بمنحى تصاعدي على أساس أنه زيادة الأثمان على النظام الإيراني يجعله أقرب إلى العقلانية والتفاهم مع ترامب. يعني هو يتأمل ذلك، ما زال يعتقد أنه سياسة الحصار البحري

0: يعني مساران متوازيان بالنسبة لإيران. سكوت بيسان تحدث عن غضب اقتصادي بالتوازي مع غضب عسكري ضد إيران. هل هكذا هو المشهد الآن، أن هناك ضغط عسكري واقتصادي حثيث للدفع إيران نحو اتفاق يعني بشروط أمريكية؟
1: يعني صحيح هو يقول عنهم مجانين، يعني ترامب قال عنهم مجانين، لأنه فعلا الضغط حقيقي. يعني هناك ضغط، لو دولة عادية تهتم لحياة الإنسان عادي كان اتفاق ضمن الزمن، ولكن أثمان كبيرة يدفع هذا النظام، اقتصادية عالية جدا، إضافة إلى الضربات يعني لزيادة أثمان على هذا النظام، وليصلوا إلى اتفاق. يعني هو دائما يقول هناك إشارات إيجابية من بعض الأطراف، ولكن في نهاية المطاف هذا البلد يحكمها الحرس الثوري المدفوع بالإيديولوجية وأوهام الإمبراطورية وهذه الأمور. لذلك يعني ليس هناك اتفاق، هو يستخدم العنف بشكل تصاعدي، يقول أنه الضغط الاقتصادي يعني يؤتي نتائج، ولكن لن نصل إلى المرحلة أن يقول النظام الإيراني أنا مستعد للاتفاق. ما زال يراهن النظام الإيراني أنه ترامب سيكون الأول الذي يتراجع.
0: ماذا تتوقع في المرحلة المقبلة للناحية العسكرية؟ لأنه تحدثت الصحافة الأمريكية عن جو بيج أوبريشن، بمعنى الخطة التي طرحها براد كوبر لترامب بقصف المنشآت الطاقة وخاصة المنشآت العسكرية والمنشآت الصاروخية والقوة الصاروخية أولا لإيران خلال أسبوعين، وبعدها يتم ضرب البنى التحتية. أم ستذهب أمريكا مباشرة إلى ضرب البنية التحتية وبالتالي استخدام ورقتها الأخيرة وهي ضرب الطاقة والمنشآت الحيوية والمنشآت المدنية واستخدام آخر ورقة لديها كما يذهب إليه البعض؟
1: يعني تكون حملة على أسبوعين، ليست الحملة النهائية، ليست الضربة النهائية التي يتكلم عنها الأمريكي دائما يهدد بها أن يعيدهم إلى العصر الحجري، ولكن يضرب يعني يخفف من قدرات إيران بشكل كبير على تعطيل الملاحة، على الرد، وأيضا أثمان في مقومات الدولة الإيرانية، وليس التدمير الشامل. يعني يقول أنه يجب أن يكون استخدام القوة والأثمان بشكل تصاعدي كي يعرف النظام الإيراني أنه ترامب يعني عنيد ومستمر في هذا المجال ولن يتركهم، ولكن لا يذهب الآن إلى الضربة النهائية والتدمير الشامل، ولكن أثمان أكبر مع الوقت يعني بشكل تصاعدي.
0: لكن هذا الشكل التصاعدي للضربات الأمريكية تتوسع في المنطقة، هل تأخذ واشنطن بعين الاعتبار المصالح المنطقة عندما تدخل في هذا المسار التصاعدي في ضرباتها؟
1: هذه هي المشكلة الأساسية، يعني الذي يدفع الثمن هو أكيد الشعب الإيراني، الدولة الإيرانية والعرب يعني، ولكن إذا نظرت لإسرائيل، الإسرائيل مرتاح تماما يعني ويريد الاستمرار في الحرب، حتى الشعب الإسرائيلي نسبة كبيرة منه إلى جانب استمرار الحرب يعتبروا أنه لا تكلفهم كثيرا. أيضا الأمريكي يعتبر أنه معقول جدا، يعني كانوا يتكلموا عن نفط مثلا 150 دولار 200 دولار، إلى اليوم عدد صغير من الضحايا الأمريكيين، فالأمريكي مرتاح. ولكن كما تفضلتي نعم، يعني عامل من العوامل، ولكن ليس عاملا اساسيا في تفكير ترامب. يعني ترامب ينظر الى هذا الموضوع، يعني هو ضحى ايضا بشعبيته.
0: عندما توسع ايران رقعه استهدافاتها في المنطقه ويدخل على الخط الان البحر المتوسط وليس فقط البحر الاحمر وباب المندب ومضيق هرمز، وبالتالي امدادات الطاقه العالميه التي تمر عبر هذه المنطقه اصبحت في مرمى نيران ايران، وبالتالي الى اي مدى هذا العامل الآن رادع بالنسبة لأمريكا؟
1: لا يردع أمريكا، تعتبر أمريكا أنه إسرائيل، أنه إيران توسع دائرة الأهداف، توسع دائرة الأعداء، يعني أعداء إيران يتزايدوا. وأيضا اليوم العالم، دول العالم، أنه هذه الدولة مشكلة عالمية، ليست مشكلة أمريكية وليست مشكلة خليجية. يعني الأمريكي لا ينظر إلى لا تفعله إيران أنه مصيبة له، بالعكس هي دولة يعني تخلق أزمة لها، هي أصبحت مشكلة عالمية وليست مشكلة أمريكية فقط. فيتوقع أن يشارك دول أخرى في حل مشكلة اسمها إيران، ليست فقط مشكلة أمريكية. فهو ليس يعني مستاء لما يحصل، أنه هذا النظام يثبت أنه ليس نظاما يعني يجب،
0: لكن تؤثر عليه يجب في الداخل كثيرا مع يعني تعاظم استطلاعات الرأي التي تؤكد أنها غير راضية على المسار الذي سلكه ترامب إزاء
1: صحيح تمام. هذا صحيح تماما.

0: لكن لا يهتم يعني في حساباته انه شعبيه
1: لا ندري
0: الامر
1: إلى
0: يعني
1: أي مدى
0: واضحه
1: لا يهتم يعني في ظل يعني الانتخابات النصفية على الأبواب يعني.
0: وهذا يعني الحزب الجمهوري يهتم تماما، لكن بالنسبه له هذا هو ارثه السياسي، وهو يتحدى ايران وايران تتحداه، فتعرف هو طبعه عنيد ويعني يعتبر
1: نعم
0: نفسه شخصيه استثنائيه،
1: نعم
0: وهذه المرحله الرئاسيه
1: وهذا إرثه
0: والنهائيه
1: يعني.
0: فهو لا يكترث، هذا ارث صحيح تماما، لذلك هو مستعد ان يدفع كل
1: نعم
0: الاثمان، وهذه حسابات خاطئه عند الجانب الايراني
1: صحيح
0: يعتبروا انه
1: انه راح ينسحب بسرعة وعلى عادته يعني.
0: وهذا غير صحيح.
1: شكرا جزيلا على هذه القراءة، انتهى الوقت للأسف. كنت معنا من كنتاكي
0: شكرا.
1: أستاذ العلوم السياسية في جامعة مورستيد الدكتور إحسان الخطيب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أكد أن العملية ضد إيران تسير على ما يرام، وكل ما على الولايات المتحدة فعله هو أن تواصل تحقيق الانتصار، وأشار إلى أن أمريكا توجه ضربات قوية وتواصل تحقيق الانتصارات، وما يمكن فعله الآن هو مواصلة تحقيق الانتصار، وحينها سيحدث شيء ما بنهاية المطاف بشأن إيران، لافتا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع طهران أمر ممكن.
2: ليل تضيئه ألسنة اللهب ورسائل النار التي تبعث بها واشنطن تعمق جراح اقتصاد إيراني مثقل بالأزمات. في خلفية المشهد تتكشف أرقام اقتصادية قاتمة ترسمها البيانات الدولية للداخل الإيراني، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بنسبة تتجاوز 5% هذا العام، في وقت تلامس فيه معدلات التضخم حاجز 70%. ومع كل ضربة تزداد المخاطر عمقاً، فانكماش بنسبة 4% فقط كفيل بفقدان نحو 4 ملايين إيراني لوظائفهم ودفع أكثر من 4 ملايين آخرين إلى دائرة الفقر. وأمام هذه الدائرة الضيقة لا تزال القيادة الإيرانية تتمسك بموقف متصلب، مراهنة على قدرتها على تحمل الخسائر، إذ رهن رئيس البرلمان والمفاوض البارز محمد باقر قليباف أمن المنطقة كلها بمبدأ الصمود.
3: معادلة هذه الحرب واضحة، إما كل شيء أو لا شيء، وإن لم يتحقق أمننا فلن تكون أي بنية تحتية آمنة.
2: ميدانيا تتجاوز الضربات حدود الاستهداف التقليدي، إذ كشف رصد معهد دراسة الحرب عن تدمير 6 جسور وأنفاق تحيط بميناء بندر عباس وتضرر شبكات الاتصال ومحطة قطارات ومرفق لتحلية المياه جنوبي البلاد. تحول يراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، محاولة صريحة لشل شرايين الحركة أمام الحرس الثوري، ورسالة من القيادة المركزية بقدرتها على خوض تصعيد مفتوح. علي الماجري، العربية.
1: وينضم إلينا من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي. أهلا بك أستاذ جعفر وصباح الخير. هل تتفق مع ضيفي بأن إيران أخطأت في حساباتها لأن ترامب ماضي في هذه الحرب ويقول أنه ماضي في ضرباته حتى تستسلم إيران، وأن شيء ما سيحدث في نهاية المطاف بفعل هذه الضربات؟
4: بداية سعدت صباحا جميعا. حقيقة ربما من المبكر أن نقول بأن إيران أخطأت الحسابات، لأن لا زال هناك يعني متسع حتى الآن لا نعرف، كل ما يحصل الآن هو تكتيكات من الجانبين، أما الاستراتيجيات لا زالت غير واضحة غير متكشفة، لأن السيد دونالد ترامب صحيح أنه ربما الآن في حالة يرجح الحل العسكري بحكم التعنت الإيراني وعدم انصياعها للحلول الدبلوماسية على مقاسه الذي يريده وليس على ما يظنه الإيراني، ولكنما أعتقد حتى هذا المسار هو مسار معقد وشائك وصعب وفيه إشكاليات. ماذا يريد أن يفعل السيد دونالد ترامب؟ إذا كان يريد أن يستهدف المنشآت، بالطبع أن إيران سترد، وردها واضح.

0: يكون على الدول
1: لكن
0: الجوار.
1: إلى أي مدى هذه الورقة التي يلوح بها ترامب الآن استهداف المنشآت الطاقة وهي العصب الأساسي للاقتصاد الإيراني حقيقة، إلى أي مدى هذه الورقة يمكن أن تدفع بالنظام لتليين موقفه قليلاً؟
0: يعني مشكلة، أنا لا أرى بأن النظام يهتم كثيرا، لأنه في حالة حرب أولا، ثانيا هو لا يعير اهتمام إلى المتاعب والضغوط التي تنعكس سلبا على الشارع. الشارع حقيقة إذا ما توقع أحد بأن الضغط الاقتصادي في هذه المرحلة الراهنة سيدفع الشارع للتأليب على النظام وإسقاط النظام أو الضغط عليه، أعتقد هذا يعني الخيار الآن غير مطروح في ظل هذه الحرب، لأن هناك قبضة أمنية جدا قوية من قبل السلطات، وهناك شرعنة للقمع في الشارع الإيراني، وبالنتيجة لأنه حرب. ونحن نرى يعني حتى الإعدامات مستمرة في الداخل الإيراني، قاموا بالأمس بإعدام شخصين لأنهم كانوا ضمن الاحتجاجات. وطبيعة يعني الواقع كشفت لنا بأن هذه الضغوط الاقتصادية قد تؤلم النظام وتؤلم الشعب طبعا أكثر من النظام، ولكن ليس على المدى القصير بحيث يستطيع أن يؤثر على قرارات السلطة وصانع القرار في إيران بالتراجع من قراراته أو من تمسكه على أقل التقديرات في مضيق هرمز، أو يذهب ليستسلم كما يريد السيد دونالد ترامب، إلا أن تكون هناك استراتيجية لا تستهدف يعني الواقع الاقتصادي بهذه الطريقة، وإنما أعتقد أن الاستراتيجية الأخرى ستكون ضربات، لكنما هذه الضربات هذه المرة ستكون قاسية ولن توجه إلى المنشآت الاقتصادية، بل قد توجه إلى الدائرة المتعنتة في صنع القرار، ربما لإفساح المجال لقيادات جديدة أو حتى بعض القيادات حينما تكتشف بأن السيد دونالد ترامب قد أزال أولئك المتعندين والمتشددين، ربما يعني
1: يمكن
0: قد
1: هذا أن
0: يستطيعون أن
1: يحدث
0: يذهب.
1: فرق. الضربات الأخيرة التي وجهتها أمريكا يعني الكبيرة والقاسية حقيقة استهدفت في المرة الماضية أجهزة الاستخبارات وأجهزة الأمن الإيرانية، وبالتالي هل هو نهج جديد للإدارة الأمريكية لاستهداف مراكز القرار الداخلية المحلية في إيران لخلخلة النظام من الداخل؟ هل تتوقع أن هذا هو النهج الجديد للإدارة الأمريكية والمعتمد الآن؟
0: أعتقد سيكون هكذا، يعني هو يريد إضعاف النظام، إنهاكه إذا ما النظام قرر وذهب إلى إبرام اتفاق مع دونالد ترامب، فهذا الخيار المفضل، وإلا كل هذه الضربات ستضعف النظام وتؤهل إلى مرحلة جديدة وتمهد إلى مرحلة جديدة إذا ما أراد أن يغزو إيران بشكل مباشر أو غير مباشر، وأقصد غير مباشر بأنه هذه الحلقات في الحدود الإيرانية على أقل التقديرات يقضي عليها، كما لاحظنا هذه الضربات كانت في أقاليم مجاورة إلى العراق في جنوبه، مجاورة إلى كردستان، ومجاورة إلى سيستان وبلوچستان، ما معنى أن ربما هناك مسعى لإضعاف القبضة الأمنية في هذه المناطق التي دائما كانت متشددة ومضاعفة من أجل منع أي تسلل من المعارضة المسلحة للداخل الإيراني. قد يكون هذا، ولكنما هذا بحد ذاته لا يحاصر النظام كثيرا. إذا ما أراد السيد دونالد ترامب أن يمشي بهذا النهج سيحتاج إلى وقت كثير حتى يستطيع أن يضعف النظام ويجعل فيه خلخلة، وإذا ما أراد أن يعني يحقق إنجازا سريعا فلا بد أن يذهب إلى المركز، لأنه دائما نحن نرى حتى هذه المحافظات وهذا الحزام الأمني في إيران حتى إذا ما السلطة فقدت السيطرة عليه سوف لن يقلب النظام ولن يؤدي به إلى الاستسلام، وإنما الضربات يجب أن تتركز على المركز وتستهدف القيادات العليا الكبرى في داخل إيران. لا أعرف هل لديه هذه الاستراتيجية، أعتقد أن نتنياهو ربما يعني يرغب بهذا الخيار، سيما وأنه عمل في الداخل الإيراني ولديه صلات ولديه اختراق أمن للداخل الإيراني لطيلة يعني

0: أكثر من عقدين من الزمن، وقد يكون لديه بعض
1: لك
0: الأدوات في
1: بعجالة أستاذ جعفر، أليس هناك من خشية أن تكون القيادات في الصف الرابع الآن تكون أكثر تشددا حتى من الصفوف العليا التي تم القضاء عليها؟
0: لا أتصور ذلك حقيقة. هذا الجيل الآن الذي هو موجود، سواء كان أحمد وحيدي أو مجيد موسوي، هو ليس بجيل شاب، يعني كانوا يصنعون القرار وهم معروفون في تشدد.
1: نعم
0: مثلا أحمد وحيدي هو كان قائد فيلق القدس وكان وزير داخلية عند أحمد نجات، وبالنتيجة هو من الصقور
1: نعم
0: والمقاتلين القدامى من فترة الحرب العراقية. هكذا بالنسبة إلى مجيد موسوي أو غيره، لا زال هذا الجيل يعني موجود. وأعتقد أن أحيانا السيد دونالد ترامب يعني يبالغ حينما يقول بأنه غيرنا
1: نعم
0: القيادات وجاءت قيادة جديدة. أنا لا أرى أن هناك قيادة جديدة، هذه القيادات كانت ولا زالت هي قائمة ولا زالت تمسك في زمام الأمور.
1: لأنه قرأنا في الآونة الأخيرة أن الجيل الجديد من الحرس الثوري هم أكثر راديكالية من جيل الثورة.
0: يعني يقال هكذا، لكن لا أتصور ذلك. يعني جيل الثورة يختلف، الجيل الثاني من الحرس الثورة هم الذين عادوا من الحرب العراقية الإيرانية، وهؤلاء تلوثوا في الفساد ولديهم مصالح، واليوم إذا ما يعني يدافعوا فأكثر يدافعوا عن مصالحهم، وليس كالجيل السابق الذي كانت لديه رؤية أيديولوجية
1: نعم شكرا،
0: ويعني يدافع عن باعتقاد عن بلده.
1: نعم شكرا للتوضيح. كنت معنا من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي. حذرت دراسة جديدة من أن آلاف السفن التجارية العالقة منذ أشهر بسبب حرب إيران وأغلاق مضيق هرمز قد تتسبب في انتشار هائل للكائنات البحرية الغازية، بما يحمل مخاطر بيئية واقتصادية واسعة النطاق.
2: خطر بيئي واسع النطاق يهدد مختلف بحار العالم نتيجة السفن العالقة في مضيق هرمز الذي تحول لأخطر أوراق الضغط في الحرب بين أمريكا وإيران. فوقوف السفن في المضيق دون حركة ليس سهلا كما يبدو الأمر من السطح. السفن العالقة قد تتسبب بحسب دراسة حديثة في انتشار هائل للكائنات البحرية بمجرد عودة حركة الملاحة إلى وضعها الطبيعي. الدراسة العلمية التي أعدها باحثون من جامعة ميرلاند أوضحت أن نحو 1500 سفينة تجارية توقفت عن الحركة مع استمرار تهديدات إيران للمضيق، ويرجح أن هياكلها أصبحت مغطاة بطبقات من الكائنات الدقيقة والطحالب واللافقاريات البحرية. فالوقوف في مياه الخليج لأشهر تسبب أيضا في التصاق الرواسب البحرية بالسفن وفي أجزاء حيوية فيها كالمراوح التي تدفعها والشبكات المعدنية التي تحمي أنابيب السفينة الداخلية. الجزء المغمور تحت الماء أصبح يعاني بالفعل بحسب القائمين على الدراسة، فبقاء السفن دون حركة لأشهر وفر ظروفا مثالية لظاهرة تعرف باسم التلوث الحيوي، وهي تراكم الكائنات الحية على الهياكل المغمورة للسفن. ويخشى الباحثون من أنه عندما تنتقل هذه السفن من الخليج ستنتقل هذه الكائنات إلى موانئ جديدة حول العالم، ما يهدد النظم البيئية البحرية بصورة كبيرة والتي ستلحق أضراراً اقتصادية وبيئية. التهديدات المحتملة قد تتطلب إجراءات استباقية، منها تنظيف هياكل السفن وفحصها قبل مغادرتها، وتعزيز أنظمة وبرامج المراقبة في الموانئ لتجنب السيناريوهات الأسوأ.
1: مشاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. تحذير أممي من كارثة إنسانية بالأبيض السودانية ومحيطها بفعل تزايد الاحتجاجات الإنسانية. ولدينا أيضا كاميرا العربية تدخل عمق محاور الجيش السوداني في شمال كردفان وترصد تمدده ميدانياً.

ليس سؤالا عابرا في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهدا على النقل لا خصما له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع

0: العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: أهلا بكم من جديد. قال القيادي في حركة حماس غازي حمد أن الحركة ماضية في مبادئها الوطنية فيما يتعلق بالمشروع الوطني لإعادة الأرض الفلسطينية، وأضاف أن حماس تعتبر المرحلة الحالية استثنائية بسبب الظروف التي يمر بها قطاع غزة وهي غير سعيدة بالاتفاق.
4: حركة حماس لم ولن تتخلى عن مشروعها الوطني، ولن تتخلى عن واجباتها الوطنية، ولن تتخلى عن أداء رسالتها. نحن كما قلت سوف نسعى ونعمل ليلا نهار من أجل تخليص أرضنا من الاحتلال، من أجل إعادة الأرض الفلسطينية إلى الفلسطينيين. مرحلة استثنائية في التاريخ الفلسطيني، مرحلة عابرة بسبب الظروف القاسية والمؤلمة التي مر بها قطاع غزة. احنا لسنا سعداء بهذا الاتفاق، ونحن نشعر بألم شديد ونشعر بجرح كبير لا شك، ولا نزاود على هذا الموضوع، وكنا نتمنى أن نصنع اتفاقا أفضل وأحسن من ذلك.
3: كما أكد القيادي في حماس غازي حمد للعربية أن اتفاق السلام عبارة عن حزمة متكاملة من البنود أهمها الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وأضاف أن الوسطاء قدموا ضمانات جيدة لكن التجارب السابقة تؤكد انتهاكات إسرائيل لأي اتفاق.
4: هذا الاتفاق هو عبارة عن رزمة كاملة ومتكاملة، يحتوي قضايا متعددة، وقد قطعنا شوطا طويلا أو فترة طويلة في مناقشة هذه القضايا منذ 6 أشهر مضت. احنا سمعنا يعني كلام جيد من الوسطاء في وجود ضمانات تضمن أن إسرائيل سوف تلتزم بتطبيق الاتفاق، وسوف يكون هناك انسحاب، وسوف يكون هناك سماح بدخول مساعدات إلى كثير من هذه القضايا. لكن نحن تجربتنا المريرة، إسرائيل منذ اليوم الأول وحتى يومنا هذا وحتى قبل ساعة هناك انتهاكات وخروقات مستمرة. لذلك هل يستطيع الوسطاء والضامنون والولايات المتحدة الأمريكية أن يفرضوا على إسرائيل أن تلتزم بالاتفاق؟
3: غازي حمد أضاف أن الحركة لن تلتزم بالبنود إذا اخترقت إسرائيل اتفاق سلام غزة، وأشار إلى أن حماس اتفقت مع الوسطاء على تخزين السلاح وليس تسليمه.
4: نحن تحدثنا بالاتفاق عن بين قوسين تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية، هذا الذي نتحدث عنه بشكل ولا يحتاج إلى شرح وتفصيل. نتحدث عن تخزين السلاح، وكما قلت أيضا هذا موضوع السلاح مشروط بتطبيق المرحلة الأولى، مشروط بانتشار القوات الدولية، بدخول اللجنة الوطنية، بالانسحاب الإسرائيلي المتدرج ضمن جدول زي ما متفق عليه، أيضا مرتبط بتفكيك الميليشيات المسلحة. ولذلك أنا بدي أقولها بشكل واضح من على شاشة العربية، إذا لم تلتزم إسرائيل نحن لن نلتزم، إذا لم تنفذ نحن أيضا لن ننفذ.
3: قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل سعيدة جدا بحسب تعبيره بالاتفاق الذي توصل إليه مجلس السلام والذي ينص على نزع سلاح حماس. أفادت مصادر العربية بأن الإدارة الأمريكية نقلت لحماس بشكل مباشر عبر اتصال هاتفي مع أحد الوسطاء بحضور وفد حماس في المكان تعهدها بضمان عدم تمكين نتنياهو من تخريب الاتفاق وأنها ستلزمه بالانسحاب وتنفيذ الاتفاق. المصادر أشارت أيضا إلى أن التطبيق سيكون صعب ولن يمر بسهولة، إلا أن الإدارة الأمريكية وتحديدا ويتكوف وكوشنر تعهدا بعدم تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق وأنها ضامنة له. قال مصدر سياسي إسرائيلي إن الجيش لن يقدم على أي انسحاب من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة ما لم يحصل نزع فعلي لسلاح حركة حماس، وذلك غداة أعلان اتفاق بهذا الشأن في إطار خطة السلام في القطاع.

0: وينضم إلينا من لندن السفير ممدوح جبر مساعد وزير الخارجية الفلسطيني سابقا. أهلا بك سعادة السفير. هل كيف ترى المشهد الآن؟ هل نحن فعلا أمام تطور مهم في شأن ترتيبات المرحلة المقبلة لقطاع غزة؟
1: أستاذ جيلان صباح الخير لحضرتك طاقم العمل. أعتقد أن نحن ما زلنا في البعد النظري في هذا الموضوع، بمعنى الموافقة الأولية، بمعنى أن نحن الآن في مرحلة توافق، لسنا في مرتبة ترتيب الآليات لتنفيذ هذا الاتفاق الذي تم. ولكن حقيقة هناك كثير من الإجراءات التي هي الآن بدأنا نضع لمس أمامها، سواء من الحكومة الإسرائيلية أو من حركة حماس في هذا الموضوع. كلاهما حقيقة تلعب بالألفاظ، كلاهما يريد أن يبدأ الآخر بسواء تسليم السلاح بالكامل أو الانسحاب الإسرائيلي التدريجي. وبالتالي هناك خارطة التاريخ تقول أنه كلا الجهتين يبدأان بخطوات تنفيذية في هذا الموضوع، بمعنى لا يجوز حقيقة أن يكون هناك في انسحاب إسرائيلي أو أن يكون هناك في حصر للسلاح للإدارة الوطنية لقطاع غزة دون أن يكون هناك في لجنة استقرار، لجنة تحقيق دولية في هذا الموضوع هي الـ IVC، بمعنى أن الـ IVC هي التي ستتابع الأمور، ستكون لديها القدرة على مواصلة كل هذه النقاط. أيضا سيدتي نحن بحاجة الآن إلى انتشار قوة الاستقرار الدولية في المرحلة القادمة، بمعنى أنه إن لم يكن هناك لجنة وطنية في الداخل، إن لم يكن هناك لجنة تحقق دولية في الداخل، إن لم يكن هناك انتشار قوة الاستقرار الدولية في الداخل، ثلاث نقاط أساسية يجب أن تكون موجودة الآن في موضوع قطاع غزة. أما ما دون ذلك نحن ما زلنا يعني نتلقى تصريحات متضاربة متناقضة ما بين الطرفين، والشعب الفلسطيني في الخيام في المواصل ما زال يعاني من الأمراض والتلوث والقتل والدمار والاغتيالات. كل هذه النقاط حقيقة نحن ننظر إليها، كيف سيتم موضوع تسليم السلاح، هناك في اتفاق على كيف يتم أنه سيتم إلى لجنة فلسطينية، كيف سيتم تسليم خرائط الأنفاق. هذه نقطة أيضا جدا خطيرة وجدا صعبة، لأن الأنفاق في قطاع غزة لها عدة مهام أساسية في هذا الموضوع، سواء
0: الضامن الأمريكي. ألا تعتقد أن الضامن الأمريكي ودخول أمريكا على خط تنفيذ هذا الاتفاق قد يسهم للمضي قدما في تنفيذه حتى النهاية؟ لأنه حسب يعني التصاريح الأمريكية هناك مثابرة وعزم على تنفيذ هذا الاتفاق، ولكن من ماذا تتوجس أكثر سيادة السفير؟
1: أعتقد بداية أستاذ جيلان علينا أن ننظر إلى وضع كوشنر ووضع ويتكوف في اللائحة السوداء عن الكيان الإسرائيلي في هذا المجال، بمعنى أنه أصبح ويتكوف وأصبح كوشنر غير مرغوبين بهما في إسرائيل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا أخاف حقيقة من نرجسية ترامب في فرضية استقبال القرارات أو إرسال القرارات، بمعنى يوميا لدينا قرارات نحن لا نعي جيدا إلى أين نحن ذاهبون. النقطة الثالثة والأهم في الموضوع أنه كل الجانبين جيلان لو سمحتي لي بحاجة للآخر، ترامب بحاجة إلى اللوب الصهيوني في أمريكا، نتنياهو بحاجة إلى ترامب في الانتخابات التشريعية، وبالتالي كلاهما مع انتخابات تشريعية وانتخابات نصفية أعتقد أنه سيكون هناك نوعا ما من الرخي أو التراخي.
0: ولكن من مصلحة ترامب تنفيذ هذا الاتفاق حتى النهاية، سيساعده انتخابيا، ونتنياهو يقال أنه لم يعد بحاجة إلى ذريعة حماس قبل الانتخابات أيضا في بلاده، وأيضا حماس تحت ظروف قاهرة، وإذن الظروف الآن يقال أنها أكثر أريحية وتهيئة لهكذا اتفاق. أم أنت يعني متوجز من تنفيذ هذا الاتفاق كما جاء في بعض التقارير؟
1: العصر في الدوليين والدوليين في العصر والشيطان في التفاصيل. أستاذ جيلان حقيقة في هذه النقطة علينا أن نكون حذرين في هذا الموضوع، وليس أمام عاطفة الشعب أو الكذب على الشعب أو النفاق على الشعب بأننا ذاهبون حقيقة من أجل مصلحة الشعب نريد أن نتنازل قليلا. لا حبيبي، فيش تنازلات، في واقع بقول الآن قد تم التوقيع والموافقة على اتفاقية شرم الشيخ، وبالتالي عليكم جميعا الالتزام سواء الطرف الإسرائيلي أو الطرف الحمساوي في هذا الموضوع. الطرف الحمساوي في هذا الموضوع لدي جهتين أساسيات قاموا بالتوقيع، أردوغان وسمو أمير قطر، وبالتالي على حماس تنفيذ هذه النقاط. إسرائيل الضامن هو ترامب، وبالتالي

0: على الآخرين من اليمين المتطرف الالتزام. اليمين حتى اليوم، حتى هذه اللحظات أستاذ جيلان، ينكر ويرفض الاعتراف بهذه الموافقات. أيضا لا ننسى عزيزتي أنه نتنياهو لن يدخل انتخابات تشريعية في 27 أكتوبر، وهو قد سلم قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية أو إلى مجلس السلام، لأنه يعتبر في هذه اللحظة أنه قد رفع الراية واستسلم. نتنياهو لم ينجح جيلان لو سمحتي لي في كثير من النقاط على المستوى السبع نقاط التي ادعى بأنها هي حروب المفتوحة أمام الكيان الإسرائيلي. لم ينجح في غزة، لم ينجح في جنوب لبنان، في اليمن، في إيران، في العراق، في سوريا. هي عبارة عن سرقات، سرقة أراضي 1240 كيلو متر مربع قد تم سرقتهم من غزة وسوريا ولبنان، تدمير آثار لبنانية وآثار فلسطينية، القيام به منذ ساعات قليلة التبجح في بحيرات سورية. وبالتالي نحن أمام كيان لا يحترم الاتفاقيات ولا يوافق على هذه التعهدات إلا بعمليات تناقضية مع الآخر، بمعنى الطرف اليميني هو موجود والطرف اليساري هو موجود، والوسط إنه اذهب وفعل ما تريد ولكن لن أعطيك أوامر ثابتة، كما يتم حقيقة الآن مع موضوع المستوطنين في الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك سعادة السفير ممدوح جابر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني سابقا، كان معنا من لندن. شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي جزيلاً.

0: أفاد مراسل العربية عن بدء القوات الأمريكية بالانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق. وقالت وسائل أعلام أمريكية أن القوات الأمريكية بدأت بسحب قواتها المتبقية في العراق قبل الموعد النهائي المحدد في 30 سبتمبر. وقد سحبت بالفعل منظومات الدفاع الجوي باتريوت من أربيل بحسب الإعلام الأمريكي. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من كارثة إنسانية في مدينة الأبيض ومحيطها في السودان، وذلك بفعل تزايد الاحتياجات الإنسانية وارتفاع معدلات سوء التغذية. وأوضح ممثل المنظمة في السودان لوكالة الصحافة الفرنسية بأن نقص المياه النظيفة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وانتشار الأمراض كلها عوامل تؤدي إلى تفاقم سوء التغذية. وفي هذا السياق قال ممثل المنظمة الأممية إن المساعدات بدأت بالوصول إلى المنطقة، إلا أن الأمر بالغ الخطورة بسبب استمرار استهداف الطريق الرئيسي، كما أشار إلى نزوح أعداد متزايدة من سكان الأبيض باتجاه الخرطوم بعد هجوم استمر أياما في ولاية شمال كردفان. هذا وتمكنت كاميرا العربية من الوصول والدخول إلى عمق المحاور العسكرية للجيش السوداني بالأجزاء الشمالية لولاية شمال كردفان، ورصد مراسل العربية من هناك توغل الجيش وتمدده في مساحات واسعة بكردفان إلى جانب تأمينه للمناطق التي استعادها مؤخرا من قبضة الدعم السريع. العربية دخلت كذلك لأول مرة إلى منطقة جبرة الشيخ حيث دارت أشرس المعارك هناك بين الجيش والدعم السريع.
1: طريق الصادرات بعد 3 سنوات من الإغلاق. المنفذ الغربي البري للخرطوم نحو كردفان أصبح سالكا أمام حركة السير.
2: قبل أسبوع فقط كان من العسير السير في هذا الطريق البري الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. الآن وجهتنا من أم درمان إلى ولاية شمال كردفان عبر طريق الصادرات.
1: غيرت الحرب كثيراً من ملامح الطريق، وبالتعمق جنوباً تتكشف آثار المعارك الأخيرة للجيش.

0: الجيش ضد الدعم السريع، وهي معارك تمكن بموجبها الجيش من استعادة مناطق واسعة شمالية كردفان. من طريق الصادرات إلى محور العمليات العسكرية بمنطقة جبرة الشيخ، هنا يبدو الجيش السوداني والقوات المساندة أكثر إصراراً على مواصلة التقدم.
1: نتحدث الآن من داخل جبرة الشيخ وبسطنا أمن فيها تماماً. قوات المسلحة الآن الحمد لله رب العالمين استلمت جبرة الشيخ، أمنت، ما زالت تتمدد في التأمين. جبرة الشيخ كانت هي المعقل الأساسي للميليشيا، جبرة الشيخ كانت هي كل التخزين، كل التمويل، كل التسليح، كانت هي المزعجة لكثير من المدن.
0: إنها منطقة جبرة الشيخ بعد أيام فقط من سيطرة الجيش عليها، لم يتبقى من وجود الدعم السريع هنا سوى شعارات تحتفظ بها الجدران.
2: السلام ورحمة الله.
0: بحثنا عن السكان فلم نجد سوى عائلة ظلت شاهدة على كل مراحل وجود الدعم السريع هنا. الألم وما خلفته السنوات الماضية تبوح به الأعين قبل الألسن.
2: والله عايشين عيشة صعبة، بالذات مع قوات الدعم السريع، إهانة وزلة كل عين.
3: موجوعة من حاجات كثيرة، كان طلعنا برا هينونا، كان أولادنا ذا مرقوا هينوه بشتنوا بحاله، يضربونا، انتوا طوابير، انتوا فعلتكم، انتوا تركتكم. الحمد لله الحمد لله.
0: هي ولاية شمال كردفان إذن بين سيطرة للجيش وتحفز لخطوات عسكرية مقبلة. بعد أن بسط الجيش السوداني السيطرة الكاملة على طريق الصادرات ومناطق واسعة شمالية كردفان، يتوقع أن ينتقل الثقل العسكري للجيش نحو المناطق الغربية لمحلية بارة، وهي مناطق مرشحة لأن تشهد المعارك الأشرسة للجيش ضد قوات الدعم السريع. نزار البغداوي، العربية، منطقة جبرة الشيخ، ولاية شمال كردفان.
4: سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف عقب إطلاق تحذير من هجوم بصواريخ باليستية، وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تيليجرام، قال إن انفجارات وقعت في العاصمة، مؤكدا تعرض كييف لهجوم بصواريخ باليستية، وأكد مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 في الهجوم الروسي على العاصمة. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 3 سفن كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، وأكدت الدفاع الروسية استهدافها ل3 طائرات مسيرة هجومية من طراز جيران، سفينتي شحن في البحر الأسود جنوب أوديسا، كما استهدفت سفينة شحن أخرى في ميناء تشيرنومورسك باستخدام مسيرات لانسات. كما ذكرت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بأسلحة دقيقة مصفات أوديسا النفطية في ميناء أوديسا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومات الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 223 مسيرة أوكرانية خلال النهار في أجواء مقاطعات عدة، منها بلغرود الحدودية وبرانياسك وكورسك وروستوف وجمهورية القرم وفوق البحر الأسود. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 371 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في أجواء عدد من المناطق الروسية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن يجب أن تكون حذرة بشأن منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، في وقت تقول كييف أنها تحتاج إليها للتصدي للهجمات الروسية.
5: To make those and other, the Tomahawk missile is the most incredible thing. You can go into a doorway, you can put it through a window of a house. Nobody's ever seen anything like it. You have to be very judicious, but you have to be very careful. Now, we have not agreed to that. We're talking about it, but it's a hard thing to give away that kind of technology.
4: قال صحيفة نيويورك بوست أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ألغى خطة بيع حصة من إمبراطورياته التجارية في كأس العالم

0: بقيمة 20 مليار دولار بعد تهديد الاتحاد الأوروبي بمقاطعة كأس العالم لكرة القدم وجميع البطولات التي يرعاها فيفا. وبهذا يختم هذا التراجع أسبوعا عصيبا لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو الذي دفع بخطة فصل الحقوق التجارية للفيفا إلى كيان ربحي جديد، ما أثار موجة احتجاجات في جميع أنحاء أوروبا وتغطية إعلامية سلبية واسعة النطاق.
1: رئيس فيفا يبدو يسير وحيدا بشأن مشروعه المنشود، فخطة بيع 20% من أصول فيفا للقطاع الخاص أقبرها الويفا في مهدها بعد تصويت 55 عضوا لصالح مقاطعة كأس العالم. وكأن هذا الرد لم يكن كافيا، حتى أعلن كبير مستشار إنفانتينو ورفيقه منذ سنوات تنحيه من منصبه فكارلوس كورديرو ناء بنفسه مقرا بأنه لم يكن له أي دور في هذا المقترح، مشددا على معارضته لأسوأ صفقة في كرة القدم كما يقول. الردود على خطة إنفانتينو المبنية على الشيكات في علم المستديرة لم تتوقف عند هذا الحد، فصحيفة ذا سان البريطانية وصفت ما يحدث بالحرب العالمية في كرة القدم. أما هناك في موطن هالاند فانعدمت الثقة تماما برئيس الفيفا وفق أعلى هيئة رياضية في النرويج.
2: انطباع الواضح أن إنفانتينو فقد قدرا كبيرا من الثقة، لم نكن من الاتحادات التي تثق فيه ولم نصوت عليه.
1: التمرد ضد جياني يواصل زعفه حتى خارج أوروبا، فالاتحاد الأسيوي لم يتأخر في التضامن مع الويفا وكونكاكاف ضد خطط الفيفا الاستثمارية، مشددا على أن مشروع إنفانتينو لم ولن يحقق الإجماع للمضي قدما. فدول كونكاكاف وهي اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لا تقل أهمية عن الويفا باعتبارها تضم 41 عضوا، أعضاء اجتمعوا على قلب رجل واحد رافضين اقتراح رئيس فيفا بيع حصص في بطولة كأس العالم. تنديدات من هنا وهناك لم تألفها فيفا منذ تأسيسها، مكتفية بتكرار أسطوانتها الوحيدة وهي أن فيفا ليست للبيع، في محاولة للتقليل من وطأة مشروعها الذي لا تزال تتجنب الإعلان بوضوح عما إذا كانت ستمضي في تنفيذه أم ستتراجع عنها. يوسف شيخي، العربية.
0: دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي إلى احترام المعاهدات الأوروبية، منتقدا الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول بعد تزايد المهاجرين الواصلين إلى سبتة. وأكد سانشيز أن إسبانيا ليست البوابة الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد. أعلنت السلطات الإسبانية عودة أكثر من 48 ألف مهاجر من سبتة حتى الآن بعد اتفاق بين الرباط ومدريد يقضي بإعادة جميع من دخلوا المدينة بطرق غير نظامية خلال الأيام الماضية. وكانت إسبانيا قد أعلنت دخول نحو 60 ألف مهاجر من المغرب إلى مدينة سبتة خلال أزمة الحدود، وأفادت بمقتل نحو 34 مهاجرا قضوا خلال محاولة عبورهم إلى سبتة وتم انتشال جثثهم. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق الاتفاقية شنغن مع إسبانيا، معتبرا أن هذا الإجراء لا مفر منه. وفي منشور له على منصة إكس قال أن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا قرار ضروري، وذلك لحماية أمن مواطنيه والدفاع عن حدود أوروبا. تواصل طائرات الإطفاء جهودها للسيطرة على الحرائق المشتعلة في إقليم زامورا شمال غربي إسبانيا، والتي التهمت نحو 11 ألف هكتار من الأراضي وسط استمرار اشتعال بعض البؤر حتى الآن. والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
3: أكدت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية تراجع فيفا عن مشروعه التجاري بسبب تهديدات الاتحاد الأوروبي بالمقاطعة. اعتبر رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام أن جياني إنفانتينو ليس الشخص المناسب لقيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم. سجل المصري حمزة عبد الكريم هدفي برشلونة الإسباني في المباراة التي فاز بها بيرمنغهام الإنجليزي في مستهل جولة الفريق الإسباني الإعدادية للموسم.

0: الجديد. نفى رئيس نادي ليل الفرنسي الشائعات المتداولة حول قرب انتقال نجم الوسط المغربي أيوب بوعدي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي. أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي استقالة إيدي هاو من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم. يخوض مانشستر يونايتد الإنجليزي مباراته الودية الثالثة ضمن جولته التحضيرية في أوروبا حين يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني في السويد. أعلن نادي جنوى الإيطالي التعاقد مع الألباني ماريو ميتاي لاعب نادي اتحاد جدة على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء.
1: هذا النشرة إلى العالمية. تقارير عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران تشمل مصاف النفط. قيادي في حماس يؤكد للعربية أن الحركة لن تلتزم بالبنود إذا اخترقت إسرائيل اتفاق سلام غزة. القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق وإعادة نشر منظومات الباتريوت. هجوم بالصواريخ الباليستية على كييف وروسيا تتحدث عن استهداف سفن بأوديسا كانت تنقل أسلحة لأوكرانيا. والفيفا يتراجع عن مشروعه التجاري بسبب تهديد أوروبا بالمقاطعة. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. أعود وألقاكم بعد قليل. ابقوا معنا.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: سجل شريط، الشريط قال فيه أنا ذاهب لحقن الدماء، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
6: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
7: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
5: جعل نميري ليراجع نفسه وليس في مأمن، فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع نميري ولا نقف مع الشعب؟
6: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على نميري؟
7: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
8: قصة الأشهر والأبرز والأكثر غرابة عندما تم اختطافك وأنت رئيس الوزراء في 2013.
9: الكتائب منتشرة في كل مكان لأن الكتائب مدعومة من قبائل من مدن.
8: هل خاطفوك هم من ألقوا القنابل قبل ذلك على منزلك؟
9: أنت لما تستلم ما استلمتش دولة، إحنا ما زلنا في مرحلة ما قبل الدولة. نقول لك لم ندفع فلس واحد لأي ميليشيا وحسابات الدولة موجودة.
8: لماذا هربت حضرتك بطائرة خاصة إلى مالطا ثم إلى ألمانيا؟
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
7: لكل قصة بداية ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
10: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
7: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
11: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق

0: وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
6: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
7: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
6: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
8: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
9: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
6: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
9: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
6: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
10: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ هذه إشارة تتوقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وعند حين تكتشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان. كل شيء يتغير بسرعة، والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف، وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
11: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
12: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم، للأوضاع في حضرموت والمكلا.
13: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
14: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
10: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أفادت مصادر لشبكة سي بي إس الأمريكية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. وقالت مصادر للشبكة إن الضربة المحتملة ستكون ضد أهداف تشمل محطات توليد الطاقة ومصافي النفط. وأفادت مصادر أمريكية متعددة بأن الرئيس دونالد ترامب لم يصدر بعد الأوامر النهائية بتنفيذ الضربات. أفاد مراسل العربية عن بدء القوات الأمريكية بالانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق. وقالت وسائل أعلام أمريكية أن القوات الأمريكية بدأت بسحب قواتها المتبقية في العراق قبل الموعد النهائي المحدد في 30 سبتمبر. وقد سحبت بالفعل منظومات الدفاع الجوي باتريوت من أربيل بحسب الأعلام الأمريكي. تتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة شملت عدة مناطق خلال الساعات الأخيرة، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا على مخيم المغازي وسط القطاع.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من كارثة إنسانية في مدينة الأبيض ومحيطها في السودان، وذلك بفعل تزايد الاحتياجات الإنسانية وارتفاع معدلات سوء التغذية. وأوضح ممثل المنظمة في السودان لوكالة الصحافة الفرنسية بأن نقص المياه النظيفة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وانتشار الأمراض كلها عوامل تؤدي إلى تفاقم سوء التغذية. قتل 3 أشخاص وأصيب 5 في هجوم باليستي روسي على كييف، وسمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية عقب إطلاق تحذير من هجوم بالصواريخ الباليستية. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تيليجرام بأن انفجارات وقعت في العاصمة. أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو أنه لن يمضي قدما في تنفيذ خطة مثيرة، خطة بيع الحقوق التجارية لكأس العالم لشركات الأسهم الخاصة. وأصدر إنفانتينو بيانا قال فيه إن الانقسامات الناجمة عن الاقتراح لم تعد في مصلحة الهدف المحدد في المقام الأول. هذه المجازرة لكم.

0: لتبرر اجتياح العراق.
1: And there was a lot of reporting that turned out to be really not very good at all.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس. هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
4: قصة الأشهر والأبرز والأكثر غرابة عندما تم اختطافك وأنت رئيس الوزراء في 2013.
5: الكتائب منتشرة في كل مكان لأن الكتائب مدعومة من قبائل من مدن.
4: هل خاطفوك هم من ألقوا القنابل قبل ذلك على منزلك؟
5: أنت لما تستلم ما استلمتش دولة. إحنا ما زلنا في مرحلة ما قبل الدولة. نقول لك لم ندفع فلس واحد لأي ميليشيا وحسابات الدولة موجودة.
4: لماذا هربت حضرتك بطائرة خاصة إلى مالطا ثم إلى ألمانيا؟
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه من برنامجكم الشارع الدبلوماسي الذي ياتيكم وكالعاده من مقر الامم المتحده في نيويورك. حلقتنا هذا الشهر تركز على انتخابات امين عام من جديد لهذه المنظمه الدوليه، وتركز ايضا على اوضاعها الماليه التي تضمن استمراريتها بل وبقائها على المدى الطويل. وسنجلس حصريا اولا مع السفيره كارولين رودريغز بيركت المندوبه الدائمه لدوله غيانا لدى الامم المتحده، وهي احدى المرشحين السبعه لمنصب الامين العام، وحصلت على تأييد 49% من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذين حضروا الندوة بين المرشحين في الجمعية العامة الخميس 23 من الشهر الجاري، بينما حصلت المرشحة ريباكا غرينسبان على المرتبة الثانية وفقا لوكالة بلومبرغ 14% فقط من السفراء. ولكن هذا الفوز الساحق على المرشحين الآخرين لن يعني حتمية فوزها، فاختيار مجلس الأمن لمن يشغل هذا المنصب

المنصب هو الأمر الأهم والحاسم لاختيار الجمعيات العامة. ضموا إلينا في أول مقابلة لشبكة تلفزيونية مع هذه الدبلوماسية المخضرمة والمعروفة بتأييدها الكبير والعلني في مجلس الأمن لحقوق الشعب الفلسطيني ولرفع المعاناة الإنسانية عنه. ونجلس بعد ذلك حصرياً مع الدبلوماسي المسؤول عن مبادرة الأمم المتحدة 80 التي تهدف إلى إنهاء الأزمة المالية الساحقة التي تهدد استمرارية عمل هذه المنظمة الدولية ووجودها. وهو الدبلوماسي البريطاني المخضرم جاي رايدر، وكيل الأمين العام لشؤون السياسات ومبادرة الأمم المتحدة 80، وسنناقش معه مدى نجاح هذه المبادرة المستحدثة للتعامل مع الأزمة المالية ومدى نجاحها حتى الآن.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ثانية. ينتهي تفويض الأمين العام أنطونيو غوتيريش في 31 من ديسمبر القادم، ولذا لابد من اختيار أمين عام من جديد قبل الأول من يناير 2027. انتخاب أي أمين عام من جديد للأمم المتحدة يتم عادة من قبل الجمعية العامة، ولكن فقط بناء على توصية من مجلس الأمن. عمليا يتم الاتفاق في المجلس أولا على مرشح معين، وهو ما يتطلب الحصول على 9 أصوات على أقل تقدير، مع عدم استخدام حق النقد أو الفيتو من قبل أي من الدول 5 الكبرى دائمة العضوية في المجلس. ثم تقوم الجمعية العامة بتعيين المرشح أو المرشحة رسميا بأغلبية أصوات الدول الأعضاء في الجمعية العامة. هذه الجمعية العامة لم ترفض أبدا وخلال 80 عاما الماضية أي توصية من مجلس الأمن باسم هذا المرشح أو ذاك. يجادل أغلبية الدبلوماسيين في الجمعية العامة بأن الوقت قد حان لانتخاب امرأة ولأول مرة لهذا المنصب الهام، ويفضلون أن تكون من منطقة أمريكا اللاتينية أو البحر الكاريبي وفقا للعملية الدورية الجغرافية. ولكن رغبات وآراء أعضاء الجمعية العامة غير ملزمة لصاحب القرار الحقيقي، ألا وهو مجلس الأمن الدولي، وبالتحديد الدول الكبرى 5 الحاملة لحق الفيتو. ففي عام 2016 كانت الأغلبية في الجمعية العامة تفضل امرأة، وبالتحديد من بين دول أوروبا الشرقية، ولكن مجلس الأمن رشح رجلا من أوروبا الغربية هو البرتغالي أنطونيو غوتيريش، وأقرته الجمعية العامة.

لاحقا. الأضواء تسلط الآن على نائبة رئيس كوستاريكا السابق ريباكا غرينسبان وسفيرة غيانا لدى الأمم المتحدة كارلين رودريغز بيركيت المعروفة بمواقفها المؤازرة وبقوة للشعب الفلسطيني داخل مجلس الأمن وخارجه، وكذلك ماريا فرنانديز سبينوزا من الإكوادور وشغلت سابقا منصب رئيسة للجمعية العامة. وهناك أيضا ثلاثة رجال في هذا السباق، وأوفرهم حظا هو الأرجنتيني رافائيل ماريانو غروسي الذي يترأس حاليا الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو المرشح المفضل لدى الغرب. مجلس الأمن أجرى يوم أمس الخميس أول استطلاع رأي لأعضائه بصورة غير رسمية وراء أبواب موصدة لتحديد احتمالات نجاح المرشحين ولتشجيع من لا يحظون بالتأييد بالانسحاب من السباق. وهنا جاءت ريباكا غرينسبان في المرتبة الأولى، إذ حصلت على تشجيع 10 من أعضاء المجلس ومعارضة صوت واحد، بينما حصلت السفيرة كارولين رودريغز بيركيت هذه المرة على تشجيع 9 من أعضاء مجلس الأمن ومعارضة عضوين. وسيعقد مجلس الأمن استطلاع رأي ثاني في أوائل أغسطس، وسيمكن فيه لأي دولة من الدول الخمس الكبرى استخدام ألوان معينة للتعبير عن استخدامها للفيتو ضد أي مرشح أو مرشحة. وسيستمرون في إجراء الاستطلاعات هذه حتى يرسل الأمر على اسم مرشح واحد. فالأمين العام الحالي غوتيرش مر بستة استطلاعات رأي في مجلس الأمن عام 2016 حتى رزع عليه اختيار المجلس. عملية انتخاب الأمين العام العاشر للأمم المتحدة قد ينتج عنه اختيار امرأة ولأول مرة في هذا المنصب الدولي الهام، وهي عملية قد تؤدي إلى تشكيل ملامح الدبلوماسية العالمية وطبيعة الاستجابة للأزمات حول العالم ومسار نظام تعددية الأطراف، وربما يمتد هذا التأثير لعقد كامل من الزمن أو أكثر. والآن يسرنا أن نستضيف حصريا المرشح الفائزة بالمرتبة الأولى في ندوة المرشحين في الجمعية العامة بنسبة 49%، وبالمرتبة الثانية في استطلاع مجلس الأمن يوم أمس الخميس سفيرة غيانا كارلين رودريغز بيركيت في أول لقاء لها مع شبكة تلفزيونية منذ ترشحها. ولكن دعونا أولا نقف قليلا عند أهم المحطات في السيرة المهنية لضيفتنا الكريمة.

ساعدت السفيرة كارولين رودريغيز بيريكات المندوبة الدائمة لجمهورية كيانا لدى الأمم المتحدة والمرشحة حاليا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. أهلا وسهلا بك في العربية. شكرا جزيلا على الاستضافة. أولا أود أن أهنئك على الترشيح الرسمي الذي قدمه رئيس غيانا محمد عرفان علي وحكومته في 15 يونيو 2026 لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. إنه ترشيح مستحق عن جدارة، فتهانينا لك. شكرا جزيلا. أود أن أبدأ بالحديث عن حملتك الانتخابية التي ترتكز على إصلاح المؤسسات وتعزيز التعددية الفعالة والقيادة العملية. هل يمكن أن تحدثينا أكثر عن هذه الأولويات؟ شكرا لكم مرة أخرى على الاستضافة. بالطبع كما ذكرتم تم ترشيحي من قبل الرئيس عرفان علي، كما حظيت أيضا بتأييد قادة الجماعة الكاريبية وهو تأييد أعتز به. فيما يتعلق بالأولويات، كما ذكرت في المناظرات السابقة حددت 5 أولويات. ستكون هناك أولويات كثيرة، لكن

علينا دائما أن نرتب الأولويات حسب أهميتها. وفي المقام الأول يأتي الإصلاح. إن مبادرة الأمم المتحدة 80 الجارية حاليا بالغت الأهمية، وإذا تم تعييني أمينا عاما فستكون هذه المبادرة إحدى أولوياتي. وهناك جوانب مختلفة للإصلاح، من بينها جعل الأمانة العامة أكثر كفاءة وفعالية، وهذا يندرج ضمن صلاحيات الأمين العام، ولذلك سيكون بالتأكيد هذا أحد مجالات تركيزي. لكن هناك أيضا الإصلاح الهيكلي الجاري حاليا، حيث تنظر الدول الأعضاء في الهيئات التي ينبغي دمجها والوظائف التي ينبغي موائمتها، وكذلك الحاجة إلى أن يوفر الأمين العام والأمانة العامة أيضا للدول الأعضاء المعلومات التي تحتاج إليها لإجراء تلك الإصلاحات التي من شأنها أن تجعل المنظمة أكثر مرونة وفعالية، وأرى أن ذلك يمثل أولوية مهمة. أما الأولوية الثانية فهي منع النزاعات وإنهاؤها. العالم يتطلع إلى رؤية تقدم في بعض هذه النزاعات، لا سيما فيما يتعلق بالسلام، وبالتأكيد هناك أدوات متاحة للأمين العام، وأنا أعتزم استخدام هذه الوسائل، مثل ماذا؟ الوساطة، المساعي الحميدة، وأنا مستعدة أيضا للاطلاع بأدوار مختلفة، أيا كان الدور المطلوب لإحداث تقدم، حتى وإن كان مجرد نقل الرسائل بين الأطراف. لذلك هذه هي الأولوية الثانية. أما بالنسبة للنزاعات فالوضع الإنساني مهم جدا. أحد التقرير يشير إلى الحاجة إلى 23 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الوقت الراهن، وأود أن أنظر في هذا الأمر عن كثب، أي ما هي التحديات التي نواجهها حاليا؟ هل هي تحديات لوجستية؟ هل هي تحديات سياسية أو مالية؟ وهذا ما نعرفه بالفعل، ولكن كيف يمكننا إيصال المساعدات بصورة أفضل؟ لأن الأمر يتعلق بحياة أو موت أشخاص يعانون من أثار هذه النزاعات. وثالثا أود أن أكثف النقاشات مع المؤسسات المالية الدولية، وكما تعرفون فنحن متأخرون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي تنفيذ هذه الأهداف، وهناك عدد من الدول تواجه مستويات مرتفعة من المديونية، إضافة أيضا إلى وجود نظام لا يتيح لها عرض مواطن ضعفها وهشاشتها أيضا عند طلب التمويل الميسر. لذلك فالعمل مع المؤسسات المالية الدولية حتى وإن كان من خلال خطوات تدريجية كي تتمكن الدول من الاستفادة من التمويل الميسر، هذه هي أولوية مهمة. لذلك بدأت مناقشة هذا الموضوع خلال الحوارات بالفعل، وفي حوارات أخرى أيضا أجريتها، ما برز من خلالها ومن خلال دول عدة هو أن الكثير منها هو غير ممثل أو حتى ممثل تمثيلا ناقصا في ملاك موظفي الأمم المتحدة. ولذلك هذا من بين الملفات التي أود أن أبدأ العمل عليه خلال الأشهر الثلاثة الأولى تقريبا إذا تم تعييني أمينا عاما، وأرغب في القيام أيضا في القيام بكل ذلك بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء، وذلك من خلال إجراء حوار مستمر معها حول كيفية إحراز تقدم في مختلف هذه القيادة. إذن باختصار هذه هي أولوياتي، وأعتقد أننا نستطيع تحقيق تقدم في هذه المجالات. قد وضعت الإصلاح في مقدمة أولوياتك، لكنك لم تتطرقي إلى إصلاح مجلس الأمن. ما مدى أهمية هذا الملف؟ أعلم أن القرار لا يعود إلى الأمين العام بل إلى الدول الأعضاء، ولكن كيف يمكن للأمين العام أن يدفع بهذا الإصلاح إلى الأمام، خاصة أن مجلس الأمن يعد أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة؟ أنت على حق، فعندما يتحدث العالم عن إصلاح الأمم المتحدة إنه يقصد في المقام الأول إصلاح مجلس الأمن، ويمكن تفهم ذلك بسهولة لأن الأمم المتحدة عند تأسيسها كانت تضم 51 دولة فقط، أما اليوم تضم 193 دولة. لذلك هناك حاجة حقيقية إلى أن يصبح مجلس الأمن أكثر تمثيلا للدول الأعضاء، وهذا ما نسمعه باستمرار، كما أن هناك مبدأ آخر يتكرر الحديث عنه دائما وهو المساءلة. لكن دور الأمين العام في هذا الملف يظل محدوداً، إذ يقتصر على توفير الدعم الفني والإداري اللازم لعملية التفاوض الجارية بين دول الأعضاء، وهي عملية مستمرة فعلياً، وهذا هو الدور الذي يمكن أن يطلع به الأمين العام، وهي مفاوضات مستمرة منذ فترة طويلة جداً. بالفعل استمرت لأكثر من ثلاثة عقود، ولكن أعتقد أنه تم إحراز بعض التقدم. فعلى سبيل المثال عندما تستمع إلى مواقف الدول الأعضاء تلاحظ وجود تقارب متزايد حول الموقف الأفريقي مثلا.

مثلا. إذا الدول الأعضاء يجب عليها أن تدفع في هذه العملية إلى الأمام خلال الدورة المقبلة. استنادا إلى تجربة غيانا الأخيرة في مجلس الأمن خلال عامي 2024 و2025، ما هي أدوات الوساطة المحددة التي ستستخدمينها في النزاعات التي تتخذ أو تتخذ فيها القوى الكبرى مواقف متعارضة بشأن قضايا معينة، فنجد أنفسنا في أو أمام طريق مسدود؟ تجربتي في مجلس الأمن منحتني فهماً أعمق لكثير من القضايا. فعندما تكون خارج مجلس الأمن وتسمع عنه أو تتابع ما يقوم به مجلس الأمن، يميل المرء للاعتقاد بأن شيئاً لا يحدث داخله أو أنه لا يشهد سوى خلافات وصراعات مستمرة. لكن ما وجدته هو أن الدول تبذل بالفعل جهوداً حقيقية للعمل معاً من أجل إحداث تغيير وتحسين أوضاع الأشخاص الذين يعانون من النزاعات. وهنا يوجد مجال يمكن للأمين العام أن يطلع فيه بدور. فعندما تختلف الدول الأعضاء فيما بينها، يستطيع الأمين العام بصفته طرفا محايدا أن يشغل تلك المساحة من خلال التواصل مع مختلف الأطراف، ليس فقط مع أعضاء مجلس الأمن، وإنما أيضا مع أطراف النزاع والأشخاص الذين يتمتعون بنفوذ لدى تلك الأطراف أيضا. إذن فيما يتعلق بالأدوات، هناك أدوات يستطيع الأمين العام استخدامها من دون اللجوء إلى مجلس الأمن، مثلا المساعي الحميدة والوساطة وغيرها. ولكن هناك أوقات يتعين فيها على الأمين العام أن يتوجه إلى مجلس الأمن لطرح خيارات، عندما تكون هناك حاجة مثلا إلى صدور قرار من المجلس لاتخاذ إجراء. وهنا أرى أنني إذا تم تعييني سأؤدي دورا أكثر استباقية، لا أنتظر أن يطلب مني مجلس الأمن بصفة أمينا عاما، ولكن يمكن أن أقدم مقترحات وأبادر بطرح أفكار ومبادرات. وأنا أدرك تماماً الحقائق الجيوسياسية التي نعيشها، لكن الأمم المتحدة لم تنشأ لتكون منظمة لا تعمل إلا في الظروف المواتية، بل أنشئت تحديداً للتعامل مع هذه التحديات. لقد قلت إن الأمم المتحدة يجب أن تعزز دورها في منع اندلاع النزاعات حول العالم والعمل على إنهاء النزاعات القائمة. كيف ستقومين بذلك؟ ولا سيما إذا أخذنا أمثلة من الشرق الأوسط مثل النزاع الممتد في السودان أو عملية السلام في الشرق الأوسط التي تعرفينها جيدا والتي لا تزال مستمرة منذ عقود. يبدأ ميثاق الأمم المتحدة بعبارة: نحن شعوب الأمم المتحدة عقدنا العزم على أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب. وبوجه عام نجحت الأمم المتحدة في تحقيق ذلك، إذ لم يشهد العالم حربا عالمية ثالثة. غير أن هذا الكلام قد يبدو فارغا بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في مناطق النزاع. 200 مليون شخص تقريبا يعانون من أثار النزاعات كما ذكرت، ونحن بحاجة إلى 23 مليار دولار لتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة فقط لضمان استمرار حياتهم اليومية. لذلك لا أرى أن منع النزاعات أو إنهائها يمكن أن يكون قضية ثانوية بالنسبة لأي أمين عام أو بالنسبة للأمم المتحدة ككل. وكما قلت، فأنا مستعدة للتواصل مع الجميع. نحن نعرف أن هناك عددا من الدول يطلع حاليا بأدوار في مجال الوساطة، وكيف يمكن للأمم المتحدة أن تعمل بشكل أوثق مع هذه الدول، وكيف يمكنها أن تعزز تعاونها مع المنظمات الإقليمية وأيضا أطراف النزاع. وأنا مستعدة لأكون ذلك الأمين العام الذي ينخرط في هذا المسار. صحيح أن هناك أوقات تتولى فيها الأمم المتحدة زمام القيادة، وهناك أوقات يقتصر دورها على الدعم، لكن الدور الأساسي هو إطفاء الشرعية والمصداقية على جهود السلام، ويجب أن نستمر في بذل هذه الجهود من أجل إنهاء النزاعات، منع اندلاعها، ولكن أيضا التعامل مع الأوضاع الإنسانية العاجلة التي نواجهها حاليا. هل توافقين على أنه في بعض الأحيان يمكنك أن تقود الحصان إلى الماء ولكن لا تجبره على الشرب؟ هناك نزاعات يكون فيها الحق والباطل واضحين للجميع، ومع ذلك تستمر ويقتل الناس ويقتل الأطفال وحتى يعانون من الجوع. ماذا ستفعلين في مثل هذه الحالات عندما تشاهدين هذا القدر من المعاناة الإنسانية والبؤس، بينما يحاول الأطفال بدلا من الذهاب إلى المدرسة العثور على الطعام لإطعام أنفسهم وعائلاتهم؟ ماذا ستفعلين؟ أعني كيف يمكن لأي أمين عام أن

يتعامل مع ذلك. وأعتذر عن طرح هذا السؤال، لكنه سؤال يتردد كثيرا في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، حيث عدد كبير من الأشخاص يعانون. كان ذلك أحد الأسباب التي دفعتني إلى الترشح لهذا المنصب. فعلى مدى العامين الماضيين وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، كانت غيانا عضوا في مجلس الأمن، وقد أتيحت لنا فرصة الاطلاع عن قرب على قضايا السلم والأمن، وكذلك على المعاناة التي يكابدها الناس في مناطق النزاعات. وكثير من التقارير التي تلقيناها خلال فترة عضويتنا في المجلس كانت مؤلمة للغاية. في بعض الأحيان كان من الصعب علي تناول الطعام حتى بعد قراءة تلك التقارير أو الاستماع إلى إحاطات، خصوصا بصفتي أما لديها أطفال. عندما كنت أقرأ أو أستمع إلى ما يتعرض له الأطفال في مناطق النزاع، بعضهم ينتقل من مرحلة الطفولة إلى المراهقة ثم البلوغ وهو يعيش في ظل النزاعات، لأن بعض هذه النزاعات ممتدة منذ عقود. وقد شكل ذلك أحد الدوافع التي حفزتني لخوض سباق الترشح لمنصب الأمين العام. أما بشأن ما يمكن القيام به، فنحن بصفتنا دولة صغيرة في مجلس الأمن بذلنا كل ما بوسعنا وعملنا مع جميع أعضاء مجلس الأمن. وأنا أنتمي إلى دولة صغيرة، ولذلك فهذه هي الروحية التي سأحملها معي إذا حظيت بشرف تعييني في هذا المنصب. الانخراط دائما مع الجميع وتحسين أوضاع من يعانون. وأنا أدرك أيضا تماما أن هناك أطرافا لابد أن تكون في صلب جهود تسوية بعض هذه النزاعات، وكيف يمكن أن يعمل الأمين العام مع هذه الأطراف هو أمر مهم للغاية، لكن هذا لن يثنيني، بل أنا يمكن القول أني مستعدة لمواصلة المحاولة. قد لا تقبل المقترحات اليوم، لكنها قد تقبل غدا أو ربما في الأسبوع المقبل، وقد شاهدت ذلك بنفسي خلال فترة عضويتي في مجلس الأمن. لذا عندما تسألني ماذا ستفعلين، سأبذل كل ما بوسعي، سأحاول كل السبل الممكنة، مع الحرص دائما على أن تكون البراغماتية هي الأهم. الأزمة المالية للأمم المتحدة، وإذا تم انتخابك فإنك سترثين منظمة قامت مؤخرا بخفض ميزانيتها بأكثر من 15% وألغت ما يقارب 3000 وظيفة، في وقت حذر فيه الأمين العام أنطونيو غوتيريش من خطر الانزلاق نحو الإفلاس. هل أنت راضية عن مبادرة الأمم المتحدة 80 حتى الآن وما حققته منذ إطلاقها، وكيف تعاملت مع هذه الأزمة؟ أم أن كان هناك المزيد ربما القيام به؟ مبادرة الأمم المتحدة 80 حققت قدرا جيدا من التقدم فيما يتعلق برفع كفاءة الأمانة العامة، وأيضا فيما يخص بتحديد الدول الأعضاء لكيفية التعامل مع إنشاء الولايات والتكليفات الممنوحة للمنظمة. إذن يكون من الضروري بالفعل أن يكون الجميع على دراية بتأثيرها والتكاليف المترتبة عليها، وهذا أيضا جزء مهم جدا من عمل الأمين العام، وهو إبلاغ الدول الأعضاء بحجم التكلفة والتأثير الذي ستترتب عليه الولايات التي يقومون بإنشائها. إذا تمكن الجمعية العامة من التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية التعامل مع هذه المسألة هو خطوة كبيرة، وبالتأكيد فإن تنفيذ ذلك سيكون أمرا بالغ الأهمية ومن أولوياتي. أما فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، فهذا العمل جار حاليا وسيحدد بشكل كبير الشكل الذي ستبدو عليه الأمم المتحدة في المستقبل. ولذلك فمن المهم أن نتعامل مع هذه العملية بدقة وحذر شديدين لضمان أن لا نفقد المكاسب التي حققناها على مدى السنوات الماضية، على سبيل المثال في مجال التنمية. وهذا هو الدور الذي أرى أنه يجب أن أطلع به إذا تم تعييني أمينة عامة، أي أن أبقى على تواصل دائم مع الدول الأعضاء وأن أوضح لها كيفية سير تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية وما إذا كان التنفيذ يحقق التأثير المطلوب على أرض الواقع. لكننا لم نصل بعد إلى مرحلة تحديد الشكل النهائي الذي ستبدو عليه المنظمة. إذا اكتملت العملية وإذا كانت القرارات المتعلقة بها أنجزت بحلول الوقت الذي يتولى فيه الأمين العام الجديد، فسأعمل بالفعل على متابعة تنفيذها بشكل مستمر إذا تم بالفعل إذا أصبحت أمينة عامة. ولكن إذا لم تكتمل يجب بالفعل أن

0: يحرص على توفير المعلومات المحايدة والموضوعية. أما بالنسبة لأزمة السيولة المالية فهي قضية مستمرة داخل الأمم المتحدة. لقد أمضيت هنا 5.5 سنوات وكانت لدينا دائما أزمة سيولة، لكن من الضروري أن ينخرط الأمين العام في حوار مستمر مع الدول الأعضاء. جرت مناقشة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك فيها سفراء وممثلو الدول الأعضاء في المنظمة، وأجري أيضا استطلاع غير رسمي وذلك من قبل وكالة بلومبرغ، وتبين أن معظم المندوبين وجدوا أنك كنت الأكثر إقناعاً في المناظرات مقارنة بالمرشحين الآخرين، وبالفعل حصلت على تأييد 49% من ممثلي الدول في الجمعية العامة، وكانت أقرب منافسة لك ريبيكا غرينسبان من كوستاريكا التي حصلت على 14%. أنت حصلت على 49% بينما جاءت المرتبة الثانية ب 14%، ومع ذلك كان هناك استطلاع آخر غير رسمي في مجلس الأمن أمس، وأظهر هذا الاستطلاع أن ريبيكا غرينسبان المرشحة الأخرى المتقدمة في السباق حصلت على دعم 10 أعضاء بينما حصلت على دعم 9 أعضاء، أي أن المنافسة كانت متقاربة جدا داخل مجلس الأمن. ويمكن بالفعل أن نستنتج من ذلك، ونأمل أن يكون الأمر كذلك، أن الأمين العام للأمم المتحدة المقبل سيكون امرأة، لأنك حتى الآن تتقدمين على دجال في هذا السباق. إذن هل يمكن أن أسألك ماذا يعني أن تتولى امرأة هذه المرة منصب الأمين العام العاشر للأمم المتحدة؟ أنت محق، لقد كان هناك استطلاع غير رسمي خلال المناظرة في الجمعية العامة أجرته بلومبرغ، ثم كان هناك استطلاع غير رسمي في مجلس الأمن، وأعتقد أن هذا هو الأول من بين عدة استطلاعات ستجرى لاحقا، فإن العملية لا تزال في بدايتها. لكن فيما يتعلق بتعيين امرأة، أعتقد أن ذلك مهم جدا، لأنه على مدى السنوات 80 الماضية استفادت المنظمة من القيادة الشجاعة ل9 رجال، لكننا لم نتمكن حتى الآن من الاستفادة من النصف الآخر من البشرية، أي النساء. وهذا الأمر سيرسل رسالة مهمة جدا للعالم، خصوصا أن الأمم المتحدة لطالما تحدثت عن المساواة بين الرجال والنساء، وإذا حدث ذلك بالفعل فسيكون التعيين بمثابة التجسيد الأبرز لتلك المساواة، ولكنه سيرسل أيضا رسالة إلى النساء والفتيات في كل مكان، مفادها أن هذا السقف في حصن التعددية الدولية أي الأمم المتحدة قد تم كسره. نحن نقول للنساء، نقول للفتيات دائما إن السماء هي الحد الأقصى لطموحاتهن، لكن إذا بقي هناك سقف يحول دون الوصول فلن يكون هناك مجال لرؤية السماء. ولذلك هذه رسالة مهمة جدا للنساء والفتيات، ولكن هناك جانب آخر لهذا الأمر. لدينا أقل من 30%، وأقل بكثير من 30% من المندوبين الدائمين في الجمعية العامة من النساء، لذلك فهن لا يتجاوزن تقريبا 40 امرأة من أصل 193 دولة عضوا في العالم، فيما تم بالفعل يتعلق بالنساء اللواتي يشغلن منصب رئيسات دول ورئيسات حكومات، فالرقم في حدود ذلك وربما أقل. لذلك إذا تم تعيين امرأة أمينا عاما للأمم المتحدة، ذلك سيكون قرارا يتخذه الرجال، وإذا حدث ذلك فسيكون يوما جيدا للرجال وللنساء في العالم على حد سواء. بالفعل أتمنى لك كل التوفيق وأشكرك جزيل الشكر على هذه المقابلة. شكرا.
1: مشاهدينا الكرام، الأمم المتحدة تواجه أخطر تحدي لوجودها بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها، وسنجلس في فقرتنا القادمة مع المسؤول عن مبادرة تعرف باسم مبادرة الأمم المتحدة 80، وتهدف إلى إنقاذ المنظمة الدولية من أزماتها المالية الصعبة، ولكن كل هذا بعد فاصل إعلاني قصير، فلا تذهبوا بعيداً.

0: أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد، لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياته عبلمة مالك.
1: الأستاذ عبد الله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
2: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
4: مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ثانية. يسرنا الآن أن نستضيف في الاستوديو الدبلوماسي البريطاني المخضرم غاي رايدر، وكيل الأمين العام لشؤون السياسات ومبادرة الأمم المتحدة 80، وهي الهادفة إلى إنقاذ الأمم المتحدة من الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها. ولكن دعونا أولا نقف سويا عند محطات هامة في السيرة المهنية لضيفنا الكريم.

سيد غاي رايدر وكيل الأمين العام لشؤون السياسات ومسؤول مبادرة الأمم المتحدة 80، أهلا بك في العربية. شكرا لاستضافتي. بلغت ميزانية الأمانة العامة للأمم المتحدة لعام 2025 مبلغ 3.72 مليار دولار، وتم خفضها إلى 3.45 مليار دولار لعام 2026. والآن مع مبادرة الأمم المتحدة 80 التي تهدف إلى خفضها بشكل أكبر وربما بطرق تشمل تقليص حجم القوى العاملة بنسبة معينة ونقل مواقع العمل بعيدا عن نيويورك وجنيف، أين وصلنا الآن؟ هل يمكنك أن توضح لنا وضع هذه التخفيضات؟ بالتأكيد، كان قرار خفض ميزانية الأمانة العامة للأمم المتحدة لعام 2026 واحدا من أولى النتائج الملموسة لمبادرة الأمم المتحدة 80. أعتقد أن الأمين العام طرح بعض المقترحات الجريئة للغاية، وفي النهاية قررت الجمعية العامة بناء على تلك المقترحات خفض ميزانية الأمانة العامة بنسبة تزيد قليلا على 9%، أي 9.2%، وهو جهد كبير، لكن خفض الوظائف كان أكبر كثير من ذلك، فقد بلغ 21%. لذا يمكنكم رؤية أن التخفيضات في ميزانية الأمانة العامة لعام 2026 كان تغييرا كبيرا. والآن بالنظر إلى المستقبل، نحن نقوم بالفعل بإعداد ميزانية عام 2027، وأعتقد أن ما يمكن توقعه هو استمرار الجهود الرامية إلى تحسين الكفاءة. فعلى سبيل المثال، في الميزانية التي تم الاتفاق عليها لعام 2027 أنشأنا عددا من المنصات الإدارية المشتركة، والتي أدت بالفعل إلى تحسين كبير في كفاءتنا، وقمنا بدمج 11 فريقا ضمن منصات مشتركة في خمسة مواقع مختلفة في العالم. وبالنسبة للعام 2027، لا أعتقد أن الهدف هو تحقيق المستوى نفسه من التخفيضات في الوظائف أو في حجم الميزانية، وإنما مواصلة جهود رفع الكفاءة. إذن أعتقد أن الهدف هو بالفعل تقديم المزيد للدول الأعضاء من خلال زيادة الكفاءة والاستمرار في هذا المسار. وهل كان خفض عدد الموظفين في الأمانة العامة خلال هذا العام 2026 بنسبة 21% تقريبا؟ 21% في المجمل، لكن كان لدينا عامل مساعد، وهو أمر جاء نتيجة لحقيقة أننا قمنا بالتحضير بعناية كبيرة، فقد كانت هناك العديد من الوظائف الشاغرة لم يكن قد تم شغلها بأشخاص قبل تخفيضات عام 2026. إذن الأمر لا يعني أن 21% من الزملاء فقدوا وظائفهم، بل الكثير من هذه الوظائف

الوقف كانت شاغرة في الأساس. إذا نحاول على المستوى الإنساني أيضا إدارة خفض عدد القوى العاملة بأكثر الطرق قبولا من الناحية الاجتماعية وربما بأقل قدر ممكن من الألم. هل الأمم المتحدة تتمتع حاليا بالملاءة المالية وهل ستبقى كذلك خلال الأشهر المقبلة من العام 2026؟ بالطبع يعتمد الكثير على سلوك الدول الأعضاء لدينا، ولكن أعتقد أننا بحاجة إلى التمييز بين أزمة السيولة التي أثرت بالفعل على منظومة الأمم المتحدة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. فأزمة السيولة هي ببساطة نتيجة لعدم وفاء الدول الأعضاء التزاماتها بدفع مساهماتها المالية للأمم المتحدة، دفع المساهمات كاملة وفي الوقت المحدد، وهذا أمر مستقل عن مستوى الميزانية التي نعتمدها. فبغض النظر عن حجم الميزانية، إذا لم تحترم الدول الأعضاء التزاماتها المالية فستظل لدينا أزمة سيولة. أما في الوقت الحالي نحن نتمتع بملاءة مالية، لكن بالطبع يعتمد كل شيء على وفاء الدول الأعضاء بهذه الالتزامات الحيوية. والوفاء بالالتزامات المتفق عليها هو التزام بموجب المعاهدة بالنسبة للدول الأعضاء كما أشار الأمين العام، ولا توجد أي وسيلة إلزام قسري. ما هي أداة الضغط؟ ليس هنالك أي وسيلة إلزام قسري. أعني في نهاية المطاف تفقد الدول الأعضاء حقها في التصويت إذا تأخرت بشكل كبير عن الوفاء بالتزاماتها، ولكن الأمر يتعلق بالتزام بموجب المعاهدة بدفع تكاليف المنظومة التي وافقت على إنشائها. أحرزنا تقدما مهما واحدا خلال الأشهر الأخيرة، فقد قررت الجمعية العامة أننا لم نعد ملزمين بموجب القواعد برد أموال غير منفقة، أمر بالغ الأهمية. أموال لم نتلقها أصلا. لقد كان هذا نوعا من دوامة مالية مدمرة تكاد تكون بمثابة إفلاس مضمون، ولحسن الحظ عملت الجمعية العامة مع ذلك بشكل جيد. ولكن في الحقيقة لم تجبني على مسألة الملاءة المالية. أعني هل تتوقع حدوث مشاكل في السيولة خلال الأشهر المقبلة؟ كنت أتمنى أن أعطيك إجابة قاطعة نعم أو لا، ولكن لا أستطيع ذلك لأن الأمر يعتمد بالكامل على القرار التي تتخذها الدول الأعضاء. إذا أوفت الدول الأعضاء بالتزاماتها المالية التي وافقت عليها، فنحن جميعا وافقنا على الميزانية، عندها نكون في وضع مالي سليم. أما إذا لم يحدث ذلك فسنواجه مشاكل. كيف تحولت عمليات الأمم المتحدة للسلام والأمن؟ بالفعل كانت لدينا تجربة مثيرة للاهتمام في مجال السلام والأمن، وكما تعلم نمر بمرحلة يصر فيها العدد من عدد من الدول الأعضاء على أهمية أنشطة السلام والأمن، بل وحتى على أنها أكثر أهمية من الركائز الأخرى لمنظومة الأمم المتحدة. لدينا الركائز الثلاث: السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان والعمل الإنساني، ونسمع تكرارا شعار العودة إلى الأساسيات دائما. ويرى الأمين العام أن علينا اتباع نهج متوازن بين هذه الركائز الثلاث. لكن في مجال السلام والأمن فإننا نجري وسننشر قريبا مراجعة لعمليات حفظ السلام التابعة لنا، والتي لها ميزانية مختلفة. نعم لها ميزانية مختلفة بالفعل. عمليات حفظ السلام لديها ميزانية خاصة بها، وإذا أخذناها بالمعنى الأوسع أي أنشطة الوقاية، الحماية وجميع تلك العمليات المساندة، نحن بحاجة إلى إعادة النظر فيها، لأنني أعتقد أن هناك شعورا بأن عمليات حفظ السلام التقليدية تراجعت في السنوات الأخيرة وتحتاج إلى أن تتم مراجعتها مرة أخرى. وربما كانت تلك العمليات تستجيب لمرحلة معينة من تاريخ الأمم المتحدة وقد لا تكون قائمة الآن، كما أن طبيعة النزاعات تتغير وطبيعة الحروب تتغير. إذن نحن نجري مراجعة لجميع القضايا ذات الصلة، وقريبا جدا سيكون لدينا وثيقة مراجعة ستتيح للأمم المتحدة تقييم الوضع الذي نحن فيه والنظر في الإصلاحات المحتملة في هذا المجال. أنتم الآن تقومون بنشر وإرسال أنظمة مراقبة رقمية موحدة مع قدرات المراقبة عبر الأقمار الصناعية وطائرات دون طيار لمراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار بدلا من وجود أشخاص على الأرض. لكن صريحين، التكنولوجيا كما نرى في أنحاء العالم وغالبا في ظروف مأساوية تعمل على تغيير طبيعة الصراعات في العالم. علينا أن نكون أذكياء لاستخدام هذا التغيير التكنولوجي لأغراض سلمية وإيجابية، وذلك من أجل القيام بعملنا بشكل أفضل.
وبكلفة أقل، بكلفة أقل وبكفاءة أكبر وبفاعلية أكبر. أحد الأمور التي أصر عليها الأمين العام وهو عالم من حيث التدريب هو أننا نستخدم التكنولوجيا بطريقة

أكثر فعالية في جميع أنشطتنا. لذلك في العمل الذي أقوم به أنا وفريقي في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80، نتعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بطريقة أكثر فعالية. وهل تثق بها؟ يجب أن يكون هناك تدخل بشري وسيطرة بشرية عليها، ولكن عند استخدامها بشكل صحيح الفوائد والمزايا تكون هائلة. وبالمناسبة يمكنها أيضا تحسين حياتك العملية. الناس لا يعتقدون ذلك، ولكن أستطيع ذلك فعليا. الأمم المتحدة بدأت مراجعة منهجية للقوات العسكرية وأفراد الشرطة العاملين الذين يتم نشرهم على مستوى العالم، وذلك مع تقليص حجم البعثات التي تفتقر إلى استراتيجية خروج واضحة. ما الذي كانت عليه النتيجة حتى الآن؟ أعتقد أن هناك عمليتين يجب علينا التمييز بينهما. في بعض الحالات تم إنهاء بعثات حفظ السلام بقرارات سياسية متعمدة. يمكنكم التفكير في مالي أو في العراق. تلك العمليات انتهت. هناك عملية ثانية تحركها بالكامل الضرورة المالية. لقد انخفض تمويل عمليات حفظ السلام، ولذلك اضطررنا إلى تقليص عمليات نشر القوات ببساطة لأن الموارد لم تعد متاحة للقيام بما كنا نقوم به سابقا. وتأثير الإجمالي هو أن عمليات نشر قوات حفظ السلام لدينا قد انخفضت، أي انخفض عددها بنسبة 25% خلال العام الماضي، وهو انخفاض كبير جدا في عمليات حفظ السلام. نحاول القيام بذلك بأكثر الطرق منطقية وفاعلية بما يمكننا من الحفاظ على الوظائف الحيوية إلى أفضل حد ممكن. تواصلون هذا الجهد؟ تم تنفيذ خفض 25%، وسيتعين علينا أن نرى كما ناقشنا كيف ستتطور ترتيبات التمويل. ما حجم الميزانية التي سيجدها الأمين العام الجديد للأمم المتحدة عند توليه مهامه ودخوله المنظمة في الأول من يناير 2027؟ إذن ميزانية عام 2027 يجري إعدادها الآن، وكما أشرت الأمين العام يريد مواصلة عملية تحسين الكفاءة، بحيث أنه بغض النظر عن مستوى الميزانية نقدم المزيد مقابل الأموال المتاحة، وهذا الأمر سيستمر. مسألة عمليات النقل أيضا ستستمر، ولكن أعتقد أن ميزانية عام 2027 على الأقل كما اقترحها الأمين العام ستكون مستقرة من حيث المستوى تقريبا عند مستوى عام 2026، وربما تكون منخفضة بشكل طفيف، لكننا لن نتحدث عن نوع التخفيض الذي شهدناه بين عامي 2025 و26. لذلك أعتقد أن هذا هو الوضع المتعلق بالميزانية الذي سيرثه الأمين العام الجديد في بداية العام المقبل. في فبراير 2026 قالت الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال مدينة للمنظمة بمبلغ 2,196,000,000 دولار في الميزانية العادية، من بينها 767,000,000 دولار لهذا العام وحده، إضافة إلى 1,800,000,000 دولار لميزانية منفصلة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأعتقد أن الصين أيضا مدينة بمبلغ كبير من المال، ربما نحو 428,000,000 دولار. هل توجد أي ترتيبات؟ هل منحت لكم الفرصة للتوصل إلى ترتيبات مع هذه الدول لاستعادة بعض هذه الأموال القديمة؟ الأمين العام يواصل انخراطه النشط مع الدول الأعضاء التي عليها متأخرات في سداد المدفوعات، بما في ذلك كبار المساهمين. وأساس هذا الانخراط واضح جدا، وهو أن مسؤولية دفع المساهمات المالية كاملة وفي الوقت المحدد هي التزام بموجب المعاهدة. لذلك نحن بالفعل والأمين العام أيضا نصر في تفاعلاتنا مع هذه الدول الأعضاء على أن الأمر الصحيح الذي يجب القيام به والطريقة الوحيدة لسماح الأمم المتحدة بالعمل بأقصى إمكاناتها هي الوفاء بهذه الالتزامات. نعرف العقبات السياسية ونعرف النقاشات التي ترجى على المستوى الوطني، ولكن علينا ببساطة أن نواصل بتفاؤل وبحسن نية التواصل مع الدول الأعضاء لكي نصل إلى الحلول الصحيحة. هل أنت متفائل؟ دائماً. إذا تم تنفيذ التغييرات وخفض التكاليف وفقا للخطة، فهل سيغير ذلك الأمم المتحدة كما نعرفها اليوم؟ كما تعلم كل تغيير له تأثير، وإذا لم يكن كذلك فلماذا نقوم به؟ أعتقد أن هناك طريقتين

0: النظر إلى الإجابة عن سؤالك. يمكن أن تكون التغييرات إيجابية، بمعنى أننا شبه ملزمين بتحقيق أقصى استفادة من كل دولار نحصل عليه من خلال النظر في الطريقة التي ننظم بها عملنا وإزالة الازدواجية والتداخل وجعل المكان أكثر فعالية وكفاءة وحداثة واستخدام التكنولوجيا بشكل أفضل والبيانات أيضا. لذلك فكل الضغوط التي نواجهها يمكن أن تؤدي بالفعل إلى هذا النوع من التطور الإيجابي، ولكن قد ننتهي أيضا بأن نكون أصغر قليلا، أي بأن تصبح هذه المنظومة أصغر قليلا. وأعتقد أنه ربما يجب علينا أن نحدد الأولويات وأن نضع أيضا بعض الأنشطة جانبا، وقد يكون لذلك بعض التأثيرات، ولكنني أعتقد أن الأمر الواضح الذي يجب أن نبقي عيوننا عليه هو التأثير الذي يمكن أن نحدثه على الأشخاص الذين نخدمهم. قال الأمين العام منذ اليوم الأول إن هناك مقياسا واحدا فقط سيكون بالفعل هو الإشارة إلى نجاح أو فشل مبادرة الأمم المتحدة 80، وهو كيف يكون لنا تأثير على الحياة اليومية للأشخاص الذين نخدمهم. وإذا نظرتم إلى العملية بأكملها من خلال منظور التأثير، أعتقد أن هناك فرصا حقيقية وهناك صعوبات أيضا. لذلك كما سألتني هل أنا متفائل، الإجابة هي نعم ومصمم أيضا. وتقول حقيقة، أقول الحقيقة. غاي رايدر، وكيل الأمين العام للسياسات ورئيس مبادرة الأمم المتحدة 80، نشكرك على هذه المقابلة ونشكرك على كل العمل الشاق والجهود الطيبة للحفاظ على استمرار عملنا وعمل الأمم المتحدة. من المهم جدا للعالم أن تكون هناك أمم متحدة. شكرا.
1: وكذا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية مسيرتنا في هذه الحلقة من الشارع الدبلوماسي. هذا طلال الحاج وفريق البرنامج في نيويورك وفي الرياض، نشكركم على كرم متابعتكم، وحتى نلتقيكم ثانية نترككم في أمان الله.

0: سجل شريط، الشريط قال فيه أنا ذاهب لحق الدماء، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
1: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
0: جعل نميري يراجع نفسه وليس في مأمن، فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع نميري ولا نقف مع الشعب؟
1: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على نميري؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي،
4: قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00 على شاشة العربية.
6: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
7: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
8: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
9: قرارات تصنع في

0: تداعيات تمتد لسنوات.
1: ما يبدو خبرا عابرا قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
2: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أفادت مصادر لشبكة سي بي إس الأمريكية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. وقالت مصادر للشبكة إن الضربة المحتملة ستكون ضد أهداف تشمل محطات توليد الطاقة ومصافي النفط. وأفادت مصادر أمريكية متعددة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصدر بعد الأوامر النهائية بتنفيذ الضربات. أفاد مراسل العربية عن بدء القوات الأمريكية بالانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق. وقالت وسائل أعلام أمريكية أن القوات الأمريكية بدأت بسحب قواتها المتبقية في العراق قبل الموعد النهائي المحدد لها في 30 من سبتمبر. وقد سحبت بالفعل منظومات الدفاع الجوي باتريوت من أربيل بحسب الأعلام الأمريكية. تتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء جديد شملت عدة مناطق خلال الساعات الأخيرة، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا على مخيم المغازي وسط القطاع. قتل 4 أشخاص وأصيب 13 آخرين في هجوم باليستي روسي على كييف. وسمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية عقب إطلاق تحذير من هجوم بصواريخ باليستية. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تيليجرام إن الانفجارات وقعت في العاصمة. أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أنه لن يمضي قدما في تنفيذ خطة مثيرة، خطة لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم لشركات الأسهم الخاصة. وأصدر إنفانتينو بيانا قال فيه إن الانقسامات الناجمة عن الاقتراح لم تعد في مصلحة الهدف المحدد في المقام الأول. وبهذا نصل إلى ختام هذا الموجز الإخباري. شكرا لكم المتابعة.

مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. كل الأطراف في الشرق الأوسط تقول إنها لا تريد حربا شاملة، لكنها تتصرف وكأنها تستعد لها. فتح جبهات جديدة، هل ينذر بالمواجهة الشاملة؟

0: تصعيد الحوثيين بيدخل أطراف جديدة في الصراع.
1: من وراء الحوثي هي إيران التي تدعمه.
2: هم مجرد ذراع لإيران.
3: فتش وراء إيران.
4: يوحي هذا الفعل إلى أن في معركة إقليمية جاية.
5: ما بيقدم ولا بيأخر.
6: هذا التصعيد ينذر بواقع خطير ممكن أن يشعل حرب طويلة الأمد.
7: في حرب شاملة أنا بحضر.
8: ما في حرب شاملة نحن الضحايا على كل حال.
9: هذه مؤشرات إنهاء الحرب.
10: رايحين على خراب أكيد يعني الوضع ما بيطمن أبدا.
11: ربما ستكون هنالك تصاعد في العمليات لكن لا تصل إلى مرحلة الحرب الطاحنة.
12: بس هي نوشات من بعيد يعني.
13: إيران استخدمت الحوثيين كورقة ضغط وأخرتها إلى الوقت هذا.
14: لتخفيف الضغط في مضيق هرمز.
15: استشعرت إيران بأن موضوع هرمز قد يفقد منها وبالتالي تحاول فتح ملف آخر.
16: ولكن هذا وحده لا أعتقد أنه يمكن أن يكون مبرر لأن تكون هناك حرب شاملة في المنطقة.
17: مشهد معقد للشرق الأوسط تتداخل فيه جبهات وتتشابك فيه الحسابات من الخليج إلى العراق ومن البحر الأحمر إلى شرق المتوسط. تتسع رقعة الاشتباكات بشكل كبير وتتداخل ساحات الصراع فيما تتراجع بشكل واضح فرص الاحتواء السياسي أمام تصاعد المواجهات العسكرية. كل جبهة جديدة تفتح لا تعني مجرد توسع جغرافي للقتال فقط بل تحمل معها حسابات أكثر تعقيدا تزيد من احتمالات انخراط أطراف إقليمية ودولية في النزاع. وبين رسائل الردع المتبادلة ومحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض يبرز السؤال الأكثر إلحاحا الآن، هل لا تزال هذه التحركات جزءا من تصعيد محسوب أم أن المنطقة تقترب بالفعل من مواجهة شاملة يصعب احتواء تداعياتها؟
18: بليل ونهار تصعد الميليشيات الموالية لإيران من استهدافها لدول الجوار والملاحة الدولية فاتحة الأبواب على احتمالات صراع أوسع، والهدف كما تقول واشنطن زعزعة استقرار المنطقة.
19: This is what Iran spends its money on. It's not on its people. It's on supporting terrorist organizations and destabilizing actors in the region.
18: من العراق لليمن كان التصعيد الأخير واضح الأهداف، استهداف واضح لموارد دول الجوار وتصعيد التوتر في الممرات المائية الدولية. أمر طرح التساؤل، هل تسعى طهران لتوسيع رقعة التوتر إلى حرب شاملة أم أن الخيارات لا تسمح؟ بحسب مركز الخليج للأبحاث فإن إيران تواجه وضعاً صعباً نتيجة الضربات الأمريكية والعقوبات المالية والاقتصادية، وتعتقد أن فتح جبهات صراع جديدة قد يخدم مصالحها عبر تشتيت التركيز الأمريكي، حيث لجأت لفتح جبهة اليمن بعدما فشلت في فتح جبهات أخرى بصورة مؤثرة. لذا تسعى لموازنة علاقاتها بدول الجوار بالحفاظ على علاقات ودية واستخدام الأذرع للضغط والابتزاز. في خطابه مطلع أبريل كان هذا أحد خيارات الرئيس

0: ميسي ترامب.
1: We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong.
0: إذن الخيار مطروح، أمر يفرضه التدرج في زيادة الضغط، ففي المستوى العمليات والتكتيكي وفقا لصحيفة الشرق الأوسط تعتمد الولايات المتحدة سلم التصعيد المتدرج، حيث سيقابل كل تعنت إيراني بتصعيد أمريكي أكبر، إذ أن كل درجة من التصعيد تركز على ما قبلها بشكل يجعل من الصعب الخروج من هذه التراكمات، وإذا طالت يمكن أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف لحرب شاملة. إذن المنطقة في مواجهة سيناريوهات عدة، فيها تتحدى إيران وتماطل، وفيها الأمريكي أيضا يهدد ويتوعد باتفاق أو ربما بحرب شاملة.
2: محل نقاش. أرحب بضيوفي في الاستوديو أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت دكتور فيصل أبو صليب، مرحبا بك معنا.
3: مرحبا
2: دكتور. وينضم إلينا أيضا المحلل السياسي العراقي الأستاذ رحيم العبودي، مرحبا بك معنا أستاذ رحيم. وينضم إلينا أيضا عبر ساتلايت من الرياض محافظ محافظة الجوف اليمنية السيد حسين العواضي، مرحبا بك سيد حسين. ومن بيروت ينضم إلينا الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد علوش، مرحبا بك أستاذ محمد. بداية دكتور، نحن أمام مشهد تتسع فيه الدوائر يوما بعد يوم، وهذا يشكل قلقا شديدا لدى شعوب المنطقة. هل نحن نتجه إلى سيناريو مواجهة مفتوحة؟ وهل بالفعل إيران تسعى لجر إقليم الشرق الأوسط أو الدول العربية والخليجية إلى هذه الساحة الواسعة للحرب؟
3: نعم، تحياتي لكم جميعا. أول نقطة متعلقة بهل تتجه المنطقة إلى حرب شاملة، أنا لا أرجح هذا السيناريو، وإن كان من السيناريوهات المطروحة وغير المستبعدة تماما، لأن تعرفين في فترة الحروب والأزمات عملية تقدير الموقف معتمدة يوما بيوم، مختلفة من يوم إلى آخر، لكن من الصعب وجود مؤشرات، من الصعب القول بوجود مؤشرات مهمة على أن الحرب الشاملة تعتبر قريبة في المنطقة، لعدة مؤشرات. أنا برأيي بأن أهم مؤشر ما حدث قبل أيام يوم الأربعاء بقيام النظام الإيراني باستهداف القاعدة الأمريكية في الأردن، ووجدنا الرد الأمريكي كان ردا محدودا، عملية عسكرية اليوم يسميها ترامب وليست حربا. فهذا من بين المؤشرات المهمة على توجه إدارة ترامب بأن تقتصر عملياتها العسكرية في الإطار المحدود وعدم تصعيدها إلى ما يسمى بالحرب الشاملة. النقطة الأخرى، المؤشر الآخر، أنا برأيي التقديرات العسكرية، يعني معظم التقارير المسربة تشير إلى أن التقدير العسكري للمستشارين القريبين من الرئيس ترامب مثل براد كوبر مثلا قائد السنتكوم، أو حتى وزير الدفاع أو وزير الحرب هيكسيث، يفضلون وجود عمليات حتى لو كانت عمليات مكثفة، مثل ما يقول براد كوبر بأن تكون لمدة أسبوعين، إنما تكون مكثفة. أما الحرب الشاملة مستبعدة ضمن إطار أو ضمن البدائل المطروحة من الجانب العسكري. أيضا النقطة الأخرى المتعلقة بالتقدير السياسي، أيضا وجدنا بتصريحات معلنة من جانب نائب الرئيس، مثلا نائب الرئيس الأمريكي فانس، بأنه لا يفضل العمل العسكري وبأنه يفضل المسار الدبلوماسي، وهذا أيضا مهم لمعرفة الدائرة القريبة من الرئيس ترامب وتوجهاتها خصوصا.
2: ولكن فشل اتفاقية الإطار أو الاتفاقية التي تمت
3: مذكرة التفاهم. لا شك بأنها فشلت،
2: ألا يضعف موقف فانس ويعطي أصواتا، لأن تصريحات ترامب صحيح أنه قال اليوم أنها مواجهة عسكرية وليست حربا، لكن يقول كل يوم سنقصف وسنقصف بقوة.
3: نعم، وهذه ضمن قد تكون ضمن التصريحات التي تضغط على الجانب الإيراني. لكن النقطة الأخرى التي يجب الالتفات لها بأن يبدو الرئيس ترامب اليوم مختلف عن الفترة الأولى للحرب، بأنه بدأ يستمع إلى مستشاريه والدائرة القريبة منه لا تفضل الدخول في نطاق الحرب الشاملة. أضيف إلى
2: لذلك تضغط إيران؟
3: أضيف إلى ذلك نقطة أخرى متعلقة بموقف الدول المحيطة في المنطقة. دول المنطقة لا تفضل الدخول في الحرب الشاملة، ودول المنطقة لديها من القدرة على التأثير في القرار الأمريكي. أما النقطة المتعلقة بأن إيران ترغب في الدخول في الحرب الشاملة، أنا برأيي بأن إيران حاولت وتحاول

0: وسوف تحاول جر المنطقة إلى هذا السيناريو، وهو سيناريو الحرب الشاملة، لسببين رئيسيين أنا برأيي. السبب الأول بأن إيران لديها قدرة أكبر على التأثير في حالة الفوضى والانفلات الأمني في المنطقة، وهذا مرده إلى وجود فصائل عسكرية مسلحة في المنطقة تابعة لإيران أو موالية لإيران، وهذه الفصائل في العلوم السياسية ما تعرف بالنون ستيت أكترز أو الفواعل من غير الدول، هذه يكون تأثيرها أكبر في حالة الفوضى والانفلات الأمني. والنقطة الأخرى التي برأيي أن إيران تريد الحرب الشاملة، بأن الحرب الشاملة تخفف من الضغوط المفروضة على إيران، بمعنى أنها تنقل جبهة الحرب من إيران، من حدود إيران
1: إلى الإقليم،
0: إلى المنطقة بشكل عام، وبالتالي هي تجعل هذه جبهة الحرب خارج حدود إيران.
1: نعم.
0: وإيران يخف عنها الضغوط، وهذا وجدناه على فكرة مثلا في فترة الثورات العربية، استفادت إيران منها في مناطق معينة وقاومتها في مناطق أخرى.
1: طيب سيد رحيم، أنت من يتبنون وجهة النظر العكسية تماما، أنت ترى أن أمريكا وإسرائيل هي من تحاول جر المنطقة إلى مواجهة شاملة، في حين أن دكتور فيصل الآن يقول هذا سلوك إيراني تتعمد إيران إحداثه في المنطقة، لماذا؟ وطبعا ذكر شيء مهم جدا وهو الاعتماد على فكرة الفصائل الميليشيا المسلحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الفرصة، تحية لك أستاذ رشا، تحية لضيوفك الأكارم، تحية لمشاهديكم. بالتأكيد في فلسفة الحرب توجد هناك أهداف استراتيجية وأهداف يومية أو مرحلية، بالتالي ابتداء ترامب لا يسمي هذه حربا، فماذا نطلق عليها إذن؟ والدول العربية ودول العالم جميعها متضررة من هذه الحرب. حقيقة التلاعب بالمفردات والحرب الإعلامية والحرب النفسية، الحرب الاقتصادية أيضا، كلها عوامل تشير وبدلالة واضحة أن هنالك هدف أكبر مما يحصل، أن هنالك استراتيجية تعمل عليها إسرائيل والولايات المتحدة، لديها أهداف مرحلية ولكن بالنتيجة تريد أن تصل إلى الخارطة التي أعلن عنها نتنياهو في الأمم المتحدة صراحة وجهارا نهارا. وبالتالي إذا نحن أمام حرب شاملة، إن لم تحصل اليوم فمن المتوقع أنها ستحصل بعد مدة، هذا الجدول لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم وترامب. لماذا؟ لأن كل الحديث الذي يسري على لسان ترامب هو حديث يحسبه الظمآن ماء، لا يوجد ثابت عند الرجل، جميع أحاديثه كذب وافتراء. يوم أمس يقول بأن الحكومة العراقية هي من صرحت بعملية الضربة للعربية السعودية على أبناء الحشد المقدس، حقيقة هذا كلام فيه افتراء كبير جدا على الحكومة العراقية ابتداء.
1: طب ألا تحرك إيران الفصائل سواء الحوثي لما يحدث من تهديدات لدول المنطقة وللبحر الأحمر؟ ألا تتحمل الميليشيا المولية لإيران في العراق مسؤولية فتح هذه الجبهات المتعددة؟
2: حتى وإن قلنا بهذا السيناريو فهو في حالة دفاع، هناك محور يسمي نفسه محور المقاومة، وبالتالي هذا المحور جاء ليقاوم هذه الاستراتيجية التي تعمل عليها إسرائيل والولايات المتحدة.
1: طب وحينما يضرب دول الخليج، ما علاقة ذلك بالمقاومة؟ لديه إسرائيل ولديه أمريكا، هم الطرف الأصيل في الصراع معه.
2: بالرغم من أنه هناك يعني فيه حالة من التجاوز على الدول العربية، لكن نعلم جيدا أن هناك قواعد في الدول العربية، لو استطاعت الدول العربية أن توقف النشاط العسكري للولايات المتحدة في هذه القواعد لم تستطع
1: المنشآت البترولية
2: أن تقصف
1: المنشآت البترولية البحر الأحمر وهو يعني ممر ملاحي، هل تتواجد قواعد في هذه المؤسسات؟ هذا ما يطرحه الشارع الخليجي.
0: المطار المدني
2: السبب
0: في الكويت
2: السبب
0: مثلا مطار
2: السبب
0: مدني ومنشآت نفطية يعني ليست مواقع
2: دكتور
0: عسكرية.
2: دكتور السبب أن إيران تقول العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، كل أهداف قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: طب لترى إذن وفقا لما تطرحه الآن
2: بالمثل،
1: طب هذا معناه أن إيران تقول أنني وقالها قالبان، إما الحرب على الجميع وإما السلام للجميع، إما نصدر نفطنا أو لا أحد يصدر، إذن من يفتح الجبهة؟ إذن دكتور فيصل يقول هي إيران.
2: أولا لو عدنا لبداية الحرب

0: من الذي قام باستهداف الجمهورية الإسلامية، وهي كانت على طاولة الحوار.
1: أمريكا وإسرائيل.
0: نعم، كانت على طاولة الحوار، وهي قريبة جدا من عقد اتفاق ما بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية لإنهاء هذا الملف واستقرار المنطقة. تفاجأنا فجر يوم الجمعة أعتقد باستهداف كبير ممنهج على الجمهورية الإسلامية. إذن من الذي بدأ؟ من الذي يسعى إلى الحرب؟ من الذي يخطط لهذه الحرب؟
1: طيب،
0: من الذي يستفيد من التذبذب في أسعار النفط وابتزاز الدول العربية واستنزاف اقتصاداتها وإخضاعها لقرارات مفروضة على الأمم العربية وأيضا المنطقة بمجملها، الخاسر الأكبر العراق والدول العربية؟
1: نعم، هذه نقطة مهمة للغاية يمكن أن يرد عليها سيادة المحافظ السيد حسين، ويقول لك بشكل واضح: انظر لتحرك أمريكا وإسرائيل في الإقليم، هي من أشعلت هذه الحرب. وحتى مسألة أن إيران تستخدم هذه الأزرع فهو نوع من الدفاع عن النفس.
2: مساء الخير أستاذة رشا وضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. أنا أعتقد أنه إحنا في لحظة يجب أن نتكلم بشكل واضح وصريح ونسمي الأشياء بمسمياتها. أعتقد أننا نتذكر جميعا أنه عندما قامت الثورة الإيرانية أن العرب هللوا جميعا لهذه الثورة لأنها كانت ترفع راية فلسطين، لكنها في الأخير ذهبت. النظام الإيراني بعد قيام الثورة نحو عملية تصدير الثورة إلى البلدان العربية، وعملت على الشحن المذهبي في هذه الأوطان، وأوصلتنا إلى هذه النتائج التي أصبحت القضية الفلسطينية يعني متخلفة جدا جدا عن أولويات المنطقة والعالم. نتخيل لو إن كانت إيران بعد قيام الثورة طبعت الأوضاع مع العرب وذهبت باتجاه بناء المصالح مع هذه الدول، وظلت قضية فلسطين بشكل صادق هي ضمن اهتماماتها وأولوياتها، كان الوضع اليوم في تقديري أنه كان مختلف، سواء في داخل إيران أو بالنسبة لنا كعرب أو بالنسبة حتى.
1: ولكن السيد رحيم طرح أسئلة مهمة سيادة المحافظ، هو يقول لحضرتك: من الذي قام بالعدوان على إيران؟ أليست أمريكا وإسرائيل؟ كانت إيران في مفاوضات من أجل عقد اتفاق نووي، بين ليلة وضحاها قرر الرئيس الأمريكي وقررت إسرائيل شن هذه الحرب، وبالتالي إيران لم تكن الفاعل هنا.
2: والله أنا في تقديري أحيانا تمام، ونحن أصحاب خبرة يعني في اليمن نتيجة الحروب مع الحوثيين تمام، وأنا كنت في مرحلة من المراحل يعني محتك بالملف على الأرض وأحيانا في لجان الوساطات، يعني ليس بالضرورة من يطلق الطلقة، ولكن من يذهب نحو الفعل الذي بعض أحيانا يجبرك على أن تطلق. كان الحوثيين يذهبوا إلى باتجاه المواقع دون أن يطلقوا طلقة، لكنهم يعني على شفاء المواقع يريدوا أن يدخلوا المواقع هذه، الجيش اليمني والمقاومة اليمنية، ولازلنا نتحاور كنا في صنعاء. أعتقد أن العالم صار كله يدرك يعني أنه إيران كانت قاب قوسين أو أدنى من أنها تنتج السلاح النووي، وما أتى بعد بداية الحرب أوضح ماذا كانت تعد إيران للعالم وماذا كانت تعد للمنطقة. إيران اتضح انها كانت تعد كل شيء للامر تمام للحرب يعني في المنطقة، سواء من حيث يعني التخندق او بناء السلاح او الصواريخ، واحنا راينا حتى في مسألة الجزر والبحار في مضيق هرمز، وكذلك يعني الأذرع الذي زرعتها في كل مكان. فأعتقد أنه مسألة الحرب أنا لا أبرر يعني ضربة أمريكا ولا ضربة إسرائيل ولا ذا، لكنه كلنا ندرك كما قلت نقرأ الأشياء بمسمياتها أنها كانت يعني لحظة استباقية. وأعتقد أنه بالنسبة لما اتخذت أمريكا من ضربات لو جينا ندقق فيها أنها كانت ضربات هي استباقية، وفي نفس الوقت هو على يعني لعودة يعني
0: كانت صحيح، غير صحيح،
2: كانت رحيمة
0: غير صحيح
2: بإيران، كانت صحيح رحيمة بإيران في ضربات.
0: أستاذنا هذا الكلام غير صحيح مع الأسف، يعني
2: لو تكرمت
0: يعني
2: لو تكرمت
0: حقيقة أستاذ توصيف الولايات المتحدة عندك بأنها اضطرت لأن تضرب
2: عندك
0: إيران
2: عندك مساحتك عندك مساحتك
0: جالس على طاولة حوار مع دولة وتتفاوض كيف تضربها،
2: عندك مساحتك أستاذ يعني رحيم عندما أكمل كلامي تستطيع
1: تفضل يا سيد حسين
2: أن ترد علي. فإيران كل يعني الوطن العربي اليوم يضرب، وهو ليس من الآن، كل الدول العربية يعطيني أحد أو يجيب علي أحد ليس هناك فيها شر زرعته إيران. إسرائيل بالنسبة لنا هي عدو وجودي تمام، أمريكا تذهب نحو مصالحها، لكن نحن نتكلم عن جارتنا وشقيقتنا في الإسلام التي تدعي

0: ذلك. يعني عبثت كثيرا في الوطن العربي وفي كل مكان، في لبنان، في سوريا، في اليمن. اليوم توصل العبث يصل إلى مصر، واليوم دول الخليج كلها تضرب تحت ذرائع يعني واهية. القواعد الأمريكية والأساطيل الأمريكية موجودة في مكان، في كل مكان، ودولة إسرائيل موجودة. لا نرى هذا الضرب عليها، ما ضربت به الدول العربية الخليجية. الدول الخليجية يعني
1: تمام. لك أن هناك قواعد أمريكية، اضربوا القواعد وليست المنشآت.
2: لا، إسرائيل يقول إسرائيل ما ما ما حصل عنه ضربتها. لا، من ضرب إسرائيل؟
1: لا، هو لا يقول حضرتك القواعد الأمريكية موجودة في الإقليم،
0: موجودة في كل المنطقة.
1: تضربون الدول العربية والخليجية،
0: القواعد الأمريكية موجودة في كل المنطقة
1: وهذه المناطق المدنية.
0: تحريك الأذرع تمام. إحنا في اليمن مثلا يعني بشكل واضح وسريع، ورأينا الطائرة بالإصرار على إيصال الخبراء وإيصال، يعني بينما لم يكن خلال العقود الماضية بين إيران واليمن أي رحلات، لكنها كانت إيران تمول الحوثيين.
1: ولكن السيد رحيم يقول أن هذا من باب الدفاع عن النفس، اضطرت إليه إيران اضطرارا.
0: أنا أعتقد لم توجد دولة في التاريخ لديها الجرأة تمام، إذا لم أقول الوقاحة، في مسألة أنها تقوم بأفعالها منذ زمن بعيد. إيران وهي تتدخل في الشأن العربي وفي كل الدول العربية، ودائما تقول إنها ليس لها دخل بهذه الميليشيات، وهي مرئية أمامنا التدخلات والتمويل والتدريب. أنا جلست فترة طويلة في سوريا وكنت أشاهد الأشياء والتدريبات حتى في موضوع البحر الأحمر. أنا كنت أعرف على الأقل من عام 2009 ما كانت تعد إيران وما كانت تدربهم من اليمنيين لباب المندب، يعني من 2009 على الأقل ما عرفته أنا من خلال هذا. فإيران كانت تعد لهذه اللحظات تمام، وليس وكانت تعد للحظة أخرى، هي أنها كما قلت أنها عندما تملك القنبلة النووية أنها تلقي القبض على هذه المنطقة، وهي تعمل على تفتيت الدول وتلقي القبض على العالم، وهذا ما نشاهده الآن في مضيق هرمز وباب المندب. والمؤسف أنه يعني لم يلتفتوا كثيرين بالنسبة للشأن اليمني وأهمية باب المندب. يعني باب المندب يعني قد يكون أكثر أهمية من.
1: طيب، سنتحدث في هذا الأمر، ولكن دعنا ننقل للسيد علوش. الآن وجهة النظر دكتور صليب يعتقد أن إيران هي، أبو صليب يعتقد أن إيران هي من تجر المنطقة، وأيضا سيادة المحافظ السيد حسين يقول إيران هي من تجر المنطقة، في حين أن السيد رحيم ربما حضرتك تشارك هذا الرأي سيد علوش أن إسرائيل وأمريكا هما من يقومان بجر المنطقة في الوقت الذي يتم فيه استراتيجية الدفاع عن النفس من قبل إيران وأذرعها ومنها حزب الله. بماذا تعقل؟
3: تحية لك ولضيوفك الكرام. يعني لو أردت أن أعقب فقط على المداخلة الأخيرة كنت أحتاج حوالي 15 دقيقة ربما.
1: لا، نوزع الوقت. الحوار نحن يعني الحوار متسم فيه جبهات عديدة، أربع جبهات، يعني
3: سأحاول. نعم. سأحاول الاختصار قدر الإمكان.
1: تفضل.
3: أولا، نحن في منطقة لا وجود لأمريكا فيها. أمريكا بعيدة 8000 كيلومتر على الأقل، وبالتالي هي من جاءت إلى هذه المنطقة لتفرض وجودها العسكري وتقوم بحروبها من 2003 في العراق إلى وقتنا هذا ضد إيران وضد دول هذه المنطقة. وبالتالي لا حاجة للسؤال عمن افتعل الحرب، هل يفتعل الحرب صاحب الأرض أم من جاء من بعيد ليسيطر على هذه الحرب، على هذه الأرض وهذه المنطقة. من البديهي جدا أن الأمريكي الذي عاقب إيران اقتصاديا ودوليا وسياسيا لمدة 50 عاما هو من افتعل هذه الحرب، بعد أن اكتشف أن كل تلك العقوبات لم تؤدي إلى الهدف الأساسي الذي يطمح إليه، وهو تغيير وجهة إيران السياسية والجيوسياسية في المنطقة ربطا بمعركته العالمية مع الصين. هذا هو الهدف الأساسي لأمريكا من السيطرة على منطقة الشرق الأوسط وخيراتها.
1: طيب، هناك من قد يطرح سؤال سيد علوش، هل أمريكا هي من ألقت الملاحة في مضيق هرمز؟ هل أمريكا هي من قامت بتهديد الملاحة في مضيق باب المندب وأيضا البحر الأحمر؟ هل أمريكا هي من قامت بقصف المنشآت في دول الخليج وخاصة المنشآت الاقتصادية؟ هو فقط سؤال مطروح، من يقوم بهذه الأفعال؟
3: نعم، أيضا بدقيقتين فقط.
1: تفضل.
3: أولا، لا يمكن لمن يفتعل الحرب أن يسائل الخصم كيف يحارب أو يدافع عن نفسه. بمعنى لا يمكن لأمريكا أن تقصف إيران وتضربها بكل منشآتها العسكرية والمدنية ثم تقول لها كيف تغلق هذا المضيق ونحن بحاجة إليه من أجل الاقتصاد العالمي. هذا غير منطقي. من يفتعل الحرب عليه أن يتحمل الكلفة والنتائج، والأوروبي قالها بوضوح، نحن نتحمل كلفة ما تقوم

0: به أمريكا. إذن لا يمكن أن نسأل إيران بكيفية دفاعها عن نفسها، هذا أولا. ثانيا، مسألة ضرب إيران للدول العربية، بالمبدأ نحن نرفض أي اعتداء على العالم العربي والإسلامي، هذا مرفوض نحن كلبنانيين. ولكن هذه القواعد من أين تطلق النار؟ هي تطلق النار من
1: كل مرة، ولكن
0: وحبذا
1: ولكن دي يا أستاذ علوش هي اللي بتفتح المشكلة.
0: سأكمل.
1: يعني الجملة لا تستقيم. إذا كان هناك رفض لضرب الدول العربية والخليجية لا يمكن أن تضع بعده ولكن يمكن تبريره، هذه هي المشكلة.
0: لا، هم لا يطلقون النار على الدول العربية بقدر ما يطلقون النار على المناطق التي تخرج الحرب منها. وسأعطيك مثالا بسيطا، بالأمس القريب ضربت المملكة العربية السعودية الميليشيات أو الفصائل العراقية المسلحة بحجة أن هذه الفصائل اعتدت على المملكة وهي تتبع لإيران. لماذا لم تقصف المملكة العربية السعودية إيران ردا على الاعتداء على المملكة؟ لماذا ضربت العراق؟ ما هذا يشبه هذا؟
1: لا، هو هي تضرب
0: هذه الدول لأن فيها قواعد.
1: هي ضربت من قام بالاعتداء عليها، لأن إيران لم تعتدي عليها. ولكن
0: وهكذا تحاول أن تفعل إيران، ولكن لا يمكننا أن نسائلها كيف تدافع عن نفسها أو بهذا المقدار تستطيعين أن تضربي أو تردي. نحن في حرب شاملة تريد القضاء على إيران، قالها ترامب يريد القضاء على الأمة الإيرانية.
1: طيب أرجو فقط لنوزع الوقت،
0: هل يمكن لإيران أن تتفرج على هذه الحرب؟
1: طيب سؤال مهم، هل يمكن لإيران أن تتفرج؟ هي تتعرض لكل هذا العدوان وتدمر بنيتها التحتية وتستهدف أيضا منشآتها للطاقة، ويعني تفتح الولايات المتحدة الأمريكية هذه القوى العظمى ومعها إسرائيل حربا شعواء عليه، ماذا تفعل؟
2: نعم، هي عدة نقاط الحقيقة أثيرت، لكن النقطة الرئيسية وهي أن إيران تحاول من خلال استهداف الدول العربية إلى النقطة التي ذكرتها في البداية بأنها تهدف إلى إشعال حرب شاملة في المنطقة، تهدف إلى زيادة تكلفة هذه الحرب، تهدف إلى توسيع دائرة الصراع، تهدف إلى عزل منطقة الخليج عن البعد العربي. كل هذه أهداف موجودة لدى الاستراتيجية الإيرانية وواضح بأنها تقوم بها منذ بداية الحرب.
1: ولكنهم يقولون نحب الدول العربية، لدينا علاقات جيدة بها، هناك اتصالات دائما ما بين وزير خارجية عرقجي وما بين العديد من وزراء الخارجية في المنطقة، لا يقولون أنهم يحملون نهجا عدائيا ضد هذه الدول، ولكنهم اضطروا للدفاع عن نفسهم.
2: المؤشرات موجودة منذ الساعة الأولى بأن إيران قامت باستهداف دول الخليج العربية بحجة أن القواعد الأمريكية موجودة فيها دون وجود دليل ملموس على أن القوات الأمريكية خرجت من هذه القواعد. في المقابل اليوم إيران،
1: حضرتك الأمريكان اللي كانوا موجودين في الكويت
2: ما هو في
1: ماذا يفعلون؟ الموجودون في الأردن ماذا يفعلون؟
2: وعلى هذه موجودة منذ قبل بداية الحرب، وهي موجودة ضمن اتفاقيات أمنية ودفاعية معلنة بين دول الخليج والولايات المتحدة. لكن على الجانب الآخر وجدنا إيران اليوم تعترض على قيام المملكة العربية السعودية باستهداف ميليشيات مسلحة تابعة لإيران موجودة في الأراضي العراقية، وحتى بيان الحكومة العراقية يعترض على هذا العمل العسكري الذي يعبر وفق ميثاق الأمم المتحدة عن الدفاع عن النفس.
1: هذه وجود أدلة انتهاكا للسياسة،
2: هذه موجودة أدلة على أن الفصائل العسكرية الموجودة في العراق خرجت منها طائرات مسيرة وخرجت منها صواريخ، استهدفت الكويت واستهدفت السعودية واستهدفت دول الخليج العربية. وفي المقابل وجدنا بأن هناك مقتل لعناصر من الحرس الثوري الإيراني موجودين في العراق. ماذا يفعل عناصر الحرس الثوري الإيراني في أرض العراق العربي؟ العراق عروبي، العراق التوجه القومي العروبي على فكرة. طيب، نشأ في المنطقة العربية من بلاد الشام ومن العراق. ماذا يفعل عناصر الحرس الثوري الإيراني؟ لا فقط
3: كريم.
2: أكمل النقطة. النقطة الأخرى المتعلقة بأن وزير الدفاع الإسرائيلي قبل أيام كاتس أعلن بأن الطائرات الأمريكية تخرج من القواعد الموجودة في إسرائيل وتزود بالوقود من إسرائيل، وهذا وجه لوم له من وزارة الدفاع الأمريكية. في المقابل إيران لم تقم بالرد على هذا التصريح ولم تقم بالرد على إسرائيل، بل وسعت من دائرة نطاق عملياتها العسكرية في الدول العربية في الأردن وفي دول الخليج. ماذا تهدف له إيران إلا جر الدول العربية إلى حربها؟ دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية دول عقلانية تعتبر راشنال أكتر، تدرك الهدف الاستراتيجي الذي ترغب به إيران.

0: إيران آيلة للسقوط وترغب بالدول الخليجية أن تسقط معها، وبالتالي السعودية ودول الخليج العربية تدرك بأن لا يمكن تحقيق هذا الهدف، وبأن الهدف الرئيسي هو عزل أذرع إيران عنها، وبالتالي إيجاد هذه المساحة للعمليات العسكرية لإضعاف النظام الإيراني من الداخل، وعدم جر دول الخليج التي ليست هي طرف في هذه الحرب.
1: هذه نقطة مهمة يعززها أيضا سيد رحيم، أن الدول الخليجية سعت مرارا وتكرارا لعدم قيام هذه الحرب. الرئيس الأمريكي نفسه قال أنه أوقف الهجمات على إيران استجابة لمطلب من دول الخليج. دول الخليج لعبت دورا كبيرا في الوساطة، قطر على سبيل المثال بذلت جهدا كبيرا، المملكة العربية السعودية بالتواصل مع باكستان. كان هناك حرص على عدم قيام هذه الحرب ببساطة شديدة سيد رحيم، لأن دول الخليج والمواطن الخليجي يريد أن ينعم بالاستقرار والتنمية، لا يريد الحرب.
2: حقيقة أنه السعودية العربية السعودية لعبت دور مهم جدا في قضية التهدئة، في قضية
1: وقصفت منشآتها من الميليشيا العراقية،
2: صح،
1: منشآتها البترولية.
2: أنا أدا أقول بدليل بأدلة كما يقول حضرة الدكتور. ما هي الأدلة؟ لماذا لم تقدمها العربية السعودية إلى العراق؟
1: تقول أنها قدمتها لها في الأسابيع الماضية.
2: ما هو عندنا قائد عام للقوات المسلحة وهو كان بيانه واضح
1: وصريح. طيب ما مصلحة طيب المملكة العربية السعودية أن توجه الاتهام إلى هذه الميليشيا وتقوم بضربها؟ هي لا تريد هذا الأمر، من مصلحتها أن يكون هناك هدوء. لماذا تستهدف الميليشيا العراقية؟ لماذا؟
2: وعلى يعني على طول على طول الأراضي العراقية
0: النفس منذ اليوم
2: الأول. يا دكتور أخذ وقتك، يعني العراق بكل تفاصيل اللي قصفت في تلك الليلة كله مساهم في ضرب سعودية. حدث العاقل بما لا يعقل. إذا كان هناك انطلاق لمسيرات فتكون من موقع واحد أو من موقعين، أما من عشر
1: دكتور
2: مواقع،
1: في سؤال رئيسي، في
2: مواقع ما
1: في, في, في, في, في فصائل تابعة لإيران ولا لا؟
2: لا،
1: في مستشارين إيرانيين موجودين على الأراضي ولا لا؟
2: بمنطق
1: إسماعيل قاني كان يأتي للقاء هذه الفصائل أم لا؟
2: يعني اليوم المستشارين والعسكريين موجودين في كل القواعد العربية.
0: ماذا يفعل عناصر الحرس الثوري في العراق؟ ماذا يفعل عناصر الحرس الثوري في العراق؟
2: أنت لا تحلل نفسك وتحرم على غيرك.
0: لا،
2: العراق لديه اتفاقيات أمنية مع جارة إيران، بالتالي وجود المستشارين شيء طبيعي جدا.
0: هناك
2: هناك
0: اتفاقية
2: أمنية، اتفاقية أمنية مع إيران، مع إيران بين العراق وإيران في
0: تتيح لإيران
2: السيد المالكي.
0: نعم، تتيح لإيران وجود قاني في العراق لاختيار رئيس الوزراء.
2: قاني يختار رئيس وزراء أصلا رئيس الوزراء يقول ترامب أنا نصبته.
1: هذا ليس موضوعنا.
2: ترهات الحديث هذه
0: لم يحاول باختيار رئيس الوزراء.
2: يعني
0: أنت تنكر النفوذ الإيراني في العراق؟
2: طيب، تنكر النفوذ الأمريكي على الدول العربية؟
0: لا طبعا أنكر، والدليل على أن السعودية عارضت مشروع الحرية في مضيق هرمز.
2: لماذا لم تستطع المانعة من قصف إيران من قواعدها؟
0: ومن قال بأنها قصفت من قواعد الأمريكية الخليجية؟
2: إيران قدمت أدلة للأمم المتحدة بأن
0: هذه الأدلة غير مبررة،
2: بدليل واضح،
0: أدلة واهية. هل الأدلة كانت موجودة منذ النصف ساعة الأولى بضرب القواعد الأمريكية في كل دول الخليج؟
2: أولا هذه الحرب هي حرب شاملة لا محال، والدليل
1: لا رد على هذا السؤال يا سيد رحيم. يعني قصفت الدول العربية والخليجية من اللحظة الأولى لهذه الحرب، هل كان لدى إيران في نفس اللحظة معلومات تشير وأدلة أنها الدول الخليجية؟
0: أين الدليل من الساعة الأولى؟
2: أولا يعني أنا ما أرد عن إيران، لكن راح أطيش بسلسلة الأحداث. سلسلة الأحداث تبدأ من القصف الأمريكي الإسرائيلي الممنهج على إيران، ومن ثم الرد. أين ردت الجمهورية الإسلامية؟ ردت في إسرائيل، لم ترد في الدول العربية.
1: في نفس الوقت ردت على طب لديك إحصائيات أنها قصفت الدول العربية والخليجية بأضعاف ما قصفت إسرائيل؟
2: مو حقيقي، أبداً مو حقيقي. لو تعدين الصواريخ
1: لا معدودة على معدودة
0: إحصائيات
1: معدودة وليست جهات عربية من أحصتها، ليست جهات
0: عربية. حتى إيران لا تنكرها، إيران لا تنكرها.
2: طيب أوكي،
0: لأنها استهدفت دول الخليج أكثر من إسرائيل.
2: المستفيد من؟ هل هي المستفيدة إيران؟ لو كانت المستفيدة إيران لكانت هي من بدأت الحرب.
1: أنت قلتها يا سيد رحيم، إيران تفكر بمنطق علي وعلى أعدائي.
2: هو دائماً من يبدأ.
1: يا سيد رحيم، أنت قلت أنها تفكر بمنطق علي وعلى أعدائي. من قال أن الدول العربية والخليجية أعداء؟ من قتل؟ لماذا

0: تحاول أن تضعهم في معسكر إسرائيل وأمريكا. هذا
1: لا ليس هذا المنطق. أقول بأنه ما لا تستطيع الدول العربية القيام به لا تقول بأنه محرم على الآخرين. العراق
0: هو يقول لدينا اتفاقيات أمنية مع أمريكا من أنت تعلم من متى؟ أنت تحديدا تعلم من متى؟ من متى
2: العراقي يعني بس
0: يعني واضحة.
1: خلينا نتحدث بالصورة اللي موجودة بالواقعية. اليوم ترامب يتحدث صراحة جهارا نهارا بأنه يطمع بالنفط وبالثروات في الدول العربية ويسميها.
0: بس ما علاقة ذلك بما يحدث الآن؟
1: كيف لا علاقة؟
0: طب لماذا
1: اليوم أتى عبر البحار؟
0: خليني أسألك.
1: أتى عبر البحار حتى
0: لا خليني أسألك.
2: أخ رحيم تسمحي لي أستاذ، هل يعلم أخ رحيم بأن الولايات المتحدة إذا ضربت محطة كهرباء وتحلية مياه في إيران ترد إيران بضرب محطة كهرباء وتحلية مياه في الكويت؟
0: نعم.
2: ماذا يرد عليها العراقي العربي الآن بأن دولة عربية استهدفت من إيران؟ ماذا يرد على أن استهدفت ليست قاعدة أمريكية، استهدفت محطة كهرباء وتحلية مياه، المستفيدين منها مدنيين مقيمين ومواطنين؟ ماذا يرد العراق العربي على هذا؟
0: ولكن هل لم تنطلق
1: كل الدول العربية متضررة؟
0: هل لم تنطلق صواريخ من الكويت على إيران؟ هم يقولون أن هناك صواريخ.
2: هل الولايات المتحدة الآن الموجودة في كل المكان وفي عالي البحار تحتاج إلى قاعدة أمريكية موجودة في الكويت؟
1: يا سيدي باعتراف إيران.
0: طيب لدينا لازم
1: بثواني باعتراف إيران إن الممول إن الممول والمحرك لهذه الحرب هي الدول العربية.
2: هذا غير صحيح.
0: كيف يمكن أن تكون الممول يا دكتور وهي
1: حاول هو يتحدث بذلك
2: اليوم
1: يقول بالعقل ليس كل ما يقوله ترامب صحيح. طيب. هو يريد أن يشبك المساحات، يريد أن يضلل. طيب. الرأي العام ويريد
0: المحافظ.
1: أن العرب
2: كيف دول الخليج تمول والدفاع الأمريكي اليوم تطلب تمويل من البنتاغون. طيب. من الكونغرس. طيب. كيف تمول طيب. دول الخليج
0: يا سيد حسين؟ هنا السيد رحيم يقول بشكل واضح أن ما يحدث هو مخطط أمريكي إسرائيلي واضح وعلينا ألا نسقط في هذا المخطط. تفضل.
3: والله أنا أعتقد يعني إنه هذا يعني الطرح لا يحتاج أن نقف عنده كثيرا. الدول تخطط ولها مصالحها ولها مشاريعها، وكما قلنا بالنسبة لإسرائيل هي دولة مجرمة وعدوة بالنسبة لنا كعرب وتحتل جزء من أمتنا وأرضنا. ولكن احنا اليوم الدول العربية والأمة العربية تكتوي بنار جار، يعني كنا نعتقد انه في صفنا ولكنها اثبتت الوقائع من خلال الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة ان ايران صارت اكثر اذاء للدول العربية، وانها صار بعض احيان يقول البعض وكنا نتشكك في بعض الامور ان هناك حقد على هذه الأمة.
0: يعني هو يقول لحضرتك السيد رحيم سيادة المحافظ، هو يقول لحضرتك هناك أن معروف أن هناك محور المقاومة وهذا المحور يضم من تسميهم إيران حلفاء لهم ويسميهم البعض الآخر ذرائع ومنها الحوثي. هم يقول لحضرتك السيد رحيم أنهم يدافعون عن إيران، ولماذا من حق الجميع يعني هو يصف الدول العربية والخليجية بأنها حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، إذن هذه الأذرع حليفة لإيران ومن حقها أن تتضامن معها وتدافع عنها.
3: يعني صار واضح انها حليفه ضد من؟ صارت حليفه ما يهمني انها تضرب بمسيره ولا بصاروخ هناك في داخل اسرائيل بقدر ما هي تعمل في داخل الاوطان العربيه. ماذا فعل الحوثيين باليمن؟ من بعد الانقلاب وكنا كان اليمنيين جميعا موجودين على طاوله الحوار واتفاق وفي الاخير حتى اتفاق السلم والشراكه، وكان الحوثيين داخل صنعاء وكان لصالحهم وتحت بنادقهم ومع ذلك انقلبوا عليه. يعني كل ما يجري في الوطن العربي من هذا المحور ومن هذه المقاومات وهي للاسف الشديد او ما يسمى بالمقاومات وهي للاسف الشديد يعني مجرد يعني ايران الان تحرك هذه المحور لتوزيع الكلفه ويعني خلق الفوضى في هذه المنطقه فقط لتحسين وضع ايران للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. ونحن نعرف ماذا جرى أيام الحرب وقضية السلاح بين إيران وإسرائيل. اليوم هي فقط بالنسبة لهذه الفصائل تحسن وضعها في المفاوضات يعني مع الولايات المتحدة والأمريكية وإسرائيل، ولا لا تابه بما يجري لها أو لا وجربنا.
0: ولكنه يقول لك هي تتعرض للتدمير أيضا وللقصف الأمريكي، وهناك يعني وضع اقتصادي سيء للغاية تعاني منه إيران عبر هذا الحصار الأمريكي اقتصاديا وعبر الضربات داخليا، وبالتالي هو يقول لك ويقول للسيد علوش من حقهم أن يستخدموا ما لديهم من أوراق للضغط في هذه العملية السياسية التفاوضية.
3: ومن جرنا

0: يجرنا إلى هذا الوضع خلال الفترة الماضية حتى أعطت ذرائع لأمريكا أو غيرها؟ هي إيران. حتى بعد مذكرة التفاهم التي لم نكن راضين عنها، مع ذلك إيران هي كل يوم هي التي تنقلب على وقف إطلاق النار وتحرك أذرعها في اليمن وفي كل مكان. إذا إيران اليوم تريد يعني تذهب، يعني نحن نتكلم عن الحرب الشاملة، هي اليوم المنطقة في حرب شاملة، لكن إيران تقصد هذه الحرب وتوزعها في الساحات، وغايتها أن تقف على الطاولة على حساب هذه الفصائل العربية. ونتذكر أن هذه الفصائل ضربت بشكل كبير جدا من قبل ما يسمى من قبل إسرائيل، ولم نرى إيران تحركت. ما حصل حزب الله في داخل في لبنان ومقتل حسن نصر الله وغيرها من الأحداث، بينما قتل 4 ضباط في داخل دمشق وتم
1: القصف. ألم تصر إيران في اتفاقية التفاهم أن يكون وقف إطلاق النار على كافة الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية؟ هي بذلك ساندت حلفها أو ذراعها حزب الله،
0: وهذا لم يكن موجود من قبل. تمام، هذا امتياز أعطوه الأمريكان، ولا من قبل حصل مقتل حسن نصر الله وحصل ما حصل لحزب الله وكثير يعني ما حصل في غزة وغيرها، لم تحرك ساكن إيران ولم تطلق طلقة.
1: طيب،
0: بينما عندما قتل سليماني أطلقت الصواريخ، وعندما قلت
1: طيب ليرد أستاذ يعني علوش، أنا لدينا فاصل أريد أن أوزع الوقت بشكل عادل. أستاذ علوش تفضل.
0: أخذ وقتي.
1: أكيد بعد الفاصل سأعود على حضرتك، ولكن سيد علوش تفضل بالتعقيب لو سمحت.
2: يعني أولا لابد أن نشير أنه يبدو أن أمريكا وإسرائيل نجحتا للأسف بتحويل الأنظار في المنطقة والعداء في المنطقة من الدول العربية تجاه إسرائيل كمحتل لفلسطين ولمقدرات هذه الأمة، واستطاعوا تحويل الأنظار باتجاه إيران وجعلها العدو الأول لهذه المنطقة. هذا من المؤسف. ثانيا،
1: ألا ترى أن هذه نوع من نظرية المؤامرة؟ يعني هذه نظرية المؤامرة، ما إسرائيل لم تقل لإيران اقصفوا الدول الخليجية، لم تقل للحوثي وحزب الله اقصفوا. يعني ليست هي من قالت هذا الأمر، من فعل الفعل هو الذي يتحمل المسؤولية.
2: أولا، إيران للمرة الأولى بتاريخها منذ أيام قصفت القاعدة الأمريكية في الأردن كفعل ابتدائي في أي معركة. لطالما كانت ردات فعلها تأتي بسياق الدفاع عن النفس، وكانت تلام على أنها دائما ما تنتظر الفعل من أجل القيام بردة فعل. على كل حال، في هذه المنطقة التي توجد بها إسرائيل التي يكن لها الاستزحسان العداء، وحبذا لو كنا نرى كيف يترجم هذا العداء من قبل الاستزحسان تجاه إسرائيل، وكيف يترجم عداء العرب تجاه إسرائيل، ونحن الذين دفعنا أثمان كبيرة في لبنان بسبب تخلي بعض الدول العربية عن مسار القضية الفلسطينية ومسار تحرير الأرض المحتلة.
1: هل هو كان تخلي أم استراتيجية مختلفة؟ يعني المقاومة أرادت أن تستخدم السلاح والجنوب في لبنان وأنت من أبنائه، دفع ثمنا باهظا. ماذا أتت به المقاومة؟ كانت هناك خيارات. العرب قالوا لك لدينا مبادرة سلام ونحن دعاة سلام. الحرب ليست الوسيلة الجيدة لنقف في وجه إسرائيل التي تدعمها أمريكا. حسابات عقلانية من وجهة نظرهم، قد تكون خاطئة ولكنها عقلانية من وجهة نظري.
2: وخلقت من بيروت مبادرة السلام في العام 2002 ولم تقرأ منها حرفا إسرائيل. ونسأل السلطة الفلسطينية والضفة الغربية كيف تصرفت إزاء المقاومة الدبلوماسية، وما الذي
1: أتت وماذا أتت به المقاومة أيضا؟
2: على كل حال هذا موضوع يطول.
1: صحيح،
2: ولكن
1: ما هو سؤالي الآن، أنت مصر على أن أمريكا وإسرائيل هي من تفتح الجبهة. دكتور فيصل يقول لحضرتك والسيد حسين، إيران هي من تفتح الجبهة الآن لأن أمريكا تريدها مواجهة وليست حرب.
2: ما يحصل الآن هو أن إيران تريد أن تصعد المعركة من أجل إنهاء الحرب. إيران تريد إنهاء الحرب وليس إنهاء الجولة القتالية كما حصل في حزيران وكما حصل بعد 40 يوما، أي أن تتوقف الحرب.
1: يعني هناك تشكك في نوايا الجانب الإسرائيلي والأمريكي في هذه الأمر. إيران تريد وقفا كاملا،
2: إيران تريد التصعيد الآن. طيب، بالكلفة من أجل وقف الحرب بشكل نهائي.
1: طيب، اسمحوا لنا فاصل قصير مشاهدينا ونعود لهذا الحوار.

0: question of his own.
1: هل تستطيع أن تصف لنا يوماً اعتيادياً لك كمحلل في CIA تعمل على ملف صدام؟
0: One of the strengths of that regime was the fact that you never knew where he was at any given time.
1: هل كان للCIA أشخاص داخل العراق لنقل جواسيس؟
0: CIA was looking for anybody that they could possibly use to weaken the regime.
1: هل فبركت الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات لتبرر اجتياح العراق؟
0: And there was a lot of reporting that turned out to be really not very good at all.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.

0: عدنا وأرجو أن يعودوا ضيوفي إلى موضوع هذه الحلقة الرئيسية، لأننا تشعبنا في أمور كثيرة، حرب شاملة أم مواجهة محدودة، ومن يتحمل المسؤولية؟ دكتور فيصل،
1: أنا برأيي مثل ما قلت إيران تهدف إلى أن تكون حرب شاملة، توسع دائرة الصراع في المنطقة، وهذا يخدم مصالحها للأسباب التي ذكرتها قبل قليل. لكن على الجانب الآخر دول المنطقة مدركة لهذا الهدف، وهي ترغب بتهدئة الأوضاع. على الجانب الآخر، الجانب النظام الإيراني أن يتجاوب مع جهود والمساعي، مساعي الوساطة التي تقوم بها دول عربية، يعني دولة قطر مثلا منخرطة في الوساطة إلى جانب باكستان، بالتالي يجب على النظام الإيراني التجاوب مع مطالب أو التجاوب مع جهود هذه الدول، دول المنطقة التي تهدف إلى
0: ولكن تخفيف. إيران ترى أنه يريد إرضاخ إيران وليس الاتفاق مع إيران.
1: وعلى الجانب الآخر، الحرب هي حرب خاصة بإيران، ليست حرب دول المنطقة. لماذا إيران تستخدم الدول العربية والفصائل الموجودة في الدول العربية ككروت ضغط، كأدوات ضغط؟ أمر مخيف جدا عندما نجد الإنسان العربي يدافع عن إيران بهذه الحماس، رغم أن
0: يبدو أن لديك جرح من ما يطرحه سيد
1: رحيم. لا على فكرة، يعني لا أبدا، لكن أيضا في الدول العربية بشكل عام، إيران استخدمت العراق كبوابة لغسيل الأموال، كالتهرب من العقوبات، واليوم تستخدم العراق لكي تكون جبهة حرب مقابل الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد إيران. العراق يجب أن يدعم جهود رئيس الوزراء الزيدي في نزع أسلحة الفصائل المسلحة، وأن يطرد النفوذ الإيراني من داخل العراق، لأنه أمر مضر جدا، ووجدنا تأثيراته السلبية.
0: طيب، هو يبدو أن هناك جرح عربي من مسألة أن تكون العراق جبهة مفتوحة لقصف محيطه الخليجي والعربي، يبدو أن هذا واختصار هذه الفكرة.
2: لا
0: أبدا. ولكن أنا أريد أن
2: من يقول أن العراقيين هم من قاموا بذلك؟ من يقول؟
0: ما طيب، لن أريد أن أعود إلى هذه المسألة، أريد أن أعود إلى موضوع الحلقة. إلى أين نتجه الآن؟ هو يقول لك الدكتور فيصل الآن، لماذا لا تستجيب إيران بشكل واضح لمبادرات دبلوماسية مطروحة من الدول العربية، والدول العربية تحلم بأن تستجيب إيران حتى يتم وقف هذا الهزيف على الجميع؟
2: يا ست رشا، ما هي الجمهورية الإسلامية وضعت يدها بيد العرب من أجل أن تكون هناك تسوية، وأن يكون هنالك حل حقيقي سلمي لهذه الحرب.
1: رفضت،
2: لكن من ينقض؟ من ينقض
1: رفضت
2: الاتفاق؟
1: رفضت مقترح عمان
2: 15 نقطة، يعني في يوم وليلة قال أنه راح الموضوع يمتد شهرين، 60 يوم، أسبوعين ما طول الرجل هذا المتهور.
0: طب جهود باكستان، جهود خطر، ينقض
2: العهود،
0: مقترح عمان، هذا كله مسار للعودة.
1: مقترح عمان، لماذا رفضت إيران؟ طيب، مقترح عمان.
0: طيب رد على
2: يعني يا دكتور فيصل، الله يطول عمرك، الله يطول في عمرك وعمرك، عساك بخير دوم إن شاء الله. بس جاوبنا على شغلة واحدة، ما هي مصلحة العرب بأنه إسرائيل وأمريكا تحارب إيران؟
1: طبعا لا مصلحة،
2: ما في مصلحة،
1: لا مصلحة،
2: خلاص من هالمنطلق هذا.
1: لكن إيران
2: ما

0: الآخر، هل تتجاوب إيران؟ لماذا رفضت المسار العماني؟ لماذا ضربت السيادة الإقليمية لعمان في المياه
1: الإقليمية؟ أولاً بس أرجعك فلاش باك على قضية
2: لا ما فيش وقت،
1: لا ثواني ثواني، ميناء ميناء بيروت التحق به ميناء دمياط، طيب بكره يلتحق به ميناء في السعودية والبعدة هكذا. إذا السيناريو
2: يا أستاذ رحيم،
1: هناك جدول زمني تمشي فيه قضية،
2: مو قضية
1: سهلة.
0: إسرائيل ابتعدت عن العمل العسكري منذ فترة، طيب رغم ذلك إيران قامت باستهداف الدول الخليجية والأردن.
2: خلينا في السؤال الرئيسي، هل يمكن يا سيادة المحافظ
1: الخرائط تقدمها السعودية ولا الكويت ولا يقدمها إسرائيل؟
2: لإيران لدعم موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة. السيد رحيم يقول يجب أن تصطف الدول العربية بجانب إيران لدعمها. سريعا لو سمحت، الوقت انتهى.
3: أنا قلت في بداية الحلقة، وطبعا أشتي أرد بعد إذنك كلمة على علوش لما قال مسألة أنه نكن العداء، تمام، فليعلم تمام أنه كانوا كثيرا من العرب، وأنا من الناس الذي كانوا مؤيدين لحسن نصر الله والحزب الله، لكن عندما رأيته يذهب إلى دمشق، وعندما رأيته يذهب بمدربينه وسلاحه، وأنا مطلع على كثير من الأشياء ويعرف الناس جميعا،
4: لا نريد تأييدك،
3: لا ما عليك، لا تريد، لا
4: لإسرائيل.
3: وعندما فقدت يعني عمقك العربي وذهبت في اتجاهات نحر الأمة العربية وصلتنا،
2: طيب للأسف انتهى وقتنا، ولكن دائما للنقاش بقية أراكم الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلنا لختام محل النقاش، شكرا لضيوفي الأعزاء، إلى اللقاء.

0: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن العطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد. لون الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياته عبلمة مالك.
1: الأستاذ عبد الله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
2: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: سجل شريط، الشريط قال فيه أنا ذاهب لحق الدماء، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
4: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
3: جاء النميري ليراجع نفسه وليس في مأمن، فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع النميري ولا نقف مع الشعب؟
4: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على نميري؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أفادت مصادر لشبكة سي بي أس نيوز بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. قالت مصادر للشبكة أن الضربة المحتملة ستكون ضد أهداف تشمل محطات توليد الطاقة ومصافي النفط. أفادت مصادر أمريكية متعددة بأن الرئيس دونالد ترامب لم يصدر بعد الأوامر النهائية بتنفيذ الضربات. أفاد مراسل العربية ببدء القوات الأمريكية الانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق، وقالت وسائل إعلام أمريكية أن القوات الأمريكية بدأت بسحب قواتها المتبقية في العراق قبل الموعد النهائي المحدد في 30 سبتمبر، وقد سحبت بالفعل منظومات الدفاع الجوي باتريوت من أربيل بحسب الإعلام الأمريكي. تتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة شملت عدة مناطق خلال الساعات الأخيرة، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا على مخيم المغازي وسط غزة. قتل 4 أشخاص وأصيب 13 في هجوم باليستي روسي على كييف. سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية عقب إطلاق تحذير من هجوم بصواريخ باليستية. قال رئيس بلدية كييف عبر تطبيق تيليجرام إن عدة انفجارات وقعت في العاصمة. أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفنتينو إنه لن يمضي قدما في تنفيذ خطة مثيرة، وهي خطة لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم لشركات الأسهم الخاصة. أصدر إنفانتينو بيانا قال فيه إن الانقسامات الناجمة عن الاقتراح لم تعد في مصلحة الهدف المحدد في المقام الأول. ختام الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

هذه نشرة رياضية نبدأها كالمعتاد مع أهم وأبرز العناوين. العالم ينتفض

البداية مع القضية الأهم عالميا الآن، وهي تبعات قضية مشروع فيفا التجاري وردود الأفعال عليه، إذ استقال كارلوس كورديرو كبير مستشاري الاتحاد الدولي لكرة القدم احتجاجا على خطة الاستثمار الخاص التي أعلنها فيفا وتشمل بيع حصة في كأس العالم، واصفا الشركة المزمع إنشاؤها بقيمة 20 مليار دولار بأنها صفقة سيئة لكرة القدم. وسبق لكورديرو أن قام بتمثيل فيفا في فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم الماضية. وأكد كيفن لامور المدير التنفيذي للعمليات لدى فيفا أن العاملين داخل الاتحاد تعرضوا للخداع بشأن خطة بيع حقوق كأس العالم إلى مستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطة يجب ألا تمضي قدما. واتهم رئيس فيفا بالافتقار للشفافية في خطته للمستثمرين من القطاع الخاص، ولم يقدم لامور استقالته من منصبه الذي يشغله منذ عام 2024. وكشفت مصادر صحفية أن رئيس اتحاد كرة القدم في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي فيكتور مونتالياني يتخذ خطوات نحو تحدي جاني إنفانتينو لرئاسة فيفا في انتخابات مارس المقبل، وهو الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة. وسبق وأن أعلن إنفانتينو سعيه لنيل ولاية الرابعة كرئيس لفيفا، ومن المقرر إجراء الانتخابات في 18 من مارس بالعام المقبل. اتحاد كرة القدم الدولي يدرس تأثير توسيع كأس العالم من 48 منتخبا إلى 64 بدءا من النسخة المقبلة المقررة في البرتغال والمغرب وإسبانيا بعد 4 أعوام بحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز. وأشارت الوثيقة إلى رغبة فيفا في تعيين وكالة مستقلة لتحديد تأثيرات زيادة عدد المنتخبات على البطولة بدءا من 2030. أكد الاتحاد البولندي لكرة القدم عدم تأجيل منافسات بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما والتي تستضيفها البلاد بدءا من 5 سبتمبر المقبل، رغم قرار الاتحاد الأوروبي مقاطعة جميع بطولات فيفا في قرار أصدره يويفا يوم الخميس. وأبلغ الاتحاد البولندي موقع ذي أثلتيك عن ثقة مسؤوليه بحل هذه الأزمة قبل انطلاق البطولة التي تضم 24 منتخبا منهم 6 من قارة أوروبا.

0: ورحب بضيوفي من باريس الإعلامي عبد السلام ضيف الله، ومن لندن الإعلامي كير ريدينغ، ومن الكويت الإعلامي يحيى حمدان. حياكم الله جميعا. أبدأ معك زميلنا كير ريدينغ من لندن. ردود أفعال استثنائية على مشروع جديد، يعني لم يسبق أن شاهدنا ردة الفعل المتفق عليها من جميع الناشطين في كرة القدم ومحبي كرة القدم وحتى السياسيين على مشروع في الرياضة كما شاهدنا ردة الفعل على هذا المشروع. من وجهة نظرك لماذا؟
1: أعتقد هناك عدة أسباب. السبب الأول هو لأن الملايين من الجماهير حول العالم لديهم استثمار عاطفي كبير بكأس العالم، وبالنسبة لهم كرة كأس العالم هو مثل جنة الأحلام، وأما بيعها لهذه الأفكار التجارية أمر مزعج جدا. كما أعتقد بأن المشكلة بالنسبة لفيفا هي أن فيفا تم تأسيسها على أنها منظمة غير ربحية، والمقترحات ستضع فيفا في حالة دين أمام هذه الشركات التجارية على مدى أعوام طويلة. بالتالي وكما قلت فهناك ارتباطات عاطفية واعتراضات تجارية. كما أننا يجب أن نكون منصفين وأن نقول بأن أسلوب تقديم هذا المقترح من قبل إنفانتينو ويقول وقعوا على الاتفاق قبل حلول منتصف الشهر القادم، أعتقد أن هذا هو القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة لأوروبا على وجه الخصوص. وأعتقد أن ردة فعل أوروبا هي التي جرأت الكونكاكاف وحتى اتحاد آسيا في ردهم.
0: عبد السلام، يعني الاتحاد الأوروبي كان حادا جدا في رفض هذه الفكرة، حتى لم يعطيها فرصة للدراسة، لم يقل بأننا سنبحث سنفكر سندرس، لا، مباشرة الرفض، مباشرة التهديد بمقاطعة بطولات فيفا، ومباشرة اتخاذ خطوات عملية حتى في ربما التصعيد مستقبلا والدفع بمرشح جديد ضد إنفانتينو في الانتخابات المقبلة. من وجهة نظرك وبحكم قربك من الاتحاد الأوروبي، لماذا؟
2: لماذا؟ سؤال مباشر وإجابة مباشرة، لأن الخصام والمعركة بين الاتحاد الأوروبي والفيفا وجاني إنفانتينو تحديدا لم تكن وليدة اللحظة، بل هي نتيجة ترسبات وتراكم المشاكل بين هذين الاتحادين. وبالتالي الاتحاد الأوروبي ينتظر أي عثرة، أي زلة لجاني إنفانتينو ليهاجمه، ولذلك لم نستغرب هذا الهجوم الحاد من الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة التي قطعها جاني إنفانتينو. يبدو أنها بشكل منفرد، وبالتالي وجد الاتحاد الأوروبي الفرصة لتسديد ضربة قاضية لجاني إنفانتينو. الوضع ليس على ما يرام، العلاقات متصدعة بين الاتحاد الأوروبي والفيفا، وبهذه الخطوة التي اتخذها جاني إنفانتينو وكأنه يسدد لنفسه ضربة قاضية. بالنظر إلى حدة الموقف الأوروبي، موقف صارم جدا، وكأنه يوحي بأن الاتحاد الأوروبي يوجه التسديد القاضية لإنفانتينو هذه المرة.
0: كان ملاحظا التصريحات من قبل الاتحاد الآسيوي، كان ملاحظا يحيى أن الرفض هو القرار الذي اتخذه الاتحاد الآسيوي منذ اليوم الأول في موقف لم يكن معتادا من قبل الاتحاد الآسيوي أن يكون لديه موقف حاد. يعني شاهدنا الاتحاد الأفريقي مثلا لم يكن لديه موقف حاد، قال سندرس الموضوع سنفكر وإلى آخره، لكن الاتحاد الآسيوي كان لديه موقف حاد أكد من خلاله أنه لم يتم استشارتهم، لم يتم دراسة الموضوع عن طريقهم. لماذا شكل الاتحاد الآسيوي موقفا رافضا للموضوع حتى قبل بداية دراسته؟
3: أنا أعتقد أن يعني الرفض كان طبيعي من جانب الاتحاد الآسيوي، حتى من تصريح الشيخ سلمان بن إبراهيم وجه انتقادات حادة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في هذا الجانب. يعني الشيخ سلمان بن إبراهيم عز هذا الانتقادات بسبب عدم استشارة الاتحاد الآسيوي، عدم طرح الفكرة للنقاش. هذا الأمر أنا أعتقد كان عامل مؤثر في الرفض التام من جانب

0: الاتحاد الاسيوي. انا اعتقد جميع الاتحادات الغارية تقريبا تفاجأت بالفكرة، الاتحاد الاوروبي، الاتحاد امريكا الشمالية، الاتحاد الاسيوي، يعني انا اعتقد ما تم استشارتهم. فكرة مثل هذه يجب طرحها للنقاش، هذا اللي تعودناه يعني من سنوات طويلة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اي فكرة للتغيير دائما يطرحها للنقاش. فكرة مثل هذه انا اعتقد مرفوض الاتجاه يعني بشكل منفرد من جانب رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو. نعتقد كان لابد استشارة الاتحادات الغارية الستة المختلفة، كان لابد طرح الفكرة اكثر للتفصيل. يعني حتى في تصريح رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم، يعني حتى قال يعني ما عندنا اي ايضاحات حول هذا الخصوص، يعني لا الايضاحات المالية لا الايضاحات القانونية، ما في اي امر نعرفه عن هذا الشيء. فلذلك انا اعتقد كان الرفض طبيعي، لابد يتم الرفض، لابد استشارة الاتحادات. انا اعتقد الان كتلة قوية ضد جياني انفانتينو، الانتخابات المقبلة راح تكون في شهر مارس 2027. انا اعتقد هذا الموضوع راح يكون يعني مؤثر جدا على مستقبل جياني انفانتينو في ولاية رابعة. انا اعتقد خسارته لآسيا يعني خسارة اعتقد كبيرة جدا، 47 اتحاد، ايضا مع اليويفا، مع اتحاد امريكا الشمالية. فممكن العالم الحين كله يقف ضد انفانتينو اللي شفناه يتجه الى المال بصورة واضحة، يعني في كأس العالم الأخير شفنا بعض الأفكار اللي كانت مادية ولم تتم استشارة الاتحادات الغارية مثل الهايدريشن بريك وبعض الأمور الأخرى.
1: جميل، ابقوا معي سنعود لنواصل النقاش، لكن في موقف حاد من بريطانيا، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام أن جياني انفانتينو ليس الشخص المناسب لقيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك عقب الإعلان عن مشروع يتيح فتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة فيفا. رئيس الحكومة البريطانية قال للصحفيين خلال زيارة إلى مدينة شيفيلد في شمال إنجلترا كان هذا اقتراحا فاضحا، ومجرد التفكير فيه يظهر في رأيه هو بورنام أن انفانتينو ليس الشخص المناسب لقيادة فيفا. واعتبر وزير المالية البريطاني جون هيلي أن خطط الاتحاد الدولي في طريقها إلى الانهيار، معتبرا بأنه فخور بأن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم قادا الحملة ضد فكرة بيع كأس العالم على حد تعبير هيلي. أعود إلى الزميل كاريدينغ وهو رئيس التحرير السابق لمجلة وورلد سوكر. يعني موقف حاد من بريطانيا، بريطانيا شاهدناها دائما ما تقف موقفا حادا وتقليديا ضد جميع الخطط الداعية لتغيير شكل كرة القدم، شاهدنا ذلك في مشروع السوبر ليج سابقا، والآن موقف من رئيس الحكومة البريطاني أندي بورنام ضد هذا المشروع. لماذا تسعى بريطانيا لإيقاف أي محاولة لضخ دماء جديدة في كرة القدم، ضخ أموال جديدة قد يستفيد منها كثيرون، خاصة في عالم يعني يتزايد الغلاء في عالم كرة القدم؟
2: لا أعتقد أن بريطانيا لديها أي اعتراض لأي أموال جديدة تأتي لعالم كرة القدم. انظر مثلا الدور الإنجليزي الممتاز، هذا دليل واضح، نصف أندية الدور الإنجليزي الممتاز يملكها مستثمرون أمريكيون والشركات. فبالتالي لا أعتقد أن هذه هي المشكلة، كما أعتقد بأن المشكلة هي مشكلة كأس العالم في حد ذاته، لأنه رمز للكرة العالمية. وكما ذكر أحد الزملاء قبل قليل، فإنفانتينو طرح هذه الفكرة أمام الجميع والأمر مثير للاهتمام. حتى رئيس الاتحادات القارية الذي من المفترض أن يعمل معه في الفيفا، فبالتالي حتى بينهم يوجد الإحساس بالخيانة الشخصية، وبالتالي هذا عامل آخر وعلينا أن نأخذه بنظر الاعتبار.
1: جميل، لكن يعني في بريطانيا كير يبدو الموقف حادا أكثر من بقية الدول، خاصة في الدول الأوروبية. لم نشاهد مثلا من فرنسا موقفا مماثلا، لم نشاهد أيضا من إسبانيا، لكن شاهدنا نتحدث على المستوى السياسي، شاهدنا يعني من اليوم الأول بورنام يندد بهذه الخطوة من قبل إنفانتينو.
2: نعم، علينا أن أخذ بنظر الاعتبار بأن بورنام من أكبر مشجعي كرة القدم وهو من محبي نادي إيفرتون، وبالتالي كان من الواضح أنه سيطرح الأسئلة عن خطوة إنفانتينو. ولكن

0: من المثير جدا للاهتمام وأيضا مسألة في غاية الأهمية. أنا رئيس وزراء بريطانيا، رجل سياسي وقائد سياسي في أوروبا، اتخذ موقفا ضد هذا المقترح، لأنه إذا ما كان هنالك رؤساء وزراء ورؤساء دول أخرى انخرطوا في هذه المسألة، فهذا يعني أننا سننقل الأزمة كثيفة إلى مستويات جديدة، لأنها تخرج عن الإطار أو العالم الرياضي وتدخل في النطاق الدولي. وفيفا في الحقيقة لا تريد أن يتدخل السياسيون في أسلوب إدارتها لشؤونها.
1: يعني وهو من اللافت حقيقة أنه اختار شيفيلد ليصرح منها على اعتبار أنها تحتضن أقدم نادي كرة قدم في إنجلترا. زميلنا عبد السلام، في الاتحاد الأوروبي نعرف أنه لديه مواقف حادة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، على الرغم من أن الطرفان كانا قد قادا حملة في السابق لإيقاف مشروع جاني انفد، مشروع فلورنتينو بيريز، مشروع السوبر ليج، كانوا متفقين في إيقاف هذا المشروع، والآن يبدو الخلاف والتصدع كبيرا بينهم. لماذا؟
2: لماذا؟ لأن جاني أنفانتينو يستمر بالتحليق وبكرة القدم العالمية في مربعات السياسة، ويحيد بكرة القدم العالمية عن نشاطها غير الربحي. أيضا الأجندة السياسية واضحة بالنسبة لجاني أنفانتينو ومن يقف خلف هذا المشروع ومن يريد الاستفادة من هذا المشروع التجاري أو الأنشطة التجارية للفيفا، واضح في علاقة بالرئيس ترامب وعائلة ترامب وحاشية ترامب، وبالتالي المسألة لم تعد مجرد تلميح أو استنتاجات، فالأسماء واضحة والتوجه واضح، وبالتالي الموقف الأوروبي هو موقف ليس وليد اللحظة كما ذكرت في البداية، هو موقف ينتصر إلى كرة القدم في بعدها الحقيقي. لا ننسى محمد أنه الاتحاد الأوروبي هو 55 بلدا بنسبة 26% في الكونغرس، يعني في الفيفا هو قوة اقتصادية، هو الأعلى تأثير على مستوى كرة القدم العالمية، وبالتالي يريد أن يكون موقفه دائما منسجما ومتماهيا مع هذه القوة التي يمثلها، سواء في التصويت أو على مستوى القوة المالية والتشريعية. وبالتالي هنا الصراع بات علنيا واضحا، الصدام مباشر بين الاتحاد الأوروبي والفيفا وتحديدا جاني أنفانتينو، لأن التصدع محمد موجود في محيط جاني أنفانتينو، سواء من كبار مستشاريه أو مدير العمليات في الاتحاد الدولي. وبالتالي اليوم خرجنا من دائرة الاستنتاج والتفسير إلى دائرة المواجهة المباشرة، ومن يقود هذه المواجهة وهذه الحرب بالوكالة يقودها الاتحاد الأوروبي من أجل إيقاف هذا النزيف، لأن التمشي الذي يسير فيه الآن جاني أنفانتينو هو طموحه بلا حد، ويريد ولا يبحث إلا عن مجده الشخصي، وهذا المجد الشخصي يمر عبر توافقات وحسابات سياسية مع أهل القرار السياسي الأول في العالم، وهنا نتحدث على علاقته بترامب تحديدا.
1: جميل. زميلنا يحيى، الكرة الآسيوية ربما هي واحدة من يعني الأكثر احتياجا للأموال، أنا ما أبغى أقول أكثر فقرة لكن الأكثر احتياجا للأموال، 47 اتحاد في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لكنهم ليسوا كلهم مثل السعودية أو دول الخليج، ليسوا كلهم لديهم مواردهم المالية الكبيرة، جزء كبير جدا من 47 اتحاد تحتاج إلى 8 مليون دولار التي وعد بها، تحتاج أيضا إلى 20 مليون دولار في حال ما قررت التصويت. كيف سيضمن الاتحاد الآسيوي وحدة الصف والموقف الموحد من اتحادات آسيا؟
3: يعني صحيح نفس ما تفضلت أستاذ محمد، أنا أعتقد قارة آسيا بالتأكيد بحاجة للمال، حتى يعني لما تقرأ تتابع الأخبار يعني ممكن تستغرب تشوف أن الاتحاد الآسيوي صحيح بحاجة للمال، بعض الدول ما تملك حتى تقنية الفيديو في المباريات الفي اي ار بسبب يعني حاجتها للمال أو ضعف المادة اللي موجودة. أنا أعتقد يعني السبب الأول والأخير في هذا الرفض هو يعني الخوف من يعني مثلا نقول الظلم اللي راح يكون مستقبلا، يعني ممكن يتم حرمان المنتخبات الآسيوية، مثلا عدد مراكز، يعني سمعنا في زيادة عدد المنتخبات إلى 64 منتخب في 2030، ممكن مع الدخول مثلا المستثمرين الخاصين ممكن يوزع الكوتا بشكل خاص، ممكن قارة آسيا تظلم. فبالتأكيد الاتحاد الآسيوي بحاجة لمعرفة كامل الأمور المالية حول الصفقة، كامل الأمور القانونية. أنا أعتقد الخوف الأول من جانب الاتحاد

0: الاتحاد الاسيوي هو فقدان السيطره على كره القدم، فقدان مثلا بعض الامور اللي ممكن تفقد اللعبه حلاوتها، تفقد الجماهير متابعه هذه اللعبه اللي يحبونها، هي لعبه الجماهير في النهايه. انا اعتقد من الطبيعي ان يكون في رفض، لابد ان يكون في احترام لقوانين كره القدم، مبادئ كره القدم اللي تنص على الشفافيه والتعاون بين الاتحادات القاريه المختلفه.
1: جميل. زميلنا كير، ماذا لو قرر انفانتينو المضي قدما في خطته؟ ما هو مستقبل كرة القدم؟
2: هذا الأمر مشكوك جدا فيه. كما نذكر انفانتينو قال هذا ما سنفعله، ولكن يجب أن يحصل على موافقة الجميع، وإذا لم يحصل على موافقة الجميع فبالتالي المشروع أو القرار لا يمرر. لا أعرف إن كان قد غير موقفه، ولكن أعتقد بأننا في الأيام القليلة القادمة ستكون هناك اضطرابات كثيرة جدا في عالم كرة القدم، وفي هذه الأثناء نستطيع أن ننظر للأمور ونقول بأن تهديد الاتحاد الأوروبي أو يويفا لمقاطعة بطولات فيفا، وهذا يعني على وجه بخصوص كأس العالم 2030 على بعد سنوات طويلة، وبالتالي هنالك يمكن أن تكون مناوشات كثيرة بين الاثنين من الآن إلى ذلك الوقت.
1: عبد السلام، أيضا كيف سيضمن الاتحاد الاتحادات القارية، نتحدث عن الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الآسيوي، الاتحاد الكونكاكاف، انضباط الأعضاء، أن لا تتفلت الاتحادات المنضوية تحت لتذهب مع خطة إنفانتينو في في في سعي للحصول على المزيد من المداخل المالية؟ ونشاهد ونعرف أنه معظم هذه الاتحادات بحاجة بشكل كبير جدا إلى الأموال.
3: محمد، يمكن أن نفسر ونفكك خارطة الاتحادات في علاقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم. الموقف من الاتحاد الأوروبي قوي وواضح وعلني، الموقف كونكاكاف واضح قوي وعلني، ورئيس الكونكاكاف يريد أن ينافس جاني إنفانتينو في انتخابات مارس المقبل. الاتحاد الآسيوي كان موقفه شجاعا ومباشرا، رغم ما تفضلت به أن ليس كل الاتحادات أو الدول المنضوية في الاتحاد الآسيوي لها الإمكانيات وهي تستحق للمساعدة من المنحة السخية من الفيفا، ولكن الموقف بالنسبة للكاف أعرف جيدا، ونعرف جيدا علاقة موتسي بي رئيس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بجاني إنفانتينو، علاقته أيضا بدونالد ترامب. يعني هذا الثالوث الذي هناك كثر الحديث عن تحالفات واضحة أو خلف الكواليس.
1: خلينا نتكلم شوية بس عبد السلام عن هذه النقطة تحديدا، عفوا عن المقاطعة، عن نقطة الاتحاد الأفريقي، لأنه هو يمكن الاتحاد الرئيسي الكبير الوحيد الذي لم يقدم أو لم يعني يظهر بموقف حاد وواضح من هذا الموضوع. هو قال سندرس الموضوع، ويبدو أنه ينتظر حتى تنكشف ينكشف الغبار ويعرف إلى أين يتجه.
3: يعني الموقف ليس قوي وليس واضح. عندما يقول ندرس، ماذا سيدرس؟ المسألة واضحة، أنت لست بقوة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فعليك أن تنظر بمنظار صحيح. ونحن نعرف شبكة العلاقات، يعني موتسي بي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هو يعني في نفس الخندق مع جاني إنفانتينو، هناك تحالف قوي بين الرجلين، وبالتالي لا يمكن أن يتصدع هذا الموقف. وأعرف جيدا أن جاني إنفانتينو له يد طولة في الاتحاد الأفريقي، وكيف صادر وصنع كثير من القرارات التي أثرت على سير المسابقات في القارة الأفريقية، وبالتالي موقف الاتحاد الأفريقي موقف مصادر من جاني إنفانتينو، وليس هناك استقلالية، موقف ضعيف جدا ولا يعتد به في اعتقادي، لأنه موتسي بي علاقته علاقة يعني أخرى، ليست علاقة مستقلة وليست علاقة ندية، بل علاقة تبع يعني جاني إنفانتينو هو من يتحكم للأسف يعني في هيكل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وله تأثير قوي على كل قراراته. وبالتالي أنا يجب أن يراجع الاتحاد الأفريقي، ويجب أن يراجع الأفارقة استقلالية قراراتهم.
1: جميل. زميلنا يحيى، الآن هذه الخطوة يبدو أنها في طريقها إلى الانتهاء، لكن هل تعتقد بأنه بإمكان الاتحادات القارية، على اعتبار أنها لا تشكل هي نفسها الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم، هي مظلات تنظم عمل الاتحادات في كل قارة، لكن علاقة الاتحادات المحلية هي

0: أو التي تشكل الجمعية العمومية لفيفا، هل تعتقد بأنه يجب أن يكون هناك تفعيل لدور هذه الاتحادات القارية مستقبلا حتى تضمن أنها تدافع عن حقوق الاتحادات المحلية؟
1: أكيد أنا أعتقد يعني الاتحاد الآسيوي قادر على يعني لم الصف الآسيوي. أنا أعتقد من الصعوبة نشوف مثلاً نشوف انشقاق مثلاً في آسيا حول هذا الموضوع بالتحديد. أنا أعتقد الشيخ يعني سلمان بن إبراهيم يملك علاقات طيبة مع جميع الدول الآسيوية. ما أعتقد في يعني مثلاً اتحادات ضد الشيخ سلمان بن إبراهيم. أنا أعتقد يعني حتى رسالة الشيخ سلمان بن إبراهيم أمس كانت واضحة لجميع الاتحادات. هذه أنا أعتقد خطوة ممتازة من رئيس الاتحاد الآسيوي، إنه أرسل رسالة موحدة لجميع الاتحادات يعني الاتحادات المحلية في قارة آسيا يبلغهم في قراره. وأنا أعتقد هذا الأمر راح يكون عامل مؤثر في وحدة الصف في قارة آسيا. أنا أعتقد لابد يكون في يعني وحدة كبيرة. أنا حسب رأيي الشخصي أنا أشوف إذا تم ترك الأمور لإنفانتينو يعني يغرر مثل ما يشاء، أنا أعتقد راح تفقد اللعبة حلاوتها وتتجه إلى مسار آخر، نشوفه مسار تجاري، مسار إعلاني. شفنا كثير من الأمور يعني كانت في كأس العالم الأخير. يعني أنا أعتقد حتى الأكثر يعني المنتقدين كانوا الجماهير الأوروبية بصراحة. أنا أعتقد يعني موقف أوروبا أنا بالنسبة لي كان يعني واضح، ما تفاجأت منه. تفاجأت منه موقف الاتحاد الأسيوي، وأنا أعتقد كان معارضة سريعة. هذا الشيء يعني أول مرة أشوفه بصراحة من الاتحاد الأسيوي. لأول مرة نشوف معارضة كبيرة من جانب الاتحادات القارية يعني تحديدا لقرار أو فكرة للاتحاد الدولي لكرة القدم. أنا أعتقد الأمور واضح أنها يعني تسير في نقول وعد الفكرة. أنا أعتقد الفكرة راح تؤجل ممكن إلى مرحلة مقبلة أو يتم تغيير بعض البنود فيها ونشوفها بشكل مختلف. أنا أعتقد المال أنا أعتقد لابد يكون موجود. يعني بعد زيادة المنتخبات في النسخة الأخيرة إلى 48 منتخب حسب ما نسمع 64 منتخب، يعني الزيادات هذا أنا أعتقد تحتاج دعم مالي كبير. ولكن أنا أشوف الاتحاد الدولي لكرة القدم ما هو بحاجة لهذه الفكرة بصراحة، لأن في مداخيل كبيرة للاتحاد الدولي.
0: هو موضوع ال 64 منتخب هذا ملف آخر يعني حقيقة. لكن دعني أسأل كير، وهو الرجل الذي عاصر بشكل مقرب أو بشكل قريب وعن كثب الاتحاد الدولي لكرة القدم من سنوات طويلة، منذ أيام جو هافيلانج، ثم بعد ذلك جوزيف بلاتر، ثم الآن مع إنفانتينو. في كل مرحلة من مراحل الاتحاد الدولي نشاهد مثل هذه التغييرات، زيادة عدد المنتخبات، بيع حقوق التلفزيونية والإعلانية، ولم يكن هناك موقف حاد من الاتحادات الأعضاء في الجمعية العمومية. لماذا لا تستغل هذه الفرصة لسن قوانين جديدة تحدد صلاحيات الرئيس، سن قوانين جديدة تفعل الجمعيات العمومية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتالي يعني لا نشاهد رئيسا يترشح للدورة الرابعة والدورة الخامسة ويدير اتحاد ويدير فيفا بمنظومته الكبيرة وبإمبراطوريته المالية منذ 2016؟
2: أن هذا السؤال في غاية الأهمية، لأنه يعود بنا إلى الحوكمة والهيكلية الخاصة بفيفا، وهي جزء من المشكلة. كانت هنالك محاولات بعد فيفا جيت وما حصل وصمة العار لبلاتر لإعادة كتابة القوانين حول مكتب فيفا وعملية وحوكمته، ولكن عندما تولى إنفانتينو الرئاسة وجد بأنه من السهل جدا تجاهلها جميعا، وكتب القوانين والقواعد كما شاء لكي يعمل هو مرة أخرى كما عمل سابقه ليكون مثل دكتاتور كرة القدم العالمية. فكرة مثيرة جدا للاهتمام طرحها كريستر أولسن الرئيس التنفيذي لويفا، وأنه ديمقراطة فيفا، وأن كل رئيس اتحاد قاري يجب أن يتولى رئاسة فيفا عام على التوالي. وكنت أعتقد أن هذه الفكرة مثيرة جدا للاهتمام، وربما تستحق الدراسة مستقبلا، لأن فيفا بلا شك يجب أن تعيد هيكلة نفسها من أجل حماية نفسها من كل هذه الأفكار التجارية.
0: طبعا الآن آخر التحديثات هو البيان الذي أصدره اتحاد أمريكا الجنوبية حول المشروع، وأكد فيه بأنه يطلب

إضافية من فيفا لم يوافق، لم يرفض، لكنه يريد المزيد من المعلومات. قضية هامة جدا، وقضية تعتبر يعني من أهم قضايا من بعد 2016، من بعد الفيفا جيت التي تفضل بذكرها زميلنا كير من لندن. هذه واحدة من أهم القضايا، ولذلك سنتابعها في العربية على جميع النشرات سواء كانت الرياضية وغير الرياضية. شكرا جزيلا لضيوفنا من باريس الإعلامي عبد السلام ضيف الله، من لندن الإعلامي كير ريدينغ، ومن الكويت الزميل الإعلامي يحيى حميدان.

وبعد وقفتنا القصيرة نعود لنتابع هذه النشرة. وفيها المصري حمزة عبد الكريم يسجل هدفين لبرشلونة في برمنغهام، ريال مدريد يفكر جديا في بيع فينيسيوس بعد تعثر المفاوضات لتجديد عقده،

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
2: حياكم الله من جديد. أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي استقالة إيدي هاو من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم. قاد هاو نيوكاسل إلى تحقيق أول بطولة محلية في تاريخ النادي منذ ما يقارب 70 عاما، كما عاده إلى دوري أبطال أوروبا وقاده إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا في عامي 2023 و2025. الأخبار تقول بأن البديل سيكون المدرب الألماني يايس لمدرب النادي الأهلي السعودي السابق. بدأ الاتحاد الإسباني لكرة القدم إجراءات التحقيق مع إدارة نادي برشلونة بعد اتهامات من أتلتيكو مدريد بمحاولة التعاقد مع جوليان ألفاريز خارج الفترة المسموح بها. لا يزال ألفاريز متعاقدا مع أتلتيكو مدريد حتى 2030 وسط محاولات من النادي الكتالوني لضمه في سوق الانتقالات الحالية. كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد وضع خيار بيع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في حال رفض اللاعب العرض الجديد المقدم له من إدارة النادي لتجديد عقده. وبحسب صحيفة ماركا فقد قدم ريال مدريد عرضا وصفته بالمحاولة النهائية، وتتمسك الإدارة بشروطها المالية وترفض كسر هيكل الرواتب المعتمد داخل الفريق من أجل أي لاعب، رغم أن أولوية النادي لا تزال تتمثل في الإبقاء على فينيسيوس وتمديد عقده. جاء هذا الموقف بعد أشهر من تعثر المفاوضات بين الطرفين في ظل رغبة إدارة ريال مدريد في تجنب خسارة اللاعب مجانا عند نهاية عقده. من أخبار ريال مدريد أيضا، اقترب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو من المغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث استبعده المدير الفني البرتغالي.

0: غالي جوزيه مورينيو من قائمة الفريق التي تلاقي فيورنتينا الإيطالي وديا في النمسا، ما يشير إلى قرب انتقاله إلى أحد الأندية الأوروبية على سبيل الإعارة. ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن النادي العاصمي لم يحسم بعد الوجهة التي سينتقل إليها الأرجنتيني. ريال مدريد أعلن رسميا في بيان التوصل إلى اتفاق مع نادي فيورنتينا الإيطالي بشأن انتقال مدافعه الشاب فيكتور فالديبيناس بشكل نهائي. تأتي هذه الخطوة لفتح المجال أمام العناصر الشابة من أجل خوض تجارب احترافية جديدة خارج إسبانيا والمشاركة بانتظام في المنافسات الأوروبية. من مدريد أرحب بي الزميل الإعلامي خوان كاسترو، أهلا وسهلا بك زميلنا خوان. يبدو أن لدى إدارة مدريد مشروع كبير جدا في تغيير جلد الفريق. إعادة مورينيو كانت الخطوة الأولى، لكن يبدو أنه كثير من اللاعبين سيغادرون الفريق وسيتم التعاقد مع بدلاء لهم، وربما نشاهد مغادرة لبعض النجوم على رأسهم فينيسيوس جونيور. ما مدى احتمالية أن لا يتفق الطرفان ونشاهد فينيسيوس جونيور خارج ريال مدريد هذا الصيف؟
1: من الوضع صعب جدا. فينيسيوس لأننا كما نعرف عقده ينتهي بعد عام من الآن، ولكن ليس من السهل على ريال مدريد أو فينيسيوس أن ينفصل أو كل يذهب في طريقه. لا يزال هنالك احتمال لأن يوافق على العقد الجديد مع ريال مدريد، ولكن هنالك احتمال مغادرة ريال مدريد إذا ما دفع أي نادي ما يكفي له ومرتبه، وهذا ليس بالسهل. فالوضع معقد جدا يواجهه فيورنتينو بيريز منذ أعوام.
0: جميل، لكن هذا الواقع الجديد الذي شاهدنا فلورنتينو بيريز يستفيد منه في مرات سابقة، أن ينتظر اللاعبين حتى تنتهي عقودهم ثم يتعاقد معهم مجانا. شاهدنا ذلك مع كثير من الأسماء التي انضمت إلى ريال مدريد في السنوات الماضية، ربما على رأسهم كيلين مبابي. وبالتالي نتحدث على سيناريو ربما يكون مشابها، أن يكون فينيسيوس متفق أصلا مع نادي آخر ويماطل في هذا الموسم حتى يذهب بالمجان في الصيف.
1: ريال مدريد يريد تجديد عقد فينيسيوس، ولكن اللاعب لم يرى ذلك لأنه يريد مرتبا أكبر مما عرضه عليه ريال مدريد. السؤال ليس هو إذا كان ريال لا يريد أن يبقى فينيسيوس، بل السؤال هو أن ريال مدريد لا يريد أن يعطي فينيسيوس كل الأموال التي طالبها. هذا هو الوضع الحالي، ولكن كما قلت أعتقد أنه لا يزال أمامنا ولدينا الوقت لحل هذه المشكلة.
0: أيضا نشاهد ريال مدريد يعير عدد من الأسماء. شاهدنا يعير فالديبيناس إلى فيورنتينا، أيضا يبحث عن إعارة لماستانتونو. أين سيكون مستقبل ماستانتونو؟ هل سنشاهده في ميلان الإيطالي مثلا، لأن هناك أخبار عنه أنه ممكن يذهب إلى الفريق الإيطالي؟
1: هنا وبالنسبة لقضية ماستانتونو لدينا وضع مختلف. ماستانتونو يريد أن يعود إلى ريفر بليت. لماذا؟ لأنه في ريفر بليت سيشارك لدقائق طويلة، ولكن ريال مدريد يريده أن يلعب في دوري كبير مثل دوري الإيطالي أو دوري الإنجليزي الممتاز. بالتالي على الأرجح سوف يسافر أو ينتقل إلى إيطاليا، لأن العديد من الأندية هناك ترغب به، ولكن اللاعب أي ماستانتونو يريد أن يعود إلى ريفر بليت. ولكن بالنسبة لريال مدريد ليس هو هذا الوضع الأمثل. في الأرجنتين لن يحصل اللاعب على خبرة كافية ولن يتطور مستواه مقارنة بإيطاليا.
0: وهذه المواقف هل سنشاهد تكرر مع عدد آخر من اللاعبين؟ إندريك مثلا شاهدناه في فترة سابقة يعار إلى ليون، وبالتالي هل سنشاهده مجددا يذهب إلى الدوري الفرنسي أو غيره؟
1: من الصعب القول الآن. أعتقد بأن أندريك وحسب معلوماتنا فهناك احتمال بقائه في ريال مدريد، ولكن صحيح إذا بقي فينيسيوس

0: فالشكرا لك يا رودريغو وبيلينغهام ومبابي وديوماندي اللاعب الجديد من ساحل العاج سيأتي مؤكدا إلى ريال مدريد. فهناك عدد كبير من اللاعبين في المراكز الهجومية فربما ما عاد هناك مجال لأندريك البقاء في ريال مدريد, ولكن اللاعب يرغب البقاء ولا يريد أن يذهب على سبيل الإعارة مرة أخرى, فربما هناك تضارب آخر هنا.
1: على ذكر ديوماندي, متى ستحسم الصفقة ومتى ستعلن بشكل رسمي؟
0: نعتقد في ماركا بأن اللاعب سيتم الإعلان عنه في الأسبوع القادم بعد عطلة نهاية الأسبوع القادمة. ديوماندي سيتم الإعلان عنه رسميا على أنه لاعب ريال مدريد لستة أعوام. أعتقد أن هذا هو السيناريو الأرجح, ولكن في ريال مدريد كلهم يعتبرون بأن الصفقة شبه تامة.
1: شكرا جزيلا لك زميلنا خوان كاسترو, كنت معنا من مدريد. ضمن استعداداته للموسم الجديد, التقى برشلونة الإسباني وديا مع مضيفه نادي برمنغهام سيتي الإنجليزي. تعد هذه المواجهة الأولى لبطل إسبانيا في جولته الصيفية في إنجلترا. سجل المصري حمزة عبد الكريم كلا هدفي برشلونة في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل قبل أن يفوز برمنغهام بركلات الترجيح. انتصر يوفنتوس الإيطالي على نيس الفرنسي بهدفين دون رد في مباراة ودية جرت اليوم الجمعة في إيطاليا. يتوجه فريق السيدة العجوز الأسبوع المقبل إلى هونغ كونغ لمواصلة مبارياته الودية بملاقاة تشيلسي. فرضت أو سنذهب إلى فاصل قصير, نعود بعدين نتابع بالنشرة. فيها هونغ كونغ تشهد ودية إنتر ومانشستر سيتي, ودورتموند يخوض ثاني ودياته في اليابان.

0: القصة الأشهر والأبرز والأكثر غرابة عندما تم اختطافك وأنت رئيس الوزراء في 2013.
1: الكتائب منتشرة في كل مكان لأن الكتائب مدعومة من قبائل من مدن.
0: هل خاطفوك هم من ألقوا القنابل قبل ذلك على منزلك؟
1: أنت لما تستلم ما استلمتش دولة. احنا ما زلنا في مرحلة ما قبل الدولة. نقول لك لم ندفع فلس واحد لأي ميليشيا وحسابات الدولة موجودة.
0: لماذا هربت حضرتك بطائرة خاصة إلى مالطا ثم إلى ألمانيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: حياكم الله من جديد. أوضح الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أنه يسعى لتقديم أفكار جديدة في مباراته الأولى التجريبية اليوم التي تجمع فريقه مع إنتر ميلان الإيطالي في هونغ كونغ. ولم يرافق عدد من نجوم مانشستر سيتي المشاركين في كأس العالم الفريق في جولته الآسيوية التي ستتضمن أيضا مباراتين في سيول العاصمة الكورية الجنوبية. يخوض مانشستر يونايتد الإنجليزي مباراته الودية الثالثة ضمن جولته التحضيرية في أوروبا حين يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني في السويد. كان يونايتد افتتح جولته الصيفية بخسارة أمام ريكسام بهدف دون رد في فنلندا قبل أن يحقق فوزا كبيرا على مضيفه روزنبورغ النرويجي بخمسة أهداف دون مقابل. يلتقي بروسيا دورتموند الألماني وديا مع اف سي طوكيو الياباني في ثاني مبارياته ضمن جولته الإعدادية في اليابان. كان دورتموند خسر المواجهة الودية الأولى له أمام سيريزو أوساكا بهدف دون مقابل. ويبدأ دورتموند الموسم الحالي أمام بايرن ميونخ في مباراة السوبر الألماني في 22 أغسطس.

0: رحب بي المدرب حسن بلتاجي الذي ينضم إلينا الآن من ألمانيا. أهلا وسهلا بك كابتن حسن. بروسيا دورتموند يبدأ موسم الجديد يمكن من سوء حظ أنه راح يلاقي بايرن ميونخ في بداية الموسم، خاصة بعد رحيل أديمي بعد رحيل براندت. يبدو أن الفريق يعني ليس مستقرا على مستوى العناصر في الموسم المقبل، وبالتالي لا ننتظر من الكثير.
1: وبروسيا دورتموند صحيح مش محظوظ انه راح يقابل بايرن في السوبر، لكن برضه بايرن هو في بدايه موسم وممكن اي مفاجاه تحصل. دورتموند الموسم ده داشتم باستراتيجيه جديده بيحاول فيها ان هو يضم مجموعه من الناشئين ويحاول صناعه بعض الناشئين دول وتصديرهم بعد كده لانديه مختلفه. ربما التجربه دي يكون فيها عدد اكثر من اللازم من الناشئين، لكن هي حاجة مثيرة ان احنا نشوفها ونشوف الشباب دول هيتطوروا.
0: طيب حسن، اول شيء خلينا نذكر الخبر العاجل اللي جانا قبل قليل، وهو ان صحيفه نيويورك بوست الامريكيه تتحدث عن ان فيفا قرر عدم المضي قدما في مشروعه الذي كان يريد القيام به، وهو انشاء شركه لبيع حقوق كاس العالم ودخول بعض المستثمرين خاصه بنك جي بي مورغان. اذا بحسب صحيفه نيويورك بوست أن فيفا قرر عدم المضي قدما في مشروعه، وبالتالي قد يغلق هذا الملف بشكل واضح وصريح. ننتظر توضيحات أكثر في الساعات القليلة المقبلة. نعود الحديث حسن عن بروسيا دورتموند. يعني موسم المقبل بالتأكيد سيكون مليء بالتحديات، خاصة في ظل أنه الفريق ابتعد كثير عن التنافس في الفترة الماضية، عاد بايرن ميونخ إلى تحقيق الألقاب واكتساح السوق المحلية في أو الألقاب المحلية مع تألق فينسنت كومباني كمدرب للفريق.
1: صحيح، هو دورتموند دلوقتي بيفكر باستراتيجية جديدة. دلوقتي دورتموند بدأ مشروع جديد مع أولي بروك اللي هو المدير الرياضي الجديد، كان شغال في نادي اسمه إلفسبرغ، صعد بيهم بأكثر من كذا درجة لغاية ما وصل للدرجة الثانية، ودلوقتي هو موجود كمدير رياضي في دورتموند. الاستراتيجيه بانه في بعض اللعيبه اللي هم لعيبه اللي هم اللي قدموا مستويات كبيره زي شلوتباك، زي نيمتشا في كاس العالم شفناه، زي جوبا بيلينغهام في الخط الامامي جراسي، وفي بعض العناصر من المجموعه دي خرجت زي برانت زي ما انتوا بتقديمه، وفي بقى مجموعه جديده من الناشئين ابتدوا يخشوا. الناشئين دول منهم بعض من اللعيبه اللي جايه من الاكاديميه زي إنسينيو، زي ريجاني، زي ألبرت اللاعب الأمريكي اللي عنده 16 سنة اللي عمل أول مباراة للبوندسليغا دي السنة اللي فاتت، ومجموعة جديدة تم إضافتها منهم آخر واحد كوستا اللي تم التأكيد الخبر من ساعات قليلة، زائد جاتو اللي هو اللاعب الفرنسي اللي كان موجود في زالزبورغ المدافع الجديد. المجموعة دي هما الهدف الأساسي اللي بيحاولوا يوصلون له، هم عندهم مجموعة ما هيس إنها كبير لكن مجموعة بتلعب مع بعض بقالها فترة، يتم إضافة لها بعض العناصر ويحاولوا يخلقوا جيل جديد زي الجيل اللي طلع اللي كان فيه بلينغهام وسانشو وحكيمي وهالاند وكل اللعيبة.
0: والآن هذه القائمة والأسماء هل ستكون قادرة على بالفعل تحقيق الإنجازات مع بروسيا دورتموند، وما الذي تحتاجه؟
1: بص يعني خلينا واقعيين، هو دورتموند ما هواش نادي بيتأمل انه يكسب البوندسليغا، هو عايز ينافس لأبعد فترة ممكنة، عايز يروح في تشامبيونز ليج دور الثمانية او بعد كده، وكاس ألمانيا هو الموضوع كله عليه علاقة بانه الأورا هتوقعه مع مين. فده الهدف الأساسي اللي عايز يوصله بروسيا دورتموند، ما هواش نادي عايز بالتحديد يفوز بالبوندسليغا، مش بايرن ميونخ. بايرن ميونخ بشكل قاطع عايز يوصل دور الأربعة في تشامبيونز ليج، عايز يفوز بالبوندسليغا وبكاس ألمانيا، وبالتالي دورتموند وضعه مختلف. دورتموند دلوقتي بادئ مشروع مع مدير رياضي جديد حقق نجاحات قبل كده مع نادي صغير زي ما إلفسبرغ، مفيش حد سمع عنه قبل كده في العالم العربي تقريبا، انه يوصل
0: بيه للدرجه الثانيه صراحه،
1: ويوصل من الدرجه الرابعه للدرجه الثانيه. فده تطور ضخم جدا في نادي صغير جدا، وهنشوف السنه دي في الموسم
0: ستابع بالتاكيد دورتموند.

وضع في الموسم المقبل. شكرا جزيلا لك زميلنا المدرب حسن بلتاجي. إذن نعيد التذكير بالخبر العاجل الذي أعلنته صحيفة نيويورك بوست الأمريكية بأن اتحاد كرة القدم الدولي فيفا تراجع عن خطة الاستثمار الخاص التي أعلنها يوم الثلاثاء، والتي كانت تشمل بيع حصة في كأس العالم مقابل 20 مليار دولار بعد قرار الاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي والاتحاد الأمريكي الشمالي اتحاد الكونكاكاف بعد اعتراضهم وقرار الاتحاد اليويفا مقاطعة بطولات فيفا. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، استودعكم الله. Just trim forty jumps into guilty press 120. 40 latish corner, sharp, block of a crest, step for the 70 crest, unseen, swat 8 by sharp, navy, door. Narrow. Lead this by minus 20. Lead back for a long time, four blood shot.

know where I got from.

0: يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية، ونبدأ بالعناوين. إعلام أمريكي يتحدث عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. رغم الاتفاق، غارات على وسط غزة، وحماس تهدد بعدم الالتزام ببنود الخطة إذا اخترقت إسرائيل الاتفاق. هجوم روسي على كييف، وزيلينسكي يأمل باستخدام نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك في الحرب. بعد موجة الانتقادات بشأن المهاجرين، رئيس وزراء إسبانيا يدعو دول الاتحاد الأوروبي لاحترام المعاهدات. وسط جدل وانقسامات، الاتحاد الدولي لكرة القدم يتراجع عن خطته لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم. أهلا بكم. البداية من الخبر الأبرز المتعلق بإيران، إذ أفادت مصادر لشبكة CBS بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. قالت مصادر للشبكة أن الضربة المحتملة ستكون ضد أهداف تشمل محطات توليد الطاقة ومصافي النفط. أفادت مصادر أمريكية متعددة بأن الرئيس دونالد ترامب لم يصدر بعد الأوامر النهائية بتنفيذ الضربات، وأيضا وفق المصادر طرحت خطة للضرب العسكرية أو الضربة العسكرية خلال اجتماع للرئيس ترامب في كامب ديفيد يوم الجمعة. بدوره قال شون بارنيل المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية أن الوزارة على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة، لكنه أكد أن البنتاغون لن يعلق على الأهداف قبل أن يتخذ الرئيس قراره النهائي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك سيد طارق مجددا على شاشة العربية. ضربات محتملة تستهدف منشآت الطاقة تشارك فيها إسرائيل، ماذا يعني ذلك لجهة أن تشمل أو يشمل التصعيد إسرائيل مجددا بعد أن استثناها منذ توقيع مذكرة التفاهم؟
1: أعتقد أستاذة حنين أن هذه هي محاولة ضغط أخيرة من جانب الرئيس دونالد ترامب لإجبار إيران على التنازل عن سيطرتها على مضيق هرمز، وإلا فإن العواقب ستشمل مشاركة إسرائيل مع قوة القوى العسكرية الأمريكية الكبيرة في المنطقة التي تصل إلى 50,000 جندي، بهدف يعني تحقيق ما فشلت فيه الدبلوماسية بالطريقة العسكرية وبالضغط الاقتصادي أيضا، أي بالتوازي بين تجديد حملة الغضب الملحمي مع الغضب الاقتصادي معا، بهدف تغيير الرأي القوى المتشددة داخل إيران بالشكل الذي يتناسب مع المصالح الأمريكية، وبخاصة فتح مضيق هرمز والملف النووي الإيراني، لأنه حتى الآن لا توجد أي بادرة على أن الإيرانيين مستعدون لتغيير موقفهم من مسألة السيطرة على مضيق هرمز، بينما يعني تتعثر الجهود الدبلوماسية أيضا مع عمان ومع الأطراف الأخرى ولم تسفر عن أي شيء، وبالتالي لم يعد أمام الرئيس دونالد ترامب خيار آخر سوى التصعيد العسكري في اللحظة الحالية.
0: وتابعنا في الأيام الماضية تدرج تسريب هذه الخطط العسكرية سواء من براد كوبر أو حتى التقييمات الأمريكية، لكن هنا نسأل إن كانت هذه الضربة ستشمل منشآت الطاقة، هذا التهديد الذي أجله الرئيس دونالد ترامب كثيرا ولوح به كثيرا أيضا، ما المخاطر المترتبة على الذهاب بهذا الاتجاه للمنطقة، وما المكاسب التي ستتحقق للولايات المتحدة على الجهة الأخرى؟
1: أعتقد ستكون هناك بالتأكيد مخاطر كبيرة، لكن أتصور أن التهديد الأمريكي لن يكون شاملا في ضربة واحدة، وإنما سوف يتدرج عبر عدة أيام، بمعنى أنه سيبدأ بربما بعض المحطات الطاقة الصغيرة، ربما محطات

محاولة إظلام طهران العاصمة واستهداف ربما عدد من القيادات العسكرية، ولكن ربما يشمل فيما بعد إذا لم يعني تتراجع إيران عن على مزيد من محطات الطاقة ومزيد

0: الذهاب في هذا الطريق، لأنه كما نلاحظ أنه على الرغم من تصريحات ترامب المتتالية بشأن استهداف يعني البنية التحتية الإيرانية، إلا أنه تردد كثيرا في ذلك ولم يقصف سوى بعض الجسور فقط ذات الاستخدام المزدوج في
1: سيد طارق،
0: حملة القصف الأخيرة.
1: صحيح، وهي عملية متدرجة منذ بداية هذه الحرب، ولكن إذا اعتمد الرئيس دونالد ترامب في خطة ضرب منشآت الطاقة التدرج، هل هذا يعكس استراتيجية إطالة أمد هذه الحرب؟ هل ستكون طويلة بهذا يعني المقياس أو بهذا المنظور الأمريكي الآن؟
0: نعم، أعتقد ذلك. يعني الخطط الأمريكية الآن تقوم على سياسة النفس الطويل مع إيران، لأنه حتى الآن لا توجد بوادر على أن الإيرانيين سوف يتراجعون. هم يعني يرسمون استراتيجيتهم على أساس أن مضيق هرمز هو خط الدفاع الأول والأخير بالنسبة إليهم، ولا يملكون دفاعات أخرى باستثناء يعني الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وهذا كله بالنسبة إليهم هو السبيل نحو تحقيق أهدافهم الاستراتيجية بعدم تقديم تنازلات في باقي الملفات الأخرى وعلى رأسها الملف النووي. ولهذا يحاولون إبقاء الصراع كله في مضيق هرمز، وهم يعتقدون أن يعني وفقا لهذا المنطق يعتقدون بأن العواقب التي يمكن أن تترتب على خسارتهم ستكون ضخمة جدا على النظام الإيراني.
1: ولكن أليس يعني يطرح السؤال وربما يسأل سائل، أنه بعد 154 يوما من هذه المواجهة مع مسار التفاوض والمحاولات الدبلوماسية من الوسطاء، ألم يعطي ذلك مساحة كافية لكي تتبلور صورة حل لدى الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز؟
0: لا يوجد حل، لأنه الإيرانيون يريدون السيطرة عليه، وهذا مخالف للقوانين الدولية ومخالف للمصالح الاستراتيجية الأمريكية أيضا، كما أنه سيظهر الرئيس دونالد ترامب في موضع الخاسر ولن يتحمل ذلك في الداخل الأمريكي ويظهره بموقف الضعيف، وبالتالي هو لا يريد أن يصل إلى هذه النقطة، يريد أن يصل إلى حلول بالتأكيد. لكن ما هي الحلول الممكنة؟ طرحت على إيران أفكار تقاسم يعني مسألة إدارة المضيق، لكنهم يحاولون إبقاء الدخول السفن عبر مضيق هرمز إلى الخليج تحت إمارتهم هم فقط، وفي الاتجاه المعاكس يمكن أن تقسم هذه المسألة بين عمان وبين إيران، وهذا طبعا يعني إبقاء سيطرتهم على من يدخل ومن يخرج، ويريدون جعله أيضا برسوم غير مسبوقة من قبل، وبالتأكيد هذا كله يتعارض مع مصالح حتى الدول التي تستورد النفط من المنطقة، سواء كان النفط الإيراني أو النفط العربي، وهذا يعني أن الخسائر ستكون شاملة على الجميع، وستكون هذه أسوة لباقي الدول المشاطئة للمضائق العالمية، مما يضع العالم كله تحت يعني رحمة منطق جديد يخالف تماما الاتفاقيات الدولية المتعلقة،
1: خاصة وأن الصراع تشعب والمزيد من الطبقات تضاف إليه اليوم باستراتيجية وسياسة إيران ونهجها المتبع في هذه الحرب. شكرا جزيلا لك، من واشنطن كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. مشاهدينا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أكد أن العمليات ضد إيران تسير على ما يرام، وكل ما على الولايات المتحدة فعله هو أن تواصل تحقيق الانتصار. أشار ترامب إلى أن أمريكا توجه ضربات قوية وتواصل تحقيق الانتصارات، وما يمكن فعله الآن هو مواصلة تحقيق هذه الانتصارات، وحينها سيحدث شيء ما بنهاية المطاف بشأن إيران، لافتا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع طهران أمر ممكن.
2: ليل تضيئه ألسنة اللهب ورسائل النار التي تبعث بها واشنطن تعمق جراح اقتصاد إيراني مثقل بالأزمات. في خلفية المشهد تتكشف أرقام اقتصادية قاتمة ترسمها البيانات الدولية للداخل الإيراني، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بنسبة تتجاوز 5% هذا العام، في وقت تلامس فيه معدلات التضخم حاجز 70%. ومع كل ضربة تزداد المخاطر عمقاً، فانكماش بنسبة 4% فقط.

0: كفيل بفقدان نحو 4 ملايين إيراني لوظائفهم ودفع أكثر من 4 ملايين آخرين إلى دائرة الفقر. وأمام هذه الدائرة الضيقة لا تزال القيادة الإيرانية تتمسك بموقف متصلب مراهنة على قدرتها على تحمل الخسائر، إذ رهن رئيس البرلمان والمفاوض البارز محمد باقر قليباف أمن المنطقة كلها بمبدأ الصمود.
1: معادلة هذه الحرب واضحة، إما كل شيء أو لا شيء، وإن لم يتحقق أمننا فلن تكون أي بنية تحتية آمنة.
0: ميدانياً تتجاوز الضربات حدود الاستهداف التقليدي، إذ كشف رصد معهد دراسة الحرب عن تدمير 6 جسور وأنفاق تحيط بميناء بندر عباس وتضرر شبكات الاتصال ومحطة قطارات ومرفق لتحلية المياه جنوبي البلاد. تحول يراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى محاولة صريحة لشل شرايين الحركة أمام الحرس الثوري، ورسالة من القيادة المركزية بقدرتها على خوض تصعيد مفتوح. علي الماجري، العربية.
2: أعلنت هيئة بحرية بريطانية أنها تلقت بلاغاً عن حدوث واقعة على بعد 11 ميلاً بحرياً قبالة سواحل ليما العمانية. ونقل مسؤول أمني عن الهيئة قوله أن المقذوف الذي أصاب الناقلة تسبب بأضرار في غرفة المحرك ولا أنباء عن إصابات أو أضرار بيئية. هذا وحذرت دراسة جديدة من أن آلاف السفن التجارية العالقة منذ أشهر بسبب حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز قد تتسبب في انتشار هائل للكائنات البحرية الغازية، بما يحمل مخاطر بيئية واقتصادية واسعة النطاق.
1: خطر بيئي واسع النطاق يهدد مختلف بحار العالم نتيجة السفن العالقة في مضيق هرمز الذي تحول لأخطر أوراق الضغط في الحرب بين أمريكا وإيران. فوقوف السفن في المضيق دون حركة ليس سهلاً كما يبدو الأمر من السطح. السفن العالقة قد تتسبب بحسب دراسة حديثة في انتشار هائل للكائنات البحرية بمجرد عودة حركة الملاحة إلى وضعها الطبيعي. الدراسة العلمية التي أعدها باحثون من جامعة ميرلاند أوضحت أن نحو 1500 سفينة تجارية توقفت عن الحركة مع استمرار تهديدات إيران للمضيق، ويرجح أن هياكلها أصبحت مغطاة بطبقات من الكائنات الدقيقة والطحالب واللافقاريات البحرية. فالوقوف في مياه الخليج لأشهر تسبب أيضاً في التصاق الرواسب البحرية بالسفن وفي أجزاء حيوية فيها كالمراوح التي تدفعها والشبكات المعدنية التي تحمي أنابيب السفينة الداخلية. الجزء المغمور تحت الماء أصبح يعاني بالفعل بحسب القائمين على الدراسة، فبقاء السفن دون حركة لأشهر وفر ظروفاً مثالية لظاهرة تعرف باسم التلوث الحيوي، وهي تراكم الكائنات الحية على الهياكل المغمورة للسفن. ويخشى الباحثون من أنه عندما تنتقل هذه السفن من الخليج ستنتقل هذه الكائنات إلى موانئ جديدة حول العالم، ما يهدد النظم البيئية البحرية بصورة كبيرة والتي ستلحق أضراراً اقتصادية وبيئية. التهديدات المحتملة قد تتطلب إجراءات استباقية، منها تنظيف هياكل السفن وفحصها قبل مغادرتها، وتعزيز أنظمة وبرامج المراقبة في الموانئ لتجنب السيناريوهات الأسوأ.
2: هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها. القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق وإعادة نشر منظومة باتريوت. كاميرا العربية تدخل عمق محاور الجيش السوداني في شمال كردفان وترصد تمدده ميدانياً.

0: القصة الأشهر والأبرز والأكثر غرابة عندما تم اختطافك وأنت رئيس الوزراء في 2013.
1: الكتائب منتشرة في كل مكان، لأن الكتائب مدعومة من قبائل، من مدن.
0: هل خاطئ؟

0: يقفوك هم من ألقوا القنابل قبل ذلك على منزلك؟
1: أنت لما تستلم ما استلمتش دولة، إحنا ما زلنا في مرحلة ما قبل الدولة. نقول لك لم ندفع فلس واحد لأي ميليشيا، وحسابات الدولة موجودة.
0: لماذا هربت حضرتك بطائرة خاصة إلى مالطا ثم إلى ألمانيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. إلى اتفاق غزة، فقد اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فكرة نزع سلاح حماس كانت مسألة صعبة التحقيق، مضيفا أن ما وصفها بالانتصارات في إيران ساهمت في التوصل للصفقة مع حماس.
1: Been impossible. So it's a big step for the Middle East, and people are really impressed by it, and they're surprised by it.
0: قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل سعيدة جدا حسب تعبيره بالاتفاق الذي توصل إليه مجلس السلام والذي ينص على نزع سلاح حماس.
1: Israel is very happy about it. Israel helped us, and they've been very good. They've been very good about it. Most people said that would be a deal that would be undoable now.
0: وأفادت مصادر العربية بأن الإدارة الأمريكية نقلت لحماس بشكل مباشر عبر اتصال هاتفي مع أحد الوسطاء بحضور وفد حماس في المكان تعهدها بضمان عدم تمكين نتنياهو من تخريب الاتفاق وأنها ستلزمه بالانسحاب وتنفيذ الاتفاق. المصادر أشارت أيضا إلى أن التطبيق سيكون صعبا ولن يمر بسهولة، إلا أن الإدارة الأمريكية وتحديدا ويتكوف وكوشنر تعهدا بعدم تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق وأنها ضامنة له. مصدر سياسي إسرائيلي قال إن الجيش لن يقدم على أي انسحاب من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة ما لم يحصل نزع فعلي لسلاح حركة حماس، ذلك غداة إعلان اتفاق بهذا الشأن في إطار خطة السلام في القطاع. تصريحات للقيادي في حماس غازي حمد للعربية قال فيها أن الحركة ماضية في مبادئها الوطنية فيما يتعلق بالمشروع الوطني لإعادة الأرض الفلسطينية، مضيفا أن حماس تعتبر المرحلة الحالية استثنائية بسبب الظروف التي يمر بها قطاع غزة وهي غير سعيدة بالاتفاق.
2: حركة حماس ولن تتخلى عن مشروعها الوطني، ولن تتخلى عن واجباتها الوطنية، ولن تتخلى عن أداء رسالتها. نحن كما قلت سوف نسعى ونعمل ليلا نهار من أجل تخليص أرضنا من الاحتلال، من أجل إعادة الأرض الفلسطينية إلى الفلسطينيين. مرحلة استثنائية في التاريخ الفلسطيني، مرحلة عابرة بسبب الظروف القاسية والمؤلمة التي مر بها قطاع غزة. احنا لسنا سعداء بهذا الاتفاق، ونحن نشعر بألم شديد ونشعر بجرح كبير لا شك، ولا نزاود على هذا الموضوع، وكنا نتمنى أن نصنع اتفاقا أفضل وأحسن من ذلك.
0: كذلك أكد القيادي في حماس غازي حمد للعربية أن اتفاق السلام عبارة عن حزمة متكاملة من البنود، وأهم هذه البنود الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، مضيفا أن الوسطاء قدموا ضمانات جيدة لكن التجارب السابقة تؤكد انتهاكات إسرائيل لأي اتفاق.
2: هذا الاتفاق هو عبارة عن رزمة كاملة ومتكاملة، يحتوي قضايا متعددة، وقد قطعنا شوطا طويلا أو فترة

0: طويلة في مناقشة هذه القضايا منذ 6 أشهر مضت. إحنا سمعنا يعني كلام جيد من الوسطاء في وجود ضمانات تضمن أن صهيل سوف تلتزم بتطبيق الاتفاق، وسوف يكون هناك انسحاب، وسوف يكون هناك سماح بدخول مساعدات إلى كثير من هذه القضايا. لكن نحن تجربتنا المريرة، إسرائيل منذ اليوم الأول وحتى يومنا هذا وحتى قبل ساعة هناك انتهاكات وخروقات مستمرة. لذلك هل السؤال، هل يستطيع الوسطاء والضامنون والولايات المتحدة الأمريكية أن يفرضوا على إسرائيل أن تلتزم بالاتفاق؟
1: وغازي حمد أضاف أن الحركة لن تلتزم بالبنود إذا اخترقت إسرائيل اتفاق سلام غزة، مشيرا إلى أن حماس اتفقت مع الوسطاء على تخزين السلاح لا تسليمه.
0: نحن تحدثنا بالاتفاق عن بين قوسين تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية، هذا الذي نتحدث عنه بشكل ولا يحتاج إلى شرح وتفصيل. نتحدث عن تخزين السلاح، وكما قلت أيضا هذا موضوع السلاح مشروط، مشروط بتطبيق المرحلة الأولى، مشروط بانتشار القوات الدولية، بدخول اللجنة الوطنية، بالانسحاب الإسرائيلي المتدرج ضمن جدول زي ما متفق عليه، أيضا مرتبط بتفكيك الميليشيات المسلحة. ولذلك أنا بدي أقولها بشكل واضح من على شاشة العربية، إذا لم تلتزم إسرائيل نحن لن نلتزم، إذا لم تنفذ نحن أيضا لن ننفذ.
1: ينضم إلينا الآن من جنين الدكتور أيمن يوسف، أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين. أهلا بك دكتور أيمن. إذا تكتم إسرائيلي شديد وترد إسرائيل بالنيران في الميدان، ماذا يقول اللسان الإسرائيلي بعد الإعلان عن هذا الاتفاق، موافقة حماس عليها والترحيب الأمريكي الكبير به؟
2: نعم، صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين والمشاهدات. وهذه هي المشكلة الكبرى، المشكلة الكبرى أعتقد عند الجانب الإسرائيلي أكثر منها عند حماس. وإذا لاحظت في الاتفاق وبنوده كلها تكاد تكون التركيز على سلوك حماس السياسي والميداني ورغبتها أن تنزع سلاحها، وليس مجرد سحب السلاح. التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بما فيها بعض المقالات في الصحافة الإسرائيلية لا ترحب تماما بهذه الخطوة. الحكومة الإسرائيلية الحالية اليمينية غير مستعدة لأي انسحاب لا تكتيكي ولا ميداني ولا استراتيجي من قطاع غزة، وهي تحضر حالها للانتخاب، انتخابات أقل من 85 يوم. وبالتالي مشهد جيش الاحتلال وهو ينسحب من بعض المناطق في قطاع غزة اللي بيحتل حاليا 70% لن يخدم هذه الحكومة. لذلك سيكون العائق الكبير أنا بعتقد السلوك الإسرائيلي، سلوك نتنياهو والتفكير الاستراتيجي لحكومة اليمين الحالية التي ترى أن عملية نزع سلاح حماس لا يعني فقط سحب السلاح وتدمير المواقع والوصول إلى ورش تصنيع السلاح في غزة، وإنما منح وتجريدها كاملا من أي دور سياسي مستقبلي في الحال الفلسطيني. وهذا أنا برأيي العائق الأكبر الذي يجب أن يتصدى له الوسطاء وحتى الراعي الأمريكي.
1: دكتور أيمن، في خارطة الطريق 15 بندا من هذه البنود تلتزم إسرائيل باستكمال التزاماتها كاملة بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير. استمعنا لرئيس دونالد ترامب وهو يقول أن إسرائيل ونتنياهو سعيدان جدا بهذا الاتفاق، بالتالي هل يضع الرئيس الأمريكي نتنياهو تحت الأمر الواقع؟ هل يفرض عليه أم أنه قادر على المراوغة بعدم تنفيذ هذا الاتفاق للأشهر المقبلة قبل الانتخابات؟
2: أنا بعتقد في 3 شهور القادمة لن يستطيع الرئيس الأمريكي إلزام نتنياهو بخريطة تكتيك انسحاب ميداني في هذه المرحلة، لأن البقاء في قطاع غزة والتلويح بالبقاء الدائم هو جزء من الدعاية الانتخابية لحزب اليهود، لحزب الليكود والصهيونية الدينية والصهيونية العلمانية. وبالتالي يمكن إسرائيل أن تلتزم أو أن يلزمها الرئيس الأمريكي ببعض المساعدات، زيادة المساعدات، فتح معبر رفح مرة أخرى، ربما بعض الشغلات المرتبطة بدخول اللجنة الوطنية أو المساعدات الإنسانية. غير ذلك أعتقد لن يكون هناك ربما متنفس كبير للحديث عنه إسرائيليا حتى تنتهي الانتخابات القادمة وإفرازات هذه الانتخابات. التصريح الأمريكي إذا لاحظت الرئيس الأمريكي كان كل تركيزه أنه أنجز إنجاز كبير، أنه أقنع حماس بأهمية نزع سلاحها. واليوم حتى حماس العائق أيضا عند حماس تقول هو سحب سلاح وليس نزع سلاح، وهذه أيضا مفارقة أخرى ومقاربات أخرى مختلفة. لذلك سنبقى في عملية شد وشد مضاد من الجهة الأخرى حتى نرى ربما تطور الأمور على أرض الواقع، خاصة

0: بعد دخول اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الموضوع، وهي أيضا ليست مؤهلة بجمع سلاح. يعني القوة الشرطية الفلسطينية اللي دربتها الأردن ومصر لا أدري إن كانت فعلا قادرة على سحب يعني سلاح حركة حماس الحركة يعني المتمرسة في العمل السياسي، وكذلك علاقة كل ذلك بالمسار السياسي وتنفيذ إسرائيل لبنوده، وأهمها ليس فقط فتح المعابر وإنما الوصول إلى مقاربة مرتبطة بإعادة الإعمار وبالمسار السياسي وكل ذلك.
1: ولكن إن كان هناك إشراف على هذه العملية، إذا ما افترضنا أن عملية تسليم كما تقول حماس ستتم، بالتالي هل هذه أيضا مشكلة لدى إسرائيل إن كانت الولايات المتحدة موافقة عليها؟ لأنه كمان هناك مصادر للعربية تشير بأن واشنطن أبلغت حماس عبر الوسطاء بأنه لن تمكن نتنياهو من تخريب الاتفاق، ستلزمه على تنفيذ هذا الاتفاق. فبالتالي هل ستكون هناك حجج لنتنياهو؟ وإذا كان كذلك، ما الذي يمكن أن يطبق في المدى المنظور وما الذي يمكن أن يؤجل؟
0: نعم، أنا برأيي هذا السؤال منطقي. يعني في شغلات ممكن فعلا تنفيذها في المدى القريب، وأهمها دخول اللجنة الوطنية ومحاولة التواصل مع المجتمع المحلي ومع المجتمع الفلسطيني ومع حركة حماس ومع الفصائل ومع الميليشيات الأخرى. يعني سيكون هناك نقاشات يعني مطولة حول هذا الموضوع. يمكن أيضا الوصول إلى بعض المواقع العسكرية، بعض الورش اللي راح يكون هناك يعني تصوير إلها أنه تم التخلص منها والتخلص من بعض الأنفاق. بتعرف هذه القضايا الكبرى أو القضايا المرتبطة بالصواريخ وصناعة الصواريخ والأنفاق، أنا برأيي هذا ممكن، لكن المشكلة الكبرى لن تستطيع، وهي رح تكون حجة لإسرائيل، لن تستطيع اللجنة الوطنية الوصول إلى السلاح الشخصي من مسدسات وبنادق وما إلى ذلك من إلى 15 إلى 20
1: الذي يعد
0: مقاتل من
1: سلاحا
0: حركة
1: خفيفا. نعم، شكرا.
0: نعم.
1: جزيلا لك. انتهى.
0: نعم، وهذا ما ستركز عليه إسرائيل. نعم،
1: شكرا جزيلا لك دكتور أيمن يوسف، أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين. شكرا.

0: ورغم الاتفاق تتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ذلك بالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة شملت عدة مناطق خلال الساعات الأخيرة، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا على مخيم المغازي وسط غزة. وبالعودة إلى ملف إيران، ينضم إلينا الآن مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل. لعلني أبدأ معك من تصريحات الرئيس دونالد ترامب قبل أقل ساعة من ساعة من الآن، قال إن فكرة نزع سلاح حماس لم تكن ممكنة لولا الانتصارات التي حققتها الولايات المتحدة في إيران. ما مدى ارتباط هذين الأمرين وما مدى انعكاس هذا الصراع الدائر حاليا على المخرجات أو ربما ما يوصفه ترامب بالاختراق بغزة؟
1: صباح الخير أستاذ حنين. يعني الرئيس الأمريكي يحاول أن يعلن انتصار مبكر على بكافة الجبهات، ما فيه جبهة غزة أو جبهة لبنان وغيرها من الجبهات الأخرى. ربما هنالك ارتباط عضوي بينما تم من خلال عملية استهداف ممنهجة للجانب الإيراني وتدمير قدرات إيران ومحاولة إجبار إيران ربما للانكفاء نحو الداخل قليلا في هذا التوقيت، خاصة مع تصاعد وتيرة الضربات العسكرية ضد الجانب الإيراني واستمرار عملية الخنق الاقتصادي وقطع خطوط الإمداد وسلاسل الإمداد ما بين إيران ووكلائها وأدروحها الموجودين في المنطقة، واللي بيسهم ربما في انكفاء إيراني مؤقت باتجاه دعم سواء حماس ولا الجهاد الإسلامي.

0: الإسلامي أو دعم ميليشيات الحشد الشعبي وغيرها من التنظيمات التي سعت إيران في أوقات سابقة إلى بنائها من ناحية. ومن ناحية أخرى ربما هذا قد يعكس محاولة الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق السياسات التصعيدية ضد إيران لمحاولة حرمان إيران من استراتيجية تخادم الملفات عبر توظيف الملفات الإقليمية في محاولة لاستنزاف قدرات سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الجانب الإسرائيلي. لا شك بأن أضعاف إيران اقتصاديا وسياسيا وعسكريا سوف يضعف في نهاية المطاف شبكة الحلفاء الموجودة في المنطقة، وأيضا التداخل الإيراني في القضية الفلسطينية التي تعتبر أحد المداخل المهمة والحيوية لاستراتيجية خلق
1: والمزيد قادم لإيران بحسب ما تنقل شبكة CBS. ربما طلعت على هذه الأخبار باحتمالية الضربة الأمريكية الإسرائيلية في الأيام القادمة على منشآت الطاقة. بالتالي أمام هذا السيناريو الأخضر والذي لوح به الرئيس دونالد ترامب كثيرا، كيف تستعد إيران وهل هي مستعدة أصلا الآن؟
0: هي تعلن أنها مستعدة وتعلن أنها قد رفعت الجاهزية العسكرية عبر تعزيز ما يسمى بالمنظومات الصاروخية والمسيرات ومنظومات الدفاع الجوي. أيضا في نهاية المطاف أيضا يحاول الجانب الإيراني أستاذ حنين هو تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية لتفادي إعطاء واشنطن أي ذريعة لتوسيع إطار الحرب والمواجهة، مع التمسك بسياسة الرد المحسوب، بمعنى إذا تعرضت إيران لهجمات جديدة سوف يكون ردها محدودا وضمن قواعد الاشتباك، بحيث أنه أي هجمات إيرانية لن تؤدي إلى مقتل على سبيل المثال جنود أمريكيين بشكل كبير، وهذا قد يؤدي إلى استراتيجية تصعيدية أمريكية غير محسوبة. الأمر الآخر هو الاستمرار في استخدام ورقة مضيق هرمز مع السعي لربما إبقاء اضطراب الملاحة في المنطقة والزج فيما يعرف بحرب المضائق والممرات من خلال فتح جبهة ضغط جديدة بعد تعطل جزء من صادرات النفط عبر مضيق هرمز، حيث تحاول إيران عبر ميليشيا الحوثي نقل الضغط إلى البحر الأحمر واستهداف البديل الذي تعتمد عليه دول المنطقة خاصة المملكة العربية السعودية، بالإضافة لتعزيز الحرب الإلكترونية والاستخبارية والخلايا النائمة والتنظيمات الإرهابية.
1: وبدأت بوادر نتابعها من هجمات سبرانية، ربما لا تزال تفاصيل هذا الهجوم غير واضحة كثيرا، لكن في الولايات المتحدة وفي مينيسوتا بحسب الاستخبارات الأمريكية. ولكن دعني أنقل إليك ما قاله ضيفي من واشنطن طارق الشامي، قال أن الولايات المتحدة إن ذهبت إلى اعتماد قرار ضرب منشآت الطاقة ومصافي النفط ستذهب باتجاه تدريجي. هل بمرحلة ما قبل الوصول إلى التصعيد الأكبر والضرر الشامل بالنسبة لإيران سيكون هناك تغيير في مسار القرار الإيراني؟ هل ستتراجع إيران؟ هل ستأتي وتخضع للشروط الأمريكية في مرحلة ما؟
0: يعني هذا حسب أستاذ حنين على حسب طبيعة الضربات الأمريكية ودرجة تأثيرها، وهل سوف تستهدف منشآت طاقة أساسية ومهمة ومحورية خصوصا التي ترتبط بمحطات الطاقة الكهربائية اللي مشبوكة على محطات أو المفاعلات النووية الإيرانية. أيضا فيما يتعلق باستهداف القيادات العسكرية والسياسية والأمنية التي تدفع باتجاه الخيار التصعيدي إذا تم ذلك، إحنا اليوم نتحدث ما بين 40 إلى 50 قيادة متبقية، هؤلاء يدفعون بما يسمى بسياسة حافة الهاوية. لكن إذا كان هنالك إدراك أيضا إيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد أنهت ما يسمى بسياسة التردد العسكري وانتقلت إلى استراتيجية من استراتيجية الصبر الاستراتيجي إلى الحسم الاستراتيجي عبر التصعيد التدريجي للعمليات، وهذا سوف يكون رسالة مهمة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي سوف ربما قد تكسر هذا الحاجز عن طريق استهداف منشآت الطاقة وتغيير قواعد الاشتباك من ناحية. والرد الإيراني على ذلك، هل سوف تقوم بابتلاع هذه الضربات والردود المحددة؟ هل سوف تستهدف إسرائيل؟ هل سوف توسع إطار المواجهة مع الدول الإقليمية سيما دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ودخول مصر على خط الاستهداف؟ أيضا أمريكا تدخل كما ذكرت لك مرحلة الحسم الاستراتيجي تدريجيا وتريد ربما سياسة فرض نهاية الصراع بشكل سريع، وقناعة لدى ترامب بكسر أدوات الضغط والردع الإيراني. أمريكا مستعدة للخسارة ربما من أجل تحقيق الانتصار والمكاسب، وأصبحت مستعدة حتى لتحمل الكلفة إقليميا وعلى أسواق الطاقة، وهذا التحول ربما هي منوط بوجود إرادة من جانب الولايات المتحدة.

0: المتحدة الأمريكية للانتقال إلى مرحلة جديدة.
1: نعم دكتور
0: إذا
1: نبيل.
0: إذا سارت بهذا الاتجاه، أعتقد أنه هذا سوف يكون هنالك رد فعل من جانب إيران، ليس ربما قد يجبرهم للجلوس على طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات إذا استهدفوا منشآت
1: لنرى
0: الطاقة
1: ما ستحمله الأيام المقبلة، خاصة مع هذا التهديد الأكبر بالنسبة لإيران. شكرا جزيلا لك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أفاد مراسل العربية عن بدء القوات الأمريكية بالانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق. وسائل إعلام أمريكية قالت إن القوات الأمريكية بدأت بسحب قواتها المتبقية في العراق قبل الموعد النهائي المحدد في 30 سبتمبر. وقد سحبت بالفعل منظومات الدفاع الجوي باتريوت من أربيل بحسب الإعلام الأمريكي. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من كارثة إنسانية بمدينة الأبيض ومحيطها في السودان، وذلك بفعل تزايد الاحتياجات الإنسانية وارتفاع معدلات سوء التغذية. أوضح ممثل المنظمة في السودان لوكالة الصحافة الفرنسية أن نقص المياه النظيفة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وانتشار الأمراض كلها عوامل تؤدي إلى تفاقم سوء التغذية. وتمكنت كاميرا العربية من الوصول والدخول إلى عمق المحاور العسكرية للجيش السوداني بالأجزاء الشمالية لولاية شمال كردفان. مراسل العربية رصد من هناك توغل الجيش وتمدده في مساحات واسعة بكردفان، إلى جانب تأمينه للمناطق التي استعادها أخيرا من قبضة الدعم السريع. العربية دخلت كذلك لأول مرة إلى منطقة جبرة الشيخ، حيث دارت أشرس المعارك هناك بين الجيش والدعم السريع. نتابع.
2: طريق الصادرات بعد 3 سنوات من الإغلاق، المنفذ الغربي البري للخرطوم نحو كردفان أصبح سالكا أمام حركة السير.
3: قبل أسبوع فقط كان من العسير السير في هذا الطريق البري الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. الآن وجهتنا من أم درمان إلى ولاية شمال كردفان عبر طريق الصادرات.
2: غيرت الحرب كثيرا من ملامح الطريق، وبالتعمق جنوبا تتكشف آثار المعارك الأخيرة للجيش ضد الدعم السريع، وهي معارك تمكن بموجبها الجيش من استعادة مناطق واسعة شمالية كردفان. من طريق الصادرات إلى محور العمليات العسكرية بمنطقة جبرة الشيخ، هنا يبدو الجيش السوداني والقوات المساندة أكثر إصرارا على مواصلة التقدم.
4: نتحدث الآن من داخل جبرة الشيخ وبسطنا أمن فيها تماما. قوات المسلحة الآن الحمد لله رب العالمين استلمت جبرة الشيخ، أمنت، ما زالت تتمدد في التأمين. جبرة الشيخ كانت هي المعقل الأساسي للميليشيا. جبرة الشيخ كانت هي كل التخزين، كل التمويل، كل التسليح، كانت هي المزعجة لكثير من المدن.
2: إنها منطقة جبرة الشيخ بعد أيام فقط من سيطرة الجيش عليها، لم يتبقى من وجود الدعم السريع هنا سوى شعارات تحتفظ بها الجدران.
5: السلام ورحمة الله.
2: بحثنا عن السكان فلم نجد سوى عائلة ظلت شاهدة على كل مراحل وجود الدعم السريع هنا. الألم وما خلفته السنوات الماضية تبوح به الأعين قبل الألسن.
5: والله عايشين عيشة صعبة، بالذات مع قوات الدعم السريع، إهانة وزلة كل عين.
6: موجوعة من حاجات كثيرة. كان طلعنا برا هنا هينونا، كان أولادنا ذا مرقوا هينوا بشتنوا بحاله يضربونا. انتوا طوابير، انتوا فعلتكم، انتوا تركتكم. الحمد لله الحمد لله.
2: هي ولاية شمال كردفان إذن بين سيطرة للجيش وتحفز لخطوات عسكرية مقبلة.
3: بعد أن بسط الجيش السوداني السيطرة الكاملة على طريق الصادرات ومناطق واسعة شمالية كردفان، يتوقع أن ينتقل الثقل العسكري للجيش نحو المناطق الغربية لمحلية بارا، وهي مناطق مرشحة لأن تشهد المعارك الأشرسة للجيش ضد قوات الدعم السريع. نزار البغداوي، العربية، منطقة جبرة الشيخ، ولاية شمال كردفان.
1: قتل 4 أشخاص وأصيب 13 في هجوم باليستي روسي على كييف، وسمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية.

0: عقب إطلاق تحذير من هجوم بصواريخ باليستية. قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تيليجرام، قال إن عدة انفجارات وقعت في العاصمة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 3 سفن كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية. أكدت الدفاع الروسية استهدافها ل3 طائرات مسيرة هجومية من طراز جيران لسفينتي شحن في البحر الأسود جنوب أوديسا، كما استهدفت سفينة شحن أخرى في ميناء تشورنومورسك باستهداف واستخدام مسيرة لانست. كما ذكرت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بأسلحة دقيقة مصفاة أوديسا النفطية في ميناء أوديسا. وإلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات دفاعاتها الجوية اعترضت وأسقطت 223 مسيرة أوكرانية خلال النهار في أجواء مقاطعات عدة، منها بلغرود، بريانسك، كورسك وروستوف وجمهورية القرم، وأيضا فوق البحر الأسود. وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوية دمرت 371 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في أجواء عدد من المناطق الروسية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن يجب أن تكون حذرة بشأن منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، في وقت تقول كييف إنها تحتاج إليها للتصدي للهجمات الروسية. نتابع.
1: We have to be very careful about letting somebody build them. You know, it's very important now. We are building many plants now to make those and other. The Tomahawk missile is the most incredible thing. It can go into a doorway. You can put it through a window of a house. Nobody's ever seen anything like it. You have to be very judicious, but you have to be very careful. Now, we have not agreed to that. We're talking about it. But it's a hard thing to give away that kind of technology.
0: وأمام هذا الموقف الأمريكي، طلب الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي من نظيره دونالد ترامب المساعدة في إقناع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالسماح باستخدام نظام ستارلينك لتوجيه ضربات داخل روسيا. يأتي الطلب في ظل سعي كييف لإيجاد بدائل تخفف اعتمادها على منظومة باتريوت، ذلك مع تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية. يذكر أن ماسك سمح للأوكرانيين باستخدام ستارلينك داخل أراضيهم، بما في ذلك المناطق الأوكرانية التي يحتلها الروس، لكنه قيد استخدام نظام الأقمار الصناعية داخل روسيا. مستمرون معكم ولدينا بعد قليل. جهود مكافحة إيبولا مستمرة في المقاطعات 5 المتضررة بالكونغو الديمقراطية. طائرات الإطفاء تواصل مكافحة حريق زامورا شمال غربي إسبانيا.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. اتهمت كوريا الشمالية حلف شمال الأطلسي بالاستعداد للحرب من خلال توسيع البنية التحتية للوقود العسكري في جميع أنحاء أوروبا. بيونغ يانغ قالت إن خطط الناتو تظهر أنه يتحول إلى كتلة عسكرية أكثر عدوانية. وانتقدت كوريا الشمالية خطط برنامج قدرات سلسلة إمداد الوقود التابع للناتو والتي قالت إنها ستربط شبكة وقود يبلغ طولها حوالي 10,000 كيلومتر في غرب أوروبا بالدول الأعضاء الأحدث في شرق وشمال أوروبا. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا معتبرا أن هذا الإجراء لا مفر منه. وفي منشور له على منصة إكس قال أن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا قرار ضروري لحماية أمن مواطنيه والدفاع عن حدود أوروبا. ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي لاحترام المعاهدات الأوروبية منتقدا الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول بعد تزايد المهاجرين الواصلين إلى سبتة. أكد سانشيز أن إسبانيا ليست البوابة الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد. أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أنه لن يمضي قدما في تنفيذ خطة مثيرة لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم لشركات الأسهم الخاصة. أصدر إنفانتينو بيانا قال فيه إن الانقسامات الناجمة عن الاقتراح لم تعد في مصلحة الهدف المحدد في المقام الأول.
1: رئيس فيفا يبدو يسير وحيدا بشأن مشروعه المنشود، فخطة بيع 20% من أصول فيفا للقطاع الخاص أقبرها الويفا في مهدها بعد تصويت 55 عضوا لصالح مقاطعة كأس العالم. وكأن هذا الرد لم يكن كافيا حتى أعلن كبير مستشار إنفانتينو ورفيقه منذ سنوات تنحيه من منصبه فكارلوس كورديرو نأى بنفسه مقرا بأنه لم يكن له أي دور في هذا المقترح، مشددا على معارضته لأسوأ صفقة في كرة القدم كما يقول. الردود على خطة إنفانتينو المبنية على الشيكات في علب المستديرة لم تتوقف عند هذا الحد، فصحيفة ذا سان البريطانية وصفت ما يحدث بالحرب العالمية في كرة القدم. أما هناك في موطن هالاند فانعدمت الثقة تماما برئيس الفيفا وفق أعلى هيئة رياضية في النرويج.
2: انطباعي الواضح أن إنفانتينو فقد قدرا كبيرا من الثقة، لم نكن من الاتحادات التي تثق فيه ولم نصوت عليه.
1: التمرد ضد جياني يواصل زعفه حتى خارج أوروبا، فالاتحاد الأسيوي لم يتأخر في التضامن مع الويفا وكونكاكاف ضد خطط الفيفا الاستثمارية، مشددا على أن مشروع إنفانتينو لم ولن يحقق الإجماع للمضي قدما. فدول كونكاكاف وهي اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لا تقل أهمية عن الويفا باعتبارها تضم 41 عضوا، أعضاء اجتمعوا على قلب رجل واحد رافضين اقتراح رئيس فيفا بيع حصص في بطولة كأس العالم. تنديدات من هنا وهناك لم تألفها فيفا منذ تأسيسها، مكتفية بتكرار أسطوانتها الوحيدة وهي أن فيفا ليست للبيع، في محاولة للتقليل من وطأة مشروعها الذي لا تزال تتجنب الإعلان بوضوح عما إذا كانت ستمضي في تنفيذه أم ستتراجع عنها. يوسف شيخي، العربية.
0: أعلنت وزارة الاتصالات والإعلام بجمهورية الكونغو الديمقراطية أن جهود مكافحة فيروس إيبولا تتواصل في المقاطعات الخمس المتضررة. قالت الوزارة إن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 3605 حالات، في حين يخضع 748 مريضا حاليا للعزل أو العلاج في المستشفيات. وسجلت السلطات الصحية وفاة 1587 شخصا، هو ما يعادل وفاة 44% من المصابين بفيروس إيبولا. تواصل طائرات الإطفاء جهودها للسيطرة على الحرائق المشتعلة في إقليم زامورا شمال غربي إسبانيا والتي التهمت نحو 11,000 هكتار من الأراضي واستمرار اشتعال بعض البؤر حتى الآن.

هذا واندلع حريق هائل من جديد في منطقة فار جنوب شرق فرنسا، حيث أتت النيران التي أججتها الرياح العاتية على ما يقارب 1000 هكتار، أجبرت حوالي 2500 شخص على إخلاء منازلهم.

ختام هذه الساعة وكان فيها. إعلام أمريكي يتحدث عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. رغم الاتفاق، غارات على وسط غزة وحماس تهدد بعدم الالتزام ببنود الخطة إذا اخترقت إسرائيل الاتفاق. هجوم روسي على كييف، وزيلينسكي يعمل باستخدام نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك بالحرب. بعد موجة الانتقادات بشأن المهاجرين، رئيس وزراء إسبانيا يدعو دول الاتحاد الأوروبي لاحترام المعاهدات. وسط جدل وانقسامات، الاتحاد الدولي لكرة القدم يتراجع عن خطته لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم. إلى اللقاء.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: سجل شريط، الشريط قال فيه أنا ذاهب لحق الدماء، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
3: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
1: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي.
2: جعل نميري يراجع نفسه وليس في مأمن، فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع نميري ولا نقف مع الشعب؟
3: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على نميري؟
1: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
4: ليس سؤالاً عابراً في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهداً على النقل لا خصماً له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. هذه إشارة تتوقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو النور.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: لحظة فارقة، خط فاصل.
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى،
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
6: قصة الأشهر والأبرز والأكثر غرابة، عندما تم اختطافك وأنت رئيس الوزراء في 2013.
7: الكتائب منتشرة في كل مكان، لأن الكتائب مدعومة من قبائل، من مدن.
6: هل خاطفوك هم من ألقوا القنابل قبل ذلك على منزلك؟
7: أنت لما تستلم ما استلمتش دولة، احنا ما زلنا في مرحلة ما قبل الدولة. نقول لك لم ندفع فلس واحد لأي ميليشيا، وحسابات الدولة موجودة.
6: لماذا هربت حضرتك بطائرة خاصة إلى مالطا ثم إلى ألمانيا؟
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري، الليلة 10:30 على الشاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

إعلام أمريكي يتحدث عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لقصف محطات توليد الطاقة ومصاف النفط. ترامب يعتبر أن الانتصارات في إيران ساهمت في التوصل لصفقة مع حماس تتضمن نزع سلاحها. إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا بسبب المهاجرين، ومدريد تدعو أوروبا لاحترام المعاهدات. وسط جدل وانقسامات، الاتحاد الدولي لكرة القدم يتردد

0: نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من العربية، أهلا بكم. أفادت مصادر لشبكة سي بي أس بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. وقالت مصادر للشبكة أن الضربة المحتملة ستكون ضد أهداف تشمل محطات توليد الطاقة ومصاف النفط. وأفادت مصادر العربية ومصادر أمريكية متعددة بأن الرئيس دونالد ترامب لم يصدر بعد الأوامر النهائية بتنفيذ الضربات. أيضا وفق المصادر طرحت خطة الضربة العسكرية خلال اجتماع للرئيس ترامب في كامب ديفيد يوم الجمعة. وبدوره قال شون بارنيل المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية، قال إن الوزارة على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة، لكنه أكد أن البنتاغون لن يعلق على الأهداف قبل أن يتخذ الرئيس قراره النهائي. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره كان قد أكد أن العمليات ضد إيران تسير على ما يرام، وكلما على الولايات المتحدة فعله هو أن تواصل تحقيق الانتصار، لافتا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع طهران أمر ممكن.
1: ليل تضيئه ألسنة اللهب ورسائل النار التي تبعث بها واشنطن تعمق جراح اقتصاد إيراني مثقل بالأزمات. في خلفية المشهد تتكشف أرقام اقتصادية قاتمة ترسمها البيانات الدولية للداخل الإيراني، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بنسبة تتجاوز 5% هذا العام، في وقت تلامس فيه معدلات التضخم حاجز 70%. ومع كل ضربة تزداد المخاطر عمقا، فانكماش بنسبة 4% فقط كفيل بفقدان نحو 4 ملايين إيراني لوظائفهم ودفع أكثر من 4 ملايين آخرين إلى دائرة الفقر. وأمام هذه الدائرة الضيقة لا تزال القيادة الإيرانية تتمسك بموقف متصلب، مراهنة على قدرتها على تحمل الخسائر، إذ رهن رئيس البرلمان والمفاوض البارز محمد باقر قليباف أمن المنطقة كلها بمبدأ الصمود.
2: معادلة هذه الحرب واضحة، إما كل شيء أو لا شيء، وإن لم يتحقق أمننا فلن تكون أي بنية تحتية آمنة.
1: ميدانياً تتجاوز الضربات حدود الاستهداف التقليدي، إذ كشف رصد معهد دراسات الحرب عن تدمير 6 جسور وأنفاق تحيط بميناء بندر عباس وتضرر شبكة الاتصال ومحطة قطارات ومرفق لتحلية المياه جنوبي البلاد. تحول يراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، محاولة صريحة لشل شرايين الحركة أمام الحرس الثوري، ورسالة من القيادة المركزية بقدرتها على خوض تصعيد مفتوح. علي الماجري، العربية.
0: أعلنت هيئة بحرية بريطانية أنها تلقت بلاغا عن حدوث وقعة على بعد 11 ميلا بحريا قبالة سواحل ليما العمانية. نقل مسؤول أمني عن الهيئة قوله إن المقذوف الذي أصاب الناقلة تسبب بأضرار في غرفة المحرك، ولا أنباء عن إصابات أو أضرار بيئية. حذرت دراسة جديدة من أن آلاف السفن التجارية العالقة منذ أشهر بسبب حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز قد تتسبب في انتشار هائل للكائنات البحرية، مما يحمل مخاطر بيئية واقتصادية واسعة النطاق.
2: خطر بيئي واسع النطاق يهدد مختلف بحار العالم نتيجة السفن العالقة في مضيق هرمز الذي تحول لأخطر أوراق الضغط في الحرب بين أمريكا وإيران. فوقوف السفن في المضيق دون حركة ليس سهلاً كما يبدو الأمر من السطح. السفن العالقة قد تتسبب بحسب دراسة حديثة في انتشار هائل للكائنات البحرية بمجرد عودة حركة الملاحة إلى وضعها الطبيعي. الدراسة العلمية التي أعدها باحثون من جامعة ميرلاند أوضحت أن نحو

و1500 سفينة تجارية توقفت عن الحركة مع استمرار تهديدات إيران للمضيق. ويرجح أن هياكلها أصبحت مغطاة بطبقات من الكائنات الدقيقة والطحالب واللافقاريات البحرية، فالوقوف في مياه

0: الجزء المغمور تحت الماء أصبح يعاني بالفعل بحسب القائمين على الدراسة، فبقاء السفن دون حركة لأشهر وفر ظروفا مثالية لظاهرة تعرف باسم التلوث الحيوي، وهي تراكم الكائنات الحية على الهياكل المغمورة للسفن. ويخشى الباحثون من أنه عندما تنتقل هذه السفن من الخليج ستنتقل هذه الكائنات إلى موانئ جديدة حول العالم، ما يهدد النظم البيئية البحرية بصورة كبيرة والتي ستلحق أضراراً اقتصادية وبيئية. التهديدات المحتملة قد تتطلب إجراءات استباقية، منها تنظيف هياكل السفن وفحصها قبل مغادرتها، وتعزيز أنظمة وبرامج المراقبة في الموانئ لتجنب السيناريوهات الأسوأ.
1: إلى اتفاق غزة الآن، إذا اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فكرة نزع سلاح حماس كانت مسألة صعبة التحقيق، مضيفا أن ما وصفها بالانتصارات في إيران ساهمت في التوصل للصفقة مع حماس. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل سعيدة جدا حسب تعبيره بالاتفاق الذي توصل إليه مجلس السلام والذي ينص على نزع سلاح حماس. على جانب حماس، فقال القيادي غازي حمد للعربية أن الحركة ماضية في مبادئها الوطنية فيما يتعلق بالمشروع الوطني لإعادة الأرض الفلسطينية، مضيفا أن حماس تعتبر المرحلة الحالية استثنائية بسبب الظروف التي يمر بها قطاع غزة وهي غير سعيدة بالاتفاق.
2: حركة حماس لم ولن تتخلى عن مشروعها الوطني، ولن تتخلى عن واجباتها الوطنية، ولن تتخلى عن أداء رسالتها. نحن كما قلت سوف نسعى ونعمل ليلا نهار من أجل تخليص أرضنا من الاحتلال، من أجل إعادة الأرض الفلسطينية إلى الفلسطينيين. مرحلة استثنائية في التاريخ الفلسطيني، مرحلة عابرة بسبب الظروف القاسية والمؤلمة التي مر بها قطاع غزة. احنا لسنا سعداء بهذا الاتفاق، ونحن نشعر بألم شديد ونشعر بجرح كبير لا شك، ولا نزاود على هذا الموضوع، وكنا نتمنى أن نصنع اتفاقا أفضل وأحسن من ذلك.
1: حمد أكد أن اتفاق السلام عبارة عن حزمة متكاملة من البنود، وأهم هذه البنود الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
2: هذا الاتفاق هو عبارة عن رزمة كاملة ومتكاملة، يحتوي قضايا متعددة، وقد قطعنا شوطا طويلا أو فترة طويلة في مناقشة هذه القضايا منذ 6 أشهر مضت. احنا سمعنا كلام جيد من الوسطاء في وجود ضمانات تضمن أن إسرائيل سوف تلتزم بتطبيق الاتفاق، وسوف يكون هناك انسحاب، وسوف يكون هناك سماح بدخول مساعدات إلى كثير من هذه القضايا. لكن نحن تجربتنا المريرة، إسرائيل منذ اليوم الأول وحتى يومنا هذا وحتى قبل ساعة هناك انتهاكات وخروقات مستمرة. لذلك هل يستطيع الوسطاء والضامنون والولايات المتحدة الأمريكية أن يفرضوا على إسرائيل أن تلتزم بالاتفاق؟ نحن تحدثنا بالاتفاق عن بين قوسين تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية، هذا الذي نتحدث عنه بشكل ولا يحتاج إلى شرح وتفصيل. نتحدث عن تخزين السلاح، وكما قلت أيضا هذا موضوع السلاح مشروط بتطبيق المرحلة الأولى، مشروط بانتشار القوات الدولية، بدخول اللجنة الوطنية، بالانسحاب الإسرائيلي المتدرج ضمن جدول زي متفق عليه، أيضا مرتبط بتفكيك الميليشيات المسلحة. ولذلك أنا بدي أقولها بشكل واضح من على شاشة العربية، إذا لم تلتزم إسرائيل نحن لن نلتزم، إذا لم تنفذ نحن أيضا لن ننفذ.
1: هذا وأفادت مصادر العربية أن الإدارة الأمريكية نقلت لحماس بشكل مباشر تعهدها بضمان عدم تمكين نتنياهو من تخريب الاتفاق، وأنها ستلزمه بالانسحاب وتنفيذ الاتفاق. المصادر أشارت أيضا إلى أن التطبيق سيكون صعبا ولن يمر بسهولة، إلا أن الإدارة الأمريكية وتحديدا ويتكوف وكوشنر تعهد بعدم تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق وأنها ضامنة له. وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن الجيش لن يقدم على أي انسحاب من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة ما لم يحصل نزع فعلي لسلاح حركة حماس، وذلك غداة إعلان

0: اتفاق بشأن بهذا الشأن في إطار خطة السلام في القطاع. الآن ينضم إلينا من رام الله المتخصص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. أهلا بك سيد عصمت. نحن نتابع تصريحات الأمريكية ما يتسرب وهذا التوجه الأمريكي بالضغط على إسرائيل في ظل صمت المسؤولين على رأسهم نتنياهو. هل يترك هذا المسار الأمريكي والإصرار أي هامش مناورة لدى نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين في عدم تنفيذ الاتفاق؟
1: صباح الخير وتحياتي لكم. يعني أولا هذا الاتفاق أنا أتفق مع ما ذكر الآن من السيد غازي حمد، هو أشبه بتجرع السم، تجرع كأس السم الذي قالها الخامنئي عندما عندما أوقف الحرب مع العراق.
0: الخميني.
1: هذا قرار صعب. نعم الخامنئي، هذا قرار صعب، وهذا يعني فيه نقض لكل ما قالته حماس طوال سنوات، وهذا يدلل أنها فعلا اتخذت توجه استراتيجي مختلف. نتنياهو أمام هذا الوضع لا يستطيع أن يتهرب، لا يستطيع أن يدير ظهره. في إسرائيل على كل حال الصمت له دلالة، بمعنى كان بإمكان نتنياهو أن يخرج وأن يطلق تصريحات، حتى مسؤولين عسكريين لا يطلقون تصريحات، لأنه أولا ما حدث هو جيد بكل المقاييس، جيد، لم يكونوا يتخيلوا أنه ممكن حركة حماس في لحظة ما، حتى لو كان إعلان نظري، حتى لو كان لفظي، أن تقول هذه الكلمات التي تقولها اليوم. وبالتالي هم لا يريدون أن يخسروا هذا المكسب من جهة، ولكن هم يريدون المزيد. وايضا الوضع الداخلي لنتنياهو والانتخابات ربما يفرض عليه هذا الصمت، وايضا لا يريد ان يتصادم مع الاداره الامريكيه. بكل وضوح وما يعني والخبر الذي انفردتم به، لو لم يكن هناك موقف امريكي يقف خلف هذا يعني الاتفاق واعطيت حماس هذه الضمانات، اعتقد ما كانت تقدم على هذه الخطوه. ولذلك الرهان الان هو على الموقف الامريكي. نتنياهو في وضع، اذا قرانا وضعه، هو في وضع ليس كما كان في السابق يستطيع أن يخرب ويستطيع أن يعني يلغي.
0: لكن سيد عصمت، إسرائيل بنفس الوقت ليست صامتة بشكل كامل، يعني الميدان هناك تصعيد، غارات، أوامر إخلاء، وأيضا مسؤول عسكري يقول لن تكون هناك أي انسحابات. فبالتالي هل هذا هو الرد على هذا الاتفاق وخارطة الطريق لمجلس السلام؟
1: يعني هذا متوقع ان يعني تقابل اسرائيل هذا الاتفاق اما بلا مبالاه وان تستمر على الارض كان شيئا لم يكن. هي حتى يعني تعطي موافقه نهائيه ستبقى تتصرف انه لا يوجد اتفاق، ولذلك هذا متوقع، واعتقد انه لن يفسد الاتفاق. الجانب الاسرائيلي عمليا هو يعني هذا الاتفاق يعطيه الكثير، ولكن ايضا يلزمه باشياء تتناقض مع ما كان يؤمن به نتنياهو. نتنياهو يريد أن يخرج بصورة انتصار، ربما هذا جزئيا يعطي شيء من هذا، من هذه الصورة، أن الواقع يتغير في غزة، حماس لا تعود على، لن تكون في الحكم، ولكن يريدون ضمانات أن يكون هذا الخروج من الحكم حقيقي، أي ليس أنه من الباطن هي التي تحكم، وأن يكون تسليم السلاح. هناك تفاصيل كثيرة، السلاح الثقيل، السلاح الخفيف، كيف يخزن، جدول الزمني، وغيرها من التفاصيل. لذلك نتوقع أن يكون هذا الحال إلى يعني خلال 14 يوم التي حددت لبدء تنفيذ الاتفاق، أن يكون هذا الحال هو الذي يسود، ولكن أنا أشكك أنه هذا يهدد الاتفاق.
0: وحتى الأمريكيون يتوقعون أن تطول هذه الفترة مع الإصرار على تنفيذ الاتفاق إلى النهاية. شكرا جزيلا لك المتخصص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، معتبرا أن هذا الإجراء لا مفر منه. وفي منشور له على منصة إكس قال إن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا قرار ضروري لحماية أمن مواطنيه والدفاع عن حدود أوروبا. دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي لاحترام المعاهدات الأوروبية، منتقدا الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول بعد تزايد المهاجرين الواصلين إلى سبتة. وأكد سانشيز أن إسبانيا ليست البوابة الرئيسية للهجرة غير الشرعية غير النظامية إلى الاتحاد. وأعلنت السلطات الإسبانية عودة أكثر من 48 ألف مهاجر من سبتة حتى الآن، وذلك بعد اتفاق بين الرباط ومدريد يقضي بإعادة جميع من دخلوا المدينة بطرق غير نظامية خلال الأيام الماضية. كانت إسبانيا قد أعلنت دخول نحو 60 ألف مهاجر من المغرب إلى مدينة سبتة خلال أزمة الحدود، وأفادت بمقتل نحو 34 مهاجرا في محاولة عبورهم إلى سبتة.

0: تم انتشال جثثهم. أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أنه لن يمضي قدما في تنفيذ خطة مثيرة لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم لشركات الأسهم الخاصة. أصدر إنفانتينو بيانا قال فيه أن الانقسامات الناجمة عن الاقتراح لم تعد في مصلحة الهدف المحدد في المقام الأول.
1: رئيس فيفا يبدو يسير وحيدا بشأن مشروعه المنشود، فخطة بيع 20% من أصول فيفا للقطاع الخاص أقبرها الويفا في مهدها بعد تصويت 55 عضوا لصالح مقاطعة كأس العالم. وكأن هذا الرد لم يكن كافيا حتى أعلن كبير مستشار إنفانتينو ورفيقه منذ سنوات تنحيه من منصبه فكارلوس كورديرو نأى بنفسه مقرا بأنه لم يكن له أي دور في هذا المقترح، مشددا على معارضته لأسوأ صفقة في كرة القدم كما يقول. الردود على خطة إنفانتينو المبنية على الشيكات في عالم المستديرة لم تتوقف عند هذا الحد، فصحيفة ذا سان البريطانية وصفت ما يحدث بالحرب العالمية في كرة القدم. أما هناك في موطن هالاند فانعدمت الثقة تماما برئيس الفيفا وفق أعلى هيئة رياضية في النرويج.
2: انطباع الواضح أن إنفانتينو فقد قدرا كبيرا من الثقة، لم نكن من الاتحادات التي تثق فيه ولم نصوت عليه.
1: التمرد ضد جياني يواصل زعفه حتى خارج أوروبا، فالاتحاد الأسيوي لم يتأخر في التضامن مع الويفا وكونكاكاف ضد خطط الفيفا الاستثمارية، مشددا على أن مشروع إنفانتينو لم ولن يحقق الإجماع للمضي قدما. فدول كونكاكاف وهي اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لا تقل أهمية عن الويفا باعتبارها تضم 41 عضوا، أعضاء اجتمعوا على قلب رجل واحد رافضين اقتراح رئيس فيفا بيع حصص في بطولة كأس العالم. تنديدات من هنا وهناك لم تألفها فيفا منذ تأسيسها، مكتفية بتكرار أسطوانتها الوحيدة وهي أن فيفا ليست للبيع، في محاولة للتقليل من وطأة مشروعها الذي لا تزال تتجنب الإعلان بوضوح عما إذا كانت ستمضي في تنفيذه أم ستتراجع عنها. يوسف شيخي، العربية.
0: ختم هذه النشرة، إلى العناوين. إعلام أمريكي يتحدث عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لقصف محطات توليد الطاقة ومصاف النفط. ترامب يعتبر أن الانتصارات في إيران ساهمت في التوصل لصفقة مع حماس تتضمن نزع سلاحها. إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا بسبب المهاجرين، ومدريد تدعو أوروبا لاحترام المعاهدات. وسط جدل وانقسامات، الاتحاد الدولي لكرة القدم يتراجع عن خطته لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.

0: نأخذ دروسا من هذا التاريخ.
1: ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة.
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
3: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد. لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياته عبلمة مالك.
1: الأستاذ عبد الله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
2: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سجال، وما زلنا في حديث الأساطير وفي حديث الأضابير التي حفظها لنا التاريخ واعتورتها أيدي الرواة وشكلتها فرشاة الرسامين، رسامي الخيال. وما أعظمهم من رسامين، لأن الخيال هو نصف الإنسان إن لم يكن أكثر من هذا النصف. الإنسان لا يحيا بالعقل وحده، بل إنه يصنع خياله، وهذا الخيال يصنع الواقع، والواقع يصنع الخيال، وهكذا في دائرة لا تعرف مبتداها من منتهاها. شخصيتنا اليوم، والتي هي ينبوع من ينابيع الخيال العربي بل العالمي، لأن الفرنسيين أيضا اهتموا بشخصيتنا وألفوا عنها، عن البطل اليمني سيف ابن ذي يزن، وهو أحد كبار ومشاهير ملوك اليمن، رغم ما أحاط بهذه الشخصية من غموض وشد وجذب. هذه الشخصية يتم استحضارها من حين لآخر، وبالذات استحضرت في الأدبيات اليمنية الوطنية كرمز للمقاومة ورمز لرفض الغزاة الأجانب، لكنها لم تشتهر في اليمن بقدر كأسطورة ملحمية يرددها الرواة والحكواتية بقدر ما اشتهرت في أمكنة أخرى ستأتي معنا في هذا السياق. إذن عن سيف بن ذي يزن والأسطورة والواقع والتوظيف والسياسة والخيال واليمن، اليمن السعيد أو الذي كان سعيدا ونرجو أن يكون مستعيدا لسعادته. هذه يسرنا

0: أن يكون شريك على هذه المائدة الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي. حياك الله أستاذ توفيق.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله وشهر كريم، كل عام وأنتم بخير.
0: الله يبارك فيك وشهر كريم على الجميع. لسائلنا أن يسأل أو يستغرب يقول لماذا أنتم معلقون بأهداب الماضي وكأنكم لا أرجل لديكم تمشي على أرض الحاضر؟ لماذا نتعلق بشخصية وجدت قبل الإسلام وأحاطت بها الأساطير وربما الأوهام لدى البعض كشخصية سيف بن ذي يزن؟ لماذا التعلق بسيف بن ذي يزن واستحضاره؟
1: أهلا وسهلا. بداية أقول أنه التعلق اليمني بالتاريخ اليمني، تعلق المواطنين اليمنيين بالتاريخ اليمني كاستلهام للماضي ودروس من الماضي، بحيث أن يعطينا دافع للمستقبل وللحاضر أيضا. كهذه الشخصية الكبيرة والعظيمة نستحضرها دائما عند مشاكلنا، عندما نمر باحتلالات مختلفة، سواء كان الاحتلال الأول، الاحتلال الحبشي، أو الاحتلالات عبر التاريخ إلى اليوم. وبالتالي نحن نأخذ دروسا من هذا التاريخ، ونستلهم الشخصيات التاريخية التي كان لها دور كبير في تحرير اليمن في الزمن الماضي، بحيث أننا نوثق للحاضر ونطمح بأن تكون هناك شخصيات أخرى حاضرة تحررنا من الاحتلال الذي نعيشه نحن اليوم، وهو الاحتلال الإمامي الذي طال أمده ويتجدد ما بين فترة وأخرى. كل قرن تقريبا يعود من جديد بصور مختلفة وأسر مختلفة، وله نفس العمق الذي كان سابقا أيام الفرس في الفترة الماضية. سيف بن ذي يزن عندنا شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستلهمه في كل موطن من أسرة عظيمة، من الأسر الحميرية الكبيرة التي كان لها باع وتاريخ كبير في اليمن، أحدثت نهضات مختلفة في التاريخ اليمني بشكل عام، وما زلنا إلى اليوم متكئين على الثقافة التي كرستها الثقافة الحميرية عبر النقوش المختلفة التي ورثناها، وإلى اليوم نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي هي تعتبر في الحقيقة لب الحقيقة، وتعتبر الأساس في يعني أعطتنا أسماء الشخصيات المختلفة، أعطتنا الأحداث المختلفة، أعطتنا التواريخ المختلفة، بحيث أننا لا نتكئ إلى روايات فقط شفوية أو روايات أسطورية بقدر ما نتكئ إلى هذا الإرث العريق والماضي من ناحية النقوش اليمنية الكبيرة المختلفة التي وجدت في كل سهل وفي كل وادي وفي كل جبل وفي كل حتى في الصحراء وجدت هذه النقوش، بما يعني أننا أمام إرث تاريخي كبير لدول مختلفة، سواء كان عبر الأسر الحميرية أم الأسر السبائية أم الأسر المختلفة ما بين هاتين الأسرتين.
0: أنت قلت لي أستاذ توفيق أنك أيضا تستطيع التعاطي مع خطوط المسند القديم، المسند اليمني المنقوشة على الصخور، وهذه ميزة بصراحة نعتبرها للباحث أن يستطيع قراءة هذه الخطوط. فعن عصر سيف بن ذي يزن مثلا، سواء ما قرأته في الخطوط أو ما قرأته في الكتب، يعني بعيدا عن سيف نفسه، حدثنا عن العصر الذي عاش فيه سيف.
1: سيف بن ذي يزن والأسرة اليزنية أساسا تنتمي إلى منطقة حبان في شبوة، من أساسية المنشأ وأساسية التكوين لأسرة يزنية لقصرهم يزأن، ولذلك سموا بذي يزأن نسبة إلى القصر والمحفظ الذي أنشأوه في مدينة عبدان. ومن هذه كما دونتها النقوش اليمنية، ونحن إذ نتحدث عن النقوش اليمنية أيضا نمزجها من ناحية السرد التاريخي للمؤرخين، بحيث أننا نستبين الحقيقة من الواقع. إذا كانت هذه النقوش نعتبرها هي الحقيقة الثابتة،
0: نعم،
1: لأنها دونت في عصرها ودونت الحدث في وقته، بعكس الرواة الإخباريين الذين إما أن ينقلوا بالتواتر عفوا، وإما أن تكون صحيحة، إما أن تكون فيها مبالغات، إما أن تكون خاطئة، لكن النقوش لا تتحدث إلا عن الحقيقة، وبالتالي نحن يعني في بحثنا

0: نميل إلى النقوش أكثر من الجانب الروائي السردي التاريخي.
1: الغريب أستاذ توفيق، أنا تعرف وسبق ناقشنا حتى الكلام هذا، ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة، دعنا من سيف بن ديزة نتكلم بشكل عام، التبع اليماني والكلام هذا، لدرجة أنه يعني في أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق، أنه مثلا غزوات ملوك اليمن القديمة وصلت إلى أواسط آسيا وإلى ضفاف الأطلسي وما إلى ذلك. يمكن هذه من الروايات اللي ذكرتهم أنت، الإخباريين واتهم بعض هؤلاء الإخباريين أنهم يعظمون أو يؤسطرون من شأن اليمن بزيادة يعني أكثر من لازم، في حين أن النقوش، أنا لا لست خبيرا ولا أعرف، لكن مثل ما تفضلت حضرتك ربما هي أكثر واقعية، يعني لا تعكس هذا التضخم الكبير يعني في موضوع الإمبراطورية اليمنية يعني العابرة للحدود والقارات.
0: نعم هناك تضخيم،
1: لغة اليوم العابرة.
0: نعم هناك تضخيم كبير في هذا الجانب صحيح، لكن لا نغفل أنه ربما إلى اليوم بعض النقوش لم تستكشف التي تتحدث عن جميع الأحداث. هناك نقوش تحدثت عن أن وصل مثلا التبع اليماني مع أبي كرب أسعد وصل إلى شمال الجزيرة العربية بجيوسه وغزا المناذرة.
1: هذا معقول،
0: هذا نعم
1: هذا معقول لأنه فضاء يعني
0: ووصل تبقى. نعم وصل إلى مناطق الحيرة مناطق الفرس في الزمن الماضي، ولكن هناك امتدادات، أيضا امتدادات كانت تأثيرات تجارية وتأثيرات سياسية أيضا، لأننا نتحدث أيضا عن وجود النقوش اليمنية والسبائية في الحبشة، مملكة عدولية، معبد يحا، هذه كلها تذكر أسماء الأعلام والشخصيات السبائية القديمة، تتحدث عن القرن العاشر قبل الميلاد، حتى أنه وردت في الأساطير المختلفة سواء كانت الأساطير الحبشية أو حتى ما ضخم عند الروائيين من قصة بلقيس.
1: نعم. ملكة بلقيس السبع. ليس لها حضور في النقوش، الاسم اسم بلقيس نفسه.
0: فعلا كنت سأصل إلى هذه النقطة، بلقيس في الروايات التاريخية الروايات الإخبارية، لكن عند النقوش لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس، وبلقيس هذا اسم مستحدث استحدثه الروائيون ابتداء من الحسن الهمداني وما قبل الحسن الهمداني إلى ما بعده، فثبت الاسم على أنه هي ملكة سبأ المذكورة في القرآن الكريم. لكن النقوش اليمنية ليست كلها إلى الآن مستكشفة حتى نقول أنه لا توجد نهائيا، ولا نستطيع أن نقول قد وجد،
1: لا زال في علم،
0: لا زال. نعم لأنه حتى البحث التاريخي،
1: نعم
0: عفوا البحث الآثاري التاريخي اليمني لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية إلى اليوم. تخيل مع غزارة هذه النقوش وصل تقريبا إلى 33,000 نقش موجودة على يعني في على ظهر اليمن في أرض اليمن وأراضي خارج اليمن، لكن هذه كلها أيضا تنبئ على أن هناك نقوش أخرى لا بحاجة إلى البحث.
1: 33,000 نقش؟
0: نعم هذا
1: أعتقد اليمن يحفل ب
0: هذا ما ثبته
1: مئات الآلاف أكيد يعني. لا قصدك أنت اللي درست يعني. نعم. تقصد التي درست.
0: نعم التي درست وموجودة وبيّنت حقائق كثيرة مختلفة للتاريخ اليمني، وهناك نقوش لم تستكشف بعض، أحيانا الرعاة يستكشفونها عبر الصدفة، وأحيانا الباحثين عبر الصدفة، وأحيانا وأيضا لا تنسى عن أن هناك كانت حملات مختلفة تضيع بعض النقوش اليمنية،
1: وعدم الاستقرار السياسي. نعم. وعدم هذا أيضا يعني يمنع أو يعرقل المسحيات الأثرية وحداثة هذا العلم علينا نحن كعرب. هذا العلم أتانا من الخارج يعني، التنقيب الأثري العلمي قصدي يعني
0: المنهجية. أما
1: المنهجية طبعا،
0: المنهجية طبعا، لأنه كان في هناك يمنيون شخصية يمنية تقرأ النقوش من قديم الزمان، على سبيل المثال نشوان الحميري، الحسن الهمداني وغيرهم كثير.
1: نعم يعني. وأظن حتى اسم سيف بن ذي يزن لم يرد بغزارة في النقوش. دعنا نشاهد هذا البطاقة عن سيف ثم نكمل النقاش.
2: سيف بن ذي يزن ملك حميري في القرن السادس الميلادي، جرت أسطرة قصته بعد تحريره اليمن من الغزو الحبشي. حكم من قصر غمدان في صنعاء أجزاء واسعة من اليمن الحالي. رغم أن النقوش اليمنية لم تذكره على الإطلاق، فإن اسم أسرته ورد في نقش عبدان الكبير السبائي باسم ذو يزأن، كما لا توجد أي مواد أثرية تثبت قصة استجلاب الفرس لحكم اليمن على يديه، إلا أن المصادر الإسلامية مثل ابن هشام والهمداني تتفق مع المصادر

0: بيزنطية مثل كتابات القديس فوتيوس القسطنطيني على وقوع هذا الغزو. ويرى ابن الأثير أنه هو معد يكرب ابن سميقع ذو يزن المذكور في نقش مسلة أبرهة. وبعيدا عن المصادر التاريخية، اعتبرت سيرته ملحمة شعبية شاعت في الأقطار العربية وحملت طابع البطل القومي والمخلص الذي طرد الغزاة. ترددت قصته في أنحاء العالم ووصلت إلى ماليزيا على يد المهاجرين اليمنيين منذ قرون، وتكررت صورته في الأدب اليمني الحديث بصفته رائد أول حركة تحرر وطنية، كما ظهر في أعمال تلفزيونية واضطدت مكانته كبطل قومي.
1: ورد في هذا التقرير الإشارة للاسم الحقيقي لسيف. أنا يعني سيف ليس هو اسمه الحقيقي، يعني أليس كذلك؟
2: نعم، سيف كما اعتبره الهمداني لقب، لقب بمعنى أنه مقدام والحامي على قومه بهذه الصفة، لكن اسمه عند كثير من الرواة، مثلا عند الهمداني لقب رجل اسمه أشراحبيل بن عامر، هذا عند الهمداني، وبينما هو عند ابن الأثير معدي كرب ابن النعمان بن عفر، وعند نشوان العمياري سيف بن النعمان، وهو عند ابن إسحاق أبو مرة يعني كنيا لسيف بن ذي يزن، وعند ابن خلدون معد بن كرب، معد كرب هو سيف بن ذي يزن، لكن النقوش تنتهي لصفات مختلفة عند معدي كرب ابن السميفع أشواع، وهذا هو الاسم الذي هو يعني أكثر عند الإخباريين أو عند الباحثين، هذا هو الاسم ربما يكون الحقيقي لسيف بن ذي يزن الذي هو لقبه سيف بن ذي يزن، لكن الاسم الحقيقي
1: هو سيف بن ذي يزن هو اللقب هو وليس هو الاسم.
2: معدي كرب بن السميفع بن أشواع، هذا السميفع بن أشواع هو أساس النضال ضد الأحباش وأساس تحرير اليمن قبل سيف، باعتبار أبيه لأنه ورث لابنه،
1: يعني الابن ورث من أبيه.
2: نعم،
1: سميفع هذا ورث من أبيه سميفع،
2: معدي كرب ورث من السميفع النضال ضد الأحباش.
1: ونحن سنرث الآن فاصلا سريعا، أورثنا إياه المخرج أو السيدة المخرجة، ثم نعود بعد الفاصل، فلا تذهب بعيدا أيها الكرام.
3: سؤالاً عابراً في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهداً على النقل لا خصماً له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
7: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
1: مرحبا بكم من جديد. الحديث عن أسطورة سيف بن ذي يزن وسيف بن ذي يزن بين الواقع والخيال، شريكنا كان وما يزال الأستاذ توفيق سامع الباحث اليمني. الرواية الحبشية ردا على الرواية المصرية حول سيف بن ذي يزن، ولفتني صراحة ولفت الكرام والكريمات إلى أنك أثناء مطالعتك للأسطورة الحبشية أو النسخة الحبشية من هذه القصة كذلك والنسخة المصرية، حضور قضية النيل بقوة، يعني قبل الإسلام نتكلم، بين مصر وبين الحبشة كان ملف رئيسي فأكمل لي.

0: على هذه النقطة لو تكلمت؟
1: نعم، هذه مشكلة مزمنة بالنسبة لأفريقيا وبالذات مصر والسودان والحبشة، لأنه كان الإمبراطور يومها الذي ألف هذه الأسطورة يهدد مصر بقطع مياه النيل من أعالي جبال الحبشة. هذه ناحية. أنا أريد أن أنبه إلى نقطة، أنه الأحباش أو يعني الأثيوبيين يعتبرون أنفسهم جزءا من اليمن للتاريخ القديم، لأنه هنا في أيام مملكة سبأ السابقة في القرن العاشر قبل الميلاد والقرن التاسع تأسست هناك مملكة اسمها مملكة عدوليا، وأسسوا أيضا لهم معبد يحا، والمعبد هذا نفس معبد أوام في مارب، نفس الشكل نفس التأسيس نفس النقوش نفس الشخصيات التي تذكر في النقوش الحبشية إلى هؤلاء. وبالتالي أنه يعني حتى كثير من اليمنيين سواء كانوا باحثين أو مطلعين يذكرون أن الاحتلال الحبشي لليمن عبارة عن عودة الأبناء إلى احتلال الوطن الأم، هذا يعني للتوسع، وهو كان للسيطرة على التجارة العالمية وطرق التجارة العالمية في حينها. هناك نقطة مشتركة ما بين شخصيتين وملكين من ملوك اليمن، الملوك الحميريين تحديدا، في تثبيت الاحتلالين، الاحتلال الحبشي والاحتلال الفارسي. فمثلما ثبت يعني أو استقدم سيف بن ذيازن الاحتلال الفارسي لليمن، وطبعا لم يكن يقصد أنهم يريد يحتلوا، ولا إنما يعني
0: حصل،
1: وإنما استنجد بهم ليخلصوه فانقلبوا. نعم. بسبب ضعف المملكة في حينها. هناك ملك يمني في القرن الأول الميلادي، ومنهم من يذكره في القرن الثاني الميلادي، اسمه نهفان، الملك علهان نهفان. هذا هو أول من أسس الاحتلال الحبشي لليمن في القرن الأول الميلادي. استنجد أيضا بالأحباش، لأنه نصب نفسه ملكا على مملكة سبأ، وبالتالي استعان بالأحباش على الملوك سبأ البقية حتى لا يزيحوا من الملك، فقام فعقد اتفاقية دفاع مشتركة مع الأحباش، ومن هنا بدأ الاحتلال الحبشي. فمثل ما أسس سيف بالنقطة السابقة للاحتلال الفارسي فيما بعد، كذلك أسس الملك نهفان النعفان للاحتلال الحبشي لليمن.
0: بس العلاقة بالحبش أقدم من الفرس يعني. طيب هل هؤلاء الفرس الذين قدموا مع وهرز في حملة سيف بن ذيازن هم الذين سموا لاحقا بالأبناء، طائفة الأبناء أو قسم أو شريحة الأبناء؟
1: نعم،
0: وأصبحوا جزء من المكون اليمني لاحقا.
1: نعم، هم سموا بالأبناء أبناء الفرس، وبالتالي مناطقهم معروفة إلى اليوم، منطقة الأبناء
0: إلى اليوم يسمون الأبناء؟
1: نعم، في بعض المناطق لا تزال مناطق الأبناء موجودة، في تقريبا في منطقة نهم والمناطق المجاورة. نعم. لها خارج صنعاء، خارج المدينة، مدينة صنعاء. إلى اليوم هناك الأسر الفارسية موجودة إلى اليوم، في يعني الألقاب تجدها، يعني مثلا ألقاب إمامية لكنها الألقاب فارسية، مثلا أبناء القرموزي، أبناء الطبري، أبناء الديلمي، في صنعاء القديمة حارة الطبري، حارة الديلمي، وهكذا.
0: طيب الآن سنستعرض مادة مادتين الحقيقة، وسأركز على التناول الدرامي والأدبي لها، بس خلينا نشوف هذه أول.
2: هذا سيف أول ما حاول يستعين بالرومان ما خذلوه، لأنه دين الأحباش هو دين النصارى، يعني بيلتقي الرومان مع الأحباش، فرفضوا يعينوه سيف بن ذيازن، بده يخرج الأحباش من اليمن، فراح استعان بكسرى.
3: وكان ذو يزن هو الذي قاد المشروع الوطني والقومي لتوحيد اليمنيين، بل ولتوحيد عرب الجزيرة بالكامل، من أجل مقاومة الأحباش وإخراجهم من اليمن.
0: حسناً، هذه مادة يمكن مر علينا نقاش حول بعض القضايا، إلا إذا كان لك تعليق بعض المواد السابقة اللي أشارت لقصة لا ندري عن صحتها حقيقة، أن وفد قريش أنه وفدوا إلى سيف وهنوا بالانتصار بزعامة عبد المطلب.
1: نعم، لم تكن للعرب في حينها مملكة خاصة وملكا معروفا خاصا للعرب بشكل عام، وبالتالي كان اعتبار انتصار سيف بن ذيازن وانتصار المملكة وانتصار اليمن في ذلك الحين هو انتصار للعرب بشكل عام، لأنه نعم. تقريبا هناك بعض القبائل شاركت بطريقة أو بأخرى لتخليص اليمن من الغزو والاحتلال الحبشي، وبالتالي جاءت الوفود العربية لتهنئة سيف بن ذيازن، ومنهم وفد قريش برئاسة عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهناك إشارات

0: أنه سيف بن ذيازان بشر بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبشر عبد المطلب على وجه الخصوص، حتى صحيح أن القصة ليست مثبتة بتلك الدلائل يعني الثابتة القوية، لكنها تروى تظل طريق من الطرق يعني التي يؤخذ بها، لأنه يعني عبد المطلب نفسه وثم بعده ابنه أبو طالب يعني لم يكن ذلك الاهتمام الكبير بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن أبو طالب لما لحق الرسالة لم يسلم.
1: لا، وعلاقة قريش باليمن علاقة قديمة، رحلة الشتاء والصيف. نعم. يعني كانت العلاقة باليمن والشام أيضا في البعد التجاري مثل ما تفضلت، هذا لفت انتباهي قبل أن نستعرض المادة المقبلة ذي. حضور اليمن في الصراعات القديمة يمكن اللي هذه اللي سجل لنا في التاريخ، يمكن في قبلها لا نعلم، حركة التجارة كانت تأتي من الشرق إلى الغرب، يعني من آسيا والصين والكلام هذا، وتذهب إلى أوروبا القديمة مرورا بهذه المنطقة. فكأن قدر اليمن منذ فجر التاريخ أن يكون ميدانا لهذه الصراعات بسبب موقعه الجغرافي المميز. يعني كأننا نقول كأن التاريخ يعيد نفسه يعني بصور مختلفة. يعني
0: نعم، هناك نقوش يمنية وجدت في غزة ووجدت في مصر ووجدت في جزر اليونان ووجدت في مناطق مختلفة للتجارة اليمنية والامتداد اليمني
1: طبعاً.
0: حتى أنه القرآن الكريم نفسه دون قصة المملكة اليمنية مملكة سبا.
1: نعم.
0: وقال يعني
1: بلدة طيبة ورب غفور.
0: لا، هو ذكر أنه يعني القرى الظاهرة وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، وهي المحطات التجارية.
1: نعم. نعم.
0: من ابتدأت من من من مأرب إلى معين إلى يعني
1: إلى نجران،
0: إلى الفاو، إلى كندا، إلى المناطق هذه المختلفة، إلى دادن العلا، وصلت إلى هذه المناطق، وبالتالي هذه هي القرى الظاهرة بمعنى المدن الظاهرة والمراكز التجارية.
1: جميل.
0: هذا كان شمالا، أما غربا فقد ذكرنا في الحبشة مملكة عدوليا مع بدياحة، المناطق هذه أيضا كانت مناطق تجارية أسست بعد المحطات التجارية، أسست الممالك هذه.
1: يعني خطوط التجارة هي التي أنشأت هذه التجمعات وهذه المدن.
0: بالضبط.
1: وأنشأت العلاقات الدولية أيضا سابقا.
0: نعم.
1: يعني هذا كاعتذر بموضوع النصرة الدينية.
0: نعم.
1: إمبراطور الروم، لكن في الحقيقة كان القصة تجارية.
0: صحيح.
1: طيب خلينا ننتقل إلى منحة أو زاوية أخرى، نحرك الكاميرا حتى نرى هذه القصة من زاوية أخرى، وهي زاوية الأدب وبعدين الدراما.
2: يمنيون يا أروى ويا سيف ابن ذي يزني، ولكن برغمكما بلا يمن بلا يمني بلا ماض بلا آت بلا سر بلا علن.
1: أنا أيضا أثرت أن حتى لا تخونني الذاكرة أن أكتب هذه الأبيات أيضا للدكتور عبد العزيز المقالح، كان رئيسك في الجامعة.
0: نعم.
1: حينما كنت طالبا
0: جامعة صنعاء. نعم.
1: حينما كنت تدرس الأدب
0: كنا ندرس عنده. نعم.
1: أدب والتاريخ.
0: الله تعالى.
1: طبعا هو عالم من أعلام اليمن الشهيرة. نعم. يعني من أعلام العرب في الأدب.
0: في الأدب. نعم.
1: وله قصيدة اللي هي أشرت لها أنت في تضاعيف حديثك الماضي حول سيف بن ذي يزن، منها يقول: سفحنا عند ظل الدهر تحت قيودنا ألفا، سفحنا عند ظل الدهر تحت قيودنا ألفا، ونصف الألف من أعوامنا العجفة، وأنت مشرد وبلادنا تدعوك وسيفا. فهذا الاستحضار ملفت حقيقة. طبعا مر معنا العلم الكبير الشاعر الفخم الضخم عبد الله البردوني بصوته
0: رحمة الله عليه،
1: فاستحضار شخصية سيف كأنه ترافق مع يقظة الوعي اليمني الجديد بفكرة الوطن والقومية والجمهورية الآن، أو الهوية اليمنية بالضد من الهوية الإمامية المتجاوزة للحدود. يعني هل هذا الاستحضار لشخصيته حديث مع هؤلاء الأدباء والنخب اليمنية؟
0: الاستحضار قديم جديد، يعني حتى الشعراء الأولين نشوان الحميري وما بعد نشوان الحميري استحضروا سيف بن ذي يزن في كثير من أشعارهم، وكذلك في العصر الحديث الأعلام اليمنية والشعراء اليمنيين أيضا أوردوا هذه أو استحضروا قصة سيف بن ذي يزن، فكانوا يكتبون لها بشكل أو بآخر الاستنجاد. نحن رأينا من قصيدة أولا عبد الله البردوني من ناحية الوصف والرمزية التي يتحدث فيها عن

0: سيف بن زيزان لأنه عاصر التحرر الوطني من في أثناء ثورة 26 سبتمبر. ثم بعد ذلك أيضا الدكتور عبد العزيز المقالح كانت رسالته أشبه باستنقاد أيضا ويحكي مرارة الواقع التي وصلنا إليها. أيضا الشهيد محمد محمود الزويري رحمة الله عليه هو ذكر استحضر سيف بن زيزان ولكن من بوابة أخرى على الضد من
1: كيف؟
0: يعني ذكر عن العقدة الليزانية والاتكالية على الخارج. يعني هو استحضر من هذه النقطة على أنه الاتكالية عدم الوثوق بالشعب اليمني. وبالتالي نجد أن كان الشهيد الزبيري رحمة الله عليه يخاطب الشعب دائما لعله يستنهض الهمام ويستنهض القادة من بينهم ولا يتكل على الخارج كثيرا. فهو يريد أن يبعث شخصيات كشخصية سيف بن زيزان من الداخل اليمني. وبالتالي نحن هنا يعني اليمنيون بشكل عام يعني كانت هناك لنا نظرات سلبية لبعض الأحداث التي يعني طرأت بعد ذلك عن سيف بن زيزان. يعني الكثير من الناس يحملون سيف بن زيزان اليوم العقدة الليزانية والاتكالية على الخارج والاعتماد والإتيان بمحتل جديد، والمحتل الجديد هذا ثبت بعد ذلك.
1: بس أنت قلت أنه في ملك يمني في القرن الأول الميلادي استعان بالأحباش.
0: نعم أنا
1: قبل سيف بن زيزان بست قرون. يعني
0: أنا ذكرت لك هنا من باب المقارنة. نعم كيف بعض الناس يعني يستعين ربما لفترة ولا يدرك أنه ربما يعطي انقلابا واستعانة تظل أمد الدهر احتلال آخر يعني.
1: نعم.
0: وهذه مشكلتنا تماما.
1: نعم.
0: يعني من يريد أن يلعب في اليمن كثر بسبب الموقع الجغرافي، بسبب المناطق التجارية، بسبب مضيق باب المندب، الطرق يعني البحر الأحمر وما إلى ذلك يعني.
1: نعم. والتاريخ دوما يعيد نفسه.
0: نعم.
1: أريد أن أختم بموضوع الدراما. كيف شفت الدراما؟ انعمل عندنا مسلسل هو أردني أعتقد في القديم، ثم مسلسل سوري، هل ما أدري إذا في شيء يمني ولا لا. عموما كيف تشوف الدراما؟ كيف تناولت شخصيتها؟
0: الدراما لا تزال ضعيفة حتى الآن في تناول، بالذات الدراما اليمنية لا تزال ضعيفة، ولا يعني في يوم من الأيام تعطينا دراما حقيقية عن شخصية حقيقية يمنية. وبالتالي جاءت الدرامات من مناطق مختلفة. في عام 1982 كانت هناك دراما ممثلة لقصة سيف بن زيزان أردني، وفي عام 2003 هو مسلسل سوري لكن بمشاركة يمنية تحت إشراف المرحوم مطهر الإرياني رحمة الله عليه وتمويل من الرئيس الأسباق علي عبد الله صالح.
1: علي عبد الله صالح مول العمل.
0: نعم مول العمل بمليون دولار، وكان مليون دولار عندنا في ذلك اليوم كثير، حتى أنه كلنا انتقدنا هذا العمل لأنه أساء إلى اليمن أكثر مما يعرف بالشخصية، لأنه اعتمد على الأسطورة والخيال الميتافيزيقية. هذه الإشكالية والفانتازيا هذه أساءت كثيرا، لأنه عبارة عن أنه كان العالم الجن وعالم الأسطورة وعالم الخيال هو الذي حرر اليمن وليس الشخصية اليمنية على طبيعة الحال. هذه هي الإشكالية. اليوم هناك في بعض إشارات ربما نستنهض مستقبلا العمل الدرامي لهذا الجانب، حتى أنه المسلسلات الدرامية الأخرى سواء كانت بلقيس أو غيرها كانت مسلسلات مصرية، مسلسلات إيرانية.
1: قلنا أنه أكبر
0: واليمن
1: أسطورة للسيف بن زيزان في مصر، ولدت في عهد المماليك اللي أشرت ذات المجلدات الضخام، وليس في
0: نعم القرن الرابع عشر الميلادي. وبالتالي صار حتى المصريون يمثلون هذه الصورة في أكثر من عمل درامي.
1: لفت انتباهي رحمة الله عليه عبد الله صالح، يعني كان ممكن يعمل زي القذافي لما عمل عمر المختار، بس ما زبطت معه الله يرحمه.
0: يعني الإشكالية عندنا في الشخصية اليمنية للأسف الشديد حتى اليوم موجودين حتى في السياسة اليمنية، لا يمكن أن يمولوا عمل درامي حقيقي يستنهض القومية اليمنية. نعم. يستنهض التراث اليمني، بالرغم أنه هناك أموال كثيرة تبدد خارج الأعمال الأخرى هذه. اليوم في أشارة كان بالأمس أمس. نعم. يعني كانت عرضت قناة يمن شباب أول عمل درامي مع عمل
1: عن
0: تاريخ عن سيف بن زيزان، فكانت التناول أمس تناوله
1: شخصيات. والله هذا زين.
0: نعم
1: تحت الحافر على الحافر هذا
0: عنوان ملوك اليمن، فكان أمس
1: عمل درامي، يعني
0: عمل درامي اللي عمل سيف بن زيزان.
1: تمام.
0: يعني يعتبر الدرامي بالرواية التاريخية
1: يسمى ديكو دراما، يعني مزيج بين الوثائقي. نعم. والدرامي. أشكرك أستاذ توفيق السامعي، الحديث لا يمل، وعبق اليمن وبخور اليمن ورائحة اليمن وجبال اليمن وأساطير اليمن، مادة أو ينبوع ثر لا يمل منه الناهلون. أشكرك أستاذ توفيق، كما أشكركم أيها الكرام والكريمات على هذا التطواف حول صاحبنا سيف بن زيزان.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: في فترة الحرب الباردة كان في أيديولوجية مثل الناصرية دائما تستهدف دول الخليج، ما هي الأسباب؟
5: كل هذه الطنطنة بمحاربة الاستعمار هي طنطنة، دمرت الأوطان العربية ولم تنجز شيء. من يسموا بالمفكرين والمثقفين يضللوا العقول، حولوا الهزائم المنكرة إلى انتصارات باهرة، وبالتالي هل يجوز أن نسمي هؤلاء مفكرين؟ على دول الخليج أن تعي خطورة هذا الأمر، خطورة تزييف التاريخ، خطورة السكوت عن الأكاذيب. بعض هو قلم مأجور، املأ جيبه يكتب قلمه.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

مصادر تكشف عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لقصف منشآت الطاقة في إيران، والأخيرة تؤكد أنها جاهزة للرد. إسرائيل ترفع وتيرة القصف على غزة، وترامب يربط ما حققه في إيران بالتوصل للصفقة مع حماس. أزمة مهاجري سبتة تربك الأوروبيين، إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، ومدريد تدعو الدول لاحترام المعاهدات. وسط جدل وانقسامات، الاتحاد الدولي لكرة القدم يتراجع عن خطته لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم.

0: نشرة إخبارية من العربية نبدأها بما يرد الآن عن هيئة بحرية بريطانية تتحدث عن بلاغ عن حادث على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرق خصب العمانية. أيضا ربان ناقلة نفط أبلغ عن انفجار قرب سفينة شمال شرق خصب العمانية. إذا هذا في أحدث الحوادث والاستهدافات للسفن بحسب هيئة بحرية بريطانية. إلى ذلك هذا الحادث والمقذوف هو اللي استهدف السفينة تسبب بأضرار في غرفة المحرك ولا أنباء عن إصابات. مسؤول أمن أيضا أبلغ عن تعرض ناقلة لمقذوف قبالة سواحل ليما. إذن هذه هي التطورات في هذه اللحظات مشاهدينا. إذن استهدافان على ما يبدو، أحد هذه الاستهدافات لسفينة في خصب قرب خصب العمانية والآخر قرب ليما. إذن ندخل في التطورات المتعلقة بالتصريحات وحتى التقييمات وما يتسرب لوسائل الإعلام الأمريكية عن خطط أمريكية. فأفادت مصادر لشبكة سي بي أس بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. قالت مصادر للشبكة إن الضربة المحتملة ستكون ضد أهداف تشمل محطات توليد الطاقة ومصاف النفط. أيضا أفادت مصادر أمريكية متعددة بأن الرئيس دونالد ترامب لم يصدر بعد الأوامر النهائية بتنفيذ الضربات. ووفق المصادر أيضا فقد طرحت خطة للضربة العسكرية خلال اجتماع للرئيس ترامب في كامب ديفيد يوم الجمعة. وبدوره قال شون بارنيل المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية، قال إن الوزارة على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة، لكنه أكد أن البنتاغون لن يعلق على الأهداف قبل أن يتخذ الرئيس قراره النهائي. في المقابل أكد مسؤول أمني إيراني رفيع لوكالة تسنيم عن إعداد خطة واسعة النطاق للرد على أي هجوم أمريكي محتمل يستهدف إيران. وقال المسؤول إن الخطة تشمل استهداف البنى التحتية الحيوية في إسرائيل ومنشآت الطاقة الأمريكية في المنطقة، مؤكدا جاهزية بلاده لتنفيذها إذا تعرضت لهجوم. أيضا أضاف المسؤول أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت خلال الحرب الأخيرة والأسابيع الماضية امتلاكها القدرة والإدارة والإرادة لتنفيذ مثل هذه العمليات. وعلى صعيد التصعيد، في مضيق هرمز حذرت دراسة جديدة من أن آلاف السفن التجارية العالقة منذ أشهر بسبب حرب إيران وإغلاق المضيق قد تتسبب في انتشار هائل للكائنات البحرية الغازية بما يحمل مخاطر بيئية واقتصادية واسعة.
1: خطر بيئي واسع النطاق يهدد مختلف بحار العالم نتيجة السفن العالقة في مضيق هرمز الذي تحول لأخطر أوراق الضغط في الحرب بين أمريكا وإيران. فوقوف السفن في المضيق دون حركة ليس سهلا كما يبدو الأمر من السطح. السفن العالقة قد تتسبب بحسب دراسة حديثة في انتشار هائل للكائنات البحرية بمجرد عودة حركة الملاحة إلى وضعها الطبيعي. الدراسة العلمية التي أعدها باحثون من جامعة ميرلاند أوضحت أن نحو 1500 سفينة تجارية توقفت عن الحركة مع استمرار تهديدات إيران للمضيق، ويرجح أن هياكلها أصبحت مغطاة بطبقات من الكائنات الدقيقة والطحالب واللافقاريات البحرية. فالوقوف في مياه الخليج لأشهر تسبب أيضا في التصاق الرواسب البحرية بالسفن وفي أجزاء حيوية فيها كالمراوح التي تدفعها والشبكات المعدنية التي تحمي أنابيب السفينة الداخلية. الجزء المغمور تحت الماء أصبح يعاني بالفعل بحسب القائمين على الدراسة، فبقاء السفن دون حركة لأشهر وفر ظروفاً مثالية لظاهرة تعرف باسم التلوث الحيوي، وهي تراكم الكائنات الحية على الهياكل المغمورة للسفن. ويخشى الباحثون من أنه عندما تنتقل هذه السفن من الخليج ستنتقل هذه الكائنات إلى موانئ جديدة حول العالم، ما يهدد النظم البيئية البحرية بصورة كبيرة والتي ستلحق أضراراً اقتصادية وبيئية. التهديدات المحتملة قد تتطلب إجراءات استباقية، منها تنظيف هياكل السفن وفحصها قبل مغادرتها وتعزيز أنظمة وبرامج المراقبة في الموانئ لتجنب السيناريوهات الأسوأ.
0: تعليقا على اتفاق غزة، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فكرة نزع سلاح حماس كانت مسألة صعبة التحقيق.

0: مضيفا أن ما وصفها بالانتصارات في إيران ساهمت في التوصل للصفقة مع حماس.
1: Nobody's ever thought that would. Nobody thought that would be possible to disarm Hamas. That shows you how much success we're having with Iran, because if

0: they've been very good. They've been very good about it. Most people said that would be a deal that would be undoable now.
1: وفي الأثناء أفادت مصادر العربية بأن الإدارة الأمريكية نقلت لحماس بشكل مباشر تعهدها بضمان عدم تمكين نتنياهو من تخريب الاتفاق وأنها ستلزمه بالانسحاب وبتنفيذ الاتفاق. المصادر أشارت أيضا إلى أن التطبيق سيكون صعبا ولن يمر بسهولة، إلا أن الإدارة الأمريكية وتحديدا ويتكوف وكوشنر تعهدا بعدم التخلي وتخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق وأنها ضامنة له. من جانبه قال القيادي في حماس غازي حمد للعربية إن الحركة ماضية في مبادئها الوطنية فيما يتعلق بالمشروع الوطني لإعادة الأرض الفلسطينية، مضيفا أن حماس تعتبر المرحلة الحالية استثنائية بسبب الظروف التي يمر بها قطاع غزة وهي غير سعيدة بالاتفاق.
2: حركة حماس ولن تتخلى عن مشروعها الوطني، ولن تتخلى عن واجباتها الوطنية، ولن تتخلى عن أداء رسالتها. نحن كما قلت سوف نسعى ونعمل ليلا نهار من أجل تخليص أرضنا من الاحتلال، من أجل إعادة الأرض الفلسطينية إلى الفلسطينيين. مرحلة استثنائية في التاريخ الفلسطيني، مرحلة عابرة بسبب الظروف القاسية والمؤلمة التي مر بها قطاع غزة. احنا لسنا سعداء بهذا الاتفاق، ونحن نشعر بألم شديد ونشعر بجرح كبير لا شك، ولا نزاود على هذا الموضوع، وكنا نتمنى أن نصنع اتفاقا أفضل وأحسن من ذلك.
1: حمد أكد أيضا أن اتفاق السلام عبارة عن حزمة متكاملة من البنود أهمها الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
2: هذا الاتفاق هو عبارة عن رزمة كاملة ومتكاملة، يحتوي قضايا متعددة، وقد قطعنا شوطا طويلا أو فترة طويلة في مناقشة هذه القضايا منذ 6 أشهر مضت. احنا سمعنا يعني كلام جيد من الوسطاء في وجود ضمانات تضمن أن إسرائيل سوف تلتزم بتطبيق الاتفاق، وسوف يكون هناك انسحاب، وسوف يكون هناك سماح بدخول مساعدات إلى كثير من هذه القضايا. لكن نحن تجربتنا المريرة، إسرائيل منذ اليوم الأول وحتى يومنا هذا وحتى قبل ساعة هناك انتهاكات وخروقات مستمرة. لذلك هل السؤال هل يستطيع الوسطاء والضامنون والولايات المتحدة الأمريكية أن يفرضوا على إسرائيل أن تلتزم بالاتفاق؟
1: في المقابل قال مصدر سياسي إسرائيلي إن الجيش لن يقدم على أي انسحاب من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة ما لم يحصل نزع فعلي لسلاح حركة حماس، ذلك غداة إعلان اتفاق بشأن هذا الأمر في إطار خطة السلام في القطاع. ورغم الاتفاق صعدت إسرائيل وتيرة القصف على قطاع غزة، وأسفرت الهجمات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى إلى جانب دمار واسع في المنازل والمنشآت المدنية. واستهدف القصف الإسرائيلي محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. كذلك أفادت مصادر محلية بأن القصف طال تجمعا لخيام النازحين قرب المستشفى ما ألحق دمارا واسعا لمستودع الأدوية التابع له. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية المناطق الشرقية في خان يونس وجنوب القطاع عموما إلى جانب مناطق شرق قطاع غزة. أفاد مراسل العربية عن بدء القوات الأمريكية بالانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق، وقالت وسائل إعلام أمريكية أن القوات الأمريكية بدأت بسحب قواتها المتبقية في العراق قبل الموعد النهائي المحدد في 30 من سبتمبر، وقد سحبت بالفعل منظومات الدفاع الجوي باتريوت من أربيل بحسب الإعلام الأمريكي. استمرون معكم مشاهدينا ولدينا بعد قليل. هجوم روسي على كييف يوقع قتلى وجرحى، وهجوم متزامن يستهدف سفنا في أوديسا. كاميرا العربية تدخل عمق محاور الجيش السوداني في شمال كردفان وترصد تمدده ميدانياً.

0: بمحاربة الاستعمار هي طنطنة دمرت الأوطان العربية ولم تنجز شيء. من يسموا بالمفكرين والمثقفين يضللوا العقول، حولوا الهزائم المنكرة إلى انتصارات باهرة. وبالتالي هل يجوز أن نسمي هؤلاء مفكرين؟ على دول الخليج أن تعي خطورة هذا الأمر، خطورة تزييف التاريخ، خطورة السكوت عن الأكاذيب. بعض هو قلم المأجور، املأ جيبه يكتب قلمه.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
2: سجل شريط، الشريط قال فيه أنا ذاهب لحقن الدماء، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
3: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
1: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
2: جاء النميري ليراجع نفسه وليس في مأمن، فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع النميري ولا نقف مع الشعب؟
3: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على نميري؟
1: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. حذرت منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونيسف من كارثة إنسانية بمدينة الأبيض ومحيطها في السودان، وذلك بفعل تزايد الاحتياجات الإنسانية وارتفاع معدلات سوء التغذية. وأوضح ممثل المنظمة في السودان لوكالة الصحافة الفرنسية أن نقص المياه النظيفة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وانتشار الأمراض كلها عوامل تؤدي إلى تفاقم سوء التغذية. هذا وتمكنت كاميرا العربية من الوصول والدخول إلى عمق المحاور العسكرية للجيش السوداني بالأجزاء الشمالية لولاية شمال كردفان، ورصد مراسل العربية من هناك توغل الجيش وتمدده في مساحات واسعة بكردفان إلى جانب تأمينه للمناطق التي استعادها أخيرا من قبضة الدعم السريع. العربية دخلت كذلك لأول مرة إلى منطقة جبرة الشيخ حيث دارت أشرس المعارك هناك بين الجيش والدعم السريع. نتابع.
5: طريق الصادرات بعد 3 سنوات من الإغلاق، المنفذ الغربي البري للخرطوم نحو كردفان أصبح سالكاً أمام حركة السير.
6: قبل أسبوع فقط كان من العسير السير في هذا الطريق البري الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. الآن وجهتنا من أم درمان إلى ولاية شمال كردفان عبر طريق الصادرات.
5: غيرت الحرب كثيراً من ملامح الطريق، وبالتعمق جنوباً تتكشف آثار المعارك الأخيرة للجيش ضد الدعم السريع، وهي معارك تمكن بموجبها الجيش من استعادة مناطق واسعة شمالية كردفان. من طريق الصادرات إلى محور العمليات العسكرية بمنطقة جبرة الشيخ، هنا يبدو الجيش السوداني والقوات المساندة أكثر إصراراً على مواصلة التقدم.
7: نتحدث الآن من داخل جبرة الشيخ وبسطنا أمن فيها تماما. القوات المسلحة الآن الحمد لله رب العالمين استلمت جبرة الشيخ، أمنت، ما زالت تتمدد في التأمين. جبرة الشيخ كانت هي المعقل الأساسي للميليشيا، جبرة الشيخ كانت هي كل التخزين، كل التمويل، كل التسليح، كانت هي المزعجة لكثير من المدن.
5: إنها منطقة جبرة الشيخ بعد أيام فقط من سيطرة الجيش عليها، لم يتبقى من وجود الدعم السريع هنا سوى شعارات تحتفظ بها الجدران.
8: سلام ورحمة الله.
5: بحثنا عن السكان فلم نجد سوى عائلة ظلت شاهدة على كل مراحل وجود الدعم السريع هنا. الألم وما خلفته السنوات الماضية تبوح به الأعين قبل الألسن.
8: والله عايشين عيشة صعبة، بالذات مع قوات الدعم السريع، إهانة وزلة كل عين
9: موجوعة من حاجات كثيرة. كان طلعنا برا هينونا، كان أولادنا ذا مرقوا هينوهم بشتنوا بحاله يضربونا. إنتوا طوابير، إنتوا فعالتكم، إنتوا تركتكم. الحمد لله الحمد لله.
5: هي ولاية شمال كردفان إذن بين سيطرة للجيش وتحفز لخطوات عسكرية مقبلة.
6: بعد أن بسط الجيش السوداني السيطرة الكاملة على طريق الصادرات ومناطق واسعة شمالية كردفان

في فترة الحرب الباردة كان في أيديولوجية مثل الناصرية دائما تستهدف دول الخليج، ما هي الأسباب؟ كل هذه الطنطة

0: يتوقع أن ينتقل الثقل العسكري للجيش نحو المناطق الغربية لمحلية بارا، وهي مناطق مرشحة لأن تشهد المعارك الأشرسة للجيش ضد قوات الدعم السريع. نزار البغداوي، العربية، منطقة جبرة الشيخ، ولاية شمال كردفان.
1: والآن إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ قتل 9 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم باليستي روسي على كييف، وسمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية عقب إطلاق تحذير من هجوم بصواريخ باليستية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربة واسعة النطاق ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري والمراكز اللوجستية الأوكرانية في مدينة ومقاطعة كييف. وبالتزامن أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 3 سفن كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية. كذلك ذكرت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بأسلحة دقيقة مصفاة أوديسا النفطية في ميناء أوديسا. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن يجب أن تكون حذرة بشأن منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، في وقت تقول كييف إنها تحتاج إليها للتصدي للهجمات الروسية.
2: To make those and other, the Tomahawk missile is the most incredible thing. It can go into a doorway. You can put it through a window of a house. Nobody's ever seen anything like it. You have to be very judicious, but you have to be very careful. Now, we have not agreed to that. We're talking about it, but it's a hard thing to give away that kind of technology.
1: في إطار تداعيات أزمة مهاجري سبتة، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، معتبرا أن هذا الإجراء لا مفر منه. وفي منشور له على منصة إكس قال أن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا قرار ضروري لحماية أمن مواطنيه والدفاع عن حدود أوروبا. وعلى خلفية أزمة سبتة، أكد خبراء قانونيون لوكالة فرانس بريس أكدوا أن القوانين الأوروبية لا تتيح لأي دولة تعليق عضوية دولة أخرى في منطقة شنغن بشكل أحادي حتى في ظل الأزمات الحدودية. أوضحوا أيضا أن قواعد شنغن تسمح فقط بإعادة الرقابة المؤقتة على الحدود الداخلية في حالات استثنائية مثل التهديدات الأمنية أو تدفقات الهجرة غير النظامية واسعة النطاق. أشاروا كذلك إلى أن هذه الإجراءات لا تعني تعليق عضوية الدولة المعنية أو استبعادها من منطقة شنغن. ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي لاحترام المعاهدات الأوروبية، منتقدا الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول بعد تزايد المهاجرين الواصلين إلى سبتة. أكد سانشيز أن إسبانيا ليست البوابة الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد. في المقابل، أعلنت السلطات الإسبانية عودة أكثر من 48 ألف مهاجر من سبتة حتى الآن، ذلك بعد اتفاق بين رباط ومدريد يقضي بإعادة جميع من دخلوا المدينة بطرق غير نظامية خلال الأيام الماضية. كانت إسبانيا قد أعلنت عن دخول نحو 60 ألف مهاجر من المغرب إلى مدينة سبتة خلال أزمة الحدود، وأفادت بمقتل نحو 34 مهاجرا خلال محاولة عبورهم إلى سبتة، وتم انتشال جثثهم.

بعد جدل واسع أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أنه لن يمضي قدما في تنفيذ خطة مثيرة لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم لشركات الأسهم الخاصة. أصدر إنفانتينو بيانا قال فيه إن الانقسامات الناجمة عن الاقتراح لم تعد في مصلحة الهدف المحدد في المقام الأول. ختام هذه النشرة مشاهدينا، نذكر بالعناوين.

مصادر تكشف عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لقصف منشآت الطاقة في إيران، والأخيرة تؤكد أنها جاهزة للرد. إسرائيل ترفع وتيرة القصف على غزة، وترامب يربط ما حققه في إيران بالتوصل للصفقة مع حماس. أزمة مهاجري سبتة تربك الأوروبيين، إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، ومدريد تدعو الدول لاحترام المعاهدات. وسط جدل وانقسامات، الاتحاد الدولي لكرة القدم يتراجع عن خطته لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم. إلى اللقاء.

0: عنوان الكتاب فلسطين وسيلة وليست آية. إنه ماكو قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
1: إيران والنظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
0: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية ويأتي الرد بتدمير لبنان.
1: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
4: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النص. مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا.
0: قضيتنا اليوم الثورة الإيرانية وعلاقتها مع القضية الفلسطينية. منذ قيام النظام الإيراني ووصوله وثورة الخمينية ووصول الخميني، رفعت شعارات تحرير القدس ويوم القدس، ما هي الأسباب؟
1: يعني خليني أعطي تمهيد قبل ذلك، يعني على عجالة. أولا علينا أن نقتنع أنه يعني سقوط الشاه في جزء منه لما بدأ يتغير ويصطف مع الجانب العربي، وهناك العديد من الكتب عن سقوط الشاه من أقرب مقربيه. فحتى نغير الصورة النمطية اللي تسوقها وسائل الإعلام الإيرانية أنه كان هناك يعني نظام متحالف مع إسرائيل، ونحن أتينا إلى العكس. فهذه واحدة. الأمر الثاني، القضية اللي قالها محمد جواد ظريف في كتاب مذكراته صمود الدبلوماسية صدر العام الماضي، يعني قبل أشهر، وذكر حقيقة أنه منطق الأمور أنه إيران تهتم بالشرق والشمال اللي هم وجود ناس فرس فيها تلك المناطق، يعني يتكلم عن أفغانستان، يتكلم عن باكستان، يتكلم عن طاجكستان، يتكلم عن الهند، ويتكلم كذلك عن دول القوقاز. فمنطق الأمور أنه ما يكون اهتمام في ناحية الغرب والجنوب الغربي اللي هو دول العربية. هو يبرر هذا التوجه اللي شفناه وتضررنا منه، يعني لو زين لو متداخلين عند غيرنا ما تضررنا، إنما هو يدعي أنه السبب الأول اللي هو شيء دائما نقوله ونكرره، اللي هو تبادل الأدوار بين النظام الثوري وصدام. هم وصلوا بنفس العام 79 ودائما وكأنهم يسندوا بعضهم البعض. هجوم صدام أفادهم أولا بتركيز النظام، ثم هذه الحقيقة الثانية، قال السبب اللي احنا ابتعدنا عن مجالنا الحيوي اللي هو الشمال الشرقي واتجهنا إلى الجنوب الغربي اللي هو المنطقة العربية هو هجوم صدام. فهذه دعوة يدعوها. الأمر الثاني يمكن اللي قاله البروفيسور تريتا بارسي اللي قلنا هذا هو رئيس اللوبي الإيراني الفاعل بواشنطن، هو يرى وهذه كتبها أبان يعني انشقاقه أو ابتعاده عن النظام، هو يرى لا من قريب أو من بعيد أن هناك صلة بين إيران والقضية الفلسطينية، لا من المفهوم العقائدي. تعرف المسجد الأقصى في تعاريف عند يعني المكونات الإسلامية المختلفة، البعض يرى أنه المسجد الأقصى الحقيقي هو بالسماء، وبالتالي أنه هذا المسجد بناه عبد الملك بن مروان وغيرها من سرديات حقيقة موجودة عند كل الطوائف الإسلامية، مو الجميع يؤمن، وبالتالي أنه حتى المبرر الديني مو بالضرورة موجود. إنما طبقا لتوصيف تريتا بارسي أنه أرادت الثورة الإيرانية بعد توجهها قربا نحو الأوطان العربية قضية لها قدسية بها مظلمة تتبناها حتى تصبح هذه القضية دون حتى إيمان بها أقرب لحصان طروادة تدخل من خلال الدول العربية. وقال معادلة يعني منطقية جدا، أنه إسرائيل تعتدي على الفلسطينيين، حماس وحزب الله يدافع عن الفلسطينيين، إيران تدافع عن حماس وحزب الله، إذن إيران قوة خيرة ضمن هذا المنطق التسلسلي. فهذا التوجه قربا نحو القضية الفلسطينية أتى ضمن هذه المعادلة. إنما حقيقة الحال كل التصرفات اللي بعد 79 أضرت بالقضية الفلسطينية، وسنتكلم لاحقا عنها، إما بشكل مباشر أو شكل غير مباشر.
0: إيران أو النظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟ هذه نقطة. يقول لك في دليل على ذلك أن بعد انتهاء نظام الشاه مفتاح السفارة الإسرائيلية عطوها ياسر عرفات وحولها إلى منظمة التحرير الفلسطينية. إذن يقال أن إيران كانت جادة في تحرير فلسطين عبر الدول العربية وأن تسيطر عليها، مدى صحة ما قيل؟
1: لا هي أبعد ما يكون عن هذا الأمر.
0: أبعد ما يكون.
1: أنت تريد أن ترفع راية القضية الفلسطينية، فطبيعي أنك تشيل السفارة الإسرائيلية.

0: اللي هي تحط مكتب لمنظمة التحرير، إنما هذا ما يخفي أن من اليوم الأول بدأت اتصالات سرية إسرائيلية إيرانية كشفت لآخرها الإيران كونترا، إنما قبل ذلك بال81 سقطت طائرة أرجنتينية كانت مليئة بالسلاح الإسرائيلي لإيران، وبدأت علاقات. ذهب أحمد كاشاني ابن آية الله كاشاني اللي كان وقف مع مصدق ضد الشاه إلى إسرائيل وزيارة بالتفاصيل، وأتى بعجلات لطائرات الفانتوم وغيره. وبالتالي القضية الشكل هناك دائما مع الثورة الإيرانية والخطاب الإيراني ازدواجية بين القول والفعل. القول نعم بهذا الشكل، إنما الفعل غير ذلك. وأعطيك أمثلة عديدة. بعد هذا بدأ هجوم إيران اللي قلنا هجوم صدام على إيران اللي أفاد إيران، أفاد النظام ثم أفاد التوجه الإيراني كما يدعي محمد جواد ظريف في كتاب مذكراته نحو القرب اللي تضررنا منه بالخمس دول. الآن بعد عامين من هجوم صدام اندحر الجيش الصدامي بالمحمرة وانسحب من الأراضي الإيرانية، وهنا لو كانت هناك رغبة حقيقية يعني الوقوف مع الثورة الفلسطينية أتت حتى بادرات حتى من صدام حسين اللي أنا ما أدعي أنه والله صادق في دعواه، ألا أنه على الأقل أعلنها كان بإمكان الثورة الإيرانية أن تكذبها في قضية 82 بعد سقوط بيروت وخروج ياسر عرفات. أعلن صدام أنه الطريق إلى فلسطين وغيرها مفتوح للقوى الإيرانية ورفض هذا المقترح، يعني ما طبق. ثم ست سنوات الفاصلة بين 82 و88 اللي كانت إيران في مرحلة الهجوم، هذه أضرت بالقضية الفلسطينية أيما ضرر. أولا صرفت الأنظار عن الهجرة الروسية وعن كثير من الأمور اللي كان بها تعدي على الفلسطينيين وعلى الانتفاضة الفلسطينية وغيرها، وكان القرار بيد إيران، يعني ما كان شيء يمنع هذه حرب الست سنوات 82 ل 88. الأمر بالمطلق بيد إيران، ومع ذلك أصرت على الاستمرار، بل عقدت إيران كونترا للتزود بالسلاح من إسرائيل اللي هي الشيطان الأصغر، والأموال الإيرانية تذهب إلى الشيطان الأكبر لأمريكا اللي كانت تمول بها حركة الكونترا اللي يعني بنيكاراغوا. فطيب إذا كنت أنت يعني صادق في كلامك كان الأمر بيدك، وكان يمكن لك أن تحقق الانتصار على إيران لأن اندحر على العراق لأن اندحر الجيش، ومع ذلك أنت بقيت ضمن هذا الإشكال. كمان أنت ماذا عملت على سبيل المثال بالداخل اللبناني؟ كانت القوة الأكبر لدى الكتلة الوطنية واللي كانت تستهدف تحرير فلسطين وغيرها بيد الفلسطينيين وفتح لاند بالجنوب اللبناني، أنت بالتدخل الإيراني وإنشاء حزب الله سحبت البساط بالمطلق من القوى الفلسطينية وأصبحت قوى هامشية، وأصبحت الأبر هاند ولا الذراع الأعلى بالشأن اللبناني بيد حزب الله بالدرجة الأولى وحركة أمل بالدرجة الثانية، والاثنين منطلقهم إيران. طيب إذا كان الحب والعشق للقضية الفلسطينية يؤدي إلى أمور كهذه، كان الله في عون القضية الفلسطينية. بعدين أكثر من ذلك، إذا كان، وهذا إجابة على سؤالك في قضية رغبة إيران بتحرير فلسطين وحتى إنشاء فيلق القدس كحال حتى الفيلق القدس اللي أنشأ صدام اللي أوله ببغداد وآخره بالقدس، وهذا هم أوله بطهران وآخره بالقدس، الاثنين هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين أو على في سبيل القدس، ما في.
1: يقول لك يعني هناك المصداقية، النظام الإيراني دعمت الفصائل الفلسطينية، أنشأت حزب الله، حرر الجنوب اللبناني، أصبح يمثل خطر على إسرائيل، دعمت حماس، أصبحت حماس يعني أيضا خطر على إسرائيل، وهذا دليل على مصداقية النظام الإيراني على تحرير فلسطين.
0: العكس تماما. أولا دعم حماس وإبقاء حماس هو اللي تسبب بأمور عدة. أولا عدم حل المشكلة الفلسطينية، لأن لا حماس عندها القوة العسكرية اللي تحرر فلسطين من البحر إلى النهر. هذه دعوة حماس دائما، نحن لا نعترف بإسرائيل، نحن نريد أن نحرر فلسطين الإسلامية كما يسموها من النهر إلى البحر. طبعا ما في أي أسلحة لدى حماس تحقق

0: هذا الحلم. وتجربة 2023-2025 بيّنت أن إسرائيل قادرة على أن لا تبقي حجر على حجر في غزة، وقتل ما وجرح ما يقارب 100,000 وهجر 2,000,000، والآن هم بالخيام، يعني قضي على مستقبل غزة. وتلك الحقبة أخي أبو أحمد لم نرى الصواريخ والمسيرات الإيرانية اللي ضربنا 90% منها ضربت الدول الخليجية و10% ذهبت إلى إسرائيل. آنذاك لو كان هناك دعم حقيقي لحماس كانت الفرصة مواتية. أنتم من دفعتم حماس للقيام بعملية 7 أكتوبر، أنتم من وقرار حماس بالمطلق، وأنا زرت قياداتهم موجود بطهران، انسى أنه القرار في غزة ولا أكو شيء في غزة. ما سمعنا منهم كان ثناء مطلق على الأخوة في حسب قولهم الأخوة الأشقاء في طهران. وبالتالي حتى هذا الأمر لم يتحقق، ولم يتحقق أبان إصرار حماس على إبقاء الرهائن واستمرار عملية الإبادة. حتى سنتين عندك يكفون لإطلاق الصواريخ حتى تقوي موقف حماس التفاوضي، حتى لما يجلس مع إسرائيل وراه صواريخ ومسيرات، لا شفنا لا صواريخ ولا شفنا مسيرات إلى أن يحدث العكس. عندما تهاجم إسرائيل والولايات المتحدة إيران هنا تبدأ عملية إطلاق الصواريخ. بالتالي هذا الضرر مزدوج على القضية. من ناحية الشق العسكري، أنت لم تعطي أسلحة لحماس قادرة على أن تحرر فلسطين، ولا يستطيع إلا حتى طفل صغير بالروضة إلا أن يقول هذه الحقيقة. أي معادلة بين كفتي القوى ما بين حماس وبين إسرائيل تظهر بشكل يعني مطلق أنه لا قدرة لحماس. بس هذه مو بس الضرر، هذا نصف الضرر. الضرر الآخر أنت كإيران والأذرع هذه تعرقل الحل السلمي، يعني لا حل عسكري مكنت من خلاله قوى الممانعة من تحرير، ولا حتى سوريا لما كانت ضمن معسكر الممانعة. اذكر لي كم عملية عسكرية حدثت بالجولان أو على الجبهة السورية. مو بشار كان يمتثل يعني بقرار إيران، وليش ما فتحت الجبهة حتى تحرر فلسطين أو على الأقل تحرر الجولان؟ ولا كشي من هذا. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية ويأتي الرد بتدمير لبنان. وبالتالي هذا الدعم لحماس وحزب الله نتج عن تدمير غزة وتدمير لبنان والجنوب اللبناني. وبالتالي علينا أن نحاسب إيران وغير إيران على الأفعال وليس الأقوال.
1: راح نستكمل حوارنا حول هذا الموضوع المهم وبرجع لك بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي البصري.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر. أستاذ سامي، يعني

0: مهم ان نركز على نقطة، هل يعني ارتباط الفصائل الفلسطينية مع النظام الإيراني أو لها علاقات مع الحرس الثوري الإيراني تسبب في الإساءة للقضية الفلسطينية؟ بعض الدول الكبرى، بعض الدول الخليجية العربية بعدت عن دعم الفصائل الفلسطينية وتركها؟
1: يعني خليني أقول لك شيء، لأنه هذه إحدى السرديات الإيرانية الخاطئة دائما. حتى حماس تقول والله يعني لجأنا لإخوتنا العرب ولم يدعمونا ودعمتنا الثورة الإيرانية. هذه يعني ضمن سرديات خاطئة وكاذبة. أولا قضية أن الأوطان العربية لم تدعم القضية الفلسطينية معناتها أنه هذول قيادات حماس لازم يكونون بالخمسين ستين سبعين سنة الماضية بالقمر مبتعدين، لأن كل من يعلم أن القوى والأوطان العربية الشعوب العربية هي من أسندت الثورة الفلسطينية. مصر وما خسرته مصر، كم حرب دخلتها مصر، سوريا، لبنان، الأردن، دولنا احنا الخليجية بدعمها للقضية الفلسطينية. هذه كلها اليوم حماس بسرديتها ان احنا والله ما حزنا على دعم الدول العربية، بالعكس هذا. وحتى الآن لما اعلن عن إعادة اعمار غزة، من الذي دفع الأموال؟ سمعت عن دولار واحد اتى من إيران؟ انما احنا الدعم العربي لحماس والدعم العربي لي، وحتى يعني حتى معروف صلة حماس بقطر، شنو قطر ليست دولة خليجية ودولة عربية؟ لا، هذا كلام لا يقال وكلام غير حقيقي. إنما الفارق الكبير جدا بين الدعم العربي والدعم الإيراني، الدعم العربي يكسب ويفيد ولا يضر. احنا عمرنا ما قلنا للإخوة الفلسطينيين اذهبوا وقوموا بأمور تضركم ونترككم بالعراء. إنما الدعم الإيراني دعمكم كحماس، كم حرب حتى حرب 2023 بدأت من تعدي من غزة إما عن طريق حماس أو حركة الجهاد اللي هي تتبع إيران، وأنا ومعي إخوة إعلاميين كويتيين استمعنا من الله يرحمه إسماعيل هنية إنه هذه حركة الجهاد تفاجئنا بإطلاق صواريخ أقرب للمفرقعات النارية على إسرائيل ويأتينا الضرر الكبير. وبالتالي يعني هذا النوع من الدعم يضر ولا ينفع، هذا النوع من الدعم لا قاعد يمهد لا إلى تحرير فلسطين بقوة عسكرية، وقاعد بالوقت ذاته يعرقل الخيار السلمي اللي حتى ما قامت حركة حماس بالتعدي بال 2023 إلا لقطع الطريق على الحراك السعودي الدبلوماسي أنذاك المدعوم من قوى كبرى لمحاولة الوصول إلى حل سلمي ينهي الإشكال. بالتالي أنت لا ترحم ولا تقبل برحمة.
0: حتى ذكرك أستاذ سامي يعني في 82 كان في مشروع الملك فهد في قمة فاصل التقدم، يمكن من الدول اللي حاربت مشروع الملك فهد كان النظام الإيراني
1: جداً.
0: وسموه حتى مشروع غربي إسرائيلي للإضرار بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني، وتم يعني وقف هذا المشروع، وأيضا ساهمت في كل مشاريع السلام لإرجاع القضية الفلسطينية إلى أهلها. حدثني عن هذا الموضوع.
1: يعني أولا بالفعل يعني حتى الإخوة الفلسطينيين اللي البعض يعني اليوم يثني على بادرة الملك فهد كان ولي عهد آنذاك، هم من استجاب للخطاب الإيراني والسردية الإيرانية بقضايا العادة التخوين وغيرها. الآن نرجع إلى أساسيات دائما يعني نفتقدها. هناك خيارين أمام الفلسطينيين، أما أن تكون لديك قدرة عسكرية، وبالتالي إذا دولة مثل إيران أو غير إيران حتى لو قالت سوريا أو غيرها أننا لا نؤمن بالحل السلمي، لا نريد بادرة الملك فهد ولا حتى الحراك السعودي الأخير، فليكن نوقف هذا الحراك. طيب بالمقابل كان علينا أن نرى مثلا مليون جندي إيراني على الجبهة السورية ويبدأوا هم بالهجوم على إسرائيل لتحريرها. منطق يعني أنت ترفض الحل السلمي وتقول أنا مؤمن حقا وليس كيعني شعار مدقدق يرفع، أنا بالفعل مؤمن بأنني أريد تحرير فلسطين. طيب تحرير فلسطين يأتي بالأماني ولا بالعسكر والجنود والطائرات والصواريخ والمسيرات وغيرها؟ طيب لما كان نظام بشار الأسد قابل؟ بالعكس أتى تدخل إيراني ثقيل في سوريا ليس ضد إسرائيل ومحاولة تحرير الجولان على الأقل إذا لم نقل بقية المناطق، كان هناك يعني ميليشيات وعسكرة ثقيلة للعمل ضد

0: الشعب السوري. كل اللي صار، كل اللي يعني تأخير حتى الحل السوري إلى أن أصبح الضحايا أكثر من 600,000 والمهجرين 8.9 مليون بسبب الدعم الإيراني للنظام، ليس للحرب ضد إسرائيل بل لمواجهة الشعب السوري. وقبل ذلك كانت العلاقة الحميمة بين الرئيس الأسد حافظ الأسد الأب وإيران، وكان بإمكان حتى على الأقل لو صدقنا عروض صدام اللي قال متى ما أتت الرقبة الإيرانية فليتفضلوا بالمرور عبر العراق، وهو كان يتحداهم، وكان بإمكانهم أن يقولوا نعم هناك الآن جبهة من سوريا، سوريا حافظ الأسد، من العراق، لأن كمان صدام كان يطنطن بقضية تهديد إسرائيل والحرق نصف إسرائيل بالكيماوي المزدوج، هو نفس الخطاب الإيراني الأسدي. وإيران ليش هالثلاث دول هذه ما اتفقوا وأرسلوا الجنود لتطبيق الكلام اللي يقولونه؟
1: شلون تشوف العلاقة الإيرانية الإسرائيلية؟ في البدايات سمعنا عن يعني هناك تعاون، هناك دولة تلغراف البريطانية كشفت عن تجارة الأسلحة الإسرائيلية لإيران وصفقات أسلحة، وفي تعاون حتى قيل اقتصادي بين إيران وبين إسرائيل. شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
0: هذا كتاب تريتا بارسي البروفيسور اللي هو الآن رئيس مرة أخرى اللوبي الإيراني في أمريكا، كتب كتاب اسمه تريجرس ألاينس، ترجم للعربية باسم كتاب حلف المصالح المشتركة. التقى 130 شخصية إسرائيلية إيرانية أمريكية من كبار الشخصيات، عنده ملاحق أكثر من 60 صفحة عن اللقاءات بالتاريخ والساعة واليوم. هو يرى هذا الأمر، يرى أنه في مصالح مشتركة تضم كل هذولا أمام ما يعتبره الدول هذه تعتبره العدو المشترك، أنه في عدو مشترك. الآن أن تثبت هذه العلاقة أو لا تثبت مو قضيتنا، العمل اللي أمامنا هو من يعزز أو ينفي. بالفعل اللي تقوم به إيران قاعد يضعف الأوطان العربية، يفتتها. اليوم سوريا فتتت، بين قبل ذلك كانت تشكل خطر على إسرائيل، اليوم العراق فتتت، هذه كانت تشكل كذلك عمق، اليمن فتتت، هذه كانت تشكل عمق، وبالتالي لبنان ضعفت. لبنان اليوم يبيله يمكن 100 سنة حتى يسترد عافيته. وبالتالي طالما أنت تعمل فيما يضر بالقضية الفلسطينية، أما بشكل مباشر الآن محيت غزة، والأمر كذلك ترى حتى حرب غزة يعني كان بها فائض أو سبل على الضفة الغربية، هم جعلتها أو وجدت بها إسرائيل فرصة لعمل ما تعمله بالضفة وتشجيع الاستيطان وغيره. وبالتالي بغض النظر عن الشعارات، طالما أن الحراك الإيراني وقبله حتى للإنصاف حراك عبد الناصر كان يرفع شعارات فلسطين ويدخل حروب يسلم بها الأرض الفلسطينية لإسرائيل، يعني حرب 56 سلم غزة وقير سيناء، حرب 67 سلم غزة والضفة والجولان وحتى سيناء. وبالتالي إن نظرنا للشعارات وصدقناها فالمشكلة فينا، علينا أن نصدق الأعمال والأفعال. وبالتالي
1: والدليل يعني البعض ما يشير إن كل ما قام فيه النظام الإيراني، العراق، سوريا، لبنان،
0: كلها دمرت
1: وكادت أن تحدث في السودان،
0: خرجت من المعادلة،
1: ساعدت في عدم وجود حل القضية الفلسطينية.
0: طبعا وغير ذلك خرجت من موازين القوى. أنت قبل لما تقول والله إسرائيل والعرب، هنا تحط الجيش المصري، الجيش السوري، الجيش العراقي، الجيش اليمني وهكذا. الآن هذه أغلبها خرجت من المعادلة، طلعت، لأن ما عادت اليوم في سوريا حتى لو أتت رقبة بمعادلة إسرائيل ما يقدرون. البلد مدمرة بالكامل، تحتاج 50 سنة من الإعمار.
1: بس النظام الأستاذ سامي ذكي، استخدم بعض المؤدلجين الناصريين، استخدم بعض الخطباء المتكلمين من دعاة الإخوان المسلمين، أنشأت قنوات إعلامية لنشر الثقافة الإيرانية أن هي الدولة التي تريد تحرير فلسطين، وأن دول الخليج وبعض الدول العربية التي طبعت مع إسرائيل تسعى أن يستمر احتلال فلسطين.
0: جدا هذه الأبواب
1: يعني استخدمت مال
0: سياسي. نعم ناصرية، بل ما هو أكثر من ذلك،
1: ليس الجميع لكن نتكلم عن البعض،
0: وهذولا كلهم استقطبتهم بالمال وأموال الكبتاغون وغيره. إنما أقول لك شيء، ماذا عن الإسلام السياسي؟ أنا

0: أعتقد هي استفادت كثيرا من الإسلام السياسي، سواء من يدعي الموالاة أو من يدعي العداء. إن جيت على الموالاة مثل جماعة الإخوان، هذولا بموالاتهم لإيران أولا يبرروا أعمالها، اثنين كل مواردهم مسخرة لإيران، وبالتالي هذه فائدة لإيران، ويعطوا حتى إيران المصداقية أنه بالفعل هي حركة إسلامية لا طائفة غيرها. كمان الإسلام إنجاز لنا التسميات، السني المتشدد، القاعدة، داعش وغيرها، كمان صبت لصالح إيران. ليش؟ لأن بتعديها على المكونات الأخرى، سواء طوائف أخرى، إخوة شيعة، أيا كان، دروز، التشكيلة الجميلة من الفسيفساء الدينية والطائفية الموجودة في سوريا، الموجودة في أزيديين وغيرهم بالعراق. لما هذا الإسلام السياسي السني المتشدد يتعدى عليهم، هذه كذلك تصب لمصلحة إيران، وأن إيران أو الإسلام اللي في إيران هو الحامي للإسلام، وأن أمام هذه الهجمة. وكثير من الأذرع اللي خلقتها إيران خلقتها بحجة محاربة هؤلاء. اليوم الحشد في العراق خلق بعد ما رأينا من مذابح وتعديات وإرهاب الحركات الإسلام السياسي الإجرامية، هذه داعش والقاعدة وما عملته في العراق وما عملته كذلك في سوريا، وكان حتى يصور ويبث قيامهم بنحر الآخرين. هذه كلها صبت بطريقة سالبة لصالح دعاوى إيران، كما أن الإخوان صبوا كذلك بدعاواهم ورفعهم دائما شعارات الثورة الإيرانية، علما مرة أخرى لماذا لا يلوموا الإخوان إيران على ما تم في سوريا؟ ليش ما يلومون إيران؟ أنت من زودتي النظام البشر بالأسلحة اللي قام بها بقتل الشعب السوري وقتلنا.
1: هل تحمل بعض الفلسطينيين استمرار الأزمة الفلسطينية، أم تحمل كل المسؤولية على بعض زعماء العرب أو النظام الإيراني؟ تحملها من؟
0: لا لا، الجزء الأكبر بالبداية على الإخوة الفلسطينيين، هم
1: على الإخوة الفلسطينيين،
0: هم أقرب للقفاز اللي موجود على الطاولة. يقول لك أنت بس تعال ولبسني كقفاز، لأن قلت لك لبس الفصائل الفلسطينية هي اللي ارتضت أن تكون تارة تمثل عبد الناصر وتارة تمثل حافظ الأسد والقذافي وصدام حسين وغيره، وبالتالي طالما أنه لا توجد هناك محاسبة فلسطينية للقيادات اللي فقط تنقل البندقية من كفة إلى كفة، من كان يوالي مثلا صدام الآن صدام ذهب واختفى، تجدهم الآن قيروا البندقية إلى غيرها. فجزء كبير لا شك أن مسؤولين عنه القيادات الفلسطينية، بل في جزء منه الشعب الفلسطيني اللي لا يحاسب تلك القيادات اللي تتاجر بدمائه، اللي تنتقل من فندق إلى فندق بدلا من خندق إلى خندق، اللي حتى الطفل الصغير يرى الثراء الفاحش، يرى حتى أخطاء القرار دون محاسبة.
1: الأستاذ سامي النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. ألقاكم في حلقة قادمة، في أمان الله.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحد.

0: على العربية بيزنس.
1: ليس سؤالاً عابراً في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهداً على النقل، لا خصماً له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

حياكم الله أينما كنتم، منها العاشرة صباحا بتوقيت الرياض. أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، وهذه عناوينها. الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات من مسيرات إيرانية. إيران تعلن استهداف سفينتين قبالة السواحل العمانية في مضيق هرمز، وربان ناقلة نفط يبلغ عن انفجار. محطات توليد الطاقة ومصافي النفط ضمن الأهداف القادمة، خطط أمريكية إسرائيلية لضربة محتملة على إيران. ترامب يعتبر أن الانتصارات في إيران ساهمت بنزع سلاح حماس، ويتعهد بمنع نتنياهو من عرقلة الاتفاق. إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا بسبب المهاجرين، ومدريد تدعو أوروبا لاحترام المعاهدات. وسط جدل وانقسامات، الاتحاد الدولي لكرة القدم يتراجع عن خطته لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم. أهلا بكم. أكد الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى حاليا لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية، مشيرا إلى أن عمليات الاعتراض لا تزال جارية، وأوضح أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع هي ناتجة عن

0: اعتراض منظومات الدفاع الجوي للمسيرات المعادية. من الكويت ينضم إلينا الآن موفد العربية عادل عيدان. عادل، ما المعلومات المتوفرة لديك حتى الآن فيما أورده الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية هي تقوم بالتصدي لهجمات معادية؟
1: أهلا بك محمد. منذ عودة كل هذه الدفعات من المسيرات والصواريخ بعد الهدنة التي عقدت بين أمريكا وإيران والدفاعات الجوية الكويتية في حالة ترقب دائم لهذه الدفعات من المسيرات والصواريخ الإيرانية. اليوم لم تحدد الدفعات الجوية في أي مكان، لكن الأنباء الأولية تشير إلى أنها من في المنطقة الشمالية. هذه الاعتراضات قد تمت، لكن ذلك دون تأكيد من قبل وزارة الدفاع. ما زلنا ننتظر حقيقة، ربما يكون هناك بيان تفصيلي من قبل وزارة الدفاع. يوم أمس كذلك كان هناك وفي ساعات الفجر طائرات مسيرة دخلت إلى المجال الجوي الكويتي وتم التعامل معها، لكن هذه الدفعة من المسيرات والصواريخ التي دخلت تم تدميرها وأسفرت عن خسائر مادية نتيجة سقوط شظايا على تلك المباني التي تم استهدافها اليوم. لم تذكر الدفاعات المسلحة الكويتية عما إذا كانت هناك خسائر مادية أم أن التصدي تم بنجاح كامل. كما نقول دائما محمد بأن هذه الدفعات من الصواريخ والمسيرات أحيانا قد لا يسمع صافرات الإنذار لأنها تكون في مناطق غير مأهولة بالسكان، في المناطق قريبة من الحدود الشمالية، وبالتالي يكون التعامل معها وفق قواعد الاشتباك والإنذار المبكر الكويتية، فبالتالي لا يحتاج لإطلاق هذه الصافرات.
0: نعم، إفادات وافية تماما، أشكرك عليها وسنعود إليك متى ما جد جديد. موفد العربية عادل عيدان من الكويت، تحياتي لك. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان بالقرب من مضيق هرمز دون تسجيل أي أضرار بالسفينة. قالت الهيئة إن ربان الناقلة شهد انفجارا على مقربة شديدة من السفينة، وذلك على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرقي خصب العمانية. هيئة بحرية بريطانية أعلنت قبل ذلك أنها تلقت بلاغا عن حدوث واقعة على بعد 11 ميلا بحريا قبالة سواحل ليما العمانية. ونقل مسؤول أمني عن الهيئة قوله إن المقذوف الذي أصاب ناقلة وتسبب بأضرار في غرفة المحرك. حذرت دراسة جديدة من أن آلاف السفن التجارية العالقة منذ أشهر بسبب حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز قد تتسبب في انتشار هائل للكائنات البحرية الغازية بما يحمل مخاطر بيئية واقتصادية واسعة النطاق.
2: خطر بيئي واسع النطاق يهدد مختلف بحار العالم نتيجة السفن العالقة في مضيق هرمز الذي تحول لأخطر أوراق الضغط في الحرب بين أمريكا وإيران. فوقوف السفن في المضيق دون حركة ليس سهلاً كما يبدو الأمر من السطح. السفن العالقة قد تتسبب بحسب دراسة حديثة في انتشار هائل للكائنات البحرية بمجرد عودة حركة الملاحة إلى وضعها الطبيعي. الدراسة العلمية التي أعدها باحثون من جامعة ميرلاند أوضحت أن نحو 1500 سفينة تجارية توقفت عن الحركة مع استمرار تهديدات إيران للمضيق، ويرجح أن هياكلها أصبحت مغطاة بطبقات من الكائنات الدقيقة والطحالب واللافقاريات البحرية. فالوقوف في مياه الخليج لأشهر تسبب أيضا في التصاق الرواسب البحرية بالسفن وفي أجزاء حيوية فيها كالمراوح التي تدفعها والشبكات المعدنية التي تحمي أنابيب السفينة الداخلية. الجزء المغمور تحت الماء أصبح يعاني بالفعل بحسب القائمين على الدراسة، فبقاء السفن دون حركة لأشهر وفر ظروفاً مثالية لظاهرة تعرف باسم التلوث الحيوي، وهي تراكم الكائنات الحية على الهياكل المغمورة للسفن. ويخشى الباحثون من أنه عندما تنتقل هذه السفن من الخليج ستنتقل هذه الكائنات إلى موانئ جديدة حول العالم، ما يهدد النظم البيئية البحرية.

بصورة كبيرة والتي ستلحق أضراراً اقتصادية وبيئية. التهديدات المحتملة قد تتطلب إجراءات استباقية، منها تنظيف هياكل السفن وفحصها قبل مغادرتها، وتعزيز أنظمة وبرامج المراقبة.

0: مصادر أمريكية متعددة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصدر بعد الأوامر النهائية بتنفيذ الضربات. أيضا وفق المصادر طرحت خطة الضربة العسكرية خلال اجتماع للرئيس ترامب في كامب ديفيد يوم الجمعة. بدوره قال شون بارنيل المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية إن الوزارة على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة، لكنه أكد أن البنتاغون لن يعلق على الأهداف قبل أن يتخذ الرئيس قراره النهائي. في المقابل أكد مسؤول أمني إيراني رفيع لوكالة تسنيم إعداد خطة واسعة النطاق للرد على أي هجوم أمريكي محتمل يستهدف إيران. وقال المسؤول إن الخطة تشمل استهداف البنى التحتية الحيوية في إسرائيل ومنشآت الطاقة الأمريكية في المنطقة، مؤكدا جاهزية بلاده لتنفيذها إذا ما تعرضت لهجوم. كما أضاف أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت خلال الحرب الأخيرة والأسابيع الماضية امتلاكها القدرة والإرادة لتنفيذ مثل هذه العمليات. معنا من القدس مراسل العربية محمد الصياد. أهلا بك محمد، أود أن أعرف منك كيف تمظهرت حالة الجهوزية الإسرائيلية لما أوردته سي بي اس مؤخرا حول نوايا أمريكية إسرائيلية مشتركة لضرب أهداف تتعلق بمنشآت الطاقة الإيرانية.
1: نعم فعلا، القناة 12 الإسرائيلية أيضا تقول لأن الرئيس الأمريكي يدرس إمكانية تنفيذ هذه الضربات ومشاركة إسرائيلية نحو منشآت الطاقة خلال أيام، لكن بحسب مصادر القناة 12 فأن الرئيس الأمريكي لم يتخذ هذا القرار بعد، إنما هو يقوم بدراسة هذا الخيار أو كأحد الخيارات. لكن بطبيعة الحال إن كان هناك ضربات واسعة، إن كان هناك مشاركة إسرائيلية، ربما يطرح سؤال هل هذا سيكون أحد نتائج اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا ما نجح نتنياهو مرة أخرى في إقناع الإدارة الأمريكية بضرورة استئناف العمليات العسكرية المشتركة ضد إيران. هذه المرة بحسب ما يقول بعض المراقبين في إسرائيل ستكون أخطر أعنف، لأنها ستستهدف بنى تحتية، ستستهدف منشآت طاقة، وهي النقطة التي انتهت عندها حرب الأربعين يوما. بمعنى إذا كان هناك عمليات مشتركة كبيرة ستبدأ من حيث انتهت في الأربعين يوما. وفي إسرائيل يعني هذا ليس سرا ولا يخفى على أحد بأنها كانت تسعى لمثل هذا الخيار، لكن إسرائيل أيضا تقول وعلى الأقل المصادر الإسرائيلية والتسريبات إذا ما كان هناك أي مشاركة إسرائيلية، المشاركة الإسرائيلية ستكون استكمالا وليس بدءا من نقطة الصفر. بمعنى إسرائيل تسعى لأن تستأنف هذه العمليات العسكرية وتكملها من حيث انتهت، ولا أن تبدأ من نقطة الصفر وتضرب أهداف ضربتها سابقا. هي تريد أن تضرب أهدافا جديدة، لديها بنك أهداف جديد كما تقول بعض المصادر، وبالتالي دائما هناك حالة من الجهوزية في إسرائيل لمثل هذا الخيار. لكن مرة أخرى نقول بأن هذا قد يكون أحد نتائج اللقاء بين نتنياهو وترامب إن حدث فعلا.
0: الأهداف التي تم تسريبها حتى الآن تتعلق بمنشآت الطاقة، هل هذا ما تريده إسرائيل أم تريد ما هو أبعد من ذلك؟
1: فعلا إسرائيل بعد العمليات الاغتيال وسلسلة الاغتيال، إسرائيل دائما تضع في الاعتبار ضرورة إسقاط النظام. هناك تباين في الأهداف بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ربما هذه العمليات المشتركة التي تنظر إليها أو تسعى إليها هي تسعى إلى، بحسب ما تقول أيضا بعض المصادر الإسرائيلية، الولايات المتحدة تسعى إلى أن تجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات بتنازلات، خصوصا وأن يعني خلال الفترة الأشهر الماضية الصراع يدور في دائرة مفرغة. إسرائيل لا تريد ذلك، إسرائيل تسعى إلى إسقاط النظام، وهي تقول بأن النظام لا يسقط إلا بضرب البناء التحتية، ضرب منشآت الطاقة، جعل أيضا النظام الإيراني في موقف صعب أمام شعبه، وبالتالي الشعب الإيراني سيثور على هذه الأحوال. هذا الاعتقاد الإسرائيلي ليس فقط في إيران، في لبنان، في غزة، في كل مكان. إسرائيل دائما تعتقد أو لديها هذا الاعتقاد ولديها هذا المنظور، السقوط النظام وإسقاط النظام هذا هدف بنيامين نتنياهو الذي لم يغب عن أذهانه، وربما يعني يسعى إليه، وهذا سيساعده في الانتخابات إن نجح في ذلك، رغم تشكيك الكثير من السياسيين وحتى المراقبين في إسرائيل مدى نجاعة هذا الهدف أو تحقيق هذا الهدف.
0: محمد الصياد مراسل العربية كنت معنا من القدس، تحياتي لك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أكد أن العمل

0: الإسرائيلية ضد إيران تسير على ما يرام، وكل ما على الولايات المتحدة فعله هو أن تواصل تحقيق الانتصار، لافتا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع طهران أمر ممكن.
1: ليل تضيئه ألسنة اللهب ورسائل النار التي تبعث بها واشنطن تعمق جراح اقتصاد إيراني مثقل بالأزمات. في خلفية المشهد تتكشف أرقام اقتصادية قاتمة ترسمها البيانات الدولية للداخل الإيراني، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بنسبة تتجاوز 5% هذا العام، في وقت تلامس فيه معدلات التضخم حاجز 70%. ومع كل ضربة تزداد المخاطر عمقاً، فانكماش بنسبة 4% فقط كفيل بفقدان نحو 4 ملايين إيراني لوظائفهم ودفع أكثر من 4 ملايين آخرين إلى دائرة الفقر. وأمام هذه الدائرة الضيقة لا تزال القيادة الإيرانية تتمسك بموقف متصلب، مراهنة على قدرتها على تحمل الخسائر، إذ رهن رئيس البرلمان والمفاوض البارز محمد باقر قليباف أمن المنطقة كلها بمبدأ الصمود.
2: معادلة هذه الحرب واضحة، إما كل شيء أو لا شيء، وإن لم يتحقق أمننا فلن تكون أي بنية تحتية آمنة.
1: ميدانياً تتجاوز الضربات حدود الاستهداف التقليدي، إذ كشف رصد معهد دراسات الحرب عن تدمير 6 جسور وأنفاق تحيط بميناء بندر عباس وتضرر شبكات الاتصال ومحطة قطارات ومرفق لتحلية المياه جنوبي البلاد. تحول يراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، محاولة صريحة لشل شرايين الحركة أمام الحرس الثوري، ورسالة من القيادة المركزية بقدرتها على خوض تصعيد مفتوح. علي الماجري، العربية.
0: معنا الآن من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويدز. أهلا بك سيد ريتشارد، أبدأ معك، لماذا اقترن اسم العمليات التي من المفترض أن تنطلق باتجاه منشآت الطاقة الإيرانية، لماذا اقترن اسم إسرائيل هذه المرة، مع أنه خلال أيام التصعيد الماضية ترامب لم يسمح لإسرائيل بأن تكون جزءا من هذه العمليات، الآن ما الداعي لأن تكون جزءا في مقبل الأيام؟
3: بالفعل أن السبب الأساسي لم يحدد من قبل الحكومة الأمريكية حتى الآن، ولكن قد يكون الأمر أن الإسرائيليين لديهم استخبارات أفضل، لا سيما فيما يتعلق بهذه الأهداف، أي أهداف الطاقة في إيران، لا سيما فيما يتعلق بالتنسيق مع أمريكا، وذلك بسبب بعض الأمور المختلفة، حيث أن الإسرائيليين يبدو الآن كما لو أنهم أكثر انفتاحا على مهاجمة هذه الأهداف. وأيضا في الشهر الأخير الولايات المتحدة كانت قد نقلت أيضا عددا كبيرا من قوتها العسكرية من المنطقة إلى إسرائيل، وهذا يعني أن الإيرانيين الآن يبدو وكأنهم مترددين أيضا فيما يتعلق بمهاجمة إسرائيل بشكل مباشر، لأن هذا الأمر سيتكبدهم الكثير من الخسائر، ولذلك هنالك مخاوف أكثر فيما يتعلق باستهداف إسرائيل، ويفضلون استهداف دول الخليج، ولذلك وضع هذه القوات داخل إسرائيل ربما قد يفسر أمرا ما، ولكن لا نعرف إلى أي مدى ستكون إسرائيل منخرطة في هذه الحرب، وما إذا الرئيس الأمريكي بالفعل سيشجع فيما يتعلق بهذه الحملة، لكن لا نعرف حتى الآن ما هو الوضع.
0: طيب، يعني إن كانت حاضرة أو لم تكن حاضرة، سنركز على ما هو تسرب حتى الآن، أن هنالك هجمات ستكون على منشآت الطاقة، إن كانت أمريكية فقط أو أمريكية إسرائيلية، لنركز على هذا المعنى، أن الآن إذا ما بدأ هذا الهجوم على هذه المنشآت، هذا يعني أن هذه بداية مرحلة هي التي انتهت فيها حرب 40 يوما، حرب 40 يوما انتهت في مراكز الطاقة، في منشآت الطاقة، الآن وكأنما الزمن دار وبدأنا من ذات النقطة التي انتهت عندها حرب 40 يوما.
3: بالفعل هنالك الكثير من المعارضة فيما يتعلق

0: يتعلق بمهاجمة نشاءات الطاقة. وهذا يعني أن هذا الأمر بالفعل قد يقوض الاقتصاد الإيراني بشكل كبير، ولكنه لن يؤثر بشكل مباشر وفوري على قدرة إيران لمهاجمة كل الأهداف، لأن كل ما يتعلق بالطاقة سيتكبده بالفعل المدنيون في إيران وليس الحرس الثوري الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، الإيرانيون قد يردون أيضا وليس من خلال مهاجمة أمريكا، ولكن هذا هو احتمال بحسب بعض التقارير التي تحدثت عن هجوم إلكتروني من قبل إيران، ولكن ستكون المهاجمة هي ضد دول الخليج ومنشآت الطاقة في دول الخليج. لذلك لست مقتنعا حتى الآن من أن منشآت الطاقة ومهاجمتها ستكون بالفعل هدفا أساسيا. أعتقد أن هذه التسريبات مصممة من أجل التأثير على قرارات داخل إيران وجعل إيران بالفعل تقدم المزيد من التنازلات.
1: أنت تعتقد أن هذا يعني الكلام عندما سرب من أجل التأثير على موقف إيران وتحريضها على القدوم على طاولة التفاوض أو على الأقل تقديم تنازلات؟ هنا أود أن أسألك، إذا ما حدث هذا الأمر واستهدفت منشآت الطاقة وأيضا زادت المساحة الجغرافية لحجم الاستهدافات، أود أن أوجد روابط بين هذه العملية وبين القرب من الحل، بمعنى أنه كلما زادت رقعة الاستهدافات اقتربنا من الحل أم ابتعدنا من الحل؟
0: بالفعل هذه المسألة هي جدلية بشكل كبير هنا في واشنطن، وذلك لأن الجيش الأمريكي الآن يؤكد بالفعل أنه يحتاج إلى أسبوعين فقط من الضربات المكثفة، وفي نهاية المطاف سينجح في القضاء على التهديد الصاروخي الإيراني. وفيما يتعلق بالمحللين، هم يتساءلون الآن حول ما هي وأهمية هذا الموضوع، لأنه تماما كما قلت، وبعد 40 يوما من الهجمات بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران ولم تفسر عن أي نتائج واضحة، وهذا يعني أنه فيما يتعلق بهذا التكثيف الهجمات الآن يجب أن يكون هنالك عملية عسكرية موازية إلى هذه الهجمات. وبعد ذلك هنالك الكثير من الجدلية أيضا حول منشآت الطاقة، ربما يقال أن هذا الأمر قد يغير ربما الحسابات الإيرانية. إذن هنالك أيضا حديث عن منشآت تخبأ فيها المواد التي يتم تصنيع فيها النووي، وسيكون هنالك أيضا تكثيف للهجمات على القادة الإيرانيين. ولكن التحديات التي ناقشناها سابقا بالفعل أن هذه الحرب الآن في حالة من الجمود، والولايات المتحدة تحاول إيجاد طرق الآن من أجل تخطي هذه الجمود ومن أجل بالفعل حث إيران على قبول الشروط التي تريدها واشنطن.
1: من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد وايتس، تحياتي لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. هجوم روسي على كييف، وزيلينسكي يأمل باستخدام نظام ستارلينك داخل روسيا.

0: القصة الأشهر والأبرز والأكثر غرابة عندما تم اختطافك وأنت رئيس الوزراء في 2013.
1: الكتائب منتشرة في كل مكان لأن الكتائب مدعومة من قبائل من مدن.
0: هل خاطفوك هم من ألقوا القنابل قبل ذلك على منزلك؟
1: أنت لما تستلم ما استلمتش دولة. إحنا ما زلنا في مرحلة ما قبل الدولة. نقول لك لم ندفع فلس واحد لأي ميليشيا وحسابات الدولة موجودة.
0: لماذا هربت حضرتك بطائرة خاصة إلى مالطا ثم إلى ألمانيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. الآن إلى اتفاق غزة، فقد اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فكرة نزع سلاح حماس كانت مسألة صعبة التحقيق، مضيفا أن ما وصفها بالانتصارات في إيران ساهمت في التوصل للصفقة مع حماس.
1: Been impossible. So it's a big step for the Middle East, and people are really impressed by it, and they're surprised by it.
0: قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل سعيدة جدا حسب تعبيره بالاتفاق الذي توصل إليه مجلس السلام والذي ينص على نزع سلاح حماس.
1: Israel is very happy about it. Israel helped us, and they've been very good. They've been very good about it. Most people said that would be a deal that would be undoable now.
0: أفادت مصادر العربية أن الإدارة الأمريكية نقلت لحماس بشكل مباشر تعهدها بضمان عدم تمكين نتنياهو من تخريب الاتفاق وأنها ستلزمه بالانسحاب وتنفيذ الاتفاق. المصادر أشارت أيضا إلى أن التطبيق سيكون صعبا ولن يمر بسهولة، إلا أن الإدارة الأمريكية وتحديدا ويتكوف وكوشنر تعهدا بعدم تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق وأنها ضامنة له. قال القيادي في حماس غازي حمد للعربية إن الحركة ماضية في مبادئها الوطنية فيما يتعلق بالمشروع الوطني لإعادة الأرض الفلسطينية، مضيفا أن حماس تعتبر المرحلة الحالية استثنائية بسبب الظروف التي يمر بها قطاع غزة وهي غير سعيدة بالاتفاق.
2: حركة حماس ولن تتخلى عن مشروعها الوطني، ولن تتخلى عن واجباتها الوطنية، ولن تتخلى عن أداء رسالتها. نحن كما قلت سوف نسعى ونعمل ليلا نهار من أجل تخليص أرضنا من الاحتلال، من أجل إعادة الأرض الفلسطينية إلى الفلسطينيين. مرحلة استثنائية في التاريخ الفلسطيني، مرحلة عابرة بسبب الظروف القاسية والمؤلمة التي مر بها قطاع غزة. احنا لسنا سعداء بهذا الاتفاق، ونحن نشعر بألم شديد ونشعر بجرح كبير لا شك، ولا نزاود على هذا الموضوع، وكنا نتمنى أن نصنع اتفاقا أفضل وأحسن من ذلك.
0: حمد أكد أن اتفاق السلام عبارة عن حزمة متكاملة من البنود أهمها الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
2: هذا الاتفاق هو عبارة عن رزمة كاملة ومتكاملة، يحتوي قضايا متعددة، وقد قطعنا شوطا طويلا أو فترة طويلة في مناقشة هذه القضايا منذ 6 أشهر مضت. احنا سمعنا يعني كلام جيد من الوسطاء في وجود ضمانات تضمن أن إسرائيل سوف تلتزم بتطبيق الاتفاق، وسوف يكون هناك انسحاب، وسوف يكون هناك سماح بدخول مساعدات إلى كثير من هذه القضايا. لكن نحن تجربتنا المريرة، إسرائيل منذ اليوم الأول وحتى يومنا هذا وحتى قبل ساعة هناك انتهاكات وخروقات مستمرة. لذلك هل السؤال هل يستطيع الوسطاء والضامنون والولايات المتحدة الأمريكية أن يفرضوا على إسرائيل أن تلتزم بالاتفاق؟ نحن تحدثنا بالاتفاق عن بين قوسين تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية، هذا الذي نتحدث عنه بشكل ولا يحتاج إلى شرح وتفصيل. نتحدث عن تخزين السلاح، وكما قلت أيضا هذا موضوع السلاح مشروط بتطبيق المرحلة الأولى، مشروط بانتشار القوات الدولية، بدخول اللجنة الوطنية، بالانسحاب الإسرائيلي المتدرج ضمن جدول زي ما متفق عليه، أيضا مرتبط بتفكيك الميليشيات المسلحة. ولذلك أنا بدي أقولها بشكل واضح من على شاشة العربية، إذا لم تلتزم إسرائيل نحن لن نلتزم، إذا لم تنفذ نحن أيضا لن ننفذ.
0: قال مصدر سياسي إسرائيلي إن الجيش لن يقدم على أي انسحاب من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة ما لم يحصل نزع فعلي لسلاح حركة حماس، وذلك غداة إعلان اتفاق بهذا الشأن في إطار خطة السلام في القطاع. تتواصل الغارات

الجوية الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة شملت عدة مناطق خلال الساعات الأخيرة، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا على مخيم المغازي وسط غزة.

0: قتل 4 أشخاص وأصيب 13 في هجوم باليستي روسي على كييف، وسمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية عقب إطلاق تحذير من هجوم بصواريخ باليستية. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تيليجرام إن عدة انفجارات وقعت في العاصمة. وأعلنت أيضا وزارة الدفاع الروسية تدمير 3 سفن كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية. وأكدت الدفاع الروسية استهدافها 3 طائرات مسيرة هجومية من طراز جيران، سفينتي شحن في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما استهدفت سفينة شحن أخرى في ميناء تشيرنومورسك باستخدام مسيرة لانست. كما ذكرت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بأسلحة دقيقة مصفاة أوديسا النفطية في ميناء أوديسا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 223 مسيرة أوكرانية خلال النهار في أجواء مقاطعات عدة، من بينها بلغرود، بريانسك، كورسك وروستوف وجمهورية القرم وفوق البحر الأسود. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 371 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في أجواء عدد من المناطق الروسية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن يجب أن تكون حذرة بشأن منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، في وقت تقول كييف إنها تحتاج إليها للتصدي للهجمات الروسية.
1: To make those and other, the Tomahawk missile is the most incredible thing. You can go into a doorway, you can put it through a window of a house. Nobody's ever seen anything like it. You have to be very judicious, but you have to be very careful. Now, we have not agreed to that. We're talking about it, but it's a hard thing to give away that kind of technology.
0: طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من نظيره الأمريكي دونالد ترامب المساعدة في إقناع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالسماح باستخدام نظام ستارلينك لتوجيه ضربات داخل روسيا. يأتي الطلب في ظل سعي كييف لإيجاد بدائل تخفف اعتمادها على منظومات باتريوت مع تراجع مخزون صواريخ الاعتراضية. من كييف معنا الدبلوماسي السابق فلاديمير شوماكوف. أهلا بك سيد فلاديمير. يعني الرئيس دونالد ترامب قال هذه العبارة، يجب على واشنطن أن تكون حذرة فيما يتصل بمنح كييف صواريخ الباتريوت. لماذا يجب أن تكون واشنطن حذرة في ذلك؟
2: نعم، السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي من بصراحة. سيد ترامب شخصية متضاربة. تقريبا قبل أسبوع أفاد زيلينسكي مع تبجح بأن أوكرانيا سوف تحصل سرعا ما على تراخيص لإنتاج الصواريخ، ولكن اليوم كما نحن نشاهد غير الوضع، ومن المرجح أوكرانيا لن تحصل حتى على تراخيص إنتاج الصواريخ من طراز الباتريوت. جدير بذكر بأن إذا أوكرانيا حتى حصلت على هذه التراخيص، فدولتنا سوف تحتاج إلى سنوات لإنتاج الصاروخ الأول، لأن هذا على تكنولوجيات. على كل حال بصراحة أوكرانيا في حاجة ماسة الصواريخ للدفاع الجو باتريوت من صواريخ باليستية روسية. وأسوأ ما تروح على طاولة، متى أوكرانيا سوف تحصل حتى على صواريخ من طراز باتريوت؟ بصراحة غير معروف.
0: طيب، يعني الآن ميدانيا تحدث الكثير من المتغيرات. يعني الآن روسيا هي تقوم باستهداف

0: ثلاث سفن كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية. كان هنالك استهداف بمسيرة هجومية من طراز جيران استهدفت سفينتي شحن في البحر الأسود جنوب أوديسا، وكذلك أيضا سفينة شحن أخرى في ميناء آخر بمسيرة من طراز لانست. بدأ وكأن هنالك الكثير من المتغيرات الميدانية التي يمكن أن تغير اللعبة بشكل كامل، ما رأيك؟
1: صحيح، اليوم نشاهد بأن أوكرانيا تدمر المواني روسية وروسيا تدمر المواني أوكرانية. حرب الاستنزاف لمدة سنة تقريبا، روسيا أخذت استراتيجية استنزاف اقتصاد أوكرانيا، ولكن اليوم أوكرانيا وجدت رد لروسيا، يعني مسيرات أوكرانية. حول السفن الأوكرانية، عموما روسيا تستهدف للسفن ليست عسكرية أو التي نقلت الأسلحة، عموما هي تستهدف السفن حاملة الحبوب. ما هدف أساسي أكيد قطع خطوط الإمدادات داخل أوكرانيا وتدمير التصدير من أوكرانيا. نفس الشيء تعجل أوكرانيا بصفة عامة. حرب الاستنزاف اليوم نشاهد بين الطرفين، ولكن أوكرانيا هي وجدت نقطة ضعف. روسيا يدور حديثا بنية تحتية لتكرير النفط روسيا وبنية تحتية النفطية روسيا. بالمناسبة اليوم نشاهد بأن روسيا تستورد العقود حتى من المغرب كما أفاد بعض وسائل الإعلام، وأيضا من الصين. يعني استنزاف اقتصاد روسي بشكل كبير هدف أساسي اليوم عند أوكرانيا.
0: طيب، في ظل حالة الاستنزاف هذه بين الطرفين، كل طرف يقوم باستنزاف قدرات الطرف الآخر، وكذلك هنالك بعض القيود السياسية، ولعل ما ذكرناه في بداية هذه المداخلة فيما يتصل بمنح تراخيص الباتريوت من الجانب الأمريكي للجانب الأوكراني، بدأ وكأن واشنطن هي الآن حذرة أو يطالبها دونالد ترامب بأن تكون حذرة فيما يتصل بهذا المنحة. الآن ما هي الخيارات سواء كان سياسية عسكرية بالنسبة لكييف، وما هي حدود التنازلات التي يمكن أن تقدمها بعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه؟
1: حول التنازلات، لن تكون أي تنازلات من قبل أوكرانيا. لماذا؟ لأن لنكون صريحين، روسيا غير قادرة على انتصار أوكرانيا. لو هي كانت قادرة هي حققت ذلك قبل سنوات، وعلى مدار 4 سنوات روسيا تستنزف أوكرانيا. وكما ذكرت اليوم أوكرانيا تراهن على مسيرات، ولمدة شهرين هي أيضا بدأت استنزاف روسيا وبصراحة بنجاح. أوكرانيا دمرت 65% من إمكانيات تكرير النفط الروسية، هذا رقم متأثر. ثاني واحد، نعم روسيا تستنزف أوكرانيا لمدة 4 سنوات، هي دمرت بشكل كامل تقريبا 50% من إمكانيات اقتصادنا بصفة عامة. الوضع صعب داخل أوكرانيا. حول خيارات لأوكرانيا، لم تكن أكيد أي تنازلات. مهم لأوكرانيا اليوم هذا المسيرات. أوكرانيا تراهن على مسيرات برية بحرية جوية، كما أفادت السلطة الأوكرانية قبل شهرين تقريبا بأنها ترغب استبدال الجنود على مسيرات برية، ولكن أكيد هذا في المستقبل. مهم اليوم لأوكرانيا سد هجمات روسية ووقف جيش روسي. بصفة عامة الجيش الروسي يحطم على جدار مسيرات أوكرانية، واليوم نشاهد أيضا هجوم المضاد ناجح قوات مسلحة أوكرانية في جنوب أوكرانيا. ولكن نعم، أوكرانيا تدريجيا هي تأخذ زمام المبادرة في هذا الحرب، ولكن في آن واحد لنكون صريحين أن روسيا توجد إمكانيات عسكرية واقتصادية
0: تأخذ زمام المبادرة بهذه المسيرات. يعني هي تركز فقط على سلاح المسيرات. يعني في آخر ليلة تم إسقاط 371 مسيرة، هكذا قالت روسيا الآن. هل هي فقط الذي تراهن عليه الآن وتجعل كعبها أعلى ولو كان قليلا، يعني في هذه المعركة هذا ما تراهن عليه كييف؟
1: مش مهم كم عدد من المسيرات استهدفت روسيا، مهم هل أوكرانيا حققت أهدافها. حتى إذا 10 أو 20 مسيرة دمرت بنية تحتية لتكرير النفط، منشأ تكرير النفط روسية، خلاص أوكرانيا حققت أهدافها. حول المسيرات، جدير بذكر بأن أوكرانيا تستخدم مسيرات بالذكاء الاصطناعي مقابل جندي روسي واحد، تقريبا 7 مسيرة أوكرانية على جبهة قتال، وهذا مهم لأن تكنولوجيات متطورة مقابل

0: للجندي الروسي، وبهذا السبب نشاهد صمود هاي القوات المسلحة الأوكرانية، وخاصة في شرق أوكرانيا إن معركة اليوم عنيفة للغاية. في أن واحد كما نحن نشاهد اليوم أوروبا وأمريكا ترغب استيراد المسيرات وأنظمة مسيرات أوكرانية. أوكرانيا اليوم رائدة في إنتاج مسيرات بالذكاء الاصطناعي. يعني في هذه الحروب الجديدة سوف يفوز الطرف الذي يملك تكنولوجيات متطورة. يدور حديث مسيرات بالذكاء الاصطناعي.
1: تتحدث عن حروب الجيل الخامس أنت.
0: صحيح،
1: نعم،
0: أكيد.
1: من كييف الدبلوماسي السابق فلوديمير شوماكوف، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا بك.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. كاميرا العربية تدخل عمق محاور الجيش السوداني في شمال كردفان وترصد تمدده ميدانياً.

0: When I met him in prison, he was the most suspicious man I've ever met in my life. When you asked him a question, he always answered your question with a question of his own.
1: هل تستطيع أن تصف لنا يوماً اعتيادياً لك كمحلل في CIA تعمل على ملف صدام؟
0: One of the strengths of that regime was the fact that you never knew where he was at any given time.
1: هل كان CIA أشخاص داخل العراق لنقل جواسيس؟
0: CIA was looking for anybody that they could possibly use to weaken the regime.
1: هل فبركت الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات لتبرر اجتياح العراق؟
0: And there was a lot of reporting that turned out to be really not very good at all.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه. أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
4: أهلا بكم من جديد. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من كارثة إنسانية بمدينة الأبيض ومحيطها في السودان، وذلك بفعل تزايد الاحتجاجات الإنسانية وارتفاع معدلات سوء التغذية. وأوضح ممثل المنظمة في السودان لوكالة الصحافة الفرنسية أن نقص المياه النظيفة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وانتشار الأمراض كلها عوامل تؤدي إلى تفاقم سوء التغذية. تمكنت كاميرا العربية من الوصول والدخول إلى عمق المحاور العسكرية للجيش السوداني بالأجزاء الشمالية لولاية شمال كردفان. رصد مراسل العربية من هناك توغل الجيش وتمدده في مساحة واسعة بكردفان، إلى جانب تأمينه للمناطق التي استعادها مؤخرا من قبضة الدعم السريع. العربية دخلت كذلك لأول مرة إلى منطقة جبرة الشيخ، حيث دارت أشرس المعارك هناك بين الجيش وقوات الدعم السريع.
5: طريق الصادرات بعد 3 سنوات من الإغلاق، المنفذ الغربي البري للخرطوم نحو كردفان أصبح سالكا أمام حركة السير.
6: قبل أسبوع فقط كان من العسير السير في هذا الطريق البري الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. الآن وجهتنا من أم درمان إلى ولاية شمال كردفان عبر طريق الصادرات.
5: غيرت الحرب كثيرا من ملامح الطريق، وبالتعمق جنوبا تتكشف آثار المعارك الأخيرة للجيش ضد الدعم السريع، وهي معارك تمكن بموجبها الجيش من استعادة مناطق واسعة شمالية كردفان. من طريق الصادرات إلى محور العمليات العسكرية بمنطقة جبرة الشيخ، هنا يبدو الجيش السوداني والقوات المساندة أكثر إصرارا على مواجهة

0: مواصلة التقدم.
1: نتحدث الآن من داخل جبرة الشيخ وبسطنا أمن فيها تماما. قوات المسلحة الآن الحمد لله رب العالمين استلمت جبرة الشيخ، أمنت، ما زالت تتمدد في التأمين. جبرة الشيخ كانت هي المعقل الأساسي للميليشيا، جبرة الشيخ كانت هي كل التخزين، كل التمويل، كل التسليح، كانت هي المزعجة لكثير من المدن.
0: إنها منطقة جبرة الشيخ بعد أيام فقط من سيطرة الجيش عليها، لم يتبقى من وجود الدعم السريع هنا سوى شعارات تحتفظ بها الجدران.
2: السلام ورحمة الله.
0: بحثنا عن السكان فلم نجد سوى عائلة ظلت شاهدة على كل مراحل وجود الدعم السريع هنا. الألم وما خلفته السنوات الماضية تبوح به الأعين قبل الألسن.
2: والله عايشين عيشة صعبة، بالذات مع قوات الدعم السريع، إهانة وزلة كل عين.
3: موجوعة من حاجات كثيرة. كان طلعنا برا هنا هينونا، كان أولادنا ذا مرقوا هينو بشتنوا بحاله، يضربونا، انتوا طوابير، انتوا فعلتكم، انتوا تركتكم. الحمد لله الحمد لله.
0: هي ولاية شمال كردفان إذن بين سيطرة للجيش وتحفز لخطوات عسكرية مقبلة.
4: بعد أن بسط الجيش السوداني السيطرة الكاملة على طريق الصادرات ومناطق واسعة شمالية كردفان، يتوقع أن ينتقل الثقل العسكري للجيش نحو المناطق الغربية لمحلية بارا، وهي مناطق مرشحة لأن تشهد المعارك الأشرسة للجيش ضد قوات الدعم السريع. نزار البغداوي، العربية، منطقة جبرة الشيخ، ولاية شمال كردفان.
5: أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شينغن مع إسبانيا، معتبرا أن هذا الإجراء لا مفر منه. وفي منشور له على منصة إكس قال إن التعليق المؤقت لاتفاقية شينغن مع إسبانيا قرار ضروري لحماية أمن مواطنيه والدفاع عن حدود أوروبا. دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي إلى احترام المعاهدات الأوروبية، منتقدا الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول بعد تزايد المهاجرين الواصلين إلى سبتة. وأكد سانشيز أن إسبانيا ليست البوابة الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد. أعلنت السلطات الإسبانية عودة أكثر من 48 ألف مهاجر من سبتة حتى الآن بعد اتفاق بين الرباط ومدريد يقضي بإعادة جميع من دخلوا المدينة بطرق غير نظامية خلال الأيام الماضية. وكانت إسبانيا أعلنت دخول نحو 60 ألف مهاجر من المغرب إلى مدينة سبتة خلال أزمة الحدود، وأفادت بمقتل نحو 34 مهاجرا قضوا خلال محاولة عبورهم إلى سبتة وتم انتشال جثثهم. أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أنه لن يمضي قدما في تنفيذ خطط مثيرة لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم لشركات الأسهم الخاصة. وأصدر إنفانتينو بيانا قال فيه إن الانقسامات الناجمة عن الاقتراح لم تعد في مصلحة الهدف المحدد في المقام الأول.
6: رئيس فيفا يبدو يسير وحيدا بشأن مشروعه المنشود، فخطة بيع 20% من أصول فيفا للقطاع الخاص أقبرها الويفا في مهدها بعد تصويت 55 عضوا لصالح مقاطعة كأس العالم. وكأن هذا الرد لم يكن كافيا حتى أعلن كبير مستشار إنفانتينو ورفيقه منذ سنوات تنحيه من منصبه فكارلوس كورديرو ناء بنفسه مقرا بأنه لم يكن له أي دور في هذا المقترح، مشددا على معارضته لأسوأ صفقة في كرة القدم كما يقول. الردود على خطة إنفانتينو المبنية على الشيكات في علب المستديرة لم تتوقف عند هذا الحد، فصحيفة ذا سان البريطانية وصفت ما يحدث بالحرب العالمية في كرة القدم. أما هناك في موطن هالاند فانعدمت الثقة تماما برئيس الفيفا وفق أعلى هيئة رياضية في النرويج.
7: انطباع الواضح أن إنفانتينو فقد قدرا كبيرا من الثقة، لم نكن من الاتحادات التي تثق فيه ولم نصوت عليه.
6: التمرد ضد جياني يواصل زحفه حتى خارج أوروبا، فالاتحاد الأسيوي لم يتأخر في التضامن مع الويفا وكونكاكاف ضد خطط الفيفا الاستثمارية، مشددا على أن مشروع إنفانتينو لم ولن يحقق الإجماع للمضي قدما، فدول

0: كونكاكاف وهي اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لا تقل أهمية عن الويفا باعتبارها تضم 41 عضواً. أعضاء اجتمعوا على قلب رجل واحد رافضين اقتراح رئيس فيفا بيع حصص في بطولة كأس العالم. تنديدات من هنا وهناك لم تألفها فيفا منذ تأسيسها، مكتفية بتكرار أسطوانتها الوحيدة وهي أن فيفا ليست للبيع، في محاولة للتقليل من وطأة مشروعها الذي لا تزال تتجنب الإعلان بوضوح عما إذا كانت ستمضي في تنفيذه أم ستتراجع عنها. يوسف شيخي، العربية.
1: أعلنت وزارة الاتصالات والإعلام بجمهورية الكونغو الديمقراطية أن جهود مكافحة فيروس إيبولا تتواصل في المقاطعات الخمس المتضررة. وقالت الوزارة إن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 3605 حالات، في حين يخضع 748 مريضا حاليا للعزل أو العلاج في المستشفيات. سجلت السلطات الصحية وفاة 1587 شخصا، وهو ما يعادل وفاة 44% من المصابين بفيروس إيبولا. تواصل طائرة الإطفاء جهودها للسيطرة على الحرائق المشتعلة في إقليم زامورا شمال غربي إسبانيا، والتي التهمت نحو 11 ألف هكتارا من الأراضي وسط استمرار اشتعال بعض البؤر حتى الآن. اندلع حريق هائل في منطقة فار جنوب شرق فرنسا، حيث أتت النيران التي أججتها الرياح العاتية على ما يقارب 1000 هكتار وأجبرت حوالي 2500 شخص على إخلاء منازلهم.

0: أخبار الرياضة.
1: أكدت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية تراجع فيفا عن مشروعه التجاري بسبب تهديدات الاتحاد الأوروبي بالمقاطعة. اعتبر رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام أن جياني أنفانتينو ليس الشخص المناسب لقيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم. سجل المصري حمزة عبد الكريم هدفي برشلونة الإسباني في المباراة التي فاز بها بيرمنغهام الإنجليزي في مستهل جولة الفريق الإسباني الإعدادية للموسم الجديد. نفى رئيس نادي ليل الفرنسي الشائعات المتداولة حول قرب انتقال نجم الوسط المغربي أيوب بوعدي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي. أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي استقالة إيدي هاو من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم. يخوض مانشستر يونايتد الإنجليزي مباراته الودية الثالثة ضمن جولته التحضيرية في أوروبا حين يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني في السويد. أعلن نادي جنوى الإيطالي التعاقد مع الألباني ماريو ميتاي لاعب نادي اتحاد جدة على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء.
0: أختم بالعناوين. الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات من مسيرات إيرانية. إيران تعلن استهداف سفينتين قبالة السواحل العمانية في مضيق هرمز وربان ناقلة نفط يبلغ عن انفجار. محطات توليد الطاقة ومصافي النفط ضمن الأهداف القادمة. خطط أمريكية إسرائيلية لضربة محتملة على إيران. ترامب يعتبر أن الانتصارات في إيران ساهمت بنزع سلاح حماس ويتعهد بمنع نتنياهو من عرقلة الاتفاق. إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا بسبب المهاجرين ومدريد تدعو أوروبا لاحترام المعاهدات. وسط جدل وانقسامات الاتحاد الدولي لكرة القدم يتراجع

0: ليس سؤالا عابرا في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهدا على النقل لا خصما له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
2: سجل شريط، الشريط قال فيه: أنا ذاهب لحقن الدماء، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
3: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
1: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي.
2: جعل نميري يراجع نفسه وليس في مأمن، فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم: ماذا نفعل؟ نقف مع نميري ولا نقف مع الشعب؟
3: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على نميري؟
1: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
6: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
7: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
8: نتحدث عن

0: أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد، لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياته عبلة متمالي.
1: الأستاذ عبد الله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
2: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات من مسيرات إيرانية. إيران تعلن استهداف سفينتين قبالة السواحل العمانية في مضيق هرمز، وربان ناقلة نفط يبلغ عن انفجار. محطات توليد الطاقة ومصافي النفط ضمن الأهداف القادمة، خطط أمريكية إسرائيلية لضربة محتملة على إيران. إسرائيل تكثف قصفها على غزة، وترامب يربط ما حققه في إيران بالتوصل لصفقة مع حماس، ويتعهد بمنع نتنياهو من عرقلتها.

حياكم الله، أهلا بكم إلى هذه النشرة الجديدة من العربية. أكد الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى حاليا لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية، مشيرا إلى أن عمليات الاعتراض لا تزال جارية. وأوضح أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع هي ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للمسيرات المعادية.

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان بالقرب من مضيق هرمز دون تسجيل أي أضرار بالسفينة. وقالت الهيئة إن ربان الناقلة شهد انفجارا على مقربة شديدة من السفينة، وذلك على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرقي خصب العمانية. هيئة بحرية بريطانية أعلنت قبل ذلك أنها تلقت بلاغا عن حدوث واقعة على بعد 11 ميلا بحريا قبالة

0: سواحل ليما العمانية. ونقل مسؤول أمني عن الهيئة قوله إن المقذوف الذي أصاب ناقلة وتسبب أيضا بأضرار في غرفة المحرك. أفادت مصادر لشبكة سي بي إس بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. وقالت مصادر للشبكة إن الضربة المحتملة ستكون ضد أهداف تشمل محطات توليد الطاقة ومصافي النفط. وأفادت مصادر أمريكية متعددة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصدر بعد الأوامر النهائية بتنفيذ الضربات. أيضا وفق المصادر طرحت خطة الضربة العسكرية خلال اجتماع للرئيس ترامب في كامب ديفيد يوم الجمعة. بدوره قال شون بارنيل المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية إن الوزارة على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة، لكنه أكد كذلك أن البنتاغون لن يعلق على الأهداف قبل أن يتخذ الرئيس الأمريكي قراره. في المقابل أكد مسؤول أمني إيراني رفيع لوكالة تسنيم إعداد خطة واسعة النطاق للرد على أي هجوم أمريكي محتمل يستهدف إيران. وقال المسؤول إن الخطة تشمل استهداف البنى التحتية الحيوية في إسرائيل وكذلك أيضا منشآت الطاقة الأمريكية في المنطقة، مؤكدا جاهزية بلاده لتنفيذها إذا ما تعرضت لهجوم. كما أضاف أيضا أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت خلال الحرب الأخيرة والأسابيع الماضية امتلاكها للقدرة والإرادة كذلك لتنفيذ مثل هذه العمليات. مشاهدينا، نذكر بهذه الأخبار العاجلة التي الآن ترونها على شاشة العربية. الجيش الكويتي يقول أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا المسيرات دون تسجيل أي إصابات. كما أضاف كذلك أن العدوان الإيراني طال آليات مدنية تابعة لشركة في جزيرة بوبيان. وكذلك أيضا تحدث الجيش الكويتي أن العدوان الإيراني استهدف منشآت حكومية في شمال البلاد. وكذلك أيضا تحدث عن الرصد منذ فجر اليوم لمسيرات معادية جرى التعامل معها وتدميرها كذلك. لمعرفة آخر التفاصيل حول ما أورده الجيش الكويتي ينضم إلينا الآن من الكويت موفد العربية عادل عيدان. أهلا بك عادل، ما جديد هذه المعلومات فضلا عما ذكره الجيش الكويتي الآن؟
1: كمعلومات أولية بالتأكيد محمد، ننتظر يعني التأكيد من الدفاعات الجوية الكويتية وتحديدا وزارة الدفاع الكويتية للحديث حول معطيات هذه الهجمة بالمسيرات والتي خلفت أضرارا مادية كما جاء بالبيان. هذه المرة ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إحدى الشركات الصينية، كما يعني ذكرنا سابقا من أن هناك كان استهداف قبل يومين تحديدا لإحدى الشركات الصينية نتج عنه وفاة أحد العاملين من الجنسية النيبالية. هذه المرة لم تكن أضرار أو خسائر بخسائر بشرية، بل هي أضرار مادية فقط بالآليات والمعدات التابعة لهذه الشركة. استهداف هذه الشركة والشركات الصينية العاملة في الكويت وتحديدا في المنطقة الشمالية هي التركيز عليها من قبل هذه المسيرات التي لم تذكر أيضا البيانات الكويتية أنها جاءت من الأراضي العراقية أو جاءت من الأراضي الإيرانية. كما تعلم محمد، منذ بداية الحرب المسيرات إما تأتي من الشرق من العمق الإيراني أو تأتي من الشمال من العراق أو الشمال الشرقي من منطقة الأحواز، وبالتالي إما من الأحواز أو من البصرة أو المناطق الشمالية العراقية وصحراء البصرة، وبالتالي تصل إلى الكويت. هذا يشكل عامل مفاجأة وعامل سرعة للتصدي، يعني من الممكن أن يتخطى عملية الإنذار المبكر. هذه المرة استهدف الشركات وهي شركات مدنية ليست عسكرية.
0: صحيح، هذا ما كنت أود ذكره بالتدقيق فيما ذكره الجيش الكويتي، يعني لم يذكر ولا منشأة عسكرية تم استهدافها، كافة المنشآت التي تم استهدافها هي منشآت مدنية. هو تحدث عن آليات مدنية تابعة لشركة في جزيرة بوبيان، وكذلك أيضا تحدث عن منشأة حكومية هي شمال البلاد. لم يتم ذكر أي منشأة عسكرية ولم تستهدف أي منشأة عسكرية أصلا
1: أبدا. كما تعلم محمد، يعني أن الشركات الصينية طلعت بأدوار كبيرة في الكويت سواء في المنطقة الشمالية أو حتى

يعني كما تعلم ميناء مبارك الكبير وكذلك بعض المشاريع الحكومية التي أسندت إلى شركات صينية، وحتى في جزيرة بوبيان تطوير وتأهيل هذه الجزيرة. الكويت لديها خطط كبيرة، قد تكون بوبيان هي

0: المحاذية للحدود الشمالية تحديدا ما بين الكويت والعراق، هي منطقة حرة للتجارة ما بين البلدين، وبالتالي نقل هذه البضائع إلى العراق ومن خلالها إلى أوروبا وكذلك تركيا وإلى أوروبا وكل هذه المنطقة. كانت في السابق ثمة مشاريع طموحة تنموية، ولكن هذه بالتأكيد هذه الحرب عطلت تلك المشاريع. استهداف الشركات الصينية، كانت السفارة الصينية حقيقة قالت حين استهدفت الشركة السابقة أن هذا الفعل الذي يتوجه إلى المدنيين يجب أن يدان، وأدانته بأشد العبارات. هذه ما وصفته الخارجية الكويتية أيضا من أن هذه الأفعال لا تساهم في خفض التصعيد الذي تريده كل دول المنطقة.
1: محمد، إفادات وافية تماما، أشكرك عليها موفد العربية عادل عدان، كنت معنا من الكويت، تحياتي إليك. تعليقا على اتفاق غزة، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فكرة نزع سلاح حماس كانت مسألة صعبة التحقيق، مضيفا أن ما وصفها بالانتصارات في إيران ساهمت في التوصل للصفقة مع حماس. في الأثناء، أفادت مصادر العربية أن الإدارة الأمريكية نقلت لحماس بشكل مباشر تعهدها بضمان عدم تمكين نتنياهو من تخريب الاتفاق، وأنها ستلزمه بالانسحاب وتنفيذ الاتفاق. المصادر أشارت أيضا إلى أن التطبيق سيكون صعبا ولن يمر بسهولة، إلا أن الإدارة الأمريكية وتحديدا ويتكوف وكوشنر تعهدا بعدم تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق وأنها ضامنة له. من جانبه، قال القيادي في حماس غازي حمد للعربية إن اتفاق السلام عبارة عن حزمة متكاملة من البنود، أهمها الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
2: هذا الاتفاق هو عبارة عن رزمة كاملة ومتكاملة، يحتوي قضايا متعددة، وقد قطعنا شوطا طويلا أو فترة طويلة في مناقشة هذه القضايا منذ 6 أشهر مضت. احنا سمعنا يعني كلام جيد من الوسطاء في وجود ضمانات تضمن أن إسرائيل سوف تلتزم بتطبيق الاتفاق، وسوف يكون هناك انسحاب، وسوف يكون هناك سماح بدخول مساعدات إلى كثير من هذه القضايا. لكن نحن تجربتنا المريرة، إسرائيل منذ اليوم الأول وحتى يومنا هذا وحتى قبل ساعة هناك انتهاكات وخروقات مستمرة. لذلك هل السؤال، هل يستطيع الوسطاء والضامنون والولايات المتحدة الأمريكية أن يفرضوا على إسرائيل أن تلتزم بالاتفاق؟
1: في المقابل، قال مصدر سياسي إسرائيلي أن الجيش لن يقدم على أي انسحاب من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة ما لم يحصل نزع فعلي لسلاح حركة حماس، وذلك غداة إعلان اتفاق بهذا الشأن في إطار خطة السلام في القطاع. ورغم الاتفاق، صعدت إسرائيل من وتيرة القصف على قطاع غزة، وأسفرت الهجمات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، إلى جانب دمار واسع في منازل ومنشآت مدنية. واستهدف القصف الإسرائيلي محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن القصف طال تجمعا لخيام النازحين قرب المستشفى، ما ألحق دمارا واسعا بمستودع الأدوية التابع له. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية المناطق الشرقية في خان يونس وجنوب القطاع، إلى جانب مناطق شرق قطاع غزة. معنا من غزة مراسل العربية خضر الزعنون، أهلا بك يا خضر. ما تفاصيل هذا القصف الأخير الذي استهدف خيام النازحين في عدد من المناطق في قطاع غزة؟
3: نعم محمد، يعني أولا رغم الإعلان عن الصيغة المؤقتة للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الجيش الإسرائيلي صعد من هجماته ضد الفلسطينيين هنا في القطاع. قبل قليل مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في

0: شارع الثالث في حي الشيخ رضوان إلى الشمال الغرب من مدينة غزة، وأدى ذلك إلى سقوط ضحية وعدد من الجرحى والمصابين، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء في المنطقة الغربية من مدينة غزة. هذا يأتي أيضا بعد استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لمخزن أو مستودع للأدوية يتبع لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، حيث تم تدمير هذا المستودع وتناثر الأدوية والمستهلكات الطبية، إضافة أيضا إلى أن هذا الاستهداف ألحق أضرارا جسيمة بممتلكات الفلسطينيين المجاورة. خلال الساعات القليلة الماضية محمد، 3 من الضحايا سقطوا بفعل الاستهدافات من قبل الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة هنا في القطاع. هذه أيضا في ظل تضييق الجيش الإسرائيلي وإزاحته للمكعبات الإسمنتية الصفراء، خاصة في المناطق الشرقية من مدينة غزة، وتحديدا في منطقة الصنافور في حي التفاح إلى الشمال الشرق من مدينة غزة، وأيضا في المناطق الجنوبية من القطاع، وتحديدا المناطق الشرقية الواقعة.
1: عفوا يا خضر، اشرح لي هذه الجزئية. حرك الكتل الخرسانية والأسمنتية إلى أين حركها؟
0: نعم، الجيش الإسرائيلي حرك هذه الكتل الخرسانية الإسمنتية أو التي تسمى بالمكعبات الإسمنتية الصفراء باتجاه المناطق خارج الخط الأصفر، أي باتجاه المناطق الغربية من قطاع غزة. وهذا يأتي إلى أن يؤدي إلى أن إسرائيل تقدم مساحة جغرافية يعني بشكل متزايد ومتسارع وأيضا متوسع هنا في القطاع. وكان آخر الإزاحة في منطقة حي التفاح إلى الشمال الشرق من مدينة غزة. ترافق مع ذلك محمد أيضا عملية نزوح قصري
1: يعني
0: لعشرات العوائل،
1: تضييق المساحات وتم تحريك الخط الأصفر ليتمدد فيه مساحات إضافية يعني للداخل وليس انسحابا.
0: فعلا للداخل. هذا يأتي أيضا باتجاه تضييق المساحة الجغرافية لدى الفلسطينيين، والتي أدت إلى نزوح عشرات العوائل الفلسطينية باتجاه المناطق الغربية من مدينة غزة. هذه المناطق هي مزدحمة بأعداد الفلسطينيين النازحين الذين يقطنون في مراكز إيواء غالبيتها من خيام هي معترئة. ونحن الآن في ظل الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية، حيث الانتشار للأوبعة وأيضا عدم توفر أدنى مقومات الحياة، حيث القليل من شاحنات المساعدات التي تأتي عبر معبر كريم أبو سالم. وبالمناسبة اليوم مغلق هذا المعبر ولم تأتي أي شاحنة محملة بالمساعدات للفلسطينيين هنا في غزة.
1: لماذا أغلق هذا المعبر بصورة سريعة؟
0: نعم، هي إجازة ربما تكون أسبوعية، حيث يومي نعم. الجمعة والسبت تكون مغلقة، ولكن أيضا في الأيام العادية محمد هناك عدد قليل من الشاحنات لا يتعدى 100 التي تأتي إلى غزة.
1: واضح، إفادات وافية تماما، أشكرك عليها من غزة مراسل العربية خضر الزعنون، تحياتي إليك. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. أزمة مهاجري سبتة تربك الأوروبيين، إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، مدريد تدعو الدول لاحترام المعاهدات. ولدينا أيضا وسط جدل وانقسامات، الاتحاد الدولي لكرة القدم يتراجع عن خطته لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم.

0: ليس سؤالا عابرا في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهدا على النقل لا خصما له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
2: سجل شريط، الشريط قال فيه: أنا ذاهب لحقن الدماء، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
3: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
1: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي.
2: جعل نميري

0: يراجع نفسه وليس في مأمن. فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع نميري ولا نقف مع الشعب؟
1: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على نميري؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. قتل 9 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم باليستي روسي على كييف، وسمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية عقب إطلاق تحذير من هجوم بصواريخ باليستية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت ضربة واسعة النطاق ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري والمراكز اللوجستية الأوكرانية في مدينة ومقاطعة كييف. بالتزامن أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 3 سفن كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية. كما ذكرت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بأسلحة دقيقة مصفاة أوديسا النفطية في ميناء أوديسا. في إطار تداعيات أزمة مهاجري سبتة، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، معتبرا أن هذا الإجراء لا مفر منه. وفي منشور له على منصة إكس قال إن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا قرار ضروري لحماية أمن مواطنيه والدفاع عن حدود أوروبا. وعلى خلفية أزمة سبتة، أكد خبراء قانونيون لوكالة فرانس بريس أن القوانين الأوروبية لا تتيح لأي دولة تعليق عضوية دولة أخرى في منطقة شنغن بشكل أحادي حتى في ظل الأزمات الحدودية. وأوضحوا أن قواعد شنغن تسمح فقط بإعادة الرقابة مؤقتا على الحدود الداخلية في حالات استثنائية مثل التهديدات الأمنية أو تدفقات الهجرة غير النظامية واسعة النطاق. وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات لا تعني تعليق عضوية الدولة المعنية أو استبعادها من منطقة شنغن. من جانبه دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي إلى احترام المعاهدات الأوروبية، منتقدا الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول بعد تزايد المهاجرين الواصلين إلى سبتة. وأكد سانشيز أن إسبانيا ليست البوابة الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد. وأعلنت السلطات الإسبانية عودة أكثر من 48,000 مهاجر من سبتة حتى الآن. إذن مشاهدينا، هذه الصورة التي تصلنا بشكل مباشر من سبتة بعد هذه الأزمة التي خلفتها هذه الحادثة، وقوع الكثير من الضحايا بطبيعة الحال إثر تزايد أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى هذه المنطقة، منطقة سبتة. بطبيعة الحال تم يعني انتشال جثث الكثير من الضحايا، والداخلية الإسبانية تؤكد عودة 48,000 مهاجر من سبتة حتى الآن. بعد جدل واسع، أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أنه لن يمضي قدما في تنفيذ خطط مثيرة لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم لشركات الأسهم الخاصة. وأصدر إنفانتينو بيانا قال فيه أن الانقسامات الناجمة عن الاقتراح لم تعد في مصلحة الهدف أو في مصلحة الهدف المحدد في المقام الأول. باكستانيا، تواصل فرق الإنقاذ في باكستان عمليات البحث جوا وبرا عن 10 متسلقين من الجبال فقدوا إثر انهيار جليدي على جبل برود بيك المصنف 12 أعلى قمة في العالم رغم سوء الأحوال الجوية التي تعيق جهود الإنقاذ. انتشلت فرق الإنقاذ 3 جثث فيما أظهرت لقطات جوية مؤشرات إلى وجود جثث أخرى في منطقة البحث، بينما لا يزال 7 متسلقين في عدد المفقودين. يضم الفريق المفقود متسلقين من باكستان ونيبال وسلطنة عمان والولايات المتحدة والصين، بينهم المتسلق النيبالي الشهير نيرمال بورجا. أختم بالعناوين. الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات

مسيرة إيرانية. إيران تعلن استهداف سفينتين قبالة السواحل العمانية في مضيق هرمز، وربان ناقلة نفط يبلغ عن انفجار. محطات توليد الطاقة ومصافي النفط ضمن الأهداف القادمة. خطط أمريكية إسرائيلية لضربة محتملة على إيران. إسرائيل تكثف قصفها على غزة، وترامب يربط ما حققه في إيران بالتوصل لصفقة مع حماس ويتعهد بمنع نتنياهو من عرقلتها. إلى اللقاء.

0: مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
1: أوليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
0: كلا.
1: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
0: كلا.
1: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
0: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
1: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها، وبيعة الناس والناس بيعوا.
0: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
1: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية. بسرعة. لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: أفلا يعقلون؟ مساحة تفكير حيث يحاكم الرأي بالدليل والتراث بالعقل ليستعاد السؤال القرآني الحي، أفلا يعقلون؟ في حلقة اليوم من هذا البرنامج نتناول موضوع الجماعات والتنظيمات الإسلامية، هل يقرها الإسلام أم لا يقرها؟ إذا كان يقرها فما الدليل من القرآن والسنة؟ وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام، وإذا كان لا يقرها فما بالنا نراها ننتشر في الأونة الأخيرة؟ حلقة جديدة من هذا البرنامج، هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حينما نقول الجماعات والتنظيمات الإسلامية ينبغي بداية أن نعرف المصطلح، هل هذا المصطلح له تعريف في ميزان الشريعة الإسلامية؟
1: الجماعة في اللغة هي مجموعة من الأفراد يجمعهم فكر واحد وهدف واحد ويجتمعون حول تنفيذ هذا الطلب أو هذا المطلب أو تحقيق هذا الهدف أو ذاك.
0: نعم.
1: الإسلام لم يكون جماعات
0: أساسا. نعم.
1: لأن الإسلام دعوة للوحدة والاتحاد كما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: هل أنا بداية سيدة كريم عضو المقاطعة أن نتساءل مصطلح يعني جماعة المسلمين؟
1: نعم.
0: ما مفهوم هذا المصطلح؟
1: جماعة المسلمين يعني أمة الإسلام، كل المسلمين المتفقون على توحيد الله سبحانه وتعالى وملائكته وك

0: كتبه
1: نعم.
0: ورسله ولا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: طيب من هذا المنطلق الذي فضلتك أصلته شرعا دلوقتي الآن، ما حكم تكوين جماعات وتنظيمات إسلامية باسم الدين؟
0: الجماعات أو تكوين الجماعات إن كان لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وتحقيق معنى التوحيد لله سبحانه وتعالى والتوحيد للأمة كلها، أهلا وسهلا به، لأن هذه دعوة القرآن الكريم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: هم أخذوا هذه الآية منطلقا لهم في الاعتصام والتحزب والانقسام والتشرذم.
0: لا، من هم؟ من هم الذين
1: أغراض سياسية؟
0: نحن أمامنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله
1: وسنتي.
0: فنحن جميعا تحت لواء القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة المطهرة.
1: طيب يرتكزون، عذرا أستاذنا الكريم على المقاطعة، يرتكزون في تبرير قيام الجماعة الإسلامية الخاصة بهم، مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، وكما قال عليه الصلاة والسلام فيما معناه: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ألا تدعو هذه الأحاديث إلى تكوين جماعات وتنظيمات؟
0: كلا، كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل دعوة القرآن الكريم، بمعنى الجماعة هنا صلاة الجماعة وليست الجماعة الحزبية
1: السياسية
0: ذات الفكر المعين أو السياسة المعينة أو الهدف الخاص، سواء كان هدفا ماليا أو هدفا اقتصاديا أو هدفا عسكريا أو هدفا سياسيا إلى غير ذلك، فالمفهوم مختلف. صلاة الجماعة لتحقيق لبنة من لبنات الترابط الإسلامي، معنى من معاني تحقيق التوحيد
1: طبعا
0: والوحدة.
1: ربما يكون الفكر الشائع سيد الكريم انها جماعه تنظيميه سياسيه.
0: لا لا لا،
1: ليست صلاه الجماعه،
0: ليست هذه المقصود بها صلاه الجماعه.
1: هل يجوز تعميم الحديث انطلاقا من مقوله العلماء الاسلاميين في القران الكريم: العبره بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، ان الناس تلتئم في جماعات وتنظيمات مثلا؟
0: لا،
1: أما السياق لا يحتمل أساسا،
0: السياق في صلاة الجماعة
1: لا يحتمل،
0: لا يحتمل أي تفريق.
1: طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال: افترقت اليهود إلى 72 فرقة، وافترقت النصارى أيضا إلى 72، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. هذا الحديث ألا يدل على أن الأمة الإسلامية ستتفرق إلى جماعات وتنظيمات؟ يصلح حجة أم لا؟
0: لا، لا يدل عليها، لأن الافتراق اختلاف وتنازع وتحقيق للفشل وتحقيق للضعف. يعني لما نقول هنا 5 وهنا 5 وهنا 10 وهنا 15 وهنا 30، كل دول يتناحروا ويختلفوا. اللي ربنا قال عليه: ولا تنازعوا فتفشلوا
1: وتذهب
0: ريحكم. أما المطلوب، مطلوب مننا إيه؟
1: الاعتصام والتجمع
0: بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأي دعوة للحزبية أو للتفرق أو للفكر المختلف أو المخالف عن توحيد الإسلام وتوحيد الله سبحانه وتعالى والانضواء تحت لواء الإسلام الواحد الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وحذر مما عداه، واعتصموا بحبل الله جميعا.
1: نعم. لكن قد يقول
0: فرق بين،
1: هو في حسنتك عن الفرقة والجماعة بداية.
0: نعم،
1: ما الفرق؟
0: الفرق كبير.
1: من حيث
0: الجماعة أفراد، والفرقة أكثر من جماعة. يعني مثلا لما نقول الفرق الشيعية،
1: نعم،
0: كذا فرقة.
1: صحيح،
0: الفرقة قد يكون تحتها 5-6 بيفكروا بتفكير معين،
1: نعم،
0: وعشرة أو 15 بيفكروا

0: تمام.
1: تفكير آخر، لكن بيجمعهم
0: فكرة عامة،
1: فكرة
0: عقيدة
1: عامة
0: واحدة، اتجاه واحد.
1: نحو الإمام الذي اختاروه.
0: طب هذا يوجد أيضا في الجماعات الإسلامية سيد الكريم، هذا تكفير وهجرة، هذا إخوان، هذا سلفي، هذا صوفي، هذا كذا.
1: ما هو
0: هذه جماعات أم فرق من وجهة نظر فضيلتك؟
1: لا، هذه الجماعات جماعات ضالة. ليه؟ لأنها تخالف مبدأ الإسلام في تحقيق الاتحاد وتحقيق الوحدة وتحقيق التراحم والتكافل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: لما ضرب لنا مثل بيقول في إيه؟ مثل المؤمنين في توادهم
0: وتراحمهم
1: وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى
0: والسهر.
1: هل يجوز أن أقطع يدي وتكون في موضع، وأقطع قدمي وتكون في موضع، وأقطع رأسي وتكون في مكان؟
0: لا.
1: هذا دليل الضعف ودليل الفشل.
0: طيب.
1: الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه في قوله ولا تنازعوا
0: فتفشلوا
1: وتذهب ريحكم، يعني قوتكم.
0: لكن الله عز وجل أيضا في القرآن الكريم تكلم عن الأحزاب والحزبية، مثلا كل حزب بما لديهم فرحون. هل هذا يتخذ تكئة لتقسيم الأمة إلى مجموعة من الأحزاب أو الجماعات أو التنظيمات؟
1: كلا، كل حزب بما لديهم فرحون ده بالنسبة للآخرة، وبالنسبة للدنيا كل واحد يظن أنه على الصواب وعلى الحق، وأن غيره على الباطل،
0: ضلال وباطل، صحيح،
1: وأن غيره على الباطل.
0: نعم.
1: فيتناحران.
0: ولكن
1: هذا فرح بالانتصار، وهذا ربما لم
0: ابتلي بالهزيمة. نعم طبعا،
1: لأنه مهزوم.
0: صحيح.
1: يحاول أن يقوي نفسه حتى ينتصر على الفريق الآخر، وهكذا.
0: القرآن الكريم استخدم لفظ طائفتان، طائفة. أيوة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هل تصلح الطائفة هنا أن تكون بمفهوم الجماعة لتبحث عن بعض الأغراض، عن بعض الرؤى التي تصبو إليها نفوسها مثلا؟
1: كلا، وإلا لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر، لأن السياق يساعد بعضه بعضا. السياق إيه؟ خلينا نقرأ الآية
0: نتعرف عليها بعد الفصل. بعد إذن فضلتك مشاهدينا الكرام، فصل ونواصل، ابقى وكونوا معنا.
2: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: مشاهدينا الكرام، نحييكم مجددا، ومع نجدد تحية ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. نحييكم مجددا سيد الكريم.
1: أهلا بكم وشكرا جزيلا.
0: بارك الله فيك. قبل الفاصل طرحت على فضلتك سؤال مفاده.
1: نعم.
0: هل يمكن أن نطلق على الجماعة طائفة باعتبار أن القرآن الكريم قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم؟
1: لا يجوز هذا الإطلاق. لماذا؟ لأن لا يصح أن نأخذ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر. لابد أن نقرأ الآية على تمامها، لأن الكلام يساعد.

0: بعضه بعضا
1: صحيح.
0: في الفهم وتحقيق الهدف.
1: نعم.
0: وإلا العلماء حذرونا من ممن يقول لا تقربوا الصلاة.
1: مشكلة.
0: لكن شوف تكملة الآية
1: وأنتم
0: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا
1: ما تقولون,
0: نعم. وبعدين نأتي للعطف ولا جنبا إلا عابري سبيل. فما يصحش نقول الطائفة هنا القرآن استخدم طائفة يبقى ده مبرر
1: للجماعة
0: لشوء الجماعات.
1: نعم.
0: لا ده شوف بقى بقية الآية بتقول إيه.
1: اتفضل.
0: وإن طائفتان يعني جماعتان
1: فرقتان. لهذا كان السؤال.
0: نعم. كويس.
1: تمام.
0: نشوف بقى بقية الآية لتحقيق الهدف.
1: نعم.
0: المطلوب هل ده محمود ولا مذموم.
1: أحسنت.
0: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هذا يريد تحقيق هدفه وهذه تريد تحقيق هدفها.
1: نعم.
0: ماذا نفعل؟
1: فأصلحوا بيننا.
0: نتركهم يقتتلان؟
1: لا نصلح.
0: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا يا جماعة المسلمين بقى الباقيين. يا جماعة المؤمنين.
1: نعم.
0: شوفوا اللي بيحاربوا بعض دول الفرقتين دول اصلحوا بينهم.
1: تمام.
0: فإن بغت إحداهما على الأخرى نعمل إيه؟
1: فقاتلوا التي تبغي.
0: اجتمعوا وقاتلوا الباغية. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله. إذن في مرجعية كلنا نرجع إليها.
1: تمام.
0: إيه هي المرجعية؟ التوحيد.
1: تمام.
0: توحيد الأمة وتوحيد الله سبحانه وتعالى.
1: وإذن قياسهم خاطئ.
0: فإن بغت إحداهما على الأخرى كلكم بقى قاتلوا التي تبغي تعتدي
1: حتى
0: تفيئ إلى أمر الله. لما تفيئ يعني ترجع إلى أمر الله بقينا كلنا تحت لواء أمر الله.
1: أحسنت. تمام.
0: حتى تفيئ إلى أمر الله. فإن فاءت
1: فأصلحوا
0: بينهما بالعدل
1: وأقسطوا
0: إن الله يحب المقسطين. شوف بقى السياق.
1: إنما المؤمنون إخوة,
0: إخوة. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: طيب.
0: وبصيغة الجماعة واتقوا الله لعلكم ترحمون صيغة الجمع.
1: نعم.
0: صيغة الأمة. نعم.
1: لكن نؤصل يعني المعطيات أو المنطلقات التي انطلقوا منها لتأسيس هذه الجماعات والتنظيمات. من منطلقاتهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية.
0: نعم.
1: هل يصلح لتأسيس وقيام جماعة إسلامية أو تنظيم حزب عليه؟
0: الجماعة المقصود بها ليست الأفراد ذوي الهدف الخاص والفكر الخاص والمعنى الخاص, وإنما الجماعة يعني الأمة, أمة الإسلام.
1: يعني المقصود بها في الحديث هنا أمة الإسلام,
0: أمة التوحيد. نعم. لأن القرآن الكريم يدعو إلى ذلك.
1: صحيح.
0: إن هذه أمتكم
1: أمة واحدة. لكن معذرة قد يشغب أو قد ينازع أحدهم في مع فضيلتكم في هذه الآية تحديدا أيضا, والقرآن استخدم لفظ أمة لمن عندهم فكر خاص. إن وجدنا آباءنا على أمة, فباعتبارها لها فكر خاص يختلف عن فكر عامة المسلمين هم أمة منفصلة وحدها.
0: كلا.
1: هل يجوز هذا التأصيل؟
0: كلا.
1: لما؟
0: الأمة أمة المشركين. إنا وجدنا آباءنا على أمة. اللي هم إيه؟ عقيدة الشرك والضلال.
1: لكنها عقيدة واحدة تجمعهم.
0: لكنها ليست عقيدة التوحيد. نحن نتحدث عن وحدة الأمة الإسلامية.
1: هو هل يختلف المصطلح باختلاف المسمى أو الهدف؟
0: نعم نعم. يعني
1: يعني يعني أمة الإسلام ما نقول على أمة الإسلام أيضا سيد الكريم؟
0: لا يا حبيبي, أمة الإسلام هي أمة التوحيد, أمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
1: تمام.
0: التي يعني أجمع عليها علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يعني لما نلاقي مثلا مليار مسلم.
1: تمام.
0: على كلمة التوحيد وعلى كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى دي أمة. لكن لما نلاقي بقى
1: يعني مجموعة لها أغراض سياسية تنظيمات أهداف, دي مش أمة؟
0: لا مش أمة, ليست أمة. وإنما مجازا يسمون أنفسهم أمة. مثل أمة الضلال أو أمة الشرك أو أمة

0: الإلحاد.
1: طيب قد يقول أحدهم مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته سرا،
0: نعم،
1: وانتقى مجموعة من صحابته ومن أحبابه ومن أصدقائه ليسر عليهم بهذه الدعوة، فبدأ تنظيم سري أو ما يصلح له. هل يجوز أن نطلق هذا المصطلح على ما صنعه الرسول في دار الأرقم؟ وإذا كان يجوز فهل يصلح تأسيسا لقيام الجماعات والتنظيمات الإسلامية؟
0: لا يجوز أبدا مثل هذا، لأننا لسنا أنبياء، مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
1: أوليس الأنبياء قدوة؟
0: ليس الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو معصوم، أما رئيس الجماعة لا يوحى إليه وليس معصوما.
1: لكن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان.
0: نعم.
1: مسألة تغيير المنكر، الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
0: كلا.
1: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
0: كلا،
1: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب.
0: كلا.
1: الكلام كيف نفهم الحديث إذن؟
0: عمن له ولاية، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.
1: بمعنى ماذا عمن له ولاية؟
0: بمعنى أنني زوج وزوجتي بتعمل منكر، أنا وليها،
1: نعم،
0: أبوها وليها، بترتكب منكر،
1: نعم،
0: عليه أن يغيره بيده، لأن من حقه وقدرته وولايته تغيير هذا المنكر. طيب امرأة أو بنت،
1: يعني ليست لعوام الناس، الحديث ليس على إطلاقه.
0: نعم. فأنا رأيت زميلي أو صديقي، يبقى دوري هنا النصيحة، الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة وليس اليد، حتى لا يعادي بعضنا بعضا.
1: يعني كلمة اليد واللسان والقلب إذن تختلف باختلاف العلاقة بين الشخص،
0: باختلاف العلاقة
1: والأخ،
0: بين الشخصين.
1: تمام.
0: أنت ليك ولاية، ولي الأمر هو ولينا جميعا، ولي الأمر،
1: نعم،
0: هو ده اللي يصدر القانون والقرار لتغيير المنكرات.
1: نعم.
0: الخمر صحيح. ممنوع مثلا.
1: نعم.
0: الزنا ممنوع، التحرش ممنوع كده،
1: وولي الأمر هو الذي يغير بيده
0: الأمر.
1: يستطيع.
0: نعم.
1: نعم.
0: طيب. وفتحت ولي الأمر بقى ولايات.
1: تمام.
0: القضاء والمحاكم والقانون،
1: الهياكل التنظيمية، مؤسسات الدولة
0: طبعاً.
1: كلها هي.
0: كل من ينيب ولي الأمر في إدارة معينة يقوم بها، وإلا لو عملنا 20 جماعة وكل جماعة لها فكر.
1: في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث دائما على البيعة، لدرجة أنه من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. البيعة تكون لمن؟ للدين، لله، للرسول، للحاكم؟ تكون لتنظيم أو لجماعة أو لأمير جماعة؟
0: البيعة لله سبحانه وتعالى، لأن البيعة، أول بيعة تحققت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: من المؤمنين
1: الرضوان.
0: إن الذين، أيوة، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة، إنما يبايعون الله،
1: الله،
0: يد الله فوق أيديهم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: ما مفهوم البيعة؟
0: البيعة يعني الاتفاق والعهد التام الكامل مع ولي الأمر، مع من جعله الله سبحانه وتعالى وليا لأمر هذه الأمة. أو
1: يعني الآن مثلا تكون البيعة لمن؟
0: البيعة لرئيس الجمهورية،
1: للحكام
0: أو للحاكم.
1: تمام. هل تكون لتنظيم، لأمير تنظيم، لأمير جماعة؟
0: كلا. البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة،
1: نعم،
0: أو فرقة معينة بداية هدم الأمة.
1: طب إذا كان كلام فضلتك صحيح عذرا، وألا تكون البيعة إلا للحاكم أو لولي الأمر، فلما شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها وبايعت الناس والناس بايعوها؟
0: لأنهم يظنون أو لتحقيق أهداف غير صحيحة، إن الحاكم غير مسلم، أو إن الحاكم ضال، أو إن الحاكم لا يحكم بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله.
0: وهم يدعون

0: دعونا ذلك.
1: نعم، هل هذا الكلام معتبر يعني على الطريق في ميزان الشرع الإسلامي؟
0: كلا.
1: لما؟
0: لأن وحدة الأمة أهم من رأي جماعة أو فرقة خاصة ذات أهداف معينة، كما يتبين لنا من الجماعات التي ظهرت أو التي يعني ركبت.
1: صحيح. هل الطاعة في الإسلام طاعة مطلقة أم طاعة مقيدة؟ وكيف نقيس هذا؟
0: طاعة مقيدة بما يتناسب مع القرآن الكريم والسنة النبوية وعلماء الإسلام والمسلمين الذين يجتهدون في فهم هذا النص القرآني أو هذا النص النبوي ويطبقونه بولي الأمر مع الأمة. أما أن يقول كل واحد برأيه أو بهدفه الشخصي أو هدف الحزبية أو هدف الجماعة فهذا يؤدي إلى الضعف.
1: يعني هم يربون أبنائهم على السمع والطاعة للأمير لولي الأمر، فهل هذا مسألة السمع والطاعة لمن تكون تحديدا؟
0: لا، الطاعة أولا لمن؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
1: إذن لمن تكون الطاعة؟
0: لولي الأمر، للحاكم العام.
1: تمام.
0: الحاكم المطلق.
1: وليس لأمير جماعة أو تنظيم أو رئيس حزب أو أو أو إلى آخره.
0: نعم.
1: هل عرف الصحابة يعني في شريف علم فضيلتكم، هل عرف الصحابة مسألة التنظيمات والجماعات والتحزبات؟
0: الصحابة تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رباه الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لصحابته أن يخرجوا عن هذا الإطار.
1: نعم.
0: فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من الله ويأمر الصحابة به فينفذونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبيعة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نبي الله.
1: طب من مرصد فضيلتك الخاص، لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب أم غير صواب؟
0: هذه الجماعات تكونت لأهداف خاصة، يعني أهداف سياسية، قد تكون أهداف سياسية وقد تكون أهداف
1: حزبية، مصالح دنيوية، أغراض شخصية
0: أو دنيوية أو إلى آخره.
1: لكن ليس منها جماعة لها أهداف دينية، الحفاظ على الدين وهوية الإسلام والمسلمين؟
0: لا، ممكن نقول عن المذاهب الإسلامية، يعني مذهب الإمام أبو حنيف، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
1: ألا تعتبر هذه المذاهب جماعات؟
0: هذه مذاهب فقهية تجتهد في فهم نص القرآن الكريم والسنة النبوية، ويقول قائلهم، كل إمام من هؤلاء الأئمة يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ليعطي الفرصة للاجتهادات الأخرى، ورأيي غيري خطأ يحتمل
1: أم العكس،
0: يحتمل الصواب
1: أم يعني الرأي خطأ يحتمل الصواب ورأي غيري صواب يحتمل الخطأ.
0: نعم. فبالتالي كان هناك تضافر بين المذاهب الفقهية.
1: يعني الإمام الشافعي وليس تنافر يعني بينهم،
0: ما فيش تنافر، الكل يسعى إلى خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية.
1: في اعتقاد حضرتك، ما الذي أدى إلى نشوء هذه الجماعات؟
0: الذي أدى إلى نشوء الجماعات المتطرفة هو خطأ في فهم القرآن الكريم أو السعي لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دنيوية أو إلى آخره.
1: طب حكم من ينضوي وينتمي لهذه الجماعات ويشترك معها، حكمه في ميزان الشرع ماذا؟
0: حكم الجماعة نفسها آثمون.
1: طب حكم الجماعات التنظيمات الإسلامية كلها ماذا في الحكم الشرعي فيها ماذا؟
0: الحكم الشرعي فيها آثمة لأنها خروج،
1: كلها آثمة،
0: كلها آثمة لأنها خروج على ولي الأمر وخروج على طاعة الله سبحانه وتعالى وخروج على وحدة الأمة وخروج على منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي وحد الأمة في تحت لواء

0: القرآن الكريم والسنة النبوية.
1: طب وإن كانت جماعة وافق عليها ولي الأمر، يعني جماعة مشهرة مسجلة معروف نشاطها،
0: إذا كانت الأمور بموافقة ولي الأمر وفي ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية لا مانع.
1: هذا قيد وشرط، القرآن الكريم والسنة النبوية.
0: نعم.
1: طيب حكم من يكون في جماعة ويخرج منها، ما حكمه؟
0: لا بأس يخرج منها كأنه تاب. لأن إذا قلنا إن الجماعة، تكوين الجماعة خروج على الأمة وضعف للأمة، نعم، يبقى الخروج من هذه الوسيلة، من هذا السبب، من هذا الضعف، انطلاق نحو التوبة ورجوع إلى الله وإلى وحدة الأمة.
1: نعم. هل يعني من مرصد فضلتك الخاص، هل الاختلاف مع أي جماعة إسلامية موجودة يعد خروجا من الدين؟
0: كلا، نحن نحتكم،
1: يعني هم يحتكرون الحق ويفسقون ما عداهم.
0: لا، هذا باطل، هذا باطل.
1: تمام. من مرصد فضلتكم الخاص وبشكل شخصي كواحد من علماء الشريعة الأفداد، حكم فضلتك على الجماعات والتنظيمات الإسلامية ماذا؟
0: حكم أنها ضالة. الجماعات الموجودة المتفرقة دي
1: كلها
0: ضالة
1: لا استثناء منها.
0: قال
1: وإن رفعوا لواء الدين أو شعارات دينية إسلامية،
0: هم قد يرفعون لواء الدين، لكن الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة اللي احنا قلنا عليها، أهداف، هدف سياسي أو هدف اقتصادي أو هدف دنيوي أو هدف اجتماعي أو إلى آخره. نحن نريد أن ننضوي جميعا في المنهج الواحد، منهج الأمة الإسلامية. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي.
1: هل نجحت هذه الجماعات والتنظيمات الإسلامية في تحقيق مآربها أم فشلت؟
0: فشلت كلها.
1: في نهاية البرنامج يعني أريد نصيحة من فضلتك لأمراء وأصحاب هذه الجماعات والتنظيمات الإسلامية، ماذا تقول لها دكتور؟
0: أقول لهم توبوا إلى الله توبة نصوحة وارجعوا إلى حظيرة الإسلام الواحد، حقيقة التوحيد لله سبحانه وتعالى، والإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، واتباع أولي الأمر ونصيحتهم علينا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان الإمام يفعل منكر ننصحه، الكلمة الطيبة،
1: نعم،
0: النصيحة، إن قبل النصيحة فبها ونعمت، وأدينا واجبنا وعملنا اللي علينا.
1: نعم.
0: أما الانشقاق والحرب والفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتوب علينا وعلى هؤلاء أجمعين.
1: آمين. بارك الله فيك سيدي الكريم.
0: آمين.
1: أن نرتنا في هذا البرنامج.
0: شكرا جزيلا.
1: مشاهدينا الأكارم، نشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، على وعد بلقاء جديد. حتى ذلك الحين شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ.

تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يومياً منتصف الليل على شاشة العربية.

0: الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته دمرت مسيرات إيرانية استهدفت منشآت حيوية منها منشأة حكومية. محطات توليد الطاقة ومصاف النفط ضمن الأهداف القادمة. خطط أمريكية إسرائيلية لضربة محتملة على إيران.
1: That shows you how much success we're having with Iran.
0: ترامب يقول إن النجاح الذي حقق في إيران مهد للصفقة مع حماس ويتعهد بمنع نتنياهو من عرقلته. روسيا تهاجم كييف بعشرات الصواريخ البالستية. وزيلينسكي يقول لم نسقط إلا صاروخا واحداً.

0: أهلا بكم إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية. البداية من الكويت، حيث أعلن الجيش الكويتي رصد عدد من المسيرات المعادية منذ فجر اليوم، مؤكدا التعامل معها وتدميرها. أوضح الجيش الكويتي أن العدوان الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال البلاد، كما طالت آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات في جزيرة بوبيان. وأضاف الجيش في بيانه أن سقوط شظايا المسيرات أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات. نتابع التفاصيل من الكويت مع موفد العربية عادل عيدان. أهلا بك عادل، ما التفاصيل بشأن الهجمات التي طالت الكويت اليوم؟
1: نعم محمد، في ساعات الصباح الأولى تعرضت الكويت بهجمة بهذه المسيرات، هذه المسيرات التي طالت منشأة حكومية. لم تبين وزارة الدفاع ماهية هذه المنشأة، وكذلك لكنها قالت أنها في المنطقة الشمالية، وكذلك شركة صينية هي المعنية بتطوير جزيرة بوبيان. كما تعلم جزيرة بوبيان وتطويرها هي ضمن رؤية الكويت 2035 وتحويل هذه الجزيرة إلى واحدة من أكبر المخازن للبضائع في المنطقة، كما هي ترتبط أيضا بميناء مبارك الكبير. كل ذلك كان في صباح اليوم. هذه المرة ليست المرة الأولى التي تقصف فيها هذه الجزيرة وكذلك هذه الشركة، يعني نتحدث عن شبه

0: نتيجة للتصدي لهذه المسيرات تساقطت وتضررت بعض الآليات وأماكن أخرى، إذن هي أضرار مادية فقط. لكن المرة الماضية قبل يومين كان استهداف أيضا شركة صينية، وهذه الشركة كانت إحدى آلياتها التي يقودها شخص من الجنسية النيبالية تعرض لهذه الشظايا وهذه المسيرة أدت إلى انفجار سيارته وبالتالي وفاة هذا الشخص النيبالي. الكويت وتحديدا وزارة الخارجية قالت من أن هذه الأفعال بالتأكيد لا تهدف إلى خفض التصعيد في المنطقة، وهو ما تريده دول المنطقة. بالتأكيد ذلك يناقض القرار 2817، القرار الأممي، قرار مجلس الأمن تحديدا. كذلك محمد، الكويت يعني خلال هذه الفترة منذ حتى ودخول فترة الأيام الأربعة والخمسة، فترة التهدئة، كانت الكويت تتعرض، يعني كانت الكويت ربما لم تتعرض إلى قصف بالمسيرات، ولكن بالتأكيد كان هناك رقابة إلى أجوائها، كان الوضع هادئ ولكنه هدوء حذر. اليوم نتحدث عن عدة مرات قصفت فيها، كان آخر يوم الخميس الماضي كان قصف منفذ العبدلي، وبعد ذلك دخلنا في فترة هدوء لنعاود قبل 3 أيام مرة أخرى الهجمات من الجهة الشمالية تحديدا، رغم أن الكويت لم تسمي الجهة التي أطلقت هذه المسيرات، ولكنه بالتأكيد عدوان إيراني كما جاء في بيان وزارة الدفاع. لكن المنطلق لهذه المسيرات هل هو الشمال من اتجاه العراق أم الشمال الشرقي من الأهواز أو كذلك من العمق الإيراني باتجاه الشرق؟ محمد،
1: إذن آخر التطورات من الكويت كما تابعنا مع عادل عيدان. شكرا عادل. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان بالقرب من مضيق هرمز دون تسجيل أي أضرار بالسفينة. وقالت الهيئة إن ربان الناقلة شاهد انفجارا على مقربة شديدة من السفينة، وذلك على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرقي خصب العمانية. وقبل ذلك أعلنت هيئة بحرية بريطانية أنها تلقت بلاغا عن حدوث واقع على بعد 11 ميلا بحريا قبالة سواحل ليما العمانية. ونقل مسؤول أمني عن الهيئة قوله إن المقذوف الذي أصاب ناقلة وتسبب بأضرار في غرفة المحرك. أفادت مصادر لشبكة سي بي اس بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. وقالت مصادر للشبكة إن الضربة المحتملة ستكون ضد أهداف تشمل محطات توليد الطاقة ومصافي النفط. وأفادت مصادر أمريكية متعددة بأن الرئيس دونالد ترامب لم يصدر بعد الأوامر النهائية بتنفيذ الضربات. أيضا وفق المصادر طرحت خطة الضربة العسكرية خلال اجتماع للرئيس ترامب في كامب ديفيد يوم الجمعة. بدوره قال شون بارنيل المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية إن الوزارة على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة، لكنه أكد أن البنتاغون لن يعلق على الأهداف قبل أن يتخذ الرئيس قراره النهائي. في المقابل أكد مسؤول أمني إيراني رفيع لوكالة تسنيم إعداد خطة واسعة النطاق للرد على أي هجوم أمريكي محتمل يستهدف إيران. وقال المسؤول إن الخطة تشمل استهداف البنى التحتية الحيوية في إسرائيل ومنشآت الطاقة الأمريكية في المنطقة، مؤكدا جاهزية بلاده لتنفيذها إذا تعرضت لهجوم. كما أضاف أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت خلال الحرب الأخيرة والأسابيع الماضية امتلاكها القدرة والإرادة لتنفيذ مثل تلك العمليات.
2: ليل تضيئه ألسنة اللهب ورسائل النار التي تبعث بها واشنطن تعمق جراح اقتصاد إيراني مثقل بالأزمات. في خلفية المشهد تتكشف أرقام اقتصادية قاتمة ترسمها البيانات الدولية للداخل الإيراني، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بنسبة تتجاوز 5% هذا العام، في وقت تلامس فيه معدلات التضخم حاجز 70%. ومع كل ضربة تزداد المخاطر عمقا، فانكماش بنسبة 4%

فقط كفيل بفقدان نحو 4 ملايين إيراني لوظائفهم ودفع أكثر من 4 ملايين آخرين إلى دائرة الفقر. وأمام هذه الدائرة الضيعة

0: فلن تكون أي بنية تحتية آمنة.
1: ميدانياً تتجاوز الضربات حدود الاستهداف التقليدي، إذ كشف رصد معهد دراسة الحرب عن تدمير 6 جسور وأنفاق تحيط بميناء بندر عباس وتضرر شبكة الاتصال ومحطة قطارات ومرفق لتحلية المياه جنوبي البلاد. تحول يراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، محاولة صريحة لشل شرايين الحركة أمام الحرس الثوري، ورسالة من القيادة المركزية بقدرتها على خوض تصعيد مفتوح. علي الماجري، العربية.
2: تعليقا على اتفاق غزة، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فكرة نزع سلاح حماس كانت مسألة صعبة التحقيق، مضيفا أن ما وصفها بالانتصارات في إيران ساهمت في التوصل للصفقة مع حماس.
3: And people are really impressed by it, and they're surprised by it. You know, Israel's very happy about it. Israel helped us, and they've been very good. They've been very good about it. Most people said that would be a deal that would be undoable now.
2: في الأثناء أفادت مصادر العربية أن الإدارة الأمريكية نقلت لحماس بشكل مباشر تعهدها بضمان عدم تمكين نتنياهو من تخريب الاتفاق، وأنها ستلزمه بالانسحاب وتنفيذه. المصادر أشارت أيضا إلى أن التطبيق سيكون صعبا ولكن لن يمر بسهولة، إلا أن الإدارة الأمريكية وتحديدا ويتكوف وكوشنر تعهدا بعدم تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق وأنها ضامنة له. من جانبه قال القيادي في حماس غازي حمد للعربية أن اتفاق السلام عبارة عن حزمة متكاملة من البنود، أهمها الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
4: هذا الاتفاق هو عبارة عن رزمة كاملة ومتكاملة، يحتوي قضايا متعددة، وقد قطعنا شوطا طويلا أو فترة طويلة في مناقشة هذه القضايا منذ 6 أشهر مضت. احنا سمعنا يعني كلام جيد من الوسطاء في وجود ضمانات تضمن أن إسرائيل سوف تلتزم بتطبيق الاتفاق، وسوف يكون هناك انسحاب، وسوف يكون هناك سماح بدخول مساعدات إلى كثير من هذه القضايا. لكن نحن تجربتنا المريرة، إسرائيل منذ اليوم الأول وحتى يومنا هذا وحتى قبل ساعة هناك انتهاكات وخروقات مستمرة. لذلك هل السؤال، هل يستطيع الوسطاء والضامنون والولايات المتحدة الأمريكية أن يفرضوا على إسرائيل أن تلتزم بالاتفاق؟
2: في المقابل قال مصدر سياسي إسرائيلي أن الجيش لن يقدم أو لن يقوم بأي انسحاب من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة ما لم يحصل نزع فعلي لسلاح حركة حماس، وذلك غداة إعلان اتفاق بهذا الشأن في إطار خطة السلام في القطاع. ورغم الاتفاق صعدت إسرائيل وتيرة القصف على قطاع غزة، وأسفرت الهجمات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى إلى جانب دمار واسع في منازل ومنشآت مدنية. واستهدف القصف الإسرائيلي محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن القصف طال تجمعا لخيام النازحين قرب المستشفى ما ألحق دمارا واسعا بمستودع الأدوية التابع له. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية المناطق الشرقية في خان يونس وجنوب القطاع إلى جانب مناطق شرق قطاع غزة. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا بسبب المهاجرين، ومدريد تدعو أوروبا لاحترام المعاهدات.

0: كل هذه الطنطنة بمحاربة الاستعمار هي طنطنة، دمرت الأوطان العربية ولم تنجز شيء. من يسموا بالمفكرين والمثقفين يضللوا العقول، حولوا الهزائم المنكرة إلى انتصارات باهرة. وبالتالي هل يجوز أن نسمي هؤلاء مفكرين؟ على دول الخليج أن تعي خطورة هذا الأمر، خطورة تزييف التاريخ، خطورة السكوت عن الأكاذيب. بعض هو قلم المأجور، املأ جيبه يكتب قلمه.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
2: سجل شريط، الشريط قال فيه أنا ذاهب لحقن الدماء، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
3: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
1: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
2: جاء النميري ليراجع نفسه وليس في مأمن، فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع النميري ولا نقف مع الشعب؟
3: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على نميري؟
1: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن أوكرانيا لم تتمكن من إسقاط سوى صاروخ باليستي روسي واحد من أصل 27 بسبب نقص الصواريخ الاعتراضية اللازمة لتشغيل منظومات باتريوت الأمريكية. أضاف زيلينسكي أن روسيا أطلقت خلال هجوم واسع 35 صاروخا بينها 27 صاروخا باليستيا إضافة إلى 185 طائرة مسيرة، مشيرا إلى أن العاصمة كييف كانت الهدف الرئيسي للهجوم. وفي الهجوم الباليستي الروسي على كييف قتل 9 أشخاص وأصيب آخرون، وسمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية عقب إطلاق تحذير من هجوم بصواريخ باليستي. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها نفذت ضربة واسعة النطاق ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري والمراكز اللوجستية الأوكرانية في مدينة ومقاطعة كييف. أيضا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 3 سفن كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية. كما ذكرت الدفاع الروسي أن قواتها استهدفت بأسلحة دقيقة مصفات أوديسا النفطية في ميناء أوديسا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن يجب أن تكون حذرة بشأن منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، في وقت تقول كييف أنها تحتاج إليها للتصدي للهجمات الروسية.
5: We have to be very careful about letting somebody build them. You know, it's very important now. We are building many plants now to make those and other. The Tomahawk missile is the most incredible thing. It can go into a doorway. You can put it through a window of a house. Nobody's ever seen anything like it. You have to be very judicious, but you have to be very careful. Now, we have not agreed to that. We're talking about it. But it's a hard thing to give away that kind of technology.
4: وطلب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي من نظيره الأمريكي دونالد ترامب المساعدة في إقناع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالسماح باستخدام نظام ستارلينك لتوجيه ضربات داخل روسيا. ويأتي الطلب في ظل سعي كييف لإيجاد بدائل تخفف اعتمادها على منظومات باتريوت مع تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية. في إطار تداعيات أزمة مهاجري سبتة، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، معتبرا أن هذا الإجراء لا مفر منه. وفي منشور له على منصة إكس قال إن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا قرار ضروري لحماية أمن مواطنيه والدفاع عن حدود أوروبا. وعلى خلفية الأزمة، أكد خبراء قانونيون لوكالة فرانس بريس أن القوانين الأوروبية لا تتيح لأي دولة تعليق عضوية دولة أخرى في منطقة شنغن بشكل أحادي حتى في ظل الأزمات الحدودية. أوضحوا أن قواعد شنغن تسمح فقط بإعادة الرقابة مؤقتا على الحدود الداخلية في حالات استثنائية مثل التهديدات الأمنية أو تدفقات الهجرة غير النظامية واسعة النطاق. وأشاروا إلى أن هذا الإجراء

لا يعني تعليق عضوية الدولة المعنية أو استبعادها من منطقة شنغن. رئيس الوزراء الإسباني بيترو سانشيز دعا الاتحاد الأوروبي إلى احترام المعاهدات الأوروبية، منتقدا الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول بعد تزايد المهاجرين الواصلين إلى سبتم. وأكد سانشيز أن إسبانيا ليست البوابة الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي. السلطات الإسبانية أعلنت عودة أكثر من 48,000 مهاجر من سبتم حتى الآن، بعد اتفاق بين الرباط ومدريد يقضي بإعادة جميع من دخلوا المدينة بطرق غير نظامية خلال الأيام الماضية. وكانت إسبانيا أعلنت دخول نحو 60,000 مهاجر من المغرب إلى مدينة سبتة خلال أزمة الحدود. ونتابع هذه الصور المباشرة من سواحل سبتة الإسبانية، حيث أعلنت الحكومة أنها تقوم بتركيب حاجز احتواء على طول سياج كسر الأمواج الممتد إلى البحر على خلفية تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب المجاورة.

بعد جدل واسع أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أنه لن يمضي قدما في تنفيذ خطة مثيرة خط لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم لشركات الأسهم الخاصة. وأصدر إنفانتينو بيانا قال فيه إن الانقسامات الناجمة عن الاقتراح لم تعد في مصلحة الهدف المحدد في المقام الأول. تواصل فرق الإنقاذ في باكستان عمليات البحث جوا وبرا عن 10 متسلقي جبال فقدوا إثر انهيار جليدي على جبل برود بيبك المصنف 12 أعلى قمة في العالم رغم سوء الأحوال الجوية التي تعيق جهود الإنقاذ. انتشرت فرق الإنقاذ حتى الآن 3 جثث فيما أظهرت لقطات جوية مؤشرات إلى وجود جثث أخرى في منطقة البحث بينما لا يزال 7 متسلقين في عدد المفقودين. يضم الفريق المفقود متسلقين من باكستان ونيبال وسلطنة عمان والولايات المتحدة والصين بينهم المتسلق النيبالي الشهير نيرمال بورجا. في ختام هذه النشرة تذكير بالعناوين. الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته دمرت مسيرات إيرانية استهدفت منشآت حيوية منها منشآت حكومية. محطة توليد الطاقة ومصافي النفط ضمن الأهداف القادمة. خطط أمريكية إسرائيلية لضربة محتملة على إيران. ترامب يقول إن النجاح الذي حقق في إيران ما هذا لصفقة مع حماس ويتعهد بمنع نتنياهو من عرقلتها. وروسيا تهاجم كييف بعشرات الصواريخ البالستية وزيلينسكي يقول لم نسقط إلا صاروخا واحدا. إلى اللقاء.

0: واحدة من أبرز محطات الصراع السياسي في السودان.
1: حركة 2 يوليو 76، كيف تم الإعداد لها؟
2: عندما حددنا ساعة الصفر قبل 4 أيام كان نميري في أمريكا.
0: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي يكشف تفاصيل حركة 2 يوليو 1976.
2: واحد من الاستخبارات جاله في المطار وسوس في ودانه بأنه هناك انقلاب.
1: من كان يمول 2 يوليو 76؟
0: الذاكرة السياسية الجزء الأول الآن على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من

0: واحدة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8:00 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم سلسلة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نستضيف في سلسلة هذه الحلقات مبارك الفاضل المهدي السياسي السوداني. أهلا وسهلا بكم معنا. بس اسمح لنا معالي الوزير، سيرة ذاتية سريعة قبل أن نبدأ هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، سيرة ذاتية سريعة قبل أن نتابع.
1: ولد مبارك عبد الله الفاضل المهدي عام 1950 في الخرطوم قبل أن ينتقل إلى لبنان، حيث واصل دراسته الثانوية في الكلية الوطنية بالشويفات، وفي أوائل السبعينيات التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت، حيث درس الاقتصاد والعلوم السياسية، ما أسهم في تشكيل وعيه السياسي المبكر، ثم واصل في دراساته العليا في جامعة شيلر الأمريكية في لندن خلال منتصف السبعينيات. انخرط في العمل السياسي في سن مبكرة، وبرز اسمه ضمن قيادات المعارضة لنظام الرئيس جعفر نميري، حيث وجهت إليه اتهامات بالمشاركة في حركة 2 يوليو 1976 التي قادتها الجبهة الوطنية، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد مع مصادرة ممتلكاته. ومع انتفاضة أبريل 1985 التي أطاحت بنظام نميري، عاد إلى العمل السياسي العلني، وانتخب نائباً في البرلمان عن دائرة تندلتي بولاية النيل الأبيض عام 1986. خلال الفترة الديمقراطية بين 1986 و1989 تقلد عدة مناصب وزارية، حيث تولى وزارة الصناعة، ثم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ثم وزارة الطاقة والتعدين، قبل أن يعين وزيراً للداخلية في فبراير 1989.

0: أنين في مرحلة سياسية حساسة سبقت انقلاب 30 من يونيو 1989 الذي جاء بنظام العميد عمر البشير. وفي عام 1999 وبعد انقسام السلطة بين البشير والترابي، وقع السيد الصادق المهدي اتفاق جيبوتي مع الحكومة، ما مهد لعودة قيادات حزب الأمة إلى السودان عام 2000. غير أن مبارك الفاضل اختلف لاحقاً مع قيادة الحزب حول كيفية تنفيذ الاتفاق، فدعا في عام 2002 إلى مؤتمر استثنائي أسفر عن تأسيس تيار الإصلاح والتجديد داخل حزب الأمة. بعد سقوط نظام البشير في عام 2019 عاد إلى الساحة السياسية وشارك في النقاشات الوطنية حول المرحلة الانتقالية، مقدماً رؤى حول الإصلاح السياسي والاقتصادي في السودان.
1: أما وقد تابعنا هذه السيرة الذاتية مع معالي الوزير، نرحب بك مجدداً، ونبدأ من عام 69، وفي سن صغيرة جداً عملتم مبعوثاً للجبهة الوطنية، حزب الأمة، الاتحاد الديمقراطي، الإخوان المسلمين، وأنت كنت في بيروت وكنت تنقل رسائل بين هذه القيادات من الداخل إلى الخارج والعكس.
2: نعم.
1: ما كانت فحوى هذه الرسائل التي تنقلها؟ هل كانت رسائل مكتوبة أم كنت تنقلها شفاهة؟
2: كلها شفاهة الرسائل. ما في مجال لي.
1: معنى كنت في ثانوي يعني. أيوة. صح؟
2: أيوة. كلها شفاهة.
1: أريد أن أسأل، كيف تمكنت من نقل ميثاق الجبهة الوطنية بعد يعني رحيل الإمام الهادي المهدي إلى الصادق المهدي، الإمام الصادق المهدي، مع أنه يعني كان في إقامة جبرية؟ صح؟
2: نعم. أنا طبعا الميثاق خيطته في الشنطة الصغيرة الهاندباك، وذهبت لمدير مكتب وزير الداخلية، طبعا شكلها طالب صغير وكذا، وصادف أنه العميد صلاح التجاني عامر مدير المكتب، والده كان عضو في حزب الأمة فعنده تعاطف. فعندما ذهبت إليه وقلت له أنا أريد أن أزور ابن عمي في بورسودان،
1: صارحته في ذلك.
2: أيوة، أنا أريد أن أزور ابن عمي فأريد إذنا، فأعطاني إذن، أعطاني الإذن لكي،
1: رغم أنه كان في إقامة جبرية،
2: أنه أدخل عليه في الإقامة الجبرية.
1: تمام.
2: فسافرت بالقطر إلى بورسودان، وهناك ذهبت إلى السلطات وأدخلوني إلى المنزل، فكان هو موجود ومعه زوجته السيدة سارة،
1: وطلع على ميثاق الجبهة الوطنية اللي طبعا كان سري.
2: بقيت معه ثلاثة أيام. فهو عمل تعديلات وإضافات وكذا، وأنا رجعت الميثاق بنفس الطريقة. ما كانوش شاكين فيها، لأنه هذا ولد صغير.
1: نعم.
2: وما عنده ريكورد وكذا، ومسألة أسرية.
1: مفهوم. بس شو أبرز التعليقات أو الوصايا اللي كتبها الإمام الصادق المهدي على الميثاق الجبهة الوطنية؟
2: متعلقة بالنصوص الميثاق من حيث البرنامج وهذه القضايا، يعني المتعلقة بالبرنامج.
1: حركة 2 من يوليو 76، كيف تم الإعداد لها؟
2: هذه كانت زي الجيكسو بازل، يعني بتأتي التوجيهات يعني متجزئة،
1: كل واحد عنده معلومة معينة،
2: حضروا
1: مهمة معينة.
2: أنا المنسق، فبتعطيني أنا المعلومة، والله حضروا شاحنات كذا.
1: بس أنت الوحيد الذي كنت تعرف بالصورة كاملة؟
2: أيوة، أنا اللي جيني الصورة، الواحد واثنين وثلاثة وأربعة، وأنا أجمع. وفي آخرين أنا أتعامل معهم لكن لا يعلمون التفاصيل.
1: بس أين تم الإعداد لها عمليا، كتدريب، كسلاح؟
2: كانت في الصحراء الليبية
1: والحدود الأثيوبية السودانية. لم تشملها تدريبات
2: الأثيوبية السودانية؟ كان بعد اتفاق 72، بعد ما نميري أعدم الشيوعيين، الملك الإمبراطور هيلا سلاسي والدول الغرب عبر مجلس الكنائس العالمي

0: نظم له اتفاق سلام للحرب في جنوب السودان، وخرجت إثيوبيا من دعم المعارضة باعتبار أنه الخطر اللي سبب دخولهم في دعم المعارضة كان هو الشيوعيون. فلما نميري عدم الشيوعيين هم يعني
1: خففوا دعمهم للمعارضة، هم
0: وقفوا
1: أو أوقفوا دعمهم
0: وقفوا مع نميري. فبالتالي كانت المجموعات اللي موجودة في المعسكر في إثيوبيا بدون عمل، وبالتالي يعني صدر لهم التوجيه بأنه ينتقلوا من إثيوبيا عبر السودان إلى ليبيا.
1: فكلهم صاروا في الصحراء الليبية،
0: فانتقلوا إلى هناك.
1: لم يكن هناك أي رصد لك من قبل الأجهزة الأمنية في تلك الفترة؟
0: لا، أنا ما عندي ملف، لأنه أنا كتوم، يعني لما كنت أجي للإمام وكذا يعني لا أتحدث مع أحد ولا أخبر حتى الأسرة، لا الوالدة لا أي أحد، أنا والله جاي ورايح.
1: حتى الوالدة ما كانت تعرف؟
0: ما في حد يعرف،
1: أي حد من العائلة
0: ما في حد يعرف. بس عندي ابن الإمام دفعتي اسمه الفاضل،
1: نعم،
0: فأنا أروح أخذه ونروح سوا
1: هو الوحيد الذي كان يعرف
0: الجزيرة أبا، هو يعرف بس أنه أنا جاي لكن لا يعرف التفاصيل،
1: أيضا لا يعرف التفاصيل.
0: فلذلك أنا ما كان حد يعرف عني أي شيء.
1: من كان يمول الثاني من يوليو 76؟
0: التمويل طبعا كان من ليبيا
1: القذافي.
0: أيوة، من ليبيا القذافي، لأنه كانت العلاقات بينه وبين جعفر نميري وصلت إلى نقطة اللا عودة، وبالتالي هذا التناقض استفاد
1: بسبب اتفاقية أديس أبابا، صحيح؟ بسبب اتفاقية 72 مع الجنوب، هذا ما وتر العلاقة بين القذافي ونميري.
0: لا، أنا أعتقد أنه يعني عوامل كثيرة وقتها كان دخلوا في الوحدة مع مصر وليبيا وكذا، وحدثت تباينات ففجرت العلاقة بينه وبين القذافي. القذافي طبعا انت تعرف ان هو صعب التعامل معه يعني، وبالتالي
1: انتوا عرفتوا تتعاملوا معه دعمكم كثيرا
0: بصعوبة،
1: يعني بصعوبة
0: لأنه هو هو يعني يتأثر بأشياء كثيرة خاصة في السياسات الخارجية وغيرها، وبالتالي يعني
1: يؤثر على تمويله لكم.
0: المعلومات التي تأتيه يعني تجعله يغير مواقفه. أنا أذكر قبل انقلاب الإنقاذ 89 بأيام اتصل علينا اللواء أبو بكر يونس جابر الله يرحمه، وقال لنا صديقكم معمر يعني في حالة بتاعت غضب، وأوقف 50,000 طن البترول اللي تجي على السودان أوقفها.
1: فأنا واللي كانت تتأمن احتياجات تقريبا
0: 50%
1: 50% من احتياجات البلد ككل.
0: أيوة، فأنا أنصح أنه تجونا تقابلوه عشان شوف المشكلة اللي عنده تعالجوها.
1: ما لحقته بس
0: يعني وفعلا كنا رايحين يعني
1: بس يوم الجمعة سبقكم.
0: يوم الجمعة كنا رايحين أو يوم السبت كنا رايحين، وحتى جوازاتنا كانت مع المراسم يعني. فحصل الانقلاب، فالقذافي كان عنده
1: انقلاب الانقلاب. أنا يعني تركتك تسرد هذه النقطة رغم أنه سنعود إلى هذه المرحلة لاحقا في سياق هذه الحلقات، ولكن شيء بالشيء يذكر بدون شك. أريد أن يعني أتابع في موضوع الثاني من يوليو 76، دورك شو كان بالضبط كمنسق؟ يعني مثلا تحويل الأموال، الاتصالات، الاجتماعات.
0: هي كانت تحويل الأموال وال يعني الإشراف على المقاتلين والقائد يعني كل العملية، والاتصال مع الخارج مع السيد الصادق المهدي وقادة الجبهة.
1: قديش كلفت العملية كلها؟
0: والله بالنسبة لنا في السودان مش ما كانش

0: كتير، لأنه المقاتلين وصلوا تقريبا قبل 6 شهور، كانوا عايشين في الخرطوم يعني. عايشين في الخرطوم
1: يعني تقديريا مثلا يعني كم ملايين دولارات؟
0: يمكن صرفت حوالي مليون دولار.
1: مليون فقط؟ من أولها إلى آخرها؟
0: أيه في ذلك الوقت يعني في الداخل. طبعا في الخارج بتكون أكتر يعني.
1: أين خزنتم السلاح؟
0: السلاح كان 30 كيلومتر من أمدرمان.
1: 30 فقط؟
0: أو 300 كيلومتر من أمدرمان السلاح. فالمقاتلين وصلوا والقائد وصل وهو كان عميد في الجيش محمد نور سعد، وجاءوا الدللة اللي يعرفون السلاح،
1: الخبراء بالصحراء وكذا لا يعرفوا وين مكان السلاح،
0: وقالوا لنا تعالوا نوريكم السلاح فين. فأرسلنا معهم بعض القيادات، يعني عرفنا السلاح فين، ولكن كنا مؤجلين حركة ساعة الصفر لأنه نيميري كان في أمريكا وقعد جلس في أمريكا شهرين. فلغاية ما القيادة السيد الصادق غير قال ما تنتظروهوش يعني، خلاص تحركوا، لأنه خايفين كانوا من أي انكشاف.
1: صحيح.
0: فماذا فعلنا؟
1: ممكن بعد الفاصل نكمل؟ أيوة. لو سمحت فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه المعلومات الشيقة نشكرك عليها. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي، ابقوا معنا.
0: سرية العمل، كنا قد ربطنا تحرك وحدات في الجيش السوداني بسماع البيان الأول، فكان للحركة يعني جناح في داخل الجيش السوداني. وأصلا سبب أنه تدرب مدنيين ليقوموا بهذا العمل أنه كل محاولات الانقلاب من داخل الجيش كانت بتفشل، لأنه ما الكثير من العسكريين ما عندهم سر فيتحدثوا، فالاستخبارات تكشف العملية.

0: When I met him in prison, he was the most suspicious man I've ever met in my life. When you asked him a question, he always answered your question with a question of his own.
1: هل تستطيع أن تصف لنا يوما اعتياديا لك كمحلل في CIA تعمل على ملف صدام؟
0: One of the strengths of that regime was the fact that you never knew where he was at any given time.
1: هل كان CIA أشخاص داخل العراق لنقل جواسيس؟
0: CIA was looking for anybody that they could possibly use to weaken the regime.
1: هل فبركت الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات لتبرر اجتياح العراق؟
0: And there was a lot of reporting that turned out to be really not very good at all.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين واللحظات ترسم مسار الملايين والأخبار تروي قصص العالم.
3: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. أهلا وسهلا بكم معنا مرة جديدة. كنا نتابع في يعني رصد محاولة الانقلاب في 2 يوليو عام 76. طبعا هذه المحاولة فشلت، تمكن نميري من إفشالها، ولكن كان هناك عوامل كثيرة ليست فقط قوة نظام نميري، إنما نريد أن تسرد لنا ما هي لو سمحت.
4: نعم، هي يعني حاجتين. نميري كان مفترض أنه عندما حددنا ساعة الصفر قبل 4 أيام كان نميري في أمريكا، لكنه قرر العودة. الحركة كان مفروض تتم الساعة 8 مساء الخميس يوم 1 يوليو، لكن القائد العميد محمد نور سعد قرر تأجيله لفجر الجمعة لترتيبات تخصه. نحن كنا في جبل 45 دقيقة أو 50 دقيقة من الدرمان، فأنا كنت أجادله أنه نميري واصل ولا بد من

0: ترتيبات وكذا. فهو قال لي نحن سنسيطر على كل شيء، فليأتي، نحن سنذهب إلى منزله، سنذهب إلى المطار، سنذهب إلى أي مكان. المهم نميري كان يمكن أن ينزل والمطار محتل أو محرر من الثوار، في يد الثوار، ولكن شاء الله أن الطائرة تأخذ تيل ويند فيصل ساعة قبل المواعيد
1: بسبب سرعة الرياح.
0: أيوة.
1: وصلت طائرته قبل الموعد المحدد. أيوة.
0: فوصل قبل وصول القوة اللي مفروض تحتل المطار. فالقوة وصلت، لما وصلت كان نيميري واحد من الاستخبارات جاله في المطار وسوس في ودانه بأنه هناك انقلاب، فخرج بدون أي يعني شوشرة وركب مع في سيارة العميد وذهب به إلى مخبأ. فالبقية تم القبض عليها، يعني لما وصلت القوات قبضت ما تبقى من الوزراء المسؤولين، لكن نميري نفد بهذا السبب،
1: تركهم بالمطار وراح.
0: أيوة. فدي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية لسرية العمل، كنا قد ربطنا تحرك وحدات في الجيش السوداني بسماع البيان الأول، فكان للحركة يعني جناح في داخل الجيش السوداني. وأصلا سبب أنه تدرب مدنيين ليقوموا بهذا العمل أنه كل محاولات الانقلاب من داخل الجيش كانت بتفشل، لأنه ما الكثير من العسكريين ما عندهم سر فيتحدثوا، فالاستخبارات تكشف العملية.
1: ليش منزع البيان رقم واحد في تلك المحاولة؟
0: لأنه كان في مهندس محدد أنه هذا هيشغل الإذاعة، فلما راحوا للمهندس، طبعا لا نستطيع أن نبلغه قبلها، لما راحوا للمهندس صباح الجمعة وجدوا أن المهندس طلع مأمورية لولاية الجزيرة مساء الخميس.
1: يعني صحيح أنه ما كانش في فنيين يشتغلوا بالإذاعة لحتى يذيعوا بيان الانقلاب. أيوة.
0: بعدين المشكلة الثانية، الفنيين كانوا في سيارة داخل الإذاعة عندما تم الهجوم على الإذاعة، فكلهم هربوا ولم يذهبوا إلى بيوتهم، لأنه عندهم تجربة في انقلابات سابقة أنه يأخذوهم من بيوتهم. وفي حركة 75 سنة 75 حسن حسين كان هناك ضرب في الإذاعة فتعرضوا لمخاطر، وبالتالي يعني راحوا واختفوا.
1: تمام.
0: وبالتالي لم نستطع نشغل الإذاعة، وبالتالي لم نستطع أن نحرك
1: الخلية اللي بالجيش، معرفت
0: داخل الجيش.
1: تمام.
0: ولم نستطع أن نحرك الجانب الجماهيري، لأنه كان في جانب جماهيري أيضا.
1: ليش ما تحرك الجانب الجماهيري؟
0: لأنه برضو منتظر
1: برضو بيان الإذاعة،
0: منتظر البيان في الإذاعة،
1: من هنا أهمية السيطرة. أيوة. على الإذاعة والتلفزيون دائما.
0: فالسرية لعبت دور إيجابي ولعبت دور سلبي،
1: سيف ذو حدين.
0: أيوة.
1: بس هل صحيح أنه في يعني ممن تسللوا إلى الخرطوم أنه ما كانوا يعرفوا وين مقر القيادة العامة؟ كانوا عم يسألوا الناس اللي عايشين بالخرطوم وين مقر القيادة العامة؟
0: لا لا، لأنه القيادة العامة تم احتلالها وكل المعسكرات تم احتلالها.
1: لأن نقل عن الكثير من السودانيين أنه كان في مرة ما بيعرفوهم عم يسألوا عن مقر القيادة العامة وين قبل ما يوصلوا له ويحتلوه، يعني
0: لا لا لا لا لا طبعا، لأن العملية كانت نفسها الفجر. ما في مواطنين في الشارع. الفجر
1: ربما بلكي كانوا راح ينصلوا
0: استلموا الإذاعة واستلموا في ناس طبعا من الخرطوم، بعدين هم نفسهم موجودين 6 شهور في الخرطوم.
1: يعني المعلومات كانت هذه واضحة. أيوة. بالنسبة إليهم خرائط المؤسسات
0: واضحة
1: والمرافق الحيوية
0: واضحة، وبعدين كان عندنا مجموعة من الشبان في العزب من الطلاب في الجامعة كانوا يعني مهيئين بأنه هم

0: يتولوا أنه حراسة مداخل العاصمة.
1: نعم.
0: يعني ويتولوا ألا يكونوا دليل لمنازل الوزراء لاعتقاله. فكانت في خرط يعني محضرة، كان في عمل مهني.
1: كثير من سفك الدماء آنذاك في تلك المحاولة؟
0: حصل طبعا، حصل مش فقط في العملية لكن بعدها
1: طبعا. انتقام نميري
0: أعدم عدد كبير، حتى أعدم حوالي 280 شخص كانوا معتقلين قبل الحركة. وهذا اضطر المدعي العام يرفض ويقدم استقالته في أنه أنا لا غير مستعد أنه يعني اتهم ناس وأخذهم للإعدام بدون بينات،
1: أنه لا تزر وزيرة وزراء أخرى، يعني هذا مخصهم بالانقلاب لأنه كانوا في السجن.
0: يعني فالمدعي العام استقال بسبب هذه التجاوزات. يعني فهو الحركة كلها كانت حوالي 830 شخص مقاتل.
1: استقطر عدد القتلى والجرحى في خلال العملية،
0: معظمهم خرجوا. وعندنا عدد كبير انسحب ورجع إلى ليبيا. يعني
1: مفهوم. بس هل تذكر أعداد الضحايا في تلك المحاولة الانقلابية التي قمتم بها؟
0: مش أقل من 20% من المقاتلين. يعني
1: 20% من المقاتلين،
0: يعني حوالي 200 مش أقل من 200 شخص.
1: من الطرف الآخر، طرف السلطة،
0: ما كانش فيه، لأنه الحركة لم تعتدي على أحد. يعني استلمت المعسكرات وأبقت الجنود والضباط.
1: تمام. والإعدامات اللاحقة اللي قام بها نميري كم كان عددها تقريبا؟
0: 280 تقريبا أو 300،
1: غير ال 200 اللي راحوا في
0: يعني كل الحصيلة حوالي 500 شخص.
1: ما كان مصيرك شخصيا؟
0: أنا خرجت عبر الحدود الإثيوبية. يعني بعد ما خرجت من أمدرمان وفارقت القائد، يعني مساء السبت طلعت من الخرطوم واتجهت نحو النيل الأبيض ثم نحو الحدود الإثيوبية.
1: كنت راسم هذه الخطة من قبل إذا فشلت المحاولة؟
0: لا ولا كنت أعرف حد حتى يعني يدلني على الطريق، لكن أنا أخذت القرار وكان معي أخي الكبير ومعي ابني عمي أيضا، فقلت لهم نخرج خلاص، يعني آن الأوان.
1: عندما تعود بالذاكرة كيف تقيم تلك التجربة أو تلك المحاولة الانقلابية؟ كانت متهورة أو في وقتها ولكن ظروف لم تشأ؟ يعني
0: هي طبعا أولا كانت رد انتقامي لما قام به النميري من قتل الأنصار وقتل الإمام الهادي في الجزيرة أبا وفي الحدود في الكرمك. فكانت رد فعل بأنه يعني يجب أن تفهم أنك لا تملك القوة وحدك، ونستطيع أن نردعك في داخل الخرطوم. فهذه كانت الرسالة الأولى، فهذه الرسالة أخذت دورة، لأنه النميري بعدها بشهور دخل في التفاوض للمصالحة الوطنية.
1: صحيح، سأتي إلى هذه النقطة، بس لماذا لم تكن قد أفلحت من قبل كل محاولات الوساطات حتى بعضها عربية بلقاء جدة ب72 مثلا بين نميري والشريف الهندي؟
0: لأنه لم يكن هناك ضغط. نميري كان يعتبر نفسه أنه الآن معاه الغرب ومعاه الدول العربية، ويعني وضعه مؤمن وعنده مساعدات مالية وعمل اتفاق سلام في الجنوب وكذا،
1: ولذلك عروضه على الهندي ما كانت قوية كثير.
0: اتفق يعني معه ولكن لم ينفذ.
1: ماذا عرض عليه؟
0: والله ما أعرف التفاصيل، لكن الفكرة كانت أنه صالحة ومشاركة في السلطة.
1: لو عرض عليه أي مناصب صحيح. أيوة. طبعا مشاركة في السلطة. أيوة. ولكن أيضا شريف الهندي رفض، يعني لم يقبل صح؟
0: لا، تم اتفاق موقع برعاية الملك فيصل.
1: النميري هو الذي لم ينفذ، لم يلتزم.
0: لم ينفذ.
1: نعود إلى محاولة الانقلاب.

0: 76 إذا سمحت لي، لماذا تنازل آنذاك الشريف الهندي عن زعامة الجبهة الوطنية للإمام الصادق المهدي؟
1: لأن الجماهير مستوى الوزن الجماهيري والسياسي لسيد صادق المهدي وأعلى من الشريف الهندي. بعدين المقاتلين كلهم من الأنصار، من أنصار حزب الأمة.
0: كان الوضع الطبيعي أن يتسلم الصادق المهدي.
1: لم يكن للشريف الهندي أي مقابل. كان هناك 30 من الإسلاميين من الأخوان المسلمين و800 مقاتل من الأنصار من حزب الأمة يعني. فهو لم يكن لديه الوزن. بعدين العلاقة الأساسية مع إثيوبيا ومع ليبيا هي علاقة علاقتنا نحن، علاقة الأنصار وحزب الأمة. وهو يعني عندما ذهب الدكتور عمر نور الدايم في أول لقاء مع في ليبيا، الليبيين قالوا له نحن نريد أن ندعمكم لأننا اختلفنا مع النميري. فقال لهم نحن لدينا حلفاء، يعني قالوا له لا نحن ندعمكم فقط لا نريد أي شخص آخر. فهو قال لهم لا أستطيع لأنه نحن لدينا التزام مع إخوة، فلا نستطيع لأننا وجدنا دعما منكم أن نترك زملائنا يعني. فتحت هذا الضغط وافقوا. فالعلاقة أصلا كانت مع حزب الأمة وليس مع
0: الآخرين، لذلك مع الآخرين. كانت زعامة يعني
1: هو الحزب الأكبر جماهيري المقاتلين الأساسيين.
0: من الطبيعي أن يكون هو الزعيم. نحن سنبدأ في بداية الحلقة المقبلة إذا تكرمت بموضوع المصالحة الوطنية في 77 رغم المحاولة الانقلابية التي قمتم بها في 2 يوليو 76. شكرا لوجودك معنا مرة جديدة في الذاكرة السياسية. مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في الحلقة المقبلة من الذاكرة السياسية مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. أرجو أن تبقوا معنا. هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية من مشايخ الدين وعلماء الدين؟
1: يمكن، لأنه هو
0: لكي يبرر له انقلابه على نميري،
1: لكي يبرر له يعني خروجه عن البيع يعني لنميري. يعني لا أستبعد ذلك، لأنه هو كان صوفي ومتدين.

0: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد. لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياته عبلمة مالك.
1: الأستاذ عبد الله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
2: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من العربية. أعلن الجيش الكويتي رصد عدد من المسيرات المعادية منذ فجر اليوم مؤكدا التعامل معها وتدميرها. وأوضح الجيش الكويتي أن العدوان الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال البلاد، كما طال آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات في جزيرة بوبيان. وأضاف الجيش في بيانه أن سقوط شظايا المسيرات أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات. مشاهدينا، نشير لآخر الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل، حيث أفادت وكالة رويترز بنشوب حريق بمنشأة تخزين وقود في مصفاة في جنوب غرب أربيل. إذن هذه آخر المستجدات في جنوب غرب أربيل. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان بالقرب من مضيق هرمز دون تسجيل أي إضرار بالسفينة. وقالت الهيئة إن ربان الناقلة شهد انفجارا على مقربة شديدة من السفينة، وذلك على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرقي خصب العمانية. قبل ذلك، أعلنت هيئة بحرية بريطانية أنها تلقت بلاغا عن حدوث واقعة على بعد 11 ميلا قبالة سواحل ليما العمانية. ونقل مسؤول أمني عن الهيئة قوله إن المقذوف الذي أصاب ناقلة تسبب بأضرار في غرفة المحرك. أفادت مصادر لشبكة سي بي إس بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. وقالت مصادر للشبكة إن الضربة المحتملة ستكون ضد أهداف تشمل محطات توليد الطاقة ومصافي النفط. وأفادت مصادر أمريكية متعددة بأن الرئيس دونالد ترامب لم يصدر بعد الأوامر النهائية بتنفيذ الضربات. أيضا وفق المصادر، طرحت خطة الضربة العسكرية خلال اجتماع للرئيس ترامب في كامب ديفيد يوم الجمعة. بدوره قال شون بارنيل المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية إن الوزارة على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات للرئيس دونالد ترامب في أي لحظة، لكنه أكد أن البنتاغون لن يعلق على الأهداف قبل أن يتخذ الرئيس قراره النهائي. في المقابل، أكد مسؤول أمني إيراني رفيع لوكالة تسنيم إعداد خطط واسعة النطاق للرد على أي هجوم أمريكي محتمل يستهدف إيران. وقال المسؤول إن الخطة تشمل استهداف البنى التحتية الحيوية في إسرائيل ومنشآت الطاقة الأمريكية في المنطقة، مؤكدا جاهزية بلاده لتنفيذ أي هجوم إذا ما تعرضت هي الأخرى لهجوم. كما أضاف أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت خلال الحرب الأخيرة والأسابيع الماضية امتلاكها القدرة والإرادة لتنفيذ مثل هذه العمليات. تعليقا على اتفاق غزة، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فكرة نزع سلاح حماس كانت مسألة صعبة التحقيق، مضيفا أن ما وصفها بالانتصارات في إيران ساهمت في التوصل للصفقة مع حماس.

0: success we're having with Iran. Because if you go 4 months ago, 5 months ago, a deal like that would have been impossible. So it's a big step for the Middle East, and people are really impressed by it, and they're surprised by it.
1: ورغم الاتفاق صعدت إسرائيل وتيرة القصف على قطاع غزة، وأسفرت الهجمات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى إلى جانب دمار واسع في منازل ومنشآت مدنية. واستهدف القصف الإسرائيلي محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن القصف طال تجمعا لخيام النازحين قرب المستشفى، ما ألحق دمارا واسعا بمستودع الأدوية التابع له. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية المناطق الشرقية في خان يونس وجنوب القطاع إلى جانب مناطق شرق قطاع غزة. أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل التزامها بدعم جهود تعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان. وأضافت اليونيفيل أن شراكتها الممتدة مع الجيش اللبناني تسهم في دعم الاستقرار والأمن المستدامين في الجنوب، مؤكدة مواصلة دعم تنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار الثلاثي. الآن إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن بلاده لم تتمكن من إسقاط سوى صاروخ باليستي روسي واحد من أصل 27 بسبب نقص الصواريخ الاعتراضية اللازمة لتشغيل منظومات باتريوت الأمريكية. وأضاف زيلينسكي أن روسيا أطلقت خلال هجوم واسع 35 صاروخا، بينها 27 صاروخا باليستيا إضافة إلى 185 طائرة مسيرة، مشيرا إلى أن العاصمة كييف كانت الهدف الرئيسي للهجوم. وفي الهجوم الروسي على كييف قتل 9 أشخاص وأصيب آخرون، وسمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية عقب إطلاق تحذير من هجوم بصواريخ باليستية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربة واسعة النطاق ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري والمراكز اللوجستية الأوكرانية في مدينة ومقاطعة كييف. قالت الحكومة الإسبانية إن عدد القتلى في أزمة جيب سبتة الإسبانية الحدودي مع المغرب ارتفع إلى 67 شخصا. وأوضحت الحكومة أنها بدأت بتركيب حواجز احتواء على طول سياج كاسر الأمواج الممتد إلى البحر في خطوة تهدف إلى الحد من عمليات العبور، وذلك بعدما تمكن عشرات الآلاف من المهاجرين من دخول مدينة سبتة الإسبانية خلال الأيام الماضية. من جانبه دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي إلى احترام المعاهدات الأوروبية، منتقدا الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول بعد تزايد المهاجرين الواصلين إلى سبتة. وأكد سانشيز أن إسبانيا ليست البوابة الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد. مشاهدينا، نتابع معكم هذه الصور المباشرة من شمال غرب العاصمة اليونانية أثينا، حيث لا تزال الرياح العاتية تؤجج العديد من حرائق الغابات في اليونان، ما جعل طبعا السلطات في حالة تأهب قصوى، والوضع حرج للغاية طبعا، ذلك على بعد 60 كيلومتر شمال غرب العاصمة. وهذه الصور تصلنا بشكل مباشر من أثينا. إلى اللقاء.
2: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد الآن على شاشة العربية.

0: القصة الأشهر والأبرز والأكثر غرابة عندما تم اختطافك وأنت رئيس الوزراء في 2013.
1: الكتائب منتشرة في كل مكان، لأن الكتائب مدعومة من قبائل من مدن.
0: هل خاطفوك هم من ألقوا القنابل قبل ذلك على منزلك؟
1: أنت لما تستلم ما استلمتش دولة، احنا ما زلنا في مرحلة ما قبل الدولة. نقول لك لم

0: فلس واحد لأي ميليشيا وحسابات الدولة موجودة.
1: لماذا هربت حضرتك بطائرة خاصة إلى مالطا ثم إلى ألمانيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة

0: تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: When I met him in prison, he was the most suspicious man I've ever met in my life. When you asked him a question, he always answered your question with a question of his own.
2: هل تستطيع أن تصف لنا يوماً اعتيادياً لك كمحلل في CIA تعمل على ملف صدام؟
1: One of the strengths of that regime was the fact that you never knew where he was at any given time.
2: هل كان للCIA أشخاص داخل العراق لنقل جواسيس؟
1: CIA was looking for anybody that they could possibly use to weaken the regime.
2: هل فبركت الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات لتبرر اجتياح العراق؟
1: And there was a lot of reporting that turned out to be really not very good at all.
0: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية. هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية. هذه إشارة تتوقف لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو المرق، وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.

0: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

بكم في برنامجكم الأسبوعي، حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم. هذا هو العربية ويكند. لست متأكدا، ترامب يتردد في منح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع صواريخ باتريوت. رفض الإجابة عن 100 سؤال، فاوتشي يواجه أقصى اختبار لإرثه أمام الكونغرس. إنفانتينو يتراجع عن خطة فيفا الاستثمارية بعد مقاطعة أوروبية وغضب عالمي. الجفاف يخنق شرايين أوروبا، أنهار القارة تشل اقتصاد الطاقة والنقل.

0: مساء الخير. رغم الاجتماعات الإيجابية التي عقدها الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي في واشنطن هذا الأسبوع، بدأت أمال كييف بالحصول على حق تصنيع صواريخ باتريوت تتراجع، ذلك بعدما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكوكا جديدة بشأن أحد أهم مطالب أوكرانيا الدفاعية. فبعدما كان قد أعلن خلال قمة حلف الناتو في أنقرة استعداده لمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع صواريخ باتريوت، عاد ترامب ليؤكد في مقابلة مع فاينانشال تايمز أنه غير متأكد من المضي في هذه الخطوة، قائلا إنه سلاح استثنائي للغاية ويجب أن نكون حذرين بشأن الجهات التي نمنحها ترخيص لتصنيعه. وأكد ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز أن أولويته الحالية هي إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيزوران أوكرانيا للمرة الأولى خلال الأيام المقبلة. وأضاف بكل بساطة: نريد إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، أنا لا أبحث عن صواريخ، أنا أبحث عن السلام.
1: إن تعاوننا وقدرتنا على حماية الأرواح خلال العام الخامس من الحرب الشاملة يمثلان مفتاح النجاح. إن صواريخ الدفاع الجوي وفي مقدمتها صواريخ منظومات باتريوت وكذلك ناسامز وأيرستي وهوك وغيرها من أنظمتنا تمثل أولوية قصوى. آمل بشدة أن يدرك جميع شركائنا وعلى رأسهم شركاؤنا الأمريكيون وأصدقاؤنا في أوروبا أن حياة البشر تعتمد فعليا على مدى استعدادهم لمساعدة أوكرانيا.
0: إذن قبل أيام فقط بدأ وكأن أوكرانيا كانت قريبة من تصنيع صواريخ باتريوت على أراضيها. فبعد اللقاء الذي جمع فولديمير زيلينسكي بدونالد ترامب، لم يكتفي الرئيس الأوكراني بالإعلان عن أنه ناقش ترخيص إنتاج صواريخ الاعتراض، بل التقى مسؤولين شركة لوكيد مارتن الأمريكية، إحدى أكبر شركات الصناعات الدفاعية في العالم والمصنعة لمنظومة باتريوت، طبعا بهدف بحث الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا. نعلم الآن أن هذه الآمال لم تدم طويلا. للمرة الأولى منذ فترة طويلة، روسيا قصفت أوكرانيا بصاروخ كوري شمالي. زيلينسكي تحدث عن هذا الهجوم وأدان هذا التعاون العسكري.
1: في رادوشني استخدم الروس وفقا للبيانات الأولية صاروخا كوريا شماليا للمرة الأولى منذ فترة طويلة، وبالطبع ستجرى تحقيقات إضافية وسيتم التحقق من جميع المعلومات، لكن المعطيات الحالية تشير إلى أنه صاروخ باليستي كوري شمالي. إنه تحالف بين مجرمي موسكو والنظام المجرمي

0: جنوني في كوريا الشمالية من أجل الصواريخ ومن أجل القوات الكورية الشمالية الموجودة هنا في أوروبا على حدودنا ومن أجل قتل أطفالنا الأوكرانيين.
1: خطر الحرب الأمريكية الإيرانية ليس محصوراً في القصف المتبادل، فالوضع القائم في مضيق هرمز يمكن أن يؤدي إلى كارثة بيئية لها أثار أعمق. دراسة أعدها باحثون من جامعة ماريلاند ومعهد وودز هول لعلوم المحيطات حذرت من أن نحو 1500 سفينة تجارية بقيت متوقفة لأشهر بفعل إغلاق مضيق هرمز، وقد تسبب عند استئناف رحلاتها في انتشار واسع لكائنات بحرية مضرة. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن الباحثين أن هياكل هذه السفن باتت مغطاة بطبقات من الطحالب والكائنات الدقيقة في ظاهرة تعرف بالتلوث الحيوي. وكانت المنظمة البحرية الدولية قد اعتمدت قراراً عام 2023 أوصت فيه السفن التي تبقى متوقفة في البحر لمدة 30 يوم بإزالة الطحالب والكائنات التي علقت بهياكلها للحد من مخاطر التلوث الحيوي. إيلون ماسك والانتخابات الأمريكية قصة تتجدد. يستعد الملياردير للعودة إلى المشهد السياسي قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وحسب ما نقله موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة فإن ماسك يخطط لاستثمار ضخم عبر إحياء لجنته للعمل السياسي أمريكا باك التي أنفقت أكثر من 260 مليون دولار لدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات 2024. الحملة التي يعتزم ماسك دعمها ستركز على الزيارة الشخصية والإعلانات الرقمية والرسائل البريدية لحشد الناخبين المحافظين الأقل مشاركة. وحسب أكسيوس فإن مبادرة إيلون ماسك ستعزز الجمهوريين في الوقت الذي قد تهدد فيه شعبية ترامب المتراجعة، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية والحرب على إيران تهدد سيطرة الحزب على الكونغرس. طبعا بلي ذا فيث، أي أعتذر عن الإجابة استناداً إلى حقوقي بموجب التعديل الخامس للدستور، عبارة تلخص مجريات جلسة استماع عاصفة امتدت نحو 3 سنوات اختار فيها الطبيب الأمريكي أنتوني فاوتشي الصمت كشهادة رسمية هذا الأسبوع. فأمام لجنة في مجلس الشيوخ استند فاوتشي إلى التعديل الخامس من الدستور الأمريكي، ليس مرة أو 5 أو 10 بل أكثر من 100 مرة، رافضاً الإجابة على أسئلة الجمهوريين الذين اتهموه بالتضليل بشأن منشأ فيروس كورونا وسياسات الإغلاق وحتى القيود الصحية. ويقول فريق فاوتشي القانوني إن الصمت كان الخيار الأقل خطراً، خشية طبعاً أن تستخدم أي إجابة لاحقاً كأساس لملاحقته بتهمة الإدلاء بشهادة كاذبة. أما الخصوم فاعتبرت امتناعه عن الإجابة محل شك حول دوره خلال الجائحة.
2: Is that the sole reason he is calling me before this committee is to get me to say something, anything that could vindicate his repeated public pledges that I end up, in his words, quote, behind bars, unquote. Therefore, although it pains me to do so, because of the respect I have for the legislative branch of government and my decades-long record of cooperating with Congress, under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
1: ومع جلسة الاستماع التي استمرت لنحو 3 ساعات وليس سنوات، طبعا كان هناك أسئلة تتعلق بقضية كورونا وفاوتشي رفض الإجابة عليها. السناتور الجمهوري جوش هاولي اتجه لطرح أسئلة مختلفة تماما، فكيف كانت الإجابة هذه المرة؟
3: What day of the week is it today?
2: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
3: What color tie are you wearing?
2: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
3: What color is the carpet in front of you?
2: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
3: Let's just get one thing straight. You don't have any rights under the Fifth Amendment. Because you've been pardoned.
1: في ذروة الجائحة تحول فاوتشي إلى أشهر طبيب في الولايات المتحدة. حينها إذا تذكرون ظهر على غلاف مجلة تايمز وطبعت صورته على

0: الملابس والدمى وشارك في لقاءات مع مشاهير هوليوود، لكن الآن وبعد سنوات تغير المشهد تماماً. أظهر استطلاع أجراه مركز آننبرغ لسياسات الرأي العام أنه في وقت سابق من هذا العام 54% من الأمريكيين ما زالوا يثقون بفاوتشي كمصدر موثوق للمعلومات الصحية، لكن هذه النسبة تمثل تراجعاً واضحاً مقارنة بعام 2021 حين بلغت نسبة الثقة بفاوتشي 71%، ويعود ذلك أساساً إلى تراجع التأييد له بين الجمهوريين. وقبل جلسة الاستماع الجدلية هذا الأسبوع، كان قد نشر السيناتور الجمهوري راند بول أكثر من 1000 صفحة من اليوميات الخاصة التي كتبها فاوتشي خلال الجائحة. هذه الوثائق كشفت تفاصيل عن متابعته الدقيقة لظهوره الإعلامي وحديثه عن شهرته المتزايدة، كما تضمنت ملاحظات حادة ضد منتقديه، بينهم طبعاً راند بول نفسه الذي وصفه فاوتشي في إحدى اليوميات بأنه يتصرف وكأنه خبير أوبئة. ويقول الجمهوريون أن هذه اليوميات تدعم اتهاماتهم بأن فاوتشي ضلل الرأي العام، بينما يؤكد محاموه أن الاتهامات لا تستند إلى حقائق وأن الوثائق جرى توظيفها سياسياً. ولم تقتصر أجواء التوتر على فاوتشي، بل امتدت إلى محاميه ديفيد شيرتلر الذي حاول التدخل والتحدث من دون إذن رئيس الجلسة. وبعد تحذيره طلب منه السيناتور راند بول التزام الصمت، مهدداً بطرده من القاعة قبل أن ينفذ القرار بالفعل في منتصف الجلسة.
1: And now you're disrupting the proceedings, Amber, for a lawyer not listening to the rules. Security, please remove him from the room. Let the record state that Dr. Fauci will still have the advice of the other half a dozen attorneys that are involved.
0: اقتربت ولاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من نهايتها، والمنافسة الفعلية على شغل المنصب بدأ بتصويت سري في مجلس الأمن. المرشح يحتاج إلى 9 أصوات من أصل 15 من أعضاء مجلس الأمن، ولكن أي اعتراض من أي دولة من دول الفيتو قد يؤدي أوتوماتيكياً لخروج المرشح من المنافسة. وبعد توصية من مجلس الأمن تنتهي المنافسة على منصب الأمين العام باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتعيين بشكل رسمي في شهر أكتوبر المقبل. وتشهد هذه المنافسة وجوداً ملحوظاً لخمسة مرشحين من دول أمريكا اللاتينية، منهم 4 سيدات مقابل مرشحين 2 فقط من أفريقيا، فيما لم يصل أي مرشحون من أوروبا أو حتى آسيا. والسؤال المطروح هنا، هل سنشهد وصول سيدة لمنصب أمين عام الأمم المتحدة لأول مرة في تاريخ المنظمة؟ وإن كانت منشغلة بإنهاء الحرب مع إيران، إلا أن واشنطن لم تنسى غريمتها القديمة كوبا. فقد رحلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آلاف الكوبيين إلى المكسيك ودول أفريقية، وأعادت آخرين إلى بلادهم وسط انتقادات حقوقية. وحسب صحيفة نيويورك تايمز، يقترب مسؤولون أمريكيون من تأمين وجهة جديدة للمرحلين الكوبيين، وهي أورغواي التي تضم جالية كوبية كبيرة بالفعل، حيث قال مسؤول أورغواني بارز إن بلاده دخلت المفاوضات لحاجتها إلى عمالة مهاجرة، إضافة لكسب ود الرئيس ترامب طبعا. ولكن في المقابل تسهم واشنطن بالضغوط التي تمارسها على هافانا في تفاقم الأوضاع التي تدفع الكوبيين إلى الفرار، بعدما أدت حملة الضغوط الاقتصادية إلى وقف شحنات النفط إلى الجزيرة المنهكة أصلا بالعقوبات وسوء الإدارة. المجرم واللص، أوصاف أطلقها الرئيس الأرجنتيني على نظيره البرازيلي، أوصلت العلاقة بين البلدين إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات. جاءت هذه التصريحات خلال زيارة قام بها هافير ميلي رئيس الأرجنتين إلى ساو باولو، حين شارك في تجمع انتخابي لدعم ترشيح فلافيو بولسونارو ابن الرئيس البرازيلي السابق هاير بولسونارو للرئاسة. الرئيس الأرجنتيني استهدف بتعليقاته الحادة قاضي المحكمة العليا البرازيلية الذي منع زيارته للرئيس السابق المسجون، وردت باستدعاء سفيرها من بوينس آيريس، في الوقت الذي قال فيه الرئيس البرازيلي إن هافير ميلي مدين للبرازيل باعتذار، لكن ميلي صعد من لهجته متهما برازيليا بالتدخل في الشؤون السياسية الأرجنتينية. أعلنت السلطات الإسبانية عودة أكثر من 48 ألف

مهاجر من سبتة حتى الآن بعد اتفاق بين الرباط ومدريد يقضي بإعادة جميع من دخلوا المدينة بطرق نظامية خلال الأيام الماضية. وكانت إسبانيا أعلنت دخول نحو 60,000 مهاجر من المغرب إلى مدينة سبتة خلال أزمة الحدود، وأفادت بمقتل نحو 34 مهاجر قضوا خلال محاولة عبورهم إلى سبتة وتم انتشال جثثهم. العربية ويكند مستمر ونتابع بعد قليل. إنفانتينو يتراجع عن خطة فيفا الاستثمارية بعد مقاطعة أوروبية وغضب عالمي. الجفاف يخنق شرايين أوروبا، أنهار القارة تشل اقتصاد الطاقة والنقل، ابقوا معنا.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.

بعد أيام من الجدل والانقسام داخل كرة القدم العالمية، تراجع فيفا عن خطته المثيرة للجدل والتي كانت تقترح بيع حصة في الحقوق التجارية لكأس العالم ضمن مشروع قدرت قيمته ب 20 مليار دولار. وجاء التراجع بعدما تصاعدت المعارضة في داخل فيفا وخارجه حتى، إذ لوح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمقاطعة كأس العالم إذا مضى المشروع قدما، بينما أعلنت أندية أوروبية كبرى من بينها ريال مدريد وبايرن ميونخ وغيرهم أعلنوا رفضهم للخطة. رئيس الفيفا جاني إنفانتينو أقر بأن المشروع تسبب في انقسامات لم تعد تخدم الهدف الذي أطلق من أجله، مؤكدا أنه سيعيد جمع جميع الأطراف خلال الأسابيع المقبلة للتوصل إلى توافق حول مستقبل المشروع. وكانت الخطة تستهدف إنشاء شركة تجارية مستقلة تدار عبر مستثمرين من القطاع الخاص تتولى إدارة حقوق البث والإيرادات التجارية لكأس العالم، إلا أنها طبعا أثارت مخاوف واسعة من زيادة نفوذ المستثمرين في إدارة اللعبة وتحويل بطولتها إلى أصول مالية. وقبل أقل من أسبوعين فقط كان جياني إنفانتينو في نهائي كأس العالم يسلم الكأس لإسبانيا. اليوم خلال 48 ساعة تبدلت الصورة تماما بعد إعلان مشروع فيفا التجاري EFFE. رئيس فيفا الذي يقودها منذ عام 2016 يواجه أكبر أزمة في مسيرته بعد موجة انتقادات وتهديدات بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي، لتتحول الأسئلة من مستقبل مشروعه إلى مستقبل بقائه أصلا. الضربة الأكبر في خضم هذا التوتر الكروي جاءت مع تقديم استقالة كارلوس كورديرو المستشار رفيع المستوى لإنفانتينو، والذي كان يمثل الفيفا في فريق العمل المعني بكأس العالم التابع للبيت الأبيض. استقالة أعرب عبرها عن معارضته بشكل قاطع لمشروع فيفا، بينما أكد مسؤولون في الفيفا أن الإدارة نفسها تعرضت للخداع في المشروع الذي أشعل الأزمة. وكتب كارلوس على منصة لينكدإن: لنكن واضحين، لم أؤيد أي دور أو لم أؤدي أي دور في هذا المقترح، وأنا أعارضه تماما. بعد الإعلان المدوي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمقاطعة بطولات الفيفا جراء المشروع الجدلي، وضحت نائبة رئيس

0: الاتحاد لورا ماكاليستر أنه عندما يصبح القطاع الخاص ضمن المعادلة فإن التركيز سينتقل بطبيعة الحال من اللعبة ومن يتابعونها بشغف إلى أصحاب الأموال والمستثمرين، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب كارثية.
1: I think it gives us some indication that there is discomfort within the administration of FIFA about this proposal. And that doesn't surprise me one bit because it was a unilateral intervention, something that was ill thought out and had potentially catastrophic consequences. I mean, in every decision I'm involved in, I think about the players, grassroots and elite. I think about the fans. I think about the clubs and the leagues. Whereas, of course, if you have private equity, their first responsibility is to the shareholders. And then you are driven by a profit motive first and foremost. And
0: فرانك باو رئيس اتحاد كرة القدم الهولندي علق أيضا على الموضوع في لقاء تلفزيوني قائلا إن المقترح يجب أن يتم سحبه.
2: تقرر بالإجماع التام أنه يجب سحب هذا الاقتراح، وإذا لم يحدث ذلك فإن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لن يشاركوا في مسابقات الفيفا. والأمر الأهم بالتأكيد هو أن الجانب التجاري يعطى أولوية أكبر من مصالح كرة القدم.
0: أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي كان سعيداً بأداء إنفانتينو والفيفا في مونديال 2026 نفى إجراء أي اتصال مع جياني بشأن مقترح بيع أصول الفيفا.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in the World Cup?
0: الجدل ورئيس الأرجنتين هافيير ميلي كالرجل وظله يلحقان بعضهما البعض، فبعد اتهامه لدول مجاورة للأرجنتين بتنفيذ حملات معادية لمنتخب بلاده وبعد أن هاجم رئيس البرازيل، كل هذا طبعا خلال الأيام القليلة الماضية، ميلي قرر أن ينهي هذا الأسبوع بإصدار مرسوم يحظر دخول الأجانب إلى بلاده أو يحظر دخولهم، الأجانب الذين يبثون خطب كراهية أو يحرضون على العنف ضد الأرجنتين ومواطنيها، كما يتيح هذا القرار طبعا ترحيل هؤلاء. الرئيس الأرجنتيني قال إن القرار جاء ردا على ما سماه بالظواهر العدائية ضد بلاده في أعقاب موجة الانتقادات التي طالت المنتخب بعد خسارته نهائي كأس العالم أمام إسبانيا. وكان هافيير ميلي قد اتهم البرازيل والمكسيك والحزب الديمقراطي الأمريكي بتمويل حملة مناهضة له ولبلاده، لكن طبعا من دون أن يقدم أي دليل على ذلك.

0: بسبب خروج المنتخب من دور المجموعات في كأس العالم 2026، وجد رئيس الاتحاد الكروي الجنوبي لكرة القدم تشونغ مونغ يو وجد نفسه أمام الاستقالة وحتى الاعتذار. قدم استقالته من منصبه منهيا بذلك مسيرة 13 عاما على رأس الاتحاد. وفي ظل تحقيقات برلمانية وانتقادات طالت إدارة الاتحاد، جاء إعلان الاستقالة في أعقاب جلسة استماع برلمانية خصصت لمراجعة أداء الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم في ظل الانتقادات التي أعقبت الإخفاق المبكر للمنتخب في المونديال، إضافة إلى الجدل بشأن آليات إدارة الاتحاد واختيار الجهاز الفني.
1: أتحمل مسؤوليتي كاملة وأعرب عن أسفي الشديد لعدم تلبية تطلعات الجمهور. وعقب استقالتي من منصبي في اتحاد كرة القدم، سأتفرغ لإدارة أعمال التجارية وتقديم كل ما أستطيعه لخدمة المجتمع.
0: دعا الاتحاد الأوروبي الشركات إلى التقدم بطلبات لبناء ما يصل إلى 7 مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في أوروبا بدعم من أموال عامة، في خطوة تدعم خطة التكتل لتقليص اعتماده على التكنولوجيا القادمة من الخارج. وستحصل هذه المنشآت التي تعرف باسم مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة على 10 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، إلى جانب استثمارات خاصة تقدر بنحو ضعف هذا المبلغ حسب ما أعلنت طبعا المفوضية الأوروبية. ويغلق باب التقدم بالعروض للمشاركة في المناقصة التي ستحظى بتمويل مشترك من 18 دولة في الاتحاد الأوروبي شهر نوفمبر القادم. كشفت شركة أنثروبيك أن 3 من نماذج كلود تمكنت من الوصول إلى أنظمة

من ثلاث شركات حقيقية خلال اختبارات أمن سبراني بعدما تسبب خطأ تشغيلي في منحها اتصالات بالإنترنت بدلا من بيئة اختبار معزولة. وقالت الشركة إنها راجعت أكثر من 141 ألف جلسة اختبار، مؤكدة أن النماذج استغلت كلمات مرور ضعيفة وثغرات بسيطة، وأبلغت الشركات المتضررة ووصفت ما حدث بأنه فشل تشغيلي وليس سلوكا متعمدا من الذكاء الاصطناعي. يبدو أن الأخبار الزائفة تلاحق إيلون ماسك، أو على الأقل هذا ما يقوله الملياردير المثير للجدل. فقد نفى ماسك تقريرا نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. قال إن شركة تسلا تدرس فصل أعمالها في الصين أو بيعها تمهيدا للاندماج محتمل مع شركة سبيس إكس المتخصصة في الصواريخ الفضائية. ووصف رجل الأعمال التقرير بأنه محض أخبار زائفة عبثية، كما أكد أن الأمر لم يطرح إطلاقا في أي نقاش. ويبقى مصنع تسلا في شنغهاي الصينية الأكبر والأكثر إنتاجية لدى الشركة بطاقة تتجاوز 950 ألف سيارة سنوياً يتم تصديرها إلى أوروبا وآسيا. الجفاف يخنق شرايين أوروبا، أنهار القارة تشل اقتصاد الطاقة والنقل. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: قصة الأشهر والأبرز والأكثر غرابة عندما تم اختطافك وأنت رئيس الوزراء في 2013.
2: الكتائب منتشرة في كل مكان، لأن الكتائب مدعومة من قبائل من مدن.
1: هل خاطفوك هم من ألقوا القنابل قبل ذلك على منزلك؟
2: أنت لما تستلم ما استلمتش دولة، احنا ما زلنا في مرحلة ما قبل الدولة. نقول لك لم ندفع فلس واحد لأي ميليشيا، وحسابات الدولة موجودة.
1: لماذا هربت حضرتك بطائرة خاصة إلى مالطا ثم إلى ألمانيا؟
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
4: بالتوازي مع كارثة الغابات المحترقة، الجفاف يخنق شرايين أوروبا ويحسر أنهارها. لا نتحدث عن أزمة بيئية فقط، بل أزمة اقتصادية تضرب قلب القارة. انخفاض قياسي في منسوب الأنهار الكبرى أثره بدأ ينعكس بالفعل مباشرة على إنتاج الكهرباء وحركة التجارة وتراجع إنتاج محطات الطاقة الكهرومائية والنووية وحتى أرباح الشركات. وفي الوقت نفسه تعطلت حركة النقل أو نقل الحبوب والنفط والبضائع عبر الأنهار، وانخفضت حركة الشحن في ميناء روتردام أكبر موانئ أوروبا مع تراجع منسوب نهر راين. أما الشركات فقد بدأت تدفع الثمن أيضا، بعدما أعلنت مؤسسات كبرى في قطاع الطاقة عن خسائر بملايين اليوروهات نتيجة الجفاف.

الجفاف وانخفاض منسوب الأنهار أثر بشكل كبير على إمدادات الطاقة في أوروبا، إذ بدأت السلطات بإغلاق تقريباً 6 محطات نووية في أنحاء أوروبا، مما أثر على حوالي 15 مفاعل. وفي فرنسا تحديداً أغلقت شركة EDF مفاعلاً في الجنوب الغربي للبلاد بشكل كامل بعد ارتفاع درجة حرارة نهر غاغون بشكل مفرط. أما في المجر، خفضت محطة باكس التي توفر ما يقرب من نصف الكهرباء في البلاد، خفضت إنتاجها إلى

أقل من 50%، وقد تقوم السلطات أيضا بإغلاق المحطة تماما مع استمرار انخفاض منسوب مياه النهر نهر الدانوب. ويقول المهندسون النوويون إن المفاعلات التي تبرد أو تبرد بمياه الأنهار لم تصمم أصلا لمناخ بهذه الحرارة وهذا الجفاف.

0: وكالة البيئة البريطانية تعلن حالة الجفاف في أكثر من نصف مساحة إنجلترا بالتزامن مع أربع موجات حر ضربت المملكة المتحدة وتسببت بأعلى عدد وفيات مرتبط بالطقس الحار. التفاصيل من لندن مع عروب عبد الحق.
1: إعلان حالة جفاف في أكثر من نصف مساحة إنجلترا خبر ليس عادياً بالمرة في بلاد تعرف بوفرة مياهها ومساحاتها الخضراء.
2: وكالة البيئة تقول إن الجفاف بات يضرب أجزاء واسعة من وسط وشرق وجنوب إنجلترا، ما دفع السلطات إلى فرض قيود على استخدام المياه لأكثر من 20 مليون شخص. لكن القصة لا تتوقف عند المياه، فأثار الجفاف بدأت تظهر في كل مكان، أنهار أقل تدفقاً، حصاد أبكر، وخطر أكبر لحرائق الغابات. وحريق سفك وحده التهم مساحة تعادل نحو 140 ملعب كرة قدم.
1: والأسوأ أن الصيف لم ينتهي بعد، فيما لا يستبعد خبراء الطقس موجة حر خامسة بعد 4 موجات قياسية هذا العام.
2: أما الثمن فلا يقاس بالحرارة فقط، فوكالة الأمن الصحي ترجح أن يسجل عام 2026 أعلى عدد من الوفيات المرتبطة بالحر منذ بدء السجلات، مع تقدير نحو 2877 وفاة خلال موجتين مايو ويونيو وحدهما.
1: باختصار يبدو أن عام 2026 في بريطانيا يسابق الأرقام القياسية في الحرارة والجفاف وحتى الوفيات.
0: وللجفاف أيضا ضريبة على الجمال والسياحة الأوروبية كذلك، فبحيرة برينية السويسرية الشهيرة الواقعة على الحدود مع فرنسا أصبحت اليوم شبه جافة وغير صالحة للملاحة منذ أكثر من أسبوع بسبب ارتفاع درجات الحرارة بعدما أدى تراجع الأمطار وثلاث موجات حر متتالية إلى انخفاض حاد في منسوب نهر دو الذي يغذيها، ولتتحول وجهة سياحية نابضة بالحياة إلى مشهد يكشف حجم أزمة الجفاف التي تضرب القارة.

تدريجيا بريطانيا تفقد أثرياءها، هذا ما أفاد به تحليل جديد لمعهد آدم سميث عن تراجع عدد أصحاب الملايين إلى نحو 442 ألف شخص خلال العام الماضي، وذلك بانخفاض 7%، وهو الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. المعهد يعزو التراجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتآكل قيمة الأصول، إضافة إلى إلغاء نظام الإقامة غير الدائمة وارتفاع الضرائب كذلك. لكن بيانات هيئة الإيرادات والجمارك لا تظهر أدلة على هجرة جماعية للأثرياء، ما يبقي الجدل مفتوحاً حول الحجم الفعلي لهذه الظاهرة. إذا كانت الرسوم الجمركية إحدى أدوات الضغط التي يستخدمها دونالد ترامب، فيبدو أن الكنديين وجدوا سلاحهم الخاص السياحة. كشفت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن الكنديين أنفقوا عام 2025 نحو 3.3 مليار دولار كندي أقل في الولايات المتحدة مقارنة بالعام الماضي بعد تراجع الرحلات إلى أمريكا بنحو 25%. وبدلاً من ذلك ارتفع إنفاقهم على السفر إلى دول أخرى بمقدار 3.6 مليار دولار كندي، مع زيادة الرحلات إلى أوروبا بنسبة

0: 13%، وإلى آسيا بنسبة 16%. وتربط هيئة الإحصاء هذا التحول بعودة إدارة ترامب وسياسات أمريكا أولاً، إلى جانب التوترات التجارية والرسوم الجمركية وحتى التصريحات المتكررة بشأن ضم كندا كالولاية 51. وتصف الهيئة هذا التراجع بأنه الأكبر والأطول منذ بدء تسجيل البيانات عام 1972، مؤكدة أن ذلك استمر أيضاً خلال عام 2026، ما يشير إلى تحول مستدام في وجهات السفر الكندية. شهدت جلسات محاكمة مفتي نظام الأسد السابق أحمد حسون المعروف بمفتي البراميل والمتهم بتحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام السابق، شهدت مستجدا لافتا بعد إدلاء شاهد سري بإفادته أمام المحكمة. وكشف الشاهد تفاصيل قال إنها تعود إلى تعرضه للابتزاز، لابتزاز مالي تحديدا تجاوز 65,000 دولار، وذلك خلال محاولاته الإفراج عن شقيقته المعتقلة، مشيرا إلى أن حسون طلب منه شراء ما وصفها بعباءات ملكية كهدايا، إلى جانب مبالغ مالية وطلبات أخرى في قضية باتت تعرف إعلاميا بالعباءة الملكية.
1: كل يوم يكون في قصة جديدة، قصة تانية بدنا نثبت لأخواننا الإيرانية إنه نحن أسواقنا ومشاغلنا لسه شغالة. سوق الحمدية الله يرضى عليك عبي ملكية جبنا 20 عباية. أنا أبعت الشوفير يروح على سوق الحمدية يدور
2: 20 عباية للإخوة الإيرانيين مثل ما عم يذكر لك يعني.
1: المبلغ اللي دفعته أنا مو بإيد الشيخ، بإيد اللي بغرفته من طارق للتشريفات لكذا، مجموعة تقريبا يعني زائد ناقص 65 زائد ناقص 1000 2000 يعني
2: 65,000 دولار.
1: نعم.
0: أزمة دبلوماسية في نيوزيلندا تسبب فيها وزير الخارجية وينستون بيترز بعد أن طالب نائبا برلمانيا من أصل صيني بالعودة إلى بلاده. هذا التصريح استفز السفارة الصينية التي رفعت شكوى رسمية إلى وزارة الخارجية النيوزيلندية احتجاجا على ما وصفته بتصريحات مسيئة.
3: This is called democracy, unlike what you're used to. So go back to where you come from, you loudmouth, and maybe you'll learn something about this policy of New Zealand in time before you...
0: اعترافات لافتة من داخل غرفة التحقيق مع الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، كشفها الضابط السابق في الاستخبارات الأمريكية جون نيكسون لبرنامج بلا تحفظ على العربية. تفاصيل نحو شهر أمضى وجها لوجه مع صدام حسين في معتقل كروبر قرب العاصمة العراقية في بغداد، وكان أول ما خلص إليه الضابط السابق في CIA أن الوكالة أساءت فهم شخصية صدام وبالغت في تصويره مسيطرا على كل تفاصيل الدولة، فيما كان في سنواته الأخيرة معتمدا على مساعديه. مظهر يوحي وكأن هذا الرجل يقضي عطلة نهاية الأسبوع. جون فيترمان سيناتور أمريكي وخلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن سرق المشهد بإطلالة بعيدة عن رسميات اللقاء، وفيما أشاد نتنياهو بفيترمان بوصفه من أبرز المدافعين عن إسرائيل انشغلت منصات التواصل الاجتماعي بمظهره وطريقة جلوسه. لكن هذا السيناتور اعتاد الملابس الرياضية في المناسبات الرسمية على فكرة، وسبق أن حضر بها تنصيب الرئيس دونالد ترامب، إذ يرى باحثون أن هذا المظهر بات جزءا من صورته السياسية وأدى لتقديم نفسه كمقرب من الطبقة العاملة، بعيدا طبعا عن النخبة السياسية المعتادة في واشنطن من لابسي البدن وربطات العنق. ختام هذه الحلقة من ويك إند، نلقاكم نهاية الأسبوع المقبل، كونوا معنا على الموعد. إلى ذلك الحين في أمان الله.

0: خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
3: When I met him in prison, he was the most suspicious man I've ever met in my life. When you asked him a question, he always answered your question with a question of his own.
4: هل تستطيع أن تصف لنا يوما اعتياديا لك كمحلل في CIA تعمل على ملف صدام؟
3: One of the strengths of that regime was the fact that you never knew where he was at any given time.
4: هل كان CIA أشخاص داخل العراق لنقل جواسيس؟
3: CIA was looking for anybody that they could possibly use to weaken the regime.
4: هل فبركت الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات لتبرر اجتياح العراق؟
3: And there was a lot of reporting that turned out to be really not very good at all.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
6: يبدأ النقاش والتحليل.
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهد وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأثره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. الجيش الكويتي يقول إن اعتداء إيرانيا استهدف منشأة حكومية ومركبة تابعة لشركة خاصة في جزيرة بوبيان. إيران تعلن استهداف سفينتين قبالة السواحل العمانية في مضيق هرمز وربان ناقلة نفط يبلغ عن انفجار. خطة أمريكية إسرائيلية لاستهداف محطات الطاقة ومصافي النفط في إيران وطهران تتهم واشنطن بتصعيد التوتر. زيلينسكي يطلب من ترامب التوسط لدى ماسك لتوسيع خدمات ستارلينك وإتاحة استخدامها في الداخل الروسي. مدريد تتهم دولا أوروبية بالأنانية تجاه أزمة سبتة وتدعو لاجتماع وزاري أوروبي. أعلن الجيش الكويتي رصد عدد من المسيرات المعادية منذ فجر اليوم مؤكدا التعامل معها وتدميرها. أوضح الجيش الكويتي أن العدوان الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال البلاد، كما طال آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات في جزيرة بوبيان. وأضاف الجيش في بيانه أن سقوط شظايا المسيرات أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات. نتابع من الكويت مع الزميل عادل عيدان. أهلا بك عادل، هل هناك تفاصيل إضافية بشأن هجمات اليوم؟
1: أهلا محمد، بالتأكيد هجمات اليوم، وأن لم يوضح البيان أكثر حول طبيعة الخسائر هذه، ولكنه أشار إلى أنها مادية فقط دون سقوط خسائر بشرية في الأرواح، كما حدث قبل يومين حينما استهدفت المسيرات شركة صينية وكذلك بعض المنشآت الكويتية. اليوم نتحدث عن منشأة حكومية كويتية وكذلك هذه الشركة. كما تعلم جزيرة بوبيان هي واحدة من الجزر التي يجرى تطويرها ضمن رؤية 2035 في الكويت، ستكون ربما واحدة من أكبر المخازن الجزر التي تخصص للمخازن، وكذلك هي مرتبطة بالتأكيد بميناء مبارك الكبير. هذه المرة ليست المرة الأولى التي تقصف الأماكن المدنية، بالتأكيد كان هناك قبل يومين قصف لشركة صينية سقط على إثرها مقتل شخص واحد من العاملين في الشركة أو شركة مقاولة بالباطن لهذه الشركة الصينية، وإثر تعرض مركبته لهذه لسقوط شظايا عليه. بالتأكيد اليوم نتحدث عن أنه في المنطقة الشمالية جرت عمليات استهداف هذه الشركة وكذلك المنشأة الحكومية الكويتية، دخول مسيرات ربما من الشمال أو الشمال الشرقي أو حتى من الداخل الإيراني.
0: طيب عادل، أنت ذكرت نقطة مهمة جدا وتكرار
1: أو كذلك
0: استهداف شركات صينية تعمل في الكويت. هل تحدثت السلطات الكويتية عما إذا كان هذا الاستهداف متعمدا أم لا؟
1: إلى الآن لم تتحدث بالتأكيد السلطات الكويتية عن وضع هذه الشركات الصينية واستهدافها وتعطيل المجال التنموي أو البنى التنموية في هذه المنطقة. بالتأكيد هذه المنطقة في حال انتهاء هذه الأعمال ستخ

0: ضم كل المنطقة سواء في الجزيرة جزيرة بوبيان أو حتى في المنطقة الفاصلة بين الكويت والعراق باتجاه العبدلي، ستكون منطقة حرة كما يراد لها، منطقة اقتصادية حرة كما يراد لها في الرؤية الكويتية لتخدم العراق، وكذلك حتى تكون العراق ممرا لهذه البضائع التي تأتي من الخليج إلى أوروبا وكذلك سوريا وغيرها من المناطق وتركيا أيضا. لكن الكويت لم تحدد حتى الآن. الكويت ترى بأن السفارة الصينية في حد ذاتها قالت قبل يومين عند استهداف شركاتها بأن أي استهداف للمدنيين هو عمل يجب أن يدان حرفيا كما جاء ببيان السفارة الصينية، وهذا ما أدين. الكويت ترى بأن هذه الأفعال المتعمدة والممنهجة بالتأكيد لا تساهم في خفض التصعيد، هي تناقض قرار مجلس الأمن 2817 وكذلك تناقض كل المواثيق الدولية. أيضا أعلنت عن احتفاظها بحقها في الرد. هنا ما نتحدث عنه من أن المسؤولية هل هي المسؤولية على إيران أم أيضا على الفصائل العراقية الموالية لإيران والتي تطلق المسيرات باتجاه الدول الخليجية وكذلك الكويت. بالتأكيد أكثر من مرة كانت الحكومة الكويتية قد قالت بأن الميليشيا الموالية لإيران في العراق هي التي تطلق هذه المسيرات. اليوم حقيقة الكويت لم تحدد الجهة التي أطلقت هذه المسيرات، ولكن بالتأكيد هي قالت بأنه عدوان إيراني آثم. محمد،
1: إذن آخر التطورات كما تابعنا من الكويت مع عادل عيدان. شكرا عادل. وفي ظل هذا التصعيد أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان وبالتحديد بالقرب من مضيق هرمز دون تسجيل أي أضرار في السفينة. وقالت الهيئة أن ربان الناقلة شهد انفجارا على مقربة شديدة من السفينة على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرقي خصب العمانية. أيضا هيئة بحرية بريطانية أعلنت قبل ذلك أنها تلقت بلاغا عن حدوث واقعة على بعد 11 ميلا بحريا قبالة سواحل ليما العمانية. ونقل مسؤول أمني عن الهيئة قوله إن المقذوف الذي أصاب ناقلة وتسبب بأضرار أيضا في غرفة المحرك. معنا من المنامة الكاتب الصحفي البحريني أحمد جعفر. أهلا بك سيد أحمد. لماذا تتكرر أكثر من مرة الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة؟ اليوم مثلا سمعنا تصريحات بأنه إذا قامت الولايات المتحدة بتوسيع ضرباتها لتشمل البنية التحتية ومنشآت الطاقة في إيران سيكون الرد باستهداف المنشآت الأمريكية في المنطقة وبالتحديد منشآت الطاقة. هل هناك منشآت أمريكية في دول الخليج منشآت طاقة هالمرة؟
2: تحياتي لك محمد ولجميع مشاهدي قناة العربية. طبعا منذ هذه الحرب 28 من فبراير التي اندلعت بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، شنت إيران عدوانها على دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية في توسيع لرقعة الصراع ومحاولة رفع تكلفة هذه الحرب تحديدا على الولايات المتحدة وتحديدا على وبالعام أجمع من خلال محاولة خطف أو ابتزاز العالم بالاقتصاد العالمي. ولكن استمرار العدوان الإيراني على دول مجلس التعاون شاملة أيضا منشآت لا تتعلق بالولايات المتحدة، منشآت مدنية ومرافق اقتصادية وسكنية وأحياء مدنية بالكامل. اليوم عندما تهدد الولايات المتحدة وتلوح بأنها ستقصف أو ستنفذ حملة على البنى الطاقة والبنى التحتية الإيرانية، فلا يوجد في البحرين وبقية العواصم الخليجية أي بنى للطاقة تتبع للولايات المتحدة ولا حتى منشآت يعني اقتصادية تتبع للولايات المتحدة. هذا سلوك إيراني اعتدنا عليه بنسب كل شيء للولايات المتحدة في محاولة لتبرير عدوانها وانتهاكاتها لسيادة دول مجلس التعاون.
1: طيب هل هناك تحرك خليجي يجب القيام به للحيلولة دون اتساع دائرة هذه الاستهدافات؟
2: تأكيد، يعني دول مجلس التعاون كانت منذ اندلاع هذه الحرب تتحرك بشكل جماعي وبشكل منسق في محاولة

يعني ردع العدوان الإيراني والتصدي لهذه المقذوفات، سواء عبر الطائرات المسيرة أو عبر الصواريخ. ولكن يعني من وجهة نظري، أنا أعتقد أن دول مجلس التعاون بحاجة ماسة إلى

0: القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي، شاهدنا بوادر إيجابية في الأيام الماضية، لا سيما في البحرين بعد أن شهدت المنامة تمرين درع البحرين، وهو تمرين غير روتيني شاركت فيه جميع القوات المسلحة في دول مجلس التعاون بريا وبحريا وجويا، وهذا ما يبشر بالتحول نحو التكامل الخليجي في المجال العسكري سواء دفاعيا أو هجوميا. محمد،
1: طيب، ولكن أيضا هناك أمور لابد من الحديث عنها في ظل استمرار هذه التطورات. هل نحن أمام مواجهة مفتوحة تشارك فيها دول الخليج بشكل مباشر إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، أم نحن بحاجة إلى تدخل دولي وموقف دولي واضح من التجاوزات الإيرانية؟
0: دول الخليج حتى الآن تمارس ضبط النفس في مواجهة العدوان والاكتفاء بالتصدي للمقذوفات الإيرانية، ونحن سجلنا نجاحا كبيرا في معدلات التصدي بنسب تتجاوز 90%، مما جعل الحياة تكون طبيعية في كل دول مجلس التعاون بما في ذلك الكويت والبحرين اللتان تركز فيهما العدوان الإيراني الآثم. أعتقد نعم، نحن بحاجة إلى المزيد من التنسيق والتكامل، لكن سلوك الإيراني في محاولة استعداء ليس فقط دول الخليج بل العالم أجمع، شاهدنا توسع رقعة الصراع عندما هددت جماعة الحوثي الموالية لإيران في البحر الأحمر بعرقلة أيضا الملاحة في باب المندب، كذلك شاهدنا الانفجار الذي وقع في ميناء دمياط المصري، وصحيح أنه لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن ذلك الحادث، ولكن البصمات الإيرانية واضحة تماما عبر هذا الحادث، وتريد طهران من خلاله أن تصل رسالة للمجتمع الدولي أنها تستطيع أن تهدد إمدادات الطاقة حول العالم، مما سيسبب أزمة عالمية يجب على العالم التدخل لمحاولة كبح جماح الولايات المتحدة. ولكن باعتقادي أن إيران تجيد استعداء العالم، ولربما نشاهد المجتمع الدولي والعالم يتدخل مستقبلا في هذا الصراع، خاصة لتأمين حركة الملاحة البحرية التجارية في مضيق هرمز ومضيق باب المندب. نعم،
1: ماذا عن تبادل الأدوار؟ وأنت أشرت إلى باب المندب، الآن الهجمات وصلت إلى قناة السويس، شاهدنا هجمات من العراق، هجمات من اليمن، بالإضافة إلى الهجمات المستمرة والمتواصلة من إيران. تلك الدول بالخصوص العراق هل تتحمل جانب كبير من المسؤولية لمنع أي ميليشيات من استخدام الأراضي العراقية لاستهداف دول الخليج؟
0: بكل تأكيد، الحكومة العراقية تتحمل جزء كبير من المسؤولية في السماح، لا أقول السماح، ولكن في جعل العراق منصة لانطلاق هجماتها على دول مجلس التعاون. العراق هاجم الإمارات وهاجم البحرين وهاجم الكويت وهاجم المملكة العربية السعودية، طبعا عبر الميليشيات الموالية لطهران التي تعمل من داخل العراق. والحكومة العراقية لم تبذل الجهد الكافي في محاولة لنزع سلاح هذه الميليشيات التي تعمل بأريحية كبيرة بدعم من الحرس الثوري الإيراني، واستشهد على كلامي بأن الضربات السعودية التي جاءت ردا للاعتبار وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة أسفرت عن قتلى لضباط الحرس الثوري الإيراني يعملون على صناعة قرار الميليشيات وضبط إيقاعها في محاولة لتبادل الأدوار بين طهران ووكلائها الخبيثة في المنطقة لتوسيع رقعة الصراع والهجوم على دول لم تكن أبدا طرفا في هذه الحرب.
1: من المنامة الكاتب الصحفي البحريني أحمد جعفر، شكرا جزيلا لك. وعلى الجانب البيئي، حذرت دراسة جديدة من أن آلاف السفن التجارية العالقة منذ أشهر بسبب حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز قد تتسبب في انتشار هائل للكائنات البحرية الغازية بما يحمله من مخاطر بيئية واقتصادية واسعة النطاق.
2: خطر بيئي واسع النطاق يهدد مختلف بحار العالم نتيجة السفن العالقة في مضيق هرمز الذي تحول لأخطر أوراق الضغط في الحرب بين أمريكا وإيران. فوقوف السفن في المضيق دون حركة ليس سهلا كما يبدو الأمر من السطح. السفن العالقة

0: الحقيقة قد تتسبب بحسب دراسة حديثة في انتشار هائل للكائنات البحرية بمجرد عودة حركة الملاحة إلى وضعها الطبيعي. الدراسة العلمية التي أعدها باحثون من جامعة ميرلاند أوضحت أن نحو 1500 سفينة تجارية توقفت عن الحركة مع استمرار تهديدات إيران للمضيق، ويرجح أن هياكلها أصبحت مغطاة بطبقات من الكائنات الدقيقة والطحالب واللفقريات البحرية. فالوقوف في مياه الخليج لأشهر تسبب أيضاً في التصاق الرواسب البحرية بالسفن وفي أجزاء حيوية فيها كالمراوح التي تدفعها والشبكات المعدنية التي تحمي أنابيب السفينة الداخلية. الجزء المغمور تحت الماء أصبح يعاني بالفعل بحسب القائمين على الدراسة، فبقاء السفن دون حركة لأشهر وفر ظروفاً مثالية لظاهرة تعرف باسم التلوث الحيوي، وهي تراكم الكائنات الحية على الهياكل المغمورة للسفن. ويخشى الباحثون من أنه عندما تنتقل هذه السفن من الخليج ستنتقل هذه الكائنات إلى موانئ جديدة حول العالم، ما يهدد النظم البيئية البحرية بصورة كبيرة والتي ستلحق أضراراً اقتصادية وبيئية. التهديدات المحتملة قد تتطلب إجراءات استباقية، منها تنظيف هياكل السفن وفحصها قبل مغادرتها، وتعزيز أنظمة وبرامج المراقبة في الموانئ لتجنب السيناريوهات الأسوأ.
1: تتابعون أيضاً في هذه الساعة ولكن بعد الفاصل. الرئيس اللبناني يؤكد لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر لشبكة CBS الأمريكية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. وقالت مصادر للشبكة إن الضربة المحتملة ستكون ضد أهداف تشمل محطات توليد الطاقة ومصافي النفط. وأفادت مصادر أمريكية متعددة بأن الرئيس ترامب لم يصدر بعد الأوامر النهائية بتنفيذ الضربات. أيضا وفق المصادر، طرحت خطة الضربة العسكرية خلال اجتماع للرئيس ترامب في كامب ديفيد يوم الجمعة. بدوره قال شون بارنيل المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية إن الوزارة على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة، لكنه أكد أن البنتاغون لن يعلق على الأهداف قبل أن يتخذ الرئيس قراره النهائي. وفي المقابل، أكد مسؤول أمني إيراني رفيع لوكالة تسنيم إعداد خطة واسعة للرد على أي هجوم أمريكي محتمل يستهدف إيران. قال المسؤول إن الخطة تشمل استهداف البنى التحتية الحيوية في إسرائيل ومنشآت الطاقة.

0: الأمريكية في المنطقة، مؤكدا جاهزية بلاده لتنفيذها إذا تعرضت لهجوم. كما أضاف أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت خلال الحرب الأخيرة والأسابيع الماضية امتلاكها القدرة والإرادة لتنفيذ مثل هذه العمليات على حد تصريحاته. معنا من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي. أهلا بك دكتور جعفر. حسب التصريحات التي قرأناها قبل قليل، إيران مستعدة للمزيد من التصعيد، ولكن لفتني بشكل كبير استخدام مصطلح منشآت الطاقة الأمريكية في المنطقة. دائما من المعروف بأن كل منشآت الطاقة هي منشآت وطنية تابعة لدول الخليج وليست للولايات المتحدة، فلماذا تقول إيران بأنها ستستهدف منشآت الطاقة الأمريكية في المنطقة؟
1: بداية أحييك أستاذ محمد والمشاهدين الكرام أينما كانوا. يعني هذه النظرة الإيرانية حقيقة في البنية العقل السياسي الإيراني إلى المنطقة، سيما إلى دول الخليج، بأنها دول تابعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأنها تدار من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، وأن المنشآت سيما المنشآت الاقتصادية فيما يتعلق في الطاقة جزء كبير منها هي تابعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى أقل التقديرات أن الأمريكيين لديهم حصة في هذه الأسهم، وهذا هو خلاف الواقع حقيقة. يعني حتى إذا ما قرأنا التاريخ طويلا، فإن شركات النفط في داخل إيران هي كانت يعني ملكية إلى شركات بريطانية وأيضا شركات الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنما شركات البترول على أقل التقديرات نعرف مثل أرامكو يعني بدأت ربما بملكية للغربيين، ولكنما الآن هي أصبحت سعودية خالصة، بينما الإيرانيون لن يستطيعوا أن يحققوا هكذا إنجازات. لكنما الآن الإيرانيون يريدون أن يخلطوا الأوراق في المنطقة، وبالمناسبة يعني اليوم عبد الله قائد مقر خاتم الأنبياء حينما هدد استخدم مصطلحا ربما أوسع حتى من دول المنطقة، وهدد الدول الإسلامية في المنطقة، ربما يريد بشكل تلميحي يشير إلى تركيا أو حتى إلى باكستان أو إلى بقية الدول التي باتت إيران تخشى منها وترى بأنها ستنخرط في تكوين ائتلاف أو حلف ربما إقليمي في المنطقة لتضييق الخناق على إيران وعلى.
0: ولكن هل طهران من القوة بمكان حتى تستطيع تنفيذ تلك التهديدات؟ إلى الآن لم تستطع مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. الضربات الأمريكية، الضربات الإسرائيلية كانت مؤثرة بشكل كبير ودمرت القوة العسكرية الإيرانية بشكل هائل، باستثناء طبعا الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف دول المنطقة. هل إيران قادرة على المغامرة بتوسيع دائرة المواجهة؟
1: أولا إيران تدرك بأنها غير قادرة، وهذا ما اعترف به قاليباف أكثر من مرة وبشكل صريح، بأن قدراتنا العسكرية سيما فيما يتعلق في التكنولوجيا العسكرية الحديثة نحن لسنا بمستوى الولايات المتحدة الأمريكية ولا بمستوى إسرائيل، ولكنما هم أولا يريدون أن يعلنوا بأنه نذهب إلى الانتحار السياسي، ثانيا أنه سوف نستنفذ كل ما لدينا. يعني سمعنا الأسبوع الماضي المتحدث باسم الجيش وليس الحرس الثوري والذي كان دائما مرنا في حديثه قال بأنه إذا ما نزلت قوات برية في إحدى الجزر أو في جزء من إيران سوف نقصفها حتى لو قتلنا يعني ساكنيها، هذا لا يهم. لذلك هم يرون بأن هذه الحرب هي حرب وجودية وبالنتيجة سيستنفذون كل ما لديهم، لكنما على الصعيد الآخر المعادلة هي لا تتعلق فقط في الجانب العسكري بقدر ما تتعلق في الجانب الأمني. يعني مضيق هرمز الآن السفن لن تمر من ليس لأن إيران متمكنة عسكرياً، ولكنما التهديدات الأمنية هي التي تسبب حالة نفسية وعدم قناعة لمالكي السفن والشركات وبأنها لن تفوت لأنها لن تجازف بهذا الخطر. لذلك في ظل هذه المعادلة الإيرانيون ربما من جانب لإثارة الفوضى الأمنية، والجانب الآخر فيما يتعلق

0: تتعلق في الضغوط الاقتصادية الناجمة عن هذه التهديدات الأمنية. وقد سمعوا من السيد دونالد ترامب حينما وقع مذكرة التفاهم، قال أنا بهذا التوقيع وبهذه المذكرة أوقفت كارثة اقتصادية كادت أن تهدد العالم، ولو بقيت الحرب مستمرة لا أصبحت مشكلة جدا كبيرة اقتصاديا لكل العالم. لذلك هم تقريبا عرفوا النقاط أو الأماكن الرخوة في الموقف الأمريكي، ولكن من ناحية الجانب العسكري ليس لديهم هذه الإمكانية، إلا أن يراهنوا بأن يجبروا الولايات المتحدة الأمريكية للانخراط في المعركة العسكرية البرية، سواء كانت من خلال الإنزال أو من خلال التدخل البري المباشر عبر دول الجوار. الإيرانيون يراهنون على هذه المرحلة ويقولون نحن إذا ما وصلنا إلى هذه المرحلة سنحول المنطقة إلى مستنقع للولايات المتحدة الأمريكية.
1: في لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي، شكرا جزيلا لك.
2: ليل تضيئه ألسنة اللهب ورسائل النار التي تبعث بها واشنطن تعمق جراح اقتصاد إيراني مثقل بالأزمات. في خلفية المشهد تتكشف أرقام اقتصادية قاتمة ترسمها البيانات الدولية للداخل الإيراني، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بنسبة تتجاوز 5% هذا العام، في وقت تلامس فيه معدلات التضخم حاجز 70%. ومع كل ضربة تزداد المخاطر عمقاً، فانكماش بنسبة 4% فقط كفيل بفقدان نحو 4 ملايين إيراني لوظائفهم ودفع أكثر من 4 ملايين آخرين إلى دائرة الفقر. وأمام هذه الدائرة الضيقة لا تزال القيادة الإيرانية تتمسك بموقف متصلب، مراهنة على قدرتها على تحمل الخسائر، إذ رهن رئيس البرلمان والمفاوض البارز محمد باقر قليباف أمن المنطقة كلها بمبدأ الصمود.
3: معادلة هذه الحرب واضحة، إما كل شيء أو لا شيء، وإن لم يتحقق أمننا فلن تكون أي بنية تحتية آمنة.
2: ميدانياً تتجاوز الضربات حدود الاستهداف التقليدي، إذ كشف رصد معهد دراسات الحرب عن تدمير 6 جسور وأنفاق تحيط بميناء بندر عباس وتضرر شبكات الاتصال ومحطة قطارات ومرفق لتحلية المياه جنوبي البلاد. تحول يراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى محاولة صريحة لشل شرايين الحركة أمام الحرس الثوري، ورسالة من القيادة المركزية بقدرتها على خوض تصعيد مفتوح. علي الماجري، العربية.
1: تعليقا على اتفاق غزة، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فكرة نزح سلاح حماس كانت مسألة صعبة التحقيق، مضيفا أن ما وصفها بالانتصارات في إيران ساهمت في التوصل للصفقة مع حماس.
4: Been impossible. So it's a big step for the Middle East, and people are really impressed by it, and they're surprised by it. You know, Israel's very happy about it. Israel helped us, and they've been very good. They've been very good about it. Most people said that would be a deal that would be undoable now.
1: من جانبه قال القيادي في حماس غازي حمد للعربية أن اتفاق السلام عبارة عن حزمة متكاملة من البنود أهمها الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
5: هذا الاتفاق هو عبارة عن رزمة كاملة ومتكاملة يحتوي قضايا متعددة، وقد قطعنا شوطا طويلا أو فترة طويلة في مناقشة هذه القضايا منذ 6 أشهر مضت. احنا سمعنا كلام جيد من الوسطاء في وجود ضمانات تضمن أن إسرائيل سوف تلتزم بتطبيق الاتفاق، وسوف يكون هناك انسحاب، وسوف يكون هناك سماح بدخول مساعدات إلى كثير من هذه القضايا.

0: ولكن نحن تجربتنا المريرة. إسرائيل منذ اليوم الأول وحتى يومنا هذا وحتى قبل ساعة هناك انتهاكات وخروقات مستمرة. لذلك هل السؤال هل يستطيع الوسطاء والضامنون والولايات المتحدة الأمريكية أن يفرضوا على إسرائيل أن تلتزم بالاتفاق؟
1: في المقابل قال مصدر سياسي إسرائيلي إن الجيش لن يقوم بالانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة ما لم يحصل نزع فعلي لسلاح حماس، وذلك غداة إعلان اتفاق بهذا الشأن في إطار خطة السلام في القطاع. ورغم الاتفاق صعدت إسرائيل وتيرة القصف على قطاع غزة وأسفرت الهجمات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى إلى جانب دمار واسع في منازل ومنشآت مدنية. واستهدف القصف الإسرائيلي محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن القصف طال تجمعا لخيام النازحين قرب المستشفى ما ألحق دمارا واسعا بمستودع الأدوية التابعة له. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية المناطق الشرقية في خان يونس وجنوب القطاع إلى جانب مناطق شرق قطاع غزة. تابع تطورات من القطاع مع خضر الزعنون. أهلا بك خضر. يبدو بأن اتفاق السلام بشأن غزة لم ينعكس على الأرض في القطاع.
2: فعلا محمد، وما يشير إلى ذلك وتيرة الاستهدافات من قبل الجيش الإسرائيلي والتي زادت حدتها خلال الساعات القليلة الماضية والتي أوقعت ضحايا ومصابين في صفوف الفلسطينيين. قبل قليل مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في منطقة المواصي الواقعة إلى الغرب من مدينة خان يونس. أدى هذا الاستهداف إلى وقوع إصابتين، حيث أحدها وصف بالخطيرة تم نقلهما إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس. سبق ذلك أيضا سلسلة من الاستهدافات والتي كان أبرزها هنا في مدينة غزة بعد استهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في حي الشيخ رضوان إلى الشمال الغرب من مدينة غزة، وأدى ذلك إلى سقوط 2 من الضحايا وعدد من الجرحى والمصابين. أيضا سبق ذلك استهداف مجموعة من الفلسطينيين على مدخل مدينة دير البلحة وسط القطاع، حيث أدى ذلك إلى سقوط ضحية وعدد من الجرحى والمصابين. في هذه المدينة، مدينة دير البلح أيضا محمد، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مستودعا لتخزين الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الطبية ملافق لمستشفى شهداء الأقصى ويتبع لهذا المستشفى. هذا الاستهداف أدى إلى تدمير هذا المستودع وتناثر الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تضرر مبنى الجراحات والعيادات الخارجية في داخل مستشفى شهداء الأقصى. ووزارة الصحة عقدت مؤتمرا صحفيا قبل قليل في مكان هذا الاستهداف، عبرت عن استنكارها، حيث كان في هذا المؤتمر المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران، والذي وصف هذا الاستهداف بالجريمة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد منشأة صحية تتبع لمستشفى شهداء الأقصى. بموازاة هذه الاستهدافات وأيضا الأوضاع الميدانية محمد، أيضا الأوضاع الإنسانية صعبة يعيشها الفلسطينيون.

0: في مختلف المناطق هنا في القطاع.
1: طيب هناك خلاف خضر بشأن نزع سلاح حساب حركة حماس أولا أو انسحاب الجيش الإسرائيلي أولا، ولكن بعيدا عن ذلك ماذا عن المعابر؟ هل يحصل الفلسطينيون في غزة على ما يكفي من الطعام والأدوية في ظل سنوات من الحصار؟
0: نعم، أولا وفقا للصيغة المؤقتة لإعلان وقف إطلاق النار والدخول في المرحلة الثانية التي يعني هي ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي وافقت عليها حركة حماس بالصيغة الأخيرة مع الوسطاء سواء الأتراك أو القطريين وحتى أيضا المصريين، والتي أيضا أشاد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن الاستهدافات من قبل الجيش الإسرائيلي لا تتوقف والتي تنعكس أيضا على الأوضاع الإنسانية، إذ أن ما يصل من شاحنات محملة بالمساعدات للفلسطينيين هنا في غزة هو عدد قليل جدا لا يفي بمتطلباتهم، إذ أن الحاجة الماسة يوميا وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار 600 شاحنة محملة بالمساعدات والمواد التموينية للفلسطينيين، ومن ضمنها أيضا 50 شاحنة من مادة الوقود وغاز الطهي، لكن إسرائيل ما تسمح بشكل يومي بعدد لا يفوق 100 شاحنة محملة بالمواد الغذائية. بالمناسبة محمد، معبر كريم أبو سالم اليوم مغلق وأيضا كان بالأمس مغلق، إذ أن الأوضاع الإنسانية غاية في الصعوبة والتي تترافق مع ارتفاع حرارة الصيف والرطوبة العالية التي يعيشها الفلسطينيون، وغالبيتهم في مراكز إيواء هي عبارة عن خيام مهترئة لا تقيهم حر الصيف.
1: خضر الزعنون من غزة، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، نتحول مباشرة إلى هذه الصور المباشرة للحرائق المستعرة والتي تتمدد في الغابات اليونانية بعد أن وصلت إلى دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وفرنسا. الصور كما تتابعون تتحدث عن نفسها، مرعبة بشكل كبير جراء عجز السلطات وفرق الإطفاء عن مواجهة هذا الامتداد الهائل للحرائق.

المحاولات مستمرة للتعامل مع هذه الحرائق، ولكن يبدو بأن الامتداد السريع بسبب سرعة الرياح وجفاف تلك الغابات بعد صيف شديد الحرارة قد يعرقل تلك الجهود ويساهم في استمرار المزيد من الحرائق وانتشارها إلى المناطق المدنية. وكما نتابع في هذه اللقطات، المحاولات مستمرة بعد عملية إجلاء عدد من السكان من المناطق التي شهدت انتشارا واسعا بسبب الحرائق، والرقم المعلن حتى الآن 8000 شخص من اليونان وحدها. طبعا الأرقام السابقة كانت من جزيرة كريت وحدها، ولكن أيضا هذه الحرائق تقترب من العاصمة أثينا، مما يهدد المزيد من السكان والغطاء النباتي في اليونان جراء انتشار حرائق الغابات. حرائق الغابات تجددت أيضا في جنوب شرق فرنسا مع اندلاع بؤر جديدة بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة، في وقت تمكنت فيه فرق الإطفاء من تثبيت الوضع في جنوب غرب البلاد.

ومن أوروبا إلى إندونيسيا، حيث التهمت حرائق الغابات أكثر من 100 هكتار من الأراضي في إقليم كالمنتان الوسطى وسط صعوبات تواجه فرق الإطفاء في احتواء النيران. السلطات الإندونيسية أرجعت ذلك إلى الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة، محذرة من أن ظاهرة النينو قد تزيد حدة موسم الجفاف خلال أغسطس.

مستمرون في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل وتتابعون. وسط جدل وانقسامات، الاتحاد الدولي لكرة القدم يتراجع عن خطته لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم.

0: ليس سؤالا عابرا في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهدا على النقل لا خصما له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: When I met him in prison, he was the most suspicious man I've ever met in my life. When you asked him a question, he always answered your question with a question of his own.
8: هل تستطيع أن تصف لنا يوماً اعتيادياً لك كمحلل في CIA تعمل على ملف صدام؟
7: One of the strengths of that regime was the fact that you never knew where he was at any given time.
8: هل كان للCIA أشخاص داخل العراق لنقل جواسيس؟
7: CIA was looking for anybody that they could possibly use to weaken the regime.
8: هل فبركت الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات لتبرر اجتياح العراق؟
7: And there was a lot of reporting that turned out to be really not very good at all.
1: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
9: أهلا بكم من جديد. جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تأكيده في كلمة بمناسبة عيد الجيش اللبناني أن لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، مشددا على أن الجيش اللبناني وحده يملك القرار والقوة والشرعية بوصفه الذراع العسكرية الحصرية للدولة. وأضاف عون أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشار

كاملا للوحدات العسكرية على امتداد الحدود الجنوبية. وفي سياق متصل، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل التزامها بدعم جهود تعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان. وتأتي هذه التصريحات أيضا بمناسبة الذكرى 81 لتأسيس الجيش اللبناني. أضافت اليونيفيل أن شراكتها الممتدة مع الجيش اللبناني تسهم في دعم الأمن والاستقرار المستدامين في الجنوب، مؤكدة مواصلة دعم تنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار الثلاثي. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن أوكرانيا لم تتمكن من إسقاط سوى صاروخ باليستي روسي واحد من أصل 27 بسبب نقص الصواريخ الاعتراضية اللازمة لتشغيل منظومات باتريوت الأمريكية. وأضاف زيلينسكي أن روسيا أطلقت خلال هجوم واسع 35 صاروخا، بينها 27 صاروخا باليستيا، إضافة إلى 185 طائرة مسيرة، مشيرا إلى أن العاصمة كييف كانت الهدف الرئيسي للهجوم. وفي الهجوم الباليستي الروسي على كييف قتل 9 أشخاص وأصيب آخرون، وسمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية عقب إطلاق تحذير من هجوم بصواريخ باليستية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها نفذت ضربة واسعة النطاق ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري والمراكز اللوجستية الأوكرانية في مدينة ومقاطعة كييف. السفارة الليتوانية في العاصمة الأوكرانية تعرضت لأضرار مادية إثر سقوط صاروخين روسيين بالقرب منها خلال هجوم استهدف المدينة دون تسجيل أي إصابات. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية أن الانفجارين تسببا بتحطم نوافذ السفارة وإلحاق أضرار بألواح الطاقة الشمسية، إضافة إلى تناثر الحطام داخل فناء المبنى. وعليه أكد وزير الخارجية اليوناني الليتواني أن بلاده ستستدعي ممثل السفارة الروسية لتقديم احتجاج رسمي، مشددا على أن وقف الهجمات يتطلب مواصلة دعم أوكرانيا وزيادة الضغوط على موسكو عبر العقوبات لدفعها إلى طاولة المفاوضات. بالتزامن، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 3 سفن كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية. كما ذكرت الدفاع الروسي أن قواتها استهدفت بأسلحة دقيقة مصفات أوديسا النفطية في الميناء. وطلب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي من نظيره الأمريكي دونالد ترامب المساعدة في إقناع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالسماح باستخدام نظام ستارلينك لتوجيه ضربات داخل روسيا. يأتي الطلب في ظل سعي كييف لإيجاد بدائل تخفف اعتمادها على منظومات باتريوت مع تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية. اتهمت كوريا الشمالية حلف شمال الأطلسي بالاستعداد للحرب من خلال توسيع البنية التحتية للوقود العسكري في جميع أنحاء أوروبا. وقالت بيونغ يانغ إن خطط الناتو تظهر أنه يتحول إلى كتلة عسكرية أكثر عدوانية. كوريا الشمالية انتقدت خطة برنامج قدرات سلسلة إمداد الوقود التابعة للناتو، والتي قالت إنها ستربط شبكة وقود يبلغ طولها حوالي 10,000 كيلومتر في غرب أوروبا بالدول الأعضاء الأحدث في شرق وشمال القارة. ارتفعت حصيلة ضحايا أزمة الهجرة في جيب سبتة الإسباني إلى 67 قتيلاً وفق ما أعلنته الحكومة الإسبانية. يأتي هذا في ظل استمرار تداعيات موجة العبور غير النظامي التي شهدها الجيب الحدودي مع المغرب. أوضحت مدريد أنها بدأت تركيز حاجز احتواء على طول سياج كسر الأمواج الممتد إلى البحر في خطوة تهدف إلى الحد من عمليات العبور، بعدما تمكن عشرات الآلاف من المهاجرين من دخول الجيب الإسباني خلال الأيام الماضية. وفي إطار تداعيات أزمة مهاجري سبتة، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، معتبرا أن هذا الإجراء لا مفر منه. وفي منشور له على منصة إكس قال إن التعليق المؤقت لاتفاق شنغن مع إسبانيا قرار ضروري لحماية أمن مواطنيه والدفاع عن حدود أوروبا. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز انتقد ما وصفه بالنهج الأناني

بعض دول الاتحاد الأوروبي في التعامل مع أزمة المهاجرين في سبتة. ودعا سانشيز في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع لوزراء الداخلية، معتبرا أن ردود الفعل الحالية لا تنسجم مع التحديات التي تواجهها أوروبا في هذا الشأن. وعلى خلفية أزمة سبتة، أكد خبراء قانونيون لوكالة فرانس بريس أن القوانين الأوروبية لا تتيح لأي دولة تعليق عضوية دولة أخرى في منطقة شنغن بشكل أحادي حتى في ظل الأزمات الحدودية. وأوضحوا أن قواعد شنغن تسمح فقط بإعادة الرقابة مؤقتا على الحدود الداخلية في حالات استثنائية مثل التهديدات الأمنية أو تدفقات الهجرة غير النظامية واسعة النطاق. وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات لا تعني تعليق عضوية الدولة المعنية أو استبعادها من منطقة شنغن. بعد جدل واسع، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه لن يمضي قدما في تنفيذ خطة مثيرة لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم لشركات الأسهم الخاصة. وأصدر جيان إنفانتينو بيانا قال فيه أن الانقسامات الناجمة عن الاقتراح لم تعد في مصلحة الهدف المحدد في المقام الأول. هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الساعة، تبقى فقط تذكير بالعناوين. الجيش الكويتي يقول إن اعتداء إيرانيا استهدف منشأة حكومية ومركبات تابعة لشركة خاصة في جزيرة بوبيان. إيران تعلن استهداف سفينتين قبالة السواحل العمانية في مضيق هرمز، وربان ناقلة نفط يبلغ عن انفجار. خطط أمريكية إسرائيلية لاستهداف محطات الطاقة ومصافي النفط في إيران. وطهران تتهم واشنطن بتصعيد التوتر. زيلينسكي يطلب من ترامب التوسط لدى ماسك لتوسيع خدمات ستارلينك وإتاحة استخدامها في الداخل الروسي. إلى اللقاء.

0: القصة الأشهر والأبرز والأكثر غرابة عندما تم اختطافك وأنت رئيس الوزراء في 2013.
1: الكتائب منتشرة في كل مكان لأن الكتائب مدعومة من قبائل من مدن.
0: هل خاطفوك هم من ألقوا القنابل قبل ذلك على منزلك؟
1: أنت لما تستلم ما استلمتش دولة. إحنا ما زلنا في مرحلة ما قبل الدولة. نقول لك لم ندفع فلس واحد لأي ميليشيا وحسابات الدولة موجودة.
0: لماذا هربت حضرتك طائرة خاصة إلى مالطا ثم إلى ألمانيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: في عالم متسارع مضطرب مرتبك مشوش في حالة صراع دائم تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك

0: زادت طبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: When I met him in prison, he was the most suspicious man I've ever met in my life. When you asked him a question, he always answered your question with a question of his own.
2: هل تستطيع أن تصف لنا يوماً اعتيادياً لك كمحلل في CIA تعمل على ملف صدام؟
1: One of the strengths of that regime was the fact that you never knew where he was at any given time.
2: هل كان للCIA أشخاص داخل العراق لنقل جواسيس؟
1: CIA was looking for anybody that they could possibly use to weaken the regime.
2: هل فبركت الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات لتبرر اجتياح العراق؟
1: And there was a lot of reporting that turned out to be really not very good at all.
0: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية. هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
3: في فترة الحرب الباردة كان في ايديولوجية مثل الناصرية دائما تستهدف دول الخليج، ما هي الأسباب؟
4: كل هذه الطنطنة بمحاربة الاستعمار هي طنطنة، دمرت الأوطان العربية ولم تنجز شيء. من يسموا بالمفكرين والمثقفين يضللوا العقول، حولوا الهزائم المنكرة إلى انتصارات باهرة، وبالتالي هل يجوز أن نسمي هؤلاء مفكرين؟ على دول الخليج أن تعي خطورة هذا الأمر، خطورة تزييف التاريخ، خطورة السكوت عن الأكاذيب. بعض هو قلم المأجور، املأ جيبه يكتب قلمه.
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
5: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
5: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
5: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
6: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

الجيش الكويتي يقول إن اعتداء إيرانيا استهدف منشأة حكومية ومركبات تابعة لشركة خاصة في جزيرة بوبيان. إيران تستهدف سفينتين قبالة سواحل عمان وتتوعد بالرد على أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية على منشأتها للطاقة. وسط استمرار المشاورات حول آلية تنفيذ اتفاق غزة، إسرائيل تكثف قصفها على القطاع وتستهدف مستشفى شهداء الأقصى. ارتفاع قتلى أزمة مهاجري سبتة إلى 67 شخصا، وإسبانيا تركب حاجزا على طول الحدود البحرية.

0: أحييكم من العربية أينما كنتم، أنا منتهى الرمحي وهذه نشرة بأهم الأنباء. أعلن الجيش الكويتي رصد عدد من المسيرات المعادية منذ فجر اليوم، مؤكدا التعامل معها وتدميرها. وأوضح الجيش الكويتي أن العدوان الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال البلاد، كما طال آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات في جزيرة بوبيان. وأضاف الجيش في بيانه أن سقوط شظايا المسيرات أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات. من الكويت معنا موفد العربية عادل عيدان، أهلا بك معنا عادل، وضعنا في صورة الأحداث حتى هذه اللحظة.
1: أهلا بك منتهى. بالتأكيد كما أشارت وزارة الخارجية الكويتية أن هذا العدوان الإيراني الممنهج وهذه الاعتداءات السافرة تعكس إصرار على مواصلة النهج العدائي بما يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة. بالتأكيد هو يخالف كل القرارات الأممية وقرار مجلس الأمن 2817 وكذلك مبادئ حسن الجوار. هذا الاستهداف الذي طال منشأة حكومية في شمال البلاد وكذلك طال شركة في جزيرة بوبيان، جزيرة بوبيان الذي أريد لها أن تكون حلقة تواصل تجارية تسهم في تنمية هذه المنطقة من أو هذه المنطقة في جزيرة بوبيان في الكويت، وكذلك تمتد إلى منطقة تجارية حرة بين العراق والكويت، تخدم بالتأكيد ميناء مبارك الكبير وكذلك ربما تخدم المنطقة ككل. لكن هذه الاعتداءات التي لم تحدد حقيقة الحكومة الكويتية عما إذا كانت قادمة من العمق الإيراني هذه الطائرات المسيرة أم أنها جاءت من الحدود العراقية الكويتية وبالتحديد من الفصائل المسلحة الموالية لإيران. هذه المرة ليست الأولى التي تقصف فيها الشركات التجارية المدنية، كما طالت قبل يومين شركة صينية نتج عنها مقتل شخص نيبالي كان سائقا في هذه الشركة أو شركة متعاقدة معها من الباطن. كذلك هذا الاستمرار لم يكن الأخير، بل كان قبل يوم أمس أيضا طال منشآت مدنية وكذلك منشآت كويتية، ولم يطل كما تشير إيران إلى أنه استهداف لقاعدة قواعد أمريكية في الكويت. كل هذه الفترة الشارع الكويتي يقول من أنه ما هذه الصواريخ وهذه المسيرات هدفها فقط هو المنشآت المدنية وتحقق أضرارا سواء كان في الكهرباء، محطات الكهرباء وتقطير المياه، أم حتى منازل المواطنين التي تسقط عليها تلك الشظايا من الطائرات المسيرة ونتج حقيقة عنها حرائق بعدد من المنازل. منتهى.
0: والاعتداءات على الكويت ما زالت مستمرة. شكرا جزيلا لك عادل عيدان. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان بالقرب من مضيق هرمز دون تسجيل أي أضرار بالسفينة. وقالت الهيئة إن ربان الناقلة شاهد

0: انفجارا على مقربة شديدة من السفينة، وذلك على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرقي خصب العمانية. هيئة بحرية بريطانية أعلنت قبل ذلك أنها تلقت بلاغا عن حدوث واقعة على بعد 11 ميلا بحريا قبالة سواحل ليما العمانية. ونقل مسؤول أمني عن الهيئة قوله إن المقذوف الذي أصاب ناقلة وتسبب بأضرار في غرفة المحرك أنه كان مقذوفا. وجهت السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى جانب السفارتين الأمريكيتين في الأردن والعراق تحذيرات أمنية جديدة في ظل تصاعد التوترات. وحثت سفارة واشنطن في تل أبيب مواطنيها على النظر في مغادرة المنطقة والاستعداد للمغادرة في حال تدهور الأوضاع. فيما دعت السفارة في الأردن الأمريكيين إلى رفع مستوى اليقظة والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية. وفي العراق أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية العامة في أربيل تنبيها أمنيا مماثلا دعتا فيه المواطنين الأمريكيين إلى توخي الحذر، وأشارتا إلى احتمال تصعيد غير متوقع في ظل تعقيد الوضع الأمني بالمنطقة. جاء هذا بعدما أفادت مصادر لشبكة CBS بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لخصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. وقالت مصادر للشبكة أن الضربة المحتملة ستكون ضد أهداف تشمل محطات توليد الطاقة ومصافي النفط. وأفادت مصادر أمريكية متعددة بأن الرئيس دونالد ترامب لم يصدر بعد الأوامر النهائية بتنفيذ الضربات. أيضا وفق المصادر طرحت خطة الضربة العسكرية خلال اجتماع للرئيس ترامب في كامب ديفيد يوم الجمعة. بدوره قال شون بارنيل المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية إن الوزارة على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة، لكنه أكد أن البنتاغون لن يعلق على الأهداف قبل أن يتخذ الرئيس قراره النهائي. في المقابل أكد مسؤول أمني إيراني رفيع لوكالة تسنيم إعداد خطة واسعة النطاق للرد على أي هجوم أمريكي محتمل يستهدف إيران. وقال المسؤول إن الخطة تشمل استهداف البنى التحتية الحيوية في إسرائيل ومنشآت الطاقة الأمريكية في المنطقة، مؤكدا جاهزية بلاده لتنفيذها إذا تعرضت لهجوم. كما أضاف أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت خلال الحرب الأخيرة والأسابيع الماضية امتلاكها القدرة والإرادة لتنفيذ مثل هذه العمليات. تعليقا على اتفاق غزة، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فكرة نزع سلاح حماس كانت مسألة صعبة التحقق، مضيفا أن ما وصفها بالانتصارات في إيران ساهمت في التوصل للصفقة مع حماس.
1: That shows you how much success we're having with Iran. Because if you go 4 months ago, 5 months ago, a deal like that would have been impossible. So it's a big step for the Middle East, and people are really impressed by it, and they're surprised by it.
0: في المقابل أو رغم الاتفاق، صعدت إسرائيل وتيرة القصف على قطاع غزة، وأسفرت الهجمات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى إلى جانب دمار واسع في منازل ومنشآت مدنية. واستهدف القصف الإسرائيلي محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن القصف طال تجمعا لخيام النازحين قرب المستشفى، ما ألحق دمارا واسعا بمستودع الأدوية التابع له. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية المناطق الشرقية في خان يونس وجنوب القطاع إلى جانب مناطق شرق قطاع غزة أيضا. جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تأكيده في كلمة بمناسبة عيد الجيش اللبناني اللا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، مشددا على أن الجيش اللبناني وحده يملك القرار والقوة والشرعية بوصفه الذراع العسكرية الحصرية للدولة، مضيفا أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على امتداد الحدود الجنوبية. نشرتنا مستمرة وفيها تجدد حرائق الغابات في جنوب شرق فرنسا، ولدينا أيضا وسط جدل وانقسامات الاتحاد الدولي لكرة القدم يتراجع عن

0: شخصيات عنترة نمت بشكل مضطرد. لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياتي عبلمة مالك.
1: الأستاذ عبد الله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
2: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم معنا من جديد. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا لم تتمكن من إسقاط سوى صاروخ باليستي روسي واحد من أصل 27 بسبب نقص الصواريخ الاعتراضية اللازمة لتشغيل منظومات باتريوت الأمريكية. وأضاف زيلينسكي أن روسيا أطلقت خلال هجوم واسع 35 صاروخا بينها 27 صاروخا باليستيا إضافة إلى 185 طائرة مسيرة، مشيرا إلى أن العاصمة كييف كانت الهدف الرئيسي للهجوم. وفي الهجوم الباليستي الروسي على كييف قتل 9 أشخاص وأصيب آخرون وسمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية عقب إطلاق تحذير من هجوم بصواريخ باليستية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربة واسعة النطاق ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري والمراكز اللوجستية الأوكرانية في مدينة ومقاطعة كييف. السفارة الليتوانية في العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لأضرار مادية إثر سقوط صاروخين روسيين بالقرب منها خلال هجوم استهدف المدينة دون تسجيل أي إصابات. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية أن الانفجارين تسببا بتحطم نوافذ السفارة وإلحاق أضرار بألواح الطاقة الشمسية إضافة إلى تناثر الحطام داخل فناء المبنى. وعليه أكد وزير الخارجية الليتوانية أن بلاده ستستدعي ممثل السفارة الروسية لتقديم احتجاج رسمي مشددا على أن وقف الهجمات يتطلب مواصلة دعم أوكرانيا وزيادة الضغوط على موسكو عبر العقوبات لدفعها إلى طاولة المفاوضات. ارتفعت حصيلة ضحايا أزمة الهجرة في جيبي سبتة الإسباني إلى 67 قتيلا وفق ما أعلنته الحكومة الإسبانية في ظل استمرار تداعيات موجة العبور غير النظامي التي شهدها الجيب الحدودي مع المغرب. وأوضحت مدريد أنها بدأت تركيب حاجز احتواء على طول سياج كاسر الأمواج الممتد إلى البحر في خطوة تهدف إلى الحد من عمليات العبور بعدما تمكن عشرات الآلاف من المهاجرين من دخول الجيب الإسباني خلال الأيام الماضية. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من جانبه انتقد ما وصفه بالنهج الأناني لبعض دول الاتحاد الأوروبي في التعامل مع أزمة المهاجرين في سبتة. ودعا سانشيز في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع لوزراء الداخلية معتبرا أن ردود الفعل الحالية لا تنسجم مع التحديات التي تواجهها أوروبا في هذا الشأن.
1: ما بدأ رحلة هجرة عبر مياه البحر الأبيض المتوسط تحول إلى جدل غير مسبوق حول مستقبل شنغن في الاتحاد الأوروبي. فبعد أيام من تدفق 60,000 خلال 24 ساعة إلى مدينة سبتة استنفرت عواصم أوروبية. إيطاليا علقت ترتيبات التنقل مع إسبانيا ودعت إلى إغلاق شنغن في وجهها، أما فرنسا فاختارت تشديد الرقابة على حدودها لتعود إلى الواجهة قضية ظن الأوروبيون أنها حسمت منذ عقود.

0: لكن هل يمكن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا؟ شنغن بالأساس تعد أكبر منطقة تنقل حر في العالم بمساحة تصل إلى 4 ملايين كيلومتر مربع، تضم اليوم 29 دولة معظمها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. الفكرة بدأت باتفاقية وقعت عام 1985 ثم دخلت حيز التنفيذ بعد 10 أعوام، وعملياً تعني أنه لا وجود للرقابة على حدودها الداخلية، وما يصل إلى 450 مليون يعبرونها من غير جوازات. لهذا فإن أي حديث عن تعليق أو استبعاد من فضاء شنغن ليس إجراءً بسيطاً. فماذا يقول القانون؟ بحسب قانون شنغن، لا يسمح باستبعاد دولة عضو أو حتى بتعليق عضويتها بشكل أحادي، ووفق المادة 25 من قانون حدود شنغن، يمكن لأي دولة عضو فرض ضوابط حدودية استثنائية ومؤقتة. وهذا ما يحدث فعلاً مجرد تفتيش مؤقت على الحدود، فمهما تصاعدت الضغوط السياسية يبقى قانون شنغن واضحاً، الحدود يمكن أن تعود مؤقتاً، أما تعليق اتفاقية شنغن فليس خياراً يتيحه القانون.
1: من باريس ينضم إلينا المراسل العربية فادي الدهوك، أهلا بك معنا فادي. وردود الفعل الفرنسية سواء على هذا الاختراق للحدود الإسبانية وهذه الهجرة غير الشرعية وغير المرتب لها إطلاقا، أو على موضوع شنغن؟
2: في الواقع الأزمة انتهت على الأرض في سبتة بإعلان السلطات الإسبانية عودة معظم أو الغالبية الساحقة من هؤلاء الذين دخلوا إليها خلال اليومين الماضيين، لكن التخبط الأوروبي ما زال مستمر، وهو يبدو من التصريحات التي تخرج من المسؤولين بشكل عام. هناك مسألة مهمة يجب الإشارة إليها، وهي أن منطقة سبتة لا تخضع أو لا تطبق فيها اتفاقية شنغن، وبالتالي من يدخل إليها لن يتمكن من الخروج والوصول إلى الدول الأوروبية الأخرى. وهذه المسألة التي قام بعض السياسيين بانتقاد الحكومات الأوروبية التي استنفرت، وقالوا أن هذا الاستنفار لا داعي له لأن هؤلاء لن يتمكنوا من مغادرة سبتة. لكن برغم كل ذلك، السلطات الفرنسية وتنفيذا لتعليمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قامت بتعزيز قوات الشرطة على الحدود. هناك تم رفع عدد عناصر الشرطة والدرك على الحدود الإسبانية الفرنسية إلى أكثر من 300 شرطي ودركي، بالإضافة أيضا إلى تفعيل قوة التدخل السريع على الحدود، وكذلك أيضا هناك 3 طائرات للشرطة الفرنسية أو لقوات الحدود، شرطة الحدود الفرنسية تقوم باستطلاع المنطقة، بالإضافة أيضا إلى طائرات درون لرصد أي محاولة للدخول إلى فرنسا. لكن ذلك أيضا كان يأتي بالتوازي أيضا مع موقف للرئيس الفرنسي الذي أعلن دعمه لإسبانيا ولبيدرو سانشيز، وقال أنه مستعد لتقديم الدعم اللازم لمدريد في هذه المرحلة، ولكن بعكس ذلك كان هناك موقف إيطالي متشدد جدا من خلال إعلان السلطات الإيطالية بأنها ستقوم بتعليق اتفاقية شنغن أو التحرك بين إسبانيا وإيطاليا على الأقل لمدة شهر من أجل إجراءات استثنائية كما قالت جورجا ميلوني.
1: شكرا جزيلا لك مراسل العربية فادي دهوك من باريس. تجددت حرائق الغابات في جنوب شرق فرنسا مع اندلاع بؤر جديدة بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة، في وقت تمكنت فيه فرق الإطفاء من تثبيت الوضع في جنوب غرب البلاد. تواصل فرق الإنقاذ في باكستان عمليات البحث جوا وبرا عن 10 من متسلقي جبال فقدوا إثر انهيار جليدي على جبل برودبيك، المصنف 12 في من أعلى قمم العالم، رغم سوء الأحوال الجوية التي تعيق جهود الإنقاذ. انتشرت فرق الإنقاذ 3 جثث، فيما أظهرت لقطات جوية مؤشرة

مشيرات إلى وجود جثث أخرى في منطقة البحث، بينما لا يزال 7 متسلقين في عداد المفقودين. ويضم الفريق المفقود متسلقين من باكستان ونيبال وسلطنة عمان والولايات المتحدة والصين، بينهم المتسلق النيبالي الشهير نيرمال بورجا. بعد جدل واسع، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو أنه لن يمضي قدما في تنفيذ خطة مثيرة لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم لشركات الأسهم الخاصة. وأصدر إنفانتينو بيانا قال فيه أن الانقسامات الناجمة عن الاقتراح لم تعد في مصلحة الهدف المحدد في المقام الأول. وفي نهاية النشرة أذكركم بالعناوين. الجيش الكويتي يقول إن اعتداء إيرانيا استهدف منشأة حكومية ومركبات تابعة لشركة خاصة في جزيرة بوبيان. إيران تستهدف سفينتين قبالة سواحل عمان وتتوعد بالرد على أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية على منشآتها للطاقة. وسط استمرار المشاورات حول آلية تنفيذ اتفاق غزة، إسرائيل تكثف قصفها على القطاع وتستهدف مستشفى شهداء الأقصى. وارتفاع قتلى أزمة مهاجري سبتة إلى 67 شخصا، وإسبانيا تركب حاجزا على طول الحدود البحرية. انتهت النشرة، إلى اللقاء.

0: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد.
1: سجان مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت طبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. لا تعيش الأمم والشعوب دون غذاء وجداني وزاد روحي، كما أن الأجساد لا تعيش إلا بالطعام والماء، وغذاء الأرواح ربما أكثر تعقيدا ولكنه أكثر جمالا أيضا في نفس الوقت من الحديث عن غذاء الأجساد. من هذه الأغذية الروحية أو الوجدانية أو العاطفية الحكايات والملاحم والأساطير، إذ أنها تختزن في داخلها تجارب قديمة جدا وترشد إلى مسارات جديدة في المستقبل، مختزن هذا كله ومعبر عنه بالحكاية الشعبية أو الملحمة أو الأسطورة. ونحن كما علمتم حاولنا أن نرصد بعض هذه الحكايات التي خرجت حتى من حيزها الجغرافي الطبيعي الأصلي وامتدت عبر العالم العربي لتتحول إلى ضميمة من الأساطير والحكايات الشعبية. من أبرزها حكاية عنترة بن شداد أو عنترة الفوارس أو عنترة الفلحاء كما يسمى. هذه الشخصية الحقيقية في أصلها، لكن أضيف عليها أبعاد أسطورية وتلونت وتشكلت عبر هذه المجتمعات انطلاقا من القيم التي مثلها عنترة، ذلك الفتى الذي نبذه أهله ونفاه أبوه حتى أثبت نفسه بحد السيف وأخلص لقصة حبه رغم الرفض الذي أبداه والد عبله، لكنه أصر حتى ظفر بمحبوبته وحتى أثبت نفسه في ميادين القتال، وعبر عن ذلك كله بتلك الرائعة الرائعة التي هي من جواهر الأدب ومن ينابيع اللغة العربية، بل وهي أيضا معجم جغرافي لأماكن ما في الجزيرة العربية سنأتي عليها. عن قصة عنترة وعن ملحمة عنترة بالأحرى يسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة الأستاذ عبد الله بيلا، وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه ابن مكة أيضا. حياك الله أستاذ عبد الله.
1: حياك الله أستاذ مشاري الدايدي، سعيد بوجودي معكم في هذه الحلقة من سجال، وشاكر لك هذه الاستضافة وشاكر لقناة العربية، وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير. متى، بسألك سؤال مباشر، متى بدأ اهتمامك مثلا بالعالم المعلقات والأدب الجاهلي، ثم سنفضي إلى عنترة بعد قليل؟
1: قد يكون عالم المعلقات والأدب الجاهلي بشكل محدد، الجدوى الأولى كانت مع نهاية مرحلة الدراسة الابتدائية. نعم. وبداية مرحلة الدراسة المتوسطة بفضل المقررات التي كانت تركز على الأدب.
0: درست في مكة أنت؟
1: نعم، في المقررات التي تركز على الأدب الجاهلي، وأيضا لأنه كانوا عندنا مسابقات تركز على مقتطفات أو مختارات من الشعر الجاهلي، ومثلا بعض شعراء الصعاليك وغيرهم، فبدأنا نطلع عليهم ونتثقف بما يتعلق بهذا الجانب بشكل خاص.
0: تفاجأتني قبل الهوى قلت أن اهتمامك وغرامك بالشعر لم يقتصر على فصيحه بل اتجه إلى عاميه، ولك غرام خاص بالشاعر خلف بن هذال العتيبي شفاه الله.
1: نعم.
0: حدثني، بس هذه من باب الإحماض كما يقول الأوائل والطرافة. يعني
1: بما أن في هذه الحلقة نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي وهو عنترة، أنا من أساطيري الشعرية الأساسية التي أثرت في بشكل كبير خلف بن هذال.
0: كيف؟
1: أثر في بشعره خاصة في بداية التسعينات أيام حرب الخليج. تعرف تلك المرحلة
0: طبعاً.
1: كانت قناة واحدة فقط أو قناتان، وفي العادة نحن نطلع على القناة الأولى

0: كونها هي القناة الرسمية العربية. فوجود هذا الشاعر ووقفته وإلقاؤه لقصائده، قصائده التالية التي ألقاها في حضرة الملوك الراحلين رحمه الله وغيرها في الجنادرية وغيرها،
1: نعم.
0: كل هذه أثرت صراحة. وكان الشاعر هذا يمثل أسطورة حية وواقعية، وأظن أنه أثر في كثير من الشعراء سواء شعراء الفصيح أو شعراء الشعبي.
1: أحفظ له؟
0: حفظت بعض المقتطفات البسيطة
1: منها.
0: يعني ربما أذكر في بداية التسعينات عندما كان يقول: يا وطننا يا وطننا عمت عين الحسود، لا تهزك لا زوابع ولا غدر عمله، وعنده قصائد كثيرة. نعم.
1: طيب تعرف ليش أنا سألتك عن هذا الشيء؟ لأني أنا هذا ليس من عندي يأتي، هذه قرأتها عند أدبائنا وباحثين الكبار مثال الدكتور سعد الصويان شفاه الله، شيخ عبد الله بن خميس رحمه الله وغيرهم، أنه أدب الجزيرة العربية في نجد والحجاز وشمال الجزيرة العربية وجنوبها إن هو إلا امتداد لهذا الأدب الذي صيغ في الجاهلية. نتكلم الأدب على الأقل المسلم به، تعرف الجدل حول بعض القصائد أو أنه منحول أو زيد، حتى عنترة قيل زيد عليه كثير، لكن على الأقل المعلقة دعنا نقول مما أجمع عليه. وإلى شعر العهد الأموي وربما العهد العباسي المبكر تلحظ هذا التشابه بين أغراض القصيدة وعالم القصيدة وبين شعراء الجزيرة العربية من 300-400 عام، نفس الموضوعات يمكن من نفس الأماكن يعني.
0: صحيح.
1: مروا يعني
0: ربما لأن الثقافة هي ذات الثقافة، ذات المنطلقات التي ينطلق منها الشاعر، البيئة التي تشكل هوية الشاعر ونظرته للوجود من حوله هي ذاتها. إن اختلفت اللغة أو ممكن نسمي هذه لغة فصحى ولغة دارجة، ولكنها في النهاية تتفق في نفس الأفكار كما ذكرت، نفس البيئة ونفس المنطلقات، لذلك هي قصيدة متصلة وإن اختلفت اللغة كما ذكرت. أظن
1: كمان إحنا سنأتي على هذا الأمر في تضعيف هذه الحلقة، المواضع التي وردت في بعض هذه المعلقات أو حتى خارج إطار المعلقات، الشعر الجاهلي والصدر الأموي بعضها وردت أستاذ عبد الله بنفس الاسم في شعر البادية وما يسمى بالشعر العام، سواء بادية أو حاضرة نجد والحجاز القرى أقصد، نفس الأماكن يعني بعضها لم يتغير مثل الصمان.
0: نعم.
1: يعني عنترة بما أن نتحدث عنترة كيف تحفظ القصيدة ذي اللي يقول: وتحل عبلة بالجوائي
0: وأهلنا
1: بالحزن
0: فالصمان بالمتثلم
1: فالمتثلم.
0: نعم نفس الثلاثة.
1: الصمان على الأقل هو الصمان لم يتغير، ربما بعد الحزن أو المتثلم فيها نقاش، فمعناته مشوا على نفس الأرض.
0: نعم. وهم أيضا يعني حتى شعراء، لو أردنا نتكلم عن المعلقات، إذا أردنا أن نبحث أيضا في الشعر الشعبي يمكن أن نستخرج معلقات أيضا. يمكن أن تقال هذه معلقات الشعر الشعبي، القصائد الخالدة التي أثرت، وجلها أظن كتب أيضا فيما يتعلق بمراحل الصراع ومراحل الحروب.
1: صحيح. صحيح.
0: فهي كما ذكرت امتداد طبيعي، امتداد ثقافي، امتداد لغوي، وامتداد في الوعي والتفكير.
1: صحيح. قديما كانوا يقولون أيام العرب. أيام تلك الكتاب محمد أبو الفضل إبراهيم، أيام العرب في الجاهلية.
0: نعم نعم.
1: وفي أيام العرب في الإسلام، أعتقد أيام العرب حتى في أوقات متأخر. وسعد الصويان على فكرة،
0: نعم،
1: نرجع له، عنده كتاب اسمه أيام العرب الأواخر. يعني
0: أمين.
1: أستأذنك أن نستعرض هذه المادة حول شخصية بطلنا هذه الليلة.
2: أبو الفوارس عنترة بن شداد العبسي، فارس عربي نجدي من شعراء المعلقات، أسس لشعر الفروسية والغزل العفيف. اشتهرت قصة عنترة عبر المصادر القديمة بصفته بطلا من البادية، تغلب على الظروف الاجتماعية الصعبة بعد أن استرقه أبوه. حانت لحظة عنترة الفاصلة ليستعيد حريته ويصبح أهم فرسان عبس، رغم أن عنترة ورد في الروايات المبكرة للإخباريين العرب وذكرت قصيدته الشهيرة ضمن المعلقات السبع، وذكر ابن الكلبي مقتله على يد الأسد الرهيص الطائي، وذكر الأصفهاني في كتابه الأغاني طرفا من حياته، إلا أن قصته الكاملة لم تظهر إلا في العصر المملوكي على يد رواة شفهيين، وسرعان ما تحولت إلى أسطورة شعبية. ظهور شخصية عنترة في عصر الرواة الشعبيين يبرز اختلافها وطولها بل وتناقضاتها حتى، كما يحولها لأسطورة شعبية تعكس تطلعات شعوب تلك العصور في شخصية البطل. على هذا المنوال تناولت الكتب اللاحقة والقصائد شخصية عنترة وعشرات الأفلام والمسرحيات العربية التي لم تخرج في مجملها عن تصور

0: دور الشخصية الشعبية الأسطورية.
1: أستاذ عبد الله، سنأتي بعد قليل للأسطورة في المحور معين، الأسطورة والحقيقة حول شخصية عنترة، لكن أنا أحاول أن نستحضر معنى عنترة الآن. يعني اشرح لي كيف تتخيل نفسيته، يعني خارطة النفسية له، التكوين النفسي لهذا الرجل.
2: إذا أخذنا عنترة بشكل كامل، أظن هو نتاج لتحولات كثيرة حصلت في حياته، مرتبطة هذه التحولات بالبيئة التي نشأ فيها وبقبيلة عبس التي نشأ فيها، وكما ذكرت أنت في المقدمة ما حصل له من نفي ونبذ من والده شداد بسبب كونه ولد لجارية وهي زبيبة وكونه أسود اللون. طبعا هذه شكلت ثقل نفسي واجتماعي كبير على هذا الشاعر، وأراد أن يبرز بأي طريقة، وكانت الطريقة الوحيدة الموجودة في ذلك الزمن هي أن يبرز بساعده، بقوة ساعده، خاصة أن المرحلة كانت مرحلة سلب واعتداءات وغارات على قبيلة عبس وغيرها، فعندما استطاع أن يبرز نفسه في هذه المرحلة تشكلت أظن الشخصية الأساسية لعنترة، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد وأن يواجه المجتمع أيضا. عندما كان يواجه تناقضات المجتمع، عندما كان يقول ينادونني في السلم يبنى زبيبة وعند صدام الخيل يبنى الأطايب، هنا يحاول أن يعري ويكشف هذه القشرة الواضحة في المجتمع، وهي قشرة نفعية طبعا. فهذه الشخصية بدأت، أظن أن شخصيات عنترة نمت بشكل مضطرد، حصل لها نمو بعد في مرحلة معينة قبل التحرر، مرحلة أخرى بعد أن تحرر، وهذا التحرر كان مرتبط بتحرر آخر وهو الارتباط بحب حياته عبلة متمالك. وطبعا كانت الإشكالية الكبرى، يعني عبلة كما تعرف كانت أيضا مقصد كثير من الخطاب من ذوي الجاه والسلطان والنفوذ والمال، فهذه كلها أظن شكلت شخصية عنترة الذي خرج إلينا الآن، وهذا أيضا زاد من تدخل الأسطورة، لأن الشخصية هذه لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل الذي يعني حظيت به. فأرجع أقول هذه شخصية معقدة صراحة، الخروج من الاستعباد، وليس استعباد طبيعي، لو كان استعباد عن طريق الشراء أو عن طريق مثلا الغنائم والحروب ربما كان استعبادا طبيعيا، أما يكون مستعبدا عن طريق والده أظن الخروج من هذا الطوق كان معقدا جدا لشخص مثل عنترة. وربما كل ما حدث بعد ذلك إلى وفاته هو امتداد لتطورات هذه الشخصية التي نأت بنفسها عن أن تكون في الهامش وأرادت أن تكون في المتن،
1: وأثبتت نفسها بالمتن عبر العصور.
2: جميل،
1: يعني ظل دليلنا اليوم نتناقش حولها.
2: نعم.
1: ولربما أستاذ عبد الله أيضا الأساطير أو بعض كتبت هذه الأساطير أضافوا إضافاتهم التي تعبر عنهم هم. جميل. وأنطقوا بها عنترة. جميل. ربما يكون هذا
2: جميل كإشارة إلى هذه النقطة. بعض كتاب سيرة عنترة أظهروه في مرحلة معينة أنه عنصري، وهذا شيء عجيب، عندما دخل إلى بعض دول أفريقيا ومنطقة تسمى بلاد التكرور، موجود هذه في إحدى الأساطير، أنه قال يجب ألا يبقى في هذه المنطقة أي شخص أسود وعليكم أن تقضوا على الجميع، وهذا يمثل نظرية كاتب السيرة وليست نظرية عنترة كما ذكرت.
1: الأسطورة وصلت إلى بلاد التكرور؟
2: نعم نعم، وصل إليها، وصل إلى بلاد الحبشة، ووصل إلى الهند، ووصل إلى بلاد الفرنجة كما تسمى،
1: باقي أمريكا الولايات المتحدة.
2: حتى هناك تساؤل قرأت في مقالة كتبها أحد الباحثين، لماذا لم تصل الأسطورة إلى قارات العالم الحديث؟
1: أيها،
2: ربما لأنه هذا كان هو الحد الزمني،
1: هذا العالم المعروف.
2: نعم المعروف لديه.
1: ولا هوليود ما تقصر.
2: كان سيصل ربما حتى القمر.
1: ممكن. على كل حال سنستكمل رحلتنا، ولكن بعد فاصل وجيز مع عنترة المواطن العالمي، هذا الأسطورة العالمية، بعد فاصل وجيز أيها الكرام والكريمات.

لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية.

0: نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم. هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ هذه مطلع معلقة عنترة بن شداد. لا أنا أستغرب يعني أستاذ عبد الله بيلا، كيف رجل يتحدث قبل الإسلام أنه لم يعد هناك مجال للقول، الشعراء قالوا كل حاجة. يعني ماذا بقي من متسع للقول وهو يشكو هذه الشك؟ هل غادر الشعراء من متردمي؟
1: أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ سؤال عجيب وهو سؤال فلسفي صراحة، يعني لأن هذا السؤال يعني كل من يشتغل الآن أظن بالأدب وبالشعر تحديدا يجب أن يسأل نفسه هذا السؤال، بغض النظر عن هل كان عنتر يقصد صراحة هذه الفكرة أم لا. هل يعني كما يقال أن كل ما نقوله هو معاد ومكرور، هل ترك الشعراء لمن بعدهم شيئا؟ طبعا قال بعضهم لم يترك الأول الآخر شيئا، وجاء شاعر آخر وقال كم ترك الأول الآخر، وأنا مع الشاعر الثاني. دائما يمكن أن نبدع ويمكن أن نفكر بطريقة مختلفة، ومعاني الشعر وأغراض الشعر لا تنتهي إطلاقا، ولكن فكرة عنتر هنا ربما تكون مقصورة على بيئة معينة، على وضع معين، على حالة خاصة به. تعرف الشعراء يعني حالاتهم يكتبون في كل قصيدة بحالة، عندما تختلف الحالة قد يكون يائسا في قصيدة ومستبشرا فرحا وآملا في قصيدة أخرى، فربما
0: صحيح.
1: نعم هذا هو السبب في هذا المطلع.
0: أبستعرض مادة معك وبعدين المادة اللي بعدها هي اللي يعني نطيل النقاش فيها.
2: قصة تورينا كيف يمكن أن نستغل قسوة الظروف لتحقيق ما هو في صالحنا. قصة تعلمنا أن الأخلاق الحميدة وشهامة المرء لا تقاس بلونه أو عرقه. قصة تورينا أن الإصرار والصبر ستكون نهايتهما نيل المراد حتما.
0: وأيضا أريد أن أستعرض المادة الأخرى لأنها ذات صلة بها.
3: هذه من تضخم الآن اللي عندنا إحنا، إذا كنا يعني صدقنا وتوارثنا بأن عنتر بن شداد كان يقتل 1000 شخص بعصا واحدة، هاي كذبة كبيرة يا أخي. هاك شو حجم هاي العصا اللي عنده حتى يقتل 1000 شخص؟ وين بتوصل مساحته؟ يعني هؤلاء 1000 لو رموا هذا العنتر هذا بحجر بحجم حبة الحمص هاي بيموت. فحياتنا كلها قائمة على الخداع البصرية، قائمة على الأكاذيب، قائمة على تورم الأناء، وأن احنا أفضل العالم كله، وهذه مشكلة كبيرة. ما في عندنا تواضع، ديننا يدعو للتواضع، قيمنا تدعو للتواضع، لكن جزء كبير من ثقافتنا قائم على أني أنا ومن بعدي الطوفان.
0: الأستاذ الفاضل اللي

0: تحدث في هذه المادة، طبعا أديب معروف، لكنه شديد الحملة على الخيال. وأنا أقول لو جرد الأدب من الخيال لما أصبح أدبا،
1: ما عاد أدبا. صحيح،
0: يعني كان الخيال حتى للصنعة فيه يعني جميلة. يعني
1: الخيال هو مادة الأدب الأساسية أصلا، بدون خيال لا يمكن يكون هناك أدب أو فن. الفن كله يقوم على الخيال.
0: نعم.
1: ردنا على مثل هذه الفكرة، آخر مسلسل أو من أخريات المسلسلات التي كانت عن عنترة، مسلسل بعنوان عنتر، صدر عن إخراج أو اشتراك كويتي سوري في 2007. جل النقاد الذين تحدثوا عن هذا المسلسل تحدثوا فيه بشكل سلبي، من ناحية أن هذا المسلسل أراد أن يكون واقعية، أراد أن يعني يصفي كل ما له علاقة بالأسطورة ويركز على التاريخ فقط. فقد المسلسل القيمة الحقيقية له، والقيمة التي تأتي عن طريق الخيال. الخيال يعني نحن حتى في المصطلح، حتى في الخيال الديني، الخيال يحضر في المعجزات، في الكرامات، في أمور كثير. إذا نزعت هذه الأمور تبدو الأمور طبيعية وعادية جدا. الإنسان بطبيعته يحب الما وراء، يحب أن يفكر بطريقة مختلفة عن الشكل السائد والمعروف. والخيال هذا هنا يتدخل الخيال ويقوم بدفع الفكرة إلى أن تكون في، إلى أن تنطلق إلى أماد بعيدة. لذلك أظن هو كما قال هناك إشكالية صراحة في تعليمنا أحيانا للطلاب عندما نركز على الأبيات أو القصائد التي تمجد القتال وتمجد كذا، ولكن القصائد عن ترى مجدت العفة، الشرف، المحبة، الطموح وأمور أخرى. فلا أظن أنه هناك،
0: لا يمكن اختزال عنترة منظورا إليه من قصيدته المعلقة الشهيرة بصفة الفارس المقاتل الذي يجندل الأعداء. ثمة مثل ما تفضلت معاني أخرى، معناته خطأ في التناول.
1: جميل جميل.
0: يعني خطأ في التناول قصد الدرامي أو الفني أن يصبح عنترة صاحب الشوارب. جميل. الشوارب المبرومة هذه.
1: صح.
0: في الأسطورة المصرية.
1: صحيح صحيح.
0: يمكن الأسطورة المصرية على فكرة هي أكثر من لونت عنترة وأضافت له.
1: وقال أصلا أنه سيرة عنترة، يعني بعض الباحثين يقول أن استمروا في كتابة السيرة مدة 5 قرون، ويقال أن السيرة بشكل عام استقرت في مصر. حتى هناك يعني في زمن المماليك بعض الرواة كانوا يسمون العناتر.
0: العناتر.
1: العناتر كانت مهمتهم أن يقرأوا ما يتعلق بعنترة في الميادين وفي المقاهي وغيرها. تخيل يعني أصبح عنترة يعني جزء أصيل من الثقافة المصرية. حتى عندما يقال فلان مثلا بيعمل عنتريات مثلا.
0: أيوة.
1: حتى في السياسة العنتريات السياسية، يعني دخل عنترة وأصبح باقي عن يعني
0: في تذكر في الدراما السورية القديمة حمام الهنا.
1: أيوة، عنتر،
0: أبو عنتر.
1: أيوة، صاحب العضلات.
0: العضلات وراسم على العضد بطل.
1: نعم.
0: ويعني شخصية كوميدية شوية يعني.
1: نعم نعم.
0: كوميدية في في في في الفتونة تبعتها يعني.
1: صح صح.
0: في العنترة.
1: نعم في العنترة.
0: يعني.
1: هم ربطوا عنتر دائما بالقوة، القوة الجسدية. والفتك بالأعداء. أيه. ومن ذلك هناك أيضا جوانب أخرى خاصة جانب الحب، وجانب مهم جدا من حياة عنترة. يعني أظن
0: لازمة الشهيرة هذه يا باطل، يقول
1: يا باطل
0: أبو عنتر. أنا أحب الشخصية هذه، أكثر شخصية بالمسلسل هو وفطوم.
1: فطوم
0: وياسين الله يرحمه، هذه أكثر الشخصيات اللي حبيتها. لكن جماع القول أو حاصل القول أنه لا يمكن أن نستلذ أو نستلهم سيرة شعبية، وهذا معنى كونها سيرة شعبية، إلا بإضافة الخيال عليها والأسطورة يعني.
1: صحيح.
0: بس أنت ورد في تضعيف كلامك أن النص اكتمل أو السيرة اكتملت ونضجت وأصبحت لها رواة اللي هم العناتر.
1: نعم.
0: في العهد المملوكي، ليش العهد المملوكي؟ أنا هذه لفتت انتباهي.
1: هو العهد المملوكي أو نهايات حتى ممكن الفترة الثالثة من زمن العصر العباسي، بعد أن أصبحت الدولة تقاد من العناصر غير العربية، لم يعد الشعر هو الحاضر في الواجهة. لأن الشعراء كما تعرف كانوا يدخلوا، يعني كان الشعر في الأساس ومرحلة معينة سياسية كان للتكسب صراحة.
0: نعم.
1: عندما دخل العنصر غير العربي لم يعد يستسيغ هذا الشعر، بل هناك قصص مضحكة أحيانا، يعني قصص مضحكة عن بعض الشعراء، عن الخلفاء سواء كان المماليك أو حتى العثمانيين، في كيف أنهم كانوا يتقبلون أو يفهمون الشعر. لا يكاد يفهمون الشعر.
0: هذا يلقي قصيدة أمامه.
1: نعم، لا يكاد يفهم شيء. يعني والله قبل فترة كنت أقرأ في كتاب مقرر الأدب العربي للطلاب في الجامعة، أن أحدهم دخل على أحد الخلفاء العثماني وقرأ

0: عليه القصيدة. وعندما انتهى سأل نفسه الخليفة الحاجب ماذا قال في القصيدة، ماذا يريد، هل يريد ما لم يفهم أصلا القصيدة. أظن هذه المرحلة كانت مرحلة خمود وانكماش القصيدة العربية. يجب أن يكون هناك بديل دائما. البديل الذي أخذ الصدارة هو الحس الحكائي. الإنسان في النهاية في البداية حكاء، يحب الحكاية. استفاد القصاص والرواة من سيرة عنترة وعملوا عليها كثيرا، واستغلوا هذا الفراغ الذي حصل في المشهد الأدبي، فأصبحت السيرة سواء عنترة أو سيف بن ذي يزن أو سيرة تغريبة بني هلال وغيرها، كلها أصبحت هي السائدة في ذلك المجتمع، وكأنها تعويض عن إضمحلال الشعر وابتعاده.
1: تعويض، وأيضا ممكن الضمير الشعبي أو الوعي الشعبي العام يبحث عن بطله الخاص.
0: جميل.
1: مثلا
0: جميل،
1: ممكن نقول هذا
0: صح، لأنه أصلا المراحل التي تكون فيها خمود وعدم وجود أصلا لأبطال أو رموز سياسية أو ثقافية أو كذا، المخيال سيبحث عن استرجاع مصادر لأبطال السابقين، وربما هذا السبب كما ذكرت.
1: أي لأنه تعرف العصور هذه، أوكي أنا ما أقول أنها عصور مظلمة بالكامل، أكيد لها، ما في عصر مظلم بالكامل له حسناته، بس مما نقرأه في التاريخ أن انتشر فيها فرض الإتاوات والضرائب والسخرة والقسوة والنهب، يعني بشكل، والفساد بشكل يعني بزيادة، يعني
0: صح.
1: أكثر في بالذات مع المماليك والعثمانيين.
0: نعم.
1: انتشرت بشكل مستبد، فلعل العامة خلقوا أبطالهم، يعني
0: أرادوا البحث عن مخرج أو تنفيس مؤقت، فرجعوا إلى هذه السيرة واشتغلوا عليها وأصبحت حاضرة بقوة، وهي تعويض نفسي في نفس المرحلة عن الزمن الذي كانوا يعيشون فيه. ربما
1: أظن استمرت في مصر حتى إلى عهود متأخرة. يعني تشوف مثلا، وهي يعتبر عصر متأخر، قصة أدهم الشرقاوي.
0: نعم.
1: يغنونها على الربابة ويغنونها، وهذا يعني في القرن العشرين، يعني أو يعني العناتر استمروا.
0: وكان دائما عندما نقرأ كتب مثلا النقد الحديث تحدثون عن فن الرواية بأنه فن حديث، وأنه لم يدخل علينا إلا في أواخر القرن الماضي، ولكن ربما فنون السيرة هذه، خاصة سيرة عنترة، كانت هي البذرة الأساسية لفن الفن الحكائي الروائي، يعني كانت موجودة، يعني أظن يعني.
1: أيوة.
0: لكن تطورت، أصبحت لديها أدوات معينة واشتراطات خاصة، نعم مدى صحيح، ولكن كان لها جذور موجودة في.
1: كيف تشوف الدراما تناولت عنترة؟
0: والله على حسب، يعني
1: هي فقط دراما عربية، هل في دراما أخرى تناولت عنترة مثلا في أفريقيا في أماكن أخرى؟ كلا نعلم،
0: ربما لأنه شخصية متداولة، يعني أو أصبحت هذه الشخصية ملكا للذائقة الشعبية،
1: معروفة قصدي حتى في بلدان زي بوركينا فاسو زي النيجر، معروفة يعني،
0: ربما هي معروفة في كل العالم، يعني حتى ممكن في الصين، ممكن لأنه هذه الشخصيات قريبة من شخصيات ألف ليلة وليلة.
1: جميل.
0: التي ترجمت وطلع عليها العالم كله واستفاد منها. ولكن الدراما العربية اشتغلت طبعا على عنترة باختلاف القصص، وطبعا كما ذكرنا أول عمل كان ربما عام 48،
1: هو الفيلم هو اللي كان وش الفيلم، لا في عمل لبطولة فريد شوقي
0: أعتقد. كان سنة 61
1: هذا غير
0: كان مع بطولة فريد شوقي وكوكا، كان
1: في أظن عمل بطولة عبد الله غيث أعتقد،
0: هذا بعده، لكن 61 كان
1: فريد شوقي. الأبكر عمل في الأربعينات،
0: 48
1: أواخر الأربعينات.
0: نعم.
1: والمسلسل اللي حكيت عنه هذا
0: مسلسل سوري كويتي،
1: هو اللي كان فيه سلوم حداد،
0: سلوم حداد وسلاف واخرجي
1: أيوه،
0: ويوسف العميري
1: عمايري
0: كبطولة.
1: أيوة. بس أنا أعتقد أعمال قليلة، يعني أنت تشوف مثلا تو حكينا عن سوبرمان أو باتمان أو الجوكر، المسرحيات والكوميكس، القصص المصورة والمسلسلات في عهد المنصات هذه القصيرة، والأفلام عد وغلط.
0: صحيح.
1: يعني كثير جدا.
0: صحيح.
1: وهي شخصيات أصلا محض خيال. صحيح. أنا مستغرب كيف يعني، يمكن نوجه لهم الحين نبههم يعني المسؤولين عن صناعة الدراما، فعلا قصة عالمية، يعني
0: هي قصة عالمية، ولكن يبدو تعرف أنه المسألة أيضا متعلقة بالدعم، لأن إنتاج مسلسل أو فيلم يحتاج إلى دعم حقيقي، والداعم لابد أن يكون مؤمنا أصلا بهذه الفكرة.
1: مؤمن.
0: والسؤال، هل هناك الآن أشخاص يؤمنون بهذه الفكرة؟
1: صحيح، لأن الإيمان مبني على الفهم.

0: أبني على الفهل والتعمق والتماس العاطفي.
1: جميل.
0: أن الناس الآن على قولة واحد صاحب لي يقول إلا ما رحمة ربي ما نظلم الناس بس أغلب اللي يعني مكاسب سريعة وعلى قولة المصريين طبطب وليس
1: يطلع كويس
0: ويطلع كويس لكن لقاءنا طلع كويس معك
1: الحمد لله
0: يا أستاذ عبد الله. والله تعمقت في هذه الشخصية وكأنها استنطقناها يعني وفي تجلياتها عبر رحلتها من المغرب ومصر وبلاد التكرور وصولا إلى الشام والعراق الذين تحدثوا عن هذا الشخص الذي نشأ وترعرع وقاتل في أرجاء نجد إن كان في القصيم أو في جبال العرمة والدهناء والصمان. شكرا لك أستاذ عبد الله بيلا على هذه الإضافة الكريمة والمميزة. شاعرنا وأديبنا من بوركينا فاس شاعرنا وأديبنا المكاوي
1: شكرا لك
0: من بوركينا فاس.
1: شكرا لك كثيرا وسعيد بهذه الإطلالة وأقول لكم مرة أخرى كل عام وأنتم بخير
0: وأنت بخير إن شاء الله وسنظل نتواصل بحبل الأدب فيما بيننا. شكرا لك يا أستاذ. كما أشكركم أيها الكرام على هذا التطواف السريع حول شخصية عنترة بين الأسطورة والواقع وإلى لقاء قريب.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: إيرانيا استهدف منشأة حكومية وآليات تابعة لشركة خاصة في جزيرة ووبيان. إيران تستهدف سفينتين قبالة سواحل عمان، وتقارير تكشف استعدادا أمريكيا إسرائيليا لاستهداف منشأة الطاقة الإيرانية. وسط استمرار المشاورات حول آلية تنفيذ اتفاق غزة، إسرائيل تكثف قصفها على القطاع. روسيا تستهدف مواقع إنتاج مسيرات في أوكرانيا، وزيلنسكي يقر بنفاذ الصواريخ الاعتراضية. دول أوروبية تحذر من تداعيات أزمة سبتة على نظام الهجرة، وإسبانيا تتهم بعض دول الاتحاد بالأنانية. البداية من الكويت، حيث أعلن الجيش رصد عدد من المسيرات المعادية منذ فجر اليوم، مؤكدا التعامل معها وتدميرها. وأوضح الجيش الكويتي أن العدوان الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال البلاد، كما أطال آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات في جزيرة بوبيان. وأضاف الجيش في بيانه أن سقوط شظايا المسيرات أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات. معنا من الكويت موفد العربية عادل عيدان. أهلا بك عادل، هل هناك المزيد من التفاصيل من السلطات الكويتية بشأن اعتداءات اليوم؟
1: لربما المعلومات هي ما ذكرتها محمد، ولكن بالتأكيد التطورات أن وزير الخارجية الكويتي كان على تواصل مع نظيره السعودي لبحث آخر هذه المستجدات، وكذلك الطرق لخفض التصعيد، وكذلك استقرار أمن المنطقة وضمان حرية الملاحة البحرية. الكويت وعبر وزارة الخارجية كانت قد قالت بأن هذا الاعتداء الإيراني السافر هو ممنهج ويؤدي إلى تقويض كل الجهود لخفض التصعيد. بالتأكيد هو انتهاك لسيادة الكويت، وكذلك مخالف لميثاق الأمم المتحدة، وكذلك القرارات الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن 2817. هذا الاعتداء ليس الأول الذي يطال منشآت مدنية، قبل ذلك كان هناك استهداف مباشر بأكثر من مرة لمحطات الطاقة الكهربائية، وكذلك تقطير المياه، وأيضا محطات ومراكز تابعة لشركة نفط الكويت، وكذلك المنشآت البترولية. أيضا هذا الاعتداء على الشركة في بوبيان، سبقه اعتداء على شركة صينية أيضا، راح ضحية هذا الاعتداء سائق من الجنسية النيبالية، وكذلك تعرض بعض المنشآت الكويتية أيضا العسكرية وحتى المدنية إلى الأضرار نتيجة هذه الهجمات التي لم تتوقف منذ أكثر من 3 أيام. نعم، كنا قد شهدنا فترة هدوء أعقبها ربما استهداف منفذ العبدلي، وصولا إلى استهدافات كل يوم وتحديدا في ساعات الفجر الأولى إلى الكويت بالمسيرات ومرة وأيضا بالصواريخ. لكن الكويت هذه المرة لم تحدد انطلاق هذه الموجات، فقط قالت بأنها أكثر من موجة منذ ساعات الفجر الأولى، لم تحدد إذا كانت قد انطلقت من العمق الإيراني أم بفعل الميليشيات المسلحة العراقية الموالية لإيران من الأراضي العراقية، وهو بالتأكيد ما حدث لمعظم الدول الخليجية التي تضررت جراء هذه الاستهدافات بالمسيرات التي تنطلق من الأراضي العراقية. محمد،
0: شكرا لك عادل، وسنتابع معك للمزيد من التفاصيل لاحقا. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان بالقرب من مضيق هرمز دون تسجيل أي أضرار في السفينة. وقالت الهيئة أن ربان الناقلة شهد انفجارا على مقربة شديدة من السفينة على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرقي خصب العمانية. وفي حادث آخر، أعلنت هيئة بحرية بريطانية أنها تلقت بلاغا عن حدوث واقعة على بعد 11 ميلا بحريا قبالة سواحل ليما العمانية. ونقل مسؤول أمني عن الهيئة قوله إن المقذوف الذي أصاب ناقلة تسبب أيضا في أضرار في غرفة المحرك. أفادت مصادر لشبكة

0: أكدت سي بي إس الأمريكية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. وقالت مصادر للشبكة إن الضربة المحتملة ستكون ضد أهداف تشمل محطات توليد الطاقة ومصافي النفط. وأفادت مصادر أمريكية متعددة بأن الرئيس دونالد ترامب لم يصدر بعد الأوامر النهائية بتنفيذ الضربات. أيضا وفق المصادر طرحت خطة الضربة العسكرية خلال اجتماع للرئيس ترامب في كامب ديفيد يوم الجمعة. بدوره قال شون بارنيل المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية إن الوزارة على هبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة، لكنه أكد أن البنتاغون لن يعلق على الأهداف قبل أن يتخذ الرئيس قراره النهائي. في المقابل أكد مسؤول أمني إيراني رفيع لوكالة تسنيم إعداد خطة واسعة النطاق للرد على أي هجوم أمريكي محتمل يستهدف إيران. وقال المسؤول إن الخطة تشمل استهداف البنى التحتية الحيوية في إسرائيل ومنشآت الطاقة الأمريكية في المنطقة، مؤكدا جاهزية بلاده لتنفيذها إذا تعرضت لهجوم. كما أضاف أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت خلال الحرب الأخيرة والأسابيع الماضية امتلاكها القدرة والإرادة لتنفيذ مثل هذه العمليات بحسب تصريحاته.
1: ليل تضيئه ألسنة اللهب ورسائل النار التي تبعث بها واشنطن تعمق جراح اقتصاد إيراني مثقل بالأزمات. في خلفية المشهد تتكشف أرقام اقتصادية قاتمة ترسمها البيانات الدولية للداخل الإيراني، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بنسبة تتجاوز 5% هذا العام، في وقت تلامس فيه معدلات التضخم حاجز 70%. ومع كل ضربة تزداد المخاطر عمقاً، فانكماش بنسبة 4% فقط كفيل بفقدان نحو 4 ملايين إيراني لوظائفهم ودفع أكثر من 4 ملايين آخرين إلى دائرة الفقر. وأمام هذه الدائرة الضيقة لا تزال القيادة الإيرانية تتمسك بموقف متصلب مراهنة على قدرتها على تحمل الخسائر، إذ رهن رئيس البرلمان والمفاوض البارز محمد باقر قليباف أمن المنطقة كلها بمبدأ الصمود.
2: معادلة هذه الحرب واضحة، إما كل شيء أو لا شيء، وإن لم يتحقق أمننا فلن تكون أي بنية تحتية آمنة.
1: ميدانياً تتجاوز الضربات حدود الاستهداف التقليدي، إذ كشف رصد معهد دراسات الحرب عن تدمير 6 جسور وأنفاق تحيط بميناء بندر عباس وتضرر شبكة الاتصال ومحطة قطارات ومرفق لتحلية المياه جنوبي البلاد. تحول يراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى محاولة صريحة لشل شرايين الحركة أمام الحرس الثوري، ورسالة من القيادة المركزية بقدرتها على خوض تصعيد مفتوح. علي الماجري، العربية.
0: معنا من الكويت السفير السابق عبد الرحمن العتيبي، ومن واشنطن الباحث في شأن الإيراني حسن هاشميان. أهلا بكما. والأبدأ من الكويت سيد عبد الرحمن العتيبي، دائما ما تقول إيران بأنها تستهدف المصالح الأمريكية في دول المنطقة وحتى في الكويت، مؤخرا تم استهداف شركات صينية، هل هي مصالح أمريكية أيضا؟
3: مساء الخير أخي الفاضل، ومسي على ضيفك الكريم وعلى المشاهدين الكرام. حقيقة هذه اعتدنا للأسف، يعني الآن اعتدنا، أصبح شبه يومي الهجمات الغاشمة والآثمة الإيرانية على المنشآت المدنية في دولة الكويت. لا نعرف إذا الإيرانيين يعون ما يقومون به، لا شك أنهم أعتقد أنه هذا حالة من الانتحار السياسي التي تقوم بها إيران الآن. يعني إيران تضرب في كل جانب، تقصف الكويت يوميا، تقصف دول المنطقة، لا شك أنها تقطع شعرة العلاقات النهائية. يعني أعتقد أن الأمور وصلت إلى منحنى خطير جدا. مثل ما تفضلت، هل الشركة الصينية هي قاعدة أمريكية

او وجود جنود امريكان في المنشاه الصينيه، هذا ان دل على شيء فانما يدل يا اخي الفاضل على ان الادعاءات هذه ادعاءات زائفه من اساسها، يعني ادعاءات لا اساس لها من الصحه ابدا يعني.

0: كيف يشاء كيف ما شاء. ونستذكر قبل فترة قيامهم بضرب المملكة العربية السعودية والخطوة التي تحسب للقيادة في المملكة العربية السعودية بتحجيم هذه القدرات الميليشياوية. للأسف يعني ما قامت به المملكة العربية السعودية حقيقة يثلج الصدر، وهو تشكر عليه حتى من الحكومة العراقية، لأن وضعت الأمور في نصابها الصحيح. وبيان المملكة البارح كان بيان واضح أنها لا تستهدف الحكومة العراقية، لا تستهدف الشعب العراقي، وإنما تستهدف هذه الميليشيات الخارجة عن نطاق السيادة الوطنية العراقية،
1: طيب
0: ولا أهالي الخارج وليس
1: طيب
0: لترامب
1: دعني أنقل
0: العراقي.
1: هذا السؤال
0: فلا يمكن،
1: بالتحديد لضيفي من واشنطن سيد حسن هاشميان، لماذا تستعين إيران بالميليشيات الموالية لها في العراق؟ هل لعدم قدرتها على استهداف دول المنطقة بشكل مستمر بعد الضربات الأمريكية، أم أن هناك أهداف أخرى من هذا التوجه الإيراني؟
2: نعم، تحية لكم ولسعادة السفير ومشاهدي البرنامج. بالطبع لديهم مآرب وأهداف كثيرة، ولكن هي تعرف أن ليس لديها الوسائل اللازمة في المواجهة العسكرية الآن، ولذلك تستخدم هذه الميليشيات. طبعا هي قبل أن تضرب السعودية أو أي دولة أخرى من خلال هذه الميليشيات، ضربت حكومة علي الزيدي والحكومة العراقية والسيادة العراقية، لأن نشاط هذه الميليشيات بأوامر من الحرس الثوري على الأراضي العراقية، وثم تقوم بالهجوم على دول عربية مسالمة وتريد علاقات جيدة مع الحكومة العراقية. هذه ستكون ضربة إلى الدولة العراقية وضربة إلى السيد علي الزيدي وتوجهاته الجديدة في الاقتصاد، في توسيع العلاقات مع الجوار العربي، في توسيع العلاقات مع الولايات المتحدة ولا آخر. لذلك أنا أعتقد أن الهدف الرئيسي هو كان ضرب الحكومة الجديدة في العراق، واستطاعت أن تضرب هذه الحكومة من خلال هذه الهجمات. والآن باعتقادي السيد علي الزيدي يجب أن يظهر براعته في هذه القضية، ولا يتأثر لا يؤثر أو يتأثر كثيرا من خلال هذه الهجمات في شكل سلبي في تعامله مع الدول الخليجية خاصة، ومع الولايات المتحدة، ومع باقي دول العالم، لأن هذه هي أهداف النظام الإيراني أساسا.
1: هو مدرك لذلك بشكل كبير، وهذا نستطيع أن نستشفه من التصريحات التي صدرت من بغداد الرسمية هذه المرة. السفير عبد الرحمن العتيبي، هل تم توسيع دائرة الاستهدافات الإيرانية في الكويت؟ كان في البداية هناك استهدافات لأهداف معينة تقول عنها إيران بأنها قواعد أمريكية أو مصالح الأمريكية. خلال الفترة الماضية تنوعت الاستهدافات بما يشمل أيضا مقرات حكومية وشركات أجنبية تعمل في الكويت، ماذا نتوقع مستقبلا؟
0: والله يا سيدي الفاضل، لم تدخر إيران أي مكان مدني إلا وضربت، ولا منشأة حيوية إلا وضربت. ضربت المطار، وضربت الموانئ، وضربت محطات تحلية المياه، وضربت محطات الكهرباء، وضربت البنى التحتية، يعني بحجج واهية. نتوقع من هذا النظام الآثم أن يقوم بأعمال أخرى، يعني يستهدف هو حقيقة في هجومه الآثم، يقصد الآن حقيقة توسيع رقعة العداء في المنطقة. اليوم أصبح الشعور المتنامي لدى المواطن الخليجي بصفة عامة أن هذا النظام نظام لا يمكن أن يوثق فيه، ولا يمكن إعادة بناء الثقة معه أبداً، لأن هذا النظام ارتكب جرائم حقيقة، جرائم بحقوق الإنسانية بالدرجة الأولى، وبحقيقة ضرب القوانين الدولية بهذه الإجراءات وهذه الادعاءات الكاذبة. احنا كررنا، احنا لسنا طرف في هذه الحرب، احنا نسعى إلى السلام، احنا نحث الوسطاء على إيجاد سبل كفيلة بإعادة الأطراف إلى المفاوضات لتجريب المنطقة. لكن التعنت الإيراني هذا تعنت مرفوض. يعني الآن إحنا متأكدين، والجميع متأكد، ليس في دول مجلس

0: التعاون، ولكن في العالم كله أن هذا النظام يريد توريد العالم، توريط العالم في حرب شاملة يقطع شرايين الحياة، يقطع شرايين الإمدادات، الغذاء، إمدادات الطاقة، بإغلاق المضايق، بالتهديد في مضيق باب المندب الآن. فالنظام اليوم أصبح غير موثوق به ولا يمكن إعادة بناء الثقة. هذه رسالة نوجهها من خلال المحطة العربية الموقرة، ويمكن توجه إلى الشأن إلى الداخل الإيراني، لأن على الإيرانيين الآن إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن هذا النظام لا بد أن يتغير. طيب بهذا السلوك،
1: ولكن السؤال، لا يمكن إعادة الثقة تقوم إيران في هذه المرحلة بحرق سفنها مع دول المنطقة سيد حسن هاشميان؟ ولماذا تغامر إيران بتوسيع دائرة المواجهات وهي تعلم جيدا بأن دول الخليج لم تتحرك بعد للرد بشكل حاسم على تلك الاعتداءات؟
2: أنا أعتقد هذه هي طبيعة النظام الحاكم في إيران. أولا لا يريد أن يتغير إلى المسارات السلمية الإيجابية. دول المنطقة هي دول مسالمة ومدت يدها طويلا إلى هذا النظام بالتعاون الاقتصادي وحتى الثقافي وحتى الأمني. في زمن ملك عبد الله رأينا كيف السعودية فتحت أبوابها إلى النظام الإيراني، وخاتمي الرئيس آنذاك سافر إلى المملكة العربية السعودية واتفق ووقع اتفاقيات حتى اتفاقيات أمنية مع الجانب السعودي. يعني الشر هو يأتي من قبل هذا النظام، والشر هو مكمن في طبيعة هذا النظام، وكما فعل في تجاه الشعب الإيراني الآن لا يقدم أي خدمات ولا اقتصاد ولا رفاه إلى هذا الشعب. وهذه الحالة هي منذ 47 عام الأزمات تلو الأخرى تأتي في داخل إيران وتضغط على الشعب الإيراني، والضغوط مرة، ولكن هذا النظام لم يقدم أي شيء للشعب الإيراني. يريد أن يحول 90 مليون، أكثر من 90 مليون إيراني إلى عبيد لهذا النظام وخاضعين إلى الإيديولوجية يعني حقيقة المدمرة في داخل إيران، ولذلك بعدين يريدون يصدرون نفس الحالة إلى دول الجوار، يريدون يهيمنون على المنطقة. هذا النظام الآن ليس لديه أي صديق في المنطقة، حتى أصدقاء السابقين مثل قطر مثل عمان الآن لديهم مجموعة كبيرة من الخلافات مع هذا النظام. عندما شهدوا طبيعة هذا النظام كيف ستكون، كيف يهاجم قطر؟ قطر دولة مسالمة ولديها علاقات قوية مع النظام الإيراني. سلطنة عمان لديها شراكة في مضيق هرمز، يهاجمون على السواحل العمانية.
1: بالتأكيد العلاقة مع إيران ودول المنطقة لن تعود إلى سابق عهدها إذا انتهت هذه الأزمة. كما يقول ضيفي من واشنطن الباحث في الشأن الإيراني حسن هاشميان، وأيضا ضيفي من الكويت السفير السابق عبد الرحمن العتيبي، شكرا لكما. وجهت السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى جانب السفارتين الأمريكيتين في الأردن والعراق تحذيرات أمنية جديدة في ظل تصاعد التوترات. وحثت سفارة واشنطن في تل أبيب مواطنيها على النظر في مغادرة المنطقة أو الاستعداد للمغادرة في حال تدهور الأوضاع، فيما دعت السفارة في الأردن الأمريكيين إلى رفع مستوى اليقظة والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية. وفي العراق أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية العامة في أربيل تنبيها أمنيا مماثلا، دعتا فيه المواطنين الأمريكيين إلى توخي الحذر وأشارتا إلى احتمال تصعيد غير متوقع في ظل تعقيد الوضع الأمني في المنطقة. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الرئيس اللبناني يؤكد مجددا لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة.

0: في فترة الحرب الباردة كان في أيديولوجية مثل الناصرية دائما تستهدف دول الخليج. ما هي الأسباب؟
1: كل هذه الطنطنة بمحاربة الاستعمار هي طنطنة، دمرت الأوطان العربية ولم تنجز شيء. من يسموا بالمفكرين والمثقفين يضللوا العقول، حولوا الهزائم المنكرة

0: انتصارات باهرة. بالتالي هل يجوز أن نسمي هؤلاء مفكرين؟ على دول الخليج أن تعي خطورة هذا الأمر، خطورة تزييف التاريخ، خطورة السكوت عن الأكاذيب. بعض هو قلم المأجور، املأ جيبه يكتب قلمه.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بيزنس.
3: أهلا بكم من جديد. نواصل من اتفاق غزة، حيث اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فكرة نزع سلاح حماس كانت مسألة صعبة التحقيق، مضيفا أن ما وصفها بالانتصارات في إيران ساهمت في التوصل للصفقة مع حماس. من جانبه قال القيادي في حماس غازي حمد للعربية إن اتفاق السلام عبارة عن حزمة متكاملة من البنود، أهمها الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
4: هذا الاتفاق هو عبارة عن رزمة كاملة ومتكاملة، يحتوي قضايا متعددة، وقد قطعنا شوطا طويلا أو فترة طويلة في مناقشة هذه القضايا منذ 6 أشهر مضت. احنا سمعنا يعني كلام جيد من الوسطاء في وجود ضمانات تضمن أن إسرائيل سوف تلتزم بتطبيق الاتفاق، وسوف يكون هناك انسحاب، وسوف يكون هناك سماح بدخول مساعدات إلى كثير من هذه القضايا. لكن نحن تجربتنا المريرة، إسرائيل منذ اليوم الأول وحتى يومنا هذا وحتى قبل ساعة هناك انتهاكات وخروقات مستمرة. لذلك هل السؤال هل يستطيع الوسطاء والضامنون والولايات المتحدة الأمريكية أن يفرضوا على إسرائيل أن تلتزم بالاتفاق؟
3: في المقابل قال مصدر سياسي إسرائيلي أن الجيش لن يقوم بالانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة ما لم يحصل نزع فعلي لسلاح حركة حماس. يأتي هذا غداة إعلان اتفاق بهذا الشأن في إطار خطة السلام في قطاع غزة. ورغم الاتفاق صعدت إسرائيل وتيرة القصف على قطاع غزة، وأسفرت الهجمات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى إلى جانب دمار واسع في منازل ومنشآت مدنية. واستهدف القصف الإسرائيلي محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، وأفادت مصادر محلية بأن القصف طال تجمعا لخيام النازحين قرب المستشفى ما ألحق دمارا واسعا بمستودع الأدوية التابع له. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية المناطق الشرقية في خان يونس وجنوب القطاع إلى جانب مناطق شرق قطاع غزة. جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تأكيده في كلمة بمناسبة عيد الجيش اللبناني أن لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، مشددا على أن الجيش اللبناني وحده يملك القرار والقوة والشرعية بوصفه الذراع العسكرية الحصرية للدولة، مضيفا أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على امتداد الحدود الجنوبية. هذا وأكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل التزامها بدعم جهود تعزيز حضور الجيش وبسط سلطة الدولة اللبنانية في جنوب البلاد، وأضافت أن شراكتها الممتدة مع الجيش اللبناني تسهم في دعم الأمن والاستقرار المستدامين في الجنوب، مؤكدة مواصلة دعم تنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار الثلاثي. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي باتريوت نفدت من البلاد، وأكد أن بلاده لم تتمكن من إسقاط سوى صاروخ

0: باليستي روسي واحد من أصل 27 بسبب هذا النقص. زيلينسكي أضاف أن روسيا أطلقت خلال هجوم واسع 35 صاروخا بينها 27 صاروخا باليستيا إضافة إلى 185 طائرة مسيرة، مشيرا إلى أن العاصمة كييف كانت الهدف الرئيسي للهجوم. وفي هذا الهجوم الباليستي الروسي على كييف قتل 9 أشخاص وأصيب آخرون، وسمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية عقب إطلاق تحذير من هجوم بصواريخ باليستية. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها نفذت ضربة واسعة النطاق ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري والمراكز اللوجستية الأوكرانية في مدينة ومقاطعة كييف. وبالتزامن أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 3 سفن كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية. كما ذكرت الدفاع الروسي أن قواتها استهدفت بأسلحة دقيقة المصفاة النفطية في ميناء أوديسا. كما أعلنت الدفاع الروسي عن استهداف مراكز لوجستية لتخزين وتصنيع الطائرات المسيرة وقطع الغيار الخاصة بها ومنظومات الحرب الإلكترونية في العاصمة كييف ومحيطها خلال 24 ساعة الماضية. وأصدرت الوزارة بيانا أعلنت فيه عن تنفيذ هجوم استهدف من خلاله مركز فيش نيفوي اللوجستي في كييف الذي كان يستقبل ويخزن ويجمع ويوزع المكونات الفردية لإنتاج الطائرات المسيرة. معنا من كييف أوراق رمضان رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك سيد رمضان. زيلينسكي وكييف تشتكي من نقص صواريخ الباتريوت، العالم كله يشتكي من نقص صواريخ باتريوت، ما الخيارات المتاحة لكييف لمواجهة الصواريخ الروسية؟
1: طبعا ليس هناك خيار أمام الصواريخ الباليستية الروسية، كما رأينا أن شح هذه الصواريخ الاعتراضية لمنظومة باتريوت أدت إلى خسائر جسيمة في البنى التحتية، وهناك مقتل مواطنين وجروح آخرين. كما نعرف أن عملية الإنتاج تتطلب وقتا يعني طويلا، لأن هذا أمر تكنولوجي عصيب ويتطلب مهارات وكذلك مقومات تنظيمية، ولكن في ظل الحرب القائمة فإن هذه المسألة ستكون عصيبة. وبشكل موازي فإن ترامب يعني لم يؤكد مسألة تقديم الترخيص لإنتاج الصواريخ الاعتراضية منظومة باتريوت، وهناك
0: لكن هل سيفعلها الرئيس ترامب في ظل الإلحاح المستمر من زيلينسكي؟ وحتى هذه التصريحات قد تبدو محاولة لاستدراك أو الاستدراج أو ربما محاولة للحصول على هذا الطلب الذي يجده الرئيس ترامب صعبا للغاية، إيجاد تقنية بهذه الخصوصية وإعطائها للدولة أجنبية.
1: طبعا نحن نتفهم ترامب، هو رجل أعمال قبل أن يكون سياسي، وكانت كذلك التصريحات منه أن لدينا الحق في الحصول على الثروات الباطن بما في ذلك المعادن والعناصر الترابية النادرة، يعني كانت كذلك تلميح نحن نستطيع أن نذهب إلى الصفقة إذا كانت لدينا إمكانية للسيطرة على كل المقومات الباطنية للدول الأوكرانية. طبعا جاء هذا التصريح موازي للتصريح الذي أكد فيه عن صعوبة تقديم التكنولوجيا لطرف ثالث. المسألة أنه يسام ويقايض، وسترتفع الفاتورة ليس فقط على أوكرانيا وكذلك على روسيا الاتحادية، هو بطريقة أخرى كذلك يساوم روسيا الاتحادية بخصوص الملف الأوكراني. لكن نحن نتفهم أن ترامب يتواجد في وضع صعب بخصوص الحرب في الشرق الأوسط، نقصد هنا الحرب على إيران والتي تعتبر كذلك فاتورة باهظة ومكلفة له سياسيا واقتصاديا. إذن هو يريد أن يخرج من الورطة بأقل الأثمان، ولكن يجعل الدولة الأوكرانية تدفع الثمن الباهظ.
0: طيب ماذا عن الطلب الآخر للرئيس زيلينسكي، الحصول على تقنية تارلينك، هذه المرة الاستهداف داخل الأراضي الروسية، ويبدو بأنه يبحث عن أهداف استراتيجية؟
1: نعم، بخصوص ستارلينك هي تقنية مهمة تستعمل للرصد وتوجيه الضربات الموجعة لروسيا الاتحادية. أظن أن كذلك المسألة ستتعلق برأي الولايات المتحدة وماسك الرجل الأعمال الذي يرتبط ب

0: الحزب الجمهوري غير أنه معارض من ناحية الظاهرية، ولكن هذا مطبخ جمهوري خالص. فأظن كل هذه المؤشرات تدل على أن زيلينسكي يتواجد في وضع صعب، ليس فقط على الجبهة الخارجية كما نرى، وكذلك على الجبهة الداخلية هناك معارضة شرسة أصبحت تأتي من الوزير الدفاع الأسبق، وكذلك الذي يرتبط بصفقات وبمشاريع بطابع حربي.
1: لكن هل هذا
0: اقتصادي
1: يعني بأن الرئيس زيلينسكي سيستخدم مقاربة مختلفة هذه المرة للرد على ضربات الروسية من خلال استهداف أهداف حيوية وروسية كما حصل في الفترة الماضية؟
0: نعم، هو سيحاول أن يستعمل هذه الطريقة، هذه التقنية إن شئتم، وهذه الاستراتيجية، ولكن أظن المسألة الآن أصبحت عصيبة، لأن روسيا كذلك بدأت تتسلح، ولديها الآن أظن كوريا الشمالية، حتى هناك صواريخ كوريا شمالية أطالت البنى التحتية الأوكرانية، وهناك استعدادات لتشكيل تحالفات بطابع يعني أوسع. إذن أظن أن زيلينسكي سيكون بين خيارين، يا إما أن يذهب بصفقة ترامب والتي تتوافق مع فلسفة أنكوريج، لأن نحن نتوقع قدوم كل من كوشنير وويتكوف إلى العاصمة كييف، فلا نعرف ما هي يعني السلة التي يأتون بها. ولذا كل ما نرى أن هناك ضغوط تمارس من ترامب على زيلينسكي، وكذلك تمارس على روسيا من جهة أخرى كما ذكرتم بخصوص تقنيات ستارلينك، يعني فإن ترامب يضغط على الطرفين لكي يجد الخوارزمية التي تناسبه من أجل الخروج من الحرب في أوكرانيا بشيء يرجع
1: وبالتالي كل هذه التأثيرات ستنعكس على هذه المواجهة المستمرة ما بين كييف وموسكو. سيد أوراق رمضان، رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: هذه نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. مدريد تتهم دول أوروبية بالأنانية تجاه أزمة سبتة وتدعو لاجتماع وزاري أوروبي. ولدينا أيضا باكستان تعلن وفاة المتسلقة العمانية نظير الحارثي في حادث انهيار جليدي على جبل برود بيك.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
6: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. قالت الحكومة الإسبانية أن عدد القتلى في أزمة جيب سبت الإسباني الحدودي مع المغرب ارتفع إلى 67 شخصا، وأوضحت الحكومة أنها بدأت تركيب حاجز احتواء على طول سياج كاسر الأمواج الممتد إلى البحر في خطوة تهدف إلى الحد من عمليات العبور.

0: لك بعدما تمكن عشرات الآلاف من المهاجرين من دخول مدينة سبتة الإسبانية خلال الأيام الماضية. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز انتقد ما وصفه بالنهج الأناني لبعض دول الاتحاد الأوروبي في التعامل مع أزمة المهاجرين، ودعا سانشيز في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع لوزراء الداخلية، معتبرا أن ردود الفعل الحالية لا تنسجم مع التحديات التي تواجهها أوروبا في هذا الشأن. كما دعا سانشيز الاتحاد الأوروبي لاحترام المعاهدات الأوروبية، منتقدا الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول بعد تزايد عدد المهاجرين الواصلين إلى سبتة. وأكد سانشيز أن إسبانيا ليست البوابة الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي. أعرب قادة 20 دولة أوروبية عن ترحيبهم بالتعاون بين إسبانيا والمغرب لضمان العودة السريعة للمهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة، مؤكدين عدم تسجيل أي هجرة غير نظامية من سبتة إلى دول أخرى في الاتحاد. كما حضر القادة الأوروبيون في بيان مشترك من أن أحداث سبتة قد تقوض الثقة في نظام الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الهجرة غير النظامية.
1: ما بدأ رحلة هجرة عبر مياه البحر الأبيض المتوسط تحول إلى جدل غير مسبوق حول مستقبل شنغن في الاتحاد الأوروبي. فبعد أيام من تدفق 60,000 خلال 24 ساعة إلى مدينة سبتة، استنفرت عواصم أوروبية. إيطاليا علقت ترتيبات التنقل مع إسبانيا ودعت إلى إغلاق شنغن في وجهها، أما فرنسا فاختارت تشديد الرقابة على حدودها. لتعود إلى الواجهة قضية ظن الأوروبيون أنها حسمت منذ عقود، لكن هل يمكن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا؟ شنغن بالأساس تعد أكبر منطقة تنقل حر في العالم بمساحة تصل إلى 4 ملايين كيلومتر مربع، تضم اليوم 29 دولة معظمها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. الفكرة بدأت باتفاقية وقعت عام 1985 ثم دخلت حيز التنفيذ بعد 10 أعوام، وعملياً تعني أنه لا وجود للرقابة على حدودها الداخلية، وما يصل إلى 450 مليونا يعبرونها من غير جوازات. لهذا فإن أي حديث عن تعليق أو استبعاد من فضاء شنغن ليس إجراء بسيطا، فماذا يقول القانون؟ بحسب قانون شنغن لا يسمح باستبعاد دولة عضو أو حتى بتعليق عضويتها بشكل أحادي، ووفق المادة 25 من قانون حدود شنغن يمكن لأي دولة عضو فرض ضوابط حدودية استثنائية ومؤقتة. وهذا ما يحدث فعلاً، مجرد تفتيش مؤقت على الحدود. فمهما تصاعدت الضغوط السياسية يبقى قانون شنغن واضحاً، الحدود يمكن أن تعود مؤقتاً، أما تعليق اتفاقية شنغن فليس خياراً يتيحه القانون.
0: إذن الأزمة ليست فقط ما بين إسبانيا والمغرب، ولكن تمتد إلى كل أوروبا. للمزيد من التفاصيل معنا من بروكسل مراسلة العربية سلام كيالي. أهلا بك سلام، كيف تعاملت أوروبا مع أزمة سبتة، وهل قامت بالفعل دول أوروبية بإلغاء أو تعطيل اتفاقية شنغن منع لوصول المزيد من المهاجرين إلى أراضيها؟
2: نعم، ما يجري في إيطاليا على وجه التحديد هي أول دولة والوحيدة حتى الآن التي بادرت بهذه الخطوة، هو ليس تعليق، ولكن عندما يسافر المواطن الأوروبي داخل حدود الاتحاد الأوروبي فإنه لا يبرز جواز سفره في المطارات أو على الحدود، وإنما يمر بشكل اعتيادي أو بشكل طبيعي بين المطارات وحتى على بين الحدود البرية. إيطاليا الآن ستبدأ بالتفتيش على جوازات السفر، بمعنى أنها ستتخذ خطوة إضافية للتأكد من أن من سيصل من إسبانيا بالفعل لديه فيزا الشنغن أو لديه حقوق الدخول إلى إيطاليا. بطبيعة الحال هنالك دول أخرى شديدة الحساسية من هذه المواقف، خاصة الدول التي كانت تعتبر مقر أو ملجأ أو أماكن الدول التي يريد اللاجئون الذين يأتون من خارج دول الاتحاد الأوروبي اللجوء إليها، كفنلندا على سبيل المثال، والتي دعت أيضا إلى تجديد الضوابط مع إسبانيا، بالإضافة إلى الدنمارك التي أيضا تعاني من موجات لجوء كبيرة، وأيضا التشيك طالبت بعقد قمة أوروبية طارئة من خلال تقنية الفيديو، وأيضا طالبت بمراجعة بنود الشنغن وتعليقها ولو مؤقتة مع إسبانيا. بمعنى أن ردود الأفعال حتى الآن هي ردود فعل

0: الفردية، ولكن ما يجري على أرض الواقع هو أن إيطاليا فقط هي من بدأت بهذه الخطوات، علما بأن إيطاليا ليست متأثرة من موجات اللجوء أو موجات الهجرة غير الشرعية التي بدأت قبل أيام ودخل المغاربة إلى إسبانيا، باعتبار أنه لا توجد أصلا حدود مباشرة مع إيطاليا بين إسبانيا وإيطاليا، وأيضا هؤلاء لم يصلوا بالأساس إلى البر الإسباني، وكل ما يجري هي عمليا ورق التلاعب بين الأحزاب الداخلية سواء في إيطاليا أو حتى في دول أوروبية أخرى، باعتبار أن اليمين المتطرف يضغط لتجديد السياسات مقابل الهجرة، وأيضا هو إحراج لإسبانيا.
1: التقارير تقول بأن لم يسجل وجود أي مهاجرين من سبتة ومن إسبانيا إلى دول الاتحاد، هل هذا صحيح؟
0: صحيح، باعتبار أنه لا يوجد بر أصلاً، لا يوجد تواصل ما بين سبتة وحتى مليلة التي وصلها بضعة مئات من اللاجئين والبر الإسباني، بمعنى أن هناك
1: كل هذا التعقيد والتهديد بتعليق اتفاقية شنغن.
0: صحيح.
1: من بروكسل سلام كيالي، شكرا جزيلا لك. عثر على جثة المتسلقة العمانية نظير الحارثي ضمن ضحايا الانهيار الثلجي الذي ضرب أحد أعلى قمم العالم في باكستان. وتعد الحارثي أول متسلقة عمانية تنجح في بلوغ قمة جبل إيفرست في عام 2019، كما تمكنت من صعود عدد من القمم العالمية. وكانت فرق الإنقاذ استأنفت عمليات البحث عن 7 مفقودين لليوم الثاني على التوالي بعد العثور على 3 جثث تعود للمتسلقة العمانية نظير الحارثي وأخرى لمتسلقة أمريكية ومتسلق نيبالي. الآن لنا وقفة رياضية مع ديمة محمد الساح.
2: شكرا لك محمد ومرحبا بكم مشاهدينا. أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن القيادة الحالية للاتحاد الدولي لكرة القدم قد فقدت ثقة يويفا وعدد كبير من أفراد أسرة كرة القدم. وأوضح يويفا في بيان رسمي أن المقترح قوبل برفض واسع من الاتحادات الوطنية الأوروبية وعدد من الاتحادات القارية والوطنية، مشددا على أن حماية كرة القدم تبقى أولوية وأن اللعبة ليست للبيع. وانتقد الاتحاد الأوروبي ما وصفه بالمخططات السرية التي أعدت بعيدا عن الشفافية، واتهم يويفا رئيس فيفا إنفانتينو بعدم الوفاء بوعوده المتعلقة بالشفافية وحسن إدارة أموال الاتحاد الدولي، معتبرا أن إسقاط المشروع يمثل انتصارا لكرة القدم، لكنه شدد على أن إعادة بناء الثقة في فيفا بدأت الآن ولم تنتهي بعد. تزايدت الدعوات إلى تعزيز الشفافية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدما تراجع فيفا بشكل مفاجئ عن مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولاته عقب موجة واسعة من الاعتراضات من الاتحادات القارية والوطنية. وكان الاتحاد الدولي يخطط لبيع نحو 20% من حقوق بطولاته لمستثمرين من القطاع الخاص في صفقة كان يتوقع أن تدر ما يصل إلى 4 مليارات و200 مليون دولار، قبل أن يعلن رئيسه إنفانتينو التخلي عن المشروع، مؤكدا أن القرار جاء بعد الاستماع إلى آراء جميع الأطراف. ورحب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقرار التراجع، مؤكدا أن أي خطوة تمس مستقبل كرة القدم العالمية يجب أن تناقش بشفافية مع الاتحادات القارية والوطنية وجميع أصحاب المصلحة. كما شدد رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم على أن مبادئ الحوكمة والشفافية والاستقلالية يجب أن تبقى أساس اتخاذ القرارات، محذرا من تجاوزها تحت أي مبرر. وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد تراجع عن مشروع فتح الهيئة الكروية الأعلى في العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص بعدما واجه انتقادات واسعة ومخاوف من تحويل كرة القدم إلى سلعة في ظل شبهات تتعلق بتضارب المصالح. وأوضح إنفانتينو في بيان رسمي أن القرار جاء بعد الاستماع إلى مختلف الآراء، مؤكدا أن المشروع أحدث انقسامات لم تعد تخدم الهدف الذي طرح من أجله، لذلك تقرر سحبه وعدم المضي في تنفيذه. وكان الاتحاد الدولي قد كشف الأسبوع الماضي عن خطة لزيادة تمويل تطوير كرة القدم إلى 10 مليارات دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة عبر إنشاء شركة تتولى إدارة

0: تقدم نادي طرابزون سبور التركي بعرض رسمي للتعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد انتهاء مشواره مع ليفربول الإنجليزي. وبحسب التقارير الصحفية التركية، فإن إدارة النادي بدأت بمفاوضات رسمية مع وكيل أعمال اللاعب مقدمة عرضا يمتد لعامين وبراتب سنوي يصل إلى 17 مليون يورو شاملا المكافآت، على أن تتحمل إحدى الشركات الراعية جزءا من قيمة الحوافز المالية. ويأتي تحرك طرابزونسبور بعد تعثر مفاوضات انتقال صلاح إلى بشكتاش التي توقفت بسبب خلافات مالية تتعلق بحقوق الصورة والعمولات. حسم ريال مدريد الإسباني موقفه من ملف تجديد عقد لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور بعدما أبلغ اللاعب أن العرض الأخير المقدم له غير قابل للتعديل، مطالبا إياه بحسم قراره بالقبول أو الرفض. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة النادي لن تدخل في أي مفاوضات جديدة، مؤكدة أنه في حال رفض فينيسيوس التجديد سيفتح ريال مدريد باب رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتجنب خسارته مجانا مع اقتراب نهاية عقده. وأضافت الصحيفة أن النادي الملكي لا يزال يعتبر فينيسيوس أحد الركائز الأساسية للفريق، لكنه يتمسك بسقف الرواتب المعتمد داخل غرفة الملابس رغم اهتمام أرسنال بالتعاقد مع اللاعب. وأشارت إلى أن اقتراب ريال مدريد من ضم ديوماندي قد يمنح المدرب البرتغالي جوزي مورينيو خيارات هجومية إضافية، مما قد ينعكس على مشاركة فينيسيوس إذا استمرت الأزمة التعاقدية دون حل. على وقع سوق الانتقالات ننهي الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك محمد.
1: شكرا ديما. نذهب مباشرة إلى هذه الصور من شمال غرب العاصمة اليونانية أثينا، حيث لا تزال حرائق الغابات مستعرة على بعد نحو 60 كيلو مترا شمال غرب العاصمة. السلطات اليونانية أخلت العديد من القرى في المنطقة المتضررة صباح اليوم كإجراء احترازي، فيما تواصل الجهات المختصة جهودها لاحتواء الحرائق.

اعتداء إيراني استهدف منشأة حكومية وآليات تابعة لشركة خاصة في جزيرة بوبيان. إيران تستهدف سفينتين قبالة سواحل عمان، وتقارير تكشف استعدادا أمريكيا إسرائيليا لاستهداف منشأة الطاقة. وسط استمرار المشاورات حول آلية تنفيذ اتفاق غزة، إسرائيل تكثف قصفها على القطاع. روسيا تستهدف مواقع إنتاج مسيرات في أوكرانيا، وزلنسكي يقر بنفاذ الصواريخ الاعتراضية. دول أوروبية تحذر من تداعيات أزمة سبتة على نظام الهجرة، وإسبانيا تتهم بعض دول الاتحاد بالأنانية. إلى اللقاء.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: I met him in prison. He was the most suspicious man I've ever met in my life. When you asked him a question, he always answered your question with a question of his own.
5: هل تستطيع أن تصف لنا يوماً اعتيادياً لك كمحلل في CIA تعمل على ملف صدام؟
4: One of the strengths of that regime was the fact that you never knew where he was at any given time.
5: هل كان CIA أشخاص داخل العراق لنقل جواسيس؟
4: CIA was looking for anybody that they could possibly use to weaken the regime.
5: هل فبركت الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات لتبرر اجتياح العراق؟
4: And there was a lot of reporting that turned out to be really not very good at all.
0: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
6: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
7: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
8: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية.

0: قل الخبر أولا.
1: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
2: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
3: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: سجل شريط، الشريط قال فيه أنا ذاهب لحق الدماء، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقوداً للمقاومة.
6: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
5: جعل نميري يراجع نفسه وليس في مأمن، فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع نميري ولا نقف مع الشعب؟
6: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على نميري؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
7: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
8: يبدأ النقاش والتحليل،
7: تصبح الخطوات محسوبة
8: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
9: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
10: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
11: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
12: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

الخامسة بتوقيت الرياض، الثانية بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية فم يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. تقارير عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لاستهداف منشآت الطاقة بإيران، وطهران تحذر. الكويت تتصدى لاعتداء إيراني في جزيرة بوبيان وهجوم على سفينتين قبالة سواحل عمان. الرئيس اللبناني يتمسك بحصر السلاح ويحذر من محاولات تشكيك بالجيش. في الاقتصاد نتابع

النفط يسجل أقوى مكاسب شهرية منذ مارس، وبرنت يقفز 24%. أما في الرياضة، بريطانيا تعترض على خطط الفيفا لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. إلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حياكم الله مستمعين، نبدأ هذه النشرة من آخر التطورات المتعلقة بحرب إيران. فخلال اجتماع الحكومة الأمريكية الذي عقد في منتجع كامب ديفيد لأول مرة، توعد الرئيس الأمريكي بقصف إيران بقوة حتى الاستسلام. وكشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب أصدر أمرا للجيش بشأن ضربات جديدة أشد قوة على إيران، وقد تبدأ في أقرب وقت خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضافت الصحيفة أن ترامب أكد عزمه استئناف الضربات العسكرية المكثفة لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وتوقع ترامب وفقا للصحيفة تلاشي النظام الإيراني تدريجيا في نهاية المطاف في حال وجهت واشنطن ضربة قوية لطهران. فأوضحت أن ترامب قال إن بلاده ستواجه ضربات قوية لإيران، بحيث تطلب في مرحلة ما التوقف لعدم قدرتها على تحمل المزيد. في الأثناء، أفادت مصادر لشبكة CBS بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. وقالت مصادر للشبكة إن الضربة المحتملة ستكون ضد أهداف تشمل محطات توليد الطاقة ومصافي النفط. وأفادت مصادر أمريكية متعددة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصدر بعد الأوامر النهائية بتنفيذ الضربات. أيضا وفق المصادر، طرحت خطة الضربة العسكرية خلال اجتماع للرئيس ترامب في كامب ديفيد يوم الجمعة. بدوره قال شون بارنيل المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية إن الوزارة على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة، لكنه أكد أن البنتاغون لن يعلق على الأهداف قبل أن يتخذ الرئيس قراره النهائي. أيضا وجهت السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى جانب السفارتين الأمريكيتين في الأردن والعراق تحذيرات أمنية جديدة في ظل تصاعد التوترات. وحثت سفارة واشنطن في تل أبيب مواطنيها على النظر في مغادرة المنطقة أو الاستعداد للمغادرة في حال تدهور الأوضاع، فيما دعت السفارة في الأردن الأمريكيين إلى رفع مستوى اليقظة والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية. وفي العراق، أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية العامة في أربيل تنبيها أمنيا مماثلا، دعتا فيه المواطنين الأمريكيين إلى توخي الحذر. عبر زوم مستمعينا معنا الآن الكاتب السياسي المختص في الشأن الأمريكي والشرق الأوسط الأستاذ سعيد البستاني. أهلا وسهلا بك معنا سيد سعيد في هذه النشرة من العربية FM. إذا نفذت هذه الضربات، نتحدث عن الأهداف العسكرية التي يمكن بالفعل أن ينفذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تحدث عن استهداف منشآت الطاقة، هل يمكن بالفعل أن يستهدف هكذا مناطق في طهران؟
2: يعني هذا الأمر يحمل تهديدا كبيرا، يعني قبل أن نصل إذا كان سينفذ هذا التهديد. لكن إذا عدنا قليلا وراء إلى يعني عندما أغلقت إيران مضيق هرمز في حملة 38 يوما، حددت حينها أو حدد الرئيس بضرب كل البنية التحتية الإيرانية المدنية الطاقة وغيرها. وحينها انتهت الأمور إلى وقف إطلاق النار، ونتج عن ذلك اجتماع إسلامباد. وبالتالي الذي يحصل الآن، ربما الرئيس يرفع السقف إلى مستوى كبير جدا، بحيث أن إيران تعود وتجلس إلى طاولة المفاوضات لتوقيع اتفاق مختلف أو أفضل بشروطه عن مذكرة التفاهم التي خرقتها طهران من خلال استمرار محاولة سيطرتها على الملاحة في مضيق هرمز، الأمر الذي لن تسمح به الولايات المتحدة مهما كلف ذلك منه.
1: نعم. طيب أستاذ سعيد، اليوم يعني نتحدث عن مدى التنسيق ما بين يعني الولايات المتحدة وإسرائيل في مثل هكذا.

0: عملية، يعني السيناريوهات التي من الممكن أن تحدث؟
1: نعم، التنسيق المعلوماتي شيء والتنسيق العملاني يعني بمعنى مشاركة إسرائيل في الضربات شيء آخر. أنا لا أرى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى مشاركة إسرائيل في هذه المرحلة نهائيا، خاصة وأن ذلك قد يرتب على الإدارة الأمريكية مطالبات إسرائيلية في ملفات أخرى مثل غزة ولبنان وما إلى هنالك. جميعنا نعلم أنه في الفترة الأخيرة الولايات المتحدة كانت أبعدت إسرائيل عن مشهد المفاوضات بالكامل، يعني وهنا أستطيع القول أن حتى زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض لو لم تكن يعني بمناسبة جنازة السيناتور الراحل لينسي جراهام لما كان مثلا البيت الأبيض قد وافق على زيارة نتنياهو. لذلك أعتقد أن مصدر هذه المعلومة، لا أدري، نقلتها سي بي اس، شبكة سي بي اس، وبالتالي هذا الأمر يحمل أيضا تهديدا، إنما لا أتوقع مشاركة إسرائيل في حال قررت الولايات المتحدة الذهاب نحو هذا الخيار.
0: طيب اليوم يعني برأيك هل لا زالت الإدارة الأمريكية يعني تجعل الباب مفتوح أمام المفاوضات، أم أن الباب أغلق إلى ما بعد توجيه تنفيذ أو تنفيذ توجيهات الرئيس الأمريكي بضرب طهران؟
1: يعني سؤالك أكثر من مهم. إذا كانت وظيفة هذا التصعيد أو هذه الضربة القوية التي يتحدث عنها الرئيس عودة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، أكان يعني الباب سيبقى مفتوحا طبعا، وربما التصعيد اللهجة قد يغني عن الوصول إلى الضربة نفسها، وبالتالي هذا الأمر مفتوح طبعا، باب المفاوضات مفتوح، الخطوط الخلفية مفتوحة، حتى ربما الاتصالات المباشرة مفتوحة بطريقة أو بأخرى، وبالتالي الوسطاء أيضا يعملون على هذا الأمر. لكن العودة إلى المفاوضات هذه المرة لا يعني بأي شكل من الأشكال السماح لإيران باستغلال الوقت وبالمماطلة وما إلى هنالك. هناك التزامات واضحة هذه المرة تريدها الولايات المتحدة، لعل أولها التوقف عن محاولة السيطرة على مضيق هرمز. نعم. هذه النقطة الأولى، وطبعا هناك التنازلات بالملف النووي.
0: نعم. طيب سؤال أخير أستاذ سعيد، إذا تحدثنا عن القيود القانونية أو الدستورية التي قد تواجه الرئيس الأمريكي قبل إصدار أي يعني أي أمر بعمل عسكري واسع النطاق، يعني البنتاغون لن يعلق عن الأهداف قبل أن يتخذ الرئيس قراره النهائي.
1: نعم، هنا إذا كنت تقصد القيود القانونية بالنسبة للكونغرس، الأمر يمكن تجاوزه من خلال التسمية، أي أن هذا ليس هجوما وليست حربا، هذه ضربات معينة لكذا، يعني هذه التسمية على المستوى القانوني يمكن اللجوء إليها عند على المستوى المدة الزمنية. أيضا هناك مدد زمنية معينة قد تكون هدف، كما قلنا يعني قد يكون هدف هذه الضربات ليس إطالة أمد الضربات أو إطالة زمن الحرب، هي مجموعة يعني خطة من الخطط التي يقدمها عادة البنتاغون، والرئيس يختار أي خطة تتناسب مع رؤيته السياسية لهذه المرحلة. يعني البنتاغون لديه خطط لحرب لمدة عام، كما أن لديه خطط لضربات لليلة واحدة، وبالتالي هذا الأمر الفريق السياسي مع الرئيس وهو يقومون بتقييم للوضع وعلى أساسه يتخذ القرار، ما الذي يمكن أن يحمل إيران للعودة إلى التفاوض، أي جرعة من القصف أو من الهجوم يمكن أن تؤدي إلى هذه النتيجة.
0: الكاتب السياسي المختص في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط الأستاذ سعيد البستاني، شكرا جزيلا لك.

أكد مسؤول أمني إيراني رفيع لوكالة تصنيم إعداد خطط واسعة النطاق للرد على أي هجوم أمريكي محتمل يستهدف إيران. وقال المسؤول إن الخطة تشمل استهداف البنى التحتية الحيوية في إسرائيل ومنشآت الطاقة الأمريكية في المنطقة، مؤكدا جاهزية بلاده لتنفيذها إذا تعرضت لهجوم. كما أضاف أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت خلال الحرب الأخيرة والأسابيع الماضية امتلاكها القدرة والإرادة لتنفيذ مثل هذه العمليات. الاعتداء

الاعتداءات الإيرانية على دول الجوار تتواصل مستمعين. فقد أعلن الجيش رصد عدد من المسيرات المعادية منذ فجر اليوم مؤكدا التعامل معها وتدميرها. وأوضح الجيش الكويتي أن العدوان الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال البلاد.

0: في السياق، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان بالقرب من مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات أو أي إضرار بالسفينة. وقالت الهيئة أن ربان الناقلة شاهد انفجارا على مقربة شديدة من السفينة، وذلك على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرقي خصب العمانية. هيئة بحرية بريطانية أعلنت قبل ذلك أنها تلقت بلاغا عن حدوث واقعة على بعد 11 ميلا بحريا قبالة سواحل ليبا العمانية. ونقل مسؤول أمني عن الهيئة قوله إن المقذوف الذي أصاب ناقلة وتسبب بأضرار في غرفة المحرك. معنا الآن مستمعينا عبر زوم من عمان مدير مركز الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية اف ام. إذن طهران تعلن الجاهزية للرد قبل وقوع أي هجوم من قبل واشنطن، ما الرسالة التي تريد إيران إيصالها في هذا التوقيت؟
1: مساء الخير أستاذ محمد. يعني إعلان إيران بأن الرد سوف يكون بالمثل، وأنه تم إعداد خطة واسعة، يعني أنه أي استهداف لمنشآت الطاقة الإيرانية قد يقابله استهداف لمنشآت الطاقة والقواعد الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، وهذا يعني انتقال الصراع إلى حرب البنية التحتية في حال نفذت الولايات المتحدة الأمريكية تهديداتها. الآن راح تنتقل المواجهة من استهداف المواقع العسكرية إلى استهداف الاقتصاد والطاقة، مما يرفع كلفة الحرب على جميع الأطراف، وربما يعني راح يترتب على ذلك مخاطر على دول المنطقة، وهذا هو المؤكد، وأسواق الطاقة من خلال الاستهداف المتبادل وحركة المنحة، وهذا ما يسعى له النظام الإيراني، لأنه لن يستطيع الرد لا على الولايات المتحدة الأمريكية ولا على الجانب الإسرائيلي، بل الاعتداء على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وربما مصر في محاولة لرفع كلفة المواجهة على هذه الدول. الآن رد الفعل الإيراني، يعني من المرجح أنه هذا الرد راح يكون وفق مجموعة من الاستراتيجيات. الاستراتيجية الأولى هي رفع الجاهزية العسكرية والحديث الإيراني المتكرر على أنه منظوماته والجيش والحرس الثوري الإيراني على أهبة الاستعداد. الأمر الثاني أستاذ محمد هو رفض الاستسلام، لأنه النظام الإيراني راح يعتبر المطالب الأمريكية تهديدا وجوديا، وبالتالي هو سوف يرفض أي اتفاق يفسر داخليا كاستسلام. إلى جانب استراتيجية الصمود، التركيز على القدرة على امتصاص الضربات وإظهار أن النظام والدولة قادرون على العمل رغم استهداف البنى التحتية، إضافة إلى توسيع كلفة الحرب خصوصا عبر الاستهداف كما تحدث قبل قليل، مع حرب استنزاف عبر الاعتماد بصورة أكبر على الصواريخ والمسيرات والحرب غير المتماثلة بدلا من المواجهة التقليدية. أيضا تعبئة الداخل وتصوير الضربات على أنه عدوان يستهدف الشعب الإيراني وليس النظام الإيراني. أيضا سوف يكون النظام خلال ذلك حريص على عدم إغلاق باب التفاوض من موقع الصمود وليس من موقع الاستسلام، إلى جانب الرهان على عامل الوقت ومحاولة استنزاف الولايات المتحدة.
0: دكتور نبيل، يعني هل حتى إذا صمدت طهران، هل هذا الصمود هو صمود حقيقي أم هي فعلا قادرة على المواجهة؟ يعني
1: هي غير قادرة على المواجهة، هي تتظاهر بالصمود، خصوصا أستاذ محمد إحنا اليوم نتحدث عن تدمير جزء كبير من قدرات إيران، سواء في منظومات الدفاع الجوي، في الصواريخ، وفي المسيرات. والتقارير الاستخبارية بتتحدث على أن إيران باتت لا تمتلك أقل من 20% من قدراتها، وهذا ما اتضح يعني من خلال الضربات المتقطعة على كرد على الضربات الأمريكية اللي جعلت الجانب الإيراني وضعته في الزاوية، بحيث لم يستطع الرد لا على البوارج الأمريكية اللي بعيدة عن سواحل حوالي 250 كيلومتر، ولا على الجانب الإسرائيلي اللي جل الطائرات والقاذفات تنطلق من الأراضي الإسرائيلية. وبالتالي يعني هذه في حال تنفيذ تهديد ترامب بضرب هذه المنشآت والجسور، وهذا معناه انتقال إلى استراتيجية الضغط على بقاء الدولة الإيرانية والتهديف

0: يعني باستهداف الجسور ومحطات الكهرباء، يعني الانتقال من استهداف البنى العسكرية إلى البنية الاقتصادية والاستراتيجية.
1: طيب، واستهداف البنية الاستراتيجية والاقتصادية دكتور نبيل، إلى أي مدى يعني فعلا يضعف القيادة أو حتى يضعف النظام الإيراني، وبالتالي يستسلم هذا النظام ويكون هناك طاولة للمفاوضات ما بين واشنطن وطهران، إذا كانت هناك إذا كان هناك مثلا نظام إيراني آخر؟ يعني
0: أنا في تقديري أنه لن يتنازل النظام الإيراني بسهولة، يعني إلا إذا كان هنالك عمليات نوعية وجراحية استهدفت على سبيل المثال احتلال جزيرة خرج، اللي هي الهدف الأخطر، لأنه التلويح بالسيطرة عليها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية إذا حدث فهذا سوف يستهدف الشريان الرئيسي لصادرات النفط، وبالتالي حرمان النظام من أهم مصادر تمويله. الجانب الإيراني راح يكون يعني يلجأ إلى التصعيد مع بقاء التفاوض مفتوحا، وخاصة أن واشنطن قد تستخدم التهديد بالبنية التحتية كورقة ضغط لفرض اتفاق، وليس بالضرورة كخيار أول للانجرار إلى الحرب الشاملة، لكن هذه المرة سوف تكون مختلفة. على قدرة الإيرانيين على الصمود، هذا يعتمد على طبيعة هذه الضربات، وسوف تستهدف هذه المرة القيادات السياسية والعسكرية والأمنية المتشددة التي تدفع باتجاه استراتيجية حافة الهاوية والمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتقد أن كلفة المواجهة والحرب أهون عليها من كلفة الاستسلام. وبالتالي ربما اغتيال، التقارير الاستخبارية تتحدث ما بين 40 إلى 60 من هذه القيادات التي تدفع باتجاه ما يسمى بسياسة تضخيم المخاطر وتغليب المواجهة مع الولايات المتحدة وتقديم الأيديولوجيا على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى أي اتفاق قد يتم إبرامه. بالتالي في حال اغتيال هذه القيادات أو جزء كبير منها، ربما هذا قد يمهد الأرضية إلى التيار البراغماتي للوصول إلى سدة القيادة وتهيئة الأرضية لذلك، وتهيئة الأرضية أمام التيار ربما البراغماتي خلينا نسميه، الذي يسعى إلى إحداث موازنة مع مطالب الولايات المتحدة الأمريكية، ويرى بضرورة تقديم تنازلات حفاظا على ما تبقى من النظام وحفاظا على الاقتصاد الإيراني وخشية من انفجار الوضع الداخلي الإيراني برمته. لكن بقاء هذا النظام ربما قد يوافق على إجراء مفاوضات، لكن هذه المفاوضات سوف يلجأ إلى سياسة المساومة والوقت وإبطاء وتيرة المفاوضات وزيادة صعوبة اتخاذ القرارات النهائية مع احتمال تعثر أي تفاهم إذا لم تحظى بإجماع داخل ما تبقى من مؤسسات النظام الإيراني. لكن يعني هذه المؤسسات لا تعمل بكفاءة، خصوصا مع سيطرة الجناح العسكري الصخوري والجناح الأمني العقائدي المتشدد الذي يدير المشهد برمته، وبالتالي بات حتى الرئيس ووزير الخارجية ومحمد باقر قليباف هم أقرب إلى ما يسمى بملطفي أجواء رسائل تهدئة للخارج في الوقت الذي يقوم الحرس الثوري بالاعتداء على دول المنطقة، وهذه الرسائل في نهاية المطاف يعني بدأت وتظهر أنها غير منسجمة ومرتبكة وتعكس حجم، دعني أسميه، الخلافات الداخلية،
1: الخلافات والإرباك الداخلي أيضا داخل النظام الإيراني. من عمان مدير مركز الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية عبر زوم دكتور نبيل العتوم، تحياتي لك.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: نواصل من اتفاق غزة، حيث اعتبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان فكرة نزع السلاح حماس كانت مسألة صعبة التحقيق، مضيفا ان ما وصفها بالانتصارات في ايران ساهمت في التوصل للصفقة مع حماس. من جانبه قال القيادي في حماس غازي حمد للعربية إن اتفاق السلام عبارة عن حزمة متكاملة من البنود، أهم هذه الحزمة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. نتابع.
2: هذا الاتفاق هو عبارة عن حزمة كاملة ومتكاملة، يحتوي قضايا متعددة، وقد قطعنا شوطا طويلا أو فترة طويلة في مناقشة هذه القضايا منذ 6 أشهر مضت. احنا سمعنا يعني كلام جيد من الوسطاء في وجود ضمانات تضمن أن إسرائيل سوف تلتزم بتطبيق الاتفاق، وسوف يكون هناك انسحاب، وسوف يكون هناك سماح بدخول مساعدات إلى كثير من هذه القضايا. لكن نحن تجربتنا المريرة، إسرائيل منذ اليوم الأول وحتى يومنا هذا وحتى قبل ساعة هناك انتهاكات وخروقات مستمرة، لذلك

0: هل السؤال هل يستطيع الوسطاء والضامنون والولايات المتحدة الأمريكية أن يفرضوا على إسرائيل أن تلتزم بالاتفاق؟
1: ورغم الاتفاق صعدت إسرائيل وتيرة القصف على قطاع غزة وأسفرت الهجمات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى إلى جانب دمار واسع في منازل ومنشآت مدنية. واستهدف القصف الإسرائيلي محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن القصف طال تجمعا لخيام النازحين قرب المستشفى ما ألحق دمارا واسعا بمستودع الأدوية التابعة له. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية المناطق الشرقية في خان يونس وجنوب القطاع إلى جانب مناطق شرق قطاع غزة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الجيش اللبناني هو الضامن الأوحد لوحدة البلاد، مشددا على أنه لا حماية للبنان إلا عبر جيشه الذي يمتلك وحدة القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكري الحصري للدولة. وقال عون إن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية إلى جانب بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية. من جانبه أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه لا يمكن استعادة سيادة لبنان أو تحقيق الاستقرار والأمن إلا من خلال انتشار القوات المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة من الناقورة جنوبا إلى العريضة شمالا. هذا وأكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل التزامها بدعم جهود تعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان، وأضافت أن شراكتها الممتدة مع الجيش اللبناني تسهم في دعم الأمن والاستقرار المستدامين في الجنوب، مؤكدة مواصلة دعم تنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار الثلاثي.

0: أخبار الاقتصاد. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% عند تسوية لتسجل أكبر مكاسب شهرية منذ شهر مارس، مع تصاعد المخاوف بشأن تدفقات الخام العالمية بعد تقارير إيرانية أفادت بإجبار بعض ناقلات النفط على العودة في مضيق هرمز. صعدت العقود الآجر لخام برنت بمقدار 1.2% لتغلق، فيما ارتفعت العقود الآجر لخام غرب تكساس الوسط الأمريكي 1.3 لترتفع إلى 84 دولارا و67 سنتا للبرميل. رفضت وزارة التجارة الصينية اليوم إدراج شركات صينية في قائمة الكيانات التي تزعم الولايات المتحدة أنها تستخدم العمالة القسرية، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تستند إلى أي أساس واقعي وأن الإجراءات الأمريكية تزعزع استقرار سلاسل التوريد العالمية. في العراق تراجع الانتاج من الكهرباء هذا الصيف إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن بلغ 28 ألفا في الصيف الماضي، ويعزى ذلك إلى أزمة إمدادات الغاز المستورد من إيران الذي تعتمد عليه محطات التوليد. يأتي ذلك في وقت تطالب فيه طهران بغداد بسداد مستحقات واردات الطاقة، بينما لم ينعكس إنفاق نحو 48 تريليون دينار خلال السنوات الأربع الماضية على زيادة الانتاج. نتابع.
1: في ذروة الصيف العراقي اللاهب يعود ملف الكهرباء إلى الصدارة مجددا. إنتاج الطاقة تراجع من 28 ألف ميجاوات إلى 22 ألف، لتتقلص ساعات التجهيز بالكهرباء في معظم المحافظات وتصبح المولدات الأهلية الخيار البديل لتأمين احتياجات الأسر وإن كان بثمن يثقل كاهلها.
2: كهرباء معاناتها صعبة شوية وما بيتحسن، خاصة إن احنا

0: الخياطين يشتغلون على الكهرباء، وإذا انطفت الكهرباء ما نقدر نشتغل.
1: تروح للمسؤولين تلقى الكهرباء تنقطع عليه، جواب لا ما تنقطع عليه، عنده أحسن مولدات وأحسن كهرباء تجي وأحسن سيارات يركب بيها.
2: وراء تراجع الإنتاج أزمة تتجاوز قدرة محطات التوليد، وزارة الكهرباء خلال استضافة وزيرها في البرلمان عزت الأزمة إلى توقف استيراد الكهرباء من تركيا بفعل نقص التمويل وانخفاض إمدادات الغاز المستورد من إيران نتيجة مستحقات مالية لطهران تبلغ 6 مليارات يورو. وبين الديون والعقوبات الأمريكية التي تعرقل سدادها ومحدودية إنتاج الغاز المحلي، يبقى رفع الإنتاج مرتبطاً بحل ملفات سياسية ومالية.
3: هذه المبالغ حتى يستخدمها الجانب الإيراني يحتاج بعض الموافقات من الجانب الأمريكي.
4: لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة الضغط لحل الموضوع.
5: ورغم انفاق العراق 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الأخيرة، لكن الانتاج لم يرتفع بل تراجع بنحو 6000 ميجاوات، مفارقة تثير تساؤلات بشأن أسباب هذا الخلل.
6: هذا يعود إلى طبيعة ربما مشاريع فيها فساد أو عدم تنفيذ بالشكل الصحيح أو تأخر في إنجاز المشاريع. أيضا هناك مشكلة أخرى، ما ينتج حاليا هو 22,000 ميجاوات، ولكن ما يصل إلى المستهلك النهائي بحدود 13,000 إلى 14,000 ميجاوات بسبب التجاوزات على الشبكة.
2: 60,000 ميجاوات هي حاجة العراق الفعلية من الكهرباء، لكن الإنتاج المتاح لا يتجاوز 22,000 ميجاوات، ما يعادل نحو ثلث الاحتياج فقط، فجوة تجعل أزمة الطاقة تتجدد أكثر مما تنتهي. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.

0: أخبار الرياضة.
1: أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن القيادة الحالية للاتحاد الدولي لكرة القدم قد فقدت ثقة يويفا وعدد كبير من أفراد أسرة كرة القدم. أوضح يويفا في بيان رسمي أن المقترح قوبل برفض واسع من الاتحادات الوطنية الأوروبية وعدد من الاتحادات القارية والوطنية، مشددا على أن حماية كرة القدم تبقى أولوية وأن اللعبة ليست للبيع. انتقد الاتحاد الأوروبي ما وصفه بالمخططات السرية التي أعدت بعيدا عن الشفافية، واتهم يويفا رئيس فيفا إنفانتينو بعدم الوفاء بوعوده المتعلقة بالشفافية وحسن إدارة أموال الاتحاد الدولي. تزايدت دعوات إلى تعزيز الشفافية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدما تراجع فيفا بشكل مفاجئ عن مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولاته عقب موجة واسعة من الاعتراضات من الاتحادات القارية والوطنية. وكان الاتحاد الدولي يخطط لبيع نحو 20% من حقوق بطولاته لمستثمرين من القطاع الخاص في صفقة كان يتوقع أن تدر ما يصل إلى 4 مليارات و200 مليون دولار. موجة غضب واسعة في بريطانيا بسبب خطط الفيفا بيع الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. رئيس الحكومة أندي برنهام دعا إلى استبدال رئيس الفيفا ولوح على غرار حلفائه الأوروبيين بمقاطعة بطولات الفيفا إذا مضت في مقترحاتها. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير لمراسلة العربية من لندن الزميلة عروب عبد الحق. نتابع.
2: الفيفا ضربت على الوتر الحساس للبريطانيين، فالكل يعلم مدى عشق البريطانيين لكرة القدم. لذلك أثارت خطة الفيفا الأخيرة موجة غضب واسعة هنا في بريطانيا.
3: كباقي الدول الأوروبية، بريطانيا معترضة على خطط الفيفا، بل لوحت بمقاطعة بطولات الفيفا إذا مضت المنظمة في مقترحها ببيع 30% من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، خصوصا وأن الخطط المقترحة

0: مدعومة من الجانب الأمريكي.
1: إن كأس العالم ليست مجرد سلعة تجارية، بل هي أعظم منافسة رياضية في العالم، ولم تكن يوما ملكا لأحد لبيعها. مهما حاولتم تجميل هذه الصفقة أو تغليفها، فإن بيع أي جزء منها يعني التخلي عن المبادئ.
0: لم يكتفي بيرنم بذلك، بل دعا أيضا إلى استبدال رئيس الفيفا. بالمقابل يدافع إنفانتينو عن الخطة ويقول إنها ستجعل كرة القدم أكثر انفتاحا، وهو ما استدعى ردا بريطانيا شديد اللهجة من وزيرة الثقافة التي أعلنت أن الوقت حان لحماية كرة القدم. وإذا كان هناك خط أحمر بالنسبة للبريطانيين فهو كرة القدم.
2: أنا لست مؤيدا لذلك على الإطلاق، فأنا أرى في الأمر تحويلا لكأس العالم إلى وسيلة للربح التجاري، حيث يسعى البعض لتحقيق مكاسب شخصية، وهذا لا يخدم مصلحة الرياضة بأي حال، كما أعتقد أن الكثير من هؤلاء الأشخاص فاسدون.
3: أنا أعارض هذا الأمر لأنه قرار خاطئ، ولذلك فإنني أؤيد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في رفضه لهذه الخطوة. إذا أعتقد أن فيفا يميل إلى التلاعب بمجريات اللعبة من خلال هذا التوجه.
4: يقول كثيرون إن هذه ليست مجرد معركة حول كرة القدم، بل حول من يملكها. فبالنسبة لهم كرة القدم بدأت في الأحياء والمصانع قبل أن تصبح صناعة بمليارات الدولارات، ولهذا يرون أن بيع جزء من حقوق كأس العالم ليس مجرد صفقة تجارية، بل نقطة تحول قد تغير هوية اللعبة إلى الأبد. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
5: نهاية هذه النشرة مستمعين، وهذا تذكير بالعناوين. تقارير عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لاستهداف منشآت الطاقة بإيران، وطهران تحذر. الكويت تتصدى لاعتداء إيراني في جزيرة بوبيان وهجوم على سفينتين قبالة سواحل عمان. الرئيس اللبناني يتمسك بحصر السلاح ويحذر من محاولات التشكيك بالجيش. ختاما مستمعينا، تكاملت هذه النشرة من العربية فم. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
1: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
0: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: العربية FM.
0: أن تعرف أكثر.
2: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: مرحلة مواجهة متردد في الأخبار أن دول الخليج.
2: العربية FM، الأقرب إليك.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: معالم مع سلطان المرواني.

انفجر التاريخ، وحتى يومنا هذا تعاقبت العديد من الحضارات على هذه المدينة، وأهالي هذه المدينة احتضنوا أخوانهم الأندلسيين حينما هجروا من الأندلس وأصبحوا نسيج واحد. هذا التلاقح الثقافي أنتج سمات معينة لهذه المدينة من نمط عمراني وموروث ثقافي واجتماعي، حتى إنها سلبت عقول العامة وسلبت لب الملوك وانتهى بها المطاف، عاصمة للمغرب، مدينة المحيط، مدينة البحر، مدينة النهر، الرباط.

هذا واحد من أهم المعالم في المغرب ومن أهم المعالم في العالم الإسلامي، صومعة حسان. هذا المشروع بدأ قبل 8 قرون ولم يكتمل حتى اليوم. لماذا لم يكتمل؟ وما هو الهدف من المشروع؟ ولماذا سمي بالصومعة بدل المئذنة؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم.

هذا المعلم التاريخي يوضح لنا قصة التنافس، تنافس حضاري، تنافس عمراني ما بين الغرب والشرق. في زمن الخلافة العباسية، في زمن المتوكل، بنى جامع سامراء. جامع سامراء في زمانه يصنف أنه أكبر مسجد في العالم، كان يأمه أكثر من 100,000 مصلي، فريد في بنائه وكأنه مبني من الرمل، مئذنته الحلزونية أروقته، فذاع صيته في العالم الإسلامي. حينما تولى سدة الحكم في الدولة الموحدية أبو يوسف يعقوب المنصور، وهو أشهر حكامها، بطل موقعة الأرك الشهيرة في التاريخ اللي أخرت سقوط الأندلس ردحا من الزمن. وإذا أراد العظماء أن يخلدوا أسماءهم في التاريخ لن يجدوا أفضل من لغة العمران لتحكي لنا ذلك. الحكام يعون تماما أن المنتصر هو من يكتب التاريخ، ولكن العمران لا يكذب، فقرر أن يبني أكبر معلم في الغرب الإسلامي هو صومعة وجامع حسان. هذا المشروع رصدت له ميزانية ضخمة، فجلب الصناع له من مراكش والرباط ومن الأندلس وبدأ العمل فيه. بعد 3 سنوات توقف العمل بسبب وفاة السلطان. بعد وفاته تولى سدة الحكم بعده ابنه ارتأى تحويل هذه المصارف والميزانيات لمكان آخر، فتوقف المشروع ردحا من الزمن حتى جاء العهد العلوي، فقرر الملك الحسن الثاني أن يعيد الهيبة لهذا المكان بإنشاء جامع حسان من غير مئذنة، كي يعيد الاعتبار لمئذنة حسان، وهذه المئذنة اليوم يرفع الأذان منها 5 مرات.

ويقال من ضمن الاحتمالات أن هذه الأعمدة الرخامية سقفت بسقف خشبي. لكن بعد وفاة أبو يوسف يعقوب المنصور وتولي ابنه للحكم، مروا في فترة توترات سياسية مع ممالك النصارى في الأندلس، فاحتاجوا أنهم يحولوا هذه الميزانية إلى الجيش، حتى أنهم اضطروا لفك السقف الخشبي لصناعة السفن للدفاع عن المغرب وللهجوم على الأندلس. لا تزال هذه الأعمدة وهذا السور الموحدي شاهد على التاريخ، ومن أهم المواقع في مدينة الرباط وفي المغرب.

المقلب في صفحات التاريخ سيجد عدة مشاريع ما اكتملت، مثل صومعة حسان، والسبب هو وفاة القائم على المشروع. حتى على المستوى الشخصي مر علينا كثير ناس أرادوا أن يبنوا مشاريع أو أوقاف أو مساجد أو أعمال خير توقفت بوفاتهم. لذلك يقول الإمام يحيى بن معاذ: مصيبتان للعبد عند موته لم تسمع الخلائق بمثليهما. فسألوه: ما هي هذه المصائب؟ فقال: يؤخذ ماله كله ويحاسب عليه كله، فإن كنت فاعلا خيرا فافعله في حياتك قبل مماتك.

لماذا أطلق حسان على المنطقة؟ أول من أورد هذا الاسم هو المؤرخ المغربي ابن أبي زرع صاحب الأنيس المطرب. طبعا هذا عاش في الفترة المرينية اللي تلت الفترة الموحدية، يعني قريب عهد بهذا المشروع، فهو أول من أطلق عليها صومعة حسان والمنطقة تسمى حسان. سميت يقال، يعني تعددت الآراء حول من هو حسان ذا. قيل إنه حسان بن النعمان أحد قادة الفتح الإسلامي لشمال أفريقيا، وقيل إنه مهندس أندلسي يسمى حسان، وقيل إنها قبيلة تسمى قبيلة حسان أو بني حسن كانت تستوطن هذه المنطقة، ولكن الحقيقة الثابتة أنها تشع حسنا وبهاء إلى اليوم.

أبو يوسف يعقوب المنصور يسمى في التاريخ بملك الصوامع الثلاث أو ملك المآذن الثلاث، لأنه بنى منارة الكتبية أو مئذنة الكتبية في مراكش، وصومعة حسان أو مئذنة حسان في الرباط، ومنارة الخيرالدة أو مئذنة الخيرالدة في أشبيلية، لأنه بعد موقعة الأرك حصل على غنائم كثيرة جدا، فسخر هذه الغنائم لبناء هذه المعالم. هذا المعلم يعتبر في زمانه ناطحة سحاب، حنا نشوف نصفها أو ثلثينها، 44 متر في السماء. لو اكتمل هذا المشروع كانت حتكون 88 متر في السماء، ناطحة سحاب متعددة الأدوار في ذاك الزمان. الجميل في هذه المئذنة والمنارة أنه كان المؤذن يصعدها بالخيل للأعلى ويرفع الأذان. الدرج في الداخل درج غير متدرج، درج يسمح للخيل بالصعود حتى يصل للأعلى. والمآثر والعظماء والملوك إذا أرادوا تخليد اسمهم كما ذكرنا لابد أن تكون بلغة العمران. الخليفة الناصر عبد الرحمن الناصر اللي يعتبر الزمن الذهبي في الأندلس أراد أن يخلد اسمه في التاريخ، فاطلع على حال الحكام في العالم الإسلامي فوجد هذا بنى مسجد وهذا

بنى معلم، فقال أنا سأبني مدينة بصفتي من أشهرهم وأغناهم. فأخذ يبني مدينة الزهراء، المدينة اللي ذكرها العلماء التي يقولون عنها هي أنبل ما بناه الإنس والجن. بعد ما انتهى من بنائها دخل عليه قاضي الجماعة وإمام جامع قرطبة المنذر بن سعيد وكان صديقه، فأخذ يعاتبه يعني يقول له أنت أسرفت في بناء هذه المدينة. فارتجل عبد الرحمن الناصر بيتين من الشعر يقول فيها: همم الملوك إذا أرادوا ذكرها من بعدهم فبألسن البنيان، أو ما ترى الهرمين قد بقيا وكم ملك محاه حوادث الأزمان. إن البناء إذا تعاظم شأنه أضحى يدل على عظيم الشان.

لك أن تتخيل أن هذه البناية عمرها 9 قرون ومقاومة للزلازل، مرت على المنطقة عدة زلازل وباقية صامدة لتحكي لنا قصة النهضة عمرها حوالي 852 عام. أشهر زلزال مر على المنطقة زلزال لشبونة، هذا الزلزال في عام 1755 تقريباً قوته 9 درجات على مقياس ريختر، قاسوه فيما بعد وهو أصلاً المدخل لدراسة علم الزلازل. هذا ضرب في وسط المحيط الأطلسي في نقطة ما بين المغرب والبرتغال لشبونة، دمر مدينة لشبونة ومدينة الدار البيضاء، ومر على هذه المنطقة ودمر، يقال إنه هذا بني له سقف ودمر السقف الموجود في هذا المسجد. هذه البناية رمز أيضاً ناطق على الفن في الزمن الموحدي من ناحية التوريق والأقواس والزخرفة الأندلسية الموجودة في الأعلى والزخرفة في ال4 واجهات. اختير مكانه بعناية، المئذنة أو المنارة أو الصومعة في أعلى ربوة وتبة، القادم لمدينة الرباط يراها من على بعد يوم وليلة.

لماذا سميت بالصومعة؟ هذا اللفظ عجيب منتشر، تجده في الأندلس، تجده في المغرب. الصومعة ذكرت في القرآن، لهدمت صوامع، وذكرت في الأحاديث والسير النبوية حينما أوصى عليه الصلاة والسلام الصحابة أن لا يتعرضوا راهب في صومعته. فالصومعة هي مكان الانقطاع للعبادة عند الرهبان النصارى. ينبغي علينا تسمية هذه بمسماها الصحيح، هي المئذنة أو المنارة، لكن نتيجة احتكاك المسلمين والحضارة الأندلسية والمغاربية بالنصارى وممالك النصارى، قشتالة وأراغون في الأندلس، أسبانيا اليوم، أخذوا بعض المصطلحات منهم، وأيضا الأسبان أخذوا كثيرا من المصطلحات من اللغة العربية.

0: انه الجامع حسان والضريح الملكي الهندسه المعماريه فيها اختلاف عن بقيه المعالم، لماذا؟
1: فعلا الهدف من الملك الحسن الثاني من انشاء هذا المشروع هو انه كان يدير مبنى تقليدي في معمار التقليدي المغربي ولكن طريقة حديثة. لذلك طلب واحد من المهندس، واحد الفن مهندس فرنسي اللي من اصل فيتنامي، طلب منه انه يزور جميع المآثر التاريخية الموجودة في المغرب ككل، وقال له بغيتك تعطيني الخلاصة ديال الابداع ديال الصانع المغربي ديال الحرفي المغربي في كل ما كيدار اجمل ممكن يدار، لا بالنسبة للحجر المنقوش، لا بالزليج الفسيفساء، لا بالنسبة للجبس، لا بالنسبة للخشب، وعطيني الخلاصة ديال هذا الإبداع ديال الصانع المغربي في هذا المبنى هذا. فعلا هذه الخلاصة تجلات في المسجد وفي الضريح هذا، والأجمل ما كان في المسجد هو أنه من دار المسجد ما دارلوش واحد المئدنة جديدة، استعمل صومعه حسان اللي ما كانتش كتستعمل بحيث أن أعطاه واحد دور، ولات كذلك مكان
0: يعني أعاد الاعتبار لمئذنة حسان
1: بالضبط، ولات مكان اللي كتدار فيه إقامة الأذان ديال الصلاة يوميا ليومنا هذا، بقى ما زال يستعمل. أكثر من هذا، حينما قدمت وزارة الثقافة مشروع مدينة الرباط كمدينة تراث إنساني لليونسكو، الرمز الذي تم اختياره هو صومعة حسان. هذا دليل على الأهمية ديال هذه الصومعة وديال هذا المكان التاريخي واللي غيتجلى في الجمالية ديال المسجد اللي غنشوفوا حاليا. مرحبا.
2: ما شاء الله، البوابة العتيقة

0: من داخل معلم فريد من نوعه في المغرب، فريد لأنه الجامع الوحيد من غير مئذنة. استخدموا مئذنة حسان كي يعيدوا لها الهيبة والاعتبار. هذا الجامع رمز ناطق على فن وحرفية الصانع المغربي. هذه لوحة صيغت عبر الزمن، صاغها الفنان في عهد الأدارسة والمرابطين والموحدين والمرينيين انتهاء بالعهد العلوي الزاخر.
1: المعلمة كما كتلاحظوا كما قلت سخر لها جميع الإمكانيات الممكنة لأنها تكون تحفة معمارية. كما كتلاحظوا معايا استعمل مواد تقليدية مثل الزليج، والزليج مجموعة من أشكال الزخرفية. هناك أشكال زخرفية هندسية مثل مربعات، مستطيلات، معينات، وكذلك ورقية بحال أشكال ديال الأوراق، وكذلك كتابية. بعض المرات كنلقاو آيات قرآنية، بعض الأحاديث اللي كتحث على الصلاة، على صلاة في الوقت، على أداء صلاة في الوقت. عندنا كذلك الجبس المنقوش كما كتلاحظوا، كذلك مجموعة من الأشكال الهندسية كذلك والكتابية والورقية، وكذلك الخشب خصوصا الأرز وخشب العرعار اللي هما واحد من أنواع الخشب جميلة جدا. أولا للرائحة طيبة، ثانيا لأنها قوية كتسمح أننا نقدروا نشتغلوا عليها، نديروا لها النقش، نديروا لها هذا، وكذلك أنها ممكن أنها تصبغ وأنها تستمر واحد المدة طويلة. وهناك تبين الإبداع المغربي كذلك في أشكال ديال الأقواس. كما كتلاحظوا معي ربما فقط في واحد المساحة صغيرة كنشوفوا أشكال كثيرة من الأقواس، من بينها المقرنص، من بين أشكال أقواس نصف دائرة. يعني هذا كيتجلى بالإبداع ديال الصانع المغربي. وكذلك هناك بعض الأبواب كما كتلاحظوا معي، الأبواب النحاسية لأول مرة كيتم استعمال أبواب نحاسية، لأن في العادة كنستعملوا في المساجد أبواب خشبية، ولكن هذا من بين الحوايج اللي حاول الملك والمهندس اللي كان تحت الإشراف ديالو أنه يبدع فيها، يدير أشياء تقليدية، ولكن في نفس الوقت الإمكانيات اللي كانت موجودة في القرن العشرين كانت كتسمح لنا أننا نشتغلوا بمواد حديثة مثل الإسمنت، مثل الأبواب النحاسية، الرخام. أكيد الرخام كيشكل واحد الإضافة، لأن مادة الرخام هي مادة نبيلة كذلك، لأن كتشكل واحد الإضافة. هذا كيدل على الأهمية ديال هذا المكان. لاحظوا فقط غير الأرضية، ضروري التواجد ديال الأماكن ديال الماء، منها نافورات، منها صهاريج.

المسجد فيه طبعاً الحال المنبر، وكتلاحظوا معي الزخرفة، فيه مجموعة من الزخارف متميزة مصنوع من الخشب، كما قلت مزيج من خشب الأرج والعرعار، ولكن الزخارف المتميزة بحال اللي قلت كاين زخارف هندسية بحال دوائر بحال نجمات، عندنا نجمة سليمان نجمة داود، ولكن كذلك زخارف نباتية. لاحظوا معي هذه الوريضات الصغيرة كترمز لأوراق الشجر، توريق اللي كانت واحدة من التقنيات الجمالية ديال الإبداع ديال الصانع الإسلامي بصفة عامة، بحكم أن

0: الصانع الإسلامي كان كيحاول يبدع في زخارف هندسية ورقية وكتابية.
1: التوريق فن إسلامي راقي نما في عهد الدولة الموحدية. الدولة الموحدية سيطرت على الأندلس. الأندلس في المعابد والكنائس كانوا يستخدمون صور الحيوانات، وصور الحيوانات لا تجوز في المعابد في الشريعة الإسلامية، فبالتالي اخترعوا هذه الحيلة الفنية الجميلة اللي هي الرسم بأوراق النباتات، حتى أنه قصر إشبيلية يسمى اليوم بقصر المورق لأنه تم توريقه وزخرفته بهذا الشكل الجمالي في العهد الموحدي.

0: طبيعة الحال بإضافة البناء كاين مجموعة من التجهيزات أو لا الأتات ديال المسجد، من بينهم الزربية، هذه الزربية المعروفة بالزربية الرباطية، من بينهم الثريا النحاسية اللي عندها الشكل ديال نجمة سليمان، مربع داخل مربع آخر، وفي الواقع مكان اللمبات ولا كانت هناك شموع في الماضي، يعني هناك بعض القناديل الساحة كما كتلاحظوا معايا، هذو كلهم تحف اللي كتساهم في تأتيد ديال المسجد وأنها توفر ظروف إيجابية للمستعملين ديال المسجد في وقت الصلاة.
1: وزي ما نلاحظ رواق المحراب مزين بالمقرنصات، هذه المقرنصات أشبه بخلية النحل، وهي حيلة إسلامية بصرية الغرض منها تسهيل البصر الانتقال من الأعمدة إلى السقف دون أن تشعر، ما يكون هناك حدة في الانتقال، ما لها أي وظيفة إسنادية، هي مجرد حيلة بصرية ولكنها جميلة جداً.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية FM
0: أن تعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا، نبدأ بالأخبار العاجلة الواردة الآن. الخارجية الأمريكية في تغريدة لها تقول على الأمريكيين بالشرق الأوسط الحذر والاستعداد لإغلاق المجال الجوي، وأضافت أيضا على الأمريكيين بالمنطقة النظر في المغادرة أو الاستعداد لها حال حدوث أي تصعيد. بيان الخارجية الأمريكية أيضا مستمعين يقول إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين في أنحاء العالم والشرق الأوسط. في عناوين الأخبار أيضا مستمعين تقارير تتحدث عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لاستهداف منشآت الطاقة بإيران، وطهران تحذر. الكويت تتصدى لاعتداء إيراني استهدف منشأة حكومية، وإيران تستهدف سفينتين قبالة عمان. روسيا تقصف كييف بعشرات الصواريخ البالستية، وأوكرانيا تقر بنفاذ صواريخها الاعتراضية. وفرنسا تسيطر على أكبر حريق غابات في تاريخها، واليونان تستنفر لإخماد الحرائق بحدود العاصمة. أما في الاقتصاد، الصين ترفض اتهامات أمريكا بالعمالة القسرية وتتوعد بحماية شركاتها، وبكين تطالب أمريكا بوقف الضغوط على الشركات الصينية. النفط يسجل أقوى مكاسب شهرية منذ مارس، وبرنت يقفز 24%.

العقود الآجلة لبرنت تتجاوز 90 دولارا للبرميل. تركيا والعراق يوقعان اتفاقية لمواصلة استخدام خط أنابيب نفط. أما في الرياضة مستمعين، الاتحاد الألماني يصف إنفانتينو بغير المسؤول، وهولندا تقول فقدنا الثقة فيه. أيضا نتابع، بريطانيا تعترض على خطط الفيفا لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. نلتقي على رأس الساعة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. هل تذهب وحيداً إلى الدوام؟
1: وحيداً في الزحام؟
0: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
1: حسناً، ضع الموجة على العربية FM.
0: موجات العربية FM. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
2: رحل الأنوار وسعداء جداً.
1: معنا لن تمل الرحلة.
3: نعرف أكثر مع الأستاذ.
0: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
4: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
5: أنا على الهواء. والله يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بيه بالصدفة. سبحان الله.
1: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
6: عارفين بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بيدي.
0: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
1: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
7: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
8: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
7: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
9: ليس فقط في إسرائيل. أنا هنا.
7: المتخالفون.
9: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
7: المتحاورون.
10: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
7: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: العربية FM.
11: أن تعرف أكثر.
12: إذاعة العربية FM
13: على الموجة 102.8 في الدمام.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: Weekend Show.
14: Weekend Show انطلق الآن.
2: نحن طبعا اشتغلنا لويكند شو انطلق الآن. يا سالم، يا مشاعر، يا علي.
15: قلنا كالعادة يا دكتور.
2: أنا طبعا قبل ما أنت تبدأ يا سالم على طول دخلت، شفت كيف؟
15: يا سلام.
2: بدون ترتيب، بدون
14: هذه حالات ويكند شو.
2: صحيح صحيح صحيح.
15: طيب حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا في حلقة جديدة من ويكند شو. بإمكانكم مشاهدتنا على حساب العربية FM في اليوتيوب، وأيضا عبر البث الحي على حساب العربية FM في منصة X. كما عودناكم كل جديد في ويكند شو،
3: كل جديد وحصري وخاص في ويكند شو. اليوم في عندنا كثير مفاجآت. في عندنا من لقائنا الخاص مع الفنان العربي والسوري عابد فهد، وفي عندنا كمان لقاء ثاني مع شخصيتين مشكلين ترند في الوطن العربي. أحكي مين هما شباب ولا نستنى شوي؟
14: لا استنى شوي.
3: أنا شو
14: بعد استنى شوي.
3: ليه؟
14: لقاء عابد فهد يا جماعة الخير.
15: نفرد
2: فيه. صحيح.
3: هذا الحالة نحتاج وقت عشان
15: نوضح لمستمعين. هو المعروف عابد فهد بجساس في الخليج، والمعروف بالحجاج بن يوسف الثقفي،
3: أكيد،
15: والمعروف

0: معروف بأدائه ولغة العربية وتمثيله والظاهر العديد من الأعمال، يمكن فوق 118 عمل درامي، في منها أعمال تاريخية وأعمال جديدة. كان لقاء حصري وخاص وأشياء تذكر للمرة الأولى من عابد فهد للعربية فيلم ولبرنامج ويكند شو.
1: ونذكر مستمعين الكرام مشاعر أن اللقاء بإذن الله سوف ينشر في منصة اليوتيوب على آت العربية FM.
2: أكيد طبعا تقدروا تشوفوه بشكل كامل بعد حلقتنا، ورح نعرض لكم مقتطفات من اللقاء أيضا في داخل حلقتنا اليوم في الساعة الثانية. وطبعا رح نكون معاكم على مدى ساعتين كاملتين من الآن وحتى الساعة الثامنة مساء.
3: طيب الكثير من المفاجآت كما ذكرت مشاعل قصة الترند، اثنين مشاعل تكلمت عنهم في البداية.
2: ايوه
3: طيب انا حقول
1: قول قول قول
3: يا اسمي من
2: اسمك
3: يا مين حيكونوا معنا ضيوف صح في هذه الحلقه بالمناسبه، وحنعرف قصه الموضوع. قصه يعني قصه قصه قصه
0: اقسم بالله انا يعني كده فيها وصله غريبه
3: بقى هي مع بعض اقسم بالله مع بعض
2: ايوه مشبوكه
0: اليوم بنطلب مشبوكة وقت اضافي بصراحه في مواضيع كثير ايضا صح. في فنانه معنا بتكون وفي
3: صوت
0: قوي بيكون معنا
1: في صوت جميل ورائع
3: صحيح
1: الفنان فيصل العتيبي بيكون معنا باذن الله في لقاء في ساعتنا الثانيه
3: صحيح سيطل على متابعينا من داخل الاستوديو في لقاء اليوم. وعندنا ايضا
0: فيصل العتيبي المعروف بابتسامته الساحره والمعروف بكل نالك وش عندنا ايضا يا دكتور
3: فعلا طيب وعندنا ايضا وقفه خاصه مع بنات مين
2: عبد الغني
3: بنات عبد الغني، لكن حتكلم عن ليالي صحيح ضيفه حتطل معنا في لقاء خاص ومباشر ايضا في حلقة اليوم.
0: نعم ليالي دهراب
3: وبنات عبد الغني. الرياضة عندنا محطة مهمة في الرياضة يا سالم
1: كذا جايب لنا أخبار اليوم يعني بتكون مفاجئة للجماهير الأهلاوية خصيصا وللشارع الرياضي.
0: في الفقرة الرياضية سنتحدث عن ماتياس ياسلة وكواليس خروج مدرب الأهلي أو استقالته أو مغادرته من النادي الأهلي قبل بداية الموسم وبعد انقضاء المعسكر الخارجي للنادي الأهلي بيوم. ظهرت وسائل الإعلام والصحفي الشهير فابريزو رومانو وذكر أنه أقرب لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي. في تفاصيل بنذكرها للمرة الأولى عن المدرب ماتياس ياسلة ومن مصادر خاصة للعربية FM. تنتظرون الفقرة الرياضية بتكون مثيرة بصراحة،
1: بيكون كذا فيها حصريات وفيها
0: احنا تواصلنا علي انت شايف يعني صحيح. خلال يومين السابقة انه نوصل للخبر اللي نقدمه للمستمع والعشاق وجماهير النادي الأهلي اللي مصدومة هي بشكل كبير. طبعا الشارع الرياضي كله مصدوم لأنه خلاص ما بقى شيء عن الموسم. طيب. المدرب هذا قضى سنوات وحقق بطولات مع الأهلي.
3: في انتظار في الفقرة الرياضية لمزيد من التفاصيل. خلينا الآن مباشرة نذكر بموضوع نقاش حلقة اليوم لمتابعينا مستمعينا
1: اليوم. موضوع نقاشنا اليوم سؤالنا التفاعلي لكم مستمعين الكرام عن الأغاني القديمة التي لا تزال عالقة في ذاكرتكم ومقارنتها بالأغاني الجديدة. ليش بعض الأغاني فعلا مشاعل سالم عصام في أغاني كذا قديمة لا تزال عالقة بالذاكرة مجرد ما نسمع الانترو الخاص بالأغنية أو الكوبليه الثاني أو الثالث نكون عارفين الأغنية وعارفين الكلمات وعارفين الملحنين
3: ولا تملت معه تكراره.
1: وش الأسباب اللي خلتنا يعني نتعلق بهذه الأغاني؟ هل الجودة؟ هل جودة الكلمات وجودة اللحن؟
2: هل الذكرى أو الوقت اللي إحنا مثلاً أو المكان اللي إحنا سمعناه فيه هو اللي خلينا نتعلق فيها علي أكثر من الأغنية نفسها؟
1: يعني الحنين للماضي تذكر
2: المشهد أيوة زي لما كنت تذكر أنت وين كنت تشوف الكرتون وهذه الأشياء أيوة
1: الحنين للماضي صدق بعض الأوقات يعني إحنا نحب الأغاني زمان لأنها أغاني زمان فعلا إحنا نحبها لأنها أغاني يعني ترجعنا للذاكرة ولا فعلا

0: الأغاني كان لها رونق ولها كذا شيء خاص فيها.
1: جميل جميل. طيب نذكر المتابعين بأرقام التواصل ونعود بعد قليل لاستقبال مشاركات مستمعينا.
0: أتوقع على هذا الموضوع. عصام مستمعينا حافظين الأرقام على طول.

0: نبدا باستقبال اتصالات المستمعين. سالم
1: في اتصال؟
0: في اتصال.
1: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله اول متصل معنا اليوم.
0: حياك الله، هلا وسهلا.
2: اي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم أهلين. السلام، مرحبتين. بسم الله الكريم.
2: جاني من جد ابو عبد الله.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا ابو عبد الله.
2: الاول ان شاء الله.
1: شكلك يا عبد الله كل يوم جمعه تمسك خط المدينه.
0: شكلك ابو عبد الله هلاوي انت مع طارياس لكذا.
2: لا لا والله اتحادي، والله انا من جده والله.
0: حياك الله، هلا وسهلا. قول لنا يا ابو عبد الله.
2: مساء الخير، اول شيء مساء الخير والورد والياسمين.
0: حياك الله
2: عليكم وعلى الوطن العربي كله.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا ابو عبد الله.
2: قسم بالله انكم حلوين.
0: الله يسعدك يا ابو عبد الله.
2: بعدين فنان اليوم بطل
0: فيصل.
2: انا اكره كره مره، اكره
3: عابد فهد
2: عشان كذا نجح. اكره جساس
3: يا سلام.
2: الحلقات عشان كذا نجح هو.
3: يا سلام.
2: مرات الفنان يا ينحب يا ينكره، كلها نجاح له.
3: صحيح. وعلى فكرة هو
2: أوجه له تحية جدا،
3: يعني هو جدا يحب الشعب السعودي ويحب حبهم له.
2: وإحنا نحبه والله. أنا بالنسبة لي أبو عبد الله أحبه، صح إني كرهته في دوره جسات، لكن فنان صراحة بطل مرة.
4: لا هذه محبة، هذه محبة، يعني هذا كره مطلوب. جميل. من بعض الكره المحبب، يعني
1: هذا الكره المباح.
4: المباح صحيح.
2: يا حبايب
4: جميل. طيب انتظروا في الساعة الثانية حيكون في لقاء جميل معه
2: بإذن الله.
4: خلينا
2: إن شاء الله وصلوا لي سلام
4: يبلغ.
0: أبو عبد الله تدخل معنا المسابقة كذا؟
2: أكيد قبل أبغاكم كمان تحطونها.
0: بنسمعك حنا، بنسمعك
2: يا بلادي واصلي معلقة معايا من طفولتي.
0: يا سلام.
2: كان طابور الصباح فيها، ولما نمشي ندخل على الفصل يا راجل كنت أسوي عسكري وأنا ماني عسكري، وأنا داخل على الفصل أخش الدور مرة.
0: والسبب التعلق في الأغنية أبو عبد الله؟
2: أيوة يا بلادي واصلي.
0: أتذكر
2: والله كانت حلوة، وفي أغاني صراحة كثير
1: وطني الحبيب
2: وطني. أيوة هي ظنتي هي وطني الحبيب.
0: وطني الحبيب غير عن يا بلادي واصلي.
2: بالله يعلم كل
1: شيء. يمكن كانوا في المدرسة يشغلونها ميكس.
3: كلهم عن الوطن.
0: أبو عبد الله نسمع مع بعض يا صديقي.
2: وفي فنانين كثيرين يعني برضو. طلع مداح الله يرحمه ويغفر له في هذا اليوم الفضيل.
0: اللهم أمين. نسمع يا أبو عبد الله، شو رأيك؟
2: أيوة.
0: يلا نسمع. ها ابو عبد الله
2: دقيقة
1: هذه طلال.
2: عيدها
0: بعيد.
4: يلا
0: ابو عبد الله
4: ايه رايك؟
0: انت رجعت تواصلت معنا يا ابو عبد الله صح؟
2: ايوه تواصلت معكم بالواتس.
0: ايه انت راجع يا ابو عبد الله.
2: المشكله انت ما انت عارف انا في السياره ولا اكلمكم من الجوال ما هي. شوف
0: انا اقول لك انت يا ابو عبد الله راجع.
2: ايوه
0: اغنيه
2: راجع صح.
0: راجع ايش؟
2: استنى بس بذكر كلماتها. ايوه استنى الممري عندي.
1: اسمع ابو عبد
0: الله. ابو عبد الله
2: ايوه هي اغنيه بلا المداح راجع
0: ليش؟
2: راجع عشان احبكم يا
0: الله. يعطيك العافيه ابو عبد الله، شكرا لاتصالك يا صديقي.
2: يا هلا
0: حياك الله، مرحبتين.
1: هذه مع اللي معها ذكرى خاصه بصراحه.
4: انا راجع
1: نقولها ولا نحرقها على المستمعين ولا
3: انا اتذكر
1: في ملقا ومربيه. روح
0: خلينا نشوف المتصل.
4: ناخذ اتصال.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله.
5: اهلين.
0: يا هلا وسهلا.
5: انا بس اقول يعني في سؤال طرحتوه انه الاغاني القديمه او الاغاني الجديده.
0: يا سلام.
5: انا يعني اللي انا اقوله انه ما في انه الاغنيه القديمه الان ما هي اغنيه.

0: الآن هي الليركس اللي موجودة أو الأناشيد تفتقر. ما في أحد الحين واحد عمره 17 سنة حيتسمع القديم كله. لا يمكن يقدر إنه حتى موسيقيا حتى فنيا ما يمكن اللي هو انتقادها أو تحليلها أو كذا الأغاني الحديثة. طبعا في أسباب كثيرة جدا، بس الشيء اللي خلى الناس تصل إلى إنه الفن قديما، الطرب قديما، سواء كان شعبي سواء غير، يعني الأمثلة كثيرة، وتمتع الناس في وقتنا الحالي في أي مكان في أي، هذا هو بالأغنية القديمة. لما تجي للاحتفالات الترفيه كانت تعتمد الاعتماد الكلي على القديم. ما يمكن تطلع أغنية من الجديد إلا نادر، يعني خلينا نعطي البرسنتج ما تيجي 5%. حتى الطرب القديم، حتى السامري القديم، حتى
1: وش السبب؟ وش السبب من وجهة نظرك؟ تحس إنه حنا نحن للماضي؟
0: نو التقنية أثرت على كل شيء، لأنه كل شيء يبغونه بسهولة، كل شيء يبغونه بوقت أسرع، كل شيء بينفذونه، يعني مع يعني حتى عملية الاجتهاد في اللحن، الاجتهاد في اللحن لأنه يستخدم أجهزة ويستخوي ويضيف وآد سامثينج وكذا ويسوي أمور كذا. قبل كانت الناس تتعب على اللحن. اللي يخترع شيء أو يكون عنده جهد دائما يبدع في من من من, من الشيء البدائي. كان يعني طيب. لما تشوف سامي الحسين قبل ولا تشوف الملحنين
2: صديقنا المطربين. ممكن أسألك سؤال؟
0: الأغنية قبل
2: بس
0: يعني مع أصدقاء
2: إيش أكثر أغنية
0: موجود نهائيا مو موجود، والفن هذا
2: صحيح.
0: يعني حتى الآن يعني هذه مشكلة كبيرة، وأي من يتسمى فنان مع احترامي له يجب أن ينظر للموضوع هذا إنه ما يستحق اللقب هذا. يجب أن يشوف نفسه.
2: لا دقيقة خليني طيب خليني أسألك سؤال.
1: كنت قاسي شوية صديقي. أيوة.
2: حرام ترى كمان في فنانين قديمين يغنوا إلى اليوم، بس اضطروا أنهم يتماشوا مع يعني متطلبات زمننا اليوم.
0: لا ينتجون، لا داي ريبيتد، قاعدين يعيدون القديم بس.
2: طيب قول لي إيش أكثر أغنية عالقة في بالك، إيش أكثر أغنية عالقة في بالك أو لها ذكرى حلوة معك من أغاني زمان؟
0: طبعا انا حقدم السعوديين، حديب ام كلثوم موجه.
2: ايوه
0: محمد عبد الوهاب.
2: ايش
0: بعدين نرجع في المرحله الثانيه، لانه لازم تعرف انه هذا فن.
2: ايش اكثر اغنيه لمحمد عبد الوهاب؟ ايش اكثر اغنيه لمحمد عبد الوهاب انت تحبها علشان نذكر مستمعينا؟ يعني مثلا كل ده كان ليه ولا
0: خلي ممتازة، بس في أشياء لأنه أنا سوق بالسيارة فشوية البرين عندي ما مو بالفول كاباسيتي. لكن أنا صراحة أشوف إنه القصور إنه إحنا ما عندنا ما في دار أوبرا طبعا تقريبا إن شاء الله الآن، إنه الفن ما له الروتس عندنا اجتهادية، يعني إندفيدوال ما في مثلا مدارس موسيقية تطلع
1: بس يا صديقي أنت كنت تقول لأنه التطور أنت تقول لأنه
0: معقولة أنا معتمد على فرقة لها متوسط الأعمار 70 سنة ولا طلعت من عندي صح ولا لا في كل شيء مع أبو مع يعني الله يطول في عمره أبو نورة. انت يا ابو نور الناس تقول ليش قاعدين معاك، ليش ما طلعت ناس؟ انت كنت لما كان
1: لا في فنانين يا صديقي، في فنانين وفي ملحنين وفي عازفين وفي اشخاص موهوبين كثير باعمار صغيره.
0: انا ما قلت لك ما في، قلت لك انديفيدجوالز، ما في عمل جماعي، ما في يعني انت لما تطلع عمل لا يمكن شخص واحد يطلع عمل، لازم تيم كامل.
1: يا سلام، يعطيك العافيه صديقي، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله.
0: Thank you.
2: عندنا اتصال كمان.
1: اهلا وسهلا، حياك الله.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
3: يا اهلا وسهلا بكم جميعا.
1: يا مرحبتين. اهلا وسهلا.
3: اولا انا بحييك يا استاذ علي وبحيي زمايلك، وعايز اقول لك ان انا يوم الخميس لما بسمع لهذا المساء بقول طب الجمعة هتعدى ازاي؟ يعني
1: شايل لا لا
3: نعمل ايه الجمعه؟
1: ايه لا موجودين
3: النهارده موجود فكده تمام التمام، شكرا لي.
1: لا اذاعه العربيه فم كامل برامجها موجوده باذن الله معاكم في الطريق يا صديقي،
4: بس بيخليك تقدم اجازه.

0: قول لي كيفك مع
1: النهارده انت والباقوره يعني على راسنا.
0: قول لي يا صديقي كيفك مع اغاني زمان؟
1: والله شوف انا شايف الموضوع من ناحيه تانية خالص. انا بشوف ان دي سلعه، والبضاعه اللي انت بتفردها وبتنشرها ما بين الناس الناس هي اللي بتنتقيها وهي اللي بتقول عايزه ايه. فخلينا ناخد امثله. ما قبل الخمسينات في مصر تحديدا كانت الموشحات هي المنتشرة، وما كانش الأداء الصوتي بتاع أم كلثوم وعبد الوهاب منتشر، كان لسه في بداياته. فكانت الموشحات هي اللي واخده يعني النمط، هو ده اللي كانت، هو دي الأغاني بتاعتهم، هو ده الفن. تمام. حصل تجديد، وهذا التجديد والتطور كان بوجود الأجيال بتاعة أم كلثوم ومن بعدها.
2: أوكي.
1: والدلالة الأكثر شيوعا هو رفض الجمهور لعبد الحليم في بدايته. صح. متصورين إن ده كده أغاني شبابية حديثة سريعة، أنت متخيل؟
2: أيوة.
1: يعني كانوا بيقولوا على عبد الحليم هيبوظ الفن العربي يعني. بعد كده بدأت الأمور تتحرك ناحية الأغاني الشبابية اللي بجد اللي احنا عارفينها في الفترة بتاعت الثمانينات والتسعينات وظهور عمرو دياب والجيل بتاعه ومن بعد عمرو دياب وحميد الشاعري وكذا، لحد ما حصلت مرحلة أخرى وهي مرحلة المهرجانات، وهذا هو الأسف الشديد. مرحلة المهرجانات والنزول الحاد
2: بس شوف صديقنا الحين ترى يعني المهرجانات خلاص أحس ما عاد لها جمهور زي اول.
1: ما هي دي مشكله. هو بدات الانهيار بعد كده، ما بقتش هي موجوده، بس بدا من على شاكلتها يظهر.
2: ما تحس انه بعد المهرجانات رجعت الناس شويه مثلا للاغاني او المغنيين اللي هم يعني كيف اقول زي حماقي وعمرو دياب وهذول
1: المستوى خلاص بقى الكي بي اي او بقى الحته اللي بنقيس عليها تحت قوي.
0: صحيح.
1: ما بقيناش بنقول هو ده قريب من عبد الحليم ولا قريب من عمرو دياب ولا قريب من مين، ده هو قريب من فلان فلاني اللي اسمه اصلا اسم سمرة.
0: انت يا صديقنا محمد انت قريب لمين؟
2: اي
0: تحن للماضي دايم.
1: هقول لك انا بسمع جدا جدا ام كلثوم. انا سني في منتصف الاربعينات، بسمع جدا لام كلثوم ولكن في اوقات محدده من اليوم واوقات محدده ويوم محدد من الاسبوع.
2: طيب.
1: ولكن مطربي المفضل طبعا مطرب جيلي عمرو دياب.
0: الله.
1: ودخلت شيرين على الخط هي ومحمد حماقي، فاصبح هو ده اللون اللي بسمعه.
2: طيب بس حتى عمرو دياب مثلا اغاني 2010 وما قبل، او خلينا نقول اغاني 2016 وما قبل،
1: ايوه
2: مره غير عن اغاني 2016 وما بعد.
1: ايوه يبقى انت متابعه جيده للي
2: يعني بس لا صدق اول كنت لما تسمع له تحس انه قاعد يحكي
1: على حجمه يعني يعني
2: تحس انه قاعد يحكي قصه بالاغنيه
1: نفس الحكايه اللي كنا نسمعها من قبل.
2: طيب بسالك سؤال، بما انك انت حكيت عن اغاني الخمسينات، تعرف مغنيه اسمها فتحيه احمد؟
1: طبعا
2: انا مره احبها
1: لكن ما سمعلهاش حاجه طبعا.
2: ما تسمع لها؟ اسمع اغنيه يا ترى نسي ليه معادي وغاب، مرة حلوة.
1: لا شوف هتلاقيني بعمل ايه بقى، هتلاقيني بسمع الاغنية وسط ما هي بتتغنى جوه فيلم لو كانت بتتغنى جوه فيلم.
2: لا شغلها الحين بعد ما تخلص مننا، شغلها الحين مرة حلوة. مرة حلوة.
0: محمد نبي ناخذ معك تحدي. محمد نبي ناخذ معك تحدي، بنسمعك كذا مقطع بسيط من اغنية وبنسوي لك تنشيط للذاكرة.
1: يلا
0: الله ها قول محمد وين رحت؟ أرجوك لا ترجع كثير، تعال عندنا هنا.
1: لا استنى، إزاي أنسى لا وانا انت قطعت بسرعة ليه؟ طب ما تخلينا
0: يلا بخليك
1: اصلا السولو بتاع ناي ده عامل ترند في العالم العربي الفتره دي. طيب ده هيكون يا اما فكروني، لا فكروني مش فكروني دي. قول لي علي مش نافع افكر دلوقتي.
0: حاول ما تصير بعيد عننا يا محمد. اقول حاول ما تصير بعيد عننا، حاول تكون يعني متواصل معنا بشكل دائم.

0: طول الوقت معاك على فكره.
1: هو قال لك اسم الاغنيه من جوا الكلام اللي قاله. ترى
2: حاول ما تكون بعيد.
0: ايوه انت تعملتها كده.
2: ايه
0: استنى لا علي لا ف... يعني بدي انت كمان.
1: اذا بعدت عننا كيف تصير حياتك؟
0: نعم
1: اذا بعدت عننا كيف تصير حياتك؟
0: وانت بعيد عن
1: لا خلاص قولها.
0: لا لا انا حاول مش فاهمه مش مركز معاك.
2: اسمعنا يا محمد وان شاء الله المتصل اللي بعدك يقدر كذا يصيدها.
0: ازاي
2: حقت ام كلثوم يا محمد.
0: وبعدين من اشهر الاغاني يعني انت عارف الف ليله وليله وسيره الحب والحاجات دي هي دي معاهم.
2: يعطيك العافيه يا محمد. احنا كذا بنمسك معنا بطريقه مسابقه. يعطيك العافيه صديقي. هلا وسهلا. صار جديد مشاعر.
1: أيوة.
2: هلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين.
3: مساء الخير يا صديقي.
2: هلا وسهلا حياك الله يا محمد.
3: يا أخي أحس أنتوا اختفيتوا قرن بعدين الله يعني قدر وطف ورجعتوا.
2: ما كنا أمس موجودين يا محمد ها؟
3: ما ادري يا اخي عزيز كذا بوحشه.
2: الله يبعد عنك الوحشه يا صديقي. قول لي يا محمد شو رايك اغاني زمان واغاني الحين وش صار وش يصير؟
3: يا اخي احس ان احنا نتجنب الاحكام شوي. في ناس يقول لك لا الاغلب اسمع نقول اغاني زمان حلوه وجميله وما ادري ايش. الكلام ده يحتاج تفصيل. ترى كلام مو بدقيق.
2: وش الدقيق؟
3: هل أنت استمعت بإذنك أم بأذن غيرك؟
2: الله.
3: بمعنى وإحنا أطفال مثلا نسمع من المحيط اللي حولنا. ما كان خيارنا إحنا سمعناه مع ناس حولنا أكبر منا. أوكي فمرتبط في الذاكرة بمرحلة الطفولة. ذكريات كده معينة صعب ترجع فيهن لها الواحد. في مرحلة المراهقة واللي مر بقصة عاطفية أو شيء تلقى يحب أغنية معينة مرتبطة بموقف وليس لجمال الأغنية. في واحد يسمع الأغنية للحن وفي واحد يسمع الأغنية للكلمة وفي واحد يسمع الأغنية لموقف وذكرى معينة. فأنت منهم طبيعي يختلف تقييمك لأغنية في الطفولة وفي المراهقة وبعد ما نضجت وصار عندك إذن موسيقية وتسمع الأغنية بذائقتك مو بذائقة غيرك. ليس أيوة. ترند لا أنت أيوة. حبيت
1: أي. يعني فعلا ترى كلامك فيه الكثير من الصحة. يعني حتى مثلا أيام أول لما خلينا نقول مثلا أنا ما أعرف كم عمر حضرتك بس خلينا نقول قبل 40 سنة لما كان الناس أو الشباب يسمعوا أغاني أو قبل 30 سنة علي كانوا أهلهم يقولوا لهم إيش هالأغاني وما أعرف إيش وإيش هذا اللي قاعدين تسمعوا له. أيام أول ما طلع الكاسيت مثلا كانوا الأهل متمسكين بالأغاني حقهم ويشوفوا أنه اللي يسمعوه أولادهم مع أنه إحنا الحين نعتبره فنانين قديرين مثلا زي خالد عبد الرحمن وغيرهم اللي يسمعوه أولادهم اللي أتوش قاعدين تسمعوا. بينما إحنا الحين كمان في قاعد يصير معنا نفس الشيء مع أولادنا ومع الأجيال الجديدة لأنه أذننا مو متعودة على هذا النوع من الأغاني.
3: أزيد لك شيء. تخيل ان في شارع انت واقف في شارع وفي افراد من الناس جايين عليك وانت بيدينك تقول لهم لا لا وقفوا لا تعدون وقفوا بتعدون عليك بيواصلون. هذا اللي قاعد يصير.
1: الزمن يمشي يعني. ايوه
3: ما عاد في فن ما عاد لا مو صحيح. في ناس قاعدين يطلعون اصوات جميله وناس يسمعونا واحنا ننبهر في الزمن الحالي ما بين وان كانت قليله بس يطلع لنا اغنيه اغنيتين ما ادري من وين جاي.
1: صح
2: محمد ايش رايك كذا نعطيك مقطع بسيط من اغنيه نبي ننشط ذاكرتك. انا متاكد انك بتجيبها
3: يا اخي. دقيقه ده انتم متامرين علي يعني مشاعر قاعده تقول قبل شوي وتقول ما ادري كم عمرك وانت
2: تتكلم. لا هي ما تعرف

0: عمرك، انا عارف عمرك.
1: اشواق.
0: اسمع يا محمد، اسمع
1: يا بابا.
0: ايه يا محمد،
1: والله يا اخي انا حاسبها اشارة العربية.
0: ترى هذه الأغنية يعني ياخذون بارتات منها دايم ويسوون عليها تصاميم، وفي ناس ترى ما يدرون انها أغنية معروفة وفنانها جميل ورائع.
1: للأسف أنا ما يعني مخي مو ذيك المكتبة يعني حقت العربية FM، ما طلع لكم
0: والله. لا هي من مكتبة العربية FM. يعطيك العافية محمد
1: حبيبي،
0: اتمنى لك ويكند سعيد يا صديقي، استمتع. صار جديد مشاعر.
2: ايوه
0: اهلا وسهلا.
3: السلام عليكم، مساء النور.
0: هلا ومرحبا،
3: كيف الحال؟ عساكم بخير ان شاء الله.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم؟
3: معك خالد، طال عمرك من الرياض.
2: يا هلا يا خالد،
0: هلا وسهلا، حياك الله يا خالد. قول لي يا خالد، ايش رايك
3: بالاغاني؟
0: ايه اغاني زمان واغاني
3: والله شوف هي اذواق احس يعني. في شغلتين احسها تتطور في الحياه مع الاجيال، اللي هي الاغاني والطبخات.
0: الطبخات صارت تتطور بعد.
3: يعني طبخات زمان ترى نفس اغاني زمان.
0: يعني الحين ما في مرقوق وجريش و
3: لا في فتتيني. لكن طال عمرك يعني صراحه احس الاغاني الطربيه ما تغيرت. اي يعني الاغاني الطربيه ما زالت فيها الأولد سكول، عرفت؟ فيها الأغاني الطربية، مع أن أنا ترى والله ماني من الأجيال القديمة، أنا نهاية التسعينات، بس أنا أحب الأغاني القديمة.
0: ليه ليه؟ ليه؟ وش السبب؟
3: والله هو الصدق في موقف صار ولا أقدر أقوله، وما هو موقف عاطفي بعد، لا موقف يعني صديق لي وراح الله يرحمه وزي كذا.
0: الله يرحمه يا رب.
3: فسبحان الله بعد فترة لقيت نفسي أسمع نفس الأغاني هذه، عرفت؟
0: نفس الذائقة كذا، توجهت إلى نفس الذائقة.
3: نفس الذائقة يا رجل، وبالذات أبو نورة يعني.
0: والله يا أبو نورة.
2: أيوة. أيوة
3: ما أدري ما أدري يعني يجيني شيء غريب يعني لما نسمع أبو نورة شيء قديم. ولكن عموما زي ما قلت لك الطرب ترى ما تغير.
0: لا زال موجود في أغاني طربية وجميلة.
3: الطربية طابعها أصلا قديم وأولد سكول، والملحنين نفس النوتات يمشون عليها ما يقدرون يغيرون، عرفت؟
2: أيوة.
0: في البعض من المستمعين يا صديقنا كان يقول إنه مع التطور اللي صار في الموسيقى يعني صرنا ما في تعب على اللحن، تعب على الانتاج الموسيقي زي ما كان في السابق.
3: كل شيء طال عمرك صارت اغنيه مسرع اغنيه بطيء.
0: لا لا لا ارجوك لا
2: مسرع.
3: تغير كل شيء، تغير لا لحن ولا كلمات ولا ايقاع ولا الات موسيقيه. بس اللي يسمع الطرب، وانا اتكلم عن الزون هذا بالذات.
0: طيب وش رايك يا صديقي نسمعك شيء وانت قلتها في أيوه. في حديثك بنسمعك كذا موسيقى، وقول لنا وش هذه الموسيقى.
3: ايوه يلا
2: يلا. هذه ما في احد ما يعرفها.
3: انا ماكل يا اخي. الله يسعدكم، الله يسعدكم،
0: يا هلا وسهلا، حياك الله، بالتوفيق يا صديقي. هلا هلا
3: يا هلا والله.

نذكركم مستمعين الكرام بالهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115 100100. كذلك تقدرون تشاركون معنا عن طريق الرسائل النصية.

0: عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062. نتكلم سالم في حلقة اليوم مع المستمعين عن الأغاني القديمة مقارنة بالأغاني الحديثة
1: والأرقام الجديدة اللي
0: الأغاني القديمة مقارنة بالأغاني الجديدة، وش سبب تعلقنا أو تعلق البعض بالأغاني القديمة
1: والنستولجيا اللي تجي للواحد يوم يسمع لأي عزفة وموسيقى؟ مثل ما بديت أنت أول الحلقة
0: أنت في شيء كذا
1: تذكرت، يقول لك بين ملقة ومربية خط هناك وكبري كذا شايفه على الغروب، عارف؟ فنرحب معنا بمتصل، يا هلا وسهلا.
2: أهلا مساء الخير أستاذ علي.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
2: حياك الله أستاذ علي، تفضل.
1: الاسم الكريم. الاسم الكريم
2: أبو فهد.
1: حياك الله أبو فهد. موضوعنا اليوم عن الأغاني القديمة وما الذي اختلف بينها وبين الأغاني الجديدة، ليه الناس متعلقة بشكل كبير بالأغاني القديمة بالموسيقى القديمة بالفنانين القدامى؟
2: معك أستاذ علي.
0: قول لنا يا أبو فهد، وش سبب تعلق أبو فهد بالأغاني القديمة؟
2: والله شوف، أول شيء في بس كلمتين عندي بتكلمها عن المدرب ياسلي حق الأهلي. هو الناس طبعا في خبر لها متداول أنه رايح نيوكاسل مؤقتا، يعني المصيفية وبالشتوية بيجي الهلال. فهذا الخبر المتداول الآن، ويجي للهلال بيرجع، يعني الهلال بحاجة المدرب، لأنه المدرب هذا مؤقت وبيمشي، اللي هو الإنزاغي هذا ما حد بغي.
0: وشلون كذا يا أبو فهد؟
2: يعني ياسرين سمعنا الآن هو مدرب الهلال القادم.
0: أبو فهد طلعنا من الأغاني والألحان والكلمات إلى قلعة الكوس.
2: المتداول الآن في الجروبات وفي السوشيال ميديا، الميديا الآن كلها الآن يتكلموا عن الشيء، فهو مدرب الهلال القادم.
1: أبو فهد، تبغى العلم الصحيح، اسمعنا في الفقرة الرياضية يعني على الساعة 7:45 بتسمع شيء للمرة الأولى وفق مصادر العربية فم اللي دائما نتحرى الدقة فيها فيما يخص في موضوع ماتياس ياسلي ويعني كواليس مغادرة وخروجه من الأهلي مستقبله وماذا جرى يعني يطلع ماتياس ياسلي. لكن نباك تشارك معنا الآن في السؤال وتسمعنا، لأن بنقدم شيء ثق تمام الثقة لم يتم تداوله في الجروبات ولا حتى في وسائل الإعلام للمرة الأولى.
2: اسمع له إنه في بعد بالشتوية جاي الهلال، هو مدرب ونزاقي، هذا ماشي مؤقتا بس يخلص أموره ويمشي، هو ياسر هو مدرب الهلال جديد، يعني فهم أنت حتى ماشي موجود الآن في الجروبات وفي التواصل وكلها. طب التوفيق له، يعني في الهلال سواء في الهلال في الأهلي في الاتحاد عادي، يعني ما في مشكلة، مش إنه يدرب عندنا طيب، يعني كل الأندية واحد.
0: طلعنا من عالم الرياضة ودخلنا العالم الفني يا أبو فهد.
2: طيب الأغاني، تعرف الأغاني القديمة دي لها طعم يا أستاذ علي.
0: ليه لها طعم؟ الأغاني الحالية ما لها طعم.
2: قديمة كيش أستاذ علي؟ اللي يقول لك المثل قديمك نديمك، لو جديد أغراك، صح ولا لا؟ صح ولا لا علي؟
1: هذا مثل، شوف هذا مثل، بس ما نقدر نسقط على كل شيء.
2: القديم له طعم دائم، القديم هو يعني الاصيل، هو الشيء له طعم.
0: بس ابو فهد ما تحس انه هذه يعني حنين للماضي وحنين للذكريات؟
2: اي والله فعلا القديم هذا والله له طعم يا استاذ علي، بشكل يعني الاغاني حقت طلال وحقت محمد عبده، شوف الان لها كم من يوم كنا صغار ونتابعها والى الان نسمعها، يعني من 30 40 سنه او 50 والى يعني الان كنا حقت اليوم.
1: ابو فهد
2: هذه سم
1: الله عدوك، الحين لو شغلنا لك كذا وصله ولا موسيقى لاحد الاغاني القديمه بتتذكرها؟
2: والله ممكن كان يلاحق عليها، انا ترى بني كبير يعني مو عمري 80 70.
0: لا هذه لاحق عليها ابو فهد، انا متاكد انه
2: ممكن. اعطيني واحده لو تصير حق الطلال، حق الطلال ترى كويس، يعني الحقيقه انا معجب بالطلال كثير ما عاد حق بعد. لا شوف، لا في سر الاستاذ علي
0: قول،
2: لو لانه في واحده كويسه كانت الطلال والله لها من كنا صغار نتابعها، هذه حقت في سلم الطايره، هذه لو تحطونها يا الله العالم كله بتتابعها
0: في سلم الطايره،
2: يكون منها وصله في سلم الطايره
0: بنشوف وين زياد.
1: زياد السيد الثاني، زياد هل تسمعنا؟
0: نبي التحدي هنا يا ابو فهد، اسمع هذا المقطع وقول لنا وش الاغنيه.

0: ها ابو فهد،
1: والله
0: ما تقول لنا الاغنية ايش؟
2: لازم تقول
1: والله
2: لنا.
1: دي بس السريع فيه.
2: بتسمعها مرة ثانية. يلا ابو فهد.
1: ذكريات خلنا
2: لا
1: ذكريات الظاهر ولا
2: لا لا، هذه طول
1: أنا
2: مدة.
1: أنا السنة يمكن
2: لا.
1: أنا السنة.
2: لا لا لا لا، كمل كمل. إيه
3: يعني
2: ادخل الذاكرة.
1: لا أنا ودي لو تجيبون حقة طلال مداح، بس أستاذ علي بدون أمر عليه
2: إن شاء الله. إذا في وقت ابشر أبو فهد، إذا في وقت إن شاء الله بنطلع.
1: إذا جاهز عند الأخوان في الكنترول يعني تكونوا مشكورين.
2: الله يسعدك إن شاء الله. إذا في وقت ابشر أبو فهد، يعطيك العافية.
1: إذا في وقت والله
2: إن شاء الله.
1: بدون أمر عليك أستاذ علي.
2: ابشر إن شاء الله. الله يسعدك، شكرا يا أبو فهد، حياك الله. ولا تنسى تسمعنا 7:45.
1: خلاص ان شاء الله 7:55
3: عادي، تابعكم
1: ان شاء الله. والله جميله جدا، وانت والله يعني مذيع محترم ما شاء الله عليك.
2: الله
1: وخيره
2: يسعد.
1: المذيعين
2: هلا وسهلا، حياك
1: يعني
2: الله.
1: متابعينك بالالاف ما شاء الله عليك.
2: شكرا
1: عليك.
2: شكرا يا ابو فهد، حياك الله، مرحبتين يا صديقي.
3: يا هلا وسهلا، في اتصال معنا علي.
2: اتصال، نذكر بالهاتف المباشر 0115 100 100، ونذكر سالم مستمعين الكرام بسؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم. نسألهم عن الأغاني القديمة والأغاني الجديدة، وش الفرق بين الأغاني؟ ليش البعض متعلق جدا بالطرب القديم والفن القديم؟
3: يقول لك زمان كان في فن، الآن ما في فن، الآن يعني أجهزة جديدة قاعدة تطلع وفنانين، بس إنه كله يعني بالتقنيات الحديثة. يعني يقول لك الحين الـ AI يقدر يسوي أغنية، يقدر يعطيك لحن، يقدر، لكن أول كان فيها تفكير وإخلاص وتعب ومشاعر، فعشان كذا بقيت. أو أنه يعني من جانب تحليل نفسي، أنه دائما عند الإنسان يكون في حنين للماضي، لكل شيء، للأكل، للأغاني، للمدرسة، للأصدقاء، حتى لكرة القدم،
2: حتى للأكل.
3: حتى للأكل، إيه قلت للأكل، أنت حتى نفس
2: لا بعيدة مرة ثانية.
3: طب سمعنا شيء يعني، سمعنا شيء.
2: وش تبي تسمع؟
3: اللي كان في البداية.
2: سالم تعرف اللحن هذا؟ أول أغنية؟
3: ما بخرب على المستمعين.
2: لا لا، خرب على المستمعين. أنا أبيك تخرب على المستمعين، قول.
3: شوف الزملاء خلف الكواليس يأشرون ويقولون في الواتس، الواتس في مستمعين قاعدين يشترون الواتس. احنا ننسى، احنا قنواتنا كثير مفتوحة للمستمعين، هم جزء منا، حتى المشاهدين يا علي.
2: إذن مستمعين الكرام، الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا في حلقة اليوم من برنامج ويكند شو، يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
4: تواصلي معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 062.
5: ويكند شو

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا ايضا على حسابات العربيه فم في اليوتيوب ومنصه اكس. برنامجكم ويكند شو مكمل معكم في هذه المساحه الخاصه منكم واليكم. وفي سؤالنا التفاعلي لليوم الفرق ولماذا دائما الحنين للاغاني القديمه يعني عن الاغاني الحديثه، والناس دائما تفضل الاغاني القديمه والفنانين القدامى. علي يعني بكل شيء والغالبية نقول الغالبية العظمى صار يقولون الحين ما عاد في يعني فن، يعني في فن بس انه يعني للجيل الحديث.
1: بين من سالم كان يعني يقول انه حنا ترى يا جماعة الخير الفن لا زال فيه تطور والموجودين فيهم الخير والبركة، لكن حنا كاشخاص نحن للماضي. في بعض الأغاني تذكرنا بمواقف سابقة. يعني أحد المستمعين كان يقول انه

0: يفضل الأغاني الحديثة، لكن يقول إنه أحد أصدقائه أو زملائه له ذائق خاصة وله معزة خاصة، فيقول إنه أنا كذا لا إراديا يعني صرت مع هذا الشخص أسمع نفس الذائقة حقته. وكان يقول إنه صديقه من الأشخاص اللي يحبون الأغاني القديمة، أغاني زمان.
1: صحيح،
0: زمان يا فن،
1: زمان يا فن.
0: ليه ليه ليه, ليه زمان يا فن؟
1: وش
0: دائم نسمع زمان يا فن ليه؟
1: يعني انه زمان كان فن، يعني هو نوع من انواع الفن، يعني لا يمكن ان يتكرر في الوقت الحالي. يعني الاغاني القديمه كانت طويله بوقتها، ولكن تخلق لك خيال مع الكلمات، مع العزف، مع حتى يعني البدايه والنهايه ومنتصف الاغنيه.
0: صدق سالم، ما قد احد قال لك زمان يا فن، اذا تذكرت موقف كذا قديم
1: تذكر أو لاعب تذكر يقولون زمان يا فن ده. يعني تنقال
0: ليه زمان يا فن؟ يعني في السابق كان في فن تحليل كذا تحليل
1: حللنا انه تركيبه الماضي كانت نوع من الفن بكل ما فيها، بروائحها، بمسامعها، باجواءها، عرفت؟ فالان مع يعني اصبح العقل البشري دائما في مدخلات كثير، يعني تدخل انت على السوشيال ميديا تسمع، ما تقدر تصبر يعني تسمع اغنيه او مسلسل مثل زمان، يعني تحس انه في شيء مختلف اصبح، ولا هو العولمه والتغير الكبير اللي صار في العالم. فاصبحنا نبحث حتى في كره القدم صاروا ما يشوفون مباريات كامله، يشوفون ملخصات، صار الناس يشوفون اهداف بس، يقول لك انا بقرا ايش صار رده الفعل. فيعني كل زمان
0: مع انه مع التطور سالم المفروض بالعكس، يعني في السابق مثلا لو حاب تبحث عن اغنيه معينه لازم تروح تشتري كاسيت وتشتري
1: الان في بيت شعر يقول شعوري ورا حلمي وانا صايده واخطيها خاف ان احلى من شعوري اللي حققته.
0: الله،
1: فهذه المتعه في البحث عن
0: ما جالس انا الان مع البيت اي كلام بعد البيت ما قاعد اسمع يا سالم.
1: فهذه المتعه اللي تحدثت عنها، البحث عن الاغنيه، البحث عن شيء معين، السؤال في محله ومحلين والاصدقاء، هذه هي المتعه. عكس انك الان تبحث بسرعه ويطلع لك خلاص، يعني تسمع خلاص اخذت كفايتك النفسيه والوجدانيه والعقليه من هذا الشيء وانتهى خلاص، يعني ما تكررها. حتى يقال دائما اذا في شيء يكون في ذهنك دائما تردده اغنيه او شيء اسمعه كامل وخلاص يروح، يعني خلاص وصلت.
0: يعني انت مع مقوله من يجي بالسهوله ما يسمى ثمين؟
1: الله،
0: ايش رايك
1: الهدف هذا؟
0: صفر واحد واحد خمسة واحد صفر صفر واحد صفر صفر، تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع وتقول لنا رأيك في سؤالنا التفاعل. سالم، لكل جيل أغاني، لكن الغريب إن كثير من أغاني الزمن الجميل ما زالت تسمع حتى اليوم، بينما تختفي بعض الأغاني الحديثة بعد أشهر قليلة. برأيك عزيزي المستمع ما السبب؟
1: وهناك ضيف يجيب في الساعة الثانية، ولكن نريد أن نسمع مستمعين، احنا ضيوفنا نقلطهم قبل ضيوف البرنامج، يعني ندخلهم على طول في الجو.
0: يا سلام. وكذلك أحد الضيوف سالم اشتهر هذا الفنان بغناء أغنية قديمة.
1: الباب انفتح، باب الاستديو.
0: يا مرحبا، هلا وسهلا، حياك الله.
1: هل أغاني زمان كانت أجمل فعلا، أم الحنين هو اللي خلانا نشوفها أفضل؟
0: نسمع بعض المستمعين بعض الموسيقات أو الألحان أو الأغاني القديمة.

0: الاخيره سالم ممكن تجيبها، اللي قبلها اتوقع لا.
1: الزملاء خلف الكواليس يصيحون.
0: على 011-5100

0: 1-0-0 تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع وتقول لنا رأيك في سؤالنا التفاعلي، كذلك بنطلع لك كذا مقطع نبي نختبر فيه ذاكرتك.
1: صحيح.
0: الموسيقية طبعا. بس سؤال جميل علي، ليه الأغاني الحديثة يعني تروح بسرعة من البال؟ تتذكرها يعني بفترة معينة، والله هذه نزلت وقت العيد، هذه نزلت أيام إجازة، هذه نزلت بس، لكن ترجع تسمع لها لا. الحنين إلى الماضي، أنا مع أتفق مع الحنين إلى الماضي، ولا لا زال الفن بخير، هذه كلمة مغنيين صح؟
1: الفن بخير والفنانين موجودين ولكن ما جتهم الفرصة أن يعودوا. شكلك كنت في مجلة فنية سمعنا.
0: وكذلك سالم يعني تطورت الموسيقى برضو، يعني سابقا الأغاني، في بعض الأغاني كثير من الفنانين 30 دقيقة 20 دقيقة 17، الآن مع عالم السرعة صارت حتى الأغاني صارت بوقت أقل. فلكل زمان
1: لا في اختلاف كبير صراحة صار مع الوقت ومع الزمن، لا يتخيل الفنان ولا حتى اللي يسمعنا ما كان يتخيل انه الفن بيتغير بهذا الشكل، ان تكون كلمات تتكرر في البداية وفي الوسط وفي النهاية، حبيبي حبيبي حبيبي يعني وين يعني وين الأغنية وين. لكن بالسابق الفن كان فيه كلمات تلامس الوجدان، تخاطب العقل، تخاطب القلوب، تصل بشكل كبير
0: يعني. يعني الكلمات في الوقت الحالي مختلفة عن السابق؟
1: أكيد طبعا، أكيد أكيد كلمات اختلفت، وبعضك يقول البعض يقول إن الجمهور يطلب كذا أو إن بما يتناسب الجمهور. آخر مهرجان للغناء باللغة العربية الفصحى رحت أنا، رحت عشان أسمع لهذه، رحت أتذكر أني رحت حتى في أغنية الفنان لطفي بوشناق عليه، كل ما فيك جميل وما يغني، كل ما فيك رواه الشعر عني، يعني شوف شوف هذه الكلمات اللي إلى آخر يعني الأغنية، كلمات صراحة رائعة وبإمكانك أنك تسمع لها مرة ومرتين وثلاث في أوقات مختلفة أيضا.
0: يا سلام يا سلام. هنشوف الواتساب. سالم في الواتساب صديقنا يقول مساء الخير، الأغاني بين الأمس واليوم فرق شاسع في كل شيء، في اللحن، في الكلمات، في الموسيقى، كان الطرب متعوب عليه من المطرب ومن الفرقة ومن الشاعر، الكل كان متفاعل، حتى الجمهور مع المستمعين كان لديهم حس ذوقي يمكن إعادة الأغنية عشرات المرات وما تمل من سماعها، عكس أغاني اليوم، أغاني استهلاكية مرة مرتين وتمل منها. لماذا توجد أغاني لها أو لماذا يوجد أغاني لها أكثر من 40 سنة وأكثر لا زالت جميلة ورائعة؟ الجواب جودة الأغنية، الأداء، الأصوات. هذا هو ردي على السؤال التفاعل حلقة اليوم من البرنامج. تحياتي للجميع، سويدان عبد الله سويدان. يعطيك العافية صديقنا سويدان.
1: ووصف الأغاني الجديدة بالاستهلاكية. يعني ما اتصل علينا، لو اتصل كانت جدل.
0: برسالة سويدان سالم نكون وصلنا لنهاية الساعة الأولى من حلقة اليوم، من برنامج ويكند شو. بعد العناوين ساعة مليئة بالضيوف،
1: وقفة بسيطة مع عناوين الأخبار مع زميلتنا هنا عوني، وبعد ذلك نعود بضيوف مختلفين، بداية بلالي دهراب وعابد فهد وكواليس استقالة رئيس مدرب النادي الأهلي ماتياس ياسلة. لا تذهبوا بعيدا مستمعينا،
0: كونوا على السمع.
2: ويكند شو على العربية FM. عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
3: العسكري آخر التطورات، تتحدث عن اشتباكات،
2: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية.

0: يا اف ام بالصوت يصلك الخبر واكثر. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: قدامني أنا ما أضطر، قدامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
5: من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
6: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية.
5: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
7: من الدورات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
5: من السياسة الى الاقتصاد.
8: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
5: الى الرياضة.
9: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
5: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
10: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
5: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب.

أهلا بكم مستمعينا في عناوين الأخبار. ترامب يتوعد طهران بضربات قوية، وإسرائيل تنفي طلب المشاركة، والجيش الإيراني يحذر من التهور. تحسبا للتصعيد أم تنفيذا للتفاهمات مع بغداد، الجيش الأمريكي يبدأ بالانسحاب من كردستان العراق. تباينات الاتفاق تنعكس على الميدان، وإسرائيل تشن قصفا عنيفا على عدة مناطق في قطاع غزة. الثلاثاء جولة روما ثانية، توجه لبناني بأن تكون بنت جبيل ضمن المرحلة الثانية من المناطق التجريبية. محتجون يحاصرون منزل الدبيبة، وموالون للأخير يستعرضون عسكريا في طرابلس. روسيا تقصف كييف بعشرات الصواريخ الباليستية، وأوكرانيا تقر بنفاذ صواريخها الاعتراضية. في الاقتصاد، الصين ترفض اتهامات أمريكا بالعمالة القسرية وتتوعد بحماية شركاتها، وبكين تطالب أمريكا بوقف الضغوط على الشركات الصينية. تركيا والعراق يوقعان اتفاقية لمواصلة استخدام خط أنابيب النفط. أما في الرياضة مستمعين، الحارس المغربي بونو ينضم إلى معسكر الهلال في النمسا استعدادا للموسم الجديد. ونادي الخليج يتعاقد مع المهاجم الغامبي موسى بارو حتى 2027. إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم للدورة السادسة. وبريطانيا تعترض على خطط الفيفا لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم للمستثمرين من القطاع الخاص.

عناوين الأخبار من العربية FM. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة.

0: هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
5: العربية FM، أن تعرف أكثر.
6: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
7: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
8: نعم، مطلب بيئة العمل.
9: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
10: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
6: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
11: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
12: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
13: الناس يعزمون في الجروبات.
6: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
14: مرحلة مواجهة متردد في الأخبار أن دول الخليج
5: العربية FM، الأقرب إليك.
15: إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.
16: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: شو.
1: هذا هو الويكند شو بشاين و بداية الساعة الثانية.
0: أكيد رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في هذه الساعة المليئة بالضيوف صحيح. المميزين
1: صحيح.
0: بدايتها مع نجمة كويتية صراحة اسمها لحاله ترند.
1: صحيح
0: اسمها لحاله دائما يشكل كذا حالة لطيفة
1: جداً.
0: وسبحان الله إذا سمعتها مرة واحدة ما ترجع تنساها مرة ثانية.
1: صحيح.
0: يعني اسمها
1: صحيح.
0: لحاله تريد مارك زي ما يقولوا
1: بالفعل.
0: علامة مسجلة
1: بالفعل مميزة جدا لديها يس. أعمال كثيرة جدا
0: أيوه.
1: والناس بتحبها جدا وبتحب طريقتها وبتحب حتى حديثها يعني
0: أيوه.
1: وعندها أسلوب وطريقة خاصة
0: أكيد ليالي دهراب معنا نجمة كويتية من منيرة في أمينة حاف إلى طيبة في بيت حمولة ومهرة في بنات عبد الغني
1: صحيح.
0: ليالي عملت جمهور بعفويتها وكوميديتها وحضورها يعني فوق ما تتصور عصام فخلينا نحكي معها أكثر نحكي مع... ونشوف
1: هي الآن معنا مباشرة ليالي
2: مرحبا
0: يا هلا وسهلا
1: كيفك يا ليالي
2: مقدمة الحلوة هذه أنا جدا سعيدة أني طالعة معاكم وشكرا على جملة جملة
0: نحن أسعد
1: نحن حكينا أنك أنت ما شاء الله عليك يعني وأنت معروفة بالتلقائية وبطريقة خاصة وأسلوب خاص في أعمالك يعني ما شاء الله بداية صراحة
2: شكرا جدا
0: ليالي
2: وتعالى ثم فضل الجمهور
0: الله يعني يزيدك نجاح دائما يا رب ليالي الحين طبعا مسلسل بنات عبد الغني هو الترند يعني الأكثر حديثا أو أكثر شيء الناس قاعدة تتداوله
1: المسلسل كان في توب 10 وكان في توب 5
0: أيوة
1: على منصة شاهد
0: أكيد كيف جاء ترشيحك لهذا الدور احكي لنا عن تجربتك ببنات عبد الغني
2: والله تجربة جدا استمتعت فيها اللي رشح

0: يعني أكيد حق الدور المؤلف علي الدوحان، وأكيد الشركة المنتجة، وشافوني إن أنا أنسب حق هالدور هذا، وإن شاء الله أكون إن أنا وصلته بطريقة حلوة وعجبتهم.
1: انت كيف حاسه انك انت وصلتي الدور بطريقه حلوه وجميله ولا لا؟ يعني هل انت بتقيمي يعني الفنان اللي بيقيم اعماله بعد ما تخرج للجمهور ويشاهدها؟
0: للحين ما عندي ولا عمل قيمت نفسي فيه انه توب 10، دائما ما عجبني.
2: دائما
0: دائما عندي احسن.
1: الله.
2: هذا تشوفي انه هذا مثلا واحد من اسباب نجاحك ليالي؟ لانه دائما يقولوا انه الفنان الناجح يكون مو راضي عن نفسه،
1: مرضي.
2: يقول انا كنت اقدر اعمل احسن من كذا.
0: ترى هالمعلومه توني دريتها منك.
2: صدق؟
0: ما ادري والله العظيم.
2: هذا اسمه قلق الفنانين او قلق المبدعين،
1: صحيح.
2: انه كل ما
1: يشوف شخص ما يكون راضي عن نفسه
2: يقول
1: وعن
2: انا كنت
1: أداءه.
2: اقدر اعمل احسن بكثير.
1: صحيح.
0: اي ودائما انتقدني وليش سويت كذي وما بيسمع صوتي.
2: اي اي اي
1: معقول. غريب غريب المساله. طيب جميل جميل. وانتوا طبعا كفنانين ايضا ليالي يعني بتعيشوا كثير جدا من نجاحات، بتعيشوا كثير جدا من انتقادات، احيانا ترندات، احيان كثيره جدا. لكن مؤكد احنا في المساحه دي ايضا وكل الناس اللي بيتابعونا ايضا بيكونوا حابين يتعرفوا اكثر على ليالي دهراب، الاشياء التي لا يعرفها الجمهور عن ليالي. احنا بنعرفك كممثله.
0: للامانه عشان اكون انا صريحه وواضحه معاك، انا من طلعت حق الجمهور انا واضحه بكل شيء، ما عندي والله ولا شيء يعني الجمهور مو شايفه، الحمد لله على طبيعتي ومثل ما انا. ما عندي لا تصنع ولا اي شيء،
1: خالص
0: ما عندي لا شيء اخشه ولا شيء، صريحه وواضحه.
1: وبتحسي كده افضل انه افضل الشخص انه يكون مع الجمهور واضح في كل شيء في كل تفاصيل ايا كانت؟
0: لا ساعات يعني انا عندي مو لازم ان الناس تعرف كل شيء، خصوصيه حلوه.
2: طيب كيف تقدري توازني بهذا الشيء في زمن السوشيال ميديا اللي احنا نشهد الحين وسناب شات، وانه لازم دائما كل الفنانات والفنانين يطلعوا ويصوروا يومياتهم ويحكوا كل شيء عن حياتهم؟
0: اواكب هذا الشيء، اواكب هالشيء هذا، بالعكس اصور سناب او تيك توك او وات ايفر. لا يعني الحمد لله
2: ايوه
0: تمام معاهم، مواكبة للموضوع.
2: بس بنفس الوقت عندك توازن، انه انت في عندك خط معين او ليمت معين ما تحبي انه الناس تعرف عنه.
0: اكيد.
2: ايش هو هذا الليمت؟ طيب يا ليالي.
0: اي شيء يعني خاص فيني او عائلي او شيء ما احب.
2: ما احد يعني انك تظهري. طيب في حال، وخلينا نفترض جدلا يعني، في حال في يوم من الأيام احتجتي أنك أنت تعملي ترند لأي سبب ما، وهذا الشيء إحنا نشوفه مع الكل يعني، كان إعلاميين ولا فنانين ولا أيا كان، ممكن أنك أنت تتنازلي عن أحد هذه الأمور فقط في سبيل ترند، أو أنه الناس ترجع تتداول اسمك بقوة من جديد، ولا هذا خط أحمر عند ليالي؟
0: ما فهمتك.
2: كيف أقول لك؟
1: يلا ها قولي لنا عشان نحن ليالي تكون معنا في الصورة. يلا
2: يعني ممكن
1: لحظة طيب حتى
2: في حال مثلا انخفضت يعني أو خفت نجومية ليالي لأي سبب كان،
0: أسوي ترند علشان أعلي نسبة المشاهدة؟
2: أي
0: لا
2: ما تسوين.
0: لا لا ما ما ما مو صوب هالشيء هذا كلش.
2: رائع
1: جميل جميل. طيب خلينا نرجع لبنات عبد الغني، لانه العمل يعني عامل عمايل يعني عمل جميل مميز، حلقات رائعه جدا، وانت ادائك ما شاء الله، والبقيه ايضا في العمل. يعني هذا النجاح يعني بنات عبد الغني، في اعتقادك الاسباب اللي ادت للنجاح، هل مساله مرتبطه بالقصه ولا الشخصيات ولا لا؟ يعني كان في كيمياء بينكم كممثلين جميعا؟
0: هو لازم أهم شيء القصة، بس الكيمياء أنا دايماً أقولها وايد مهمة، لأن تخلي الفنان يمثل على طبيعته، يكون
2: أيوة.
0: مرتاح مع الشخص اللي قاعد يمثل معاه. فأهم شيء أهم شيء الكيمياء بالنسبة لي والله.
2: مين أكثر أحد كان فيه كيمستري قوية بينك وبينه وظلت يعني
0: بيني وبينها ولا بيني وبينه؟
2: الاثنين.

0: اوكي بينها ما حتسالني من قبل خلصت.
1: طيب يلا.
0: بيني وبينه احب الكيمستري اللي بيني انا واحمد النجار.
2: اي
0: بيني وبينها
1: مين؟

0: الله عليها. يعني أكيد طبعا شيء جميل جدا إنه الفنان يشتغل مع قامة كبيرة زي حضرتها رحمة الله عليها. طيب في مواقف صارت بالكواليس مثلا أو خلال التصوير، في موقف صار إلى الحين ممكن تستذكريه وما يغيب عن بالك؟
1: والله في موقف صار بنات عبد الغني.
0: أي
2: طيب
1: احنا قاعد نصور بالجاخور، الجاخور احنا عندنا مكان وايد بعيد عن الديرة، فيمكن ياخذ مني للديرة ساعة ونص. فكان الجو بارد وقاعد نصور ليل مو قاعد اشوف عدل، فتعرفون ان سوري الحشرات يروحون عند الاضاءات دائما.
0: أي
1: فيا ما ادري ايش تسمونه، صار صور احنا نقوله.
0: أيوه
1: انزين يا على شعري مال الحسين وانا يمها تقريبا ساعه ونص خليتهم ما يشغلون الكاميرا، انا قاعده ارجف بالكهرباء.
0: اسمعي، هذا الموقف مستحيل تنسيه طول حياتك للابد، يعني انا اضمن لك هذا الشيء.
1: انا اهون، هي المسكينه شلون تنسى.
2: جميل فعلا، يعني احيانا تمر مواقف كثيره جدا ومناسبه لطيفه بتكون موجوده ولا يستطيع الانسان انه يتجاوز بأي حال من الأحوال. أنت بالمناسبة يعني إحنا كمقدمي برامج أحيانا بيكون في قلق لدينا من أنه الشخص يرتبط بنوعية معينة من البرامج، وبالتالي أنتم كممثلين أيضا عندكم المسألة دي، هاجس أنه الشخص الفنان يكون مرتبط مثلا بأدوار كوميدية فقط، يؤدي هذه الأدوار فقط لا أدوار أخرى، يعني هل دي هاجس كبير ولا لا؟
1: لا ما له شغل، يمكن تشوفني اخر اعمالي صارت كوميديه او لايت كوميدي، مو كوميديا يعني بالفعل. بس للامانه انا وايد سويت اعمال دراميه، وايد سويت اعمال دراميه.
0: ايوه
1: هنا انا باذن الله توني خالصه من عمل اسمه خطا طبي، راح اطلع بشكل مختلف تماما للجمهور ان شاء الله يعجبكم ويعجب الجمهور.
2: خطا طبي؟
1: خطا طبي اخراج استاذ مناف عبدان، راح يعجبكم ان شاء الله.
2: شو الشخصيه يعني، ادينا تفاصيل عن هذا العمل يعني اكثر يعني.
1: لا خلها مفاجاه سبرايز.
0: حيكون في رمضان طيب. ولا قبل؟
1: لا لا ان شاء الله قبل رمضان، هذا سيزن.
0: اوكي طيب. ليالي يعني ايش هي الشخصيه اللي انت تتمني انك انت تشتغلي معاها؟ كم من الناس خلينا نقول شخصيه موجوده الان وعلى قيد الحياه، وشخصية مثلا رحلت؟
1: والله بخاطري حيل امثل مع ام طلال سعاد عبد الله.
0: ايوه
1: وايد بخاطري امثل معها.
2: جميل جميل.
1: مو حاضرني احد الله يرحمه ميت.
2: طيب ليالي، بالمناسبه انت دائما يقال عنك بانك انت يعني عفويه، واحيانا عندك مساله منك انت بتخرجي من النص احيانا، والمساله دي بتثير الجدل، بعض الجدل. احكي لنا تعليقك، يعني هل فعلا انت احيانا المساله دي بتكون مقصوده ولا لا؟ والتعليقات
1: انا شنو اسوي، انا احب ساعات افاجئ المخرج وافاجئ الممثل اللي معي. انا قبل لا اسوي المشهد اقول له راح اسوي شيء، تصرف معي شنو، حاول ان انت تتصرف معي شنو اللي بيطلع معي انا معك.
0: ايوه
1: المخرج انا اكون قايلت له انه يعني خلي الدي او بي يكون مركز معي، لان انا راح اسوي شيء ما راح يرجع يطلع مره ثانيه. وساعات لا اكون قايلت لهم ارتجل بروحي، يعني ملكة الارتجال انا. احب وايد. بس مع ذلك هذا لا يعني ان انا ما احترم نص الكاتب وامشي عليه.
0: ممكن تواجهي صعوبة لأنه أنتوا أحيانا المشاهد تنعاد من أكثر من زاوية، فإذا ارتجلتي في مشهد
2: صحيح.
0: هم حيصوروكي مثلا بثلاث مرات، فأنت تحتاجي تستذكري أنت إيش استرجلتي.
2: لا وأنت بتتكلم هي بتأشر على نفسها بالمناسبة. يلا ها جاوب، يلا الإجابة وصلت الآن على
1: الهواء. أكثر شيء أعاني
0: أنت إيش ارتجلتي؟ عذرا. إيوة
1: والله أكثر شيء أعاني منه يعني لونج بعدين ميديم بعدين كانت والله ما يروح يطلع نفس الشيء، بس أما ما شاء الله يعني مخرجين
0: وكذا
1: يعرفون
0: شو يسوون. طيب لو رجع فيك الزمن يا ليالي، ترجعي تختاري انك انت تمثلي ولا كان اخترتي طريق ثاني تماما؟
1: لا ارجع امثل اكيد، بس احب ارجع امثل بعقليتي اللي الحين، مو اللي اول ما بلشت امثل فيها.
0: عادي نسألك ليش مثلا تحكي لنا تفاصيل أكثر، إيش اللي تغير

0: في عقليتك اللي بدأتي فيها وعقليتك الآن؟
1: أنضج الحين، قبل كنت طفلة جديدة على المجال، ما تفهم ما أفقه شيء، عادي يستغلونها يقصون عليها. الحين لا، بديت أفهم.
2: الإنسان مع مرور الزمن يستفيد، يتعلم أشياء كثيرة،
1: أكيد
2: تنضج التجربة فعلا. ليالي كنت رائعة، كنت رائعة في هذا اللقاء، سعيدة جدا بهذه الإطلالة الجميلة جدا.
1: شكراً.
0: ألف
1: شكرا
0: شكر،
1: شكرا لكم جدا،
0: ألف شكر. نتمنى أن وقتنا كان أطول مع حضرتك، صراحة الحديث معك لا يمل، ولنا
2: صحيح.
0: أحاديث قادمة ولقاءات قادمة. شكرا جزيلا ليالي، و وكوني بخير لحد لقائنا القادم، وطول العمر إن شاء الله بإذن الله.
1: بإذن الله
2: شكرا
1: تعالى إن شاء
2: شكرا
1: الله، الله يوفقكم ويحميكم. وشكرا لك.
0: شكرا،
2: سعداء جدا بهذه الإطلالة، على وعد بإطلالة أخرى في الويكند شو. تحياتنا. طيب حتواصل مع متابعينا.
0: أيوة.
2: لدينا محطة قادمة بعد قليل،
0: مفاجأة.
2: شايفنا علي وسالم في الاستعداد،
0: بدأوا دخلوا استوديو معنا
2: مباشرة.
0: الفنان فيصل العتيبي،
2: لقاء خاص.
0: أيوة.
2: بعد قليل في أشياء كثيرة جدا حنسمعه هنا كمان.
0: أيوة
2: يلا
3: ويكند شو.

0: ويكند شو.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في كل مكان، مشاهدينا عبر البث الحي على حسابات العربية FM في اليوتيوب وعلى حساب العربية FM في منصة إكس. برنامج ويكند شو مكمل معكم، معكم سالم الزبيدي وزميلي علي القيدان. فقرة فنية خاصة، يحضر الفنان الاستوديو ويطرب المستمعين.
2: أهلا وسهلا سالم، حياكم الله مستمعين الكرام. طبعا ضيفنا مستمعين الكرام واشتهر في بداياته من خلال مقاطع الغناء عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكان الكثير من الأشخاص يبحثون عن ضيفنا عشان يغني لهم بسمائهم. ضيفنا الفنان الرائع فيصل العتيبي. مساء الخير فيصل.
3: مساء النور.
2: هلا وسهلا، حياك الله.
3: أنا أتشرف بتواجدي معكم هنا.
2: هلا وسهلا، حياك الله. تقرب بس يا فيصل، عاد أنت فنان يعني المايك
3: تعال. أوكي تخلوني عد راسي.
1: راحتك عد الحبيب. لو تبي تكسر عاد.
3: لا أمور طيبة. لا ما نبكي.
2: قول لنا يا فيصل، نورنا يا صديقي، كيف الاستوديو؟ أنا وشفتك أول ما دخلت الاستوديو كذا.
3: والله انبهرت ما شاء الله، يعني
2: أعجبك
3: يعني شغل مرة عظيم يعني.
2: بنتكلم فيصل معك عن الشهرة في سن صغير. أنت من الأشخاص اللي من بداية عمرك يعني دخلت قلوب الكثير من الأشخاص من خلال أغاني كذا، والكل يبحث عن فيصل. يا جماعة الخير فيصل وين؟ بيغني لنا. كلنا لك يا سالم، وكلنا لك يا علي، وكلنا لك
3: ما بنغنيها عاد لكم.
2: قول لنا كيف كانت البداية أو كيف كانت الشهرة في سن صغير؟
3: والله انا اصلا وقتها ما كنت ادري اني انا مشهور.
2: شلون؟
3: زمان التواصل الاجتماعي محدود، وانتشر مقطع يعني كذا، فكنت اطلع اروح البقاله واجي والناس صور معي، انا ما ادري اني مشهور. فلين بعد اللقاء الشهير مع داود الشريان دريت اني مشهور.
2: يعني يوم كلموك برنامج الثامن حسيت انك مشهور؟
3: لا باقي تو الليل.
1: ما تدري
3: مرة.
2: طيب والمقاطع والسوشيال ميديا
3: أصلا وقتها أنا ما معي جوال. إيش السوشيال ميديا يعني.
1: وقتها ما كان معك جوال.
3: طيب أنا ما أدري وش صار.
1: بس شوف أي أحد وقف في الشارع عطنا كلنا لك.
3: ها على الضغطة.
1: يمكن كم اسم غنيت كلنا لك؟
2: مسجلها أنت فيصل أسامي. جالس تعد أنا أشوفك.
3: ايوه واجدين والله.
1: ايه صح
3: واجدين.
1: طيب سمعني اياها.
3: تبيها باسمك انت ولا
1: باسم اي احد؟ اي احد
2: باسم البرنامج،
1: باسم ويكند شو.

0: تجي يلا كلنا لك يا ويكند شو كلنا لك احلى ويكند شو احلى ويكند شو
1: اهلا وسهلا اليوم عاد تصدق فيصل اليوم سؤالنا التفاعلي عن الاغاني القديمه والاغاني الجديده وش الفرق وليش الناس متعلقين في الاغاني القديمه وكلنا لك من الاغاني القديمه يعني
0: تعتبر هي اصلا اغنيه الفنان رحمه الله عليه الفنان التائب فهد مسعيد فجددها الاستاذ مسعل انا ذيك الفتره وش سمعني مسعل
1: صدق انت صغير وش دخلك لكلنا لك
0: انا الوالد الله يحفظها كانت الى الان من عشاق مسعل فوقتها ما معي فكنت اخذ جو واسمع مسعل اشوف مسعل فغنيتها فالاغاني القديمه احلى من الاغاني الجديده يعني احس اول الشغل في ضمه وضمير يعني يعني اي لحن اي الشغل اول بسيط وجميل يعني على عود وراك جمهور امورك طيبه
1: الحين قصدك انه الحين في تكلف وفي اجهزه وفي تقنيات وفي
0: تكلف وما شاء الله يعني مجتهدين هيئه الترفيه ومجتهدين العالم لكن أمورهم طيبة.
2: فيصل ما يبطي السيل إلا من كبره يعني تأخرت على مستمعينك ومحبينك اللي يحبون هذا الصوت صوت فيصل العتيبي في أعمال جديدة قادمة يقولها فيصل العتيبي يقول انتظروني أنا عندي لمستي الخاصة عندي أغاني الخاصة عندي ألبوم خاص
0: عندي العمل الأول يا شوق كلمات الشاعر علي بن حرفان الحان ظافر بادي عندي العمل الثاني من عملين من كلمات الأستاذ والملحنة نورة العتيبي الناي طبعا عملين أول مرة أغني بهذا اللون
2: اسمها كبيرة
0: إن شاء الله يعني تحديد يعني يا رب التوفيق العمل كم قلنا لنا ثلاثة
2: اثنين
1: حتى الآن اثنين
0: وعمل علي بن حرفان ثلاثة باقي واحد المهم انه يعني ان شاء الله بتسمعونا باعمال قادمه وخلوكم حولنا
2: وشيء جديد يعني شيء جديد يعني
0: مو خاص فينا
1: لون جديد على فيصل
0: غنيت مصري ترى
2: لا لازم تسمعنا
0: نسرب وكذا خاف يزعلون علينا لا والله ودي
2: لا لا لا, لا شوف لا تسرب هذه احنا ما نبغى يعني صراحه نطلع تطلع من هنا وتكون يعني تلحق اشياء تداعيات ما بعد هذا
0: لا
2: لا لا لا لا بس سمعنا مصري اي شيء اي شيء من الاشياء اللي تسمعها دائما تشعر كأن الناس يطلبونك يقولون والله فيصل اتقنت
0: الحين ابشر والله اغني لك باللغه المصريه يعني
1: باللهجه المصريه
0: مع اللهجه المصريه ابشر تبي شيرين ولا
2: اللي دائما تتقنها فيصل اللي دائما تكرر دائما الناس يطلبونه منك

0: حبيبك تتألم ساكت يا حبيبي لي. هذا بقى شوي
1: الله الله يا حسن،
0: يا عمري والله يا فنان.
1: الله الله على الطرب والله على الحضور.
0: بس ان شاء الله تسمعون الاغاني الجديده ان شاء الله تسمعونها.
1: متى بتنزل قريب ولا
0: خلاص خلال الشهر هذا؟ نبي هذا اول واحد سمعها.
1: سالم لازم أول موجود
2: واحد. اكيد بكون موجود معك يا فيصل. يعني انا قلت اليوم ما يعني ما بخليك تطلع من هنا، نقفل عليك تطربنا اليوم.
0: بالعكس والله بالعكس.
1: فيصل، في اشخاص دعموك، في فنانين دعموك، في فنانين تواصلوا معك، في فنانين حبوا انك تشارك معهم؟
0: اول الداعمين لي من الفنانين كان مزعل، واللي دعموني اكثر واكثر احلام، الاستاذ احلام الفنانة العرب الملكه، يعني يعني اتشرف اللي غنيت حزين كلمات الشعر الراحل المساعد الرشيدي والحان الامير حمد السلطان سهم.
2: هذه عالقه في اذهان وجدان المستمعين، ودنا تسمعنا كذا وانت تتكلم. دخيل الغصن
0: ابشر دخيل الغصن والظل الهزيل هفهفات عصير داخلك لا تشح بنجمتي والليل ممسيني حزين من الشتاء واللغ

0: الحنجر اللي تضفك حل عن عيني.
1: الله
0: يا
1: الله
0: عمري والله،
1: الله يا
0: الله يا
1: فيصل
0: عمري.
1: الله. كنت تقول انه من اول الفنانين الداعمين لك مزعل وكذلك احلام.
0: احلام ومعالي المستشار تركي آل الشيخ ما قصر في ذاك الوقت، اقام لي حفله في البليفارد في ليالي عدن، وغرد لي وكذا مره، يغرد لي يعني تواصل معي
2: معالي المستشار تركي آل الشيخ لكل
0: غرد لي ترى 4 مرات، فانا ما عرفت اتواصل معي للحين ترى.
2: يا رجل
0: كلمنا عبد الله مخارش بس انه يعني رجل مشغول يعني، فما حتى عبد الله يعني رد علي عبد الله ما قصر، لكن الى الان ما وصلت للمعالي المستشار فيشرفني يعني.
1: كيف الغناء فيصل على المسرح؟ وش الشعور كذا والجماهير؟ يعني في غنائك مع الفنان احلام كان جماهير
0: والله
1: ها في رعب في خوف؟
0: انا وقتها ماني مصدق والله.
2: تبغى تصحى من الحلم؟
0: انا فيني لحظه ادراك يعني ما استوعب الا بعدين، فوقتها ماني مصدق. غنيت وسويت ويلا
1: ماني كل هذا وانت الحين مو بمستوعب.
0: مو مستوعب،
1: لو استوعبت شو بيصير يعني؟
0: هذا البلاء.
1: فكنت تقول لنا انه مع الجماهير كذا حسيت انه كذا ما كن العالم متوقف وفيصل طالع للمسرح
0: لا يعني مع شوفة الجماهير والعالم. بعدين انت قاعد تشتغل مع المايسترو وليد فايد يعني يا سلام. آلات موسيقية وعالم ومايسترو شغل جميل، انبسطت.
2: فيصل لقائك اللي ود صغير وعرف الناس عليك يوم ترجع تشوفه وش شعورك كيف ترجع تشوفه وقتها وانت ما كنت عارف انك مشهور اصلا؟
0: عشان تدري عن نياتي في كلمة شهيرة ما ودي اقولها يعني حقت بروح
2: قلتها
0: انا وقتها ما ادري على الهواء
2: يا رجل
0: ما ندري.
2: لا احنا الحين ندري ان احنا
0: لا إيه بس انا يعني اقول لك زي كذا ما ادري.
2: اي
1: طب ما جهز
2: اخذوه على الحين غره
1: في اللقاءات فيصل ما تجهز ما تقول مثلا انا والله الان رايح بقابل علي وسالم؟
0: مو ما جهز اكون ماخذ حذري يعني اي سؤال يجيني اجهز له اجابه بس.
1: كيف جهزت للقاء هذا؟ ولا حسيت اني شفت انا قلت
0: قبل لا يجي كتبت عنكم فشفت الوضع حبي ولا في تكلم ولا ذا فانبسطت.
1: اهم شيء الحين انت مبسوط
2: وانا اقول الحين اسمي حافظه من اول ما جيت دخلت عليها قال لي
0: فمبسوط مبسوط والله ما ما شاء الله انت راح
2: راح فيصل وش اللي تغير عليك قبل الشهره وبعد الشهره؟ تغيرت على اصحابك؟
0: لا
2: ترى بنتواصل معهم نعرف
0: والله يا رب ارقامهم واحد واحد.
2: ايه ايش غيرت فيك الشهره؟
0: ايش غيرت يعني تعرف من اللي معاك واللي ضدك يعني تعرف اشياء كثير يعني خاصه لما تكون ما عندك شيء وبعدين عندك شيء فتعرف
1: في ناس صاروا ضدك بعد الشهره وبعد الانتشار الواسع. شلون ولا من غير شلون؟
0: هي يعني هي خلها
1: تغيروا بس. اتمنى لك التوفيق يا صديقي.
0: امين وياك يا رب.
2: قبل ما نختم نبيه هو يختم نبيه ما نرفع
1: كذا شيء
2: نبي شيء كذا نختم فيه.
0: تم.
2: نذكر مستمعينا ومشاهدينا لبرنامج ويكند شو بامكانكم مشاهدتنا على حسابات عربي فن في اليوتيوب ومنصه اكس. ضيفنا الفنان فيصل العتيبي وانتظروا جديدة ونترككم مع الفنان وبعد ذلك نكمل برنامجنا. فيصل الهوى معك.
0: أغني؟
2: روح.
0: طبعا بغني أغنية للفنان الأستاذ الكبير نايف البدر. اسم الأغنية ما عرفني
1: ما أدري سوى
2: ما عرفني.
0: الله عليكم. عادي أخذ أرجع شوي أخذ
2: خذ راحتك مرة تبغى تسكر أي شيء
1: حطوا الكاميرا يا جماعة الخير على فيصل.
2: إيه
1: بيسمع المستمعين أغنية للفنان نايف البدر ما عرفني.

تذكرني واحنا كنا من الصغر دايم سوي، يا منام وهل دمعك وسط حضني.

0: لازلنا متواصلين معكم ومستمعين الكرام في ويكند شو مشاعل. لازلنا كذا مع الطرب والفن
1: أيوة.
0: والأشخاص المبدعين واللي يملكون موهبة الغناء.
1: أكيد أكيد يا علي. وعندنا اليوم نجمتين صغار والمشرفة عليهم طبعا النجمتين يعني اللي انشهروا بترند أغنية اسمي من اسمك يا أسمى. مش بس صديق تقسم بالله. معانا اللطيف انه البنتين اصلا مو اسمهم اسماء يعني. الطالبات اسمهم زهراء احمد وشفاء حسين ومعانا استاذتهم السيده اسماء عبد الرحمن محمود. اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا حياكم الله.
2: اهلا وسهلا استاذه.
1: اهلا وسهلا يا استاذه اسماء. استاذه بالبدايه قولي لنا مين صاحب هذه الفكرة ومين اللي كتب الكلمات وكيف جاءت الفكرة أنهم يأدوها مع بعض؟ احكي لنا كذا الحدوتة من البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بشكر القناة العربية على اهتمامها الشديد بينا. وفي البداية صاحبة الكلمات أنا والحمد لله كانت الكلمات دي لصاحبتي في الدراسة. كان امتنان مني لنا سنين شغالين مع بعض وبنحب بعض وعلاقتنا كويسه ببعض. فكانت الكلمات دي اظهار للحب الشخصي ليها وكنا بنعملها على سبيل المداعبه وهي ما كانتش بتعرف ان انا بعملها اغنيه خاصه بيها.
1: ايوه.
2: فكانت وحبيباتي زهراء وشفاء دايما احنا قدوه ومثل اعلى ليهم. فكانوا بيجلدونا كل شيء احنا بنعمله.
0: طب توقعتوا هذا الانتشار السوشيال ميديا؟
2: لا لم نتوقع هذا الانتشار نهائي.
0: يعني الفيديو كان خاص.
2: الفيديو كان خاص ويتعمل بحب ويتعمل بصدق والبنات أدوه بصدق وأدوه بحب عشان كده وصل للملايين زي ما حضراتكم شايفين. وصل للعالم كله.
1: حقيقي.
2: دايما الشيء بيتعمل بحب وصدق لازم يوصل ولازم يوصل قلوب ناس كتير.
1: حقيقي.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: هذه حقيقة ولهذا الفيديو وصل يعني تخطى العالم العربي ووصل صحيح. حتى للأندية العالمية علي. يعني صاروا في حسابات خاصة بأندية ومنتخبات عالمية قاعدين يحطوا الأغنية على اللاعبين وهذا شيء لطيف ورائع جدا. زهراء وشفاء كيفكم؟
0: أهلا وسهلا.
1: مين زهراء اللي لابسة أصفر؟ إيش اسمها؟
2: أيوة دي زهراء.
0: أهلا وسهلا.
1: كم أعماركم؟
3: أنا 10 سنين.
1: 10؟
2: هم الاثنين 10 سنين. هم الاثنين في السنة الرابعة وفي نفس الفصل. وعلى

0: كويسة ببعض برضو.
1: ربنا يحفظكم يا رب. زهراء وشفاء، هل توقعتوا انه يشوف الفيديو كل هذا العدد من الناس؟
2: لا والله ما توقعناش، احنا خالص احنا بنعملوها عادي عادة مدرسية خالص. احنا بالأرض دي كان المس اسمها عبد الرحمن، وكان المس اسمها سليمان، يعني كل حاجة متعودين نعملها عادتنا.
1: ايوه
3: وإنتوا دكتور كده، احنا مثال مثال وقدوة ليهم، فزي ما
1: ايوه
3: شايفين العلاقة هما حابين يبقوا نموذج مصغر للنموذج المكبر اللي قدامهم.
1: انتوا
3: وانا
1: ايوه
3: عايز اشكر المس اسمها عبد الرحمن ومس اسمها سليمان، هما كان حد اكتر حد دعمونا، وبابا وماما
2: بشكر فرشة السلموني واشكر قرية السلموني.
1: واحنا نشكركم كمان اصلا يعني.
3: هم عايزين يذكروا يعني اصدقائهم واهلهم ومدرسه، علشان الناس، عشان الناس تحتفظهم بكل الحب. زهراء كل مكان تروحوا، زهراء بتاعت الترند، زهراء بتاعت اقسم بالله شفاء المكان اللي فيها. هم من كتر فرحتهم ومن كتر حب الناس ليهم مش عارفين يشكروا مين ولا مين ولا مين، حتى تلاقيهم مش مستنيين بعض او يسمعوا بعض، لا هم الاثنين عايزين يشكروا في نفس الوقت. فده
4: هم صديقات مع بعض من زمان، يعني من فترة طويلة.
3: من اولى ابتدائي، وبيذاكروا مع بعض وبيقروا وبيحفظوا القران مع بعض،
4: يا سلام.
3: والعلاقه مع اولياء الامور حلوه خالص ببعض، سواء ام شفاء او ام زهراء. فلما يكون العمل فيه حب من المس والتلميذات والاهل والشارع والقريه لازم يوصل.
4: زهراء وشفاء، وشعوركم لما تنزلون كذا للشارع ويصورون معكم المعجبين ويقولون لكم غنوا لنا اسمي من اسمك؟
2: لينا فخر النساء بتاعتنا. بحب أشكر مدرستنا، هي حاجة عظيمة جدا. بحب أشكر بابا وماما،
4: يا
2: بحب
4: سلام.
2: أشكر كل العالم، وأحب أشكر كل اللي شجعني ودعمني، وأشكركم كمان.
1: يا حبيبتي سهلة.
3: زهراء
2: دعمونا، بشكركم خالص والله، بشكر أهلي
1: ممكن نطلب منكم انه تغنوا لنا الاغنيه من بعد اذنكم؟ يلا
4: يلا
1: بنفس الحماس والطاقه والصوت الحلو اللي انشهرتوا فيه.
2: اسمي من اسمك يا أسماء، مش بس صدقت أقسم بالله. اسمي من اسمك يا أسماء، مش بس صدقت

0: بيت الله.
1: الله
2: يعني
1: الله.
2: ان شاء الله يا رب نشوفكم باعلى المناصب، ونشوفكم حاجين بيت الله تعالى، ونشوفكم يعني ناجحين كل النجاح يا رب. اخيرا بس قولوا لنا يا زهراء ويا شفاء، هل في عندكم ترتيب لأعمال قادمة؟ يعني إيش خططكم الجاية؟ إيش طموحكم الجاي؟ إيش حابين تدرسوا بالجامعة؟ خبرونا، خلينا نختم معاكم.
0: إن شاء الله وأنا نفسي أحقق حلمي بصراحة،
1: يا سلام.
0: عشان أشكر الناس وأشكر دعمني وأشكر أهلي عشان هم بيشجعوني.
3: زهرة،
1: يلا يا زهرة.
0: خلاص وانا بهتم، بحب اهتم بنفسي وبهتم بدراستي
1: يا
0: عشان
1: سلام.
0: ان شاء الله احلم ان انا ابقى دكتور.
2: يا رب
1: ان شاء الله
2: يزيدكم
1: تحققوا
2: نجاح
1: احلامكم يا رب.
3: اليوم هم اليوم اعمال كتير وحلوه، بس
2: ايوه
3: يمكن دي علشان الصداقه والمحبه والاخوه وصلت العالم كله. اليوم اعمال، واتمنى ان شاء الله فيما بعد

0: نزلت لهم حاجه تاني او بامر الله، تكونوا برضو انتم من اكبر الداعمين لهم. لان لما
1: فعلا.
0: تبقى مرحله عمريه بالشكل ده وتوصل للعالم كله، لازم نقف جنبها من اول اولياء الامور للنساء لاهل البلد لحضراتكم، كلنا نبقى فريق واحد متكامل عشان ان شاء الله نشوف الدكتوره زهراء احمد والدكتوره شفاء حسين.
2: ان شاء
1: يا
2: الله
1: رب
2: ان شاء الله نشوفهم في امنياتهم ويحققون امانيهم يا رب. يعطيك العافيه استاذه اسماء، ويعطي العافيه زهراء وشفاء، يعطيكم
0: شكرا
2: العافيه وشكرا، وسعيدين بتواجدكم معنا في برنامج ويكند شو.
0: يا اسعد، شكرا
2: اهلا وسهلا،
1: الى اللقاء.

0: إذن مستمعين الكرام وصلنا إلى المحطة الرياضية وإلى الأخبار الحصرية عن المدرب السابق لنادي الأهلي ماتياس ياسلة. سالم وصلنا لفقرة الرياضة وبنسميها الأسبوع هذا فقرة ماتياس ياسلة.
1: علي بعد ما يعني طلعت الأخبار وبدأت وسائل الإعلام تتحدث والصحفي الشهير فابريزيو رومانو أصبحت أزمة في الشارع الرياضي وصدمة
0: صدمة للجماهير الأهلوية
1: على وجه الخصوص والشارع الرياضي خصوصا نحن يعني على بعد أسبوعين من انطلاق الدوري كما يعني في هذا الخصوص نادي نيوكاسل أعلن الآن استقالة مدربة إيدي هاو اللي كانت بخبر مسبق ولكن تم الإعلان الآن يعني
0: بشكل رسمي
1: والوسائل الإعلامية أعلنت إيدي هاو في انتظار الإعلان بأن يكون ماتياس ياسلة مدرب النادي الأهلي في نادي نيوكاسل. نحن بحثنا خلال الأيام الماضية لمصادر العربية FM وكشفنا يعني معلومات مهمة للشارع الرياضي علي أنه ماتياس ياسلة حسم منذ فترة رغبته في مغادرة النادي الأهلي والعودة إلى أوروبا يعني بعد النخبة بعد تحقيق الأهلي للنخبة وكان يعني رافض من الإدارة بعد ما الإدارة رفضت قبول انتقال للهلال والنصر عرض نفسه عليهم وكشفت المصادر أن ياسلة قام خلال الفترة الماضية بعرض نفسه على عدد من الأندية
0: يعني ياسلة هو اللي عرض نفسه على الأندية الهلال والنصر.
1: نعم صحيح هذا حسب ما وصلنا مصادر مؤكدة للعربية FM وميلان الإيطالي وأندية أخرى كان آخرها نيوكاسل فور إلغاء عقد مدربه إيدي هاو. هذه الخطوة من ماتياس ياسلة عكست عدم رغبته بالاستمرار مع النادي الأهلي بتزامن مع مفاوضات تجديد اللي كانت معه فضات طويلة وصلت إلى طريق مسدود. الإدارة الأهلاوية كان لديها علم أن ماتياس عرض نفسه على عدة أندية ما دفعتهم لمفاوضته مبكرا قبل نهاية الموسم من أجل تأمين استقرار الأهلي. اشتراطات يعني كانت اجتماعات تحمل اشتراطات جديدة من ماتياس ياسلة وتم الموافقة عليها. ما هو مؤكد لدينا أن المجلس التنفيذي في النادي كان على اطلاع بمجريات المفاوضات وأبدى مرونة كبيرة في الاستجابة لمتطلبات المدرب إلا أن ياسلة كان يضيف في كل مرحلة شروط جديدة وصفتها المصادر بالتعجيزية الأمر الذي أدى إلى تعثر الوصول إلى اتفاق نهائي. أبرز ما يعني ما توصلنا لعلي كل هذا برغم إدارة الأهلي رفعت راتب المدرب بأثر رجعي استجابة للمطالبة المالية في الحفاظ في إطار الحفاظ على استقرار الفني كل ذلك لم يكن كافيا في ملف التجديد. كانت نقطة الخلاف الأبرز تتمثل في طلب ياسلة تضمين عقده الجديد شرطا يقضي بعدم إلغاء عقده طوال 3 سنوات مهما كانت النتائج في حال ألغت الإدارة العقد فاشترط أن يكون الشرط حصوله على كامل قيمة العقد لثلاث سنوات والبالغة 170 مليون ريال واعتبرت إدارة الأهلي الشرطة مالية مبالغة فيه ولا عمرنا قد سمعنا أنه مدرب يطلب عدم إلغاء الشرط أو العقد أو الشرط الجزائي يكون ما يكون من طرف النادي وفسخ العقد.
0: أيضا يعني شروط تعجيزية من ياسلة للإدارة الأهلاوية بعدم يعني مش حاب الاستمرار في نادي الأهلي.
1: نعم علي أيضا في وفد كان من نادي ميلان داخل المعسكر الأهلي في النمسا وعقد

0: اجتماع مع مع مع الاهلي, وهذا امر يعني كارثي بعد ما اكتشفت الاداره الاهلاويه لضيق الوقت كثير من المعلومات نستطرد فيها مستقبلا. هذا ما وصلنا له لمصادر العربيه اف ام. نعم
1: يعطيك العافيه سالم.
0: الله يعافيك.

0: كملين معاكم مستمعينا. وطبعا كان لنا هذا الأسبوع أو لدينا هذا الأسبوع لقاء خاص وحصري للعربية أف أم مع الفنان والنجم السوري والعربي الكبير عابد فهد الشهير طبعا بشخصية الحجاج بن يوسف الثقفي وجساس في الزير سالم والظاهر بيبرس وحتى المقدم رؤوف في الولادة من الخاصرة.
1: عدد من الأعمال المميزة للفنان عابد ولقاء خاص معه. حنستمع لأول جزء من هذا اللقاء مشاعر.
0: أيوة حكينا معه عن يعني أخبرنا بمفاجآت كثيرة من هذا اللقاء. طبعا لازم ننوه أنه اللقاء ترى حتلاقوه بشكل كامل لمدة أكثر من ساعة على اليوتيوب على آت العربية أف أم. رح نعرض لكم الحين مقتطفات من اللقاء وتقدروا بعدين تلاقوه على منصاتنا على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب بشكل كامل. أخبرنا أنه ممكن يكون في مشروع جديد من مرايا وشكر كثيرا الدعم السعودي للفن السوري وحكى كمان عن عمله في السعودية بالتسعينات. خلونا نسمع. ممكن نشوفك في مرايا جديد مع ياسر العظمة لو كان ممكن.
2: لن أتردد على الإطلاق لن أتردد يعني وأعتقد أنه تم الحوار أو أخذ قرار ربما بآخر لقاء مع هيئة الترفيه لإنجاز مسلسل مرايا. أعتقد المستشار يعني أبو ناصر بعتقد في هيك حوار أو في هيك حديث مع الأستاذ ياسر يعني.
0: فعلا يعني إحنا سمعنا عن هذا الشيء. طب الحديث عن هيئة الترفيه وعن يعني تركي آل الشيخ وعن الدعم السعودي للفن السوري. احتفاء النجوم في احتفاء السعودية بسوريا في جوي أوردز قد إيش عانت لك يعني؟
2: جدا يعني لما طلعنا على المسرح وقدمنا هذا الكولاج من ذاكرة سوريا من الأعمال التاريخية والاجتماعية المعاصرة والمودرن ولحظة تحية الجمهور يعني شفنا دموع الناس يعني على الجمهور وفرح الجمهور هذا المزيج من السعادة والفرح والحسرة والبكاء والذاكرة والحنين بآن واحد بآن معا يعني عادت لي كثير طبعا يعني هذا هو الوقود للفنان هذا هو وقود الفنان يعني اللي يبحث عنه دائما وموجود بقلوب الناس ومحبتهم يعني بالشارع بالسعودية بالشوارع الرياض وين ما بروح
0: ولا يزال الفن السوري والفنان السوري مختلف بالنسبة للشعب السعودي يعني مهما مر علينا من الفنون ما في شيء ياخذ من قلبنا زي الفن السوري
2: في في في الاعمال اعمال البيئه التاريخيه والتاريخي وهو جنون الحقيقه حاله جنون يعني انا بشوف حدا بيقول لي انا شفت الزير 15 مره انا حضرت الحجاج انا 20 مره انا ما بعرف شو يعني ما بنام لأحضر مرايا بحضر مرايا لحتى حس بالسعادة قبل ما نام شو يعني ف

0: في علاقة. أنا سويت مسلسل بال94 بالرياض.
1: أيوه
0: أنا أول القادمين إلى الرياض اسمه الغربال. هو مرايا باللهجة السعودية.
1: أيوة كان في عبد الله السدحان يمكن.
0: لكن وناصر القصبي. أول بدايات للشباب.
1: كانت معكم سامي الجزائري.
0: كان معنا خليط مع المصري وإخراج عدنان إبراهيم الله يرحمه.
1: الله يرحمه يا رب.
0: فأنا بعرف الرياض بعرفها من زمان يعني. بعرف إنه لما رحنا على الدرعية نصور مشاهد ببيوت الطين القديمة. طلعنا من الفندق لو وصلنا على الدرعية تقريبا 45 دقيقة أو ساعة. فكل هالحضارة وهالنهوض العمراني هلأ اللي عم نشوفه بالمملكة العربية السعودية والرياض هذا مكان الحقيقة. أنا مذهول. امبارح عم بمشي بكافد أنا وبنتي عم شوف فعلا صرح حضاري متين صلب قوي فيه مستقبل فيه إشارات للعالم فيه لغة إنه نحن هون نحن موجودين نحن يعني قوة اقتصادية فكرية فنية موسم الرياض ما يقدموا استضافة النجوم الكبار من هوبكنز إلى آخره إلى النجوم العرب بورتشيلي إلى جانب طلال الكبير ومحمد عبده الكبير وهؤلاء اللي على يعني سلاطين الطرب اللي موجودين على مسرح واحد. الحقيقة مكلف يعني ما اللي عم يقدمه اللي عم تقدمه الرياض والمملكة والسعودية عمل كبير الحقيقة كبير يعني مكلف جدا وعم بيكونوا سعيدين عم بيجوا سعيدين مبسوطين يعني كل واحد عم بياخذ معه يعني عم بي مستقبله يعني على البنك والحساب يعني الحمد لله كلهم بخير يعني.
1: طيب حكي لنا اكثر عن يعني الرياض قبل ايش تتذكر منها مثلا مول معين تتذكره اسم شيء معين تتذكره والرياض الحين
0: لا بتصعبي علي كثير
1: ما تتذكر اسماء مثلا
0: والله عم تصعبي علي الدرعيه
1: اي
0: بتذكر انه لما وصلنا لهنيك كان في ناقه عم تولد هي الصوره بذاكرتي لهلا
1: يا الله
0: حضرت مشهد ولاده ناقه كيف نظفته وكيف بلش تعلمه يوقف على رجلي عندي صور فوتوغرافي يعني لو بعرف كنت جبتها معي قديمه كثير كثير يعني
1: سبحان الله
0: بس اسم مول لا والله لا عن جد ما بتذكر ما بعرف
1: في القديرة مها المصري كنت حكت من قبل عن العقارية مثلا
0: أيوة. أيوة أيوة أيوة أيوة العقارية صح
1: وأيضا أخبرنا الفنان عابد فهد بخبر حصري وهو أن رحلة الزير سالم ستكمل سيرها وسيكون هناك مرحلة أخرى من الزير سالم تبدأ من الرياض
0: امبارح عندي صديق كاتب دراما وانا بحب كتابات وسويت معه سوينا كان اخراج حاتم علي الحقيقه عدنان العودي اللي هو اوركيديا مسلسل تاريخي وفنجان الدم كمان مسلسل تاريخي كتابه عدنان هلا عم نحضر لمشروع اسمه عمرو بن كلثوم عمل تاريخي
1: أيوة.
0: يعني هو هلأ بالصدارة يعني بصدارة القرار يعني هذا آخر قرار إن شاء الله بكرة يعني عندي لقاءهم بالرياض راح نقدر ناخد قرار فيه إن شاء الله يعني هو تكميل لرحلة حرب رحلة الزير يعني وهي المرحلة نفسها يعني بين التغلب والبكريين
1: نقدر ناخذ عنه تفاصيل اكثر او وين مثلا حيكون التصوير حقه وهل انت مع فكره انه نكمل عمل بعد ما اخذ نجاح جدا كبير
0: هي مرحله ثانيه مرحله يعني مش تكميل مباشر هي مرحله مرق بينهما 50 عاما تقريبا كزمن يعني هي مش جزء تاني على الإطلاق هي حكاية مستقلة بشكل كامل

0: التصوير أين لا أدري الآن، يعني لا أستطيع أن أقرر، يعني جدا جدا مبكر أن نقول أين التصوير ومن هم الممثلين ومن هو المخرج. هي فكرة قابلة أن تكون
1: وقد لا تكون، قد لا تصبح.
0: لا لا لا لا، قابلة أن تكون. أيوة. يجب أن تكون.
1: أوكي.
0: نعم.
1: لماذا يجب أن تكون؟
0: لأنني يعني أريدها أن تكون.
1: ويعني يعني هل تشوف إنه الأعمال التاريخية؟
0: أنا أرى، أنا أرى العمل إذا رح يكون ولا لا. يعني بعرف عندي رؤية قابلة للتنفيذ من حيث منطق العمل وحكايته.
1: أيه.
0: جوهر الشخصية، بعد أحداثها، ماذا فعل، ماذا صنع. فيها كثير من الروايات، له قصيدة شهيرة جدا، يعني مجموعة هيك تفاصيل. أعتقد أنه أتمنى، أتمنى إن شاء الله يا رب.
2: طبعا لقاء كامل على اليوتيوب، بإمكان متابعينا أن يتابعوا ذلك اللقاء الحصري مع الفنان عابد فهد. تحياتنا، وصلنا للختام. سالم علي مشاعل،
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء،
3: كونوا بخير.
4: ويكند شو على العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: نبدأ مستمعينا من هذه العواجل، حيث أفاد مصدر رسمي أردني للعربية الآن أنه أبلغ العراق بضرب ميليشيات إيران في حال هاجمت الأردن. وأضاف كذلك الخبر العاجل والمصدر أن الأردن أبلغ العراق بمعلومات عن مخططات لميليشيات لاستهداف أراضيه. في خبر عاجل أيضا مستمعينا، الأردن يتوقع من العراق اتخاذ الإجراءات لوقف هذه الميليشيات عند حدها. إذن مستمعينا نطالب معكم هذا الخبر العاجل على العربية FM الآن. مصدر رسمي أردني للعربية: الأردن أبلغ العراق بمعلومات عن مخططات لميليشيات لاستهداف أراضيه. في عناوين الأخبار أيضا، أمريكا تحث رعاياها على مغادرة الشرق الأوسط وتحذر من محاولات إيرانية لاستهداف مصالحها حول العالم. تباينات الاتفاق تنعكس على الميدان، وإسرائيل تشن قصفا عنيفا على عدة مناطق في قطاع غزة. الثلاثاء جولة روما الثانية، توجه لبناني بأن تكون بنت جبيل ضمن المرحلة الثانية من المناطق التجريبية. وزلنسكي يحذر من نفاد حاد في صواريخ الاعتراض ويدعو حلفاء كييف لسد العجز. الصحة العالمية تحذر من أن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية يخرج عن السيطرة. انقسام إسباني أوروبي بسبب أزمة الهجرة، سانشيز يدعو إلى احترام المعاهدات ويشدد لا مكان للأنانية. في الاقتصاد، الصين ترفض اتهامات أمريكا بالعمالة القسرية وتتوعد بحماية شركاتها. تركيا والعراق يوقعان اتفاقية لمواصلة استخدام خط أنابيب نفط. أما في الرياضة، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصعد ضد رئيس الفيفا إنفانتينو ويعلن فقدان الثقة به. الحارس المغربي بونو ينضم إلى معسكر الهلال في النمسا استعدادا للموسم الجديد.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
2: بخبر يهمك،
3: رأي جدل ومفاجآت،
1: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
2: فقرات

0: تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
1: بلقطة.
2: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
1: أو مسمع فني مثلا.
3: رياضة بنكهة الويكند.
1: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
4: إذاعة العربية FM
5: على الموجة 102.8 في الدمام.
6: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
7: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
6: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
8: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
6: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
9: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
6: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
10: دامني أنا ما أضطرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
6: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
11: مرحلة مواجهة
12: الكتابة
11: وتردد في الأخبار إنه دول الخليج
13: العربية FM الأقرب إليك.
14: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
15: أين أتيت بهذه المعلومة؟
14: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
16: يعني توجه صحيح أني
14: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
13: العربية FM أن تعرف أكثر.
0: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
17: تجد انه من الصعوبة احيانا انه نرجع للروتين.
18: نعم، مطلب بيئة العمل
19: هي في منافسة، ولكن اذا شاف انها ترتقي الى حسد لازم هو اللي يوقفها.
20: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
0: وتستمر مع الاهل والاصدقاء.
21: يعني اليوم احنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الاولى.
22: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
23: الناس يعزمون في الجروبات.
0: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب بالحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
13: العربية FM.
24: العربية FM
13: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
24: لتعرف أكثر.
4: إذاعة العربية FM
5: على الموجة 102.8 في الدمام.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي.

مشاهدينا أهلا بكم. في عالم الأعمال هناك من يبني مشاريع، وهناك من يبني مدنا تغير طريقة حياة الناس بالكامل. ضيفنا اليوم كان من القلة الذين فعلوا ذلك، فعلى مدى عقود ارتبط اسمه بأكبر التحولات العمرانية في مصر، من مدينة إلى مشاريع عديدة غيرت مفهوم السكن والاستثمار وحتى شكل الطبقة المتوسطة المصرية. ولكن قصة الرجل لا تتعلق بالعقار فقط، بل بفهمه العميق للاقتصاد وللنفسية الاستهلاكية ولحركة المدن ورأس المال في مصر والمنطقة. وفي وقت تعيد فيه السعودية رسم مستقبل التطوير العقاري عبر مشاريع عملاقة ورؤية غير مسبوقة، يبقى السؤال: كيف هو مستقبل هذا القطاع؟ وهل ما زالت مصر تمتلك أكبر الفرص؟ وما الذي تعلمه من النجاحات ومن الأزمات ومن إدارة واحدة من أكبر الإمبراطوريات العقارية في الشرق الأوسط؟ على كرسي الدرجة الأولى اليوم يجلس ضيفنا هشام طلعت مصطفى في حوار مختلف عن المجموعة وعن المدن وعن المستقبل وعن الإرث الذي يريد أن يتركه خلفه.

0: هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة تي ام جي جروب مجموعة طلعت مصطفى، شكرا لانضمامك إلينا بالدرجة الأولى. وسؤالي الأول لك، أنتم لم تطوروا ما يمكن أن نسميه بمشاريع عقارية فقط، أنتم عن طريق بعض المشاريع لكم مثل مدينتي بتساهموا في إعادة تعريف نمط الحياة لقطاع واسع من المصريين. وبالتالي السؤال هنا، هل نحن نتحدث عن إعادة تفسير أو إعادة صياغة مفهوم السكن في مصر؟
1: بص حضرتك، احنا من 1985 احنا بنشتغل في مجال التطوير العقاري. انا كان ليا دايما يعني رؤية معينة في هذا الخصوص. انا كنت كثير السفر للدول الغربية، العالم الغربي عموما، يعني سواء امريكا او اوروبا او خلافه، وكان دايما بيشغلني هاجس، طيب ايه اللي بينقص ان احنا نبقى في نوع من انواع التنافس بالنسبه للمنتجات العقاريه، منافسه بالدول الغربيه وامريكا. فكان الموضوع ده دايما بيشغل ذهني، لغايه ما الحمد لله ابتدينا من خلال عده مشروعات كثيره ان احنا نعمل نوع من انواع التطوير في نمط الحياه زي ما حضرتك تفضلتي، ونبتدي نخلق مجتمعات متكاملة بفكر جديد، بحيث انه نقدر ان احنا نعمل عملية تطوير كامل لنمط الحياة والمنتج في حد ذاته والكواليتي اوف لايف، زي حضرتك بتشوفي في مدينتي النهارده مثلا او في الرحاب قبل كده او خلافه، لا في نمط حياة مختلف عن مثلا القاهرة القديمة. فبالتالي ده كله بيخلق تطور كبير جدا في مفهوم الحياة، وتطور كبير جدا في مفهوم المنتج اللي احنا بنقدر نديه للسوق المصري، والابجريدنج اللي احنا بنقدر نديه للسوق المصري في هذا القطاع. فبيبتدي الفرد اللي بيبتدي يعيش في المناطق دي كلها بيبتدي يحس باسلوب حياة مختلف، يعني بيقدر ان هو يستمتع بتلوث اقل، بجنري اعلى، بسهوله ويسر في مساله مثلا المرور، في مساله الخدمات العامه وخلافه.
0: واضحه. طب لو جينا نحط ستيكر على النشاط العقاري الرئيسي لمجموعه طلعت مصطفى، ما هو النشاط اللي تعملون فيه اليوم؟ هل هو موضوع تطوير عقاري او صناعه اصول او تشغيل مدن ام اقتصاد عمراني طويل الاجل؟
1: لا، هو المنظومه اللي احنا

تخصصنا فيها هي فكرة إنشاء المدن المتكاملة. يعني إحنا أو المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، يعني حتى في المجال السياحي إحنا عملنا نوع من أنواع التغيير الجذري في فكرة المنتج السياحي المقدم لمصر.

0: تطوير كبير في المجال السياحي أو في مجال الفندقة. نفس الموضوع في مجال إنشاء المدن المتكاملة، يعني مرورا بالرحاب ومدينتي ونور والثاوس ماد النهاردة في الساحل الشمالي، والتطور اللي بيحصل برضو في السعودية وخلافه، دي كلها مدن ذات فكر خاص مش فكر يعني تقليدي. وبالتالي اللي احنا بنعمله ان احنا كل سنتين ثلاثة بنطلع منتج جديد بأكثر حداثة بأكثر ملائمة للتطور العالمي اللي بيحصل، زي ما طلعنا النهاردة وأطلقنا من شهر السباين، برضو ده فكر جديد بيضاهي كل الأفكار الموجودة في العالم الحديث.
1: قطاع العقار دوري أو سايكليكال إذا ما تحدثنا عن العقار بشكل عام، ومحفوف بالمخاطر أيضا، مع ذلك المجموعة مستمرة لعقود. ذكرت أنه فكرة دخولك بمنتج مختلف بدأ من 1985، وزرت الكثير من المدن الأوروبية قبل أن تقوم بتنفيذ مشروع خاص للسكان هنا في مصر. وبالتالي السؤال هنا، ما العامل الحاسم؟ هل نتحدث أنه العامل الحاسم لكي تستمرون كل هذه الفترة هو الأراضي، الانضباط المالي، التوقيت، أو فهم سلوك الباحث عن سكن؟
0: الأسواق المصرية والعربية فيها ميزة مش موجودة يمكن في أسواق كثيرة من العالم. إيه هي الميزة الأساسية الموجودة فيها؟ الطلب المتزايد المستقبلي. يعني لما تبصي للتركيبة الاجتماعية في مصر هتلاقي إن حضرتك عندك لمدة 30 سنة قادمين في طلب على العقار لا يقل عن 900 ألف إلى مليون وحدة سكنية على مدار 30 سنة.
1: مبني على الديموغرافيكس.
0: بالضبط كده، اللي هو الـ 65% من البوبوليشن في السن من 0 ل 30، فكل ده جاي في المستقبل ليه طلب كبير جدا. طيب إيه التحدي؟ نفس الموضوع موجود في السعودية، يعني نفس الموضوع موجود في السوق السعودية وأسواق عديدة من الدول العربية، العراق خلافه، كل دي أسواق فيها هذا الكلام. طيب التحدي الأساسي بيبقى موجود فين؟ التحدي الأساسي إنك إزاي تطلعي منتج جديد بيلبي احتياجات حقيقية عند الناس، عند الطالبين. نمرة اتنين، إزاي بتطلعي منتج سعري يتناسب مع الطلب الحقيقي اللي موجود عند الناس
1: والوضع الاقتصادي.
0: بالضبط، فده التحدي الأساسي اللي دايماً إنك أنت بتفكري فيه. إحنا كنا سباقين من 1995 ان احنا طلعنا منتجات سعرية كثيرة وعديدة لقت قبول جدا كبير من الطلب الحقيقي الموجود داخل الاسواق المصرية والعربية. وبالتالي كان عندنا دايما هذه المنظومة بتتم بنجاح شديد جدا. فالجزئية دي احنا يعني ازعم ان احنا عندنا very good experience، بحيث ان احنا بنقدر نعمل دراسات عميقة جدا للسوق، وبنقدر نحدد باقتدار الـ الـ الـ المنتج السعري والذي يتناسب مع الطلب الحقيقي الموجود عند عموم الناس.
1: أهم KPI تنظر إليه بحيث أنه على أساسه بتشوف هل تحتاج أنك تغير شيء من المنتجات أو استراتيجية أو غيره؟
0: احنا لما بنيجي نبتدي نشتغل على موضوع انشاء المنتج، الموضوع ده بياخد مننا فتره زمنيه طويله جدا ودراسات معقده جدا. هي المساله مش مساله انك بتطلعي منتج عقاري وخلاص، لا، المساله انك انت لما بالذات بتيجي في مجال المدن، ناس كتيره جدا مش فاهمه هذا الموضوع. انت بتخلقي purchasing power. حضرتك لما تيجي تزوري مدينتي سنة 2007 دي كانت صحراء جرداء، وكانت أقرب عمران يبعد عنها حوالي 20 كيلو، 25 كيلو. طيب إزاي تقنعي المجتمع إنك تخلقي مدينة جديدة؟
1: أنا هذا نفس السؤال اللي طرحته لنفسي وأنا في الطريق لمدينتي.
0: إزاي تخلقي هذا الفكر؟ طيب ده بيتم من خلال دراسة متعمقة شديدة التعمق، ما هو الاحتياج الحقيقي عند الناس؟ طيب تعليم بمستوى معين، خدمات رياضية بمستوى معين، خدمات صحية بمستوى معين، خدمات ترفيهية بمستوى معين، لاندسكيبينج وكواليتي.

0: quality of life و quality of air من غير pollution بمستوى معين, traffic والسهولة في عملية التخطيط, احتياجات الشخص في السكن بتاعه ايه بالظبط. طيب بتبتدي تخلقي شريحة متعددة من الطلب لمنتجات متعددة المستويات المختلفة عشان تبتدي تخلق المجتمع. لما تخلق المجتمع بتحطي في الاعتبار الأول, طب أنا لما هخلق هذا المجتمع إيه نوعية التعليم وإيه سعر التعليم المطلوب, إيه نوعية المنتج الصحي وإيه سعره المطلوب, إيه نوعية المنتج الرياضي وإيه سعره المطلوب, إيه نوعية المنتج العقاري وإيه سعره المطلوب. المنظومة دي بتدرس بدقة شديدة جدا, ونبتدي نعمل بروجرام واضح بتايم لاين واضح. طيب أول 3 سنين هنطلع إيه, طب ال3 سنين اللي بعديهم هنطلع إيه, ال3 سنين اللي بعديهم هنطلع إيه, لغاية ما بتدي نخلق المجتمع ده بهذا الشكل اللي انت بتزوريه النهاردة.
1: يعني انت بتدرس سيكولوجية الإنسان
0: أكيد واحتياجاته الحقيقية وهو عاوز إيه والتطور اللي هو عاوزه شكله إيه. ما انت لازم تعملي تطوير في الحياة, ما انت لو ما عملتيش تطوير في الحياة طب الناس هتجيلك ليه, طب الناس هتجيلك مدينتي وتسيب القاهرة القديمة ليه, الناس هتجيلك مدينتي وتسيب المقارن ليها من المشروعات الأخرى ليه. احنا النهاردة وأنا بكلمك احنا عندنا 800,000 نسمة يعيشون في مدينتي, عندنا 150,000 سيارة كل يوم بيخشوا ويطلعوا مدينتي. فكل الكلام ده كله عشان تخلقي هذا المجتمع الجاذب لازم تعملي كل الدراسات المتعمقة الاحتياج الحقيقي عند المجتمع, وتبتدي تعملي له المنتج الذي يتناسب معاه. هيبتدي الناس تتفهم هذا الكلام. طب الناس بقى بتستغرب يقول لك طب لا انت لما بتعلن عن مشروع من غير قبل ما تعمله الناس بتروح تحجزه. ما هو الناس خدت بقى نوع من انواع الثقه المتوالده, لانك انت مرورا بحوالي 45 سنه من العمل المتصل ابتدى خلاص تخلقي
1: براند.
0: نوع من انواع البراندنج ان الناس دول هيعملوا الكلام ده بهذا الشكل.
1: طيب استاذ هشام انا اود ان اسمع منك تحليلك وتقييمك للوضع العقاري في مصر. السؤال هنا, هل نحن أمام طفرة عقارية أو هي فقاعة مدفوعة بالتضخم وأيضا وضع العملة المصرية؟ كيف, هل الطلب هو حقيقي أم تحوط من العملة؟
0: يعني كلمة الفقاعة دي ده كلمة للأسف الشديد
1: تقنية للريل استيت.
0: لا يعني هي مش كلمة تقنية, هو بقت يعني كلمة غير علمية. ليه غير علمية؟ لأن هم للأسف اللي بيرددوا هذا الكلام ما همش فاهمين أو مدركين حقيقة الطلب داخل المجتمع المصري. لا المجتمع المصري هناك طلب حقيقي زي ما شرحت لحضرتك اللي هم من 900,000 لمليون وحدة في السنة. طيب السؤال الأهم, ما هو المنتج الذي يتناسب مع الطلب الحقيقي؟ هو ده السؤال الأهم. ففي هنا في المجتمع في جزئين, في جزء بيخاطب الشريحة الأكثر إنفاقاً أو اللي عندها قدرة شرائية, ودول بيمثلوا من المجتمع المصري في حدود 25%. وفي دور الحكومة في توفير السكن للأكثر احتياجاً أو اللي عنده أقل قدرة في البرشيزنج باور في طبقات أقل. طب هل النهاردة ال 25% من المجتمع المصري اللي احنا بنتكلم على 250,000 وحدة سكنية الأكثر إمكانية في تملك هذا النوع من المنتج اللي هو القطاع الخاص بيغطيه في مصر, ده رقم في نوع من أنواع العرض الزائد؟ لا, بدليل أنك أنت أي مشروع بتطلقيه بيتباع. يعني وده بدليل أنه التطور الرقمي في معدلات البيع للشركات العقارية على مدار آخر 5 سنوات كله في تصاعد.
1: طب هل يمكن أن نستنتج أنه الآن الإسكان لذوي الدخل المتوسط أصبح غير مجدي تجاريا للقطاع الخاص وفقط قطاع الحكومة يمكن أن يغطيه؟
0: لا هو مش غير مجدي, هو حضرتك تكلفة إنشاؤه بقت غالية, فبالتالي ما يقدرش القطاع الخاص النهاردة في حدود أو في الحدود المتاحة من القوة الشرائية عند هؤلاء أن يلبي طلبهم. ولك

0: لكن هنا دور الحكومة، لأن الحكومة هنا بتعمل نوع من أنواع الدعم، سواء الدعم في التقسيط طويل الأجل أو الدعم في سعر الفايدة طويلة الأجل عشان يتناسب القسط مع دخل هؤلاء. ده ما يقدرش يقوم به القطاع الخاص، لكن تقدر تقوم به الحكومة، وده اللي بيتم.
1: طيب ذكرت موضوع الديموغرافيكس وذكرت النمو المستدام في التعداد السكاني في نتحدث عن مصر، والمدينة مدينة الآن كما ذكرت يمكن فيها حوالي 800 ألف ساكن. سؤال هنا، هل تنجح مدينتي أو غيرها المدن الجديدة بهذا الكونسبت دون أن يتم خلق وظائف ومحيط اقتصادي لها؟
0: لا، هو طبيعة الحال أنك أنت النهاردة المدن دي كلها برضو من ضمن الحاجات أنك أنت بتخلقي الداون تاونز أو بتخلقي الأرياز اللي بيحصل فيها نوع من أنواع التشغيل. يعني انت النهارده عندك فنادق بتبنيها، عندك انديه موجوده، عندك ريتيل موجود، عندك خدمات صحيه موجوده، عندك خدمات تعليميه موجوده، عندك كل ده. طب ما هو ده عباره عن ايه؟ ده توظيف، وبالتالي ده كله نوع من انواع البيزنس شغال. المكاتب اللي للشركات او للافراد او للهيئات، كل ده بيتواجد. فهو مجتمع فعال، هو مجتمع فعال.
1: طيب سؤال هنا، لو كنت مستشار للحكومة في ملف الإسكان، ما هي أول ثلاث أولويات سوف تناقشها معهم؟ هل هو التمويل العقاري أم البنية التحتية أم تحفيز القطاع الخاص وأيضا تملك للأجانب؟
0: أنا عندي رؤية في الموضوع ده، ما دام هناك طلب يبقى هنا واجبنا كلنا، واجب الحكومة إنها تدرس بعمق شديد آليات التمويل طويل الأجل. على فكرة يعني ده مش اختراع، العالم الغربي كله سبقنا فيه. يعني هو فكرة المورجج طويل الأجل بأسعار فايدة أقل، كل ده مدروس في المجتمع
1: 25 سنة
0: و30 سنة، وهو ده اللي قوم اقتصادات هذه الدول. يعني من بعد الحرب العالمية الثانية كل اقتصادات الدول دي قامت على الفكر ده. طيب هنا الحكومة لازم تدرس العائد الداخل للموازنة العامة للدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة أعلى من أي دعم سيقدم لأسعار الفائدة طويلة الأجل. أين صالح الموازنة العامة للدولة في هذا الشق؟ أنا بقول لحضرتك بدراسة متعمقة، العوائد التي ستنتج عن توفير هذا الطلب والتطوير للاحتياج الحقيقي للناس سوف ينتج عنه فوائد للناتج المحلي أعلى وفوائد للموازنة العامة للدولة أعلى.
1: عندك أرقام؟
0: من أي ده؟ الأرقام موجودة، بس طبعا هي مش في مجالها النهاردة أن احنا نتكلم، لأن دي كلام موجود على دراسات، لكن قمنا بهذه الدراسات قبل كده. لكن أكيد هذا الكلام سوف يوفر بشكل كبير جدا عوائد أفضل للحكومات. هو بس النقطة الأساسية اللي هنا بتفرض نفسها، هو هل هناك سيولة متاحة
1: للقطاع المصرفي؟
0: للقطاع المصرفي تقدر بيه تقدم هذا الكلام. وهنا بقى ممكن نفكر بشكل مختلف. طب هنقول هندرس ما هو الاحتياج السنوي لهذا التمويل، تمام؟ ما يستطيع أن يوفره القطاع المصرفي أو سوق المال أو الأدوات المالية المختلفة، أو تقوم الحكومة بأفكار خارج الصندوق كمشاركات على أراضي أو طرح أفكار معينة لخلق هذا التمويل بشكل أو بآخر، بحيث يبقى هذا الباب منفصل تحت انفصال كامل، ويبقى اللونج تيرم بلان بتاعه واضح على مدار الـ30 سنة الجايين.
1: برأيك سهل تطبيقه؟
0: طبعا، ما فيش حاجة في الدنيا مفيش حاجة في الدنيا اسمها في استحالة في تطبيقها.

0: كل حاجه في الدنيا ليها له. هي تيم جي دي اللي بدات سنه يعني من 40 سنه كان راس مالها كام، والنهارده راس مالها السوقي بقى كام. التوسعات اللي قامت بيها دي والاستثمارات الضخمه اللي عملتها دي كلها هي عملتها منين؟ ما هي دي كلها افكار بتيجي من خلال دراسه متعمقه، انك انت كل المسائل دي كلها ازاي هتمول وازاي هتنشا وازاي هيبقى العائد الاستثماري بتاعها، كل الكلام ده بيتم دراسته وبنجد له الحلول.
1: دعنا ننتقل الآن إلى محور آخر، السعودية والتوسع لكم إقليميا. أنتم الآن متواجدون عبر مشروع ضخم عقاري في مدينة الرياض. سؤالي الأول، ما أكثر شيء أدهشك في السعودية أو التحول السعودي الاقتصادي الذي شهدناه خلال السنوات الماضية؟ هل هي السرعة، سرعة في التطبيق؟ هل الحجم، حجم المشاريع وحجم الرؤية وطموحاتها؟ آلية القرار أو وضوح الرؤية؟
0: شوفي هقول لحضرتك حاجة عشان بس ندي لكل إنسان حقه. سمو ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان عمل تحول جذري في التغيير الاجتماعي داخل السعودية، وبالتالي عمل نوع من أنواع الانفتاح والتغيير في أسلوب الحياة. دي حقيقة صحيح. موجودة في السعودية وكلنا لمسينها. طيب كان الموضوع ده لازم يواكبه أنك تخلقي منتجات عقارية ونمط حياة يتسق مع هذه الرؤية. احنا كنا سباقين بمشروع بناني اللي احنا طرحناه سنة 24، انه حقق هذه المنظومة، انك ازاي تعملي المجتمع المفتوح. ما كانش متاح في التوقيتات دي المجتمعات المفتوحة اللي هو نمط الحياة المفتوح زي مدينتي، ما انت شايفة نمط الحياة المفتوح. فكنا ازاي نقدر ان احنا نوفر هذا الكلام بهذا الشكل في هذا التوقيت. الحمد لله لما طرحنا الفكرة لقت قبول كبير جدا من السوق السعودي، وعملنا أرقام هائلة في المبيعات هناك. الحقيقة أنه في رؤية واضحة من الحكومة السعودية متمثلة في وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، متابع جيد، صاحب قرار، قدم لنا الكثير من الدعم عشان ننجح المنظومة والحمد لله نجحت. طيب ايه اللي احنا شايفينه في المرحلة القادمة؟ احنا شايفين ان السعودية بالعكس الطلب فيها القادم على مدار 30 سنة هيكون طلب كبير.
1: تشوفها فرصة عقارية جيدة الان في المنطقة اذا قررناها بالسوق المصري
0: أكيد.
1: او
0: الاسواق؟ اكيد، والقوانين اللي هم اتخذوها اخر سنة بتاعت تملك الاجانب وخلافه، كل ده هيخلق نوع من انواع الرواج العقاري الكبير جدا في المملكة العربية السعودية. واحنا مركزين بشدة على دراسة هذه الأمور، وإن شاء الله قريبا هيبقى في منتجات
1: مشاريع
0: عقارية
1: جديدة قادمة. كم حجمها؟
0: لا كبيرة.
1: بكم؟
0: كبيرة يعني أنا مش يعني عشان تعرف إحنا شركة مدرجة في البورصة، ف يعني بنبقى محتاطين جدا في الإعلان عن هذا الكلام. أنا أحب بعد ما نوقع نعلن.
1: هل نتحدث عن توسع في قطاع سكني، فندقي، متعدد الاستخدام، مدن ذكية؟
0: هيبقى نوع من أنواع المشروعات الكبيرة المتكاملة التي تحتوي على كل أنماط الحياة، سواء سياحية، سواء عقارية، سواء خدمية، سواء في مجال السبورت، في مجال الانترتينمنت، في مجال التسوق وخلافه. فهتبقى مجتمعات متكاملة، واحنا شايفين ان احنا في مراحل متقدمة من هذا الموضوع، وهيبقى في نوع من انواع التركيز بشكل كبير العشر سنين القادمين في السوق السعودي.
1: ما الذي يصنع توسع اقليمي ناجح؟ رأس المال، شراكات، فهم السياسة، أو الذكاء الثقافي؟
0: لا، هو محتاجة أن حضرتك تدرسي الأسواق بشكل متعمق، تدرسي الطلب الحقيقي
1: والمجتمع أيضا،
0: المجتمع طلباته الحقيقية، تدرسي المتاح من هذه الطلبات في هذه المجتمعات، إيه اللي تقدري تقدميه جديد، وهل الكلام ده هيبقى لونج تيرم ولا شورت تيرم. يعني في اسواق محدوده النمو وفي اسواق متسعه النمو، يعني السوق السعودي متسع النمو، السوق العراقي متسع النمو، السوق المصري متسع النمو، دي اسواق

0: ليه متسعه النمو؟ عشان في طلب لمده زمنيه قادمه كبير حادث وقادم، فتقدري انك انت تبني على اساس هذا الكلام. ده حته مهمه جدا من انك انت تركزي في هذه الاسواق اللي هي فيها طلب طويل الاجل ومستمر، عشان تقدري منتجاتك، تقدري انك انت بالذات لو بتتكلمي على فكره المدن المتكامله، يعني زي ما عملتي النموذج المصري هنا وفي المشروعات اللي احنا عملناها، وده اللي احنا بقينا متخصصين فيه اكتر، فلازم يبقى الكلام ده لونج تيرم، ده اللي احنا مركزين عليه بقوه في المرحله القادمه.
1: كيف تقيم الفرص الاستثماريه؟ هل فقط هي بتكون مبنيه على الارقام؟ واذا كانت على مستوى الارقام، ما هو الرقم الذي يمكن ان يقول لك لا انا هذا المشروع لا يهمني، ليس مجدي ماديا؟
0: بصي حضرتك، احنا ما بنشتغلش على مشروعات صغيره، يعني فكره المشروعات المحدوده لا نشتغل عليها. ليه؟ لان احنا عندنا انفراستراكشر ضخمه داخل الجروب، نمره 2 عندنا بلان 5 اند 10 years، وعندنا في المقام الاول ما هي العوائد التي سنحققها لحاملي الاسهم. تمام، فده لازم يكون فيري كلير. نمره 2، طيب بيحكمنا في هذا الشق ادوات ماليه عديده، لازم نبقى نظرنا بشده على حجم التمويل المتاح مقارن بحقوق الملكيه لدى الشركه. لازم نبقى شايفين انه الـ الـ الـ الـ الـ الاستقرار السياسي للمنطقه وتأثيره على هذا الكلام في المستقبل البعيد. وعشان كده احنا النموذج اللي بنعمله في المجال العقاري نموذج احنا انفردنا بيه من اول يوم ومكملين فيه حتى في الدول العربية، ان احنا بنعمل نوع من انواع التمويل من المشترين عشان نقلل فكرة انك انت تعملي تخلقي التزام مالي
1: عالي التكلفة،
0: على كمان مش موضوع التكلفة، ما هو النهاردة لازم حوكمة الموارد الشركة لازم تبقى ينظر ليها بدقة شديدة جدا، فالكلام ده كله المنظومة دي كلها لازم بتراعى في كل خططنا وبنحقق بيها الحمد لله نتائج طيبة.
1: هذا بيخليني أسأل السؤال اللي بعده، أكبر خطأ يقع فيه المطورين أثناء وجود طفرة عقارية، توسع مفرط، اقتراض زائد، أو سوء تقدير للطلب؟
0: التقليد الأعمى. لازم اللي بيشتغل في هذا المجال يبقى عنده إمكانيات، عنده خبرات، دارس بقوة للأسواق، دارس خطواته في المستقبل، المسائل دي هتاخده لغاية فين. لو يحقق هذا الكلام بنوع من أنواع التركيز هيقدر يحقق نتائج طيبة.
1: الآن نود أن نعرف عن هشام طلعت مصطفى القائد، كيف تتخذ القرارات الكبرى في ظل وسط ضبابية اقتصادية أو سايكل من نمو الاقتصاد ليس بالواضح؟
0: أولا احنا عندنا فريق داخل المؤسسة قوي جدا في موضوع الاناليسيس وموضوع التحليل المالي والتحليل الوضع السياسي كمان داخل المنطقة. معانا خبرات عالية جدا على مستوى مجلس الإدارة، أعضاء مجلس إدارة كلهم خبرات دولية. في تيم وورك ضخم بيتم، مفيش قرار عندنا في الشركة بيتاخد بشكل منفرد خالص. يعني احنا بناخد دراسات متعمقة شديدة وبناخد لايرز متعددة، وفي ريسك اناليسيس بتتعمل بشكل كبير جدا، والقرار بيبقى قرار جماعي، لا يمكن يبقى قرار منفرد.
1: طريقة القيادة بتتغير أو تغيرت خلال الأربعين سنة الماضية؟
0: يعني أنا شخصيا من نوع الدقيق جدا في متابعة العمل، يعني معروف عني أن أنا أولا بعمل ساعات عمل طويلة، بتابع بدقة شديدة جدا من خلال سيستم محكم كل التطور العمل اللي بيتم من ومطابقته لدراساته الأولية وطبقته لدراسات

0: قدراته المالية ومطابقته لنتائجه اللي المفروض تتحقق. هذا الكلام بيتم بشكل شهري، يعني كل منتج داخل الشركة أو داخل مصر أو في الأسواق الأخرى بيتم من خلال هذه الاجتماعات الدورية والمتابعة، زائد المتابعة على الطبيعة. يعني أنا عندي في الأسبوع يومين في الأسبوع مرور على مستوى كل المشروعات مينيمم، بحيث أنه لازم أبقى متأكد أن كل شيء بيتم طبقا للبتاع. الحاجة المهمة اللي احنا بنعملها كمان أنه بنخلق صف تاني. يعني احنا عندنا جيل كبير جدا في الشركة اللي هو في السن من 30 لـ45، ده جيل موجود وجيل بياخد مسؤوليات سنوية بشكل أكثر تطورا، وبنعده أنه ياخد المسؤولية خلال 5 إلى 10 سنوات القادمين، ياخد المسؤولية الكاملة بالنسبة للمجموعة.
1: كيف يمكن أن نصف أسلوب قيادة لديك؟ هل هو صارم؟ هل هو تحليلي؟ هل هو تمكيني؟
0: هو مزيج من الصرامة، من التحليل، من المتابعة الشديدة واللصيقة، وإنك تخلقي، هو أهم حاجة إنك تخلقي فريق عمل، هي أوركسترا بتشتغل، بتخلقي فريق عمل بيشتغل بنوع من أنواع التناغم، وتبقى الرؤية واضحة للجميع. يعني بيبقى في رؤية واضحة للجميع وكله بيشتغل بيكمل بعضه من خلال هذه الأوركسترا التي تعمل.
1: أستاذ هشام، كيف يبدو العقار بعد 20 سنة؟ هل سوف نتحدث عن المزيد من المدن الذكية استدامة لربما تكون هو البيسلاين أو الأساس لأي تطوير عقاري قادم، مساكن مدعومة بالذكاء الاصطناعي والآن الـ AI بيدخل بشكل سريع وملفت في كل أركان حياتنا، أو مفهوم جديد تماما للحياة الحضرية؟
0: شوفي حضرتك، احنا عملنا المشروع الجديد طرحناه اللي هو The Spine، استخدمنا فيه لحيك تفضلتي بذكره الحداثة في التفكير والسرعة للرؤية للمستقبل والنظر بدقة للاحتياجات الحقيقية للمستقبل. هو ده اللي هيمكن المؤسسات الكبيرة في المجال العقاري من الاستمرار والتفوق، وده اللي هيبقى مربط الفرس في 20 سنة القادمين. انك انت ما تبقيش تقليدية، لازم كل سنة أو سنتين تحدثي المنظومة بأفكار جديدة، وتبقي دايما منافسة لأي حاجة حديثة بتحصل في العالم، لأن هو طبيعة الفرد في المجتمعات هو بطبيعته متطور وبطبيعته عاوز الأحدث. حضرتك لما بتشوفي سيارة فيها فكر جديد أو فيها إمكانيات جديدة بتفكري جديا انك انت تغيري سيارتك القديمه. لما بتشوفي حاجه عندك داخل المنزل بحداثه افضل واحسن وبتدي لك امكانيات افضل، على طول بتاخدي عمليه القرار بالتغيير. نفس الموضوع هيبقى في المنتج العقاري.
1: يعني التكنولوجيا ستعيد تعريف العقار، والمطور أكيد. التقليدي يجب أكيد. ان يطور نفسه
0: اكيد، ولازم يبقى فيه نوع من انواع الحداثه المستمره والافكار التخطيطية والتصميمية والتقنية الحديثة اللي تبتدي تعملي نوع من أنواع التواكب مع تطور العصر.
1: لو بدأت من الصفر اليوم كرائد أعمال شاب مصري في مصر، هل سيكون العقار هو الخيار الأول؟
0: يعني أنا بطبيعة حالي ده المجال اللي بفهم فيه بشكل عميق، هو المجال السياحي أو الفندقي يعني. وطبعا هو الحقيقه احنا ما بقيناش نشتغل في نعمل في المجال ده فقط، احنا بقينا النهارده مفروض علينا نتيجه التطور الذي حدث عندنا ان احنا بنشتغل في كل المجالات. يعني عندنا مجال النقل، مجال الصحه، مجال التعليم، مجال السبورتس، مجال الخدمات الترفيهيه. يعني احنا بنعد حاليا لمشروع ترفيهي كبير جدا مع أطراف من الخليج، وإن شاء الله هيعلن عنه قريبا. ليه؟ لأن بقت متطلبات أنا داخل على 2 مليون نسمة.

0: خلال 3 4 سنين عندي داخل المدن اللي ببنيها هيبقوا 3 مليون نسمه بعد 12 سنه. طب ما هو الناس دي عاوزه انترتينمنت قوي.
1: صحيح.
0: المجال السياحي احنا النهارده عندنا داخلين على 20 فندق، وداخلين المحفظه بتاعتنا بتكبر خلال ال 10 سنين الجايين ممكن نوصل ل 35 40 فندق. طب الكلام ده كله القطاع السياحي، السياحه اللي عماله تتواكب او تزيد في مصر. الكلام ده عاوز، هل الانترتينمنت النهارده المتوفر في مصر كافي؟ الاجابه لا. طب هل في تطوير لازم يحصل في المجال ده؟ نعم، عشان نقدر نخلق منتج لاحتياجات الحقيقيه عند الناس.
1: يعني قصدك ان الشاب الان اليوم يجب ان يسال هكذا اسئله لكي يرى اين الفرص ليستثمر فيها خلال 20 سنه.
0: لازم يدرس
1: قادمة
0: الاسواق بشكل اكثر عمقا ويشوف انهي مجال. يعني انا مثلا انا شايف ان الانترتينمنت في المجال في ال 15 سنه القادمين هيبقى مجال محتاج لنوع من انواع التركيز ومن نوع من انواع انك انت تعملي منتجات جديده. خلي بالك ان كمان التطور التكنولوجي اللي بيحصل في العالم ده بيساعدك بشكل كبير جدا انك تبقي اكثر سرعه. صحيح. واكثر دقه انك انت تطلعي منتجات جديده
1: وبيلخص الوقت بشكل بالزبط كبير. الآن نود أن نفتح معك محور The Legacy أو الإرث. بعد 30 عام من اليوم كيف تفضل أن يذكر اسمك؟
0: أنا عاوز أتذكر بالخير، بس عاوز أتذكر بالخير أن أنا إنسان أديت نمرة واحد لوطني مصر، قدرت أن أنا أعمل تغيير في هذا الوطن إيجابي للناس وفي الأوطان العربية قدرت أن أنا أعمل برضو شيء إيجابي. خلي بالك الناس اللي أدت بإخلاص لوطنها بيخلد اسمها، يعني اسمها بيخلد لأبد الأبدين. والتاريخ لا ينكر من قاموا بذلك. ارجعي للعصر السابق وشوفي الناس اللي عملت التطور اللي حصل في بلادها، حدش بينساها أبدا. احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الارض لكي نعمرها، واحنا بنقوم بهذه الرساله من منطلق ان احنا نعمر هذه الارض وان احنا نحدث وان احنا نطور وان احنا نقدم خدمه للناس. لان هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق ما هو خلقه بهدف انك لازم تدلي بدلوك في هذا المجتمع. فكل انسان ده فرض عليه انه لازم يقوم بهذا الكلام.
1: ما الاهم اليوم، النمو ام الاستمراريه؟
0: الاستمراريه مع النمو. الاستمراريه مع النمو. لان هو الاستمراريه من غير نمو مش هتؤدي لنتيجه طيبه.
1: Not sustainable كمان. اسئله سريعه، اجوبه سريعه. مصر ام السعوديه على المدى الطويل؟
0: مصر والسعوديه.
1: الاسكان الفاخر ام المتوسط؟
0: لا، هو ما تقدريش تقولي اسكان فاخر ومتوسط، زي ما شرحت لحضرتك انه في طبقات في المجتمع مختلفه وفي امكانيات شرائيه. انت حضرتك تعملي ديليفري لهذه الامكانيات بس.
1: اكبر خطر يواجه المطورين اليوم؟
0: عدم الدراسه بعمق، عدم تحليل السوق بعمق، عدم عمل دراسه تحليليه عميقه لمعدلات التضخم وتأثيرها على التكلفة.
1: أقرب مشروع للقلب؟
0: أنا هقول لك على سر. أنا المشروعات اللي عملتها بزورها زي ولادي. يعني يعني عندي ارتباط نفسي وعاطفي معاها، بحس إن كل مكان يعني أحس بشوق إن أنا أروح أزوره. فعندي عاطفة تجاه هذه المشروعات.
1: قرار كان يجب اتخاذه مبكراً؟
0: لا، الحمد لله. يعني ما انا شايف ان احنا الحمد لله مأدين اداء طيب وفي توفيق كبير من ربنا سبحانه وتعالى للواحد. يعني طبعا النجاحات دي كلها ما بتجيش، يعني ما بيبقاش في نوع من انواع الغرور فيها. لا، هي في النهايه ده فضل من الله سبحانه وتعالى.
1: اهم صفه قياديه؟
0: الحزم.
1: اكبر فكره خاطئه عن المطورين؟
0: يعني ما فيش فكرة خاطئة على المطورين. في ناس بذلت مجهود وشركات محترمة كتير في الوطن العربي كبيرة، عملت فرق شديد في مجتمعاتها.

0: والناس بتذكرها بكل خير يعني.
1: ما الذي يقلقك ليلا؟
0: انت جيتي لي المشكله الرئيسيه. لا طبعا حجم الالتزام اللي على الواحد كبير جدا، ودايما لازم يبقى في تفكير مستمر في كيفيه التعامل لتحقيق هذا الالتزام.
1: ما الذي لا يزال يحمسك؟
0: اننا نشوف بلادنا العربيه افضل واجمل بلاد
1: إن شاء الله يا رب، هذا أملنا كلنا.
0: يا رب.
1: سؤالي لنختم هذه المقابلة معك هشام طلعت مصطفى، بعد كل هالأبراج والفنادق والمدن، وعندما تختن في العناوين والأرقام، ما هو المقياس الحقيقي للنجاح؟
0: أن تقدمي للمجتمع احتياج حقيقي وتطور حقيقي يلقى قبول المجتمع ورضاء المجتمع.
1: هشام طلعت مصطفى، شكرا لك.
0: شكرا لك.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي على العربية FM. عربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
3: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
2: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
3: أفاد مراسل العربية عن سماع ضوء إطلاق مضادات هوائية.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
4: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
5: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
6: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
7: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
8: العربية اف ام،
9: ان تعرف اكثر.
10: قصة الاشهر والابرز والاكثر غرابة عندما تم اختطافك وانت رئيس الوزراء في 2013.
11: الكتائب منتشرة في كل مكان لأن الكتائب مدعومة من قبائل المدن.
10: هل خاطفوك هم من ألقوا القنابل قبل ذلك على منزلك؟
11: أنت لما تستلم ما استلمتش دولة، إحنا ما زلنا في مرحلة ما قبل الدولة. نقول لك لم ندفع فلس واحد لأي ميليشيا وحسابات الدولة موجودة.
10: لماذا هربت حضرتك بطائرة خاصة إلى مالطا ثم إلى ألمانيا؟
8: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
12: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: المضطرب يستعصي على التوقع.
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته،
0: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
0: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها.
4: أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
6: هذه إشارة تتوقف لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
7: لمراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
8: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم، للأوضاع في حضرموت والمكلا.
9: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
10: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغيره من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
11: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
12: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: تحية طيبة، هذه ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي عناوينها: أمريكا تحث رعاياها على مغادرة الشرق الأوسط وتحذر من محاولات إيرانية لاستهداف مصالحها حول العالم. مصدر أردني يكشف للعربية عن مخططات لميليشيات عراقية موالية لإيران لاستهداف الأردن، ويؤكد إبلاغ العراق بأنه سيرد على أي هجوم. زيلينسكي يحذر من نفاذ حاد في صواريخ الاعتراض ويدعو حلفاء كييف لسد العجز. بعد أحداث سبت، اجتماع مرتقب لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء لبحث أزمة المهاجرين. الصحة العالمية تحذر من أن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية يخرج عن السيطرة. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصعد ضد رئيس الفيفا إنفانتينو ويعلن فقدان الثقة به.
1: العربية اف ام، أن تعرف أكثر. صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام.
6: عالمنا مزدحم بالأخبار،
7: إذن معارك بتأثير على
6: منها ما يعكر صفو يومك،
8: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
6: ومنها ما يجعلك تبتسم.
9: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
6: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
10: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، اطمئنوا الأخبار معنا سارة.
6: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: يأتيكم عند السابعة مساء. لمزيد من المعلومات زوروا موقع العربية www.alarabiya.net. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
1: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
0: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: إذاعة العربية FM
1: على الموجة 102.8 في الدمام.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: فصل المقال مع محمد الملا.
4: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال، نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النص. مرحبا بك.
5: يا أهلا وسهلا أخي أبو حمد.
4: عند أي أزمة بين إسرائيل وأمريكا وإيران يتم الاعتداء على دول الخليج، هو كره لدول الخليج؟ إيران تعتدي على دول الخليج كرها فيهم ولا في أمر ما؟
5: هو قطعا محبا فيهم، بس أنا بدي أن أعطي بعض الفرشة. أولا، هذه التجربة الأولى عبر 1440 سنة لما يسمى بولاية الفقيه، هذه التجربة ترى غير مسبوقة، وبالتالي كان يفترض من اليوم الأول طالما أن هذه التجربة الأولى أن تظهر حسن النوايا، تظهر حسن المعاملة سواء بالداخل الإيراني أو للجيران، هذا أمر طبيعي بما أن هذه تجربة إسلامية كما تسمى وتجربة أولى لولاية الفقيه. حقيقة الحال ما رأيناه العكس من ذلك تماما. يعني أولا استخدم مصطلح مدمر استعمله هتلر قبل ذلك وجمال عبد الناصر، اللي هو واستعملته إيران من اليوم الأول، اللي هو المجال الحيوي. هتلر كان يعني المجال الحيوي الصحيح هو فقط حدود بلدك، إنما المجال الحيوي المتعدي اللي استخدمه هتلر وبعدين عبد الناصر والآن إيران، اللي هو إنه مجال الحيوي بأي مكان أنا اختاره. يعني أنا والله إيران أقدر أدعي إنه والله أنت اللي تكون، أنت سوريا أنا أدعي إن سوريا هي ضمن مجالي الحيوي وأعطي لنفسي الحق بالتدخل فيها، أقدر أقول إن اليمن هي ضمن مجالي الحيوي. فبدأت إيران تتصرف ضمن هذا المنطق، إنه الخليج هو ضمن مجالي الحيوي، فلسطين هي ضمن القضايا اللي تهمني، إسرائيل وغيرها من المفردات اللي أدت للدمار. الآن بدأت تخلق أمر جديد وثقافة سياسية جديدة أدعي أنني لم أرى لها مثيل، اللي هي اللي تفضلت فيه دولة ما تقول والله إذا اعتدت علي الدولة ألف أنا لا أرد الاعتداء على الدولة ألف، أنا أختار كما قلنا اختيار المجال الحيوي، أنت تختار وتتدخل. هنا أنا أقول إنه والله أنا أختار من أريد لي التعدي عليه، يعني بمعنى إنه والله سوريا بكرة الرئيس الشرع يقول والله أي طلقة رصاص تأتيني من إسرائيل سأدمر الضفة الغربية، سأدمر لبنان، سأدمر الأردن، هذا حق لا يملكه، طبيعي كلنا سنتفق أنك لا تملك هذا الحق. معانا بالخليج البعض وبعض الإخوة العرب وكأنهم يقبلوا هذا المنطق، ما في منطق بالتاريخ ناهيك عن أن الأعذار لا لها قرينة، بل حتى أن الرد الإيراني اللي أتى بعد دقائق يظهر بما لا يقبل الشك أنه هذا أمر معدلة بشكل مسبق، وأنه ما كانت إيران تبحث عن الحقيقة في موضوع هل شاركت الدول الخليجية أو لم تشارك. بل أقول شيء آخر، لو كانت الدول الخليجية تريد المشاركة لربما ما أصابها صاروخ واحد. ليش؟ لأن راح تكون القوة الأمريكية وطائراتها وأدوات الردع عندها موجودة، إنما إحنا نأينا بأنفسنا عن هذه الحرب، ما طلبنا دعم أمريكي تكون طائراتها تقلع الدور فوق بلداننا، الدور فوق خليجنا، بحيث أنه ما في طائر أو مسيرة يصيبنا. دفعنا الثمن بهذا الشكل، بس إلى الآن هذا المنطق هل

0: هذا منطق إنساني أنك تقول والله حتى المنطق القديم العين بالعين والسن بالسن شنو يقصد منه؟ يقصد منه إذا أنت قلعت لي سن أقلع لك أنت سن، مش أذهب إلى طرف ثالث وأقلع على السن. إذا أنت قلعت لي عين والحال كذلك. يعني دائما كل المفاهيم ما خلقت إلا للمعاملة بالمثل. هنا مع إيران لا، تعتدي على أمريكا وإسرائيل، أنا أعتدي على دول خليجية.
1: هل اعتداءات على دول الخليج هو ردة فعل أم هناك مخطط؟
0: هذا هم سؤال هام. دائما الأحداث الجسام والأحداث الكبرى تخضع لنظريتين. نظرية اللي يسمونها نظرية الصدفة accidental view of history، أنه لما تشوف حدث مثل هذا لا يعني يفهمه عقل ولا يتقبله منطق، تقول والله لربما هي حكاية وليدة الساعة فقط انفعلوا، وحاول البعض يعني باليوم الأول والثاني يضعها بهذا الشكل، بما في ذلك الرئيس الإيراني قالها بهالشكل، أنه حالة بانيك، حالة يعني هلع، قتل المرشد. هذا الأمر قد نبرره باليوم الأول أو الثاني، نقول والله قيادات يعني ما عندها أوامر قامت بهذا الأمر. بس لما مع طولان المدة واستمرار التعدي، إذا نبتعد عن الإكسيدنتال فيو أوف هيستوري، النظرية التصادفية للتاريخ، ونتكلم عن النظرية المقابلة اللي هي نظرية التآمر، نظرية التخطيط، أنك عندما ترى أمر ما معناته هو معدلة أن يتم بهذا الشكل. والدلالات والقرائن كثيرة. يعني أولا مثل ما ذكرنا أن ما عندهم قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. الأمر الثاني كم الصواريخ والمسيرات لا يمكن أن يكون وليد الصدفة. الأمر الثالث أنه الرد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو. وبالتالي واضح أنه الأمر هو مخطط له للتعدي من قبل إيران تجاه دول الخليج.
1: ما هي الرسالة الإيرانية لدول الخليج؟ شنو رسالتهم؟
0: رسالة ابتزاز بالبدء طبعا، أنه إحنا قادرين على الإيذاء، وبالتالي مستقبلا عندما نتفاوض معكم عليكم أن تعوا أن لدينا القدرة على الإيذاء. هذه أنا قريتها بأشكال مختلفة في كتابي عباس عرقجي اللي هو عن التفاوض، ومحمد جواد ظريف كمان كتابه عن صمود الدبلوماسية. الاثنين يتكلموا بشكل أو آخر عن هذا، وإن كان في الكتب الاثنين ملوتهم يعني ما فيهم من التناقض. عباس عرقجي يتكلم عن أنه قدرتك على طاولة المفاوضات بعمليات تفاوض تعكسها قدراتك الصلبة، قدراتك الموجودة على الساحة. وهذه إن أرادوا أن يطبقوها على الخليج، إن عندنا إحنا الأبر هاند أو عندنا القدرة على الإيذاء، لماذا لا يطبقوها بعلاقتهم مع أمريكا؟ ما قدرات أمريكا وقدرات إيران يعني لا يمكن حتى طفل صغير أن يعلم القدرة الأمريكية، وبالتالي كانت مدعاة لعباس عرقجي أن يقدم التنازلات بناء على هالمنطق. بس هذا المنطق يدفع في قضية أننا نحاول أن نقوم بعملية إيذاء دعما وتشجيعا منا لأي عملية تفاوض مستقبلية نطالب بها بأمور ما من الخليج قد يطلبوا ما يطلبوا. كذلك الحال مع محمد جواد ظريف، يعني ما يذكر في كتب مذكراتهم يتناقض مع ما يقوم به، إنما هي بالنهاية ما ذكره من اهتمامهم بقرب إيران في كتاب مذكراته يعني مدعاة للتساؤل. يعني حتى لو تحجج بأن هو يقول يعني مجالنا الحيوي، مرة أخرى هذا التعبير المدمر، كان يفترض أن يكون شرق إيران تجاه مثل ما ذكرنا أفغانستان وطاجكستان وباكستان ودول القوقاز. فهو يدعي أن السبب الوحيد اللي توجهوا لمنطقة لا يتحدثوا لغتها ولا شيء للمنطقة العربية فقط لهجوم صدام. طيب هجوم صدام استمر عامين، كان بإمكانكم تتوقفوا وتذهبوا للي أنت تقوله كوزير خارجية وأحد منظري الحكم في إيران، أنه كل مجالنا اللي المفروض نهتم فيه هو الشرق والشمال، صوب الشرق. فواضح أنه هذا كلام يعني لا يدل لا على حسن نية ولا يدل على أنه هذا الكلام صادق. إلى الآن اهتمامهم المطلق بقرب إيران اللي هي أوطاننا العربية والتدخل المدمر فيها، ولا شهدنا

0: شيء على الإطلاق اتجاه دول شرق إيران اللي بعضها به كانت قواعد أمريكية يعني معروفة. أفغانستان كانت مليئة ولا عمره أصابها ضرر من إيران.
1: يعني النظام الإيراني يقول أنا أعتدي على المصالح

0: ثروات لخزانات وقود إلا أن نكذب أنفسنا ونكذب عيوننا. هذه الحقيقة، والقاعدة في مكان ما والضرب كله بالأغلب في أماكن أخرى اللي هي البنى الأساسية للدول الخليجية. إذن هذه يعني منذ اللحظة الأولى يعني كذب بوح، يعني شيء ما هذا. اثنين، نتكلم عن المصالح الأمريكية. إذن أنت عدوتك أمريكا تريد أن الإضرار بالمصالح الأمريكية. أسأل، هل المصالح الأمريكية فقط بالدول الخليجية اللي يعني حتى عددنا ما يجي 30 مليون؟ ما المصالح الأمريكية بشكل أكبر في دول أخرى، في إن شاء الله قبرص تكون، في أذربيجان، كل هالدول، دول تركيا أكبر وأكبر طبعا. انظر إلى الميزان التجاري بين أمريكا ودول الخليج، والميزان التجاري بين أمريكا، بل حتى الميزان التجاري الآن بين تركيا وإسرائيل هو الأكبر في بين دول المنطقة. الرحلات بين تل أبيب واسطنبول هي الأكثر بين أي مدينتين في منطقة الشرق الأوسط. فهذه هم رقم اثنين، هي كذبة بواح. إذا أنت تبحث عن المصالح الأمريكية، أمريكا مصالحها تمتد من مشارق الأرض إلى مقاربها. ما كل مصالح أمريكية عندنا بالخليج فقط؟ ما في عندك أنت صواريخ وصلت إلى 2000 و3000 و4000 كيلو؟ وين هذه الصواريخ ما تذهب وتتجه إلى مصالح أمريكية كبرى؟ فالقضية أنا أرقب بالتعدي عليك. أنا لربما منذ النشأة الأولى لربما ما أسقط الشاه وأتي بهذا النظام إلا للإضرار بدول المنطقة. أنا أضريت بخمس دول عربية وانتهيت بدمار شامل لهم، وأتى الآن الدور على الدول العربية الأخرى اللي هي الدول الخليجية. لربما الأمر بهذا الشكل.
1: النظام الإيراني استخدم الميليشيات العراقية الممولة من إيران في الاعتداء على الكويت وبعض دول الخليج. هذا أسلوب جديد يعني في الاعتداء، يعني إيران تخطط لكل شيء المحسوب.
0: يعني طبعا هذه أولا دلالة على أنه هذا المخطط بالتعدي مخطط له من سنوات مو أشهر، لأن أنت مو بلحظة
1: تجهيز السلاح،
0: حتى الطائرات، تحضيرها، المسيرات، يعني الأهداف المقررة، هذه ما تجي بليلة بيوم وليلة. فواضح أنه القضية أبعد بكثير من 28/2 وما حدث به. هذا أمر خطط له بليل، هذا أمر مخطط له قبل أزمان بعيدة، جهزت له الصواريخ من إيران، جهزت له المسيرات وغيرها من أذرع إيران وبدأ تنفيذه. والآن يعني علينا أن نذهب إلى نهاية المسار، إنما في أمور كثيرة لا تطمئن. اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله تحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. القضية لا تزيد عن أنني أستطيع أنني راقب، أولا الرقبة بالإضرار، أنا أرقب بالإضرار بك بسبب أو بدونه، أنا عندي قدرة للإضرار بك، أنا مستقبلا سأقوم بالشيء ذاته. الله أعلم بعد يوم، بعد أسبوع، بعد سنة، بعد سنتين، اللحظة اللي أنا أريد الإضرار بك سأبحث عن ذرائع كاذبة، راح أدعي عليك ما أدعي، أقول والله أتاني يعني دون بينة ودون دليل.
1: كيف غير سلوك النظام الإيراني كدول خليج؟ كيف تقدر تغير سلوكه؟ أنا ما أقدر أغير نظامها ولا أحب أتدخل داخل إيران، كيف أغير سلوكها؟
0: أنا أعتقد أولا علينا أن ننشئ مراكز مختصة بدراسة الأوضاع الإيرانية، يجب أن لا نتهاون في هذا الأمر، يعني يجب أن يكون لدينا على رأس اهتماماتنا قضية الباحثين اللي ينظرون بالداخل الإيراني، يدرسوا الحالة الإيرانية، يدرسوا الوضع الإيراني. الأمر الثاني، نحن لدينا قنوات فضائية ونحن نتكلم من إحداها واسعة الانتشار، وكنا ولازلنا نوجه مثلا البعض منها باللغة العربية للمشاهد العربي والبعض باللغة الإنجليزية. لماذا لا نضيف اللغة الفارسية كلغة ثالثة ونوجه قنواتنا للداخل الإيراني؟ الآن الأمر الرابع اللي تفضلت فيه أننا لا نريد الدخول بالداخل الإيراني، أعتقد أنه مو بالمطلق. إذا وجدنا أنه استمرار العمل الإيراني بالداخل العربي ثم الآن بالداخل الخليجي، كل يوم نسمع عن ضبط خلايا إيرانية بالداخل الخليجي، علينا أن لا نعف من المعاملة بالمثل. هنا مثل ما أنت تتدخل

0: دخلت بشأني، بالعكس الضرر على إيران أكبر لأسباب عدة. السبب الأول قدراتنا المالية أكثر، هم طبعا هذه الأذرع مال الأذرع كلها بالمال، إنما فلدينا قدرة. اثنين المكونات الإيرانية أكثر، يعني تعرف إيران هي عبارة عن فسيفساء من أذريين، لور، أكراد، بلوش، عرب، هكذا يعني. وحتى حتى الفرس يعني لديهم تذمر شديد من ما هو قائم في إيران، يعني أغلبهم مو مع حكم إيراني تسلطي تسبب لهم بانهيار اقتصادي بما يعني نشوفه من ملايين هاجروا إيران. وبالتالي حتى هذا الخيار نضعه على الطاولة، بس هذا الخيار يسبق الخيارين الاثنين. عشان تعرف كيف تتدخل لازم أنت دارس الحالة اللي الحالة الإيرانية.
1: يعني البعض يرى على دول الخليج أن يتم الاعتداء عليها ولا تقوم بالرد،
0: يعني هذا عدم
1: أنا اعتدى علي، ضرب منشآتي، لماذا لا أرد عليه؟
0: لا، هذه كانت حكمة خليجية،
1: خلايا إرهابية،
0: هذه الحكمة الخليجية. أنا لو شيء انفعلت
1: ما تشوفها ضعف يعني.
0: لا لا لا لا، لو انفعلت واستعجلت ودخلت وأعلنت الحرب لربما أمور عدة تحصل. أولا التحالف والقوى الأمريكية وحتى الإسرائيلية اللي تضرب إيران بعد أسبوع بعد شهر راح تمشي، إنما نبقى نحن في حرب مفتوحة مع إيران. ما إيران لا تملك الكثير مما تخسره، ما عندها بنى أساسية يعني تستحق مثلا أن تحزن عليها. إحنا بالخمسين سنة اللي مضت اللي إيران ما قامت بشيء بالداخل الإيراني، إحنا بنينا بنى أساسية أبهرت العالم. فمن ناحية نحن متضررين من إعلان حرب مفتوحة. رقم اثنين، نحن ومن يعتدى علينا شفنا كتل عربية واقفة وازنة ضدنا، يعني اليوم العراق اللي تنطلق منها المسيرات ضدنا هذه بحدود 50 مليون، إيران بحدود 100 مليون، فجأة سنرى 50 مليون أوريدي هم ضدنا. الآن اليمن كمان قرار الحوثي كمان يعني ستنطلق الأذى من الحوثي، ناهيك عن يعني بعض الدول العربية والحركات السياسية والشخصيات الفكرية. نحن من يعتدى علينا وهم خطابهم أقرب لإيران. هل يمكن تصور كيف سيكون الخطاب العربي لو احنا من أعلننا الحرب على إيران؟ يعني حتى مثل عام 90-91 صدام من قزانة وهناك من كان يتعامل معنا بحقد وكراهية وكأننا من قزينا العراق ونكلنا بشعبه. فكمان علينا أن لا نراهن كثيرا. إنما أقول لك شيء، لو ابتدأنا بخلق حالة عسكرية ضخمة ومراكز أبحاث وغيرها وغيرها إلى أن نصل إلى القدرة بعد اللي يكون بعد سنة بعد اثنين بعد خمسة إلى القدرة المدروسة اللي قادرة على أن أتانا الضرر مرة سيأتي الضرر على من يقوم بالضرر بنا مرات. هذه يمكن أمثلة ضربنا حتى إسرائيل، بلد 7 مليون ومع ذلك قاعدة ترد الصاع صاعين. فهذا موديل يمكن لك، أما غير ذلك أما أن تنفعل وتفتح جبهة وتعلن حرب. هذا الأمر الأخير يمكن ولا يقل أهمية، كل ما يجري أنا أعتقد ما قاعد يثير حنق الشعب الإيراني الصديق علينا، إنما لو أعلننا الحرب وبدأت طائراتنا تغطي سماء إيران، أنت تعلم إيران ما في دفاعات منتهية، وبالتالي بدأت طائراتنا السعودية الكويتية الإماراتية القطرية تضرب بالداخل الإيراني تكسر الجسور ومحلات الطاقة، هنا سنكسب عداء طويل الأمد إذا ما قلت أبدي. وأقول لك حاجة أخي أبو أحمد، لربما هذه كانت رغبة النظام الإيراني. النظام الإيراني بعمله بالساحات العربية أن يحول خلاف بسيط أيديولوجي إلى خلاف أزلي، خلاف كدول البلقان، خلاف عدمي صفري
1: أو طائفي.
0: طبعا هو جزء منها لما أنت تدخل الطائفة أو العنصر أو الدين في خلاف، هذه مثل البلقان. البلقان ليش يقولون البلقان قضية خلاف دائم ومستمر عبر القرون؟ لأن بينهم خلافات عنصرية، بينهم خلافات دينية، بينهم خلافات طائفية أرثوذكس وكاثوليك. وبالتالي أنا أتصور أنه بعض العقول الشريرة في إيران كانت تود
1: تستفيد من الرد
0: جدا. القريب والأكثر قرابة إن هم إيران وأبواقهم

0: كانوا يقولوا أن إسرائيل وأمريكا يريدون إدخال دول الخليج للحرب. طيب إذا كانت هذه رغبة أمريكية إسرائيلية كما تدعوا أنتم يا جماعة إيران، لماذا قامت إيران بكل ما تقوم به لإدخالنا؟ ما أنت لما تضربني راح تدفعني دفع علشان أرد عليك.
1: بعد الفاصل بسألك سؤال، يعني وسؤال مهم حتى الشارع يسأل، لماذا نجحت إيران في اختراق بعض الدول العربية ولم تنجح في الدول الخليجية؟ لكن الإجابة ودنا نسمعها بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر. أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر. قبل الفاصل قلت لك عندي سؤال مهم، إيران أو النظام الإيراني نجح في بعض الدول العربية في اختراقه، إلا دول الخليج لم ينجح، لماذا؟
0: لأسباب عدة. أولا تلك الدول كانت جاهزة للاختراق الإيراني لأنها اخترقت قبل ذلك من قبل عدة دول، يعني في دول أساسة يقرون ويعترفون، يعني أعطيك مثال، لبنان عندما يشتد الخلاف بين مثلا قوى 8 أذار و14 أذار تجد الساسة لا يخجلون من القول أننا نتأمل خير ولربما تنفك الأزمة في إيران لأن هناك معالم مثلا لمصالحة إيرانية أمريكية أو أحيانا يسمونها أس أس سوريا سعودية. هذا كلام يدل على أن هؤلاء الساسة مجيرين أساسا لأمريكا إيران وغيرهم عندما يقروا أننا سنتصالح مع بعضنا البعض. بالتالي الدخول الإيراني، وهذا الأمر مو بس للساسة حتى الإعلاميين، تجد الإعلاميين دائما لا يوجد خطاب لبناني عندهم، الخطاب هو خطاب دولة أخرى، في مرحلة كان خطاب عبد الناصر، في مرحلة خطاب صدام، بالتالي سهل الاختراق لأن الأرضية كانت يعني جاهزة لاستبدال السادة. أنت عندك يعني سادة وعبيد، العبيد موجودين فقط، يعني مثل ما كان يحدث في أسواق النخاسة أنه العبد يباع بين سيد إلى آخر. بالخليج لله الحمد والمنة يعني ما كان عندنا هذا الأمر، بل حتى عندنا أبان الخلافات والتخندقات السياسية بالكويت ما كان أحد يجرأ يقول والله إن هذه الأزمة بمجلس الأمة على سبيل المثال نأمل أن تحل لأن والله فيه مصالحة بين الدولة ألف والدولة باء الخارجية، لأن هذا الأمر يعني قضية معناته أن هناك ثقافة سياسية تقر بعملية الولاء المزدوج والولاء العابر للحدود. إحنا لله الحمد. الأمر الثاني أنه من الصعب أن تقنع خليجيين فيما عدا قلة شاذة اللي شفنا القبض على بعض الخلايا، إنما الأغلبية العاقلة الحكيمة أنت أوصلت دولنا الخليجية إلى ما هو أقرب لمصاف الدول الأولى بالرفاه وبالتعليم وبكل المؤشرات الدولية. هذا صعب تخترقه أي دولة أخرى واقعها أسوأ من دول الخليج بكثير. وهذه المعلومة أخي أبو محمد أحمد، هذا ما يحيرني ببعض الأذرع الإيرانية اللي صادوها عندنا، كيف أقنعوهم بحسن مسار إيران وهي دولة مقاطعة مدمرة شعبها لو فتحت حدودها لما بقى أحد، لصالح دول يعيش بها هؤلاء وهم يروا مقدار التسامح ومقدار السلام ومقدار الرفاه وبعضهم يتقلد مناصب قيادية بحق، يعني حاجة محيرة جدا. وبالتالي يعني أعتقد جزء من المصد ضد الاختراق الإيراني لدولنا الخليجية اللي نجح بدول عربية أنه هذا الكم من الرفاه والأبوية والتصرف الإنساني، ناهيك عن أن الحروب الأهلية دائما تسهل عملية الاختراق، لأن الحروب الأهلية حتى بين الأشقاء تصبح قضية بقاء. أنت أمامي أنا في حرب مع أخي أبو أحمد، أنا الآن أريد المال والسلاح، فأي شخص أو أي طرف يأتيني ويعطيني المال والسلاح حتى أحارب شقيقي بالأوطان سأكون مدين له. الحال مع أبو أحمد، أبو أحمد الآن يريد مصدر فسيذهب إلى دولة أخرى، فيبدأ الاختراق كذلك بسبب الصراع اللي قائم بين الدول داخل الدول.
1: طرق الاستقطاب اللي يقوم فيها الحرس الثوري

0: أظن السفارات الإيرانية بعض السفارات كانت جداً لها مراكز تستقطب فيها بالمال، بالنساء، بالمذهبية، بناء المدارس، الجمعيات الخيرية عن طريقها، في أمور كثيرة تم اكتشافها في الفترة الأخيرة. كيف نستطيع السيطرة على أفعال بعض السفارات الإيرانية في بعض دول الخليج؟
1: ألم تسمع بهذا الكلام مع سفارات صدام؟ نفس الشيء، كان صدام يشتري الإعلام، يشتري الإعلاميين، حتى كانت سفاراته محطات اغتيال، وفي البعض منها محطات حتى تعذيب لمواطنينهم. التساهل مع أي عمل خارج العمل الدبلوماسي للمجاملة أو غيره يؤدي للي تفضلت فيه. المفروض نعتاد على مراقبة السفارات، أي لحظة نشوف سفارة تخرج عن مسارها الصحيح رأسا يستدعى السفير ويبلغ، وإذا احتاج الأمر أنه بالفعل إما أن تسحب السفراء تقلقها، ما عاد بالأمر مكان للمجاملة. كنا نجامل. القريب أنه مذكرات محمد جواد ظريف يتكلم عن الهجوم اللي تم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، هو يستغرب، هو يدعي الاستغراب، وكأن قليلا قليلا وكأن يقول نحن الخليجيين من قمنا بهذا الأمر، أن هذا الأمر ضار بنا، ويعني ما معناه كسب السعودية يعني حجة ضدنا، إنما يعلم الله أن هم من يسير الجموع. الحال كذلك كانت السفارات القذافي لا تقل سوءا. بالتالي أنا أعتقد نحن كدول خليجية علينا أن نغير المسار، واللي تفضلت فيه صحيح، كثير من هذه التنظيمات اللي يعني باتت تهدد أمننا بدايتها سفارات. وما ودي أذكر بأحداث ماضوية بالثمانينات اعترف بها شباب كويتي قاموا بعمليات إرهابية وغيرها، أن بدء العمل وذكروا بالاسم والوقائع والأحداث عند سفارات إيرانية.
0: هذا شبكة تجسس اللي في الكويت كان لها دور أيضا، بعض أعضاء السفارة في التواصل وما إلى ذلك. أيضا حزب الله الممول من إيران كان يدرب عناصر خليجية ويدربهم لأعمال، قام بأعمال تفجير ويتم ثم عودتهم لأعمالهم في أماكن حساسة. أيضا كيف استطيع الأجهزة الأمنية الخليجية أنها تتعاون في كشف مثل هذه الخلايا؟
1: أما التعاون الأمني الاستخباراتي فضروري جدا، يعني قد تكون لدي أنا بالكويت معلومة أنت بالسعودية تفتقدها، هذا جزء. إنما علينا أن نعلم، وأنا يمكن ذكرت بالسابق، أنه قد تكون الأذرع أخطر علينا بالخليج حتى من الملف النووي ومن الصواريخ البالستية. لا يمكن تصور كم الأذى اللي يمكن لهذه الأذرع أن تسببه. يعني مثل ما ذكرنا أولا، إيه حتى هذه اللحظة وأعيد الرقم، عندنا ما يقارب 2 مليون قتيل من عمليات الأذرع بالدول الخمس. عندنا 20 مليون مهجر، لو جمعنا كم المهجرين بسبب أعمال الأذرع بسوريا والدول الخمس، خسائر تريليونية بالأموال. كمان هذه قضية مرنة، يعني اليوم تقدر أن تطور قدراتهم. 2، الآن وكأن بدأنا نقر أنه والله يعني لا ضير بأنه الحكومة العراقية أو الحكومة اللبنانية يأتينا بضرر من لبنان أو من العراق ويقولون والله نحن براءة، إحنا ما خصنا، ما بيدنا. وهذه كمان يعني باب شر لا حدود له، لأن ما تدري كم الضرر، وبنفس الوقت ما عندك أحد يتحاسبه. يعني شنو المقولة، في مقولة عامية يعني ما تعرف الصقلة، يعني هذه أسوأ ما يمكن. أنت لما أعرف عدوي أقدر أتحاسب معاه وأقدر أصل له، إنما هذه المقولة الكويتية ما تعرف تضيع الصقلة، يعني ضايع ما تعرف مين يتعدى عليك. هذه الأذرع تشكل هذا الأمر، يأتيك الضرر من مسيرات من الشمال حيث جغرافيا تقع جمهورية العراق، نعرف رئيس الجمهورية، نعرف رئيس الوزراء، نعرف وزير الداخلية الدفاع. إنما لما تيجي تتحدث لهم يقول لك والله نحن لا سيطرة لنا على، وعلى فكرة
0: يعني نصر على لازم تبادل المعلومات بين مجلس التعاون.
1: هذه قطعا هذه حاسمة، ولا بل حتى الضغط، هذه قضية مهمة. لما نجي على مثلا بلد ما أتى منها الضرر، مو نروح لها بلد واحدة، لو خطف لنا أحد، لو قتل، لو أطلق منه صاروخ،
0: بينهم اتصال،
1: لازم 6 دول تذهب لتلك الدولة، ما تتكلمها باسم دولة خليجية.

0: تقول للدول مثلا يروحون للحكومة العراقية أنه هذه الممارسة لو حتى كان الصاروخ أتى وانطلق للكويت مو لبلد أخرى، ما تروح للكويت فقط، المفروض الدول، وهذا نوع من اللي يسمونه البريفنشن، لازم 6 دول قبل أن يصلها الضرر تروح تقول أنه هذه المعادلة أساسا مرفوضة، ما يصير يجيني صاروخ منكم وتغسلوا يدكم بالماء والصابون.
1: ممكن العمل الدبلوماسي مثلا دول الخليج تجتمع مع الصين مع روسيا لها تأثير على إيران، هل ممكن مثل اكتشاف هذه الخلايا بالأدلة تقدم إلى الصين لها تأثير كبير على إيران في أن تمنع إيران في الاستمرار على هذا النمط وهذا السلوك؟
0: شوف،
1: بالتدخل في دول الخليج،
0: إذا بدأت بجهد خليجي مشترك عليك أن لا يعني أن لا تكون هناك فرصة أو سيناريو لا تقوم به، عليك أن تطرق كل أبواب، باب الصين، باب روسيا، لأن هذولا يستخدموا أسلحة منين جاية؟ تعرف هذه الأسلحة ما تباع بسوبر ماركت، هذه أسلحة تزود بها الدول، تزود بها روسيا تصنعها وغيرها، بالتالي إن كان هناك تساهل بالماضي والدعي كان هناك تساهل، الآن المستقبل يجب أن يختلف عن الماضي، عليك أن تضع ثقلك كاملا ومو ثقل دولة. مرة أخرى، لو أروح أنا ككويت حق الصين
1: كمجلس تعاون خليجي،
0: مجلس تعاون، ونضع كل الكروت على الطاولة، تبادل تجاري، إيقاف التبادل التجاري، إيقاف التصدير النفطي، استيراد السيارات، قلت لك إحنا حجم التبادل التجاري مع بلد واحدة مثل الصين 300 مليار، إيران أقل من 20 مليار، طيب ألا يعطيني هذا ثقل؟ أنا 15 مرة أكثر من الصين، وتعرف أنت حتى يعني كل بضائع الصين حتى بإيران لو صدرت لإيران شنو القوة الشرائية داخل إيران؟ محدودة جدا. فالمفروض كذلك حتى العمق العربي، يعني خل ما قلنا حق العرب لا تأتون بالدبابات ولا تسفكوا قطرة دم واحدة، بس على الأقل بهذا النوع من الخطاب، لا يأتي الخطاب من جامعة الدول العربية، يروحون 6 دول الخليجية مع هذا، لأن هم كمان هذا عامل ضاقط ودافع. الآن إذا الدول العربية قالوا إن حتى إحنا لا نقف معاكم عسكريا ولا نقف معاكم دبلوماسيا، هنا أنا أقول لك القرار ثاني يوم بعد ساعة من وصول أي برقية إن جامعة الدول العربية أو الدول العربية أعلنت هذا الشكل اللي أنت تتوقعه أو الحياد، ثاني يوم عليك أن تسحب كل مساهماتك وتطلع من الجامعة، لأن إذا ما تدعمني لا بالقوة ولا بالعمل الدبلوماسي. إنما أنا أعتقد أن عليك أن تجرب هذا الأمر، وعندنا إحنا دلالة بمساعداتنا للدول العربية بحيث يكون حتى الثقل أمام الصين والروس أكبر لما تروح 6 دول غير لما تروح 22 دولة.
1: بذكرك مقولة البعض، يقول لك دول الخليج أو بعض دول الخليج ساهمت في إسقاط صدام حسين وهو حامل بوابة العربية وحامل بوابة الخليجية، منذ أن سقط صدام حسين النظام الإيراني دخل إلى العراق وسوريا، لو دول الخليج دعمت صدام لا ما دخل النظام الإيراني وتغلغل في الدول العربية، ما هو ردك؟
0: خلينا نقول عن مقولتين مو مقولة واحدة، وارجع إلى كتاب مذكرات محمد جواد ظريف، هو يحطها بأننا قفرنا للدول الخليجية دعمها لصدام 8 سنوات، هذه أكذوبة كبرى. أولا عندما هاجم صدام إيران اللي هو من عام 80 إلى عام 82 لم ندعمه لأنه كان هو في موقف المتعدي ولم يكن في حاجة لنا. العراق لما دخلت الحرب عندها أكثر من 50-60 مليار فائض بالميزانية، فأساسا حتى كان عنده الشهيد يدفع له سيارة تويوتا من كثر ما لديه فائض مال. فبالتالي 80 إلى 82 عندما كان صدام متعدي عليكم بإيران لم نقف معه، بل حتى وزير الخارجية الإيراني آنذاك صادق قطب زادة اللي بعدين أعدم النظام الإيراني وكان هو على يمين الإمام الخميني عندما كان في فرنسا، فإحنا لم نقف مع صدام ضدكم. 82 إلى 88 أنتم إيران من كان يهاجم العراق، فلا تضللنا بقضية دمج الحقبتين. فبالتالي من 82 إلى 88 بدأتم بعملية التدخل بالشأن الخليجي، خطفتم لنا طائرات، فجرتم لنا مقار وحتى محاولة اغتيال أمير، بدأ حراك بالمنطقة

الشرقية والبحرين وغيره. بالتالي أنتم ما وجهتوا لنا العداء. أكثر من ذلك، حقبة 82 إلى 88 مع صدور قرارات الأمم المتحدة بإلزامية إيقاف الحرب والدعوة إيران لوقف هجومها واحتلالها للأرض العراقية الفاو وغيرها، هنا العالم كله اصطف مع العراق وليس مع صدام. احنا اصطففنا، نحن وغيرنا اصطففنا مع الشعب العراقي بسبب هجومكم أنتم كإيران. فهذا الرد على الجزء الأول اللي قاله محمد جواد ظريف، وعادة ما يكرر للمعلومة، دائما احنا يلا قفرنا لكم أنتم موقف. الحقيقة اللي وقف مع إيران ومحمد جواد ظريف أعلم مني بذلك، دول مارقة: كوريا الشمالية، ليبيا، سوريا الأسد، هذول فقط اللي وقفوا. العالم كله 200 دولة كانت، لأن بالنسبة لهم العراق في حالة دفاع مشروع عن النفس. وقرارات الأمم المتحدة اللي صدرت طلبت من إيران إيقاف الحرب ثم التحقيق بمن هو المعتدي حتى يقوم عليه قضية التعويض. طيب أنتوا إيران رفضتوا من ربيع 82 إلى أغسطس 88 ثم أتت كلمة تجرعنا السم وأوقفنا الحرب، أنتوا تحاسبوا على الست سنوات مو إحنا. هذه واحدة. الآن نأتي إلى صدام. أما القول أن صدام سيدافع عن دولنا الخليجية، كيف نصدق هذه المقولة وهو من قزى الكويت دون مبرر أو سبب؟ كيف نصدق هذه المقولة وبالخمسة وتسعين أراد مرة أخرى أن يغزو الكويت لولا هرب حسين كامل؟ وهذا الأمر مسجل، تعرف بعد ما 2003 لما سقط نظام صدام أخرجت ملايين الأشرطة إلى أمريكا، وصدر منها الكتاب، وأنا جلست حتى مع جوزيف ساسون بروفيسور في جورج تاون يونيفرسيتي من أصول عراقية واستمع، هو يقول أنا اخترت أشرطة، وكان بالخمسة وتسعين عنده خطة الانتقال للضفاف الأخرى. ايش قال حسب اللي قاعد يقول حق مجلس استقلال الثورة؟ يقول أنا استمعت جوزيف ساسون، وصدرت بكتاب ترجمة حتى حمد العيسى النقاش اللي تم. طبعا النقاش الأول ما القزو إيران من صدام قال الحرب لن تدوم أكثر من سبعة أيام زي حرب حزيران 67، وطلع كله يعني تورط بحرب السنتين هذه. بالخمسة وتسعين كان الحصار بدأ يعني يشتد على الداخل العراقي، فمقترح صدام كالآتي: أسوأ من القزو، هذا قزو جديد أسوأ من ذاك. شنو مقترحه؟ قال أنه هذه الخطة سماها الانتقال للضفاف الأخرى، أنه هذه المرة سنغزو الكويت حتى يفك الحصار. وطريقة القزو أنه هذه المرة نقوم بقزو مباشر، طبعا أنه نحط قوات متناثرة مو على الحدود 120، وبالفعل كان هناك قوات بالبصرة عدد كبير هذا، وبعدين راح نعمل إنزال على الطرق اللي بالمرة السابقة خرجت الشرعية وخرجت حتى ملفات الدوائر وكذا. قال هذه المرة راح يكون نزال على نويصيب اللي هي منافذ الكويت. الأمر الثالث أنه هذه المرة ما راح نخلي قواتنا بالصحراء تضرب، هذه شوف الإجرام، هذه المرة راح تكون قواتنا المتمركزة بالكويت عند المدارس، المساجد، البيوت، بحيث أنه كيف يمكن ضربها دون أن تقتل عدد كبير. الشيء الوحيد اللي أسعف، لأن حتى القواعد الأمريكية ترى ما فيها العدد اللي يقدر يرد له 100-200 ألف جندي، هذا ولا يكونون أسرى. فاللي وقف هذا الأمر وهذا العدوان وهذا النفس العدواني هو قضية هروب حسين كامل وكشفه لإسرار أسرار السلاح الأسلحة العراقية وغيرها، لأن وجه الأنظار الناحية الثانية. فأولا صدام لم يكن قط حارس البوابة الشرقية، هو من تسبب باختراقها وتعدي على الكويت وتعدي على المجتمع الدولي، هو اللي تسبب بإسقاطه بال2003. فبالتالي إذا أردنا اللوم نحن من يلوم صدام على ما قام به وليس العكس. أصبح الآن صدام هو يعني الحارس البريء. الأمر الثاني يا أخي أبو أحمد، وهذه عجوبة العجائب، طيب لما كان صدام تعدى على إيران وسبب حتى تعزيز موقف النظام الإيراني اللي كان بإمكانه يسقط لولا هجوم صدام، وقام بما قام به من هجوم على الكويت وتهديد للمملكة وغيره،

0: كل هذا أصبح ملاك بريء. طيب الآن إحنا بالخليج نحن حراس البوابة الشرقية، ولا البوابة الشرقية مرة تصير خضراء ومرة تصير حمراء؟ نحن اليوم بوابة البوابة الشرقية للوطن العربي، فلماذا لا نرى نفس الدعم اللي حصده صدام بحجة أنه حارس البوابة الشرقية؟ ويعلم الله أنه هذه البوابة اللي حرسها صدام هذه اللي تسببت بوصول إيران لحكم العراق، لولا ما قام به صدام، لولا تعديه وقزوه للكويت، لولا بقاء تحديه وتعديه على المنطقة لما قزي ولما أسقط. وبالتالي من لديه هذا النوع من التبرير فليعلم أن هذا تبرير خاطئ. ونود ذات مرة أن نسمع من بعض من وقفوا مع صدام بالتسعين بالواحد وتسعين بالألفين وثلاثة، من حتى طبلوا لقدراته وغيره، أن نسمع نوع من النقد الذاتي. خلي يجي واحد يقول وما أكثرهم من محللين وإعلاميين وحتى قيادات عسكرية ولا واحد منهم تراجع، وإلى الآن يسوق الضلال والكذب.
1: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج ومحاولة يعني استصغارهم؟
0: يعني هم طبعا أولا التحالف الموجود قائم،
1: خاصة الإسلام السياسي، لأن إيران تقول أنا إسلامية، الأهداف إسلام واحدة. سياسي، وهذا إسلام سياسي،
0: الأهداف واحدة. وحتى قضية الإخوان، هل أعطاهم أحد ما أعطتهم دول الخليج لما اضطهدوا في سوريا واضطهدوا في مصر وغيرها؟ من استضافهم؟ استضيفوا وتم إكرامهم وأحضروا المزيد من جماعتهم ومسكوا حتى مناهج التعليم والثقافة المجتمعية، غيروها إلى حب الموت بدلا من حب الحياة، وقاموا بما قاموا به. كل هذا كان تحت سمع وبصر الدول، لحد يقول لي دولنا كانت نايمة بالعسل، إنما كان نوع من الألفة وأنه هذولا يعني أهل الله وأهلا وسهلا. ما شنو كان جزاء الدول الخليجية؟ أول ما بدأ الحراك العربي أو الدمار العربي شاهدناهم يتحركوا، عندنا بالكويت بالإمارات بدول الخليج يحاولوا التلاعب على داخل دولنا على شرائح ضد شرائح، يظهروا السطوة والقوة، وبالتالي الجماعة مستهدفيننا وإيران تستهدفنا، وبالتالي تجمع الأضداد عندنا، غير أنه حماس واضحة أنها هي إخوان وولاءها لطهران. طيب ماذا يعني هذا؟ يعني حماس خرجت من طوع الإخوان؟ لا، هي
1: حتى
0: أخوان.
1: في الاعتداءات الأخيرة كانت بياناتهم واضحة،
0: مسيئة لهم، لا لا مسيئة لنا،
1: تأييد كامل للإيرانيين.
0: طبعا الإخوة والأشقاء في إيران، ونطلب منهم عدم التعدي على الجيران. مين الجيران؟ إيران أعتقد في 13 دولة حولها، هم يريدون إيران لا تتعدى على تركيا بعد مسيرة أو مسيرتين. لا لا، ما قالوا عنا، ما قالوا الدول الخليجية. الجيران شنو الجيران؟ طيب كلهم، طاجكستان، أفغانستان، تركيا، كل هذه دول قريبة ومجاورة لإيران، ما قالوا دولنا الخليجية، تذكر هذه الكلمة. لا، وهذا منه حماس. أنا أسأل حماس، خل ينظروا إلى الدعم والمساعدات اللي وصلت لهم ولغزة، من أين أتت؟ أتت من الخليج، ما كان حتى لربما اللقمة ما جفت عندهم في أفواههم وفي بطونهم. هذا جزائنا؟
1: البعض يتهم دول الخليج أو إيران تتهم دول الخليج، بعض دول الخليج أنها تصنع العداء ما بين إيران وبعض الدول العربية، إيش رأيك؟
0: لا لا قطعا لا، أولا دول الخليج
1: هذا يقولون
0: يا سيدي يعني والله إن سؤالك يعني ممتاز. هذا أنا بقول لك شيء، يعني محاولة شيطنة الدول الخليجية استحالة لسبب، أقول لك يا واضح وضوح الشمس، بالعكس هذه الشيطنة ترتد على إيران. انظر في كل نزاع عربي، فلسطيني فلسطيني، لبناني لبناني، سوري سوري، عراقي عراقي، انظر من يستضيف ويحاول، ويمني يمني، من يستضيف ويصلح ذات البين أو يحاول إصلاح ذات البين بين الفرقاء؟ قل لي اليمنيين من استضافهم؟ الفلسطينيين من استضافهم مكة؟ اللبنانيين من استضافهم بالطائف؟ راح تجد أن كل نزاع عربي اللي قام بمحاولة الاستضافة وإصلاح ذات البين هي الدول الخليجية. الدور الإيراني كان العكس، اللي خلق الفتنة باليمن هو دور إيراني، اللي خلق الفتنة بين 8 آذار و14 آذار

0: في لبنان هو دور إيراني، اللي خلق الفتنة بين العراقيين هو دور إيراني، اللي خلق الفتنة بين الفلسطينيين حماس والسلطة. إذن لا نستطيع مرة أخرى أن نقلب المعادلة ونحول الجماعة أو الدول اللي تصلح ذات البين وحتى إصلاح ذات البين مع إيران عمل بها وذكرها حتى محمد جواد ظريف بالصورة اللي هو جالس جنب الشيخ صباح الأحمد كتبها بالكتاب، مع أنه يعني واضح أنه كان في لوم عليه لربما حاول يبررها، وأنه تلك الجلسة كان في جثامين لإيرانيين أريدوا أن يعني أريد أن يسترجعوا كانوا بحجة وغيرها، وأنه رأسا مع الشيخ صباح تكلم مع السلطات السعودية وكان هناك تعاون تام. فدائما دول الخليج تحاول أن تصلح مو بس حتى ضمن الأوطان العربية، حتى ما بين الأوطان العربية والدول الأخرى. وأنا أذكر حتى بزيارات للأمم المتحدة مع الشيخ صباح أبان عملي كمستشار إعلامي معه وكذا، كان والله لما يجلس مع القيادات الأمريكية والله لو يسمعوا الآخرين والله قل ما نسمع منه طرح للكويت، كل طرحة محاولة تخفيف التأزم، سواء التأزم الأمريكي السوري الإيراني العراق وغيره. يعني كان دائما هناك جهد خليجي، وأنا متأكد أن الشيء ذاته مع الله يرحمه سعود الفيصل وزراء الخارجية الخليجيين، فلا يأتي من دول الخليج ودون مبالغة إلا كل خير. فالآن يريد البعض أن يشيطن دول الخليج ويحول إلى العكس.
1: يعني مواقف دول الخليج دائما تساعد النظام الإيراني، يعني دائما عند كثير من الأزمات تتدخل بالسر لحل الأزمة، كما يعني حصلت في الأزمة الأخيرة هناك دائما تدخل إيجابي. لماذا إيران لا يعني لا تذكر بالخير هذه المواقف؟
0: هذا أمر يعني يعكس أمرين، أولا يعكس النوايا السيئة. لو ما كان عندك نوايا مسبقة للإساءة كنت تقدر هذه الأمور. يعني حتى آخر آخر آخر مرة ما كانت عمان هي الوسيط تكافئ وتجازى بالصواريخ، ودول الخليج كانت خلف عمان، معروف أنه ما في دولة بالخليج تتحرك إلا الخمس دول معها يعني. وبالتالي أولا هذا يظهر أن هناك سوء نوايا دائم ومستمر من قبل إيران، ليس فقط اتجاه الست دول الخليجية، اتجاه كل الدول العربية اللي قرب إيران. ومثل ما ذكرنا أنه المجال الحيوي والمفروض أن التحرك الإيراني وهذا بلسان ساستها المفروض عند الجالية الإيرانية الفارسية اللي موجودة متوفرة في شرق إيران. وبالتالي يعني لا نعلم سبب هذا العداء المستشر من 47 سنة لم يتوقف للحظة، إنما البعض يؤجل، إنما يأتيك بأشكال مختلفة. من خطف الجابرية وقتل الشباب الكويتي فيها؟ من خطف كاظمة؟ من قام بالتفجيرات، تفجيرات السفارة الأمريكية والفرنسية بالكويت وأمور عديدة؟ من
1: أمور
0: قام
1: كثيرة لا تنتهي.
0: يعني
1: أعتقد إحنا محتاجين إلى منظومة خليجية وردع خليجي نكون واضحين مع النظام الإيراني. الأستاذ سامي النصف شكرا لك على هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف، ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
2: فصل المقال مع محمد الملا. على العربية FM. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعتك بواقعيتي ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت

0: العاشرة مساء على العربية FM. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: من الوقت السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: تلقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
6: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
7: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
6: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
8: يعني توجه صحيح عندي.
6: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
9: العربية FM.
10: العربية FM.
9: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
10: لتعرف أكثر.
11: ويكند شو. عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
12: بخبر يهمك،
13: رأي جدل ومفاجآت،
11: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
12: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم.
11: بلقطة؟
14: أتكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
11: أو مسمع فني مثلا.
12: رياضة بنكهة الويكند.
11: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علين قيدان، سالم الزبيدي، وعصام عبد السلام.
15: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
16: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
15: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
12: عالمنا مزدحم بالأخبار،
17: إذن معارك بتأثير عالمي،
12: منها ما يعكر صفو يومك
18: وأخذ إلى سجن صيدنا،
12: ومنها ما يجعلك تبتسم.
19: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
12: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
2: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
12: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
9: من هنا يأتيكم الخبر.
1: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
9: عبر شبكة مراسلين،
8: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
9: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
9: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.

0: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
4: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
5: حنقفلها الكاميرا خلاص.
1: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
6: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: إذاعة العربية FM تستقبل اتصالاتكم على 0115 100 100. إذاعة العربية FM، رفيقتكم في كل مكان. إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.
7: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
9: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
11: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
12: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
13: سعد الله مساكم مستمعي الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية. حيكم ونرحب فيكم من استديوهات العربية FM من الرياض، ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وعلى مدى ساعة. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل، من التقديم أخوكم ماجد الثبيتي، وهذه تحية شركائي من الإعداد سارة القحطاني، ومن التنسيق وعد الدوسري، والإخراج لزياد الجفان. برنامج ليالي العربية يا أصدقاء مساحة حوار مختلفة، نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعين الكرام، ونستضيف شخصيات لها تجارب وحكايات تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين، نقترب من التفاصيل التي ربما لم تروى من قبل. قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية.
12: ليالي

0: العربية مع ماجد الثبيتي.
1: هذه الحلقة بعنوان أسرار صيانة السيارات. أكيد أصدقائنا السيارات يعني صارت جزء من حياتنا اليومية، والمحافظة عليها ما ترتبط فقط بإصلاح الأعطال، فلتبدأ بالاهتمام والصيانة الدورية ومعرفة كمان أساسيات التعامل معها. هذا الشيء يسهم في الحفاظ على سلامتها وإطالة عمرها التشغيلي. في هذه الحلقة راح نتحدث عن أبرز الممارسات اللي تساعد أصحاب السيارات على العناية بمركباتهم، وكيف التعامل مع الأعطال وقطع الغيار والصيانة الدورية. ويسعدني أن أرحب في هذه الحلقة بضيفي الميكانيكي الأستاذ سلطان العثمان، الملقب بأبو نهار، صاحب الخبرة التي تمتد لأكثر من 36 عام في مجال ميكانيكا السيارات. حياك الله أبو نهار.
2: الله يحييك.
1: هلا وسهلا، حياك الله وسعداء جدا بوجودك معنا، وشكرا لقبولك الدعوة.
2: شكر موصول لكم.
1: هلا وسهلا، حياك الله. تفضل.
2: أول شيء أشكر القناة على استضافتي.
1: تسلم.
2: وهذا شيء يثلج الصدر، وعلشان المواطنين يفهمون ويعرفون وش له وش عليه في وسائق المركبة.
1: أكيد بلا شك.
2: يعرف كيف يصين سيارته ويعرف كيف يتعامل معها.
1: أكيد بلا شك. بلا شك فعلا، وهذا هو هدفنا إن شاء الله في هذه الحلقة. لكن قبل لا ندخل لهذه التفاصيل، ودنا نتعرف عليك أبو نهار. يعني أبو نهار أنت اشتهرت أكثر بالمقاطع مساعدة الناس، ودرجة الحديث الودي اللي كان بيني وبينك وبين مخرجنا زياد الجفان، قلت أنا استانس لما حد يرسل لي مقطع لأعطال ولمشاكل، ويعني ما زلت أنا أتعلم.
2: صحيح.
1: يعني قبل ما يعرفك الناس من مقاطع الفيديو، في كانت سنوات طويلة
2: صحيح
1: في الورش وتحديدا في القطاع العسكري، احكي لنا عن هذه الحكاية.
2: طبعا أنا من خريجين الثانوية الصناعية عام 1408
1: ما شاء الله،
2: أو 1407، والحمد لله يعني اجتزتها بامتياز، اللهم لك الحمد، ثلاث سنوات ودخلت التحقت بكلية التقنية. لكن شغفي للميكانيكا وزي كذا يعني حاولت لا أبغى أدخل في التعليم على طول.
1: أي.
2: التحقت بعدة شركات وآخر شيء دخلت في القطاع العسكري، اللهم لك الحمد. والقطاع العسكري الميزة حقته أنه يطورك بزيادة. يعني
1: دخلت فيه كصيانة برضو؟
2: دخلت في القطاع العسكري عسكري، لكن في صف الصيانة. نعم. في مجال عملي.
1: يعني ورا الشغف.
2: نعم. ولو ما كان في مجال عملي يمكن ما أكمل يعني.
1: أوه.
2: لأني أنا يعني هنا خلاص الميكانيكا.
1: بس وشلون متى يعني كيف بدأت القصة معك؟ كيف بدأ حبك للميكانيكا والإصلاح والصيانة؟
2: قبل ما أدخل أصلا في الدراسة في الثانوية الصناعية، أنا أحب أي شيء أفك وركب.
1: فك
2: أي حاجة فك وتركيب، سواء هذا خربان صلحة هذا.
1: يا سلام.
2: يعني بغض النظر أنها ميكانيكية ولا كهرب ولا أي شيء، أحب أفك وركب.
1: جميل.
2: فقلت ليش ما ألتحق بالثانوية الصناعية، والله هم لك الحمد، وخذنا درجات زينة وزي كذا، ودخلنا برضو القطاع العسكري وفي نفس مجالنا، اللهم لك الحمد. طبعا وقته كان عام 1411 1412، يعني ما كان زي كذا المحركات والسيارات بالتقنية هذه،
1: كانت الأمور بسيطة، كان الكبوت فاضي،
2: ما فيها ماكينة كلاسلكين بس.
1: إيه كان الكبوت فاضي. أذكر أحد الكبار السن يعني
2: صحيح.
1: يعني كان حتى كبار السن ذيك الأيام كانوا هم اللي يصلحون، كان
2: ما فيها شيء.
1: أي. فأذكر يوم شاف السيارات الجديدة قال وش ذا؟ يعني متعود على السيارات القديمة على قولك ماكينة وسلكين.
2: فكانت يعني صيانتها سهلة مرة. والوقت هذا أو الوقت اللي قبل، من أي واحد في أي صنعة في أي شغلة في أي حرفة إذا ما يطور نفسه ما راح يمشي. إذا ما تطور نفسك في المجال هذا اللي أنت حابه وزي كذا، لازم تطور نفسك.
1: حلو، هنا بدأ الشغف.
2: نعم.
1: والتحقت بالثانوية الصناعية.
2: والت... قبل التحقت بالثانوية الصناعية.

0: أي. صحيح. طبعا اللي درسناه في الثانوية الصناعية برضو نفسها السيارات القديمة، واللي درسناه في كلية التقنية برضو يمكن متقدمة أحسن منها شوي،
1: بس ما هو نفس اللي موجود في الواقع.
0: كل دراسة ولها وقتها. الآن الآن اللي يدرسون الآن يصير يدرسون على السيارات اللي موجودة الحالية. فاللهم لك الحمد، قعدنا تقريبا 10 سنوات في القطاع العسكري، وبعدها بدينا نتطور زيادة.
1: حلو.
0: الله يعز حكومتنا، اللهم لك الحمد، يعني ما خلت شيء في القطاعات العسكرية والتطوير ومن الآليات من كل شيء، اللهم لك الحمد. فأنا يعني حبيت هذه، اللهم لك الحمد. وقياداتنا طبعا كلفونا في وكالات السيارات الجديدة، وطورنا أنفسنا.
1: جميل.
0: وبرضو أنا أطورت، أنا من ناحية أتكلم عن نفسي، أنا أطور من غير الوكالات، أنا أطور نفسي عن طريق اليوتيوب، عن طريق المواقع الإلكترونية، عن طريق المواقع الأمريكية. حتى لو ما أفهم شيء أترجمه، بس أبغى أزيد يعني. كل عطل ولازم يوقف هنا يعني. ما فيه، ما يروح إلين أعرف وش المشكلة يعني. واللهم لك الحمد، ووصلنا لين تقريبا بعد 20 سنة بديت يعني أكلف في خارج المملكة. اللهم لك الحمد.
1: هنا وقتها صرت مشرف
0: في 20، هذا صرت، نعم
1: صرت المشرف في الصيانة.
0: وبرضه حتى وانا مشرف في عندي الشغف.
1: اي غريب يعني، مشرف يرسل موظفين لكن هو يروح.
0: برضه عندي الشغف اني اني اروح لحقين الصيانة واشوف هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا.
1: انا بروح واعلمكم بعدين.
0: اي نعم. وبعدها اللهم لك الحمد غيرنا المجال وصرنا نشتغل في المعدات الثقيلة. حبيت الشغلة بزيادة.
1: حلو.
0: والتغيير زين. فصرت أشتغل في المعدات الثقيلة، واللهم لك الحمد أنجزت فيها. وكلفت خارج المملكة طبعا، في ألمانيا وفي النمسا. التكليف هذا تصنيع.
1: جميل.
0: يعني أفضل من الصيانة وزي كده.
1: اللي هو يعني يكون في طلب بمواصفات معينة.
0: أي نعم.
1: فأنت تكون المشرف على هذه المواصفات وتم تجهيزها.
0: أي نعم. هذه طبعا مع طلبات وقياسات وزي كذا. واللهم لك الحمد إلين
1: قد رديت طلبية ما كانت وفق المواصفات، تذكر شيء؟
0: هذه اللي تعاقدوا معها فرضا في شركات ثانية. طبعا أي قطاع، أي قطاع سواء كان حكومي ولا شركات ولا زي كذا، يعني يحطوا فرضا طلب المعدة معينة. كثير شركات تقدم عروض. أكيد راح يلغونها. يعني أنا من الناس اللي لازم أنا يعني أشوف المعدة
1: ووجهها
0: وكل شيء زي كذا، تكليف بالاسم. اللهم لك الحمد، فضلا من الله. ونعم في غيرها ألغيناه. صحيح.
1: كنت أنت السبب؟
0: أي نعم. كنت أنا السبب، لأني أنا مؤتمن.
1: أي قعدت لهم أنت.
0: مؤتمن بالشيء هذا.
1: تذكر وين كانت، في أي دولة
0: اللي هي
1: اللي ألغيتها؟
0: لا هذه طبعا نفس الدولة.
1: اللي هي
0: نفس الدولة اللي هو النمسا.
1: النمسا.
0: أي بس هذه شركات متعاملة معهم وتجيب وتنقص في الماتريال وتنقص في المواصفات والمقاييس عشان يعني زي كذا. ويجيبونها، لكن احنا رحنا للشركة الأم.
1: أي.
0: نفسها. وهي من الشركات العالمية، تعتبر ثاني أو ثالث شركة في العالم. والحمد لله، وجبنا شيء لبيض الوجه. اللهم لك الحمد.
1: ما شاء الله.
0: أي والله.
1: طيب هذه في مرحلة يعني في مرحلة عملك في القطاع العسكري، وكيف مثلا صقلت هذه الموهبة ونميتها بالتعلم. بعد كذا تقاعدت
0: لي تقريبا ما يقارب 5 أو 6 سنوات.
1: طيب وش كانت خطتك للتقاعد؟ هل كنت مخطط لهذا التوجه ولا جاء معك بالصدفة انك انت تشتغل في الصيانة؟
0: لا ما في خطة، والله ما في خطة. اكثر ما في خطة مرة.
1: احكي لنا كيف صارت انه يكون عندك ورشة خاصة، يكون عندك قناة تنزل فيها مقاطع؟
0: صارت اول حاجة انا في العمل، اللهم لك الحمد فضلا من الله، ما اوقف.
1: اي
0: يعني اشتغل في الليل اشتغل في النهار.
1: ما شاء الله.

ما وقف. تخيل يعني نجيبها بصفة يعني ثانية، نجيب بصفة أي واحد تقاعد وهو كان عنده أعمال وعنده مدري كيف زي كده، وفجأة في يوم وليلة يصير جالس في البيت. هنا أنا هذه

0: يعني كانت البداية من الأصحاب.
1: إيه من الأصحاب بس في نفس الوقت وصراع داخلي إني ما أحسس نفسي إني متقاعد.
0: تأخذ منهم فلوس ولا لا؟
1: لا ما أخذ. بلا أصحابي ما أخذ منهم
0: شيء. ليتني جارك والله.
1: والله خاف يدقون عليك الحين يقول.
0: طيب.
1: والله ملك الحمد.
0: بس يجيب القطع ويجي.
1: يجيب القطع وأنا أحيانا لا أنا أجيبها له.
0: كمان. ما شاء الله عليك.
1: اللهم لك الحمد. حتى في بعض الآن في الوقت الحالي
0: ايه
1: اللهم لك الحمد يعني من تعاملي مع الناس وتعاملي مع محلات قطع الغيار وزي كذا يقولوا لي بس انت اطلب بس
0: اطلب الحساب بعد
1: اطلب نجيبه لك عادي يعني لو ما تحاسب لنا نهاية الشهر وزي كذا. فالتعامل زين هذه واحدة والصدق والأمانة هذا أهم حاجة. ومنها اللهم لك الحمد شفت الشيء اللي يسعدني من الناس ومن تعليقاتهم من كلامهم الطيب اللهم لك الحمد من دون يعني من غير فراغ يعني بحقيقة بواقع
0: جميل.
1: إيه
0: طيب أبو طبعا. أبو نهار كيف يعني هذه البداية بدأت بعد التقاعد من سيارات أخوياك واللي عنده مشكلة يجيني وكذا كيف تحول الموضوع إلى سوشيال ميديا وإلى يعني توسعت الدائرة لأكثر من أصحاب؟
1: عندي قبل الأبناء عندهم في التقنية عفوا عندهم في التقنية توسع فقال لي يعني واحد من الأولاد قال لي يا أبو يعني أنت الآن ما حد يعرفك أنت ودك توصل رسالة
0: من هو ذا نهار؟
1: أي نهار
0: أيه.
1: أنت ودك توصل رسالة ودك تعلم الناس ودك وتفرح في زي كذا وما أدري كيف. أنا شفتك كذا
0: أي.
1: طيب قال لي يا أخي يا أبوي ادخل في التيك توك. طيب أنا داخل في التيك توك بس أقلب أناظر المقاطع قال
0: بعدين أنا متفرج في التيك توك
1: كنت متفرج صحيح. فقال لي بدل وقتك يعني هذا صور توسع بدل ما شخص واحد يأخذ المعلومة خله 1000 شخص يأخذ المعلومة.
0: يا سلام
1: والله هذه طيبة. وكملنا اللهم لك الحمد ما قعدنا إلا فترة بسيطة وانهلوا العالم علي أنا ما أدري حتى كلها تليفونات.
0: كيف كان شعورك؟
1: بسعادة
0: ما توقعت.
1: والله سعادة والله حتى جوالي أني ما أسكره كذا ولا قفل في وجه ولا قد قفلت في وجه أحد أبدا.
0: ناس تعرفهم ولا ما تعرفهم؟
1: والله 90% ما أعرفهم.
0: ويعني تلبي كل الطلبات وكل
1: لازم ينتظروني يعني شوي
0: يعني. اي يعني الاغلب بس انك تلبي
1: اي اللهم لك الحمد. في ناس طبعا يكلموني في جدة في الجنوب في الشرقية في محلات واجد فانا احيانا اصارع نفسي علشان اوصل له المعلومة هذه واحدة وعلشان احل له المشكلة.
0: يا سلام.
1: وكثير منهم كثير يعني مو شوي كثير منهم يعني انا اقول له روح للمحل الفلاني احيانا اقول له روح للورشة يقول ما اعرف ورشة اقول له روح للورشة وقل له غير لي كذا كذا كذا الحساس الفلاني رقمك كذا رقمك كذا غيره لي وخلاص لا تاخذ ولا تعطيه معه ويغيره ويدق علي ويقول لي الحمد لله السيارة تحسنت والامور طيبة.
0: يا سلام الله
1: يعني مو كلهم لكن نسبة عالية عالية مرة اللهم لك الحمد.
0: وبعدها قررت انك يعني تكون متواجد بشكل مكثف في التيك توك.
1: اي نعم والله لك الحمد أنا كل يومي حتى الجمعة ما أحب أجلس فيها
0: شغف جميل حتى حنا يعني أنا وأنا وزميل استلمناك على على على سياراتنا وأسئلة كثير وترى على فكرة حتى فريق الإعداد من السيدات كذلك حاطين أسئلة الله يعينك. طيب نجي لموضوع المستخدمين كثير من الناس يستخدم السيارة بشكل يومي
1: صحيح.
0: لكن قليل منهم اللي يعرف كيف يعتني فيها بشكل صحيح.
1: صحيح
0: وش أهم الأمور اللي لازم على صاحب السيارة أن يعرفها في سيارته؟
1: أول حاجة السوائل.
0: السوائل
1: نعم سواء كان ماء أو زيت أو طبعا هذا مجال ثاني ما له دخل اللي هو الغاز اللي هو الفريون ما الفريون نقول في الأولة اللي هو المبدأ البدائية اللي هو الموية والزيت هذه لازم أنت يصير عندك خبرة فيها يا السائق
0: يعني السوائل
1: ما تصير تسوق سواء كان عنصر رجالي أو عنصر نسائي

0: يعني ما تسوق السيارة وزي كذا لازم تشوف الموية بالذات الموية يعني ناقصة زي
1: خصوصا كدا. احنا الان في فصل الصيف والحرارة عالية
0: وش السائل اللي انت تحطه في سيارتك ما تحط موية عادية.
1: هذه نقطة والله كانت نقطة خلاف.
0: نتكلم في الموية العادية وش تسبب من أضرار؟
1: لا بس في ناس يقول أي بنتكلم إن شاء الله فيها. في ناس يقول لك موية الريديتر ما تتغير من الوكالة خصوصا إذا كانت هذه الملونة.
0: ممتاز.
1: وإذا قلت حط موية عادية.
0: ممتاز.
1: وش رأيك؟
0: بالنسبة لي أنا غير صحيح.
1: غير صحيح.
0: أنا أقول أي سائل كامل هو ماء وزيت وفي أي مكان
1: أيوة.
0: سواء في المحرك في الجير في الفرامل في أي مكان لازم يغير لسبب أنه يفقد خواصه بعد كم سنة.
1: لها عمر افتراضي يعني.
0: نعم ما في زيت. طيب احنا نقول لو أن الزيت حق الماكينة لو أن الزيت كله ما يفقد خواصه ليش نغير زيت الماكينة؟
1: لا بس ممكن احد يسمعنا الان يقول لك لا زيت الماكينه لانه مع الحركه
0: وبرضه
1: والاحتكاك يتغير ممكن او ينحرق مع الحراره.
0: ممتاز. زيت زيوت الدفرنسات او المحاور تحرق اكثر منها.
1: اوه
0: زيوت الجور الجير العادي اللي هو التروس برضه في حراره ويحرق.
1: زيت الفرامل يعني هل هذا يتغير؟
0: نعم زيت الفرامل طبعا خفيف. زيت الفرامل خفيف مو في ثقل الزيوت العادية. هو زيت هيدروليكي. الزيت الهيدروليكي دائما يجي خفيف يجي كأنه موية. لما يفقد خواصه ما راح يقفل على البساتم صح ولا راح يعطي أداء 100% مستحيل
1: يؤثر على جودة الفرامل.
0: نعم مستحيل. طبعا ما عمره يعني 1000 ولا 2000 ولا 3000 خلنا نتكلم فرضا اذا كانت السياره في عندنا في دول الخليج عندنا حرارات عاليه يعني الحين تصل 50 وتخيل هذا 50 جو عادي وبالسياره انت ماشي وفي زحمه وزي كذا وتمسك كل شوي تمسك فرامل كل شوي كم بتصل السائل هذا كم بيصل درجه حرارته؟
1: صحيح
0: يعني مره مرتين شهر سنه سنتين 3 سنوات 4 سنوات خلينا نقول فرضا 10 سنوات.
1: جميل.
0: نشيل 10 سنوات خلينا نقول 5 سنوات فرضاً. اكشف عليه بعد 5 سنوات اكشف عليه في جهاز في جهاز
1: حلو
0: للزوجة ما في مشكلة حط اسحب من الزيت اللي في الفرامل في علبة الفرامل وشوف قياسه في الزوجة
1: تلاقي اختلف
0: احصله مثل الموية قرب يصير موية.
1: طيب في الأمثلة اللي ذكرتها مثلا زي زيت الفرامل هذا كل كم يتغير خصوصا انه من الزيوت اللي ما تنقص.
0: انا ضد مبدا كل كم
1: لا يعني بالسنوات مش بالكيلوات
0: لا هذه ولا هذه
1: على حسب الاستخدام
0: على
1: يعني.
0: حسب الجو يعني بعض الزيوت ممكن لا تمشي فرضا 10000 لكن في جونا هذا ما تمشي الا 5000 عرفت وعلى حسب وقدم السياره يعني لما تكون سياره جديده عادي أعطي عمرها 10 سنوات ما غير زيت الفرامل أو 8 سنوات ما غير زيت الفرامل جديدة أنا شايلها جديدة
1: يعني لازم أنت تقيس مدى اللزوجة
0: إلا إذا نقص إذا نقص أنا زوده لكن ما يمنع أنا أقول ما يمنع
1: بس زيت الفرامل بالمناسبة أبو نهار هو من طب يعني طبيعي أنه ينقص سيارة طافية مثلا بعدين يرجع
0: كيف ينقص
1: زيت الفرامل في العلبة في المقياس ينقص في وضع الإيقاف ينزل منسوبة
0: إذا نقصت الفحمة نفسها
1: لأن في ناس تعبيه وبعدين تغير فحمات
0: يقول
1: أنت يطلع
0: صحيح كلامك جدا ممتاز أنا بس بوصل معلومة ممكن عشان كثير ناس يعرفونها لما أشوف المستوى الزيت في الفرامل ناقص أعرف أن الفحمات حقتي خلاص قربت تخلص.
1: هذه نقطة مهمة.
0: عرفت كيف؟ يعني هذه من اللي أنا أبغى السائق سواء كان عنصر نسائي أو عنصر رجالي يعرفون فحمات موتر يقول أنا كيف أعرف؟
1: لأنها صارت لي والله أول ما بدأت السوق.
0: فيقول لي لازم أودي ورشة صح؟ أنا أتمنى يعني سواء

0: الآن سواء في المستقبل القريب سواء على مقاطع التيك توك، يمكن أنا التصوير عندي شوي يعني مو ماني محترف في التصوير، لكن أنا ودي يعني أني أعلم يعني كمية كبيرة من الناس، ودي أعلم الناس كلهم.
1: جميل.
0: على إيش؟ على كيف تصين آليتك أو سيارتك أو المحرك حقك. السيارة هذه معك زي الطفل، عرفت؟ لازم تراعيه، لازم تناظره،
1: خصوصا انه ما يتكلم.
0: ما
1: تدري.
0: انا قلت لك عشان ما يتكلم، ما تدري يتكلم. يعني تجي تكلم تقول للسياره علميني وين زيك، ما خلاص صح. السياره طالع مطلع الصوت ما تدري.
1: اي بنجي لنقطه التشخيص انه محور اخر، بس انا عشان نخلص من موضوع السوائل. بالنسبه لزيت الفرامل ذكرت انه اذا صار في نقص معناته ان الفحمات صحيح. تحتاج الى
0: هذه لازم تسجل. نعم
1: الى تغيير
0: عند طيب. المستخدمين سمع.
1: انت تقول انا ضد مساله المشي في زيوت الان، يعني بالذات زيوت الماكينه يقول لك غير كل 10,000 مثلا زيت لزوجته او قوته او مدى 10,000.
0: ممتاز.
1: ودوبك ذكرت مساله الاجواء الحاره، هل فعلا التزم بهذا الممشى ولا لا انا لازم اشيك بين فتره وفتره؟
0: كلام جميل. ما في زيت مكتوب عليه وبحث غيري ما في زيت مكتوب عليه 10,000.
1: شلون؟
0: ما في زيت مكتوب عليه 10,000 وما في زيت مكتوب عليه 5,000.
1: طب معلش من وين جات؟
0: صحيح. ما فيه، بحثنا أنا وكم واحد وكم ناس، ما في زيت مكتوب عليه 10,000. هذه بس معلومة حطوها كذا بس، ما ولا ما في.
1: بس أنا لما أجي أسوي صيانة أروح للوكالة يقولوا لي هذا الزيت كل 10,000 تجي تغيره.
0: مو صحيح. كل 10,000 شافوا سيارتك وزي كذا، بس زيت مكتوب عليه امش 10,000 ما في.
1: طيب وش يترتب على هذا؟
0: ما في زيت. أنا شو قلت؟ إيش قلت لك؟ قلت لك سيارتي لازم أتعامل معها.
1: بس لحظة في النقطة هذه معليش، لأنه تهم كثير. يعني إحنا المتعارف عليه إما زيت 5,000 ويجي أرخص مثلا و10,000 ويجي أغلى. طيب يعني أنا من الناس اللي لما أجي أسأل أقول له طيب معليش الزيت هذا ليش غالي؟ يقول لي لأنه مشيك 10,000. أبغى تعليقك على النقطة هذه.
0: ما فيه للآن، ما فيه بدون ما ندخل فيه. لا
1: أنا بندخل في تفاصيل في عالم، يعني في عالم تغير بناء على ذا الأساس. يعني حتى قراءة السيارة مثلا، يعني العداد لما يقرب من 10,000 يجيك تنبيه أنه اقترب موعد تغيير الزيت.
0: وش السيارة؟
1: يعني أغلب السيارات
0: ما في. خلنا نتكلم فرضا في بي ام دبليو. بي ام دبليو ما في عيار زيت للمكينة. ممتاز. لكن في شاشة وفي سنسور وفي قارئ،
1: صح؟
0: يقول لك نسبة الزيت فرضا 90%، نسبة الزيت 70%،
1: صح؟
0: الآن صارت حتى في السيارات الصينية. لكن ما قال لك مش 10,000.
1: طب كيف أغير؟ على أي أساس أغير؟ مش على الممشى؟
0: طيب لا مش على الممشى.
1: أجل عليش؟
0: على سيارتك سواء كانت جديدة أو قديمة.
1: على الاستخدام يعني ولا على الحرارة؟
0: يعني سيارة فرضا ما جديدة ما مشت إلا 10,000. أنا لو حاط زيت فرضا جودته عالية عادي مشيها 8,000. أنا ضد إني مشي 10,000. زيت ثاني ممكن اللي هو الزيوت العادية ذي ما أدري كيف اللي على قولهم تمشي 5,000 مشي 4,000. الآن الزيت هنا عندنا في السعودية اللهم لك الحمد قيمته ولا شيء عند قيمة المحركات الآن. قيمة المحرك 30,000، 25 أو 30,000. ليش ما حافظ عليه؟ مو احنا مو زي الدول الغرب. المحرك قيمته 1,500 دولار. أنت هنا تأخذ ب27.
1: أي بس عندهم هناك التركيب.
0: أيوة
1: التركيب غالي
0: عندهم. المصنع عندهم.
1: أي هو القطعة رخيصة لكن الأجر التركيب غالي. عشان كذا نشوف مثلا كثير منهم بالذات مثلا في دول أوروبا إنه هو يشتغل

0: نفسه.
1: صحيح.
0: لأن شغل اليد غالي جدا.
1: برضو عندهم مصانع ثانية. فالزيت قيمته يعني تقريبا تخيل يمكن 100 ريال. ما يعادل يمكن 100 ريال. فيقول ليش أغير؟ خلني أزود إلى ينتهي عمر المحرك بعدين أركب محرك جديد.
0: طيب في مقارنة الآن السيارات الجديدة تقريبا أغلبها فيها تيربو.
1: صحيح.
0: تيربو يعني حتى الثلاثة سلندر صار فيه تيربو.
1: صح. هنا لازم
0: هو من باب إنه التوفير وتكون سيارة اقتصادية أكثر، وأيضا طلعنا بالسيارات الهجينة والهايبرد الكهربائية.
1: صحيح.
0: أنا أبغى نظرتك، يعني صار في تخوف عند البعض يقول لك لا والله، يعني أول ما بدأ التيربو أذكر يا أخي وش تبيبها فيها تيربو، فكك من التيربو. الآن الهايبرد برضو نفس الشيء، الناس تخاف. على موضوع الزيت يقال دائما بأن التيربو يحرق الزيت أكثر.
1: صحيح.
0: فكيف يتعامل الشخص اللي سيارته مثلا تيربو في مسألة غيار الزيت مع مراعاة جانب التيربو ده؟
1: طبعا التيربو أول ما صمم في سيارات الديزل.
0: صحيح.
1: وبعدها من التقنية والتقدم وزي كذا حطوا تيربو عشان خفض استهلاك الوقود. هنا لما أقول لك سيارة فيها ديزل بنزين طبعا سواء 4 سلندر 3 سلندر، الآن أقول لك تهتم في نقطة الزيت 100% بزيادة
0: أصحاب التيربو.
1: أصحاب التيربو لأن التيربو يأخذ زيت من الماكينة وحساس بزيادة. فلازم تشوف وش الزيت اللي يحتاجه موتورك. أنت ركبت زيت معين تابع الشهر شهرين على حسب كم تمشي في الشهر وزي كذا. والله شفت السيارة باردة عزبها كويس اشتغالها. لما يكون الزيت مو كويس يبدأ أول شيء في اشتغال المحرك يصير اشتغاله خشن. أول ما تشوف هذه الحاجة هذه غير الزيت.
0: هذه علامة خطيرة يعني.
1: نعم. يعني الزيت الآن ما تأقلم مع المحرك حقك. واضح.
0: حلو.
1: فهذه بالذات إذا وقفت فرضا السيارة يوم يومين وعودت تشغل السيارة وفيها فيها أصوات أو خرفشة زي كذا، هنا أعرف أن الزيت مو كويس. شف لك
0: حتى لو كان جديد.
1: حتى لو كان جديد يعني معناه أن الزيت هذا ما يصلح المحرك حقك.
0: طيب من ناحية العملية،
1: عملية التيربو
0: أي.
1: جدا ممتاز.
0: هل هو عملي؟
1: عملي بزيادة. الآن جاء مع غير التيربو اللي هو التنفس الطبيعي. وجاء الحقل المباشر. اللي هو صار يحطون ترمبات وهذا أفضل شيء. أفضل شيء أنا جربته هو أفضل شيء. الحقل المباشر هذه ترمبات إضافية. غير ترمبات البنزين. ترمبات بنزين إضافية غير ترمبات البنزين اللي في التانكي تشتغل تقريبا ميكانيكيا. يعني جابوها من ايش من محركات عمل 84. جابوها بس بتقنية حلوة.
0: جددوها.
1: اول كانت ترمبات البنزين تشتغل ما تشتغل كهرب. كنا نقول السيارات القديمة تشتغل على سلكين. هذه الحين
0: ايوه كان في شيء اسمه بعدين طلعت البخاخات، بس قبل كان في شيء اسمه حلاب. قبل شيء كان
1: في كلبليتر وكان في حلاب وبعدها بخاخ. فهذه طوروها بمرة يعني تطوير يعني مرة
0: أي.
1: كويس. كل هذه الأشياء هذه
0: قول الكربريتر أذكر أو الحلاب له وزنية في الصيف وله وزنية في
1: صحيح في الشتاء. نعم.
0: بالضبط.
1: لازم تشيل الفلتر.
0: أيوه لازم تشيل. أي.
1: فالآن ألاحظ يعني كل نسبة كبيرة من المصانع كلهم يعني يسوون إضافات يشيلون إضافات وزي كل هذه علشان خفض طاقة الوقود.
0: طيب في نقطة التيربو سمحت لي أبو نهار، في نوعين من السيارات التيربو. سيارات التيربو يكون داعم للمحرك، وفي سيارات التيربو يكون اعتمادي، بمعنى يكون جزء لا يتجزأ. يعني مثلا تكون السيارة 3 سلندر اعتمادها بشكل كبير
1: مصنع معها.
0: بالضبط. اعتمادها بشكل كبير على التيربو. هذه السيارات ما أخذت رواج عندنا كبير، في ناس يعني يخافون منها خصوصا مع الأجواء الحارة.
1: صحيح.
0: وتحديدا السيارات الفرنسية، وهذه الفكرة ما زالت يعني هو سيارة مكينتها ضعيفة.

0: هو تعتمد على التيربو المكيف لو طول ممكن. وش رايك في هذه الفكره؟ هل هي صحيحه ولا مبالغه من الناس؟
1: تخوفهم يعني؟
0: التخوف نعم.
1: ما لا اساس بالصح.
0: ما لا اساس؟
1: لا. طبعا انت اذا اخذت فرضا سياره نوعيتها كويسه وجدا ممتازه زي كذا ما تخوف منها.
0: يعني هو دائما يعني التخوف هذا يكون في السيارات الفرنسية.
1: سيارات لا، السيارات الفرنسية كويسة برضه. إذا إذا إذا قطعها موجودة وزي كذا كويسة، ترى جدا أداها ممتاز، جدا أداها ممتاز مثل البيجو زي كذا، صح أنها انقطعت لكن رجعت مرة ثانية. لكن تخوف الناس وشو في السيارات الصينية،
0: هذا كنت بسألك عنه.
1: إيه. لاحظ السيارات الصينية بزيادة، يعني يحطون ثلاثة سلندر أربعة سلندر، ثلاثة سلندر أربعة سلندر، ويحطون تيربو ويحطون حقل مباشر. جدا كويسة لكن ما هي بعملية مرة.
0: وش رأيك بالمجمل؟
1: أنا كنظرتي يعني
0: في السيارات الصينية بالمجمل،
1: فيها الكويس وفيها اللي، لكن
0: لو قلنا
1: الأغلب لا،
0: أغلب السيارات الصينية.
1: أي والله ما أنا تعبت بها يعني، سيارات أخوياي وزي كذا بدل ما تجلس أسبوع تجلس شهرين.
0: ليش؟
1: ما نحصل قطع الغيار.
0: يعني المشكلة في القطع ولا في ميكانيكا السيارة نفسها، جودتها واعتماديتها؟
1: وبرضو جودتها، لأن أحيانا إحنا نبغى نسوي فرضا في توظيف المكينة وكذا، نلاحظ أنها ما تساعد معنا. بعض مكاين التويوتا تساعد معنا، نقدر هذا نزيد الاسطوانة، ننقص الاسطوانة، نقمص ما أدري كيف زي كذا. في الصين ما تساعد، ما
0: مرة
1: تصنيعها ما هو ما عجبني. أنا ما عجبني، يمكن عشانها جديدة على الأسواق وزي كذا، اللي الحين ما نزلوا زي كذا، لكن أنا من ناحيتي تعبت معها مرة.
0: أغلب السيارات الصينية،
1: أغلب السيارات الصينية
0: تشوف أن جودتها.
1: إي طبعا أنا اللي يعني الآن الدارج مع ال،
0: بدون ذكر أسماء شركات بس إيه.
1: أنا أقول الدارج مع الناس ومع المواطنين وزي كذا، وش سيارات يابانية. فاللي يجيني الآن ياباني، يعني من أصحابي من أخوياي وزي كذا ما أدري كيف ياباني.
0: بس الصيني والله له تواجد يعني كبير.
1: تجيني أكيد الآن يعني فيه أسامي أنا ما عاد أعرف ما أدري وش، بس ليش ليش إذا شفت سيارة تقنيتها عالية وزي كذا وصغيرة وكذا عرفت أنها صينية.
0: تخاف منها؟
1: أخاف إذا إذا إذا دخل عندي جاء عندي وزي كذا و... ليش؟ لأني أنا أبغى أسوي له شيء.
0: طب وش مشكلتها السيارات الصينية؟ لانه دائما احنا لما ندخل في التفاصيل نلاقيها لا، حتى المحرك نلاقي تعاون مع شركات يابانيه، شركات المانيه، في بعض الشركات الصينيه نتفاجئ انه فعلا المحرك مثلا ياباني او الماني.
1: صحيح. طيب في سياره ما انا ما ابغى اقول اسمها لكن تراها الاصل امريكيه
0: ودارجه بين الناس
1: زي كذا، هي الاصل امريكيه، الشركه امريكيه لكن كل اللي في اللي محتواها صيني.
0: وجودتها
1: غير جيدة،
0: سيئة جدا
1: مرة. أنا أتعبتني، صحني أنا اللهم لك الحمد أنجزت فيها،
0: بس بشق الأنفس
1: أنجزت فيها قبل سنتين وللآن شغالة مع صاحبها ويقول ما شفت منها.
0: طيب وش مشكلة السيارات الصينية؟ في توفر القطع
1: في
0: ولا في الصيانة؟
1: في ضعف المحرك.
0: ضعف المحرك
1: ما يتحمل مشاق عالية.
0: مرت عليك سيارة كذا محركها
1: كثير
0: وهي جديدة؟
1: جديدة نعم، 22.
0: أوه محرك
1: نعم.
0: تالف
1: ما مشت إلا 80.
0: أوه
1: وفكت المكينة.
0: وصلحناها
1: يعني، لكن تعبنا أن نجيب قطع ثانية. من نشوف وش اللي يناسبها من شركة ثانية، من الشركة الفلانية، من الشركة كذا، لين اكتملت الحمد. اللهم لك الحمد.
0: جميل. طيب نجي لنقطة الاهتمام والتشخيص.
1: تم.
0: احنا ذكرنا ان السيارة زي الطفل.
1: صحيح.
0: الطفل ما يتكلم
1: مرة،
0: يصيح لكن ما تدري وش فيه. نعم. هل هو جائع؟ هل هو تعبان؟ مثلا انا اجي الاقي عندي سيارتي فيها مشكلة وحاب اني اشخص، أروح لهذا يعطيني عطل، أروح للي جنبه يعطيني عطل ثاني، أروح للي بعده يعطيني عطل ثالث ما له أي علاقة. أنا كيف أشخص سيارتي تشخيص صحيح دون ما أخسر.

0: اكثر فلوس.
1: كلامك جدا ممتاز. اللي ما يمشي على نقاط معينه ما راح يشخص صح. يعني نقول فرضا جيت للمحرك فيه صوت. محرك فيه صوت، انا اجرب المحرك فيه، اشوف المحرك فيه صوت وهو يمشي. انا اسالك واقول لك الصوت معاك وانت تمشي بالسياره ولا والسياره واقفه؟ تقول لي الصوت يطلع معي السياره كلها، انا امشي ولا واقفه زي كذا. خلاص ما دام قلتها وانت تمشي ولا واقفه معناها المحاور ما لها دخل.
0: يعني بدات تضيق الاحتمالات.
1: ايوه هنا هنا نتكلم، اضيق النطاق لين انا اعرف هي خطوات. اذا ما يمشي على الخطوات هذه ما راح يشخص صح. فالان المحاور انا استبعدتها خلاص، برضو الجير انا استبعدتها. صح. الان في المحرك، نجي للمحرك. المحرك فيه اجزاء، فيه اجزاء شابكه مع المحرك. ممكن الصوت منها. يعني في بعض المحركات ممكن طرمبة الموية، ممكن بكرات، ممكن رمان الدينامو. طب وش اللي واصل بينهم وبين المحرك؟ السير. خلاص ألغيه. إذا أنا ما قدرت فرضا أحدد، ألغي السير، أشيل أطلع برا وأشغل السيارة. فرضا راح الصوت، وش يكون منه؟
0: من السير.
1: يصير من البكرات.
0: إلا البكرات والشدادات.
1: يصير يا من البكرة، يا من طرمبة الدراكسون، يا من الدينامو، يا من طرمبة الموية. أو أي شيء متصل مع إيش؟ مع الماكينة.
0: لا أنا أقصد لو شلت السير وراح الصوت.
1: إيه خلاص يعني المحرك سليم.
0: يعني كان المشكلة في السير أو الشدادات. أنا
1: ضيقت النطاق مرة خلاص. خلاص الحين معناه أن الصوت.
0: طيب وش رأيك في اللي يشخص على طول؟ يعني يسمع الصوت، يعني ونسمع دائما يقول لك هذا ميكانيكي فنان من الصوت يعرف.
1: أنا الحمد لله.
0: أي بس البعض خلاص على طول يجزم. أنت الآن من الصوت يعني تعطي احتمالات ولكن تفحص.
1: أنا أعطي اللهم لك الحمد فضل من الله، يعني نسبة 70-80% أقول لك الصوت من هنا، لكن ما أعتمد على الكلام.
0: أي لا في ناس تعتمد تقول لك لا.
1: شو طيب رأيك؟ أنا ممكن، بس أنا هل أغامر
0: يعني فيها مغامرة.
1: إيه هل أغامر على حساب الزبون أو صاحبك أو زي كذا؟ أغامر على حسابه ما يحتاج.
0: طيب
1: إذا أنا عندي وسائل الفحص موجودة ليش ألغيها؟ خلاص أنا حطيت في بالي أنا زي كذا الصوت ما أدري كيف ما يشتغل وكذا، هذا أكيد كويل. خلاص أنا فحصته، أنا سحبت الكهرباء من واحد فحصته عرفت إنه كويل. خلاص أوكي كويل تمام.
0: فهمتك.
1: برضو ركب الجهاز
0: زيادة التأكيد.
1: زيادة التأكيد يعني عشان يصير تشخيص 100%.
0: طيب وش أبسط الأشياء بما أننا نتكلم عن المحرك، أبسط الأشياء اللي لاحظتها من خلال خبرتك والمقاطع كذلك اللي نزلتها وأسئلة الناس؟ أبسط الأشياء اللي تؤدي إلى تلف المحرك بس الملاك ما ينتبهوا له وأصحاب السيارات ما ينتبهوا له.
1: كويلات. اللي باي تابع الكويلات على طول تجيب المحرك، وهي سعرها
0: شيء بسيط
1: جدا، يعني ما يجي 5% من سعر الصيانة اللي بتصير بعد ما مو سعر المحرك.
0: بس ابو نهار يعني في ناس يقول لك انا غيرها مع البواجي.
1: لا ما تغير مع البواجي. لا انا اتكلم مو انك تغيرها، يعني ما هي كيف أوصل لك، يعني ما هي صيانة دورية، هي مثل الزيت أغيرها مثل البواجي.
0: يعني أول ما أحس مثلا رجفة.
1: نعم أول ما تحس الواحد من البواجي لا تنتظر.
0: يعني أول ما أبدأ أحس رجفة في
1: نعم غير موترك 4 سرندل ولقيت 2 خربانات غير 4
0: عشان الأداء يكون واحد. خلاص
1: إيه لأن راح يلحق هالثنين الثاني. هو المهم هو العنصر الحي في المحرك.
0: بس كيف اميز؟ يعني في ناس يقول لك لا يبغى لك على ما قالوا ايش يسموها تنظيف بخاخات او صيانه
1: ممكن
0: صيانه الدائره ممكن. دائره البنزين.
1: طيب انت الان
0: يعني كيف اميز بين هذا الصوت انه او رجفه الماكينه بين انه تنظيف او كويل
1: اقطع الكهرباء عنها.
0: اوكي

0: حتى البخاخ اقطع الكهرباء عنه. اذا شفته قطعت الكهرباء عنه وما اختلف في المحرك اي شيء، معناه ايش؟ معناه انه مو شغال.
1: من الاساس.
0: من الاساس.
1: وهذا يؤدي الى تلف.
0: يؤدي الى تلف. اذا طول ادت الى تلف. انا جاني من اخويا يعني ثلاث سيارات كلها جيمس، نفكينا الماكينه بسبه كويل.
1: اوه
0: الى كم؟ 8 سرندل. الكويل طبعا ما كويل واحد ما ياثر كثير في المحرك، لان 8 سرندل مو زي الاربعه. الاربعه يخرب واحد،
1: الاربعه اكثر تاثر.
0: اي يتاثر على طول. اربعه صار شغال ثلاثه بس. ضعف عزم المحرك، اشتغال تأخير في التشغيل، صرفية في الوقود. لكن الثمانية سلندر الواحد خربان ما يأثر مرة، فما اهتم فيه. راحت عليه الماكينة.
1: في النقطة هذه ايش الأفضل، توظيب ولا تغيير؟
0: كل شيء ولها. الآن أنا أفضل التوظيب دائما.
1: توظيب.
0: توظيب إذا كان المحرك حقك هو الأساسي. هو محرك السيارة اللي من الوكالة. أنا أقول وظبه. هذه واحد. زين نجي كميزانيا. ميزانية لما أني أشوف التوظيب طبعا قيمته فرضا 9000 ريال وماكينة قيمتها ب 3000 ريال، هنا ما أفكر. خلاص
1: أخذ ماكينة.
0: خلاص أخذ ماكينة.
1: بس فكرة إنه يقول لك ما ترجع السيارة.
0: كيف ما ترجع؟
1: بعد التوظيف. وش رأيك؟ هذه من المقولات يعني الدارجة، يعني في ناس تفضل لا أنا أغير ولا إني أوظف لأن ما راح ترجع.
0: طيب اللي تغير بتأخذها من وين؟
1: بأخذها يعني الأغلب بيأخذها من التشليح.
0: أنا رحت رجعت أسألك أنا.
1: إيه. أخذها من التشليح.
0: طيب واللي من التشليح أنت ضامن أنها ما فكت الماكينة؟
1: هذه نقطة.
0: زين. إلا أروح الوكالة وأخذ لي واحدة.
1: لا ممكن.
0: والتوظيف فرضا 7000 وفي الوكالة 25000.
1: على الطاري طلعت شركات الآن تبيع مكاين.
0: صحيح.
1: شبيهة بالجديدة. شركات أعتقد صينية وفي تايلندية وفي كذا.
0: نزل معرض هنا في الرياض. صورها لي واحد من.
1: وش رأيك فيها؟ جديدة يقول لك أصفار. ونفس المواصفات.
0: ما جربت والله. اي والله ما جربت ولا
1: لا بس كفكره
0: ما راح. ما انا من ناحيتي نظريتي ما مو بأداها نفس يعني سياره فرضا حقت جيب لكسس. قيمتها في المعرض على حسب علمي يقولون 4000. جيب لكسس الجديد. ما اتوقع انها راح تكون عمليه. مستحيل مرة
1: بهذا السعر يعني قصدك؟
0: أيوة. ما راح أتوقع، لكن أنا ما جربت.
1: جميل. طيب فيه موضوع قطع الغيار.
0: طبعا.
1: موضوع قطع الغيار يعني هذه معاناة كثير من الناس. صح. وممكن تذكرت السيارات الصينية، في عدة شركات منافسة، في شيء نسمع أنه درجة أولى، في شيء أصلي، في شركة معتمدة من الشركة الأم. متى تنصح بأنه تشوف لك بديل ومتى تقول لا والله خذ القطع الأصلية؟
0: صحيح. لما تكون القطع في المحرك نفسه أو في الجير أو قطع أو بالأحرى قطع داخلية أو أنها لها عنصر كبير في السلامة،
1: هذا خذ أصلي.
0: لا هذا أخذ أصلي. لكن لما تكون قطعة خارجية يعني حتى لو فرضا ما صلحت اقدر افكها، ما ارجع افك المحرك علشانها. ممكن اني اركب تجاري. في التجاري حتى درجات.
1: هذا اللي اقصده.
0: إيه التجاري فرضا نقول سياره امريكيه. بيكون في اصلي وكاله، وبيكون في امريكي، وبيكون في مكسيكي. وبيكون فيها صيني. لكن كوجهه نظري لا، اي شيء متخصص في المحرك لا ركب اصلي.
1: هذا اللي ما يقبل مجازفة.
0: ما يقبل كرسي مكينة خارجي. قيمته بألف ريال، التجاري قيمته ب 250 ريال. عرفت؟ ما في مقارنة صح؟

0: أركب اللي ب250 ريال مشيني 4 سنوات 3 سنوات قدام.
1: أوه.
0: وإذا خرب أنا ممكن
1: أغير. يعني فكرة أن التجاري سيء مش بالمطلق هذا اللي تقصده؟
0: لا لا في بعض في شوف في تجاري شركات
1: أي يعني حتى في بعضها يكون يعني شركات من بلدان يعني رائجة في تصنيع السيارات.
0: الآن فيه يعني في بعض الكراسي المكينة وزي كذا فيه الهندي موجود. الهندي في بعض الشركات السيارات أنت صار كويس يعني صار يعطي عمر
1: جميل.
0: لكن نجي فرضا للسيارات التويوتا لما تجي تفك الماكينة وتطلب قطع غيارها وزي كذا بتلقى شركات متخصصة يعني خاصة نقول في الرنجات خاصة فرضا في السبائك خاصة في الشنابر زي كذا هي متخصصة جودتها نفس جودة الوكالة ويمكن أعلى
1: حلو.
0: بعض الشركات
1: ممتاز. طيب بنجي لي من واقع خبرتك في فروقات السيارات ما شاء الله انت لحقت الماكينه مسلكين الين التيربو
0: ما وبقى للعلم
1: اي عسى الله يستر. طيب وش ابرز الفروقات يعني بين السيارات القديمه والحديثه من ناحيه الجوده؟ لان في مقولات تقول لك انه والله الجوده تغيرت سيارات زمان مو مثل الحين.
0: طيب أول نتكلم عرضا على التصنيع السيارات القديمة حديد حديد كلها حديد حتى الدركسون حديد
1: حديد في حديد صح الزلو.
0: زين ما فيها من السلامة شيء ما فيها من السلامة شيء صحنا ما تخرب وحتى إذا صار حادث يموت الرجال والسيارة سليمة
1: السيارة تروح العيالة
0: إيه عادي ما في مشكلة ممكن يشتريها واحد بعد فهم نظروا نظرة ثانية قالوا يعني يقللون الماتريال حق الحديد بس يزودون إيش
1: السيفتي
0: هذا بالنسبة لإيش للسلامة. هو نجي فرضا للمحرك أول المحرك كله حديد كله حديد الغطاء حديد الراس حديد
1: صح
0: البلاك حديد الكرتير حديد يعني إذا وقفت السيارة حقين الحجاج أول اللي كدون حقين اللي كدون الحجاج زي كذا السيارات تجلس يوم كامل حارة إذا وصلوا مكة تجلس يوم كامل حارة ليه؟
1: عشان الحديد
0: عشان الحديد ثاني حاجة نحن شو قلنا كله حديد الحديد هذا ما يأثر على التعليق حق المحركات حق الآلية حق السيارة يأثر على التعليق
1: صح
0: يأثر على الفرامل يأثر على الركب
1: بس مقارنة برضو بالآن الآن يعني ما رحنا بعيد الآن أغلب البلوكات ألمنيوم
0: صحيح
1: خفة الوزن
0: صحيح
1: وكذلك برضو الألمنيوم له
0: قل الصرفية
1: أي قل الصرفية ولكن برضو له مساوئ
0: صحيح
1: فمقارنة بين الاثنين بين الحديد والألمنيوم وش الأفضل؟
0: ألمنيوم صحيح
1: برضه
0: أنا مع التقدم أنا أشوف أن التقدم كويس
1: أي.
0: مو كله لكن كنسبة 70-80% التقدم أفضل من القديم ليش أدور القديم؟ اللي يدور القديم هذا ينظر بمنظور واحد من جهة واحدة من ثقب واحد فقط لكن لما تتشعب وتناظر هذا وش الفرق تجمع الفروق من هنا ومن هنا لاحظ أن هذا أفضل سيارة أنعم تشغيل أفضل أداء أقل حرارة أقل وزن لما نفك الماكينة الألمنيوم فكنا الروس زي كذا شلنا الباقي هذا السيارات القديمة الرأس كله ما تقدر تشيل الرأس الحالة ما تقدر
1: تشيله هي بيلك رافع وبيلك هي فعلا
0: يعني أنا أشوف أن السيارات الحديثة أفضل.
1: طيب مقارنة بالحديث والقديم بجي أتكلم على موضوع الصيانة في ناس تقول لك الصيانة في الوكالة أفضل وعلى الرغم من أنه يشوف البعض أنه والله تكاليف غالية
0: تمام.
1: جدا مقارنة بالورش تمام. وش رأيك في هذه الفكرة؟ هل الصيانة أفضل في الوكالة ولا في ورشة معتمدة شخص فيها ثقة؟

0: تعتمد على صاحب السيارة وميزانيته.
1: لا وش الميزة في الوكالة؟
0: أنا راح أوضح لك. في الوكالة يقول لك القطعة هذه خربانة، لا غير القطعة هذه والهذه وهذه مع بعض عشان يتلاشون إن هذه خربت، وبعد يومين ثلاثة يجي الزبون وياخذ ويقول لا خربت القطعة الثانية زي كذا. فهم يغيرون الكامل. يعني تجي فرضا يعني الأشياء رمان فرضا بيرق حق عكوس حق زي كذا، لا غير العكس كامل،
1: غير العكس كامل. صح صدقت،
0: عرفت. الآن أنت بتروح المركز الثاني، لا هو بيشوف الأصلح زين، بيشوف الربل.
1: يعني الورش أدق، أدق أكثر،
0: أدق
1: أدق من الوكالة.
0: الوكالة تنظر القدام عشان تعطي ضمان،
1: بس ما فيها جانب مادي أكثر من نظرة لازم. مستقبلية
0: لازم.
1: لا وأنت شو رأيك في النقطة هذه؟
0: أنا أشوف لازم، ما هذا ما يختلف عليه اثنين.
1: يعني الهدف مادي،
0: مو بمادي مادي. أنا اللي أشوفه إنه فيه من المادة وفيه من إيش، من الضمان.
1: لا بس مثلا أنا بجي أغير فحمات، غيرها برا 500 ريال مثلا،
0: ممتاز.
1: في الوكالة بلاقيها 2000 ريال أو 1500 ريال.
0: طيب
1: ليش؟
0: عليها ضمان؟
1: حتى هن عليها ضمان؟
0: لا السيارة باقي عليها ضمان
1: بصرف النظر، بس أنا أتكلم عن مسألة الصيانة.
0: غيرها برا وش السيارة؟
1: أيا كانت. طيب بس أنا أتكلم من حيث المبدأ، أنت إيش رأيك؟
0: إذا أنا أشوف إذا السيارة فرضا قيمتها غالية، أروح أدور مختصين يشتغلون السيارة هذه وخلاص، أقول لهم غيروا الفحمات.
1: حلو. بالنسبة لك الأفضل؟
0: بالنسبة لي أنا يغيرها عندي.
1: طيب يعني تشوف انه ما فيها مشكله؟
0: لا ما في مشكله.
1: طيب احنا وصلنا بس تقريبا للختام في اخر الدقائق، بس ودي اخذ منك اجابه سريعه عن ابرز المفاهيم الخاطئه عند او المنتشره بين كثير من الناس. كثير من الناس يقولون ان زيت الجير ما يتغير ابدا، هل هذا صحيح؟
0: غير صحيح
1: يتغير. طيب هل فعلا
0: قلت لك أنا كل سائل في السيارة لازم يغير؟
1: أي زيت الجير وزيت الدفرنس برضه،
0: زيت الدفرنس يغير وزيت الفرامل يغير.
1: طيب التشغيل المكيف والسيارة ماشية يضرها ولا؟
0: إذا كان بيشغل قبل ما يضرها. أشرح لك؟
1: لا يعني إذا كان شغال قبل لكن أول تشغيل وهي ماشية، لا
0: إذا وقفت عند محطة وشغال طفيته ومشيته بتعديت المحطة يجي حول وانت مشي مية وشغلته ما يضر، لأن الفريون باقي متحرك.
1: يا سلام. اشتراك البطارية بين سيارتين يقول لك يضر
0: في بعض السيارات. صحيح.
1: اللي هي
0: في بعض السيارات، لكن في طرق انه ما يضر.
1: تسخين السيارة قبل المشي
0: لازم
1: ضروري لازم. طلعت معلومة انه السيارات الجديدة لا.
0: انا تكلمت عنها قبل، تكلمت. طيب السيارات الجديدة لا. طيب ليش فيها تشغيل عن بعد؟
1: عشان التبريد، تبرد السيارة.
0: لا
1: تبردها من جوا عشان مكيف يشتغل.
0: لا مو عشان كذا. هذه ميزة ثانية، هذه إضافية. في
1: بس
0: أول ما جينا للتشغيل عن بعد ما كان فيه إن المكيف يشتغل.
1: ايه؟
0: طبعًا تعال. في الشتاء.
1: أيوة وضحت.
0: وش أحتاج أنا للتبريد؟ ما أحتاجه. صح. يعني هو محطوط التشغيل عن بعد ليش؟ عشان يسخن السيارة في الوقت اللي أنت تكون.
1: طب كم مدة التسخين؟
0: تختلف من سيارة محطوط فيها النظام، بعد 3 دقائق تطفى. ليش طيب تطفى؟
1: حلو. يعني لازم 3 دقائق تنتظر بعدين تمشي.
0: ايه. مو ب 3 دقائق، اول ما يتحرك بس اول ما يتحرك المقياس، اول طيب. ما يتحرك المقياس.
1: طيب لان وقتي انتهى. سؤال اخير. غسل المحرك يسبب مشكلات؟
0: نعم صحيح.
1: صحيح؟
0: صحيح.
1: يعطيك العافية، كل الشكر لك ولوجودك معنا. أبو نهار سلطان العثمان، الأستاذ في الميكانيكا والخبير لأكثر من 36 عاما، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا، والشكر أيضا موصول لكم مستمعي الكرام لطيب المتابعة. إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ليالي العربية. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس الموعد. كونوا على الموعد، إلى اللقاء. ليالي العربية مع ماجد الثاني.

بيتي. أمريكا تدعو رعاياها للاستعداد لتصعيد بالشرق الأوسط وتحذر من محاولات إيرانية لاستهداف مصالحها حول العالم. الأردن يحذر العراق من محاولات ميليشيات موالية لإيران لاستهداف الأراضي الأردنية ويتعهد بالرد. تقارير عن إطلاق روسيا لعدد قياسي من الصواريخ على أوكرانيا الشهر المنصرم، زيلينسكي يشكو من نفاذ منظومات الاعتراض. العربية ترصد الأوضاع في منطقة جبرة الشيخ في شمال كردفان بعد سيطرة الجيش السوداني عليها.

0: مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية، بدايتها من آخر الأخبار المتعلقة بحرب إيران. فقد حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الأمريكيين في الشرق الأوسط، منوهة أن عليهم الاستعداد لإغلاق في المجال الجوي واضطرابات محتملة بالسفر على حد وصفها. الخارجية قالت إن على الأمريكيين في المنطقة النظر في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد، وأن على الأمريكيين خارج الشرق الأوسط أن يعيدوا النظر في السفر إلى المنطقة. كما أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين في أنحاء العالم. قبل ذلك وخلال اجتماع الحكومة الأمريكية الذي عقد في منتجع كامب ديفيد، توعد الرئيس الأمريكي بقصف إيران بقوة حتى الاستسلام. وكشف مسؤولون أمريكيون لول ستريت جورنال أن ترامب أصدر أمرا للجيش بشن ضربات جديدة أشد قوة على إيران، وقد تبدأ في أقرب وقت خلال عطلة نهاية الأسبوع. أضافت الصحيفة أن ترامب أكد عزمه استئناف الضربات العسكرية المكثفة لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. إلى واشنطن، معي من هناك مراسلة العربية ريتا سليمان، ومن تل أبيب مراسلة العربية إسراء الزين. مرحبا بكما معي في هذه الساعة. أبدأ معك ريتا، إن كان هناك من جديد في هذه التحذيرات الأمريكية، ما يصدر عن الخارجية عن سفارات الولايات المتحدة الموجودة في المنطقة، كلها تهيب وتحذر من تصعيد محتمل.
1: تماما، الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من إمكانية أن تتسع دائرة الصراع في المنطقة في الأيام المقبلة، وخاصة بظل مؤشرات على أنه إيران طلبت من أذرعها الممتدة في المنطقة للتحرك بحال تم استهدافها. من هذا الإطار تتحضر الولايات المتحدة لهكذا السيناريو. القيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن إبقاء أعينها على تحركات الأذرع الإيرانية في كامل المنطقة، توقعا باتساع دائرة الصراع في عدد من المناطق في الشرق الأوسط، تحضيرا للاستهدافات في إيران. أيضا بانتظار مؤشرات من البيت الأبيض أو تصريحات من البيت الأبيض حيال موافقة الرئيس ترامب على أو أوامر الرئيس ترامب على بدء تنفيذ الضربات المتوقعة. القيادة المركزية كانت ذكرت بأنه كل الاستعدادات العسكرية تم تجهيزها بانتظار ساعة الصفر أو أوامر الرئيس ترامب مباشرة، ولكن الحديث بشكل عام يدور حول أنه الأهداف التي سيتم استهدافها بحال توجيه الضربة هي مهندسة بشكل تؤدي إلى أضعاف النفوذ الإيراني، ولكن بنفس الوقت الإبقاء على باب أو نافذة المفاوضات مفتوحة، وألا تؤدي إلى حرب طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وإيران بهذه المرحلة.
0: يعني
1: أيضا من اللافت أيضا التسريبات الصحفية التي تتحدث عن أنه أهداف الضربة ستكون منشآت الطاقة الإيرانية. حتى الساعة ليس من هناك أي تصريحات رسمية حول نوع هذه الأهداف، ولكن ما نعلم هو من تصريحات رسمية أمريكية بأنه الأهداف ستكون مختلفة عن تلك التي رأيناها في وقت سابق من كل مرحلة هذه العمليات العسكرية ضد إيران.
0: أكيد اختلاف هذه الأهداف

0: يعني سيكون بمشاركة إسرائيلية. إسراء ماذا عن تأهب الجيش الإسرائيلي؟ المعلومات هل تتحدث يعني عن شكل وتأهب إسرائيلي يشي بأن هناك تصعيد ضربة ربما محتملة على هذه المنشآت على إيران إن كان الليلة أو غدا؟
1: تزداد التقديرات في إسرائيل بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقرب من أي وقت مضى لتنفيذ هجمة واسعة باتجاه إيران، لذلك إسرائيل هي في حالة ترقب قصوى وتؤكد بأن جاهزيتها في أعلى درجة لها، علما بأن الاستنفار تعيشه إسرائيل منذ الأسبوعين الماضيين على المستوى العسكري حينها رفعت استنفارها وجاهزيتها. لا ننسى أنه على الأقل قبل أسبوع من الآن كان قد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف إيران، إلا أن هذه الضربة أجلت وفق روايتين متباينتين، إحداها تحدثت بأن ترامب يمنح الإيرانيين فرصة للعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، والثانية تتحدث عن اعتبارات عملياتية بشأن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية وجاهزيتها في الدفاعات الجوية. على العموم إسرائيل تستعد أن تترقب خلال الوقت القليل القادم سيناريوهين اثنين لا ثالث لهما، الأول بأن تذهب إيران لتنفيذ ضربة هجومية باقية باتجاه إسرائيل على وقع التحذيرات والتهديدات الأمريكية الإسرائيلية إليها على الأقل كما حدث في الهجومين السابقين، الثاني بأن تأخذ إسرائيل ضوءا أخضرا أمريكيا بالمشاركة في العملية في لحظاتها الأولى، وهو أكثر ما تريده إسرائيل، إلا أن هذا الأمر هنالك تباين بشأنه في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فهنالك من يقول بأنه هنالك استعدادات أمريكية إسرائيلية لتنفيذ هجمة مشتركة باتجاه إيران، إلا أن إسرائيل هيوم قبل دقائق من الآن تحدثت بأن الحكومة الإسرائيلية وجيشها لن يشاركوا في العملية العسكرية المرتقبة باتجاه إيران إلا إذا تعرضت إسرائيل لهجوم استباقي، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا وفق مراقبين إسرائيليين ومسؤولون إسرائيليون أيضا تحدثوا للقناة 14 الإسرائيلية على المستوى الميداني وعلى الأرض. وعودة لسؤالك، فتماما إسرائيل رفعت جاهزيتها على مستوى سلاح الجو والدفاع الجوي وجهاز الاستخبارات، والجيش الإسرائيلي الذي أعد عدته وخططه لإذا ما اتسعت المواجهة لتنفيذ بنك أهدافه باتجاه إيران. إليك.
0: شكرا جزيلا لكما، من تل أبيب مراسلة العربية إسراء زير، ومن واشنطن مراسلة العربية ريت سليمان. أفاد مصدر رسمي أردني بتصريحات للعربية أن عمان أبلغت العراق بأن الأردن سيضرب الميليشيات الموالية لإيران إذا هاجمت الأردن. كما أكد المصدر الرسمي أن الأردن أبلغ العراق بمعلومات عن مخططات لميليشيات لاستهداف أراضيه. كما أن الأردن وبحسب المصدر يتوقع من العراق أن يتخذ إجراءات لوقف هذه الميليشيات عند حدها. وفي غضون ذلك، أفاد مصدر سياسي عراقي للعربية أن سوريا تواصلت مع مسؤولين عراقيين أبلغت في تحذير مباشر من أن سوريا سترد على أي هجوم ينطلق من الأراضي العراقية. المصدر أشار إلى أن دمشق أبلغت بغداد برصد تحركات لميليشيات قرب الشريط الحدودي. أشير لهذه الأخبار العاجلة أسفل الشاشة مشاهدينا. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي التطورات الإقليمية، وأيضا كنا قد تابعنا منذ قليل هذا الاتصال، وربما جولة دبلوماسية أخيرة ربما ستسبق أي تصعيد وتحرك عسكري هو مرتقب الحقيقة في المنطقة هذه الليلة أو غدا كما جاءت الأنباء أنه نهاية الأسبوع. إذن عراق يبحث بالفعل مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي التطورات الإقليمية بانتظار طبعا أن تكشف أي تفاصيل. الخارجية الإيرانية الآن تقول بأن عراق يحذر من أي مغامرة للجيش الأمريكي. في هذه الأخبار وفي شريط الأخبار العاجلة أسفل الشاشة سنتابع عن جد جديد في هذه التصريحات، إما للخارجية الإيرانية أو أيضا ربما تصدر من الجانب التركي أو الباكستاني. نعود إلى موضوع الأردن وتوعد الأردن بضرب الميليشيات في العراق. معي هنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية محمود المجالي، حياك الله أستاذ محمود. خليني أبدأ أولا، لماذا بالسؤال، لماذا استجد الخيار العسكري أمام عمان؟
2: هو خلفية هذا القرار يعود إلى تنسيق مشترك خلال اجتماعات

0: لدول إقليمية. اجتماعات وقعت هنا في السعودية أو جرت في السعودية هنا وجرت في عمان، كانت على عدة مستويات سياسية وأيضا آخرها كان العسكرية. يبدو أن هناك قرار، وهذا طبعا ما يشي عنه البيان الذي صدر في ختام هذه الاجتماعات والذي أعطى الدول حق الرد سواء كان فردي أو كان جماعي. والسعودية اتخذت هذا الإجراء ونفذت في ضربات على العراق خلال الفترة الماضية، والأردن اليوم يوجه هذا التحذير. التحذير من وجهة النظر هو إعلان لتغيير قواعد الاشتباك مع العراق أكثر من أنه تحذير للعراق، وبالتالي إذا كان هناك أي استهداف للأردن من الأراضي العراقية فهذا هناك أوامر وتعليمات للجيش بأن لديكم الصلاحيات بالرد على هذا الاستهداف. لماذا وصلنا إلى هنا الآن؟ وصلنا إلى هنا الآن لأنه أصبحت المسألة تجاوز لكل الخطوط الحمر. عمان والأردن اليوم كما في السعودية عندما تتجاوز الخط الأحمر ما يهدد الأمن القومي لهذه الدول هي تتحرك بعيدا، تنحي الدبلوماسية بعيدا، هي تتحرك أيضا تبعد مسألة دول الجوار والعروبة وتتواجه الخطر بشكل كبير وتتحرك عليه بقوة عندما تصل المسألة.
1: معروف أستاذ محمود أنه جهاز الاستخبارات الأردني معروف بأنه جهاز قوي الحقيقة في المنطقة، ما المعلومات التي يمكن أن يكون قد حصل عليها خلال الساعات الماضية وبالتالي وجه هذا التحذير بشكل مباشر للعراق؟ سنستهدف عسكريا من يهاجم الأردن من الميليشيات الولائية الموجودة داخل العراق.
0: نايف، تجربة الأردن قد تكون مختلفة. منذ عام 2011 والأردن مرابط على الحدود السورية وجزء من الحدود العراقية، من ذاك التاريخ إلى هذا اليوم الذي نتحدث فيه الجيش الأردني مرابط بكل ما تحمل كلمة. الميليشيات الإيرانية حاولت إيران والميليشيات الموجودة في سوريا وبتواطؤ مع النظام السوري آنذاك بشار الأسد ووجود حزب الله حاولوا اختراق الجبهة الأردنية من تلك الفترة، فشلوا بالمخدرات وبتهريب السلاح وبمحاولة أيضا التجنيد ومحاولة التأثير، كل ذلك فشل حتى هذا اليوم. كانت الجبهة صامدة ومتماسكة. العنصر الذي نجح فيه الأردن في تلك الفترة هي العمليات التي سماها استباقية. بالعودة إلى سؤالك، المعلومات تقول بأن الأردن أبلغ العراق وأن هنا أن لديه معلومات استخباراتية ومؤكدة بأن هناك فصائل ولائية تتبع لإيران تستعد لاستهداف مناطق ومواطنين وأراضي في المملكة، وبالتالي من هذه النقطة جاء التحذير الذي يجعلهم يتحركون في أي لحظة وعملية استباقية. أنا أعتقد بأن هذه المعلومات تجعل الأردن الآن جاهز لأي عملية عسكرية، وأيضا سمعنا من سوريا العنصر المشترك. نحن نتحدث الآن عن منطقة الأنبار ونتحدث عن منطقة القائم اللي هي على الحدود السورية، هذه هنا تكمن المشكلة كون أغلب الفصائل الولائية لإيران معسكراتها في تلك المنطقة.
1: هذه الميليشيات والفصائل الولائية التابعة لإيران الموجودة في العراق إذا نفذت أي ضربات أو اعتداءات على أي دول ومن ثم قامت هذه الدول بالرد عليها أو تنوي الرد عليها، يبدأ الحديث عن نغمة السيادة. هذا المصطلح البعض يقول بأنه مفصل على مقاس الهوى السياسي، يترك بعضه ويؤخذ بعضه. ما رأيك أنت في هذا المصطلح وكيف يتم استخدامه؟
0: أمر غريب لاحظناه وسجلنا عليه مؤشرات كثيرة، خصوصا بعد توجيه السعودية ضربات لفصائل استهدفت أراضي السعودية وأمثلة أخرى. الغريب نايف في هذا الموضوع بأنه يشعروك بأنه السيادة حق حصري للعراق وإيران وليس لباقي الدول. الغريب في الموضوع أنهم يركزون على رد الفعل للفعل. الفعل أن هذه الفصائل هي استهدفت الدول العربية، ورد الفعل هو حق الدول العربية الرد على هذه الفصائل بالنار كما يجري الآن، كما جرى مع السعودية وكما سيجري مستقبلا، ليس فقط من الأردن، من كل دولة.

0: يتم استهدافها أو تهديدها من قبل العراق. هذا أمر غريب، وبالتالي هذا
1: يعني الفعل يجوز ورد الفعل حرام، لا يجوز،
0: لا يجوز. يعني حتى الأغرب من ذلك أن كل البيانات الرسمية

0: ودول أخرى ليس لديها سيادة. أكثر من ذلك نايف، هل تعلم بأنه هذه الضربات التي نفذتها السعودية والتي قد تنفذ ضد هذه الفصائل هي دعما للسيادة العراقية؟ لأنه هذه تساعد الحكومة العراقية في المستقبل بأن تنتهي، لأنه هناك مهلة للحكومة العراقية بحصر السلاح. صحيح. إضعاف هذه الميليشيات وضربها في العراق هذا يساعد الحكومة العراقية والجيش العراقي.
1: بالمناسبة الآن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة علي الزيدي يترأس اجتماع طارئ يبحث فيه التطورات الأمنية كما نتابع يعني في شريط الأخبار.
0: جبهة العراق فتحت نايف، فتحت الآن
1: جبهة العراق، فتحت
0: جبهة العراق فتحت الآن من زاوية أي استهداف يأتي من العراق سيرد عليه بضربات عسكرية. إذا كان العراق اليوم يريد النجاة عليه أن لا يسمح لميليشيات إيران أو إيران. يعني الغريب عندما يتحدثوا عن السيادة لا يتحدثوا عن اختراق الإيرانيين للسيادة العراقية، وجود المستشارين الإيرانيين في في في هذه المناطق. هذا أمر غريب جدا. لذلك الحكومة العراقية هذه الضربات والدعوات العربية ما زالت تنظر بأن السيادة هي سيادة عراقية عربية وليست سيادة عراقية إيرانية كما تريد.
1: لماذا البعض في العراق الحقيقة ويعني من خلال رصد رد الفعل سواء على بعض وسائل الإعلام على ربما منصات التواصل الاجتماعي بدأ يأخذ المسألة في وبشكل واضح، بدأ يأخذ المسألة بشكل طائفي ليس بشكل سياسي أو بشكل أمني أو بشكل عسكري أو بشكل حتى من أشكال محافظة هذه الدول على سيادتها. هناك من يضربنا من هذه الدول أو من الأراضي العراقية من هذه الميليشيات التي تتبع لإيران ويضرب الصواريخ والمسيرات علينا، وبعد أن نقوم برد الفعل نجد يعني موجة كبيرة من محاولة أخذ الموضوع إلى مسألة طائفية بعيدة كل البعد عن حقيقة الأمر على الميدان.
0: نايف، هناك الكثير من تم العمل عليهم في العراق وفي لبنان وفي اليمن، ومع الأسف تم التغرير فيهم وتم غسل أدمغتهم بما تحدثت. أتوا لهم بمعارك وهمية من عمق التاريخ ووضعوها أمامهم، هو لا يفهم إلا هذه اللغة. وسأعطيك معلومة بسيطة، الذين ولدوا بعد صدام حسين بعد النظام السابق في العراق اليوم عمرهم تقريبا 23-24 سنة، وهم يشكلون الكم الأكبر من الجيل الموجود الآن في العراق بهذا السن. من لحظة السقوط وسقوط وتدخلات إيران وتغيير المناهج والحسينيات وغيره، هذه الثقافة جعلت كثير من أبناء العراق، ليس كلهم طبعا، الكثير منهم يندرج ويذهب فيه ويغرر، يعتقد بأنه مركز الكون وأنه دولة عظيمة. يعني تخيل أنه لما كيف يمكن استهداف العراق؟ ما هو العراق من 2003 يتم استهداف. إيران خربت الكثير، حتى ليس فقط في مقدرات العراق الاقتصادية وليس فقط في مقدرات وسيادة العراق السياسية، أيضا في ثقافة العراق وثقافة العراقيين، وهذا كله يندرج تحت بوابة الفتنة. لذلك الجواب على سؤالك بأنه الإيرانيين عملوا كثيرا، استغلوا هذه الطائفية للأسف الشديد للتغرير بأبناء المكون الشيعي الذي نحترم ونقدر، والبعض منهم وأخذوهم في هذه الاتجاهات. هذه الميليشيات اليوم
1: وأنا مثل ما ذكرت قبل قليل هي المسألة عسكرية وأمنية وتخص سيادة وأمن واستقرار الدول المجاورة للعراق، لم تأخذ المسألة أبدا ببعد طائفي. فلذلك يعني أتى السؤال أنها لماذا تستخدم هنا ولا تستخدم هنا، هي نفس مقاس السيادة الذي يفصل حسب الهوى السياسي. أنا وقت انتهى، أشكرك جزيل الشكر على وجودك معي في الاستوديو، الصحفي في شبكة العربية محمود المجالي. شكرا.
0: شكرا نايف، شكرا.
1: أعلن محافظ حضرموت عضو مجلس القيادة الرئاسي سالم الخنبشي نتائج تحقيقات اللجنة الأمنية في قضية اغتيال مراسل شبكة العربية محمد عيضة، مؤكدا وقوف ميليشيا الحوثي وراء الجريمة بعد ضبط المتهمين والمتهمين الرئيسيين وعدد من المشاركين وإحالة ملف القضية إلى النيابة الجزائية. هذا ونشرت السلطات الأمنية

0: منية اعترافات المتهمين باغتيال مراسل شبكة العربية محمد عيضة بعبوة نازفة في المكلا الشهر الماضي.
1: بعد العملية هذه التقيت في أمجد خالد سكون، هذا لا من عدم.
2: كم هو أمجد خالد هذا؟ وهذا ليش كان؟
1: هذه الألوية الجنوبية كانت. وبعدها بعد العملية هذه دانا 10,055 ربعين، قالوا خلاص كل واحد يروح يشوف طريقه.
2: وضفوك في مهمة أخرى؟
1: لا.
2: من اللي قاموا يطالبوك؟
1: بخراش.
2: من اللي فجره؟
1: أنا.
2: اللون هذه اللي كنت لك توجيهات من أعطاها؟
1: لا، دانا أبو عبد الله.
2: توجيهات ايش طلبوا؟
1: نزلوا للمكلا صلحوا العبوة لصاحب هذه السيارة. ندان عن صورة السيارة وندان عن المكان.
2: من هو اللي مستهدف؟
1: المستهدف عرفت له الآن بالأخير، أعرفه ولا كنت ما أعرفه نهائياً ولا منه.
2: اسمه من؟
1: اسمه محمد عيضة.
2: ايش شغله؟
1: يقول العربية.
2: ايش هذا صاحبي؟
1: صحفي عربي.
2: كيف الأغنية؟ اشرح الأغنية كيف تمت؟ وقلت وين أنت أول شيء؟ عن الصحفي كيف تمت العملية؟
3: كنا تابع البابور، كنا واصيك النار.
2: لا، من البداية أنت كنت بتعز، من اللي تواصل معك؟
3: قدام.
2: وصلت المكلة، إيش اللي حصل؟
3: حصل يعني رصد وتتبع الشخص المطلوب. على العملية الزرع.
2: طبعاً كم رصدته؟
3: يومين.
2: كنت كيف كانت عملية الرصد؟
3: تتبع كان من مكان إلى مكان بعده.
2: تابع هو نفسه المجتمع؟
3: تابع هو أسرته. لما تم رصده
2: تم العبوة كيف بتتم وضعها؟
3: العبوة تم وضعها ثالث يوم.
2: من اللي وضعها؟
3: وضعتها أنا.
2: أنت وضعتها؟ متى إيش من الوقت؟
3: ساعتين ونص.
2: طيب بالليل يعني. بعدها؟
3: بعدين ثاني يوم نفذ صدام، ثاني يوم بعد المغرب.
2: بالليل؟
3: الساعة 8 بالليل.
2: فين المغرب؟
3: في 60.
0: أظهر تحليل لوكالة فرانس بريس أن الجيش الروسي أطلق 376 صاروخا لقصف أوكرانيا خلال شهر يوليو، وذلك استنادا لأرقام يومية للجيش الأوكراني. كما أطلقت روسيا 4956 مسيرة هجومية على أوكرانيا في يوليو، بأقل من 14% من الشهر السابق. إلى السودان، حيث رصدت كاميرا العربية التي وصلت إلى عمق المحاور العسكرية شمال كردفان الأوضاع في منطقة جبرة الشيخ التي سيطر عليها الجيش مؤخرا بعد معارك مع قوات الدعم السريع.
4: نحن الآن بشكل حصري واستثنائي داخل مستشفى جبرة الشيخ المحلي بولاية شمال كردفان. هذا المستشفى كما تتابعون كان ضمن الأعيان المدنية التي تقدم خدمات لآلاف المواطنين بهذه المنطقة والقرى التي تحيط بمنطقة جبرة الشيخ. خلال وجود قوات الدعم السريع في هذه المنطقة، تحول مستشفى جبرة الشيخ المحلي إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، إلى جانب استخدامه لأغراض عسكرية. كما تحول هذا المستشفى وفق إفادات عسكرية لمخزن يضم معظم العتاد العسكري والذخائر والمسيرات التي دفعت بها قوات الدعم السريع إلى هذا المحور من ولاية شمال كردفان. على سبيل المثال، هذا أحد العنابر الخاصة بالأطفال داخل مستشفى جبرة الشيخ المحلي بولاية شمال كردفان. تحول إلى هذا الشكل وإلى هذه الصورة عند وصول قوات الدعم السريع إلى هذه المنطقة. هذا العنبر تحول إلى ثكنة عسكرية. تقول أيضا مصادر عسكرية هنا بمنطقة جبرة الشيخ بأن معظم هذه العنابر داخل هذا المستشفى المحلي بجبرة الشيخ تم استخدامها عسكريا بديلا للخدمات التي كانت تقدمها للمواطنين في هذه المنطقة. يصنف مستشفى جبرة الشيخ المحلي من أهم المستشفيات في القطاع الشمالي بولاية شمال كردفان. هذه هي غرفة العمليات الخاصة بمستشفى جبرة الشيخ المحلي. تحولت كما تتابعون وكما تشاهدون في هذه الصور الخاصة والحصرية، تحول إلى هذا الوضع بعد دخول قوات الدعم السريع. وهذه المستشفى كما ذكرنا تحولت إلى ثكنة عسكرية تم استخدامها لأغراض عسكرية. هذا المستشفى فقد معظم المقتنيات وتدمرت كل البنيات التحتية والأساسية والأجهزة والمعدات الخاصة بالكوادر الطبية داخل هذا المستشفى. اعتداءات قوات الدعم السريع على الأعيان المدنية بمنطقة جبرة الشيخ لم تستثني منظومة الطاقة الشمسية التي تغذي مستشفى جبرة الشيخ المحلي. تم نهب منظومة الطاقة الشمسية ولم تتبقى إلا هذه القواعد. ومع تغير الواقع الأمني في هذه المنطقة، يأمل المواطنون عند عودتهم إلى مدينتهم أن يستعيد

0: هذا المستشفى عافيته عما قريب. نزار البغداوي لقناة العربية والحدث من داخل مستشفى جبرة الشيخ المحلي بولاية شمال كردفان.
1: شكرا لكم مشاهدينا لكرم ولطف المتابعة، هذه النشرة انتهت، تعود ألقاكم على رأس الساعة في موجز إخباري، إلى اللقاء.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم بلا تحفظ. جون نيكسون ضابط استخبارات أمريكي اقترن اسمه باسم الرئيس العراقي السابق صدام حسين. عمل لسنوات طويلة في أروقة CIA على مراقبة كل شريدة وواردة عن الرجل قبل أن يكلف بمهمة استثنائية لم تسند لغيره، الذهاب إلى العراق واستجواب حاكم بغداد القوي شخصيا بعد اعتقاله. وحين وجد نفسه معه وجها لوجه في جلسات تحقيق طويلة اكتشف أن كثيرا مما أشيع عن صدام محض افتراضات وأوهام، وأنه لم يكن مجرد زعيم دموي مصابا بجنون العظمة، بل قائدا حاد الذكاء متماسك الأعصاب وواسع الاطلاع، وقبل كل ذلك قائدا وطنيا أراد النهوض ببلاده وإن على طريقته الخاصة. لقائي بنيكسون كان في واشنطن حيث انطلق حوارنا باستذكار اليوم الأول الذي واجه فيه صدام شخصيا.
1: Good to meet you.

0: حدثنا الآن جون عن اليوم الذي أخبرت فيه بأنك ستكلف بالتحقيق مباشرة ووجها لوجه مع صدام حسين.
1: تم إعلامي بذلك بعد أيام قليلة من إلقاء القبض عليه. كان قد نقل إلى منشأة منفصلة قرب معتقل كروبر بجوار المطار، ثم قال لي أحدهم: سنتوجه إلى هناك غدا لبدء الاستجواب، وستكون ضمن الفريق لأننا بحاجة إلى خبرتك في هذا الملف. فأجبته بهدوء: حسن، لا مانع لدي، بينما كان الحماس يغمرني من الداخل. كنت موجودا ليلة إلقاء القبض عليه، وطرحت عليه بعض الأسئلة، وظننت أن الأمر سينتهي عند هذا الحد. ليتضح لاحقا أنني سألتقي به يوميا. شعرت بمزيج من الارتياح والرهبة والحماس، وأدركت وجوب أن أبدأ الاستعداد فورا. فعدت إلى التقارير القديمة لمراجعة كم هائل من المعلومات التي كنت قد اطلعت عليها من قبل، لكنها لم تعد حاضرة في ذهني مثل السابق. وفي صباح اليوم التالي ذهبنا لمعاينة موقع التحقيق. طلب مني رئيس الفريق تشارلي وقال: يريدون منا أن نبدأ الآن فورا. فقلت باستغراب: فورا؟ ألا يجدر بنا أن نمنح أنفسنا بعض الوقت للاستعداد؟ فأجاب: لا، سنبدأ الآن. فوافقت على مضض. ثم دخلنا المبنى وانتظرنا بعض الوقت في إحدى الغرف، وبعدها فتح الباب ودخل صدام، وكان أحد الحراس يمسكه من ذراعه، فيما كان رأسه مغطى من أجل حمايته الشخصية وكي لا يرى ما يدور حوله. ثم نزعوا الغطاء عن رأسه، وكان مكبل اليدين. في البداية أخذ يتلفت في أنحاء الغرفة بعينين يغلب عليهما الشك، ويتفحص وجوهنا واحدا تلو الآخر. فجأة ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة وقال بإنجليزية ركيكة: مرحبا مرحبا، كيف حالكم؟ كيف حالكم اليوم؟ الطقس جميل، الجو مشمس. وأخذ يصافحنا ويحيينا ويتصرف وكأنه سعيد فعلا برؤيتنا وبأننا جئنا للحديث معه. يعبر ذلك

0: عن أبرز مهاراته السياسية، فقد كان يحاول كسب ود أي شخص أمامه وأشعره بأنه أهم شخص في الغرفة منذ اللحظة الأولى.
1: هل كان لديك استراتيجية معينة، تكتيك معين في محاورته والتحقيق معه، أم أنك كنت ترتجل فقط من خلال الحديث إليه ساعة تلو الأخرى؟
0: انصب تركيزنا خلال اليومين الأولين على بناء علاقة حوار معه وجعله يشعر بالارتياح في الحديث إلينا وإظهار أننا لا نتعامل معه بأسلوب تصادمي، ولذلك بدأنا بأسئلة بسيطة يسهل عليه الإجابة عنها للحؤول دون إغلاقه باب الحوار معنا منذ البداية. وبعد أن نجحنا في بناء هذا المستوى من الثقة، انتقلنا تدريجيا إلى الأسئلة التي كانت تردنا من المقر الرئيسي وإلى الموضوعات التي رغبنا في مناقشتها فعلا كأشخاص تابعوا هذا النظام سنوات طويلة، وكان يتعامل مع أي شخص يطرح موضوعا لا يريد الخوض فيه أو سؤالا لا يرغب في الإجابة عنه بوصفه تهديدا. فإذا طرح زميلي بروس سؤالا لا يعجبه، كان يتجاهله ويلتفت إلي ويجيبني أنا. وإذا طرحت أنا سؤالا لا يعجبه، كان يلتفت إلى بروس وكأنه يقول له: سأتحدث إليك أنت، لأن سؤاله لم يعجبني. كما حاول أحيانا أن يوقع بيننا، لم تنجح هذه المحاولات لاحقا كما نجحت في الليلة الأولى، حيث تمكن بالفعل من إثارة شيء من التوتر بين الحاضرين في الغرفة، فقد كان بارعا في التلاعب بالأشخاص.
1: ما هي أهم الاعترافات إن استطعت القول، أو المعلومات التي خرجت بها من تحقيقك مع صدام حسين خلال هذه الفترة التي تحدثت عنها؟
0: عندما أعيد النظر في تلك المرحلة اليوم، أجد أن بعض ما قاله صدام عن هجمات 11 من سبتمبر لافت جدا، حيث ظن أن الولايات المتحدة ستعتبر تلك الهجمات دليلا على أن العراق لا يشكل تهديدا لها، لكنه أخطأ في تقدير المسألة تماما. ومن النواحي الأخرى التي لفتت انتباهي في حديثي إلى صدام، أنه كان يرى أن معظم القيود التي واجهها في حكم العراق كانت مفروضة بسبب التهديدات المباشرة التي استهدفت سلطته، وكان يعتقد أن التيار السني المتشدد يشكل خطرا حقيقيا على نظامه، وقد كان محقا في هذا التقدير. أضيف أيضا أن وجهة نظرنا تغيرت في شأن قضية أخرى خلال التحقيق مع صدام، فعندما بدأت استجوابه كنت ما أزال مقتنعا بوجود أسلحة الدمار الشامل، لكن مع مرور الوقت بدأت تراودني شكوك جدية، وإن ظل لدي قدر من الاقتناع بأنها موجودة. ثم جاء زميلي بيل، وبعد أن أنهى لقاءاته معه جلسنا نتبادل الحديث وتوصلنا إلى النتيجة نفسها. حينئذ فقدت قناعتي بتلك الرواية، وربما كان ذلك أهم استنتاج خرجت به من تلك التجربة كلها.
1: حينما انتهيت من التحقيق مع صدام حسين، هل استطعت أن توصل نتائج أو تقرير عملك ذلك إلى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش؟
0: المفارقة أننا خضنا الحرب على العراق وأطحنا بصدام حسين، وحققنا ذلك بالفعل، لكنه لم يقتل مع سقوط النظام، بل ألقي القبض عليه وأتيحت لي فرصة الحديث معه. ثم عدت إلى واشنطن ولم يبدي أحد تقريبا أي اهتمام بما خرجت به من تلك اللقاءات، بل لم يطلب مني الحديث عنها لسنة.

وقد فوجئت بذلك، لكن تلك التجربة قادتني في النهاية إلى قناعة مفادها أن الهدف الوحيد من هذه الحرب كان إزاحة هذا الرجل عن السلطة، وبعد تحقق ذلك فقد كل شيء آخر أهميته، فلم يكترث أحد بحجم الدمار الذي خلفته الحرب أو الأرواح التي أزهقت وحياة الناس التي انقلبت رأسا على عقب، أو بتحول المنطقة إلى دوامة من الفوضى والعنف وما ترتب على ذلك من اضطرابات. كان الشيء الوحيد المهم في نظرهم هو أن صدام لم يعد في السلطة.

0: أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف. يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس. الوقت يؤثر
2: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
3: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: اعتقال صدام حسين في بلدة الدور شمال العراق كان آخر فصول استهداف واشنطن له على مدى السنين. وقد استغلت إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش حربها على الإرهاب عقب هجمات 11 سبتمبر للإطاحة به بناء على مبررات سرعان ما ثبت عدم مصداقيتها. جون نيكسون تابع ذلك الملف عن قرب من خلال عمله في مكتب العراق بالCIA.
1: إذن حدثت الحرب واجتاحت الولايات المتحدة العراق عام 2003. حسب اطلاعك والمعلومات التي حصلت عليها خلال الحرب، قبل الحرب وحتى بعد الحرب الآن بسنوات، هل فبركت الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات لتبرر اجتياح العراق؟
2: كانت إدارة بوش تبحث عن أي شيء يمكن استخدامه ضد صدام. أما فيما يتعلق بفبركة الأدلة فلا أذكر أنهم لفقوا شيئا من العدم، والحقيقة أنهم لم يكونوا بحاجة إلى ذلك، فقد شعروا فجأة بأن لديهم ما يكفي من المبررات. كانوا قد حاولوا أولا ربط صدام بهجمات 11 سبتمبر، لكن تلك الرواية لم تصمد. بعد ذلك عادوا إلى قضية استخدام الأسلحة الكيميائية في حلبجة، وفجأة تحول ذلك الحدث الذي وقع قبل 15 عاما ولم يكن يحظى باهتمام يذكر في الولايات المتحدة آنذاك إلى دليل دامغ على قسوة صدام واستعداده لاستخدام أسلحة الدمار الشامل، وكان ذلك مبررا كافيا بالنسبة إلى إدارة بوش. دعنا لا ننسى أن رئيس الولايات المتحدة كان لا يزال يعتبر صدام مصدر تهديد حقيقيا عام 2003، فهو في نظره قادر على تطوير أسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل واستخدامها كما يزعم أنه فعل ضد الأكراد، أو ربما تسليمها إلى جماعات إرهابية. كانت تلك الحرب نتاج مزيج من التفكير المتفائل وسوء التقدير

0: كانت الرغبة في الإطاحة بصدام الدافع الرئيسي وراء اجتياح العراق. ولسبب ما كان التيار المحافظ المتشدد داخل الحزب الجمهوري يعتبر صدام مصدر تهديد سواء لإسرائيل الحليف الأبرز للولايات المتحدة في المنطقة أم للولايات المتحدة نفسها في ظل الأجواء التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر. وأعتقد أيضا أن الرغبة في الانتقام كانت حاضرة بقوة، فقد بدأوا بصدام حسين الذي لم يخفوا يوما عداءهم له، وأرادوا أن يبعثوا رسالة إلى الشعب الأمريكي مفادها أنهم أقوياء وقادرون على حمايته، وأنهم سيقضون على كل من يرون أنه يشكل تهديدا لمصالح الولايات المتحدة.
1: في أحد تصريحاتك السابقة قلت أن الإدارة الأمريكية لم تكن تبحث عن تحليل للمعلومات المتوفرة لديها، ولكن تأكيد لتلك المعلومات، هل صحيح؟
0: نعم، لم ترضهم المعلومات التي تحتمل أكثر من تفسير، بل أرادوا أن نوفر معلومات تؤكد أن صدام ارتكب جرائم شنيعة. وأبرز مثال على ذلك قضية كيرفبول، وهو معارض عراقي في المنفى، وادعى امتلاك معلومات عن مختبرات متنقلة لإنتاج الأسلحة ونشاطات سرية تنفذ داخل العراق، وقد نقل تلك الادعاءات إلى السلطات الألمانية التي شاركت جزءا منها مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وما إن وصلت هذه المعلومات إلى البيت الأبيض في عهد بوش حتى عدت دليلا قاطعا، وكأن القضية قد حسمت. ومع ذلك فإن معظم المعلومات التي استند إليها كولين باول في خطابه أمام الأمم المتحدة الذي اتسم بالدقة والمنهجية ظاهريا كانت مأخوذة من روايات كيرفبول، واتضح لاحقا أنها مختلقة بالكامل. لكن ذلك لم يكن ليغير شيئا، لأنهم كانوا يصدقون ما أرادوا تصديقه ولم يولوا اهتماما كبيرا بمصدر المعلومات أو مدى موثوقيتها ما دام تدعم الرواية التي تبنوها.
1: طيب، أليس هذا تأكيدا بأنه كانت هناك معلومات مفبركة اعتمد عليها من قبل الإدارة الأمريكية لشن الحرب، وتحدث هنا عن كيرفبول اللي هو رافد الجنابي؟
0: كان يرفض مقابلة المسؤولين الأمريكيين وجها لوجه، لأنه كان يخشى أن يكتشفوا أن المعلومات مفبركة. وكما أعلم لم تتح لنا فرصة استجوابه مباشرة قبل الحرب. كان لي صديق سافر إلى بغداد بعد سقوط النظام وبدأ يتحقق بنفسه من جميع الادعاءات التي طرحها كيرفبول، ولم يجد أي أدلة تثبت صحتها، فأخذ يرسل تقارير إلى وكالة الاستخبارات المركزية لتحذيرهم من أن كل المؤشرات تشير إلى أنه مجرد محتال لغياب وجود أي أدلة تثبت مصداقيته. فبحلول ذلك الوقت كان مصير كثير من المسؤولين ومستقبلهم المهني مرتبطا بالعثور على أسلحة الدمار الشامل. فمثلا رفض جورج تينيت الذي كان مدير CIA أن يتقبل فكرة عدم وجود تلك الأسلحة في العراق، وظل يطالب الجميع بمواصلة البحث مؤكدا أن شيئا ما سيظهر حتما، لكنهم عادوا خالي الوفاض في نهاية المطاف. كما أن تشارلز دولفر رئيس فريق الاستقصاء المتعلق بالعراق عندما أدرك عدم وجود أسلحة دمار شامل أو برنامج قائم لإنتاجها قرر تغيير الغاية من مهمة الفريق، فبدلا من البحث عن الأسلحة نفسها أو البرامج المرتبطة بها أصبح التركيز منصبا على ما سماه النية الاستراتيجية للنظام، أي ما كان النظام ينوي فعله لو امتلك تلك الأسلحة. وتوصل إلى استنتاج مفاده أن النظام كان فعلا يعتزم إعادة بناء برنامج لأسلحة الدمار الشامل، لكن المشكلة الوحيدة في هذا الاستنتاج هي أنه لم يستند إلى أي دليل على الإطلاق، بل كان مجرد استنتاج صاغه أحد محاولة

0: محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي من وحي خياله وتبناه تشارلز دولفر. ومع ذلك شق طريقه إلى التقرير النهائي لفريق الاستقصاء، ثم انتقل إلى كثير من الروايات التاريخية المتداولة. وحتى اليوم لا يزال البعض يرددون اقتباسات من التقرير كما لو أنها حقيقة مثبتة، تماما كما يرددون الادعاء بأن صدام كان على صلة بهجمات 11 سبتمبر، مع أن ذلك لم يكن صحيحا قط. لكن يبدو أن التخلص من الأساطير القديمة ليس بالأمر السهل.
1: لدي سؤال هنا، إلى أي درجة كانت الإدارة الأمريكية سواء السياسية أو العسكرية أو الاستخباراتية مهتمة بإلقاء القبض على صدام حسين وعرض ذلك على الشاشات أمام العالم؟
0: كان اعتقال صدام حدثا جللا بكل المقاييس، أشبه بزلزال سياسي. وكان البيت الأبيض يتابعه باهتمام بالغ، معلنا لقد أمسكنا به. وأعتقد أن اعتقاله خلق توقعا واسعا بأن هذا الرجل سيمثل أخيرا أمام العدالة، وأن الولايات المتحدة باتت قادرة على القول إنها حققت هدفها، كما انتشر توقع آخر بأننا سنعرف أخيرا مكان أسلحة الدمار الشامل إذا كانت موجودة أصلا، وأين أخفاها صدام. ففي واشنطن ظل بعض المسؤولين متمسكين بفكرة أن المحللين مخطئون وأن أسلحة الدمار الشامل موجودة بالفعل في العراق، وأن صدام أخفاها في مكان ما أو نقلها إلى سوريا أو تخلص منها بطريقة ما، وأن الحقيقة ستنكشف في نهاية المطاف على الرغم من كل المعطيات التي نفت ذلك.
1: هل تابعت مشهد إعدام صدام حسين عام 2006؟
0: كلفت بمراقبة ردود الفعل وتدفق البرقيات، لذلك ذهبت إلى العمل مساء يوم سبت لمتابعة إذا ما كانت ستندلع اضطرابات أو أعمال عنف ردا على ذلك الحدث، لكن لم يحدث شيء من ذلك. وأتذكر أنني شاهدت في اليوم التالي تسجيلات تنفيذ حكم الإعدام وشعرت باشمئزاز شديد، لأنني قلت لنفسي ليس هذا ما جئنا من أجله، لقد قلنا إننا جئنا لتقديم العون في بناء عراق جديد، لكن ما رأيناه كان أقرب إلى عراق الماضي، عراق ما حدث للجنرال عبد الكريم قاسم. كانت تلك اللحظة التي فقدت فيها أي قدرة على تأييد هذه الحرب، لكن ما لفت انتباهي دون أن يفاجئني هو الطريقة التي واجه بها صدام تلك اللحظات. الرجل لم يظهر أي خوف، بل أبدى قدرا كبيرا من الشجاعة وتصرف كما كنت أتوقع بالضبط، حيث أثبت أنه الشخص الأكثر وقارا في الغرفة. ولو سألني أحد قبل ذلك كيف سيتصرف في تلك اللحظة لقلت إنه سيفعل ما فعله بالضبط، فقد واجه من كانوا يهتفون ضده بثبات ثم مضى إلى مصيره. وكان قد قال لي من قبل: أعلم أنني لن أخرج من هنا أبدا، وإن نهايتي ستكون الإعدام، وأنا مستعد للقاء ربي ومستعد لتحمل مسؤولية كل ما فعلته، لأنني فعلته من أجل العراق.
1: شكرا جزيلا لك جون.
2: شكرا.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبرا عابرا قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
1: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
8: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
9: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
10: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

حياكم الله إلى موجز لأهم الأخبار من العربية. ترأس علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، وشدد رئيس الوزراء العراقي على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من أراضي بلاده تجاه دول الجوار، وأمر بتشكيل لجنة

0: أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، كما وجه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة. وكان مصدر رسمي أردني قد أفاد بتصريحات للعربية أن عمان أبلغت بغداد بأن الأردن سيضرب الميليشيات الموالية لإيران إذا هاجمت الأردن. كما أكد المصدر الرسمي أن الأردن أبلغ العراق بمعلومات عن مخططات لميليشيات لاستهداف أراضيه. كما أن الأردن وبحسب المصدر يتوقع من العراق اتخاذ الإجراءات لوقف هذه الميليشيات عند حدها. ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحث خلال اتصالين هاتفيين مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان آخر التطورات الإقليمية والتحركات الأمريكية في المنطقة. وأكد عراقجي خلال الاتصالين استعداد طهران للرد بحزم على أي اعتداء أمريكي. حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الأمريكيين في الشرق الأوسط منوهة أن عليهم الاستعداد لإغلاق في المجال الجوي واضطرابات محتملة بالسفر على حد وصفها. الخارجية قالت إن على الأمريكيين في المنطقة النظر في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد. كما أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين في أنحاء العالم. الموجز انتهى، شكرا لكرم ولطف المتابع. محمد القناص معه أخبار الرياضة بعد قليل.
1: نشرة رياضية نبدأها كالمعتاد مع أهم وأبرز عناوينها. إنفانتينو يتراجع عن المشروع الجديد للاتحاد الدولي. يويفا يتزعم حملة لإسقاط رئيس الاتحاد الدولي من منصب. بيع 80,000 تذكرة لمباراة زيدان الأولى كمدرب لفرنسا. أمادورا البرتغالي يهزم بطل الدوري السعودي برباعية. هندريك يعود لهز الشباك ومشاركة إسبي في ودية ريال مدريد أمام فيورنتينا. مانشستر سيتي يخسر في أول مباراة لمدربه الجديد.

تراجع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جان إنفانتينو عن مشروعه ببيع حصة من شركة جديدة لبطولات فيفا إلى مستثمرين من القطاع الخاص بعدما واجه انتقادات واسعة ومخاوف من عدة اتحادات قارية حول العالم وقرار من الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منافسات الاتحاد الدولي. كان فيفا قد كشف الثلاثاء عن خطة تجارية بإنشاء شركة تحمل اسم فيفا فورورد انتربرايزر لتكون مفتوحة أمام مستثمرين من القطاع الخاص وتتولى إدارة الأنشطة التجارية والفعاليات الكبرى التابعة لفيفا، إلا أنها قوبلت بانتقادات حادة سواء من حيث مضمونها أو آلية طرحها.

طالب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين بإلغاء نظام الاقتراع السري في انتخابات رئاسة فيفا، مؤكدا عبر حسابه في تطبيق إكس أنه يجب الأخذ بالتصويت العلني فورا في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم. وسبق لرئيس الاتحاد الأردني ترشحه في انتخابات رئاسة فيفا في عام 2015 التي فاز بها السويسري جوزيف بلاتر آنذاك، وأيضا في انتخابات 2016 التي فاز بها الرئيس الحالي إنفانتينو.

0: من دمشق ارحب بالصحفي مازن الهندي، ومن لندن ايضا ارحب بالاعلامي كير ريدينغ. اهلا وسهلا بكما. ابدا مع كير. الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر عدم المضي في مشروعه في مشروع انفانتينو الاخير. رغم ذلك ردود الافعال لا تزال تتواصل وتاتي من اوروبا، اخرها خافير تباس قبل قليل الذي يقول بان سحب المشروع لا يحل كل المشكلة. لماذا يصر يويفا وأعضاء يويفا على المضي قدما في الضغط على فيفا وعلى إنفانتينو في هذه المرحلة؟
1: السبب بكل بساطة هو أنهم يؤمنون بأن ما كشف عنه عن سلوكيات إنفانتينو وتعاملاته السرية مع المصرفيين والأمريكيين وجماعة ترامب في الولايات المتحدة تعني بأن يويفا ما عاد لها أي ثقة به كرئيس للفيفا، وبكل بساطة يرغبون منه الرحيل. هم يهددون بالمطالبة من مجلس فيفا بعقد مجلس الطارئ أو اجتماع طارئ من خلاله يقدمون طرح سحب الثقة من إنفانتينو قبل عقد المجلس إذا ما وصلوا إلى تلك المرحلة.
0: زميلنا مازن، هذه المرحلة مرحلة مفصلية وحساسة في تاريخ كرة القدم. من خلال قربك من المسؤولين في الاتحاد السوري لكرة القدم، هل كنت تشعر بأن لديهم ترحيب ولو بسيط بهذه الخطوة من إنفانتينو؟
2: هذه الخطوة بالتأكيد بالنسبة للاتحادات الناشئة والاتحادات الصغيرة هي خطوة عملاقة جدا، أن تمنح هذه الاتحادات مبلغ 40 مليون دولار على مدار زمني قليل تساهم في تطوير لعبة كرة القدم، فهذا موضوع بكل تأكيد هو جذاب بالنسبة للاتحادات الصغيرة. ولكن لاحظنا بشكل مباشر وقد هذا المشروع في المهد والمعارضة الكبرى من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وانضم إليه الكونكاكاف ومن ثم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ما سبب بأنه هذا المشروع يولد بميت. والآن المطلوب في المرحلة القادمة هو رأس إنفانتينو الذي لم يعد يملك هذا البريق الذي شاهدناه في كأس العالم. 15 مليار دولار من عائدات كأس العالم ليست كافية للحفاظ ليحافظ إنفانتينو على رئاسته.

0: وترشحي لولاية رابعة في شهر أذار المقبل في الجمعية العمومية للفيفا في المغرب، وعلى هذا من الممكن أن نشهد تطورات لاحقة خلال الفترة القادمة. ولكن هناك موضوع مهم جدا، بأنه النظام الأساسي للفيفا لا يوجد بند للدعوة لخليني أقول سحب الثقة عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بحسب المادة 33 وبحسب المادة 36، وهو ما قد يعني تواجه فيه الاتحادات التي تطالب إنفانتينو بالاستقالة الفورية بعض الصعوبات، ومن الممكن أن يؤجل الموضوع إلى شهر أذار المقبل.
1: هو في الأخير يعني في شهر مارس ستكون الانتخابات، لكن كير هناك قدرة لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لطلب عقد جمعية عمومية، تنص لوائح فيفا على أنه يحق ل 20% في حال تقدم 20% من أعضاء فيفا بطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية فستعقد. لماذا لا يتخذ مسؤولو يويفا هذا المسار من داخل فيفا نفسه لإصلاح فيفا من داخل إذا كانوا يرونه متعطلا؟
2: Well, I think you had to look back in.
0: بكل تأكيد يعني اليوم المطالب بالشفافية والحوكمة هي أبرز ما أبرز ما شاهدناه في الفترة الحالية. أوكي.
1: إيه. زميلنا كير، يعني أنا كنت أسألك عن إذا كان اليويفا يرى أن فيفا متعطل وأنه يجب معاقبة الرئيس، فلماذا لا يلجؤون الجمعية العمومية؟ النظام يسمح لهم بذلك بدلا من البيانات وتكرار البيانات كل يوم بيانين. كان بإمكانهم طلب عقد جمعية عمومية غير عادية، توجيه لفت نظر مثلا للرئيس، اتخاذ إجراءات ربما تكون بالفعل إجراءات عملية من داخل المنظومة الديمقراطية لفيفا.
2: Yes. According to the statutes of FIFA.
3: نعم، وفقا للمبادئ الأساسية للفيفا، يوفى لديها ما يكفي من الأعضاء لعقد اجتماع طارئ أو مجلس عمومي طارئ. هذه هي آلية التي ستسعى اليوفا لتفعيلها. ولكن المشكلة أنه قبل حوالي 10 أعوام كانت هناك مقترحات للإصلاح لتحسين حوكمة فيفا، ولكن عندما تم انتخاب إنفانتينو فقد تجاوزها بالكامل وفرض نفسه كرئيس أوتوقراطي، وهذا أزعج عدد كبير من المراقبين والأشخاص من عالم كرة القدم خلال كأس العالم. وتفاقم الأمر بخطط إنفانتينو السرية التي أفصح عنها مؤخرا.
1: زميلنا مازن، يعني كان البعض ينتظر موقف الاتحاد الآسيوي، أن يكون موقف الاتحاد الآسيوي أقرب إلى إنفانتينو، على اعتبار أن العلاقة ممتازة جدا بين رئيسي الاتحادين الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي وإنفانتينو. لماذا وقف الاتحاد الآسيوي موقف الضد من هذا المشروع بهذه الحدة؟
0: أعتقد بأنه الاتحاد الآسيوي فكر بكرة القدم. اليوم كرة القدم هي التي انتصرت بوجه التغول التجاري اللي كنا عم نشوفه، ومحاولات إنفانتينو لدفع كرة القدم إلى المسار التجاري بشكل أكبر. واليوم بدأت التقارير تظهر بأنه الشيخ سلمان ممكن أن يكون هو المرشح لخلافة إنفانتينو في رئاسة الفيفا، مع مجموعة من الأسماء الأخرى وعلى رأسها رئيس اتحاد الكونكاكاف. وأيضا بعض التقارير تتحدث عن ماتياس جرافستورم اللي هو الأمين العام للفيفا، وأيضا ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان. كل هذه المعطيات بكل تأكيد دفعت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأن يكون قريب من الاتحاد الأوروبي. وشفنا هذه المعارضة الكبيرة للتوجه التجاري وإنشاء هذه الشركة، ما دفع هذه الاتحادات للتحرك، وبالأخص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ذكرت عن العلاقة المميزة بين إنفانتينو والشيخ سلمان، ولكن هذا بكرة القدم وبعرف كرة القدم ما له مبرر حتى لا تقف أو لا يقف الاتحاد الآسيوي مع كرة القدم الحقيقية التي انتصرت اليوم بإسقاط هذا المشروع التجاري الذي كان سينقل كرة القدم إلى مكان لا يجب أن تصل إليه، وهو ما يعني لاحظنا بعض التبعات له في كأس العالم الماضية والمحاولات التجارية وإضافة الأشياء التي لم تكن موجودة في كرة القدم والمستحدثة على كرة القدم على الطراز الأمريكي.
1: هل سيكفي زميلنا كير، هل سيكفي إيقاف هذا المشروع

أن يغفر الاتحاد الأوروبي لإنفانتينو هذه الغلطة في وجهة نظرهم طبعا، وبالتالي ربما تعود المياه إلى مجاريها قبل شهر مارس المقبل الذي سيشهد الجمعية العمومية.

0: فنتينا ويفا باتت حالة حرب.
1: وكيف سيكون بإمكان يويفا بالفعل القضاء على إنفانتينو، ونتكلم القضاء عليه مهنيا وإبعاده عن رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم إذا كانت لا تمتلك سوى 55 صوت في الجمعية العمومية من 211 صوت؟
0: نعم، ولكن 55 صوت أكثر من كاف لمطالبة مجلس الفيفا بعقد مجلس استثنائي للفيفا. بالتالي سبق وأن سمعنا تعابير الازدراء إذا ما عبرنا عنها بكل أدب من الاتحادات القارية الأخرى، كما ذكر زميلنا مازن، مثلا الاتحاد الآسيوي أو الكونكاكاف. فغالبية الاتحادات غير سعيدة أبدا بإنفانتينو، كما أعتقد. ولنكون منصفين، أن الفيفا من المفترض أن تقاد من الداخل من قبل رؤساء الاتحادات القارية الستة زائدا إنفانتينو، وهنالك إحساس بالخيانة بين بعض رؤساء الاتحادات القارية لأنهم لم يكونوا يعرفوا شيئا عن خطة إنفانتينو التجارية إلى أن كشف وفصح عنها في الإعلام.
1: جميل. مازن، الحديث عن البدلاء وخلفاء إنفانتينو في منصبه يعني دائر بشكل كبير جدا، من بعض الأسماء التي تحدثت وتفضلت بذكرها الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة، أيضا السيد ناصر الخليفة رئيس نادي باريس سان جيرمان، أيضا رئيس كونكاكاف مونتاغالياني من بين الأسماء المرشحة. من الآن وحتى مارس هل سيكون الوقت كافيا لاختيار بديل لإنفانتينو إذا اتفق الجميع على رحيله؟
2: بكل تأكيد هو وقت أكثر من كافي لاختيار بديل لإنفانتينو. ما فقد خلال فترة إنفانتينو هو موضوع الحوكمة والشفافية، وهو ما أشار إليه رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان. والشخصيات المرشحة لرئاسة الفيفا لا تفتقر إلى الخبرة في كرة القدم العالمية، هي من الأسماء التي خبرت كرة القدم العالمية. يعني اسم مثل الشيخ سلمان ليس بحاجة إلى التزكية، قاد الاتحاد الآسيوي بشكل جيد جدا، ونقل الاتحاد الآسيوي وبطولات الاتحاد الآسيوي إلى مكان محترم جدا ومنافس، وتفوق على الكثير من الاتحادات القارية، فهو بكل تأكيد قادر على قيادة الفيفا. هو بالتوقيت الزمني هو أكيد كافي لخلينا نقول نشوف رئيس جديد وتجديد للدماء بالفيفا، وتجنب الملاحظات التي كانت في عهد جوزيف بلاتر واستمرت في عهد إنفانتينو. يعني كل الملاحظات اللي عهدناها خلال الفترة الماضية لتعود كرة القدم كما عهدناها مع رئيس جديد يعيد تنظيم البيت الداخلي للفيفا، اللي تبين بأنه في الكثير من الخلافات، وخاصة بعد موجة الاستقالات والانتقادات من داخل الفيفا من قبل كبار الموظفين في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
1: كير، ما حدث يعني نقطة تاريخية ومفصلية في مستقبل كرة القدم العالمية. أنا أتساءل سؤال ربما يتساءل كثيرون الآن، لأول مرة في تاريخ كرة القدم يهدد اتحاد قاري بعدم المشاركة في بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهذا ما فعله يويفا بعد أن حققوا هذا النجاح الساحق في إيقاف مشروع إنفانتينو. كيف سيضمن إنفانتينو أو أي رئيس لاحق من عدم تغول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومطالبة بالمزيد من الاستحقاقات أو التهديد بالانسحاب من بطولات الاتحاد الدولي مجددا؟
0: الأمر بكل بساطة على الرئيس أن يأخذ بنظر الاعتبار ويتذكر أنه ليس الحاكم الأوتقراطي الذي يفعل ما يشاء، يجب أن يدرك بأنه مسؤول إن صح التعبير عن حوكمة فيفا الجيدة، وعليه أن يتعلم كيفية قيادة فيفا على وجه الخصوص وكرة القدم بشكل عام في اتجاه مسؤول وتقدمي يحترم من خلاله الحاجة لتطوير كرة القدم، خاصة في الدول الصغيرة التي لا تمتلك الكثير من الأموال، وكذلك من خلال استغلال قوة الدول الأكبر لكي تكون هنالك وحدة في لعبة كرة القدم، وهذا الشيء بالتأكيد

0: إذ أنت فانتينو وبكل براعة حققه لأن الكل اتحد ضده.
1: مازن دعني أسألك عن المقترح الذي تقدم بالأمير علي بن حسين وهو يتحدث عن التصويت غير السري. أولا ما هي الإجراءات الحالية؟ ثانيا ما هي الفائدة من تطبيق هذا المقترح فيما لو تم الأخذ به؟
2: تطبيق هذا المقترح يعني الشفافية في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما نعلم بأنه دائما تبقى الأمور سرية ومبهمة. يعني ذكر الأمير علي بأنه أمام الاتحادات الوطنية يجب أن يكون من يصوت لرئيس الفيفا القادم مسؤول أمام اتحاده الوطني عن خياره الذي سيستمر في حكم كرة القدم العالمية لمدة 4 سنوات، وهذا بالتأكيد يعني موضوع يدعو إلى الشفافية. وكما ذكر يعني أنه اليوم اختيار البلد الذي سينظم كأس العالم يكون في التصويت علني، وكل الأشياء تكون فيها تصويت علني، فلماذا يكون انتخابات الفيفا تحديدا التصويت فيها سري؟ أعتقد بأنه هذا مطلب محق ويضع الأمور يعني كي لا تجري الاتفاقات في وراء الأبواب المغلقة، أن يكون كل شيء شفاف ومعلن، وهو ما كما كررنا أنه افتقدت الفيفا إلى الشفافية والحوكمة خلال فترة قيادة إنفانتينو خلال 10 سنوات الماضية، وهذا ما شاهدنا تبعاته من خلال المشروع التجاري الأخير.
1: شكرا جزيلا لك مازن الهندي الصحفي، كنت معنا من دمشق، وشكرا أيضا للإعلامي كير ريدينغ من لندن.

وبعد وقفتنا الأولى نعود لنتابع هذه النشرة، وفيها بيع 80,000 تذكرة لمباراة زيدان الأولى كمدرب لفرنسا، والنصر السعودي يخسر برباعية وديًا.

0: سجل شريط، الشريط قال فيه أنا ذاهب لحق الدماء، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
1: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
0: جاء النميري ليراجع نفسه وليس في مأمن، فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع النميري ولا نقف مع الشعب؟
1: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على النميري؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

زينتين زيدان مديرا فنيا للمنتخب الفرنسي في بلاده حدثا كبيرا ب80,000 مشجع ضد نظيره الإيطالي في دوري الأمم الأوروبية. ونفدت كامل تذاكر المباراة المقررة في 2 أكتوبر في ستاد دو فرانس والبالغ عددها 80,000. وبحسب حسابات المنتخب الفرنسي على مواقع التواصل الاجتماعي فإن التذاكر بيعت بالكامل في أقل من 24 ساعة من طرحها أمام الجماهير. ورحل ديدي ديشان عن منصبه كمدرب للمنتخب الفرنسي ليتولى زيدان المسؤولية في 28 يوليو الماضي. نفى أرطغرل دوغان رئيس نادي طرابزونسبور التركي الأنباء الصحفية بشأن قرب التعاقد مع محمد صلاح، وأكد دوغان أنه لا يوجد أي اتفاق مع اللاعب المصري، ولو حدث أي جديد سيتم إعلانه للمشجعين ووسائل الإعلام على حد تعبيره. كانت تقارير صحفية ذكرت أن طرابزونسبور استغل تعثر مفاوضات صلاح مع بشكتاش وتقدم بعرض لضمه لموسمين. يفكر المهاجم الإسباني فيران توريس بمغادرة برشلونة هذا الصيف وعدم تجديد عقده مع بطل إسبانيا وخوض تجربة جديدة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مثلما أشارت صحيفة ماركا الإسبانية. تأتي هذه الخطوة من صاحب الهدف التاريخي لإسبانيا على الأرجنتين في نهائي كأس العالم الأخيرة لعدم شعوره بالثقة اللازمة في برشلونة. غاب الإيفواري يان ديوماندي عن لايبزيغ الألماني في معسكره التدريبي استعدادا للموسم الجديد في النمسا وسط تكهنات حول رحيله في الميركاتو الحالي. ويصر نادي لايبزيغ على أن غياب ديوماندي لا علاقة له بمستقبله، مؤكدا أنه يعاني من المرض بحسب مدرب الفريق. وارتبط اسم ديوماندي بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بعد عام واحد فقط مع ناديه الألماني، والذي يرتبط معه بعقد حتى 2029 دون شرط جزائي. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميا عن تعاقده مع المهاجم المخضرم داني ويلبك قادما من نادي برايتون. وقع المهاجم البالغ من العمر 35 عاما عقدا يمتد لعامين حتى صيف 2028. وقدم ويلبك الموسم الماضي أفضل حصيلة تهديفية له في الدوري الإنجليزي، محرزا 13 هدفا في 37 مباراة. كشف مصدر مقرب من المدرب الإسباني مارسيلينيو غارسيا للعربية نت أن المدرب يركز حاليا على انتظار المشروع الرياضي المناسب في أوروبا، وأن أولويته هي مواصلة مسيرته التدريبية في القارة الأوروبية. يأتي ذلك ردا على أنباء إعلامية عن مفاوضات للمدرب الإسباني مع النادي الأهلي السعودي. وسبق للمدرب الإسباني تدريب أندية إشبيلية وفياريال وبالنسيا وأتلتيكو بلباو في إسبانيا، بالإضافة إلى مارسيليا الفرنسي. خسر النصر السعودي وديا أمام أمادورا البرتغالي 4 أهداف لهدفين في معسكره الحالي في لشبونة البرتغالية. وسجل ثنائية النصر كل من عبد الله الحمدان وحيدر عبد الكريم في الدقيقتين 79 و89. ويلتقي النصر أمام ألميريا الإسباني في 4 من الشهر الحالي قبل العودة إلى الرياض. ويدشن النصر حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي بلقاء الفتح في 15 أغسطس على ملعب الأول بارك للجولة الأولى. فاز توتنهام على جاره تشيلسي 2-1 في مباراة ودية جمعت الناديين الإنجليزيين في أستراليا في إطار التحضير للموسم الجديد، وهي المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في ديربي لندني خارج الأراضي الإنجليزية بتاريخهم.

بعد موسمين سارعا فيهما الهبوط إلى الدرجة الأدنى، دخل توتنهام الميركاتو الصيفي بقوة لإعادة الفريق إلى مكانه في المراكز المتقدمة. وإدارة النادي أنفقت أكثر من 260 مليون يورو في الميركاتو حتى الآن لتعزيز قائمة المدرب ديزيربي. أبرز تحركات توتنهام هذا الصيف كانت بالتعاقد مع الإيطالي ساندرو تونالي مقابل 108 ملايين يورو بعد 3 سنوات قضاها مع نيوكاسل يونايتد. لكن غير بعيد عنه كان ماتيوس فرنانديش البرتغالي، كلف خزائن توتنهام 100 مليون يورو لضمه من ويستام. وفي خط الدفاع استخدم الهولندي جون بول فانهيك من برايتون الإنجليزي مقابل 60 مليون يورو. فانهيك

شارك مع هولندا في كأس العالم وخاض جميع دقائق المباريات للطواحين في المونديال المنقضي. كما تعاقد توتنهام مع عدة لاعبين في صفقات انتقال حر، أبرزهم الاسكتلندي أندرو روبرتسون بعد انتهاء عقده مع ليفربول. وعلى عكس القادمين الجدد، لم تحمل قائمة الراحلين مفاجأة كبيرة. الكرواتي الشاب لوكا فوسوكوفيتش انتقل إلى برايتون مقابل 54 مليون يورو، وهو الوحيد المنتقل إلى فريق منافس في البريمير ليج. الثنائي ألفي ديفن وويل لانكشير انتقلا إلى ميدلسبرا وبريستون في الدرجة الأولى، بينما غادر أليخو فيليز إلى باهيا البرازيلي ورادو دراغوسين إلى فيورنتينا الإيطالي. مجموع هذه الانتقالات أدرت على خزينة توتنهام 81 مليون يورو. الجولة الإعدادية للسبيرز انطلقت يوم 22 من يوليو الماضي في أستراليا ونيوزيلندا. واجه أوكلاند سيتي سيدني أف سي والجار اللندني تشيلسي، ويختتم تحضيراته بمواجهة خطاف الإسباني وهوفنهايم الألماني في لندن. أما انطلاق الموسم رسميا سيكون أمام برنتفورد يوم 22 من الشهر الحالي بالجولة الأولى من الدوري. عصام عامر، العربية.

0: ينضم إلينا الإعلامي جاي هارس. أهلا وسهلا بك جاي. لأول مرة نشاهد توتنهام ينفق بهذا السخاء في سوق الانتقالات الصيفية، أرقام كبيرة جدا، صفقتين بأكثر من 100 مليون يورو، وبالتالي يبدو أن توتنهام يريد بالفعل مسح ما حدث في الموسم الماضي حين كاد أن يغادر البريمير ليج ليتجه إلى تشامبيونشيب لولا الأمتار الأخيرة والدقائق الأخيرة التي أبقته في بريمير ليج. هل هذه الخطوات جادة وكافية؟
1: أعتقد بأن الصيف كان رائعاً جداً لتوتنهام وأفضل مما توقعه أي شخص، وكما ذكرتم كانوا قريبين جداً من الهبوط في اليوم الأخير من الموسم، ولكن في الأسابيع القليلة الأخيرة من الموسم الماضي كنا نعرف بأنهم كانوا مهتمين بألسلي وروبنسون، وكانوا مهتمين بيانكو فان هافيك منذ فترة. الصفقات جيدة لم تكن كبيرة جداً وأنا سعيد لأنهم وقعوها، أما تونالي وفرنانديش فهم أهم اللاعبين. سبيرز كان مهتم باللاعبين الكبار مثلهم في سامينيو في الموسم الماضي وأبرتشيزي، لم يوقعوا من هذه اللاعبين، ولكن أعتقد أن حقيقة تحطيم أرقام القياسية مرتين في أسبوع واحد لتونالي وفرنانديز هذا لا يخص فقط أجور النقل بل حتى المرتبات، فهذا يشير لي بأنهم جادون جدا وأكثر من أي وقت في الأعوام الماضية، وأدركوا في المركز 17 عامين على التوالي، هذا غير مقبول للنادي بحجم توتنهام. أما أنهم بدأوا يبيعون اللاعبين بشكل أفضل وأدركوا أنه بحاجة لجني الأموال من خلال البيع، ولكن الأمر الأهم لا يزال هناك شهر أمامنا، ويقولون أنهم أمام 3 لاعبين، وإذا ما حصلوا مهاجمين فأعتقد سيكون فريقا مهما في الموسم القادم.
0: ديزيربي بعد مباراة تشيلسي قال بأن مستقبل ريتشارلسون مع الفريق غير مضمون حتى الآن وغير واضح حتى الآن. ما هي خطة توتنهام في في في في موضوع ريتشارلسون؟
1: ريتشارلسون
2: قضية غريبة لأن مستقبله يبدو أنه غامض ومنذ 3 أو 4 أعوام لطالما كان يأخذ نظر الاعتبار ويفكر في الرحيل، ولكن إذا ما ننظر إلى أرقامه فهو هداف معتمد، سجل 11 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكما أنه كان مصابا، ولكن الأمر المقلق مع ريتشارلسون هو أولا كان هو بديل هاري كين، وبالتالي سيكون صعب جدا أخذ مكانه على الرغم من أنه هداف جيد، هناك علامة استفهام حول مراكز أخرى، هل يستطيع صنع الأهداف أو إشراك اللاعبين الآخرين، ودومينيك سلانكي هو الخيار الأول كمهاجم. لن أتفاجأ إذا ما غادر شارلسون هذا الصيف، أنا كتبت عن ذلك في ذا أتلتيك دي عام واحد فقط عمره 29 عام.

0: عاما، فالسبيرز يريدون كسب أموال جيدة من بيعه. وكما ذكرت سبق وأن جاءوا بستة لاعبين ويبيعون لعدد من اللاعبين. هنالك ثورة في توتنهام هذا الصيف، ومن المنطقي القول شكرا لتشارلسون، ولكنك اعترفت للتو بأنك أغلب الأحيان لا تريد البقاء وتود الرحيل، وبالتالي لنرح الجميع وإمكاننا إعادة استثمار الأموال في مهاجم ربما يناسب أسلوب لاعب توتنهام.
1: مع هذا الصرف الكبير ستطالب كل الأندية التي لديها مهاجمين جيدين بمبالغ كبيرة جدا. هنا سؤال من شقين، الشق الأول من هي الأسماء التي ربما تعوض رحيل ريتشارلسون؟ ثانيا كيف تغيرت فكرة إدارة توتنهام وباتت تنفق بسخاء في سوق الانتقالات؟
0: لا أعرف أحد يحاولون جلبه كرقم 9، هم مهتمون بسيفينيو وعادة يلعب سوء على الأجنحة اليسار واليمين، وربما إذا ما جاء بسيفينيو متلسو إذا يلعب أحيانا كجناح يسار يمكن هو يلعب في الوسط، قد يكون خيار الثاني بعد سلانسكي. الأمر غير واضح لأن ريتشارلسون لا يزال في النادي، فربما لو غادر فسيبحثون الخيارات. أما فيما يخص التغييرات التي طرأت في ديسمبر، دانيال ليفي غادر، ومن المعروف أن دانيال ليفي كان لديه أسلوب خاص بالعمل، وسبيرز غيروا ذلك في سوق الانتقالات. لديه مدير عمليات رافائيل مورسون، جاء من مانشستر سيتي مطلع هذا العام وبدأ رسميا هذا الصيف، ولينغن المدير الفني موجود من فترة طويلة، ورئيس التنفيذي برنارد أكتشم انضم العام الماضي. فهناك بعض الأشخاص في مراكز رفيعة عندما كانوا مع ليفي والآن قرروا العمل بشكل مختلف. الفارق الأساسي سبيرز يريدون أن يكونوا أقوى في سوق الانتقالات. ذكرنا تونالي وفرنانديز، يونايتد أراد فرنانديز، مان سيتي أرادوا تونالي، ولكن سبيرز منحوهم الأجور والمرتبات والأهم المشروع الذي يؤمنون به. وربما في العام الماضي سبيرز لم يكونوا بارعين في إقناع اللاعبين، أولا فيما يخص الحزم المالية، وتغير ذلك بشكل كبير هذا الصيف.
1: شكرا جزيلا لك زميلنا الإعلامي جاي هارس من ذا أتلتيك، كنت معنا من لندن. وبعد وقفتنا الثانية والأخيرة نعود لنتابع هذه النشرة، وفيها أندريك يعود لهز الشباك ومشاركة إسبي في ودية ريال مدريد أمام فيورنتينا، ومانشستر سيتي يخسر في أول ظهور لمدربه الجديد.

0: في فترة الحرب الباردة كان في أيديولوجية مثل الناصرية دائما تستهدف دول الخليج. ما هي الأسباب؟
1: كل هذه الطنطنة بمحاربة الاستعمار هي طنطنة دمرت الأوطان العربية ولم تنجز شيء. من يسموا بالمفكرين والمثقفين يضللوا العقول، حولوا الهزائم المنكرة إلى انتصارات باهرة، وبالتالي هل يجوز أن نسمي هؤلاء مفكرين؟ على دول الخليج أن تعي خطورة هذا الأمر، خطورة تزييف التاريخ، خطورة السكوت عن الأكاذيب. فقط هو قلم المأجور، املأ جيبه يكتب قلمه.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم

0: قد انتهى.
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
3: حياكم الله من جديد. انتهت المباراة الودية بين ريال مدريد وفيورنتينا بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في اللقاء التحضيري الذي أقيم اليوم السبت في ملعب وورتسي في النمسا. تقدم ريال بهدفين في الشوط الأول عبر البرازيلي أندريك وزميله فليكس سيريا قبل أن ينجح نادي الفيولا في تقليص الفارق عبر روبرتو بيكولي، وبعده معادلة النتيجة عن طريق المهاجم مويس كين. وشارك صفقة الريال الجديد أسبي في آخر ربع ساعة من المباراة.
4: Ottesimo col colpo di testa ravvicinato di Moise con Adeli.
3: خاض مانشستر يونايتد الإنجليزي مباراته الودية الثالثة ضمن جولته التحضيرية في أوروبا وفاز بها على أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين لهدف في السويد، وسجل الكاميروني براين بومو وتقدم الفريق الإسباني عبر لاعبي أرناو أورتيز في الدقيقة 5، ورد الكاميروني بيومو بهدفي يونايتد في الشوط الثاني. ويلعب يونايتد ودية جديدة يوم السبت المقبل ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم يلاقي ليدز يونايتد في 12 من الشهر الجاري. أما أتلتيكو مدريد فيخوض مواجهة إنجليزية جديدة ضد غريم يونايتد المحلي فريق مانشستر سيتي الأسبوع المقبل. فاز بروسيا دورتموند الألماني وديا على اف سي طوكيو الياباني في ثاني مبارياته بهدف دون رد ضمن جولته الإعدادية في اليابان. كان دورتموند خسر المواجهة الأولى له أمام سيريز أوساكا بهدف دون مقابل. ويبدأ دورتموند الموسم المحلي أمام بايرن ميونخ في مباراة السوبر الألماني في 22 أغسطس. واكتسح فريق أرسنال الإنجليزي مضيفه جيرونا الإسباني بربعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما وديا، وسجل رباعية أرسنال كل من كي هافرز وكريستوس زوليس وماكس داومان وجابريل جيزوس. ومن المنتظر أن يواجه فريق أرسنال نظيره ريال بيتيس يوم الأربعاء المقبل وديا. وفي أول ظهور مع مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا، خسر مانشستر سيتي الإنجليزي أمام إنتر ميلان الإيطالي بركلات الترجيح في المباراة التي جرت في هونغ كونغ، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق. ولم يرافق عدد من نجوم مانشستر سيتي المشاركين في كأس العالم الفريق في جولة الآسيوية التي ستتضمن أيضا مباراتين في سيول العاصمة الكورية الجنوبية.

0: بعد رحيل غوارديولا ومسيرة تدريبية طويلة دامت 10 سنوات في ملعب الاتحاد، وصل الإيطالي إنزو ماريسكا للسيتيزنز، وهو يعرف النادي السماوي جيدا. ماريسكا سبق له العمل مساعدا لبيب، وهو الذي تولى تدريب ليستر سيتي وتشيلسي. أسماء لامعة ساهمت في بطولات السيتي رحلت. البرتغالي برناردو سيلفا غادر الفريق بعد انتهاء عقده متجها إلى ريال مدريد. المدافع جون ستونز انتقل إلى إنتر، والهولندي آكي إلى فينربخش التركي. الصفقة البارزة التي أبرمها حتى الآن الفريق هي للاعب وسط نوتنغهام فورست إليوت أندرسون مقابل 130 مليون يورو. اسم المرشح للرحيل عن الفريق هو الإسباني رودري، وينتهي عقده صيف 2027، ووسائل أعلام في بلاده تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد، لكن يبدو أن إدارة السيتي جهزت البديل. موهبة ليل أيوب عدي يقترب من الفريق السماوي، وقيمة انتقال المغربي قد تصل ل 100 مليون يورو حسب الإعلام الفرنسي. هيثم بن حماد، العربية.
1: Many positive things, especially minus for the legs, that in this moment it's important. In 2 weeks we have the first official game, so it's important to prepare the legs and the body, and also some good performance. So happy with the performance, and for sure, like always, there are things that we can do better, but slowly we're gonna improve.

0: من انجلترا، ورحب بي المدرب ناثر الخطيب. اهلا وسهلا بك كابتن. يعني اختيار انزو ماريسكا بديلا لغوارديولا كان الجميع يجمع لانه يعرف كيف كان يلعب مانشستر سيتي مع غوارديولا بحكم انه عمل معه مساعدا في المباراه الاولى. بالتاكيد ظهرت بعض الملامح لمانشستر سيتي مع مدربه الجديد، كيف تقرأ هذه الملامح أو كيف وجدت هذه الملامح؟ هل هناك تغييرات عن فترة غوارديولا؟
1: مساء الخير أخوي محمد. مثل ما نعرف أنه ماريسكا عمل مع السيتي كمساعد لبيبي غوارديولا في موسم 2022-2023، هذا ما ساعد في عملية أولا تقارب الأفكار، نقول بعض الملامح التكتيكية. لكن إذا أردنا نقارن ببيبي غوارديولا هنالك اختلافات واضحة. عند ماريسكا تدوير الكرة كان أقل بطئا وأكثر مباشرة نحو الثلث الأخير عندما يحاول ضرب دفاعات الخصم، وأيضا اللاعبين هنالك حرية أكبر في التحرك بين الخطوط بدل من الالتزام الصارم اللي كان يتبعه بيب غوارديولا في المراكز وعملية التحركات. الفريق حاول الوصول، نلاحظ في هذه المباراة حاول الوصول أكثر لعدد مرات من المرمى بالتمريرات أقل، فهذا ينطيك هنالك عمل يختلف نوعا ما. لكن هنالك أيضا الضغط العكسي لم يكن بمستوى بيب غوارديولا، فهذه مثل ما نعرف
0: مو سبب انه العناصر لسه ما اكتملت وبالتالي ما تقدر تحكم على طريقة الضغط او جودة الضغط الان.
1: طبعا هو جدا يعني هو كان واضح حتى في مؤتمر الصحفي ماريسكا بان الضغط في الشوط الاول لم يكن بشكل جيد وكان هنالك نوعا ما بعشوائيه، لكن مع وضوح الرؤيه في الشوط الثاني دخل في هذه المباراه بمستوى اكثر حده واكثر شراسه. وانا اتفق معك هنالك عناصر اساسيه في عما موجوده في بسبب كاس العالم واخذ الراحه وايضا اعطاء فرص للاعبي، خصوصا مثل ما نعرف ماريسكا جدا يشتهر بعملية تصعيد اللاعبين في الأكاديمية للفريق الأول. فهذا مثل إذا نتحدث على هو مثلا رايان ماكيدو قدم مستوى رائع جدا في هذه المباراة، المهاجم ماباما جدا أيضا قدم سجل الهدف، فهذا يعطيك أنه هنالك فرصة للشباب وأيضا فرصة للجيل الجديد من الأكاديمية.
0: طيب خلنا نشوف المرحلة المقبلة مع ماريسكا. نعرف كلنا أنه برناردو سيلفا رحل، الأخبار تقول بأن رودري سيرحل، هذان الاسمان يعني اسمان كبيران جدا في تاريخ سيتي الحديث، ورحلهما سيغير شكل الفريق بنسبة كبيرة جدا. كيف سيكون بإمكان ماريسكا التعامل معه؟
1: يعني مثل ما نعرف صح نتفق بأن لاعبين رحلوا، ولا ننسى هنالك أولا مدرب جديد بأفكار جديدة، لكن لا ننسى أيضا التعاقدات مثل إليوت لاعب جدا مهم في إنجلترا هسه حاليا، مثل ما نعرف قدم مستويات كبيرة ورائعة في كأس العالم مع توخيل. هذا اللاعب لديه قدرة على اللعب تحت الضغط، إخراج الكرة بشكل رائع، وأيضا لديه مستوى عالي من عملية استخلاص الكرة في عملية الارتداد. هذا التناغم بين خروج لاعبين وجلب نقول بالانجليزي فريش ليجز يعني او فريش ايديز من لاعبين يحاولون فك دفاعات الخصم مثل الدوري الانجليزي، اعتقد التعاقدات مثل إليوت أندرسون هذه ستضيف قيمة كبيرة ايضا للسيتي مع ماريسكا.
0: حتى أيوب عدي اللاعب المغربي اللي قدم أداء كبير جدا في كأس العالم وكان لافت بشكل كبير جدا فيما لو انضم سيكون إضافة، لكن كيف سيكون توظيفه؟
1: هذا هو التحدي. لكن مثل ما نعرف بأن ماريسكا يلعب بطريقة 4-2-3-1، فممكن أنه إحنا نقول واحد complement each others، يعني في عملية وجود بوعدي وأيضا بوجود أندرسون. بوعدي لديه لاعب أيضا ما شاء الله عليه، عملية أنه كيف يعبر اللاعبين، كيف يضرب دفاعات الخصم، كيف يستخلص الكرة.

0: كيف يركض بالكرة. هذا اللاعبين أعتقد لو نجحوا في عملية فهم مع بعض مع فلسفة المدرب ستكون للسيتي خط وسط مرعب في الموسم القادم لو تمت هذه الصفقة.
1: خط الوسط الجيد ولديه طبعا إيرلينغ هالاند المهاجم، يعني ما حد يقدر يتكلم حول إمكانياته ولا يشكك فيها، لكن خط الدفاع ربما يثير كثير من الأسئلة، وكان جزء من مشكلة غوارديولا في موسمه الأخير وابتعاده عن منافسة أرسنال. لولا تعثر أرسنال في نهاية الدوري ما كان قرب منه حتى وقلص فارق النقاط. كيف يحل هذه المشكلة، مشكلة الدفاع؟
0: يعني هي عادة في بعض الأحيان تعتمد على الجانبين، أولا جودة اللاعبين الموجودين عندك كفريق، وأيضا هنالك فلسفة المدرب في عملية تحجيم المنافس وعملية نقول غلق التحولات الدفاعية. عندما تفقد الكرة كيف تتعامل مع هذه التحولات؟ أعتقد موريسكا لو بوجود هؤلاء العناصر الموجودة مثل ما تحدثنا بوعد داي إليت أندرسون مع العناصر في خط الدفاع، أعتقد مع حتى وجود اللاعب أوزبكستاني لاعب مدافع جيد سرعة في الانطلاقات سرعة رائعة في الانتحار، أعتقد بأنه بالإمكان بأنه السيتي مع موريسكا وفلسفته سيحاول أن
1: شكراً.
0: يخفض من هذا الضغط الدفاعي.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من إنجلترا المدرب ناثر الخطيب. أغلق يوم السبت باب الترشح لانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، ووفقا للجدول الزمني لانتخابات الاتحاد تفحص اللجنة الانتخابية قوائم المرشحين بدءا من اليوم الأحد وحتى السابع من الشهر الجاري، وتعلن عن القوائم الأولية في الثامن منه، فيما تعلن عن القوائم النهائية في 26 من أغسطس، على أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في 30 من الشهر الجاري وتختار مجلس إدارة جديد. 11 مدربا أجنبيا ينتظر ظهورهم في الموسم الجديد للدوري العراقي لكرة القدم، وهو الرقم الأعلى بتاريخ المسابقة. مخلد محمد والتفاصيل من بغداد.
2: للمرة الأولى منذ سنوات يدخل دوري المحترفين العراقي موسما تتفوق فيه الكوادر التدريبية الأجنبية على نظيراتها المحلية، بعدما تعاقد 11 ناديا مع مدربين من خارج العراق مقابل 9 مدربين محليين. ويتصدر المدربون العرب المشهد بثمانية أسماء من تونس ومصر والأردن وسوريا، إلى جانب مدرب فرنسي ومدربين إيرانيين، في مؤشر على تنوع المدارس التدريبية التي ستنافس على لقب الموسم الجديد.
3: الدوري العراقي بالنسبة لي في المنطقة معناته يبقى من أفضل الدوريات، معناته تأهل المنتخب العراقي لكأس العالم معناته بعد سنوات، معناته بعد عدة سنوات، حسب رأيي معناته أحسن دليل على تطور وكذلك معناته المستوى بتاع الدوري العراقي. شفنا كذلك البطولة الخليجية الأخيرة ظهر بمستوى جيد، اللاعب العراقي في تطور، ثم العديد من اللاعبين قاعدين يكونوا محل اهتمام وينشطون في بطولات خارجية وبطولات معناته في المنطقة.
2: ويعكس هذا التوجه رغبة إدارات الأندية في الاستفادة من الخبرات الخارجية ورفع المستوى الفني للمنافسة، ولا سيما بعد النجاحات التي حققتها الكرة العراقية على المستويين القاري والدولي.
4: كثرة مدربين المحترفين الأجانب بكل تأكيد يعطي إضافة. اليوم أنت اليوم شايف أنت الدور العراقي ما قبل تواجد المدارس هذه وما بعد تواجدهم أيضا أعطي إضافة. اليوم حتى شخصية اللاعب العراقي تغيرت، شخصية الفريق وهوية الفريق، فأكيد هذه المدارس بكل تأكيد يعني تعطي إضافة كبيرة للاعب نفسه، أيضا تعطي إضافة للدوري، تعطي إضافة للمشاهدات. يعني اليوم المدربين هذه الدول أكيد تتابعهم الملايين من من من بلدهم.
2: ومن المرجح أن يشهد الموسم منافسة متقاربة بين الأندية في ظل تنوع المدارس التدريبية وارتفاع سقف الطموحات نحو إحراز لقب الدوري. بين خبرة المدرب الأجنبي وطموح المدرب المحلي تتجه الأنظار لانطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل لمعرفة ما إذا كانت الرهانات الفنية للأندية ستترجم إلى نتائج داخل المستطيل الأخضر. من بغداد مخلد محمد، العربية.
1: وصلنا إلى الختام من منافسات رالي فنلندا الدوري للسيارات، أستودعكم الله.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

السلام عليكم، ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأ بأهم عناوينها. الزيدي يؤكد الالتزام بمنع استخدام العراق منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة. واشنطن تدعو رعاياها للاستعداد للتصعيد بالشرق الأوسط وتحذر من محاولات إيرانية لاستهداف مصالحها حول العالم. عراقجي يحذر من أي هجوم أمريكي محتمل ويجري اتصالات بدول المنطقة. العربية ترصد الأوضاع في عمق المحاور العسكرية والمناطق التي سيطر عليها الجيش مؤخرا شمال كردفان.

0: pour la Gironde, le feu maintenant il est fixé.
1: فرنسا تؤكد أن الحرائق في الجنوب تحت السيطرة وتمنع المواطنين من التوجه للبؤر النشطة. حياكم الله. ترأس علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، وشدد خلال الاجتماع على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وأمر بتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، كما وجه بوضع آلية رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة. كما أكد الاجتماع جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار، وجدد التزامه الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة. وكان مصدر رسمي أردني قد أفاد بتصريحات للعربية أن عمان أبلغت العراق بأن الأردن سيضرب الميليشيات الموالية لإيران إذا هاجمت الأردن. كما أكد المصدر الرسمي أن الأردن أبلغ العراق بمعلومات عن مخططات لميليشيات لاستهداف أراضيه، كما أن الأردن وبحسب المصدر يتوقع من العراق اتخاذ الإجراءات لوقف هذه الميليشيات عند حدها. من بغداد ينضم إلي رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور أحسان الشمري، ومن عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتو. مرحبا بكم معي في هذه الساعة. أبدأ معك مباشرة دكتور أحسان، يعني الحقيقة دائما عندما تصدر الدول بيانات أو عندما تجتمع، يعني دائما نسمع جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف هذا البلد. الوضع اليوم في العراق مختلف، الجاهزية اللي هي لمحاولة استهداف أي محاولة استهداف لدول الجوار تنطلق من العراق، والحقيقة أنها كانت يعني لافتة في هذا البيان أو لافتة في هذا الخبر. ويبقى السؤال، هل العراق يستطيع فعلا منع استهداف دول الجوار؟
2: شكرا على الاستضافة. من وجهة نظري أن الاجتماع بحد ذاته يمثل خطوة استباقية تجاه الفصائل المسلحة التي تلوح باستهداف دول الجوار العراق العربي، سواء كانت الخليجية منها أو حتى المحادثة الأردن وسوريا. هذا من جانب. من جانب آخر هو يأتي في إطار يعني نوع من المواجهة ما بين المؤسسة الرسمية العراقية وما بين السلاح الموازي الخارج عن القانون والدولة العراقية. الأمر الثالث أنا أعتقد إذا ما نظرنا إلى هذا الموقف هو يمثل استعادة لدور الدولة العراقية فيما يعرف بقرار الحرب. يعني أتصور يعني وفق المعلومات أن المؤسسة الأمنية العراقية لديها القدرة على الوصول إلى بعض البؤر التي يمكن أن تنطلق منها هذه الهجمات، لكن فيما سبق على مستوى الحكومات الأخرى التي تسببت ب يعني أن يكون العراق منصة لاستهداف دول الجوار، أنا أعتقد كانت لا تمتلك الإرادة السياسية. الآن في ضوء التطورات ووفق ما أشرت إليه أستاذ نايف، هناك يعني مرحلة حساسة يمر بها العراق، هو أما أن يكون دولة أو أن يسقط بيد جماعات خارجة عن الدولة. ولذلك تبدو الحكومة المؤسسة الأمنية أمام تحدي كبير لهذه الجماعات من وجهة نظري. بالنهاية هذا الاجتماع وما صدر عنه من قرارات سيمثل اختبارا على قدرة الحكومة بما أسميته يعني مسك الأرض، وهو بحد ذاته أنا أعتقد إذا ما نجحت فيه المؤسسة الأمنية العراقية أنا أعتقد العراق سيتجنب المزيد من الانزلاق أو أن تستخدم جغرافيته كجزء من الحرب، وأيضا يحافظ على أقل تقدير على علاقاته مع دول الجوار العربي.
1: يعني الحفاظ على العلاقات مع دول الجوار مثل ما سمع الدكتور نبيل، يحاول العراق جاهدا. نتحدث هنا عبر يعني رئيس الوزراء الجديد، وعلى الأقل

0: عبر هذه البيانات أن لا يستخدم العراق منطلقة للهجمات على دول الجوار، لكن دول الجوار لم تعد تحتمل ولا تطيق الكلام دون الأفعال. وبالتالي الأردن أعلن بشكل واضح ورسمي إذا كان هناك استهداف سينطلق من الأراضي العراقية وتحديدا من الميليشيات الموجودة الموالية لإيران على الأراضي العراقية سنرد عليه بشكل عسكري. لماذا اختلف تعاطي الأردن ودول الجوار أيضا مع مسألة هذه الميليشيات الموجودة في العراق؟ هل لأنه لا يمكن مواجهتها إلا بالقوة بذات الفعل، النار بالنار؟
1: مساء الخير أستاذ نايف، تحية لك وللضيف من بغداد. يعني هذه الميليشيات فعليا هي لا تفهم إلا لغة القوة. تواصل الأردن مع الحكومة العراقية وبناء على معلومات استخبارية موجودة لدى صانع القرار السياسي والأمني بأن هنالك مخطط ما تحيك إيران تحاول من خلالها توظيف الميليشيات أو بعض الميليشيات العراقية لتوجيه ضربة ضد الأردن. وهذا الأمر ليس جديد أستاذنا، في أوقات سابقة قامت أحد هذه الميليشيات مثل بحزب الله العراقي بتوجيه ضربة ضد القاعدة في أحد القواعد الأردنية، وربما أن الأردن باتت لديه الآن رؤية واضحة بأن طبيعة التعامل مع مثل هكذا قضايا لا يتم إلا من خلال على مصدر النيران بالمثل. وهي رسالة بالمناسبة للحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن في نهاية المطاف هل الحكومة العراقية قادرة كما يقول الدكتور إحسان على مسك الأرض بمعنى منع هذه الميليشيات من الاعتداء على دول الجوار مثل الأردن، المملكة العربية السعودية والكويت في وقت سابق؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن القرار فعليا هو في طهران. طهران تحاول أن توظف ما يسمى باستراتيجية تخادم الملفات لتحقيق أكبر قدر من المكاسب وتعزيز الموقف التفاوضي وإظهار القدرة على العمليات النوعية لإرباك دول الجوار ومحاولة نقل الفوضى لها، ومارس الضغوط عليها للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية كما هو ديدن إيران في المرات السابقة، للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف العمليات العسكرية، وهذا الأمر لم يتحقق. وبالتالي الجانب الإيراني طيب يحاول من خلال استغلال هذه الميليشيات تحقيق 4 أهداف أساسية. الهدف الأول هو فتح جبهة ضغط جديدة من خلال استهداف دول الجوار، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وربما مصر في قادم الأيام. الأمر الثاني رفع كلفة الحرب على واشنطن وعلى دول المنطقة باستهداف منشآت ربما حيوية وحساسة في هذه الدول، أيضا تخفيف الضغط على إيران عن طريق فتح ما يسمى بجبهات جديدة من شأنها تشتيت دول الجوار من ناحية وتشتيت الجهد الأمريكي في مواجهة الجانب الإيراني، وأيضا اختبار المواقف هذه الدول سواء السعودية ولا الأردن هل سوف ترد، لأنه هي تعتبر تحاول من خلال هذه الاعتداءات اختبار حدود الرد، وهل سوف يعني تكتفي بعمليات محدودة أم بتصعيد أوسع.
0: طيب ممتاز دكتور حسان، يعني الحقيقة في سؤال يجب أن يطرح هذه الأيام. يعني تتذكر العراق عندما كان داعش ينشط على الأراضي العراقية، كنا أمام جماعات مسلحة طائفية تحمل السلاح تزعزع الأمن والاستقرار وتقتل وتعتدي. الحالة الموجودة اليوم أن هناك ميليشيات لديها أسلحة ولديها صواريخ ومسيرات وتعتدي على دول الجوار. المفارقة أنه في ذلك الوقت العراق طلب تحالفا دوليا ضد داعش، تحالفا ضد هذه الجماعات المسلحة. هل يمكن اليوم للعراق أن يطلب أيضا تحالفا دوليا لحصر السلاح بيد الدولة أو لنزع السلاح من هذه الميليشيات التي تضر بالعراق قبل أن تضر أصلا بدول جواره؟
2: يعني من وجهة نظري أن حكومة السيد الزيدي ونفسه يعني السيد علي الزيدي يعني قد لا يذهب باتجاه هذا السيناريو، هو أن يطلب تحالفا دوليا. هو لا زال يركز على أن حصر السلاح بيد الدولة أمر ممكن، يعني من خلال حوارات يستند يعني على هذه الفرضية.
0: لكن الواضح يعني دكتور حسان ما في استجابة، يعني حتى عندما أعطى موعدا نهائيا لحصر السلاح بيد الدولة شاهدت البيانات التي خرجت، بعض الفصائل رفضت تماما أن تسلم هذا السلاح، بعضها صحيح يعني زاد تمسكه يعني بهذا السلاح

0: بعد أن ردت السعودية على هذه الميليشيات التي اعتدت على المملكة وحاولت أن تستهدف منشآت بترولية ومنشآت للطاقة في المملكة.
1: يعني أنا أتفق معك من أن السيد الزيدي قد يكون تعرض إلى إحباط كبير يعني عفوا نتيجة يعني عدم يعني رغبة بعض القوى يعني الفصائل المسلحة والميليشيات أنه تفكك سلاحها، ولذلك هو لا زال يضع 30 سبتمبر القادم كموعد نهائي لاتخاذ إجراءات قد تكون مختلفة ليست سياسية، يعني فيما يبدو بأنه أمام حرج كبير ليس فقط على مستوى الداخل العراقي، لأن مستقبل حكومته يتوقف على قضية تفكيك هذا السلاح، لأنه لم يعد قضية داخلية بقدر ما عاد يهدد الأمن القومي يعني العربي وحتى الخليجي، وقد تكون الهجمات الأخيرة التي طالت المملكة العربية السعودية وأيضا دولة الكويت والأردن يعني خير مثال على مستوى الخسارات. لذلك أنا أتصور من أن السيد الزيدي لا زال يعول على أقل تقدير إلى 30 أيلول القادم على إمكانية أن يكون هناك متحول داخلي أو تحول داخلي في قرار هذه الجماعات، على الرغم من أنني أمضي من أنها لن تفكك السلاح يعني وأستبعد هذا الموضوع، أو أن تكون هناك صفقة ما بين طهران وواشنطن يمكن من خلالها إنهاء ما يعرف بالأذرع الإيرانية أو الوكلاء، هذا يعني قد يكون أيضا أحد المسارات التي يعول عليها. مع ذلك أنا أعتقد أنه إلى 30 أيلول قد يكون أمر مستبعد من وجهة نظري أن تمضي حكومة الزيدي بطلب تحالف دولي، لكن أعتقد أنه إذا ما كانت هناك هجمات من هذه الفصائل على بعض الدول لا أستبعد أن يكون هناك تشكيل معين قد يكون ضاغطا على العراق يعني، وبالتالي نحن أمام لحظات قد تكون صعبة جدا لحكومة السيد الزيدي من وجهة نظري. ولذلك بيانه كان واضحا لأنه مثل ما أشرت هي خطوة احترازية لكي لا تنزل.
0: ممتاز. خليني أذهب إلى الفوضى. دكتور نبيل، يعني بالطبع أن إيران تراقب وتتابع ما يحدث في العراق أولا بأول، بمعنى هي لن تسمح بحصر السلاح بيد الدولة، لن تسمح بنزع السلاح من هذه الفصائل، وربما ستقوي هذه الفصائل على الحكومة العراقية إذا ما كانت جادة في مسألة حصر السلاح بيد الدولة. هل تفكر طهران بهذا الشكل بهذه الطريقة، بمعنى أنها لا تريد أن تخسر من تسميهم بالحلفاء ومن يسميهم فريق آخر بالأذرعة أو يعني الوكلاء الموجودين لديها في العراق، وستقاتل لأجل بقائهم حتى آخر لحظة؟
2: بتعرف أستاذ نايف، أنا درست في جامعة طهران في برنامج العلوم السياسية في الدكتوراه، في مادة السياسة الخارجية أول نظرية درسناها هي نظرية أم القرى. أم القرى على اعتبار أن إيران هي مركز العالم الإسلامي، ولحماية هذا المركز عليها أن تبني ما يسمى بالمصدات. ما المقصود بالمصدات؟ هي عبارة عن الخنادق التي تمنع وصول الخصم أو العدو إلى الأراضي الإيرانية، وتقوم بالدفاع عن إيران بدءا بالأقليات الشيعية ثم مرورا بالجماعات المسلحة الشيعية وأيضا الجماعات السنية المسلحة اللي أطلق عليهم الإيراني المؤلفة قلوبهم، أي الذين يمكن أن نؤلف قلوبهم مستقبلا للمشروع الإيراني وللثورة الإسلامية. وبالتالي القضاء على هذه المصدات معناه القضاء على إيران والقضاء على الحرس الثوري وفيلق القدس والإطاحة بالنظام الإيراني، خصوصا بعد النكبات الاستراتيجية التي تعرضت لها إيران بعد هزيمتها في سوريا والضربات المدوية التي تعرض لها حزب الله اللبناني وأيضا الحوثيين. وبالتالي من المستحيل أن تتنازل إيران عن هذه المصدات أو عن الأذرع أو عن الوكلاء بأي حال من الأحوال، وبالتالي إيران سوف تقاتل حتى آخر لبناني وحتى آخر عراقي وحتى آخر يمني. هذه استراتيجية إيرانية تدرس في الجامعات الإيرانية وفي كليات الدفاع الإيرانية، وبالتالي هذا معناه هزيمة للمشروع الإيراني وتفكيك للنظام الإيراني. يعني الإيرانيين هل من الممكن أن يفاوض الولايات المتحدة مستقبلا على نفوذ

0: الإقليمي، هم يفاوضون على بقائهم في نهاية الأمر. لكن والكل ينبغي عليه أن يدرك ذلك، بأن إيران تحاول أن تحتفظ بهذه الميليشيات وبهذه الأذرع كأحد المصدات المهمة والأوراق.
1: ممتاز، أنا وقت

0: الأمريكيين مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان آخر التطورات الإقليمية والتحركات الأمريكية في المنطقة. عراق جاء كذا خلال الاتصال استعداد طهران للرد بحزم على أي اعتداء أمريكي، وحذر من أي تحرك عسكري أمريكي، مشددا على استعداد إيران للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها. وكانت الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط نوهت أن على الأمريكيين في الشرق الأوسط أن يستعدوا لإغلاق في المجال الجوي واضطرابات محتملة بالسفر على حد وصفها. الخارجية قالت إن على الأمريكيين في المنطقة النظر في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد. كما أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين في أنحاء العالم. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. الاستيطان يوسع خسائر الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية. ولدينا أيضا انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي في جنوب العراق مع تراجع إمدادات الطاقة.
1: الملايين والأخبار تروي قصص العالم.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: حياكم الله من جديد، ونعود مشاهدينا إلى موضوع التصعيد في الشرق الأوسط وتحذير الخارجية الأمريكية للأمريكيين الموجودين في المنطقة، ونذر التصعيد من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت دكتور حسان الخطيب. دكتور حسان، مرحبا بك معي في هذه الساعة. يعني لا يمكن أن يكون هناك تنبيه أو تحذير من الخارجية الأمريكية دون أن يستبق يعني حدث ما، ولكن تعودنا من الولايات المتحدة ومن الرئيس ترامب تحديدا الحقيقة إذا كان هناك أي ضربات واسعة وكبيرة تكون بشكل مفاجئ. لماذا نشعر هذه المرة بأن المسألة مختلفة وبأن الضربة اقتربت جدا مع هذه التحذيرات؟ هل ما يفكر به الكثير صحيح، أم أن هذا التحذير ربما لإيصال رسائل لإيران، ربما أيضا للضغط على الوسطاء، كذلك لإظهار أن هناك جدية أمريكية في الضربات وتوسيعها على منشآت الطاقة والكهرباء وتحلية المياه وغيرها داخل إيران؟
2: يعني تحياتي وشكرا للدعوة. يعني بالنسبة له أكيد يعني الدور الوسطى لم ينتهي، هي أيضا رسائل، ولكن أيضا لا يريد قتل الإيرانيين المدنيين، يعني يحاول تخفيف الخسائر البشرية على إيران. ما زال يحسب أنه هناك احتمال للاتفاق مع الجانب الإيراني، ما زال يضرب بحذر بضربات محسوبة بشكل تصاعدي، يعني لا يأخذ منهجية الإسرائيلي. منهجية الإسرائيلي مختلفة تماما، انظر إلى غزة مثلا، انظر إلى جنوب لبنان، هكذا يضرب الإسرائيلي، بينما الأمريكي ما زال يعتقد أن في إمكان التعامل مع هذا النظام الإيراني، ولكن تدفيعه بأثمان كبيرة بأسرع إيرادات بينه وبين هذا النظام، يراهن أن في النهاية هو سينتصر بعد أن يعتبر النظام الإيراني أنه هو اكتفى من الضربات، لا يستطيع تحمل بعد هذه الضربات، ولكن لا يريد قتل الإيرانيين، يحاول تفادي قتل الإيرانيين في العمليات العسكرية.
1: لكن أنت لا تقتلهم بشكل مباشر، لكن إذا ضربت محطات الطاقة، المحطات النفطية، محطات الكهرباء، تحلية المياه، فأنت بالتالي يعني منعت الحياة عنهم ولم تقتلهم.
2: صحيح، بشكل تدريجي.

0: نعم، يعني هذا صحيح في هذا الاتجاه. يعني وهو يعني بالنسبة لترامب لقد ضاق ذرعا بهم، يعني حاول أن يصل إلى تفاهم معهم، تخيل أنه وصل إلى إطار تفاهم جيد لهم، ممتاز. كان أعتقد يعني رأيي أنه الاتفاق مع الاتفاق الإطار كان ممتاز لإيران، لم تحلم به إيران، يعني أن يرفع عنهم الحصار، يسمح لهم بيع النفط بالدولار. يعني كان هناك موقف سلبي من الصقور الحزب الجمهوري، لماذا يقدم كل هذا للجانب الإيراني، بينما الإيران شيء وحيد مطلوب منها كان عدم تعطيل البلاعة في المضيق، ولكن عطلت البلاعة في المضيق، فهو غاضب جدا منهم، ولكن ما زال يعتقد أن الأثمان الكبيرة الذي سيدفعوها ربما تجعلهم يأتوا على الطاولة. فما زال يعتبر أنه صحيح هم يتحملوا الضربات والألم، ولكن سيصل إلى مرحلة يقولوا كفى ويكون هناك تفاهم. هذا ما يتوقعون.
1: هذا ما يريده ترامب، دائما يقول بأن السلام يتحقق بالقوة، ولكن الحقيقة في هذه الحرب تحديدا البعض ينظر إلى أن زيادة الإفراط في استخدام القوة مع إيران يزيد من عدائها أو اعتداءاتها أيضا على دول المنطقة، يزيد على تمسكها وإصرارها مثلا بأن تغلق مثلا مضيق هرمز، بأن تستخدم الأدرعة والميليشيات الموالية لها مثلا في اليمن مثلا لمحاولة الإضرار بباب المندب، أو استخدام ميليشياتها الموجودة في العراق لاستهداف دول المنطقة. وبالتالي عندما تستخدم القوة بشكل أكبر مع إيران فإنها تقابل الولايات المتحدة بإصرار مختلف تماما عن توقع ترامب، وبفتح ربما ملفات أخرى جديدة أو ربما لم تكن في الحسبان. ما رأيك دكتور حسان؟
0: يعني شوف، هو إيران كما يقول ترامب يعني هي مشكلة مزمنة، مشكلة مزمنة وليست مشكلة يوم ويومين. يعني هناك مشاكل مع هذا النظام منذ عقود وليس يوم ويومين. هو النظام يعني كما قال هو ترامب، يقول حاربنا في فيتنام كل هذه الفترة، حاربنا في أفغانستان والعراق كل هذه الفترة، وكذا تريليونات وآلاف الضحايا. حرب إيران ما زالت يعني بالبداية، يعني مقارنة بتلك الحروب. والمشكلة هي النظام الإيراني، يعني هو كان منذ اليوم الأول يريد التفاهم مع النظام الإيراني، لكن النظام الإيراني اللف والدوران والمماطلة وكل هذه الأمور. يعني والدليل بايدن أربع سنوات في البيت الأبيض، وفريق بايدن هو فريق أوباما، ومع ذلك لم يتفاهموا. فهو لا يريد أن يعني تضيع الوقت، يعتبر أنه ضغط اقتصادي استثنائي، حصار وضربات عسكرية، وينتظر يأتي الإيراني للتفاهم معه. وهو يعني الإيراني يعني يبالغ في عند يتوقع أنه المضيق أصبح له، كأنه هناك طرف داخل إيران يفتعل هذه المشكلة، يعرف أن المضيق ليس له ولن يكون له، ولكن يخاف أن يكون علاقة طبيعية مع الأمريكي، أن يكون إيران دولة طبيعية، علاقة طبيعية. يعتبر مشروعيات النظام، مشروعية النظام في المنطقة وفي داخل إيران، أنه كيف يكون طبيعي مع أمريكا وهو قائم على عدوان أمريكا. لذلك افتعلوا قضية المضيق، وهذا الذي فاجأ ترامب. يعني ترامب اعتبر أنه كل المواضيع الخلافية يمكن تفاهم معهم بها، والخلف الأبواب المغلقة سمع أشياء جيدة، ولكن الطرف المتطرف داخل إيران اخترع قضية المضيق، ولذلك ذعادوا إلى الحرب. واليوم الإيراني يعني يضحي بإيران من أجل سراب اسمه المضيق، ولكن ترامب ليس مخطئا. يعني هم عندهم أزرع في المنطقة ويستخدموها، ويعني هو يحاول حل هذه المشكلة بشكل جذري. لذلك منذ اليوم الأول الملفات كلها على الطاولة، ويقول إيران دولة طبيعية. فالمشكلة في إيران وليست في واشنطن.
1: طيب دكتور حسان، يعني في حديث الرئيس ترامب يعني في كامب ديفيد تحديدا في المنتجع، يقول بأن هذه الضربات ستضغط على إيران حتى يتلاشى النظام. ما الذي نفهمه من كلمة تلاشي النظام؟ عفوا، هل يقصد إسقاط النظام؟ لأنه إذا كان يقصد هذه الكلمة فإنها المرة الأولى التي يتحدث فيها بشكل مباشر عن إسقاط النظام عبر الضربات، عبر القوة.
0: نعم، يعني دائما هو يعرف الموضوع بشكل أشكال مختلفة، تغيير النظام. عمليا تغيير النظام عندما يتم قتل قيادات الصف الأول والثاني والثالث يصبح يعني عمليا نظاما جديدا، ولكن هو نظام متطرف أكثر يبدو من الأول، أو فضح نفسه، يعني فضح نواياه العدوانية. يعني ليس من الأشياء يعني يبدأ بضرب الأهداف المدنية في دول مشاورة مثلا، يعطل الملاحة. يعني دولة عادية لا تفعل ذلك، فهي ليس دولة عادية، وهذه هي المشكلة بالنسبة له. يعني كل هذه الضربات تضعف هذا النظام، يعني لا يمكن القول أن النظام أصبح أقوى. كيف أصبح أقوى؟ يعني تم ضربه كل هذه الصواريخ والضربات، آلاف الضربات، ويصبح النظام أقوى؟ هل الأزرع أقوى مما كانت

0: قبل اطلاقا يعني النظام اضعف واقتصاديا اضعف، بس روابط ضوئيه عن الاول، يعني هناك حصار بحري، هناك ضغوطات اقتصاديه، ولكن هذا النظام يعني عنيد، يعني خذ من تاريخ هذا النظام 80 سنوات حرب، حرب العراقيه الايرانيه كانت كارثه للعراق ولهم، ومع ذلك استمر 8 سنوات رغم كل التدخلات والامم المتحده والدول الاسلاميه، ومع ذلك يعني كان الخميني يطالب بامور كثيره، مليارات من العراق، ويريد تنحي صدام، كل هذه الامور في نهايه المطاف بعد خراب العراق وخراب ايران قبل وقف اطلاق النار. فهي الدوله المشكله، هي دوله مشكله في المنطقه، وهي يعني مؤذيه لها ولغيرها، وهي مشكله عالميه. المشكله العالميه هذه تحتاج الى معالجه عالميه، ليس معالجه أمريكية. ولكن مشكلة ترامب أنه أغضب كل أصدقاء أمريكا وأبعدهم وتعامل معهم باستعلاء، لذلك هم يعني يتفرجوا عليه. ولكن الوضع الطبيعي أن يكون هناك تحالف دولي لتأمين الملاحة في باب المندب، لتأمين الملاحة في
1: هناك تحالف الآن دولي لتأمين الملاحة في
0: صحيح، وهذا عمل السعودية وليس عمل أمريكا. كان أمريكا هي تقود العالم، أن تكون هي يعني تقود تحالف عالمي لفتح كل الممرات المائية. لا يمكن أن يجعلوا دولة واحدة عندها حرب بأي ذريعة من الذرائع أن تستطيع أن تبتز العالم وتأخذ العالم رهينة على أساس أنه عندها حرب، يعني ليس منطقيا يعني أن يسمح العالم بذلك، ولكن اتخاذ العالم هو المشكلة.
1: أشكرك دكتور حسان على وجودك معي هذه الليلة. دكتور حسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت من كنتاكي، شكرا لك. أعربت الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل جنوب لبنان رغم إعلان وقف النار بين الجانبين. قال مكتب المنسق الأمم الخاص للبنان إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي. في غزة قتل شخصان وأصيب آخرون جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه منازل المواطنين قرب كنيسة دير اللاتين بحي الزيتون في البلدة القديمة من مدينة غزة. في غضون ذلك شن الجيش الإسرائيلي حملة قصف عنيفة مستهدفا المناطق الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وكانت مصادر طبية قد أعلنت منذ صباح اليوم مقتل 7 أشخاص في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. صعدت إسرائيل وتيرة القصف على قطاع غزة وأسفرت الهجمات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى إلى جانب دمار واسع في منازل ومنشآت مدنية. واستهدف القصف الإسرائيلي محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.
2: أكثر من 10 عائلات فلسطينية أصبحت اليوم بلا أي مأوى بعد أن استهدفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية هذه البناية السكنية التي كانت مكونة من 6 طوابق، والآن أصبحت أثرا بعد عين بعد تدميرها بشكل كامل، إضافة إلى تضرر عدد كبير من المنازل المجاورة، فضلا عن إصابة أكثر من 10 مواطنين نتيجة هذا الاستهداف الإسرائيلي. المواطنون الآن يحاولون فتح الطرقات والشوارع وكذلك لملمت ما تبقى من احتياجاتهم الأساسية.
3: زي ما انت شايف هذا البيت يأوي يعني ما يقارب 80 شخص، 6 طوابق، أولادهم الزوجين طبعا، والحين أصبحوا في العرق بلا أي مأوى.
2: ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة استهدافات إسرائيلية طالت مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية تطورات متسارعة بعد إعلان حركة حماس نزع سلاحها في خطوة تعد من أبرز التحولات في مسار المفاوضات الجارية. من مخيم النصيرات وسط غزة، محمد حمو.

0: إلى السودان، حيث رصدت كاميرا العربية التي وصلت إلى عمق المحاور العسكرية شمالي كردفان الأوضاع في منطقة جبرة الشيخ التي سيطر عليها الجيش مؤخرا بعد معارك مع قوات الدعم السريع.
1: نحن الآن بشكل حصري واستثنائي داخل مستشفى جبرة الشيخ المحلي بولاية شمال كردفان. هذا المستشفى كما تتابعون كان ضمن الأعيان المدنية التي تقدم خدمات لآلاف المواطنين بهذه المنطقة والقرى التي تحيط بمنطقة جبرة الشيخ. خلال وجود قوات الدعم السريع في هذه المنطقة، تحول مستشفى جبرة الشيخ المحلي إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، إلى جانب استخدامه لأغراض عسكرية، كما تحول هذا المستشفى وفق إفادات عسكرية لمخزن يضم معظم العتاد العسكري والذخائر والمسيرات التي دفعت بها قوات الدعم السريع إلى هذا المحور من ولاية شمال كردفان. على سبيل المثال، هذا أحد العنابر الخاصة بالأطفال داخل مستشفى جبرة الشيخ المحلي بولاية شمال كردفان، تحول إلى هذا الشكل وإلى هذه الصورة عند وصول قوات الدعم السريع إلى هذه المنطقة. هذا العنبر تحول إلى ثكنة عسكرية. تقول أيضا مصادر عسكرية هنا بمنطقة جبرة الشيخ بأن معظم هذه العنابر داخل هذا المستشفى المحلي بجبرة الشيخ تم استخدامها عسكريا بديلا للخدمات التي كانت تقدمها للمواطنين في هذه المنطقة. يصنف مستشفى جبرة الشيخ المحلي من أهم المستشفيات في القطاع الشمالي بولاية شمال كردفان. هذه هي غرفة العمليات الخاصة بمستشفى جبرة الشيخ المحلي، تحولت كما تتابعون وكما تشاهدون في هذه الصور الخاصة والحصرية، تحول إلى هذا الوضع بعد دخول قوات الدعم السريع. وهذه المستشفى كما ذكرنا تحولت إلى ثكنة عسكرية تم استخدامها لأغراض عسكرية. هذا المستشفى فقد معظم المقتنيات وتدمرت كل البنيات التحتية والأساسية والأجهزة والمعدات الخاصة بالكوادر الطبية داخل هذا المستشفى. اعتداءات قوات الدعم السريع على الأعيان المدنية بمنطقة جبرة الشيخ لم تستثني منظومة الطاقة الشمسية التي تغذي مستشفى جبرة الشيخ المحلي. تم نهب منظومة الطاقة الشمسية ولم تتبقى إلا هذه القواعد. ومع تغير الواقع الأمني في هذه المنطقة، يأمل المواطنون عند عودتهم إلى مدينتهم أن يستعيد هذا المستشفى عافيته عما قريب. نزار البغداوي لقناة العربية والحدث من داخل مستشفى جبرة الشيخ المحلي بولاية شمال كردفان.
0: تراجع إنتاج العراق من الكهرباء هذا الصيف إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن بلغ 28 ألفا في الصيف الماضي. يعزى ذلك إلى أزمة إمدادات الغاز المستورد من إيران الذي تعتمد عليه محطات التوليد.
2: في ذروة الصيف العراقي اللاهب يعود ملف الكهرباء إلى الصدارة مجددا. إنتاج الطاقة تراجع من 28 ألف ميجاوات إلى 22 ألف، لتتقلص ساعات التجهيز بالكهرباء في معظم المحافظات وتصبح المولدات الأهلية الخيار البديل لتأمين احتياجات الأسر وإن كان بثمن يثقل كاهلها.
3: كهرباء معاناته صعبة شوية وما بيتحسن، خاصة احنا الخياطين شغلنا على الكهرباء، وإذا انطفت الكهرباء ما نقدر نشتغل.
4: تروح للمسؤولين تلقى الكهرباء تنقطع عليه، جواب لا ما تنقطع عليه، عنده أحسن مولدات وأحسن كهرباء تجي وأحسن سيارات يركب بيها.
2: وراء تراجع الإنتاج أزمة تتجاوز قدرة محطات التوليد. وزارة الكهرباء خلال استضافة وزيرها في البرلمان عزت الأزمة إلى توقف استيراد الكهرباء من تركيا بفعل نقص التمويل وانخفاض إمدادات الغاز المستورد من إيران نتيجة مستحقات مالية لطهران تبلغ 6 مليارات يورو. وبين الديون والعقوبات الأمريكية التي تعرقل سدادها ومحدودية إنتاج الغاز المحلي، يبقى رفع الإنتاج مرتبطا بحل ملفات سياسية ومالية.
5: هذه المبالغ حتى يستخدمها الجانب الإيراني يحتاج بعض الموافقات من الجانب الأمريكي.
6: لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة الضغط لحل المبالغ.

0: ورغم إنفاق العراق 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الأخيرة، لكن الإنتاج لم يرتفع بل تراجع بنحو 6000 ميجاوات، مفارقة تثير تساؤلات بشأن أسباب هذا الخلل.
1: هذا يعود إلى طبيعة ربما مشاريع فيها فساد أو عدم تنفيذ بالشكل الصحيح أو تأخر في إنجاز المشاريع. أيضا هناك مشكلة أخرى، ما ينتج حاليا هو 22000 ميجاوات ولكن ما يصل إلى المستهلك النهائي بحدود 13 إلى 14000 ميجاوات بسبب التجاوزات على الشبكة.
2: 60000 ميجاوات هي حاجة العراق الفعلية من الكهرباء، لكن الإنتاج المتاح لا يتجاوز 22000 ميجاوات، ما يعادل نحو ثلث الاحتياج فقط، فجوة تجعل أزمة الطاقة تتجدد أكثر مما تنتهي. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
3: نشرتنا مستمرة وفي بعد الفاصل، حرب المسيرات تستعر بين روسيا وأوكرانيا، ولدينا أيضا التحديات أمام رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بعد أزمة التخلي عن خطط بيع أرباح كأس العالم لشركات الاستثمار الخاصة.

0: في فترة الحرب الباردة كان في أيديولوجية مثل الناصرية دائما تستهدف دول الخليج، ما هي الأسباب؟
1: كل هذه الطنطنة بمحاربة الاستعمار هي طنطنة، دمرت الأوطان العربية ولم تنجز شيء. من يسموا بالمفكرين والمثقفين يضللوا العقول، حولوا الهزائم المنكرة إلى انتصارات باهرة، وبالتالي هل يجوز أن نسمي هؤلاء مفكرين؟ على دول الخليج أن تعي خطورة هذا الأمر، خطورة تزييف التاريخ، خطورة السكوت عن الأكاذيب. بعض هو قلم مأجور، املأ جيبه يكتب قلمه.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 152 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية بالإضافة إلى البحر الأسود وبحر أزوف. وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت في الساعات الماضية إسقاط 274 مسيرة أوكرانية، ما يرفع إجمالي المسيرات التي قالت إنها دمرتها خلال أقل من 24 ساعة إلى 426 مسيرة. أظهر تحليل لوكالة فرانس بريس أن الجيش الروسي أطلق 376 صاروخا لقصف أوكرانيا خلال شهر يوليو، وذلك استنادا لأرقام يومية للجيش الأوكراني. كما أطلقت روسيا 4956 مسيرة هجومية على أوكرانيا في يوليو بأقل من 14% من الشهر السابق. أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب أن الانفجار الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في مقهى بالعاصمة موسكو نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت تحملها امرأة مجهولة الهوية لقيت حتفها في الانفجار. وقالت اللجنة أن العبوة انفجرت بعدما منع حارس أمن المرأة التي تحمل العبوة من دخول المكان. أعلن محافظ حضرموت عضو مجلس القيادة الرئاسي سالم الخنبشي نتائج تحقيقات اللجنة الأمنية في قضية اغتيال مراسل شبكة العربية محمد عيضة، مؤكدا وقوف ميليشيا الحوثي وراء الجريمة بعد ضبط المتهمين الرئيسيين وعدد من المشاركين وإحالة ملف القضية إلى النيابة الجزائية. وأوضح الخنبشي أن الأجهزة الأمنية تنفذت

0: عمليات ميدانية واستخباراتية مكثفة شملت جمع الأدلة وتحليل البيانات وتتبع المتهمين بالتنسيق مع اللجنة الأمنية الرئاسية وجهاز أمن الدولة والجهات المختصة، ما أسهم في كشف ملابسات القضية خلال فترة وجيزة. وأكدت اللجنة الأمنية استمرار التحقيقات لملاحقة جميع المتورطين ومن قدم لهم أي دعم أو تسهيل، مع تشديد على إخضاعهم للمساءلة القانونية. هذا ونشرت السلطات الأمنية اليمنية اعترافات المتهمين باغتيال مراسل شبكة العربية محمد عيضة بعبوة ناسفة في المكلا الشهر الماضي.
1: بعد العملية هذه التقيت في أمجد خالد سكوب، هذا لا من عدم.
2: من هو أمجد خالد هذا؟ وهذا ليش كان؟
1: هذه الألوية الجنوبية كانت. وبعدها بعد العملية دي دانا 10,000 خمسة وخمسة ربعين، قالوا خلاص كل واحد يروح يشوف طريقه.
2: وضفوك شيء مهم آخر؟
1: لا.
2: من اللي قاموا ضربوه؟
1: بخراش.
2: بخراش. من اللي فجره؟
1: أنا.
2: الدولة هذه اللي كنت لها توجيهات من أعطاها؟
1: لا، دانا أبو عبد الله.
2: توجيهات ايش تقولوا؟
1: نزلوا للمكلا صلحوا العبوة لصاحب هذه السيارة. ندان عن صورة السيارة وندان عن المكان.
2: من هو اللي مستهدف؟
1: المستهدف عرفت له الآن بالأخير، أعرفه والله، كنت ما أعرفه نهائياً ولا منه.
2: اسمه من؟
1: اسمه محمد عيضة.
2: ايش شغله؟
1: يقول العربية.
2: ايش هو صحفي؟
1: صحفي، صحفي عربي.
2: كيف الأولية؟ اشرح الأولية كيف تمت؟ وقلت وين أنت أول شيء؟ عن الصحفي كيف تمت العملية؟
3: كنا تابعة البابور، كنا توصيك النار.
2: لا، من البداية أنت كنت بتعز، من اللي تواصل معك؟
3: قدام.
2: وصلت المكلة، إيش اللي حصل؟
3: حصل يعني رصد وتتبع الشخص المطلوب. على العملية الزرع.
2: طبعا كم رصدته؟
3: يومين.
2: كنت كيف كانت عملية الرصد؟
3: تتبع كان من مكان إلى مكان بعده.
2: تابع هو نفسه المشتبه؟
3: تابع هو أسرته. لما تم رصده
2: تم العبوة كيف؟ متى تم وضعها؟
3: عبوة تم وضعها ثالث يوم.
2: من اللي وضعها؟
3: وضعتها.
2: متى وضعتها؟ متى ايش الوقت؟
3: ساعتين ونص.
2: طيب بالليل يعني. بعدها؟
3: بعدين ثاني يوم نفذ صدام، ثاني يوم بعد المغرب.
2: بالليل؟
3: الساعة 8 بالليل.
2: فين المكان؟
3: في 60.
0: عثرت السلطات الباكستانية على جثث جميع المتسلقين العشرة بعد عمليات بحث مطولة في أعقاب انهيار ثلجي ضرب أحد أعلى قمم العالم في باكستان، وكانت المتسلقة العمانية نظير الحارثي ضمن ضحايا الانهيار الثلجي. وتعد الحارثي أول متسلقة عمانية تنجح في بلوغ قمة جبل إيفرست في عام 2019، كما تمكنت من صعود عدد من القمم العالمية.

0: طمأن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأن حرائق لا جيروند باتت تحت السيطرة، موضحا وجود بعض البؤر النشطة التي يمنع عودة الناس إليها في الوقت الحالي.
1: بالنسبة لمنطقة لا جيروند، أصبح الحريق الآن تحت السيطرة ولن ينتشر مجددا. مع ذلك سيؤكد المحافظ هذا الأمر ويحدد بدقة المناطق المتأثرة. لا تزال لدينا بؤر ساخنة ولا تزال لدينا مناطق نشطة لن يسمح للناس بالعودة إليها بعد.
0: كابوس الحرائق لا يزال مستمرا في أوروبا، حيث اتسعت رقعة النيران التي طالت مساحات شاسعة من الغابات في إسبانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا واليونان، وسط مخاوف أوروبية كبيرة من موجات حرارة جديدة ورياح تهيئ الظروف لانتشار أي حريق حال اندلاعه.
2: صيف يختلف عن سابقه في دول جنوب وغرب أوروبا، ارتفاع في درجات الحرارة صاحبته حرائق أتت على آلاف الهكتارات من الغابات وسط موجة نزوح كبيرة. في اليونان رفعت السلطات مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى بعد أن أججت الرياح القوية ألسنة النيران، لا سيما في مناطق أرغوليدا وبويوتيا، واقع استدعى جهاز الإطفاء للدفع بنحو 325 رجل إطفاء ومتطوعا مدعومين ب92 مركبة و18 طائرة إطفاء و7 مروحيات لمكافحة النيران وسط جهود مكثفة لعمليات الإجلاء. أما في فرنسا وإسبانيا فقد تجددت الحرائق في إقليمي فار وليون، ما تسبب في إجلاء أكثر من 2000 شخص في الإقليم الفرنسي، ولا تزال الجهود متواصلة لاحتواء الحرائق في البلدين رغم تحسن الأوضاع في عدد من المناطق التي كانت قد أخليت سابقا، إضافة لرفع القيود في مناطق أخرى. وفي البرتغال تسببت الحرائق في احتراق مساحات شاسعة من الغابات، ما استدعى طلب دعم أوروبي إضافي. موجة الحر والجفاف والرياح القوية لا تزال تؤجج انتشار الحرائق. وفق بيانات المفوضية الأوروبية، تجاوزت المساحات المحترقة هذا العام حتى الآن 434,000 هكتار، وهو رقم أعلى من المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي. من جهتهما تخشى إيطاليا وألمانيا من وقوع الأسوأ، مع تحذير هيئات الأرصاد الجوية من اقتراب موجات حر شديدة واستثنائية.
0: من قمة النفوذ إلى عاصفة الشكوك، يجد رئيس فيفا جياني إنفانتينو نفسه أمام أصعب اختبار منذ توليه قيادة الاتحاد الدولي، فمشروع بيع جزء من أصول فيفا تحول لأزمة تهدد صورته ومستقبله داخل أروقة كرة القدم.
1: من قمة المجد إلى اختبار البقاء، هكذا تبدلت حال رئيس فيفا في رمشة عين، فمشروعه بيع أصول فيفا تحول إلى القشة التي قسمت ظهر الثقة به داخل أروقة الاتحاد الدولي للكرة. سهام التنديدات العالمية يبدو أنها لم تخطئ هدفها هذه المرة، فحتى عدول فيفا عن بيع 20% من أصولها للمستثمرين لم يعد كافيا لإنقاذ مستقبل جياني إنفانتينو. فهل لا يزال إنفانتينو يتمتع بالمصداقية اللازمة للاستمرار؟ الأمر لا يبدو كذلك، فالرجل الذي كان طريقه مفروشا بالورود لولاية جديدة يرجح كثيرون ظهور منافسين له في انتخابات الفيفا المقبلة. فحجم التأييد الذي حظي به إنفانتينو لم يعد واضحا اليوم وفق أسوشيتد بريس، وربما سيتعرض للمساءلة إذا مضت الويفا في تطبيق ما تقول. فالاتحاد الأوروبي للكرة تعهد بمحاسبة كل مسؤول هندس مقترح بيع أصول فيفا لمستثمرين أجانب، واضعا كل الخيارات على طاولته للتصرف. لكن أين المسؤولون؟ والمدير التنفيذي للعمليات في الفيفا كيفين لامور يردد مقولة واحدة، وهي أن الاقتراح كان مشروع شخص واحد، ويتحدث عن أن موظفين كثر تعرضوا للخداع من قبل إنفانتينو. بيت فيفا لم يعد على حاله،

0: فالأصوات المنددة بجياني رأت أن خطوط اللعبة ركنت لدوائر السياسة بعد اختيار شركة جوشوا كوشنر شقيق سهر ترامب لقيادة مجموعة المستثمرين المقترحة. يوسف شيخي، العربية.
1: ختام هذه النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. الزيدي يؤكد الالتزام بمنع استخدام العراق منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة. واشنطن تدعو رعاياها للاستعداد لتصعيد بالشرق الأوسط وتحذر من محاولات إيرانية لاستهداف مصالحها حول العالم. عراق جي يحذر من أي هجوم أمريكي محتمل ويجري اتصالات بدول المنطقة. العربية ترصد الأوضاع في عمق المحاور العسكرية والمناطق التي سيطر عليها الجيش مؤخرا شمال كردفان. فرنسا تؤكد أن الحرائق في الجنوب تحت السيطرة وتمنع المواطنين من التوجه للبؤر الناشطة. شكرا لكم على كرم ولطف المتابعة. جيلان فطائري تلقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
4: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: سجل شريط، الشريط قال فيه أنا ذاهب لحقن الدماء، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقوداً للمقاومة.
6: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
5: جاء النميري ليراجع نفسه وليس في مأمن، فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع النميري ولا نقف مع الشعب؟
6: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على نميري؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء، عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق مختلف يعد من الأفضل في مجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومعين.

0: شاهد. عاصمة انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
2: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

الزايدي يؤكد الالتزام بمنع استخدام العراق منطلقا أو ممرا للاعتداء على دول الشقيقة. واشنطن تدعو رعاياها للاستعداد لتصعيد في الشرق الأوسط وتحذر من محاولات إيرانية لاستهداف مصالحها حول العالم. العراقجي يحذر من أي هجوم أمريكي محتمل ويجري اتصالات بدول المنطقة. والعربية ترصد الأوضاع في عمق المحاور العسكرية والمناطق التي سيطر عليها الجيش السوداني مؤخرا شمالي كردفان.

أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة المقدمة من العربية. نبدأ مع التطورات في العراق، حيث ترأس علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية في المنطقة. وشدد الزيدي خلال الاجتماع على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وأمر بتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، كما وجه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة. كما أكد الاجتماع جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار، وجدد التزامه الثابت بعدم السماح

0: باستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ممرا للاعتداءات على الدول الشقيقة والصديقة. وكان مصدر رسمي أردني قد أفاد بتصريحات للعربية بأن عمان أبلغت العراق بأن الأردن سيضرب الميليشيات الموالية لإيران إذا هاجمت الأردن. كما أكد المصدر الرسمي أن الأردن أبلغ العراق بمعلومات عن مخططات لميليشيات لاستهداف أراضيه. كما أن الأردن وبحسب المصدر يتوقع من العراق اتخاذ الإجراءات لوقف هذه الميليشيات عند حدها. هذا وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بحث خلال اتصالين هاتفيين مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان آخر التطورات الإقليمية والتحركات الأمريكية في المنطقة. وأكد عرقجي خلال الاتصالين استعداد طهران للرد بحزم على أي اعتداء أمريكي، وحذر عرقجي من أي تحرك عسكري أمريكي، مشددا على استعداد إيران للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها. وكانت الخارجية الأمريكية قد دعت الأمريكيين في الشرق الأوسط ورعاياها في المنطقة إلى الحذر، منوهة أن عليهم الاستعداد للإغلاق في المجال الجوي واضطرابات محتملة بالسفر على حد وصفها. الخارجية قالت أن على الأمريكيين في المنطقة النظر في مغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد. كما أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين في أنحاء العالم. وحول هذه التطورات ينضم إلينا من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس الياس. أهلا بك دكتور فراس. إذن بوادر التصعيد كبيرة في المنطقة، هل اختلفت قواعد الاشتباك لأن دول المنطقة مستعدة للرد في حال تعرضت لهجوم من قبل الميليشيات المدعومة من إيران، وكيف تتحضر هذه الميليشيات لقواعد اشتباك جديدة في المنطقة الآن؟
1: نعم أستاذ جيلان، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني بالتأكيد كل المؤشرات تقول أن الجولة القادمة من التصعيد العسكري سوف تشهد تغيرا في قواعد الاشتباك، ليس فقط على مستوى طبيعة الأهداف الأمريكية التي من الممكن أن تفرض نفسها في السياق الإيراني على مستوى استهداف البنية التحتية وحتى البنية الطاقوية في إيران، ولكن حتى على مستوى قنق الأهداف الإيراني، لأنه يبدو أن إيران تريد أن تنتج سيولة إقليمية على مستوى طبيعة الجغرافيا التي من الممكن أن تتحرك من خلالها خلال الفترة القادمة، على أقل تقدير من أجل تقليل الضغط على الداخل الإيراني، بمعنى إمكانية أن تتحرك الساحل العراقي والساحل اليمني من أجل أن تشكل حالة إسعافية لإيران تستطيع من خلالها أن توزع الجهد العسكري الأمريكي على أكثر من مسرح عمليات. ولذلك أنا أعتقد أنه نعم في الوقت الذي تتحدث فيه المؤشرات على أن هناك استعداد أمريكي وحتى إسرائيلي مرتقب لشن ضربة كبيرة في الداخل الإيراني، أيضا أن إيران تحاول أن تهيئ المسارح الإقليمية وتحديدا الساحل العراقي لكي تكون ساحة تشغيلية تستطيع من خلالها أن تناور إسرائيل من جهة، وحتى فيما لو افترضنا جدلا أن هناك تصعيد أيضا عربي حيال أي هجمات من الممكن أن تنطلق من الداخل العراقي حيال دول الجوار، وهذا كان واضح جدا من التحذيرات التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قبل قليل عندما دعا الأجهزة الأمنية بضرورة ضبط الأمن ومنع أي استهدافات تطال دول الجوار خلال الفترة القادمة.
0: ولأول مرة اتخذت إجراءات لكي لا يكون العراق منطلقا لأي تهديد إلى دول الجوار، كيف تقيم هذه الإجراءات؟ إلى أي مدى ستكون رادعة برأيك؟
1: أنا أعتقد هي قد تكون إجراءات إعاقية وليست رادعة، لأنه عمليا نحن نتحدث عن بيئة أمنية تموضعت من خلالها الفصائل المسلحة، وهذا كان واضح جدا من خلال بيئة العمليات التي تحركت من خلالها خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى الاستهدافات التي طالت دول الخليج أو حتى طبيعة الاستهدافات التي تعرض لها القواعد الأمريكية على طول الحدود العراقية السورية. ولذلك أنا أعتقد أن كل ما يمكن أن تقوم به حكومة الزيدي من خلال الإجراءات الأمنية هي شل قدرة هذه الفصائل على إقحام العراق بصراع محتدم قد يفرض نفسه خلال الفترة القادمة على المستوى.
0: هل هي قادرة برأيك؟
1: هي أعتقد قادرة إلى حد ما بتقليل تكاليف هذا التصعيد، ولكن لا أعتقد أنها قد تنهي أو تنهي هذه
0: الإشتباكات. لأن رأينا تصريحات هذه الميليشيات في اليومين الماضيين أنها ستهدد وتهدد بقوة كل دول الجوار، ولا حتى تهدد إسرائيل، بس فقط هي تستهدف دول الجوار وتهدد دول المنطقة، وهي آخذة في تصعيدها حتى في لهجتها من دون أن نرى أي رادع من قبل الحكومة العراقية تجاه هذه الميليشيات.
1: وهذا التصعيد يأتي متناغما مع الخطاب الإيراني الذي حذر من خلاله من أنه إذا ما

0: ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية بشن ضربة جديدة على الدخل الإيراني، فإن دول المنطقة سوف تدفع تكاليف هذه الضربة، وهذا واضح جدا. الجانب الإيراني لا يفكر بإنتاج معادلة مواجهة، وإنما يفكر بإنتاج معادلة تكون هناك حالة تكاليف متوازية ما بينها وما بين الولايات المتحدة، وهذا كان واضح جدا من أن البيئة الخليجية قد توفر الهدف الأول لإيران، ليس فقط على المستوى يعني إمكانيات أن تقوم الفصائل المسلحة وحتى الحوثيين. الساعات الماضية بدأنا نشهد أنه في الإعلام الإيراني بدأت العديد من القوات البرية الإيرانية تتحشد في العمق الجنوبي من إيران، وهذا كان واضح جدا من أن الجانب الإيراني يفكر في إمكانية أن تكون أيضا هناك استهدافات عالية المستوى قد تطالب دول الخليج وتحديدا الكويت والعربية السعودية، لأن أنا أعتقد أن الجانب الإيراني يفكر تماما بإمكانية رفع كلفة الحرب على الرئيس ترامب فيما لو قرر أن يذهب بعيدا في العملية العسكرية المرتقبة على إيران. ولذلك أنا أقول نعم، الحكومة العراقية قد تنجح إلى حد ما من تقليل المساحة التي من الممكن أن تتحرك من خلال هذه الفصائل، ولكن أعتقد أنه من الصعب جدا أن تمنع أي هجوم قد تشن هذه الفصائل، لأنه نتحدث عن بيئة عمليات معقدة، جزء منها لا زالت تحكم سيطرتها عليها الفصائل المسلحة وهي بعيدة عن سيطرة الدولة، حتى وهنا نتحدث عن الثغرات الأمنية التي تمتلكها على مستوى الحدود مع العربية السعودية وحتى مع الكويت وكذلك حتى مع سوريا. ولذلك أنا أتصور أنه هناك أن الخشية أكبر للرئيس الوزراء العراقي هي ليس فيما لو تم تحرك الساحة العراقية، وإنما بطبيعة رد الفعل الذي من الممكن أن ينتج من هذه الدول، نتكلم عن سوريا عن الأردن عن العربية السعودية، لأنه أعتقد أنه سوف يكون أمام ضاغطين، ضاغط داخلي يذهب يعني يذهب باتجاه ضرورة ضبط الأمن والاستقرار، مضاغط خارجي يذهب من خلاله بضرورة الحفاظ على علاقات هادئة ومستقرة مع دول الإقليم. ولذلك أنا أعتقد أنه هناك وضع معقد تجد يعني حكومة زيد نفسها به. أنا أتصور أنها تحاول أن تقلل التكاليف، ولكن عملياتيا لا أعتقد أنها قد تنجح في مسألة منع هذه الفصائل من أن تنخرط في سياق الحرب أو حتى أن تشن هجمات على دول الجوار خلال الفترة القادمة.
1: لكن لماذا يقول أن يمكن القول أن هناك حسم بجاهزية القوات لمنع استخدام العراق منطلقا لأي تهديد؟ كيف يحسم هذا الأمر جهوزية القوات الأمنية إزاء هذا التهديد الطارئ؟
0: أنا أعتقد هذا الأمر خاضع لثلاث مسارات. أولا على مستوى التفاهمات السياسية تحديدا مع قوى الإطار التنسيق التي تمتلك بعضها أجنحة مسلحة فاعلة وتنخرط في ميدان الصراع الحالي. هناك أيضا إجراءات على مستوى الجانب القضائي في إمكانية تفعيل دور السلطة القضائية في يعني إنهاء مثل هذه السلوكيات عبر إعادة إنتاج مفهوم جديد لهذه الفصائل أو حتى الأدوار التي تقوم بها بالعراق. وكذلك على المستوى الثالث هي تريد أن تطمن الجانب الأمريكي وحتى دول الخليج من أن الحكومة العراقية ساعية لإنهاء مثل هذه التهديدات والمخاوف، ولكن عليها أن تعطيها فرصة من أجل أن تظهر أو أن تفرض سيطرة الدولة العراقية على الجغرافيا. ولذلك أنا أقول دعم هذه المسارات التي تحرك من خلال الحكومة، الهدف من خلالها أن تقول أنني لا زلت حاضر في الميدان وأنا من أحتكم بقرار الحرب والسلم، ولكن أعتقد أن الأمور تحتاج إلى فرصة وتحتاج إلى وقت حتى تستطيع الحكومة العراقية أن تفرض نفسها، ولكن حتى هذه اللحظة لا أعتقد أن هناك بوادر حقيقية نستطيع أن نقول من خلالها أنها قادرة على ضبط سلوكيات هذه الفصائل أو حتى الحرب منها جماعتها.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية دكتور فراس الياس. أفاد مصدر سياسي عراقي للعربية أن سوريا تواصلت مع مسؤولين عراقيين وأبلغت في تحذير مباشر من أن سوريا سترد على أي هجوم ينطلق من الأراضي العراقية. المصدر أشار أيضا إلى أن دمشق أبلغت بغداد برصد تحركات لميليشيات قرب الشريط الحدودي معها. إلى السودان، حيث رصدت كاميرا العربية التي وصلت إلى عمق المحاور العسكرية شمالي كردفان الأوضاع في منطقة جبرة الشيخ التي سيطر عليها الجيش مؤخرا بعد معارك مع قوات الدعم السريع. من هناك نتابع.
2: بشكل حصري واستثنائي داخل مستشفى جبرة الشيخ المحلي بولاية شمال كردفان، هذا المستشفى كما تتابعون كان ضمن الأعيان المدنية التي تقدم خدمات لآلاف المواطنين بهذه المنطقة والقرى التي تحيط بمنطقة جبرة الشيخ. خلال وجود قوات الدعم السريع في هذه المنطقة، تحول مستشفى جبرة الشيخ المحلي إلى ما يشبه الثكنة العسكرية إلى جانب استخدامه لأغراض عسكرية، كما تحول هذا المستشفى وفق إفادات عسكرية لمخزن يضم معظم العتاد العسكري والذخائر والمسيرات التي دفعت بها قوات الدعم السريع إلى هذا المحور من ولاية شمال كردفان. على سبيل المثال، هذا أحد العنابر الخاصة بالأطفال داخل مستشفى جبرة الشيخ المحلي بولاية شمال كردفان، تحول إلى هذا الشكل وإلى هذه الصورة عند وصول قوات الدعم السريع إلى هذه المنطقة هذا العنبر.

0: تحول إلى ثكنة عسكرية. تقول أيضا مصادر عسكرية هنا بمنطقة جبرة الشيخ بأن معظم هذه العنابر داخل هذا المستشفى المحلي بجبرة الشيخ تم استخدامها عسكريا بديلا للخدمات التي كانت تقدمها للمواطنين في هذه المنطقة. يصنف مستشفى جبرة الشيخ المحلي من أهم المستشفيات في القطاع الشمالي بولاية الشمال كردفان. هذه هي غرفة العمليات الخاصة بمستشفى جبرة الشيخ المحلي. تحولت كما تتابعون وكما تشاهدون في هذه الصور الخاصة والحصرية، تحول إلى هذا الوضع بعد دخول قوات الدعم السريع. وهذه المستشفى كما ذكرنا تحولت إلى ثكنة عسكرية تم استخدامها لأغراض عسكرية. هذا المستشفى فقد معظم المقتنيات وتدمرت كل البنيات التحتية والأساسية والأجهزة والمعدات الخاصة بالكوادر الطبية داخل هذا المستشفى. اعتداءات قوات الدعم السريع على الأعيان المدنية بمنطقة جبرة الشيخ لم تستثني منظومة الطاقة الشمسية التي تغذي مستشفى جبرة الشيخ المحلي. تم نهب منظومة الطاقة الشمسية ولم تتبقى إلا هذه القواعد. ومع التغير الواقع الأمني في هذه المنطقة يأمل المواطنون عند عودتهم إلى مدينتهم أن يستعيد هذا المستشفى عافيته عما قريب. نزار البغداوي لقناة العربية والحدث من داخل مستشفى جبرة الشيخ المحلي بولاية شمال كردفان.
1: في غزة قتل شخصان وأصيب آخرون جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه منازل المواطنين قرب كنيسة دير اللاتين بحي الزيتون في البلدة القديمة من مدينة غزة. وفي غضون ذلك شن الجيش الإسرائيلي حملة قصف عنيفة مستهدفا المناطق الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع. وكانت مصادر طبية قد أعلنت منذ صباح اليوم مقتل 7 أشخاص في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 152 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية إضافة إلى البحر الأسود وبحر أزوف. وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت في الساعات الماضية إسقاط 274 مسيرة أوكرانية، ما يرفع إجمالي المسيرات التي قالت إنها دمرتها خلال أقل من 24 ساعة إلى 426 مسيرة. أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب أن الانفجار الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في مقهى بالعاصمة موسكو نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت تحملها امرأة مجهولة الهوية لقيت حتفها في الانفجار. وقالت اللجنة أن العبوة انفجرت بعدما منع حارس أمن المرأة التي تحمل العبوة من دخول المكان. طمأن وزير الداخلية الفرنسي بأن حرائق لا جيروند باتت تحت السيطرة موضحا وجود بعض البؤر النشطة التي يمنع عودة الناس إليها في الوقت الحالي.
2: بالنسبة لمنطقة لا جيروند أصبح الحريق الآن تحت السيطرة ولن ينتشر مجددا. مع ذلك سيؤكد المحافظ هذا الأمر ويحدد بدقة المناطق المتأثرة. لا تزال لدينا بؤر ساخنة ولا تزال لدينا مناطق نشطة لن يسمح للناس بالعودة إليها بعد.
1: من قمة النفوذ إلى عاصفة الشكوك يجد رئيس الفيفا جاني إنفانتينو نفسه أمام أصعب اختبار منذ توليه قيادة الاتحاد الدولي. فمشروع بيع جزء من أصول فيفا تحول لأزمة تهدد صورته ومستقبله داخل أروقة كرة القدم. نتابع.
2: من قمة المجد إلى اختبار البقاء، هكذا تبدلت حال رئيس فيفا في رمشة عين. فمشروعه بيع أصول فيفا تحول إلى القشة التي قسمت ظهر الثقة به داخل أروقة الاتحاد الدولي للكرة. سهام التنديدات العالمية يبدو أنها لم تخطئ هدفها.

هذه المرة، فحتى عدول فيفا عن بيع 20% من أصولها للمستثمرين لم يعد كافياً لإنقاذ مستقبل جياني إنفانتينو. فهل لا يزال إنفانتينو يتمتع بالمصداقية اللازمة للاستمرار؟ الأمر لا يبدو كذلك، فالرجل

0: وربما سيتعرض للمساءلة إذا مضت الويفا في تطبيق ما تقول. فالاتحاد الأوروبي للكرة تعهد بمحاسبة كل مسؤول هندس مقترح بيع أصول فيفا لمستثمرين أجانب، واضعا كل الخيارات على طاولته للتصرف. لكن أين المسؤولون؟ والمدير التنفيذي للعمليات في الفيفا كيفين لامور يردد مقولة واحدة، وهي أن الاقتراح كان مشروع شخص واحد، ويتحدث عن أن موظفين كثر تعرضوا للخداع من قبل إنفانتينو. بيت فيفا لم يعد على حاله، فالأصوات المنددة بجياني رأت أن خطوط اللعبة ركنت لدوائر السياسة بعد اختيار شركة جوشوا كوشنر شقيق سهر ترامب لقيادة مجموعة المستثمرين المقترحة. يوسف شيخي، العربية.
1: وفي نهاية النشر قد تذكير بأبرز العناوين. الزايدي يؤكد الالتزام بمنع استخدام العراق منطلقا أو ممرا للاعتداء على دول الشقيقة. واشنطن تدعو رعاياها للاستعداد للتصعيد في الشرق الأوسط وتحذر من محاولات إيرانية لاستهداف مصالحها حول العالم. عرقجي يحذر من أي هجوم أمريكي محتمل ويجري اتصالات بدول المنطقة. والعربية ترصد الأوضاع في عمق المحاور العسكرية والمناطق التي سيطر عليها الجيش السوداني مؤخرا شمالي كردفان. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد.
1: سجان مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية. بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

0: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. لا تعيش الأمم والشعوب دون غذاء وجداني وزاد روحي، كما أن الأجساد لا تعيش إلا بالطعام والماء، وغذاء الأرواح ربما أكثر تعقيداً ولكنه أكثر جمالاً أيضاً في نفس الوقت من الحديث عن غذاء الأجساد. من هذه الأغذية الروحية أو الوجدانية أو العاطفية الحكايات والملاحم والأساطير، إذ أنها تختزن في داخلها تجارب قديمة جدا وترشد إلى مسارات جديدة في المستقبل. مختزن هذا كله ومعبر عنه بالحكاية الشعبية أو الملحمة أو الأسطورة. ونحن كما علمتم حاولنا أن نرصد بعض هذه الحكايات التي خرجت حتى من حيزها الجغرافي الطبيعي الأصلي وامتدت عبر العالم العربي لتتحول إلى ضميمة من الأساطير والحكايات الشعبية. من أبرزها حكاية عنترة بن شداد أو عنترة الفوارس أو عنترة الفلحاء كما يسمى. هذه الشخصية الحقيقية في أصلها، لكن أضيف عليها أبعاد أسطورية وتلونت وتشكلت عبر هذه المجتمعات انطلاقا من القيم التي مثلها عنترة، ذلك الفتى الذي نبذه أهله ونفاه أبوه حتى أثبت نفسه بحد السيف وأخلص لقصة حبه رغم الرفض الذي أبداه والد عبله، لكنه أصر حتى ظفر بمحبوبته وحتى أثبت نفسه في ميادين القتال، وعبر عن ذلك كله بتلك الرائعة الرائعة التي هي من جواهر الأدب ومن ينابيع اللغة العربية، بل وهي أيضا معجم جغرافي لأماكن ما في الجزيرة العربية سنأتي عليها. عن قصة عنترة وعن ملحمة عنترة بالأحرى، يسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة الأستاذ عبد الله بيلا، وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه ابن مكة أيضا. حياك الله أستاذ عبد الله.
1: حياك الله أستاذ مشاري الدايدي، سعيد بوجودي معكم في هذه الحلقة من سجال، وشاكر لك هذه الاستضافة وشاكر لقناة العربية، وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير. متى، بسألك سؤال مباشر، متى بدأ اهتمامك مثلا بالعالم المعلقات والأدب الجاهلي، ثم سنفضي إلى عنترة بعد قليل؟
1: قد يكون عالم المعلقات والأدب الجاهلي بشكل محدد، الجدوى الأولى كانت مع نهاية مرحلة الدراسة الابتدائية. نعم. وبداية مرحلة الدراسة المتوسطة بفضل المقررات التي كانت تركز على الأدب.
0: درست في مكة أنت؟
1: نعم، في المقررات التي تركز على الأدب الجاهلي، وأيضا لأنه كانوا عندنا مسابقات تركز على مقتطفات أو مختارات من الشعر الجاهلي، ومثلا بعض شعراء الصعاليك وغيرهم، فبدأنا نطلع عليهم ونتثقف بما يتعلق بهذا الجانب بشكل خاص.
0: تفاجأتني قبل الهوى، قلت أن اهتمامك وغرامك بالشعر لم يقتصر على فصيحه بل اتجه إلى عاميه، ولك غرام خاص بالشاعر خلف بن هذال العتيبي شفاه الله.
1: نعم.
0: حدثني، بس هذه من باب الإحماض كما يقول الأوائل والطرافة، يعني
1: بما أننا في هذه الحلقة نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي وهو عنترة. أنا من أساطيري الشعرية الأساسية التي أثرت فيه بشكل كبير خلف بن هذال.
0: كيف؟
1: أثر فيه بشعره خاصة في بداية التسعينات أيام حرب الخليج. تعرف تلك المرحلة
0: طبعاً.
1: كانت هناك قناة واحدة فقط أو قناتان، وفي العادة نحن نطلع على القناة الأولى كونها هي القناة الرسمية العربية. فوجود هذا الشاعر وقفته وإلقاءه لقصائده، قصائده التالية التي ألقاها في حضرة الملوك الراحلين رحمه الله وغيرها في الجنادرية وغيرها،
0: نعم.
1: كل هذه أثرت صراحة، وكان الشاعر هذا يمثل أسطورة حية وواقعية، وأظن أنه أثر في كثير من الشعراء سواء شعراء الفصيح أو شعراء الشعبي.
0: تحفظ له؟
1: حفظت بعض المقتطفات البسيطة.
0: تحفظ منها؟
1: يعني ربما أذكر في بداية التسعينات عندما كان يقول يا وطننا يا وطننا عمت عين الحسود لا

0: عندك لا زوابع ولا غدر عمله، وعنده قصائد كثيرة. نعم.
1: طيب تعرف ليش أنا سألتك عن هذا الشيء؟ لأني أنا هذا ليس من عندي يأتي، هذه قرأتها عند أدبائنا وباحثين الكبار مثال الدكتور سعد الصويان شفاه الله، الشيخ عبد الله بن خميس رحمه الله وغيرهم، أنه أدب الجزيرة العربية في نجد والحجاز وشمال الجزيرة العربية وجنوبها إن هو إلا امتداد لهذا الأدب الذي صيغ في الجاهلية. نتكلم الأدب على الأقل المسلم به، تعرف الجدل حول بعض القصائد أو أنه منحول أو زيد، حتى عنترة قيل زيد عليه كثير، لكن على الأقل المعلقة دعنا نقول مما أجمع عليه. وإلى شعر العهد الأموي وربما العهد العباسي المبكر تلحظ هذا التشابه بين أغراض القصيدة وعالم القصيدة وبين شعراء الجزيرة العربية من 300-400 عام، نفس الموضوعات يمكن من نفس الأماكن يعني مروا. يعني
0: ربما لأن الثقافة هي ذات الثقافة، ذات المنطلقات التي ينطلق منها الشاعر، البيئة التي تشكل هوية الشاعر ونظرته للوجود من حوله هي ذاتها. إن اختلفت اللغة أو ممكن نسمي هذه لغة فصحى ولغة دارجة، ولكنها في النهاية تتفق في نفس الأفكار كما ذكرت، نفس البيئة ونفس المنطلقات، لذلك هي قصيدة متصلة وإن اختلفت اللغة كما ذكرت. أظن
1: كمان احنا سنأتي على هذا الأمر في تضاعيف هذه الحلقة، المواضع التي وردت في بعض هذه المعلقات أو حتى خارج إطار المعلقات، الشعر الجاهلي والصدر الأموي بعضها وردت أستاذ عبد الله بنفس الاسم في شعر البادية وما يسمى بالشعر العامي، سواء بادية أو حاضرة نجد والحجاز القرى أقصد، نفس الأماكن يعني بعضها لم يتغير مثل الصمان.
0: نعم.
1: يعني عنترة بما أن نتحدث عنترة كيف تحفظ القصيدة ذي اللي يقول وتحل عبلة بالجوائي
0: وأهلنا
1: بالحزن
0: فالصمان بالمتثلم
1: فالمتثلم.
0: نعم نفس الثلاثة
1: الصمان على الأقل هو الصمان لم يتغير، ربما الحزن أو المتثلم فيها فيها نقاش، فمعناته مشوا على نفس الأرض.
0: نعم. وهم أيضا يعني حتى شعراء، لو أردنا نتكلم عن المعلقات، إذا أردنا أن نبحث أيضا في الشعر الشعبي يمكن أن نستخرج معلقات أيضا. يمكن أن تقال هذه معلقات الشعر الشعبي، القصائد الخالدة التي أثرت، وجلها أظن كتب أيضا فيما يتعلق بمراحل الصراع ومراحل الحروب.
1: صحيح. صحيح.
0: فهي كما ذكرت امتداد طبيعي، امتداد ثقافي، امتداد لغوي، وامتداد في الوعي والتفكير.
1: صحيح. قديما كانوا يقولون أيام العرب. أيام تلك الكتاب محمد أبو الفضل إبراهيم، أيام العرب في الجاهلية.
0: نعم نعم.
1: وفي أيام العرب في الإسلام، أعتقد أيام العرب حتى في أوقات متأخر. وسعد الصوين على فكرة.
0: نعم.
1: نرجع لعنده كتاب اسمه أيام العرب الأواخر. يعني.
0: أمين.
1: أستأذنك أن نستعرض هذه المادة حول شخصية بطلنا هذه الليلة.
2: أبو الفوارس عنترة بن شداد العبسي، فارس عربي نجدي من شعراء المعلقات، أسس لشعر الفروسية والغزل العفيف. اشتهرت قصة عنترة عبر المصادر القديمة بصفته بطلاً من البادية تغلب على الظروف الاجتماعية الصعبة. بعد أن استرقه أبوه حانت لحظة عنترة الفاصلة ليستعيد حريته ويصبح أهم فرسان عبس. رغم أن عنترة ورد في الروايات المبكرة للإخباريين العرب وذكرت قصيدته الشهيرة ضمن المعلقات السبع، وذكر ابن الكلبي مقتله على يد الأسد الرهيص الطائي، وذكر الأصفهاني في كتابه الأغاني طرفا من حياته، إلا أن قصته الكاملة لم تظهر إلا في العصر المملوكي على يد رواة شفهيين، وسرعان ما تحولت إلى أسطورة شعبية. ظهور شخصية عنترة في عصر الرواة الشعبيين يبرز اختلافها وطولها بل وتناقضاتها حتى، كما يحولها لأسطورة شعبية تعكس تطلعات شعوب تلك العصور في شخصية البطل. على هذا المنوال تناولت الكتب اللاحقة والقصائد شخصية عنترة وعشرات الأفلام والمسرحيات العربية التي لم تخرج في مجملها عن تصور الشخصية الشعبية الأسطورية.
1: أستاذ عبد الله، سنأتي بعد قليل للأسطورة في المحور معين، الأسطورة والحقيقة حول شخصية عنترة، لكن أنا أحاول أن نستحضر معنى عنترة الآن. يعني اشرح لي كيف تتخيل نفسيته، يعني خارطة النفسية له، التكوين النفسي لهذا الرجل.
0: إذا أخذنا عنترة بشكل كامل أظن هو نتاج لتحولات كثيرة حصلت في حياته، مرتبطة هذه التحولات بالبيئة التي نشأ فيها.

0: قبيلة عبس التي نشأ فيها، وكما ذكرت أنت في المقدمة ما حصل له من نفي ونبذ من والده شداد بسبب كونه ولد لجارية وهي زبيبة وكونه أسود اللون. طبعا هذه شكلت ثقل نفسي واجتماعي كبير على هذا الشاعر، وأراد أن يبرز بأي طريقة، وكانت الطريقة الوحيدة الموجودة في ذلك الزمن هي أن يبرز بساعده، بقوة ساعده، خاصة أن المرحلة كانت مرحلة سلب واعتداءات وغارات على قبيلة عبس وغيرها. فعندما استطاع أن يبرز نفسه في هذه المرحلة تشكلت أظن الشخصية الأساسية لعنترة، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد وأن يواجه المجتمع أيضا. عندما كان يواجه تناقضات المجتمع، عندما كان يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبة وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب، هنا يحاول أن يعري ويكشف هذه القشرة الواضحة في المجتمع وهي قشرة نفعية طبعا. فهذه الشخصية بدأت، أظن أن شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد، حصل لها نمو بعد في مرحلة معينة قبل التحرر، مرحلة أخرى بعد أن تحرر، وهذا التحرر كان مرتبط بتحرر آخر وهو الارتباط بحب حياته عبلة ميت مالك. وطبعا كانت الإشكالية كبرى، لأن عبلة كما تعرف كانت أيضا مقصد كثير من الخطاب من ذوي الجاه والسلطان والنفوذ والمال. فهذه كلها أظن شكلت شخصية عنترة الذي خرج إلينا الآن، وهذا أيضا زاد من تدخل الأسطورة، لأن الشخصية هذه لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل الذي يعني حظيت به. فأرجع أقول هذه شخصية معقدة صراحة، الخروج من الاستعباد، وليس استعباد طبيعي، لو كان استعباد عن طريق الشراء أو عن طريق مثلا الغنائم والحروب ربما كان استعبادا طبيعيا، أما يكون مستعبدا عن طريق والده أظن الخروج من هذا الطوق كان معقدا جدا لشخص مثل عنترة. وربما كل ما حدث بعد ذلك إلى وفاته هو امتداد لتطورات هذه الشخصية التي نأت بنفسها عن أن تكون في الهامش وأرادت أن تكون في المتن،
1: وأثبتت نفسها بالمتن عبر العصور.
0: جميل،
1: يعني ظلنا اليوم نتناقش حولها.
0: نعم.
1: ولربما أستاذ عبد الله أيضا الأساطير أو بعض كتبت هذه الأساطير أضافوا إضافاتهم التي تعبر عنهم هم وأنطقوا بها عنترة.
0: جميل.
1: ربما يكون هذا
0: جميل كإشارة إلى هذه النقطة. بعض كتاب سيرة عنترة أظهروا في مرحلة معينة نوع عنصري، وهذا شيء عجيب، عندما دخل إلى بعض دول أفريقيا أو منطقة تسمى بلاد التكرور، موجود هذه في إحدى الأساطير أنه قال يجب ألا يبقى في هذه المنطقة أي شخص أسود وعليكم أن تقضوا على الجميع، وهذا يمثل نظرية كاتب السيرة وليست نظرية عنترة كما ذكرت.
1: الأسطورة وصلت إلى بلاد التكرور؟
0: نعم نعم، وصل إليها، وصل إلى بلاد الحبشة، ووصل إلى الهند، ووصل إلى بلاد الفرنجة كما تسمى،
1: باقي أمريكا الولايات المتحدة.
0: حتى هناك تساؤل قرأت في مقالة كتب أحد الباحثين، لماذا لم تصل الأسطورة إلى قارات العالم الحديث؟
1: أيوة.
0: ربما لأنه هذا كان هو الحد الزمني،
1: هذا العالم المعروف.
0: نعم المعروف لديهم.
1: يقول هوليود ما تقصر.
0: كان سيصل ربما حتى القمر.
1: ممكن. على كل حال سنستكمل رحلتنا، ولكن بعد فاصل وجيز مع عنترة المواطن العالمي، هذا الأسطورة العالمية، بعد فاصل وجيز أيها الكرام والكريمات.

بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: أهلا وسهلا بكم. هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ هذه مطلع معلقة عنترة بن شداد. لا أنا أستغرب يعني أستاذ عبد الله بيلا، كيف رجل يتحدث قبل الإسلام أنه لم يعد هناك مجال للقول، الشعراء قالوا كل حاجة. يعني ماذا بقي من متسع للقول وهو يشكو هذه الشكوى؟ هل غادر الشعراء من متردمي؟
1: أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ سؤال عجيب وهو سؤال فلسفي صراحة، يعني لأن هذا السؤال يعني كل من يشتغل الآن أظن بالأدب وبالشعر تحديدا يجب أن يسأل نفسه هذا السؤال، بغض النظر عن هل كان عنتر يقصد صراحة هذه الفكرة أم لا. هل يعني كما يقال أن كل ما نقوله هو معاد ومكرور، هل ترك الشعراء لمن بعدهم شيئا؟ طبعا قال بعضهم لم يترك الأول الآخر شيئا، وجاء شاعر آخر وقال كم ترك الأول الآخر، وأنا مع الشاعر الثاني. دائما يمكن أن نبدع ويمكن أن نفكر بطريقة مختلفة، ومعاني الشعر وأغراض الشعر لا تنتهي إطلاقا، ولكن فكرة عنتر هنا ربما تكون مقصورة على بيئة معينة، على وضع معين، على حالة خاصة به. تعرف الشعراء يعني حالاتهم يكتبون في كل قصيدة بحالة، عندما تختلف الحالة قد يكون يائسا في قصيدة ومستبشرا فرحا وآملا في قصيدة أخرى، فربما
0: صحيح.
1: نعم هذا هو السبب في هذا المطلع.
0: أبستعرض مادة معك وبعدين المادة اللي بعدها هي اللي يعني نطيل النقاش فيها.
2: قصة ترينا كيف يمكن أن نستغل قسوة الظروف لتحقيق ما هو في صالحنا. قصة تعلمنا أن الأخلاق الحميدة وشهامة المرء لا تقاس بلونه أو عرقه. قصة ترينا أن الإصرار والصبر ستكون نهايتهما نيل المراد حتما.
0: وأيضا أريد أن أستعرض المادة الأخرى لأنها ذات صلة بها.
3: هذه من تضخم الآن اللي عندنا إحنا، إذا كنا يعني صدقنا وتوارثنا بأن عنتر بن شداد كان يقتل 1000 شخص بعصا واحدة، هاي كذوبة كبيرة يا أخي. هاك شو حجم هاي العصا اللي عنده حتى يقتل 1000 شخص؟ وين بتوصل مساحتها؟ يعني هؤلاء 1000 لو رموا هذا العنتر هذا بحجر بحجم حبة الحمص هاي بيموت. فحياتنا كلها قائمة على الخداع البصرية، قائمة على الأكاذيب، قائمة على تورم الأناة، وأن احنا أفضل العالم كله، وهذه مشكلة كبيرة. ما في عندنا تواضع، ديننا يدعو للتواضع، قيمنا تدعو للتواضع، لكن جزء كبير من ثقافتنا قائم على أني أنا ومن بعدي الطوفان.
0: الأستاذ الفاضل اللي تحدث في هذه المادة طبعا أديب معروف، لكنه شديد الحملة على الخيال. وأنا أقول لو جرد الأدب من الخيال لما أصبح أدبا،
1: ما عاد أدبا صحيح.
0: يعني كان الخيال حتى للصنعة فيه يعني جميلة. يعني
1: الخيال هو مادة الأدب الأساسية أصلا، بدون خيال لا يمكن يكون هناك أدب أو فن، الفن كله يقوم على الخيال.
0: نعم.
1: ردنا على مثل هذه الفكرة أو من أخريات المسلسلات التي كانت عن عنترة، مسلسل بعنوان عنتر صدر عن إخراج أو اشتراك كويتي سوري في 2007. جل النقاد الذين تحدثوا عن هذا المسلسل تحدثوا فيه بشكل سلبي، من ناحية أن هذا المسلسل أراد أن يكون واقعيا، أراد أن يعني يصفي كل ما له علاقة بالأسطورة ويركز على التاريخ فقط. فقد المسلسل القيمة الحقيقية له، والقيمة التي تأتي عن طريق الخيال. الخيال يعني نحن حتى في المصطلح، حتى في الخيال الديني، الخيال يحضر في المعجزات، في الكرامات، في أمور كثير. إذا نزعت هذه الأمور تبدو الأمور طبيعية وعادية جدا.

0: الإنسان بطبيعته يحب الماوراء، يحب أن يفكر بطريقة مختلفة عن الشكل السائد والمعروف، والخيال هذا هنا يتدخل الخيال ويقوم بدفع الفكرة إلى أن تكون في إلى أن تنطلق إلى أماد بعيدة. لذلك أظن هو كما قال هناك إشكالية صراحة في تعليمنا أحيانا للطلاب عندما نركز على الأبيات أو القصائد التي تمجد القتال وتمجد كذا، ولكن القصائد عن ترى مجدت العفة، الشرف، المحبة، الطموح وأمور أخرى. فلا أظن أن هناك
1: لا يمكن اختزال عنترة منظورا إليه من قصيدته المعلقة الشهيرة بصفة الفارس المقاتل الذي يجندل الأعداء. ثمة مثل ما تفضلت معاني أخرى، معناته خطأ في التناول.
0: جميل جميل.
1: يعني خطأ في التناول قصد الدرامي أو الفني أن يصبح عنترة صاحب الشوارب الشوارب المبرومة هذه.
0: صح.
1: في الأسطورة المصرية.
0: صحيح صحيح.
1: يمكن الأسطورة المصرية على فكرة هي أكثر من لونت عنترة وأضافت
0: له. وقال أصلا أنه سيرة عنترة يعني بعض الباحثين يقول إن استمروا في كتابة السيرة مدة 5 قرون، ويقال إن السيرة بشكل عام استقرت في مصر. حتى هناك يعني في زمن المماليك بعض الرواة كانوا يسمون العناتر.
1: العناتر.
0: العناتر كانت مهمتهم أن يقرأوا ما يتعلق بعنترة في الميادين وفي المقاهي وغيرها. تخيل يعني أصبح عنترة يعني جزء أصيل من الثقافة المصرية. حتى عندما يقال فلان مثلا بيعمل عنتريات مثلا.
1: أيوة.
0: حتى في السياسة العنتريات السياسية يعني دخل عنترة وأصبح باقي عن يعني
1: في تذكر في الدراما السورية القديمة حمام الهنا.
0: أيوة عنتر.
1: أبو عنتر.
0: أيوة صاحب العضلات.
1: العضلات وراسم على العضد يا بطل.
0: نعم.
1: ويعني شخصية كوميدية شوية يعني.
0: نعم نعم.
1: كوميدية في في في في الفتونة تبعتها يعني.
0: صح صح.
1: في العنترة.
0: نعم في العنترة.
1: يعني.
0: هم ربطوا عنتر دائما بالقوة، القوة القوة الجسدية والفتك بالأعداء. أيه. ومن ذلك هناك أيضا جوانب أخرى خاصة جانب الحب، وجانب مهم جدا من حياة عنترة يعني أظن
1: لازمة الشهيرة هذه يا باطل يقول
0: يا باطل
1: أبو عنتر. أنا أحب الشخصية هذه أكثر شخصية بالمسلسل هو وفطوم
0: فطوم
1: وياسين الله يرحمه. هذه أكثر الشخصيات اللي حبيتها. لكن جماع القول أو حاصل القول أنه لا يمكن أن نستلذ أو نستلهم سيرة شعبية، وهذا معنى كونها سيرة شعبية، إلا بإضافة الخيال عليها والأسطورة يعني.
0: صحيح.
1: بس أنت ورد في تضعيف كلامك أن النص اكتمل أو السيرة اكتملت ونضجت وأصبحت لها رواة اللي هم العناتر.
0: نعم.
1: في العهد المملوكي، ليش العهد المملوكي؟ أنا هذه لفتت انتباهي.
0: هو العهد المملوكي أو نهايات حتى ممكن الفترة الثالثة من زمن العصر العباسي بعد أن أصبحت الدولة تقاد من العناصر غير العربية، لم يعد الشعر هو الحاضر في الواجهة. لأن الشعراء كما تعرف كانوا يدخلوا يعني كان الشعر في الأساس ومرحلة معينة سياسية كان للتكسب صراحة.
1: نعم.
0: عندما دخل العنصر غير العربي لم يعد يستسيغ هذا الشعر، بل هناك قصص مضحكة أحيانا يعني قصص مضحكة عن بعض عن الخلفاء سواء كان المماليك أو حتى العثمانيين في كيف أنهم كانوا يتقبلون أو يفهمون الشعر، لا يكاد يفهمون الشعر.
1: هذا يلقي قصيدة أمامه.
0: نعم لا يكاد يفهم شيء يعني. والله قبل فترة كنت أقرأ في كتاب مقرر الأدب العربي للطلاب في الجامعة أن أحدهم دخل على أحد الخلفاء العثماني وقرأ عليه القصيدة، وعندما انتهى سأل نفسه الخليفة الحاجب ماذا قال في القصيدة، ماذا يريد، يريد ما لم يفهم أصلا القصيدة. أظن هذه المرحلة كانت مرحلة خمود وانكماش القصيدة العربية. يجب أن يكون هناك بديل دائما. البديل الذي أخذ الصدارة هو الحس الحكائي. الإنسان في النهاية في البداية حكاء يحب الحكاية. استفاد القصاص والرواة من سيرة عنترة وعملوا عليها كثيرا واستغلوا هذا الفراغ الذي حصل في المشهد الأدبي، فأصبحت السيرة سواء عنترة أو سيف بن ذي يزن أو سيرة تغريبة بني هلال وغيرها كلها أصبحت هي السائدة في ذلك المجتمع، وكأنها تعويض عن إضمحلال الشعر وابتعاده.
1: تعويض. وأيضا ممكن الضمير الشعبي أو الوعي الشعبي العام يبحث عن بطله الخاص.
0: جميل.
1: مثلا
0: جميل.
1: ممكن نقول هذا
0: صح، لأنه أصلا المراحل التي تكون فيها خمود وعدم وجود أصلا لأبطال أو رموز سياسية أو ثقافية أو كذا، المخيال سيبحث عن استرجاع مصادر

0: مصادر لأبطالي السابقين، وربما هذا السبب كما ذكرت.
1: أي لأنه تعرف العصور هذه، أوكي أنا ما أقول أنها عصور مظلمة بالكامل، أكيد لها، ما في عصر مظلم بالكامل له حسناته، بس مما نقرأه في التاريخ أن انتشر فيها فرض الإتاوات والضرائب والسخرة والقسوة والنهب يعني بشكل، والفساد بشكل يعني بزيادة يعني صح. أكثر في بالذات مع المماليك والعثمانيين نعم. انتشرت بشكل مستبد، فلعل العامة خلقوا أبطالهم يعني
0: أرادوا البحث عن مخرج أو تنفيس مؤقت، فرجعوا إلى هذه السيرة واشتغلوا عليها وأصبحت حاضرة بقوة، وهي تعويض نفسي في نفس المرحلة عن الزمن الذي كانوا يعيشون فيه. ربما
1: أظن استمرت في مصر حتى إلى عهود متأخرة يعني تشوف مثلا، وهي يعتبر عصر متأخر، قصة أدهم الشرقاوي
0: نعم
1: يغنونها على الربابة ويغنونها، وهذا يعني في القرن العشرين يعني أو يعني العناتر استمروا.
0: وكان دائما دائما عندما نقرأ كتب مثلا النقد الحديث تحدثون عن فن الرواية بأنه فن حديث وأنه لم يدخل علينا إلا في أواخر القرن الماضي، ولكن ربما فنون السيرة هذه خاصة سيرة عنترة كانت هي البذرة الأساسية لفن الفن الحكائي الروائي يعني كانت موجودة يعني أظن يعني أيوة. تطورت أصبحت لديها أدوات معينة واشتراطات خاصة، نعم هذا صحيح، ولكن كان لها جذور موجودة في.
1: كيف تشوف الدراما تناولت عنترة؟
0: والله على حسب يعني،
1: هي فقط دراما عربية، هل في دراما أخرى تناولت عنترة مثلا في أفريقيا في أماكن أخرى؟ كلا نعلم
0: ربما لأنه شخصية متداولة يعني، أو أصبحت هذه الشخصية ملكا للذائقة الشعبية،
1: معروفة قصدي حتى في بلدان زي بوركينا فاسو زي النيجر معروفة يعني،
0: ربما هي معروفة في كل العالم يعني، حتى ممكن في الصين ممكن في، لأنه هذه الشخصيات قريبة من شخصيات ألف ليلة وليلة
1: جميل.
0: التي ترجمت وطلع عليها العالم كله واستفاد منها، ولكن الدراما العربية اشتغلت طبعا على عنترة باختلاف القصص، وطبعا كما ذكرنا أول عمل كان ربما عام 48
1: هو الفيلم، هو اللي كان وش الفيلم، لا في عمل لبطولة فريد شوقي
0: كان سنة 61
1: هذا غير
0: كان مع بطولة فريد شوقي وكوكا، كان
1: في أظن عمل بطولة عبد الله غيث أعتقد
0: هذا بعده، لكن 61 كان
1: فريد الأبكر شوقي. عمل في الأربعينات
0: 48
1: أواخر الأربعين
0: نعم.
1: والمسلسل اللي حكيت عنه هذا
0: مسلسل سوري كويتي،
1: هو اللي كان فيه سلوم حداد،
0: سلوم حداد وسلاف واخرجي
1: أيوه،
0: ويوسف العميري
1: عمايري
0: عمايري كبطولة
1: أيوة بس أنا أعتقد أعمال قليلة يعني، أعمال أنت تشوف قليلة. مثلا إذا تو حكينا عن سوبرمان أو باتمان أو الجوكر المسرحيات والكوميكس القصص المصورة والمسلسلات في عهد المنصات هذه القصيرة والأفلام عد وغلط
0: صحيح.
1: كثير جدا
0: صحيح،
1: وهي شخصيات أصلا محض خيال صحيح. أنا مستغرب كيف يعني يمكن نوجه لهم الحين نبههم يعني المسؤولين عن صناعة الدراما، فعلا قصة عالمية يعني،
0: هي قصة عالمية، ولكن يبدو تعرف أنه المسألة أيضا متعلقة بالدعم، لأن إنتاج مسلسل أو فيلم يحتاج إلى دعم حقيقي، والداعم لابد أن يكون مؤمنا أصلا بهذه الفكرة
1: مؤمن إيه.
0: والسؤال هل هناك الآن أشخاص يؤمنون بهذه الفكرة؟
1: صحيح، لأن الإيمان مبني على الفهم
0: نعم،
1: مبني على الفهم والتعمق والتماس العاطفي
0: جميل.
1: احنا الناس الان على قولة واحد صاحب لي يقول الا ما رحمه ربي ما نظلم الناس بس اغلب اللي يعني مكاسب سريعه وعلى قولة المصريين طبطب وليس
0: يطلع كويس
1: ويطلع كويس لكن لقاءنا طلع كويس معك
0: الحمد لله
1: يا استاذ عبد الله، والله تعمقت في هذه الشخصيه وكانها استنطقناها يعني، وفي تجلياتها عبر رحلتها من المغرب ومصر وبلاد التكرور وصولا الى الشام والعراق، الذين تحدثوا عن هذا الشخص الذي نشأ وترعرع وقاتل في أرجاء نجد إن كان في القصيم أو في جبال العرمة والدهناء والصمان. شكرا لك أستاذ عبد الله بيلا على هذه الإضافة الكريمة والمميزة، شاعرنا وأديبنا من بوركينا فاسو، شاعرنا وأديبنا المكاوي
0: شكرا لك
1: من بوركينا فاسو.
0: شكرا لك كثيرا وسعيد بهذه الإطلالة، وأقول لكم مرة أخرى كل عام وأنتم بخير
1: وأنت بخير إن شاء الله، وسنظل نتواصل بحبل الأدب فيما بيننا. شكرا لك يا أستاذ، كما أشكركم أيها الكرام على هذا التطواف السريع حول شخصية عن

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: سجل شريط، الشريط قال فيه أنا ذاهب لحق الدماء، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
2: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
0: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي.
1: جاء النميري ليراجع نفسه وليس في مأمن، فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع النميري ولا نقف مع الشعب؟
2: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على نميري؟
0: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: في فترة الحرب الباردة كان في أيديولوجية مثل الناصرية دائما تستهدف دول الخليج. ما هي الأسباب؟
4: كل هذه الطنطنة بمحاربة الاستعمار هي الطنطنة، دمرت الأوطان العربية ولم تنجز شيء. من يسموا بالمفكرين والمثقفين يضللوا العقول، حولوا الهزائم المنكرة إلى انتصارات باهرة. وبالتالي هل يجوز أن نسمي هؤلاء مفكرين؟ على دول الخليج أن تعي خطورة هذا الأمر، خطورة تزييف التاريخ، خطورة السكوت عن الأكاذيب. بعض هو قلم مأجور، املأ جيبه يكتب قلمه.
0: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
5: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن،

0: عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

بكم إلى موجز لأهم الأنباء. ترأس علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، وشدد الزيدي خلال الاجتماع على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وأمر بتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، كما وجه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة. كما أكد الاجتماع جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار، وجدد التزامه الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة. ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بحث خلال اتصالين هاتفيين مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان آخر التطورات الإقليمية والتحركات الأمريكية في المنطقة. وأكد عرقجي خلال الاتصالين استعداد طهران للرد بحزم على أي اعتداء أمريكي، وحذر عرقجي من أي تحرك عسكري أمريكي، مشددا على استعداد إيران للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها. في غزة قتل شخصان وأصيب آخرون جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه منازل المواطنين قرب كنيسة دير اللاتين بحي الزيتون في البلدة القديمة من مدينة غزة. وفي غضون ذلك شن الجيش الإسرائيلي حملة قصف عنيفة مستهدفا المناطق الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 152 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية، إضافة إلى البحر الأسود وبحر آزوف. أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب أن الانفجار الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في مقهى بالعاصمة